العميد كان في أوائل الضباط المنشأين على الحرس الجمهوري، شارك في تأسيس تشكيلات عسكرية ومجالس قيادية، وتولى فيما بعد دور الناصح باسم الجيش الحر. فليتفضل مشكورا.

0: السيد فريد المذهان قيصر الذي وثق وسرب آلاف الصور التي تظهر جثث المعتقلين قتلوا تحت التعذيب في فروع النظام البائد بين عامي 2011 و2013. يتسلم الدرع عنه السيد محمود عبد العزيز الشحابة أيضا. الشيخ فضيلة الشيخ كريم راجح من أوائل العلماء المسلمين الذين أعلنوا دعمهم للثورة السورية. ويتسلم الدرع عنه الشيخ الدكتور عبد الله الحسين آل عيسى.
1: تلفزيون سوريا كان حاضرا في هذه الفعالية التي جرت بتنظيم ورعاية فعاليات أهلية وثورية، وأجرى مجموعة من اللقاءات على هامش هذه الفعالية نتابعها في هذا الفيديو.
2: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها وقدمت نماذج خالدة في الثبات.
3: شيء مهم جدا نهتم بالأخوة اللي انتكبوا واستشهدوا بأهلهم بنساء بشكل خاص، وهذا يوم عظيم الحقيقة لإعادة الذاكرة السورية إلى السوريين. النظام البعث من وقت جاء 63 حتى غادر عمل على إعدام الذاكرة السورية من الشخصيات المهمة.
4: هلأ بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر لأنه كثيرة كانت التضحيات.
5: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم يتكرم، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
6: والله للفخر، يعني أنا مبسوطة الحمد لله كثير، إن شاء الله دائما إن شاء الله يظل يعني عامر وظل هيك وجودهم، لرغم يعني الآلام يعني وهذا، الحمد لله رب العالمين.
1: لاقى الموضوع تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانبا من هذه التعليقات معكم مشاهدينا. ريما قالت ألف ألف مبروك، بتستاهلوا التكريم والتقدير، الله يبارك فيكم جميعا. عبد الحميد قال ألف ألف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. تعليق من أم خالد، الحمد لله لنا الفخر، ألف حمد وشكر لله، الله يحميكم وينصركم. على امتداد عقود ارتبط رغيف الخبز بفكرة الاستقرار نفسها، حتى تحولت حقول القمح إلى جزء من صورة الدولة لا مجرد موسم ينتظره الفلاحون كل عام. ولهذا لم يكن الجدل حول تسعيرة القمح هذا الموسم نقاشا زراعيا عاديا، بل نقاشا يلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد، عنوانها من يستطيع اليوم تحمل كلفة البقاء. في المواسم الزراعية السابقة كان الخلاف يدور بشأن الأمطار أو الإنتاج أو صعوبات النقل، أما اليوم فالنقاش بدأ من سؤال: هل ما يزال موسم القمح يطعم صاحبه؟ وهو سؤال عاد بقوة بعد إعلان تسعيرة شراء القمح وسط موجة غضب واسعة بين مزارعين وناشطين اعتبروا أن السعر المعلن لا يوازي تكاليف الزراعة التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. مؤخراً أعلنت الحكومة السورية عن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي بنحو 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن، أي ما يعادل تقريبا ما بين 300 و 335 دولارا وفق أسعار الصرف المتداولة. هذا الأمر فتح بابا واسعا من الانتقادات، خاصة في مناطق تعتبر مركز الثقل الزراعي للقمح في سوريا. الاعتراضات مشاهدين ركزت على أن كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة جدا، بدءا من البذار والأسمدة والمحروقات وصولا إلى أجور الري والحصاد والنقل، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي ضرب أجزاء من الموسم الزراعي. ويقول مزارعون إن هامش الربح بات ضعيفا أو حتى بات شبه معدوم في بعض الحالات، ما يهدد استمرار زراعة القمح مستقبلا. طبعا بعد الإعلان عن التسعيرة من قبل الجهات الحكومية، ثار غضب الفلاحين والمزارعين في عديد من المحافظات السورية، لكن هذا الغضب انعكس على الأرض في شوارع الرقة، ونزل به الناس إلى الشوارع معبرين عن اعتراضهم على التسعيرة. نشاهد تلك اللحظات التي اعترض فيها الناس على هذه التسعيرة في هذا المقطع.
7: اليوم باعتصام فلاحي محافظة الرقة بسبب التسعيرة المجحفة. ما أعرف يعني عند الحكومة إحنا تمشي بالعكس، يعني وزير الطاقة يعني يحكي عن إنه لازم تسعيرتنا إنه عادي تسعيرتنا مثل تسعيرة الإمارات وبالدولار، لكن ويبيعون الحنطة هم للفلاحين 500 دولار ويأخذونها منه 330 دولار الدرجة الأولى، يعني الدرجة الثانية أو الثالثة تحت 300 دولار. طبعا أهل المنطقة الشرقية يستاهلون لأنهم وقفوا مع الحكومة كثير، وهذا جزاءهم من قبل الحكومة، يعني ظلم لأهل الجزيرة من على دور النظام السابق وعلى دور غسد وعلى دور الحكومة الحالية. يعني التعيينات أغلبها تسكية، فشي طبيعي أنها تصدر هيش تسعيرة تضر الناس وما تراعي وضع الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال
1: بالنسبة للمزارعين، قضية التسعيرة أبعد من بيع وشراء، إذ يحسبون التكاليف بناء على أسعار الأسمدة وأسعار البذور وتكاليف الري، وهو ما قاله بعضهم خلال الوقفة الاحتجاجية في محافظة الرقة.
8: شنو معاناتكم انتم؟ مش قد كلمتكم
9: معاناتنا؟ طلعوا هاي المصاري اللي نعمل سوريا،
10: طن السماد ب 800 دولار، طن السماد ب 800 دولار، والبذور ب 500 دولار، وتسعرها ب 300 دولار. وحرام من الله طيب،
9: حرام من الحرام.
10: هو قاعد بمكتبه، قاعد بمكتبه والله لون عنده دونم واحد ها، كم حطيت تسعيره فوق ال 50 دولار؟
9: يا احنا تسعيره
10: يا الله
9: والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله
11: والله دح يا استاذ، لو ما على حد جيران حقيقه لورها انا حصدينا، اقسم لك بالله لورها لو ما
9: اتخذ والله ماسك كلمه وين
11: الاسعار هذه؟
9: ماسك كلمه
11: ماسك
9: كلمه
11: والله
9: لا المازوت لا السياد لا الفلاح لا الدجاج
11: سعرنا
9: بالسوري
8: تسعيره عالميه.
1: الحد الأدنى للتسعيرة التي رآها الفلاحون مناسبة في ظل الظروف الحالية، خصوصا في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة وهي سلة الغذاء في سوريا، هو 500 دولار للطن الواحد. أتابع.
12: بإنصاف الفلاليح محافظة الرقة ودير الزور والحسكة، مطلبنا مطلب حقيقي، لأنه سعر الحنطة هذا ما يغطي تكلفة الزراعة. احنا نطالب اقل شيء تسعيره 500 دولار، اقلها صفرها 500 دولار، لانه اليوم بدك تبيع 3 طونات حنطه تجيب طن سماد، اكثر الفلاليح ماخذ طن السماد ب 300 دولار 900 دولار 900 ونقدي 800. نطالب انه ينصفونا، احنا بلد زراعي، لا في معامل لا في صناعات لا في شركات، احنا بلد 99% بلد زراعي، احنا نشتغل بالزراعه، عائلنا تشتغل بالزراعه، اطفالنا بالزراعه، ما عدنا الا الله والزراعه والاغنام. هذا هو مصدر معيشتنا احنا. هذا الجزيره اول همشنا المغبور ورجع ابنه لعنة الله عليه، واحنا نريد الحكومة السورية تنظر للجزيرة. الجزيرة هي اذا الجزيرة بخير.
1: لم تتوقف مطالب المزارعين عند عتبة محافظة الرقة، اذ ارسلت المحافظة مبعوثا لمقابلة المزارعين الغاضبين والحديث معهم في تفاصيل الموضوع. نشاهد تلك التفاصيل التي وثقت عدسة كاميرا احد الهضور.
13: وعليكم السلام. جيت برسالة من السيد محافظ الرقة، وجعكم وهمكم وصل. السيد محافظ الحان الآن عم تابع مع دمشق على مستويات هذا الموضوع، كان يكون في أي رسالة مبشرة تشتغل عليها في موضوع صار الخطة.
14: احنا يا سيادة مع
13: أخوك أحمد.
14: يا أبو إيش؟
13: أبو أحمد. أخوك.
14: يا أخو يا أبو أحمد. نعم. أني الفلاح عبود العضوة.
13: نعم.
14: من قرية المشيرفة من الخط الشمالي الريف الشمالي.
13: نعم.
14: للرقة. احنا بدنا سعر الخلطة أقل شيء 50 دولار. 50 دولار.
9: بالدولار
14: أصلاً بالدولار. احنا بدنا أقل شيء 500 دولار. بدنا إياه بالدولار.
13: أما والله.
14: لأنه بالسوري إذا الفلاح قبض سوري راح ينضخ بالسوق سوري. فالفلاح وين بده يروح؟ بده يروح على سوق الدولار. فبده يشتري دولار، الدولار راح يطلع. يعني اليوم الدولار تقريبا 14 راح يوصل 20 25 اقلها. يعني بس طول بالك يا اخوي.
1: لم تنحصر الاعتراضات على التسعيرة في محافظة الرقة وحدها، إذ التقى مزارعون في مدينة دير الزور بمسؤولين حكوميين واشتكوا خلال هذا اللقاء من جوانب اعتراضهم على هذه التسعيرة، كما تحدثوا عن ما وصفوه بالفساد في القطاع الزراعي. نشاهد ماذا قالوا.
15: الحكومة السورية وحدتنا بأربع ريات، أربع ريات، الحكومة السورية نفذت ثلاث ريات.
16: نعم.
15: وثلاث ريات يجوز رموا جل.
1: الغضب طبعا لم يقف عند هذا الحد وامتد إلى اليوم الثاني. ربما لا يفهم شعور الفلاح سوى فلاح مثله، يحرث الأرض ويبذر ويسقي ويعتني ويعمل تحت الشمس وفي البرد أحيانا في الليل والنهار، وقد يضطر للاقتراض والاستدانة بانتظار أن يكرمه الله بمحصول وفير ينسيه تعبه ويؤمن قوت عياله حتى الموسم المقبل. باختصار، الفلاح يشعر بالقهر.

0: الاحتجاجات عبرت عن نفسها لليوم الثاني بأكثر من طريقة، وكان هناك دعوة صريحة للحكومة للتدخل وتصويب السعر. نتابع.
1: ابن الخطاب كان ما تعثر فيهن بالعراق هو بالشام كان يشعر بها، وحكومتنا مش على بينا جوعانين. الرواتب الموظفين 5 أسر والحنطة والنفط تقارنونا بالأمارات؟ هذا مو عمل حكومي. إلى متى الجوعانين الناس بالحاويات تأكل من الحاويات؟ وين الحكومة؟ وين عنا؟ ترد علينا.
2: ما نزل قرار تعديل التسعيرة في خيوط من البار على أساس شغل الساعات ينزل القرار الرسمي. وين ما تعد شوف ما كله بخاطره وجاهر يدعك على العالم بعد ذابه ما يريد يجي اليوم. احنا نروح اليوم معنا متحركين. الا ينزل قرار رسمي على الصفحات الرسميه ينزل تعدل القرار. ما نزل احنا نشوف المحافظ والانتخاب البيئي ما يريد يشوف. ما بي اليوم ان شاء الله راح تصاب محورية ينزل قرار. كفي باظل وهود باظل كفي الوهود ساعات على اساس.
0: لاقى الموضوع تفاعلا بطبيعة الحال بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي كونه يلامس خطا احمر للسوريين. القمح يعني الخبز، يعني القوت اليومية للشعب. نتابع جانبا من هذه التعليقات. محمد قال: يا خوفي يمشون سعر القمح علينا مثل ما مشم علينا باقي الاسعار قبل. ابو علي: بس اريد افهم تعديل السعر شغلة عظيمة. رافي سلوم: نحن بالساحل رفعونا أسعار الحمضيات والسنة من 2 دونم حمضيات طلعت 58 مليون. الله يخلينا السيد الرئيس أحمد الشر. محمود: الاحتجاج حق مشروع بس لا داعي للفوضى. ما تزال تتفاعل محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا في بداية الثورة، والمتهم بجرائم حرب وارتكاب مجازر منها مجزرة الجامع العمري. الجديد في هذا الشأن نفي عاطف نجيب خلال جلسة المحاكمة الثانية أي صلة له بقضية الأطفال الذين جرى اعتقالهم في درعا بداية الثورة، وعلى العكس قال إنه تواسط لإطلاق سراحهم بطلب من الشيخ أحمد الصياصنة ليخرج تسجيل صوتي منسوب للأخير. بدأ تأييدا لأقوال الأول، حيث يؤيد تسجيل الصوتي رواية أن عاطف نجيب قال ذلك أمام الشيخ الصياصنة، لكن الأطفال الذين كبروا وصاروا شبانا اليوم قالوا في تسجيل أيضا إنهم اعتقلوا لدى عاطف نجيب وحقق معهم بنفسه، وأن الأطفال الذين يتحدث عنهم الشيخ الصياصنة هم مجموعة أخرى جرى نقلها لفرع أمني آخر. الموضوع لاقى تفاعلا وبدأ تبرئة في مكان ما لعاطف نجيب، رغم أن الأخير يواجه بحرا من الاتهامات أمام القضاء لا يبدو أنه سينجو من مجموعها. عاطف نجيب يعتبر أمام السوريين المحرك الأول الذي قاد الأحداث لتوتر انفجر لاحقا بصورة عمت الخريطة. المسألة لقت ردود فعل ووجهات نظر بطبيعة الحال. نتابع.
3: احنا موضوع عاطف نجيب والشيخ أحمد صياصنة، لك الشيخ أحمد صياصنة لك ما حدا بيسترجيك حمساته. الشيخ أحمد صياصني أول من تعرض للإقامة الجبرية، أول من تعرض للاغتيال إجا أمر بالتصفية، أول من تعرض للتهجير القسري يوم فللوه بالليل وعلى الأردن. بتقول الشيخ أحمد بحكي الحقيقة ما بزيد ولا بنقص. الشيخ أحمد قال والله قال عاطف نجيب ما قالش، بس ما تشملوها أنه أو عاطف هو اللي حط السلاح والدخيلة بالجامع، هو اللي مسؤول عن مجزرة الجامع، هو اللي مسؤول عن مجزرة الأمن السياسي. بس كل واحد بقص على كيفه وبلصق وبنسق على كيفه. هاي واحد. اثنين، يعني هو عاطف نجيب حمامة السلام هذا قبل الثورة كان عامل جنة ونار، كان أقول لك ممتز الناس كلياته وكان مشبع كل الناس وكان مخوف الدنيا كلياته. هذا الكلب شو يعني لميت بدنا نظل احنا والله كيوت كثير، لميت منظل يعني احنا والله خانعينها. اقسم الله هذا ضرب من الخنوع. شو العالم بيراقب الدنيا بتراقب؟ ما تحاكموا وتعدموا وتخلصونا منه. اقسم بالله اليوم احنا هالناس زي المؤثرين واصحاب ما بعرف شو هذول اللي التكتوريين واليوتيوبريين، انتم بدل ما تروحوا لي على سوالف بتول وعلى سوالف الغلا والمازوت، ومع ان احنا كلنا عايشين الغلا وكلنا مستفيدين منه، عندنا هم كبير يا جماعه، عندنا دم الشهداء اللي راح. اقسم بالله احنا اليوم لازم يكون همنا وكل توجيه انظارنا على العداله الانتقاليه. اللي احنا مش شايفينه ولا احنا عارفينه.
0: طبعا الشيخ احمد الصياصي عاد واكد انه لا يوجد اي دليل على براءة عاطف نجيب رغم محاولة عاطف التهرب من قضية اطفال درعا. ننتقل لاستعراض جانب من التعليقات. مشاهدين عبد الله يقول: دير بالك لانه بعد هالسوالف يمكن يحاكموك بتهمة التحريض والمساس بامن الوطن. عبد الرحمن يقول: شكلهم عقدوا صفقة مع عاطف نجيب ورح يصير فادي صقر اثنين. وحسان أيضا علق على هذا الموضوع وقال: وبشار الأسد بريء، بكرة نحن نطلع فلول. بهذا التعليق الساخر طبعا من حسان نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. نلقاكم يوم غد بمواضيع متفاعلة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تهم وتخص السوريين. إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي

0: سيدي أرما، لو بتحكي لنا إحساسك بأول مرة علقوكي فيها.
1: إحساس عظيم، وكنت سعيدة وشايفة مستقبلي عم يتحقق.
0: طيب وشو كان إحساسك لما نزلوكي؟
1: الله لا يوفقون، أنا اللي نزلوني.
0: طولي بالك طولي بالك، الحمد لله على سلامتك.
1: سلامتي؟ جايبين لي مقابلة لحتى تشرشحوني وتبهدلوني؟

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد، أسبوع سوري جديد فيه صفحات جديدة عم تنفتح مع دول عربية وصفحات تانية لوزراء سابقين عم تتسكر، بس المهم إنه البلد مكملة لقدام. هاتوا خلونا نشوف شو أهم العناوين لهي الحلقة. زيارة لوفد إماراتي إلى دمشق والحديث عن مشاريع اقتصادية مشتركة، وجعيص المنجعي يعلق: أخي ليش عم يأكلوا بجامع الأموي؟ وعبودة يجاوب: أكل عمرنا بناكل بجامع الأموي،
1: لا غيرها.
0: اجتماع أوروبي سوري لفتح آفاق اقتصادية جديدة والحديث عن مشاريع أوروبية سورية، وحسان يصرح: أخي سكروا المصاري اللي وعدتونا فيها بمؤتمر إعادة الإعمار بال 2025 وبعدين بنحكي بالمستقبل. الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الغذائية لسوريا، وسوريا ترد لك: أخي شو بكم مستعجلين؟ حدا قالكم صرنا سنغافورة؟ صبروا علينا شوي، لسه في ناس بالخيام. الشبيبة الثورية تقتحم مبنى محافظة الحسكة وترفع علم البيكيكي، ومسؤول في قصد يصرح: أقسم بالله إذا ما انضبيتوا لكبكن على الحدود خلنا نكمل هالاندماج العم بقى. السورية للطيران تطلق خدمة الدفع الإلكتروني والحجز عبر تطبيقها، ومواطنون يعلقون: حبيبي عطيني مصاري وإنترنت وسنفتح القلعة مو بس التطبيق. ويلا هاتوا خلونا نبلش فقرات هالأسبوع. بصراحة بنص هالمعمعة اللي صايرة بالحسكة على قارمة القصر العدلي، أنا مو زعلانة على شيء أبداً. أنا زعلانة على أرمى نفسها، كيف هيك كانت فايتة على الحسكة ورايحة على القصر العدلي بخطوات ثابتة وكلها ثقة، بدها تشوف حالها وهي طالعة ترنت.
2: اسمحي اسمحي، علموهم أن الرجولة مواقف إلى الذين ينتظرون سقوط
0: ربك. لك يا ريت كانوا عم ينتظروا سقوطنا، بس مثل ما بيقول المثل خلص الخامسة ثابتة. خطي هلأ فقدت الثقة بنفسها كأرمى، ويمكن ما عاد عندها طاقة تتعلق بشي، انكسرت يا حرام. هلأ نحن بنعرف إنه الموضوع أكبر من أرمى، بس خايفين هالأرمى تعمل فينا مثل ما عملت ناقة البسوس وتجر وراها حرب 40 سنة. وهيك حرب يا جماعة ما فيها مين تغلب. شوفت عينكم الوضع بالحسكة كتير مهلهل، يعني منكون بسيرة منصير بمسلسل.
3: نحن ككل سوريين لدينا مسلسل طويل مع هذه المنظومة، خاصة أنا أتحدث عن ما يسمى بالشبيبة الثورية. لا أريد أن نطيل وندخل في التفاصيل ويريدون الاندماج. تتذكرين أيضا نعم. قبل اتفاق 10 من آذار كان هناك الناس فرحوا وقالوا اتفاق تاريخي، وكانوا
4: لكنك كنت متشائما من نتائج هذا.
3: دائما أقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي، لكن الحرب لا مفر منها.
0: يعني اتفاق تاريخي بس الحرب لا مفر منها. إيه هذا صار مسلسل تاريخي أستاذ علي، لازم تسميه الشركة المنتجة مثلا سيرة أبو ليلى المهلهل. ومثل ما بتعرف هيك مسلسلات قائمة على مشاهد المعارك، يعني لازم ما تمر حلقتين إلا ما يطلعوا لك بشي مشهد معركة، تعرف بتزيد حماسة الجمهور.

0: مفاجأة الأب رز فكانت إشارة مظلوم عبدي إلى زيارة قيد الإعداد إلى تركيا، ملمحا إلى إمكانية عقد لقاء مع قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
1: ليك سيد مظلوم، نحن وأنتو كسوريين عندنا عادة فظيعة، بس نشوف حدا مسافر لازم نوصيه على شيء ما بيصير، فبمعيتك أنت وراجع من تركيا بلكي هيك بجبلنا معك شوية راحة حلقوم وخرزة زرقاء مشان نعلقها على مدخل الحسكة، ما بدنا نتقل عليك. ايه وسلم لنا كتير على القائد آبو، يلا بتروح بالسلامة وبترجع بنصيبين. أخي المواطن، إيدي على راسك والنبي كباسك، بعد التحرير ما حسيت إنك نبأت براسك من عنق الزجاجة؟ طيرنا فلينة بيت الأسد اللي كانت قافلة علينا. هلأ صحيح ما طلعت بالكامل من الزجاجة، إيه بس على القليلة راسك نبأ من عنقها، بقى الدور الباقي عليك. عمل لك نظرة، تلحلح، ساعدنا وشوف بقى أخي شو هو النموذج الاقتصادي الأنسب إليك سيد راسي.
2: هناك من يستشهد بالتجربة الألمانية والتجربة اليابانية والتجربة السنغافورية والماليزية.
3: هو بيشبه النموذج الألباني. الدرس البولندي نحن كسوريين بيقلنا أنه لازم الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الانتقالي يكون متدرج.
2: نظرية التنمية المتوازنة، نظرية الدفع الكبير، كل هذه النظريات حقيقة لا تنطبق على الاقتصاد السوري.
4: نحن لأنه عنا فقر، لأنه عنا ضعف، نحتاج اقتصاد السوق الحر التنافسي.
5: هي طبعا كذبة اقتصاد السوق الحر، ها تحت ما عود ادخل بسجال مع آخر، أثبت تجارب فشل الأسواق.
6: سوق حر،
7: سوق حر مفتوح تنافسي، لأنه في عندنا إمكانيات.
6: طيب وين الفقراء؟ طيب
7: وين الفقراء؟ ليش صاروا فقراء؟ لازم نبحث ليش صاروا فقراء.
5: بقرة، شايف البقرة؟ هي دولة لحال البقرة.
1: هلأ صحيح نحن نبأنا بروسنا من عنق الزجاجة، بس يبدو ما حدا خبرنا قد ايه عمق هالزجاجة، وحسب نظرية
5: هي دولة لحال البقرة
1: شكلنا حاليا بقعر الزجاجة. إذا مو فهمانين شو هو النموذج الاقتصادي الحالي، طيب شو كان النموذج السابق؟ شو سلبياته؟ شو إيجابياته؟ بدنا تشخيص للمرض لنلاقي العلاج، بعيدا عن نظرية
5: البقرة.
8: يعني إحنا السورية عاشت مرحلتين، مرحلة اشتراكية على دور النظام الأب البائد، ومرحلة الرجل واحد أيام
4: الهارب
8: مخلوف. اليوم يعني الهدف هو التشاركية.
2: في السابق لا، كان طبعا دور أبوي وصائي.
5: أنا الدولة بدي دولة مركزية اليوم أكثر من قبل، ما بروح ببيع المؤسسات بفراطة، لك حتى إذا ببيع السيارة بالهنا بالمبيعها.
2: الحكومات عاجزة عن اختراع نماذج اقتصادية، النماذج الاقتصادية توضع بالشراكة مع الأفراد.
1: لقطة، يعني نحن رح ننتقل من الاشتراكية للتشاركية. طيب شو الفرق بين الاشتراكية والتشاركية؟ أنا شايفهم نفس الشيء، بس في اختلاف بطريقة النطق. يعني أنا شلون بدي ميز إنه هاي اشتراكية وهاي تشاركية؟
2: بمعنى العملية تشاركية بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى، لكن هناك قائد، هناك مسير، هناك مرشد.
8: من السوريين لديه رأس مال أن يشارك؟
3: نحن في سوريا للأسف يعني هناك دمار كبير، ونسبة الفقر 90% وربما أكثر من 90%.
1: 90% تحت خط الفقر؟ وبشو لكان بده يشارك المواطن بالضبط؟ على هالحكي المواطن فيه يشارك ب2000 ليرة يلموا حق طبخة، أو يشارك مع أخوه باقة الإنترنت، يشارك جاره بكم أمبير مشان ما يقعد على العتمة مثلا. أقصى شيء ممكن يشارك فيه ماراثون لتشجيع الرياضة بالشوارع.
5: بس بمشي متفتل صحيا أحسن لي. لا بتقلي أنت عم تطلب من العالم تروح مشي على وظيفتها، إيه شو بصير إذا مشينا مشي؟ يعني ما وين المشكلة؟
1: يعني إذا الاشتراكية بح باي باي، والسوق الحر بفقر الفقير أكتر، والليبرالية مالنا جاهزين، ولا النموذج الألماني ظابط، ولا الياباني ظابط، ولا الماليزي ولا البولندي، المواطن ما معه ياكل ليشارك. من وين طلعت هي قصة التشاركية ما بعد الاشتراكية؟ وكيف نطبقها؟ يستر على مؤشراتكم وبياناتكم.
2: أنا بشعر في الملكية اليوم، وأتمنى كل يشعر في الملكية، لأن الشعور في الملكية هو أساس ما يسمى بالديمقراطية، وما يسمى بحرية الرأي، وما يسمى بالمعيشة بالكرامة، هو أنك تشعر في ملكية بلدك.
1: آها، طلعت الخطة أنه نشعر. والله وأنا كمان قلت هيك، أنا قلت كمان أنه الحل الوحيد والنظرية الاقتصادية الوحيدة اللي بتزبط بسوريا هي نظرية أشعر. صح ما عندي شيء، بس أنا أشعر أنه عندي كل شيء. صح ما عندي راس مال، بس أنا أشعر أني أنا راس المال. صح ما عندي ولا مشروع، بس أشعر أني جزء من أي مشروع. مجرد الشعور نغم، والله نغم.
6: هي 4+1. أنا أسميتها الحقيقة المعادلة الآن هي معادلة نفط غاز وموانئ. نون نفط، رين غاز، ميم موانئ، نغم. إذن 4+1 هي مشاريع نغم حقيقية تقطف ثمرتها إن شاء الله، ليس فقط سوريا ولكن أيضا دول مجلس التعاون الخليجي.
1: يا عيني يا عيني، حلو كتير هالشعور بالمشروع. بس بتعرف شو؟ أنا خايفة يطلع لك السيد راسي ويرد عليك كمان بثلاث أحرف. واو، وين الدول عن هذا المشروع؟ هاء، هل هو أولوية بالنسبة للدول مو لسوريا؟ ميم، متى يرى هكذا مشروع النور؟ بقى جمع سيد راسي الأحرف لحالك، بيطلع معك صدمة، صدمة حقيقية.
3: سنة 1990 أعلنت الحكومة الانتقالية في بولندا عن جملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، واعتمدت على نظام الصدمة في تطبيقها. يعني بدأت بتطبيقها فوراً، رفع الدعم وتحرير السوق وخصخصة مجموعة من مؤسسات القطاع العام. الشعب البولندي اللي كان كتير متفائل بعد سقوط الشيوعية انصدم من هذه الإصلاحات.
1: والله يا أستاذ، مو بس الشعب البولندي انصدم، الشعب السوري كمان ما عم يلحق صدمات. انصدم بمؤسسة الكهرباء، وانصدم بوزارة الطاقة، وانصدم بوزارة الاقتصاد، وعم يطلع من صدمة يفوت بصدمة. شكل العلاج بالصدمة أبداً مو ظابط. يعني المواطن السوري هلأ صراحة بيشبه شخصيات الأبطال الخارقين، يعني هو مثل سبايدر مان بالنط والمناورة بين القرارات، ومثل هالك بالغضب مخطر المواطن السوري، ومثل الأنت مان كل ساعة حجمه شكل، مرة رجليه بالأرض وراسه بالسماء لما يشوف هالمشاريع والاستثمارات، بس ينزل على الشارع بيصير قد النملة قدام الأسعار ولهيبها. بس الأكيد الأكيد إنه الرجل الحديدي بالصبر، أو بمعنى أدق الرجل اللي على الحديدة بالصبر. دكتورة، شو العلاج اللي ممكن نستخدمه مع هالاقتصاد؟ نجرب العلاج البولندي ولا الليبرالي ولا الاشتراكي ولا التشاركي؟ شو نعمل؟ ما في غيره، العلاج بالصدمة. يا جماعة، لا تشدوا شعركم ولا تضربوا الراوتر بالحيط، نحن بس مو فهمانين المعادلة صح. السيد وزير الاتصالات بلقائه الأخير فتح عيوننا على حقائق خلت إيلون ماسك يفكر يسكر شركة ستارلينك ويجي يتعلم المصلحة عنا بالشام.
9: الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس. ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي، هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. جزء من تغيير هذا الواقع أنه يجب أن تكون الشركات قادرة على المنافسة. الشركات حالياً لا تتنافس، لا يوجد منافسة كافية في السوق.
1: سمعتوا؟ سيادة الوزير حط إيده على الوجع، ذكر كلمة منافسة وتنافس أكثر من 18 مرة بالمقابلة، لدرجة أني اللحظة فكرت حالي عم أحضر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. شايفين؟ الرجل مو بس بيحكي بالمنافسة، الرجل عم يمارسها ويتدرب كيف يدافع عن حصته بالملعب، قصدي بالسوق. الوزير شخص الحالة بدقة، نحن محتاجين
9: المنافسة.
1: طيب منطقياً كيف منخلق هاي
9: المنافسة؟
1: كيف؟
10: نحن اليوم كسوريين عم نسأل شو الأسباب اللي ما عم بتخلي المشغل الثالث يدخل على البلد، خاصة أنه يصير منافسة.
9: نحن الهدف هو ليس إدخال مشغل ثالث، صح؟ الهدف هو منافسة أفضل، صح؟
10: صح،
9: هو هذا ما نريده، منافسة أفضل تحسن الجودة وتخفض الأسعار.
10: no.
9: هذا ما تقوم به المنافسة، تدخلي مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد.
10: صح، أنتم ما بتكونوا تعملوا حماس؟
9: نحن بدنا نعمل حماس، لكن الحماس يفترض شو؟ يفترض أنه هناك قدرة من المشغل الأول والثاني على الدفاع على حصتهم في السوق.
1: صح، هي اسمها المنافسة الحبية. صح، الوزارة واقفة بشرطة الحكم وعم تمنع أي لاعب جديد يدخل الملعب. صح، مشان الفريقين اللي جوا الملعب ما ينجرح كبرياءهم إذا شافوا لاعب نشيط بيعرف يركض. شايفين؟ مصلحة الشركات أولاً. صح، وطيب والمواطن؟ المواطن أصلاً كل الحق على المواطن. صح،
9: يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%.
10: نعم.
9: في حالة سوريا أنا بقول لك في السنة منذ تولينا المسؤولية إلى الآن أكثر من ضعفين الكاباسيتي، السعة في استخدام المواطنين للإنترنت. فنحن أسرع من السرعة العالمية بسبب أنه وضع البنية التحتية وبسبب عودة السوريين إلى الحياة الإلكترونية أولاً وعودة عدد كبير من السوريين من الخارج. نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول يعني من الباقة. نحن رقمنا 5 أو 6 عالمية.
1: مبروك يا جماعة، صرنا المركز 5 مدري 6 عالميا بالهدر، والمركز قبل الأخير بالسرعة. توازن رهيب. الوزير عم يقول نحن أسرع من السرعة العالمية، مو بالتحميل طبعا، نحن أسرع بالركض ورا الباقة، لأنه السوري من كتر ما النت بيفصل فبيضل بيعمل ريفرش فبتخلص الباقة بدقيقتين. مشان هيك عزيزي المواطن، إذا بدك النت يسرع أقنع جيرانك يسافروا أو طفي الموبايل واترك حصتك لغيرك. النت عندنا بيحب الوحدة. طيب عن جد، إذا النت سيء لهي الدرجة وما في حاليا مشغل ثالث يفوت ينافس، مو المفروض أنه أقل شيء يكون في منافسة داخلية وينزلوا هاللاعبين الاثنين باقات جديدة بأسعار تنافسية؟ صح؟
10: السؤال الأكثر طرحاً اليوم هو موضوع ارتفاع الأسعار. بأحد لقاءاتك قلت أنه قرار الرفع كان هفوة إدارية من الوزارة.
9: كلمة هفوة حقيقة أثناء الممارسة في أي عمل يكتشف الإنسان ثغرات، وفعلاً كان هناك ثغرات في طريقة تعامل الشركات مع تسعير باقات الاتصالات. قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً. الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة.
1: ومنافسة ما في طبعاً، لأنه لسنا الأفضل ولكننا الوحيدين. أخ، بس لو تتبناني هالوزارة مثل ما متبنية هالشركتين. أخ، والله كنت مو مقدمة برامج ساخرة عم تطح أنا وهالفريق كله طول الأسبوع مشان حفنة من الدولارات عم ندفع نصهم حق باقة يا دوبة تكفيها لنشوف إعلان الحلقة هي إذا تحملت أساساً. صح ولا مو صح؟
11: صح.
1: بهالسنة ونص من لما سقط النظام لليوم صار عنا فيضان بالشخصيات الجديدة على السوشيال ميديا، بتحسها هيك محيرة يعني ما بتعرف شو قياسه بالضبط.
12: ناشط دعوي، ناشط ستوري غدير بشير، أهلا وسهلا فيك.
1: عادي لا تتلبك، هي كلمة باحث أساساً من أولى للمجاملة، مثل حليان، نحفان، بحثان، نشطان كمان ممكن. خلينا نترفع عن هي التفاصيل.
13: نحن عم نرصد مؤشرات. أنا دارس علم نفس اجتماع، دارس علم نفس أعلى.
1: علم نفس أعلى؟ غدير بشير ظله عم يترفع لوصل لاختصاص مو موجود بالعالم أساساً. لا وعم يرصد تفاصيل كمان. أرصد أرصد، ما حدا شايف.
13: سوريا بمناحي بجوانب من الحياة كانت ديمقراطية مثل حريتك الشخصية، هيدي ملكك، شو بدك تعمل؟ ما بعرف إذا بتوافقني الرأي.
1: شو ما بتعرف إذا بوافقك الرأي؟ بوافقك طبعاً. سوريا أساساً كانت مشهورة بشغلتين، بزراعة البصل والديمقراطية، وأحياناً كان يصير في فائض نوزعه ببلاش. أنا طلع لي مرتين ثلاثة ديمقراطية وشوالين بصل.
13: بشار الأسد كان معيشنا بعز، كان يعطينا بصل. تتمسخروا على بشار الأسد وكان حاط البصل على البطاقة. يجيبوه اعملوا بصل، نتحداكم توزعوا بصل للناس.
1: لك شو يوزعوا بصل؟ يا سيدي أنا بتحداك تتحداهم يوزعوا برتقان. ما ضالل، بشار الأسد وزع البرتقان كله، كل ما عسكر ينقتل كرماله يبعث لأهله سحارة برتقان. إيه الله يرحمه أيام العز، كان كله رخيص، البني آدم حقه سحارة برتقان.
13: وحضرتك بتتذكر كان في بتذكر مجلة اسمها موجب سالب، كانت تعرض الجرائم، كانت تطلع عدد شهري، العدد كان يطلع كل شهر، كانت احيانا تضطر تكرر الاحداث تبعوت الشهر اللي قبله، تمام؟ فكان في بالنسبه لنا نحن كان غريب موضوع القتل والدم.
1: الله يرحم ايام الامن والامان. لك حتى
14: نقص تطلع الساعه 3 بالليل،
1: الجريمه كانت تكفينا شهر كامل، لك كانت تطول اكثر من جره الغاز.
13: جره الغاز كنت تصفر لها تطلع لعندك،
1: متخيلين؟ حتى جره الغاز كانت تمشي وتطلع دراج بهديك الايام وبتصفيرها وحده. لسا كان بدكم تجربوا تقولوا يا حرية، كنا نلاقي 4-5 فروع أمن فوق راسنا بدون ما نتحرك. إجت هالمعارضة وخربت علينا كل شيء.
13: أي شخص اليوم بيحاول يعارض مثل ما عم تحكي حضرتك، هذا المصطلح موجود عندي وعندك بس ما هو موجود عنده.
1: أنت صح أنا غلط، أكيد المعارضة ما بتعرف شو يعني معارضة، بدها 2 فلافيل يحكوا فيها يعني. أساساً بشار الأسد كان يوزع بصل وديمقراطية وبرتقان ومعارضة، بس المعارضة ما كان ضالل منها كتير آخر فترة، خلصون.
13: أي ثورة هيدي على أي أساس بدي سميها ثورة؟ أؤكد لك جازماً أنه مطلع ملايين، حتى إرجاع على المظاهرات اللي عم تقلي مليونية، كنت دائماً تلاقي 100-200 شخص، هدول نفسهم يتكرروا كل أسبوع بهي الحارة وكل أسبوع بهي الحارة.
1: كلهم كم 100 واحد عملوا لك ياها ثورة يا غدير، شايف؟ وبعدين على مين جايين يضحكوا؟ مفكرين الناس بلا ذاكرة؟ بشار الأسد ما وزع ثورة، تعرفوا شو الدليل؟ إنه كان عم يوزع برتقان، بس المشكلة إنه هذا الجيل الجديد ما بيعرف، ما كان واعي أيامها.
13: نشأ جديد بيفهم إنه القضية هي يا أنا يا الآخر، ما عندهم إشارة زائد، ما عندهم بلس بالمعادلات. يعني ما في أنا زائد حيدر زائد فلان زائد فلان. منشكل مجتمع بتنوعنا، بتنوع ثقافاتنا، باحترامي إليك، باحترامي للآخر، ما في هذا الأمر.
1: إيه من وين بدهم يعرفوا إشارة البلوس يا أستاذ غدير؟ أنت أكتر حدا بيعرف قديش مادة الرياضيات عنا كانت ضعيفة. يعني أجيال من الطلائع ما تعلمت تعد لأكتر من رقم ثلاثة، غير ثلاثة ما منختار الله وسوريا وبشار. روح عمي روح، هذا الجيل الجديد لو بقي بشارة كان ضل وراهم ليصيروا سحارات برتقان. الله يخليهم لأهلهم ويخلصهم من أشكالك. وهلأ وصلنا لفقرة التوب 3 وحارات السوشيال ميديا السورية. وبالمرتبة الثالثة بتروح لحلول ذكية. بعد ارتفاع تكاليف المواصلات وتكاليف الكهرباء، مواطن سوري لأحل أزمته.
11: كثير ناس يسألوني شلون تشحن جوالك وانت بالبر؟ أنا مركب طاقة شمسية على خضير، شايفين الطاقة الشمسية على خضير هاي؟ ايش حياة الجوال؟ يعني قاعد افكر هالايام اركب عليه مكيف، ايش تنصحوني شنو المكيف اركب عليه؟ الله يسعدكم يا رب.
1: بحسب مصادر مو موثوقه، قالوا الناشطين من جمعيات حمايه البيئه وثقب الاوزون قرروا يتواصلوا معه للشاب السوري وليشكروه على جهوده العظيمه لانقاذ الكوكب من مخلفات المحروقات واستهلاك الطاقه. بالمرتبه الثانيه بتروح لعيد المرور. عم يقول الأسبوع الماضي المسؤولين وقعوا بأزمة واحتاروا شو يختاروا، نشغل الإشارة ولا الإضاءة.
15: أحلى إشي من الشام طلعوا مضويين عيد المرور والإشارة المرور طافية، يعني حاطين كهرباء لعيد المرور بس الإشارة لا. ويلكم تو سوريا.
1: مصادر مطلعة قالت أنه أسعار الكهرباء الشلافية اللي رفعتها وزارة الطاقة كانت جزء من الأزمة، لذلك قرروا يضووا شريط الليد اللي أساساً مبين بنص النهار ويتركوا الإشارة مطفية. والمرتبة الأولى بتروح لمواطن سوري صالح، أبصر شو سالخ.
16: أخوتي الإشاعات اللي عم تطلع إنه منطقتنا وضع مو منيح وإنه ما فيها إنترنت وطرقات مسكرة ووضع مأساوي، هذه الإشاعات كلها عار عن الصحة. الحمد لله رب العالمين أوضاعنا تمام، وبنطلع ومفوت وأحلى لباس وسيارات، ولا كنت أنا مشوار الحمد لله. دائما هو الوضع من فوق ممتاز، يعني ممتاز ممتاز جدا، لكن مقبول وبيتحسن. يعني
1: مسؤول سوري مو كتير معروف قال لازم الدولة تستفاد من تجربة هذا المواطن بالتمويه وتقوم بتوظيفه بوزارة الدفاع ليستفادوا من خبراته التمويهية. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا أن وطننا لسه بمرحلة التعافي ولسنا بدنا وقت، فخلوا نفسكم طويل والخير جاي لقدام أكيد بهمتنا كلنا. تصبحوا على خير.

0: لا حدا يستغرب يا جماعة بعد هيك حادثة اللي بتعطل أي مسار مو بس الاندماج. عادي جدا يطلع السيد الجنرال مظلوم عبدي ويقول لك
1: ما كان ضروري يصير بس صار. يعني
0: لك يا جنرال ما حنختلف على شوية السيادة اللي بيناتنا، هو ما بتصير هاي الحركات المشاغبة إلا لما يكون في تحركات على مستوى إقليمي. أما

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد. تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة، ويعتبر نافذا اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. سوريا تشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع، والمناقشات تركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. احتجاجات في حماة والرقة على تسعيرة القمح الجديدة، ومطالبات بإعادة التقييم وإنصاف الفلاحين. ترامب يقول إنه أجل الهجوم المخطط له اليوم على إيران بناء على احترام لطلب من قطر والإمارات والسعودية، ويتوعد بشن هجوم شامل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دوليا بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية، كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026 لتنظيم عمل الإدارة الجمركية، وينظم القانون إجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون بابا للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. هذا ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. وفي الشأن ذاته، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها الدكتور باسل الطحان إن المرسوم رقم 117 لعام 2026 الخاص بإعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب عند تسويتها يحقق عوائد للخزينة، لكنه أشار إلى وجود نقاط في المرسوم تحتاج إلى توضيح.
1: المرسوم الحقيقة كان كتير مهم، إجا بوقت كتير مهم، حيرفض الخزينة بأموال كتير جيدة، خصوصا أنه هاي البضائع في جزء منها كانت بدها تسوية، وكانوا ناطرين لحتى هذا المرسوم لهذا الموضوع. فبالنسبة للبضائع الناجية طبعا ما حتدفع عليها تسوية، ولكن حتكون البضائع المحجوزة حتدفع رسوم جمركية وغير التسوية. من ناحية أخرى، استند المرسوم على القانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وهذا القانون هو نفسه اللي وقف المخلصين الجمركيين لما ما اعتمدوا إدارة الجمارك والمنافس. فنحن مستغربين أنه كيف يعتمد القانون ببعض الأمور ولا يستثنى بأمور أخرى. الناحية الثالثة والكثير مهمة هي موضوع المادة الثامنة بالمرسوم أو الفقرة الثامنة المادة الثامنة اللي هي عم تقول هي بالنسبة لإعداد صك تشريعي، هل إدارة الجمارك صارت هي بتعد صكوك التشريعية عن مجلس الشعب ولا هي عبارة عن هيئة تنفيذية؟ فهذا ما عرفنا نحن بالنسبة لهذا الموضوع.
0: قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش للتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الحالي.
2: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش للتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق إمفور منذ 15 عاما.
2: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية بشكل دائم يجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد. لكن الجديد هو الذي حصل البارحة، أن هذه القافلة أتت من فاس الأبيض. من فاس الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الام 4، كون الام 4 كانت تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. كشفت وكالة رويترز أن سوريا تشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى 1 حزيران 2027. وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب أمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع ما تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. من جهته رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع. وأعرب الشيباني عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام المخلوع والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وأوضح الشيباني أن سوريا تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم مسار إعادة الإعمار. وللتحليل أيضا وللمتابعة أكثر ينضم إلينا الكاتب في الشأن السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة من بوخارست. أستاذ عبد الرحيم أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف يمكن قراءة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، ولا سيما أنها تأتي بعد الانفتاح الأوروبي على سوريا، وذلك من خلال مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة قبرص الأوروبية، وأيضا مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في قمة بروكسل بين سوريا والاتحاد الأوروبي؟
3: صباح الخير استاذ جمال، شكرا لكم وشكرا لجهودكم. يعني لا شك ان هذا القرار ياتي اليوم تحصيل حاصل بعد هذه اللقاءات المهمه التي جرت، سواء زياره السيد الرئيس احمد الشرع ولقائه بقمه دول الاتحاد الاوروبي، في مدينة في العاصمة القبرصية لمسؤول، سواء لقاء السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني يوم الاثنين قبل الماضي الحقيقة في منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية السورية. لا شك أن هذا يعكس تحولا كبيرا تجاه قادة الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على الدولة السورية، وفي إطار الحقيقة يعني دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. لا شك أن جزء من هذه القرارات التي ضمنت يعني إبقاء العقوبات على عدد من شخصيات النظام البائد، هذا يأتي دائما في ضمن يعني التجديد الدوري لهذه العقوبات. في ذات الوقت يعني تأتي هذا التوقيت في رفع العقوبات أيضا ضمن التجديد الدوري لهذه العقوبات وإعادة النظر فيها. أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الذي كان متحفظا نوعا ما إلى درجة كبيرة في السنة الماضية بعد سقوط النظام البائد في وصول الإدارة السورية الجديدة، ربما قد أزال إلى حد كبير هذا التحفظ أو هذا يعني الرفع تدريجي، وربما اليوم بات مقتنعا بضرورة إعطاء سوريا فعلا فرصة جديدة في إطار هذه العلاقة وهذه الشراكة بين الجانبين. الحقيقة هذا القرار مهم جدا بالنسبة إلى الدولة السورية، لأنه يعني الكثير بالنسبة إلى سوريا وتعاملها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والأوروبية. هذا القرار اليوم الذي يعني في بإزالة هذه العقوبات وخصوصا عن وزارتي الدفاع والداخلية، أنا أعتقد أنه سيمنح سوريا فرصة جديدة الحقيقة لإعادة ترتيب أوراقها الداخلية وتعاملها مع الإقليم والعالم. هذا يعكس حقيقة انفتاحا كاملا، ولعله قبل قليل في هذه النشرة قد تحدثتم يعني عن مشاركة سورية ربما قريبة على مستوى دول السبع الكبرى في العالم، وهناك مشاركة اليوم أيضا تأتي في إطار وزراء المالية لهذه الدول. لذلك أنا أعتقد أن كل هذه الإجراءات تأتي في هذا السياق نفسه، إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، إعادة دمج سوريا في الأسرة الدولية بدون عقوبات بدون مشاكل الحقيقة، لتستطيع مرة أخرى يعني إعادة البناء ودعم تعافي هذه الدولة التي لا شك أن هذه العقوبات التي كبلتها خلال الفترة الماضية هي كانت نتيجة سياسات النظام البائد، ولا أعتقد أن الشعب السوري أو الإدارة السورية الجديدة كان لها أي سبب في هذه العقوبات. العقوبات فرضت في سياقات مختلفة تماما، كانت قد بدأت في العام 2011 عندما بدأ نظام الأسد البائد في انتهاكات يعني مروعة حقيقة لحقوق الإنسان، وفي تجاوز على كثير من يعني القضايا التي رآها العالم في تلك الفترة. اليوم إزالة هذه العقوبات أنا أعتقد أنه تحصيل حاصل، وربما قد يكون قد تأخرت قليلا، لأن الشعب السوري اليوم في إطار إعادة التعافي يطمح الحقيقة إلى دعم إقليمي ودولي ينتشل من هذه الأزمات، وهو لا شك أنه يئن ويتعذب اليوم حتى أمام هذه العقوبات وما تركته من آثار على مختلف المجالات.
0: نعم، طيب يعني برأيك ما دلالات رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وهما من أكثر المؤسسات حساسية في أي دولة أستاذ عبد الرحيم؟
3: يعني لا شك أن هذا يأتي في زيادة الاعتماد على الدولة السورية والثقة الحقيقة بنهجها وسياساتها فيما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية. لا شك أن هذا يعني أن الدولة السورية اليوم في يعني هاتين الوزارتين لم يعودوا كما كانوا في السابق الحقيقة أداة مسلطة على الشعب السوري والقيام بالانتهاكات، بل بجرائم مسجلة وموثقة. أنا أعتقد أن هذا يعني أن اعتماد مرة أخرى على أنه يمكن أن تكون هذه الوزارات تعتمد الحقيقة المعايير الدولية لقضايا حقوق الإنسان في تعاملها، سواء كانت وزارة الداخلية في تعاملها الداخلي مع المواطنين مع عموم السوريين، أو سواء كانت وزارة الدفاع التي هي معنية في الأخير في الدفاع عن حدود الوطن وسيادته، أي بمعنى آخر التعامل مع الدول والجماعات التي يمكن أن تهدد أمن سوريا وفق المنظومة السياسية والأخلاقية والأمنية العالمية. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني اطمئنانا أكبر حقيقة للعالم في مسألة التعافي، في دعم التعافي وإعادة الإعمار. هاتين يعني وزارتي الدفاع والداخليه، نحن كما نعلم ان هناك يعني جرائم كثيره اليوم ربما ينظر فيها في مراحل لاحقه ارتكبتها سواء وزاره الداخليه، وقد شهد العالم كله يعني الانتهاكات التي سجلت وما تزال يعني الى اليوم تتكشف فصولها يوما بعد اخر في مساله سجن صيدنايا وغيره وما حصل في الغوطتين الشرقيه والغربيه باستخدام الاسلحه الكيميائيه، كل هذه قد تورطت فيه وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين في زمن النظام البائد. إزالة هذه العقوبات في هذا التوقيت يعني مرة أخرى أن هاتين الوزارتين تعملان اليوم وفق يعني مرجعية أخلاقية وقانونية ليست سورية فقط بل هي عالمية في هذا الشأن.
0: نعم، طيب أستاذ عبد الرحيم، هل يمثل القرار خطوة عملية لتسهيل تدفق الدعم الأوروبي والاستثمارات إلى سوريا؟
3: بالتأكيد، لأنه كان من أكبر المعوقات في المرحلة الماضية الحقيقة وجود هذه العقوبات. اليوم بإزالة هذه العقوبات يعني أنا أعتقد أنه قسم كبير من المعوقات التي كانت قائمة والتي تحول دون دعم الأوروبي والانفتاح الشركات والاستثمار في سوريا، أنا أعتقد أن هذه العقوبات كانت يعني معطل أساس. اليوم لا شك أنه بإزالة هذه العقوبات وفي بصريح العبارة كما يقول الاتحاد الأوروبي دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، هذا ما ورد حتى في نص البيان الرسمي، أنا أعتقد أنه يعني سواء للشركات الأوروبية أو لكل المؤسسات المالية والدولية العالمية لدول الإقليم بأن سوريا يعني دولة اليوم خالية من أي معوقات، ليس هناك ما يعني يمنع من إقامة شراكات وتعاون معها واستثمارات على أراضيها. ودعنا ننوه إلى مسألة غاية في الأهمية، الحقيقة عندما أبقوا العديد من العقوبات على رموز النظام البائد، لأنهم يعلمون أن رموز هذا النظام كانت يعني ما زالت ربما تشكل تهديدا للأمن في سوريا، تشكل يعني معوقا أمام إعادة بناء الدولة السورية، فأنا أعتقد أن هذا يشير أيضا من جانب آخر إلى أن وجود بقايا للنظام البائد الحقيقة تحاول استهداف أمن واستقرار الدولة السورية، وربما من خلال ذلك استهداف أمن واستقرار الإقليم. كل هذه العقوبات التي يعني ما زالت باقي موجودة على رموز النظام البائد، وفي ذات الوقت إزالة العقوبات عن الدولة السورية الحالية، أعتقد أنه هذا يعني تحولا كبيرا على مسارات الاقتصاد ومسارات الأمن ومسارات السياسة والدفاع في المرحلة القادمة في التعامل مع الدولة السورية. لا شك أن هذا سيفتح الباب على مصراعي أنا أعتقد لكثير من الشركات الإقليمية والعالمية، البنك الدولي، الصندوق الدولي، للتعامل مع الدولة السورية كدولة طبيعية، يعني ليس هناك ما حقيقة يمنع التعامل معها بشكل كامل وإيجابي وفق يعني منظومة القيم الدولية المتعامل معها اليوم أسوة بكل دول العالم. لا شك أن هذا التطور كبير يسجل الحقيقة يعني للخارجية السورية، لدأب الخارجية السورية في محاولة يعني إعادة سوريا إلى الأسرة الدولية بدون مشاكل وعقوبات. ولا شك أنه ربما يكون اللقاءات القادمة التي ستحصل أيضا عبر يعني رموز الدولة السورية سواء السيد وزير الخارجية أو السيد الرئيس الجمهوري أحمد الشرع، أنا أعتقد ستعطي سوريا أيضا مزيد من الفرص الحقيقة لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم الإعمار وإعادة البناء في سوريا، التي يعني كما يعلم الجميع كما يرى الجميع أصبحت بأمس الحاجة إليها أمام ضغوط الحياة اليومية وأمام معوقات إعادة بناء سوريا.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، كنت ضيفنا من بوخارست، شكرا جزيلا لكم. عقد وفد وزارة الصحة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقاءات واجتماعات على هامش أعمال الدورة خصصت لبحث واقع علاج السرطان في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام بحضور مسؤول ملف السرطان في منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج مكافحة السرطان العالمي، إلى جانب وزراء الصحة الدول المشاركة وممثلين عن منظمات صحية دولية وخبراء في القطاع الطبي.
4: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
5: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
4: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
0: انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر في الأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة صقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
6: مطالبنا النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة، تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة، انت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
7: انا بالنسبة لي مكلفني ادلهم 127 دولار، وهون مقطوع الاجمالية 300 كيلو، يعني اذا على 330 انا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
8: اذا تم السعر السنه الجايه ما نزرع نهائي، نترك الارض بور وما نزرعها، لانه انا تعب سنه كامله عم انطرها من الصبره، من البرد، من الجفاف، أنا اليوم أنا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت أنا كل شيء.
9: ما ضل بعدنا موسم غير هالحمطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيرة وبلشي يحسنون التسعيرة أحسن من هيك.
10: قد السعر اللي يوفيه مع الفلاح؟
9: يعني مو أقل من 450-500، لأنه ما ضل موسم شغال عنا غير الحمطة، لا حبة سوداء لا كمون لا كزبرة، كله يعني خرب بسبب الرطوبة.
11: التسعيرة اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم الدلم كلفنا 100 دولار، 130 دولار، اليوم التسعيرة هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الأمطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض، فنحن نطالب سيادة الوزير، نطالب سيادة الرئيس بالنظر من أجل تسعيرة الحنطة.
6: ما طلبنا بإعادة النظر بتسعيرة الحنطة، نحن فلاحين، إذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بدارة، وإحنا كنا مديونين للجمعية، مديونين.
0: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتجزوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في القاعدة العسكرية المستحدثة في تل أحمر الغربي أطلقت النار من رشاش دبابة باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. يأتي هذا في حين استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. تأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال والانتهاكات في ريفي درعا

0: الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
1: في حادثة تصعيدية تزيد من التوتر بين سوريا وإسرائيل، يجتاز مستوطنون إسرائيليون الأراضي السورية في استفزاز جديد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وهو تطور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن تفاصيل ما جرى، إذ صرح بإعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود، وأشار في بيان إلى إدانته لعملية الاجتياز، معتبراً أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. جيش الاحتلال أضاف أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. يرى مراقبون أن هذا الاختراق الحدودي يفتح نافذة على تصعيد محتمل قد يجر المنطقة إلى مواجهة خطيرة، لا سيما إن كان هناك أوامر تحريضية للمستوطنين، وهو ما يضع المنطقة على حافة الانفجار، لا سيما مع رفض إقليمي ودولي للمشاريع الانفصالية في سوريا. التطور الأخير يترافق مع انتهاكات متواصلة لجيش الاحتلال، إذ يواصل توغله برياً في المناطق الحدودية الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، وينفذ عمليات دهم وتفتيش وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن العام خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري بريف دير الزور الغربي. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن العملية جاءت عقب شكاوى من الأهالي بشأن نشاط المجموعة واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف، حيث تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري وتمكنت من ضبط الآليات المستخدمة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي. وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات. وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقاً. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أكدت مديريات المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات

0: المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
1: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
2: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبنائه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
1: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدناية.
3: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدناية هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
1: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسم العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
4: اعتقلوه بال 2018 وأخذوه على سيدناية بعد ادعاء كاذب كان عليه.
1: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
5: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
0: أطلق مركز الدفاع المدني في القنيطرة استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها إدارة الطوارئ والكوارث في سوريا تحت اسم وعيك بعملك لتوزيع منشورات توعوية مطبوعة للمدنيين من أجل تجنب حريق المحاصيل الزراعية، وتحتوي المناشير على إرشادات ونصائح للحد والوقاية من حرق المحاصيل الزراعية.
6: استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحت عنوان وعيك بعملك، تقوم فرق التوعية والتدريب بالمديرية الجنوبية بتوزيع المنشورات والبروشورات على الأخوة المواطنين التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للحد والوقاية من خطر حرائق محاصيل الزراعية.
0: انطلقت في جامعة اللاذقية أعمال المؤتمر العلمي بعنوان المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الهندسة الزراعية.
7: انطلق اليوم المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، والذي يستمر لثلاثة أيام برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الزراعة في جامعة اللاذقية.
8: الحقيقة هذا المؤتمر يعني يحمل أهمية عظيمة وكبيرة من أجل تبادل الأفكار وتبادل النقاشات والأبحاث العلمية المقدمة من داخل الجامعة والتجارب العملية التي خاضتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالاستجابة لحرائق الغابات.
9: طبعا يتضمن المؤتمر كثير من الأبحاث التي تعنى بموضوع الغابات، بدءا من موضوع استكشاف أو التنبؤ بحالة وقوع الحريق لا سمح الله، الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على GIS، الاعتماد على الأمور العلمية الحديثة.
10: وهيدا المعرض كتير فادنا جميعا للحد من الحرائق والتوعية والأساليب العلمية والأدوات اللي هن ورجونا إياها لنتعرف على وقت الحد من حرائق ووقت اللي بتصير الحرائق.
0: يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تراجع البنية التحتية ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
11: الحاجة كبيرة جدا، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحيانا 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
0: أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
12: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
13: هلأ بعد التحرير، المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
14: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم بيتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
15: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمال بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
0: نفذ فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن ضبط معدات مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وبحسب بيان المحافظة، فقد شملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين والريف الغربي في أشميطية ومنطقة سبيخان، حيث صادرت الفرق الرقابية 4 مولدات كهربائية و4 أجهزة صعق وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب بطاريتين وسفينتي الصيد، مع إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر. افتتح يوم أمس الاثنين أول مركز بريد في منطقة الجزيرة بمحافظة دير الزور، وذلك بعد توقف الخدمات البريدية فيها لنحو 14 عاماً. وبحسب وكالة سانا، فإن المركز الذي افتتح في بلدة محيميدة غربي المحافظة يهدف إلى توفير الخدمات البريدية الأساسية للأهالي، بما في ذلك صرف رواتب المتقاعدين والموظفين، في حين أشارت مديرة فرع البريد سحر الحسن إلى وجود خطط لإطلاق خدمة استخراج وثيقتي غير موظف ولا حكم عليه خلال الفترة المقبلة. ولفت مدير المنطقة الغربية فراس العجيل إلى أن المركز يخدم أكثر من 200,000 شخص في ريف دير الزور الغربي، مشيرا إلى وجود توجه لافتتاح مراكز إضافية مستقبلا. توقعت مديرية الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء مع هبات رياح قوية تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية. هذا وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية نهارا في أجزاء من المنطقة الساحلية وليلا في أجزاء من منطقة الجزيرة. وتوقع المركز تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، يتركز تأثيره على المنطقة الساحلية ويترافق بهطولات مطرية رعدية مع هبات رياح قوية تصل إلى عاصفة، داعيا الأهالي لتوخي الحذر. تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
16: نزور مكة وهيك نشوف هالكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة، غير شكل، بتحس هيك إنه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده خلقان شيء جديد.
17: هذا فضل كبير من رب العالمين إنه أكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلياتها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المخطط له اليوم على إيران بناء على طلب كل من قطر والسعودية والإمارات. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان طلبوا منه تأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الجارية حاليا والتي يتوقع أن تفضي إلى اتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، في حين وجه ترامب القوات المسلحة الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي، وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا يوم الأحد الماضي، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى استمرار تبادل وجهات النظر عبر إسلام أباد. وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في المضيق. ختام النشرة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

جاءوا من خلف الحدود تحت رايات وشعارات شتى، فتحول وجودهم بمرور الوقت إلى قضية دولية ومحلية شديدة الحساسية. واليوم مع التوجه نحو بناء الدولة المستقرة يبرز ملفهم كأحد التحديات القانونية والأمنية، ملف يتطلب مقاربات هادئة تفكك تداخلاته السياسية وتراعي خصوصية المجتمع السوري ومستقبل سلمه الأهلي. لم يعد موضوع المقاتلين الأجانب وعائلاتهم مجرد شأن عسكري انقضى، بل واقعا يبحث الجميع عن صيغ عادلة للتعامل معها، صيغ تضمن سيادة القانون ومصلحة البلاد العليا وتجيب عن التساؤلات المشروعة بشأن الهوية الوطنية والمواطنة في ضوء القوانين النافذة والمواثيق الدولية. فما هي الأبعاد السياسية والأمنية لتسوية هذا الملف؟ وما حدود التوافق بين المحددات القانونية والتقبل المجتمعي لفكرة الاندماج أو التجنيس؟ وما تأثير مواقف القوى الإقليمية والدولية على القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مع تطور المشهد الميداني خلال سنوات الثورة، دخل المقاتلون الأجانب على الخط أفراداً أو جماعات مع مختلف الأطراف. تفاصيل أكثر في هذه المادة، وبعدها نعود لنبدأ حوارنا.
1: بعد اندلاع الثورة السورية وتطور الأمور باتجاه المواجهات العسكرية، دخل المقاتلون الأجانب على خط المعارك الدائرة، سواء بشكل فردي أو جماعات، إلى جانب معظم الأطراف المتحاربة. فانخرط عشرات آلاف المقاتلين في المعارك، وتوزعوا بين تنظيم الدولة ونظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل جهادية بنسب مختلفة. ومع سقوط نظام الأسد وقبله الحرب التي شنت على تنظيم الدولة، تصدرت قضية المقاتلين الأجانب المحسوبين على الإدارة الجديدة وقوة سوريا الديمقراطية كأحدى القضايا الشائكة والجدلية في بناء مؤسسات الدولة الجديدة. لا توجد أرقام دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا مع عائلاتهم، ولكن تشير تقديرات نشرت عام 2023 إلى أن أعدادهم في إدلب قبل سقوط نظام الأسد كانت نحو 5000 شخص، بينما تشير تقديرات أخرى نشرت عام 2018 إلى وجود 700 إلى 1200 مقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، باستثناء المقاتلين الكرد غير السوريين. كما أشارت وسائل إعلامية إلى وجود خطة لضم نحو 3000 مقاتل أجنبي، معظمهم من أقلية الإيغور للفرقة 84 من الجيش السوري. كما أشار الرئيس أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السابع من أيار 2025 إلى إمكانية حصول المقاتلين الأجانب وعائلاتهم على الجنسية السورية وفقاً للدستور السوري الجديد عند إقراره.
0: مصير المقاتلين الأجانب، نفتح هذا الملف مع السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة من دمشق. مرحبا بك. والسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. والسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة من بريمن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عمار، إلى أي مدى فعلا دمج المقاتلين الأجانب ومن ثم تجنيسهم ربما هو تحدي سياسي وأمني وربما لاحقا اجتماعي أيضا؟
2: مساء الخير سيدة ربا، تحياتي لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. يعني أنا دعيني أسجل ملاحظة على قضية أن دمج هؤلاء المقاتلين هي قضية سياسية أو قضية أمن قومي، لأنني أعتقد أن دمج هؤلاء المقاتلين في المؤسسة العسكرية هو أسهل من دمج قوات سوريا الديمقراطية السوريين بين قوسين، لأن عقائدهم القتالية وعقائدهم العسكرية ومشروعهم السياسي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا موجودين في المناطق المحررة قبل التحرير ليست خارج إطار وسياق الدولة السورية.
0: هل فعلا عقائدهم القتالية ليست سياق الدولة سيد عمار؟ هل فعلا هم جاءوا إلى سوريا فعلا لنصرة الثورة السورية، لكن بعد ذلك ربما لديهم إيديولوجيا وعقائد مختلفة؟ يعني موضوع العقيدة ربما هو أكثر أمر حساس في هذا الملف.
2: جميل، دعيني أوضح أمر بسيط قبل الإجابة. العقيدة القتالية أقصد بها طريقة القتال في الميدان وليس ما يعتقدونه سياسيا. العقيدة القتالية هي كيف يقاتل وكيف يستخدم السلاح في الميدان. هناك حالة من التجانس كبيرة جدا بين هؤلاء المقاتلين وبين الثوار السوريين. ما تتفضلين بالسؤال عنه هو العقيدة العسكرية، يعني هو ترجمة الإرادة السياسية إلى قوة عسكرية أو منتوج عسكري. دعيني أقول أنه بطبيعة الحال غالبهم إلى الآن ما صرحوا به هو ليس خارج إطار الدولة السورية أو المشروع السوري، ووجود بعض الشخصيات التي لديها بعض الأطروحات خارج هذا المشروع هو أمر طبيعي جدا، لأنه يوجد سوريين يؤمنون مثلا بمشروع داعش، يوجد سوريين يؤمنون بمشروع الانفصال ربما لبعض المواقع السورية مثل دعيني أقول فلول النظام السوري. بالتالي الحديث هنا عن قضية أن عقيدتهم العسكرية بغالبهم تعاكس المشروع السوري أمر لا يوجد على الميدان أو لا يعطيه الميدان نوع من الصدقية والصحة، لأنه إلى الآن أولا لم نشهد لهم حراك عسكري ليدافعوا عن رأي سياسي، لم يستخدموا سوريا للانطلاق لعمليات عسكرية وأمنية في دول أخرى إن كانت في بلدانهم الأصلية أو في دول أخرى. الأمر الثالث أنهم حقيقة لم يصرحوا حتى الآن أنه نحن لا نوافق على شكل السياسي لسوريا الحديثة ونحن نريد أن تعود سوريا لتحكيم الشريعة ونحن ونحن نستحق أن ندير سوريا مثلنا مثل السوريين، لأننا قدمنا دماء وقاتلنا وهاجرنا إلى هنا. بالتالي غياب كل هذه المعطيات يشير إلى أن هناك حالة من التوافق والتطابق بين غالبيتهم. طيب. هناك أفراد، نعم سيدة ربا، بطبيعة الحال سيوجد أفراد، لكن بالغالب إلى الآن لا يوجد أي مؤشر يشير. دعيني أقول أنه مشكلتهم إلى الآن أو المشاكل التي تجري مع هؤلاء، مع هذه الفئة، هي مشاكل جنائية يتم تصويرها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كقضية أمن قومي لها أبعاد سياسية أخرى.
0: طيب، هناك بعض الحوادث وقعت سيد عمار،
2: مشاكل
0: آخرها كان منذ أسبوعين في إدلب، وإدلب ربما فيها العدد الأكبر من المقاتلين الأوزبك، كان هناك بعض المشاكل، ربما ليست حالة عامة، ربما ليست كثيرة، لكنها تحدث، وربما في الأيام القادمة تزيد وتيرة هذا الأمر. يعني حدث اقتتال أكثر من مرة.
2: سيدتي العزيزة، الآن دعيني لو قارنت هذه المشكلة التي حدثت في إدلب على مدار يومين ثم تم حلها، هل هي أعقد من مشكلة السويدة؟ هل هي أعقد من مشكلة قسد؟ هؤلاء أيضا سوريين، يعني قسد والسويدة أيضا سوريين، يعني مشاكلهم أكبر من مشاكل هؤلاء الأجانب بعشرات المرات. هناك دعوات للانفصال، هناك طلب دعم خارجي، السويدة تطلب الدعم، الهجري يطلب دعم مباشرة من إسرائيل،
0: الهجري قسد لكي نسمي الأشياء بمسمياتها
2: أجنبية.
0: نعم،
2: إيه أنا قلت الهجري لازال يطلب الدعم ويؤيد إسرائيل، وحتى كلمة الشهيرة عندما قال دماتنا على حسابهم للإسرائيليين. طيب هؤلاء الأجانب أو المهاجرين إلى الآن لم يتلفظوا،
0: يعني فعلا هي هذه النقاط.
2: دعيني أقول أنه
0: نعم، هذه النقاط دعني أنقلها لأنها فعلا نقاط قابلة للنقاش. لسيد حسام بداية، سيد حسام، هذه النقاط التي تحدث بها سيد عمار يوافق عليها عدد كبير من السوريين، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب جاءوا لنصرتنا أيام الثورة السورية، قاتلوا معنا، وقفوا ضد النظام المجرم، وهم مقيمون في سوريا لسنوات طويلة، بعضهم تزوج، وليس بعضهم، عدد لا بأس به، تزوج من سوريات. وأي شخص يذهب الآن إلى دول أوروبية أو غربية ويطلب حق اللجوء يحصل على الجنسية إذا حقق معايير معينة، وسنأتي على موضوع الجنسية طبعا. لماذا إذن يعتبر هذا الأمر تحدي سياسي أو أمني في سوريا، دمج المقاتلين الأجانب وتجنيسهم في سوريا؟
3: تحياتي. هلأ المشكلة يعني مختلفة، لأنه يعني أولا هدول المقاتلين الأجانب هن من خلفيات يعني إسلامية متشددة، وهذا يعني يثير قلق جزء كبير من السوريين، ما بقول كل السوريين، طبعا في جزء من السوريين يعتبر أنه دول أخوة وأجوا قاتلوا معنا ودماءنا من دماءهم. فيعني المشكلة بتصفي بإدماجهم بالجيش يعني أكثر من أنه هي تجنيسهم هي صراحة. يعني القول بأنه إذا حدا أقام بأي دولة لعدد من السنوات دون مشاكل جنائية بيأخذ إقامة بعدين بيأخذ جنسية، هذا حكي طبيعي، ولكن هذا لم يحدث لحد الآن. في عنا نحن ناس ليسوا سوريين، ما تجنسوا وهن في الجيش السوري، يعني هذا أمر كتير غريب. أنا شخصيا ما عندي موقف قصوي من المهاجرين الأجانب في سوريا، ولكن أنا بشوف أنه مو مكانهم هو الجيش ومناصب في الدولة.
0: يعني أنت تقصد مناصب عليا في الدولة متعلقة بالمؤسسة العسكرية تحديدا، هذا التخوف. يعني لكن دمجهم يعني بالجيش ليس تحديا، خاصة أنهم قاتلوا مع معظم الفصائل الموجودة الآن في الجيش السوري.
3: هو تحدي سياسي وتحدي قيمي بقيم الجيش يعني، وهذا موضوع خلاف بين السوريين.
0: كيف يعني تحدي بقيم الجيش؟ هل تخافون من أن لا يكون ولاؤهم مثلا لسوريا باعتبار أن الجيش مهمته حماية الوطن وحماية المواطنين؟ هل هذا التخوف مثلا؟
3: ما قصة تخافون، مو أنا اللي بخاف، بس عندك نص السوريين بخافوا، إيه أو بجوز أكثر من نصهم ما بنعرف يعني بخافوا.
0: لماذا؟
3: طبعا يعني لأنهم يعني بالنسبة لهم مقاتل الإيغوري يعني التركستاني كأنه نازل من المريخ يعني، يعني بيعتبروه شبه داعش، شافوه ب يعني الساحل، شافوه بسويدا، شافوه بأماكن أخرى بطريقة يعني ما يعني لا يتقبلونه. فنحن بدنا نبحث عن حل توافقي بين السوريين حول هذه المسألة. ما بدنا نبحث عن حل منحاز
0: لجزء من السوريين. الحل التوافقي دائما، حلول التوافقية تحل الأزمات، خاصة أن سوريا ما زال فيها أزمات. طيب إذا ذهبنا أيضا إلى السيد ميشيل، سيد ميشيل، هل فعلا هناك تخوف كبير لدى السوريين بنقاط محقة من موضوع المقاتلين الأجانب وعقيدتهم القتالية وأيضا توجهاتهم الإيديولوجية والدينية، أم أن الموضوع مبالغ فيه؟ وهل ما يحدث في سوريا من دمج المقاتلين الأجانب وربهم منهم استلم مناصب أيضا يهدد سوريا أمنيا؟
4: تحياتي لك ست ربا ولضيفك الكريمين وللسادة المشاهدين الكرام. هلأ الحديث عن احتمال تجنيس مقاتلين أجانب خلال المرحلة الانتقالية لا شك أنه يشغل بال الكثير من السوريين، خاصة بعد التطورات التي حدثت بملف المقاتلين الأجانب والقتال أكثر المرة فيما بينهم، ثم الهجوم على فرع الأمن الجنائي بإدلب ومحاصرته للإفراج عن أحد هؤلاء المقاتلين الذي أوقف بدعوى جنائية. يعني هذا أمر خطير، أنه هني يعني هاي محاولة لفرض أجندة على الدولة السورية. هاي من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن نعالج هذا الأمر من الناحية القانونية. فالإعلان الدستوري ماذا يقول؟ الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية يظهر بشكل واضح أنه تجنيس المقاتلين الأجانب مو بس خطوة غير واقعية، بل خطوة ممنوعة قانونيا ودستوريا وسياسيا. فالإعلان الدستوري رغم أنه ما بيذكر كلمة جنسية بشكل مباشر، لكن يمكننا أن نستخلص ذلك من خلال النصوص. فالمادة مثلاً المادة 7 بتلزم الدولة بحماية السلم الأهلي ومنع الفتنة والانقسام. ونحن هون لما نجي من جنس مقاتلين أجانب، خصوصاً إذا كانوا هن منتمين لتنظيمات مسلحة، هذا تهديد للسلم المباشر، تهديد مباشر للسلم الأهلي. خصوصا كمان عندنا المادة 8 من الإعلان الدستوري يلي بتلزم الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، وبالتالي ما بيجوز قانونا أنه نمنح حماية قانونية أو جنسية.
0: لكن يعني موضوع الجنسية سيد ميشيل هو منصوص عليه في القانون السوري متعلق بالإقامة لخمس سنوات، يعني هناك نقاط متعددة وأنت أدرى بها وباستطاعتنا أن يعني نتحدث بها، من الممكن أن يحصل الأجنبي على جنسية السورية وهذا ليس أمرا مستحيلا وفق القوانين. هل المشكلة فقط لأنهم مقاتلين أم أن الموضوع له أبعاد أخرى؟
4: المشكلة أنه بالالتزامات الدولية التي وقعت عليها سوريا، مثل ما قلت المادة 9، المادة 8 بتقول من الإعلان الدستوري أنه هي سوريا بتمنع الحماية لأشخاص متهمين بالتطرف العنيف حسب قرارات مجلس الأمن. وعندنا اليوم القرار مجلس الأمن 2178
0: صحيح، لكن الموضوع فقط متعلق بالمطلوبين أو متهمين بالإرهاب المطلوبين دوليا، لكن حتى الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا مثلا يميلون إلى حل قضية المقاتلين الأجانب في سوريا بدمجهم، خاصة أن هناك دول لا ترغب بهؤلاء الأجانب، ومعظم الأجانب في سوريا هم من الأوزبك والإيغور كما تعلم، فيعني يجدون ربما في سوريا الحل الأنسب لهذه المعضلة. طيب سيد عمار، في هذه النقطة هل فعلا وجود هؤلاء المقاتلين في سوريا هو الحل الأنسب، خاصة كما تحدثت بموضوع العقيدة القتالية، إضافة إلى أنهم ربما يكونون رأس الحربة في محاربة تنظيم داعش، أم أن العكس صحيح لن يكونوا عونا في هذا الأمر؟
2: يعني سيدة ربا، أنا دعيني أقول أنه هؤلاء المقاتلين وخاصة الذين نتحدث عنهم كانوا موجودين في شمال غرب سوريا أو نعم. في إدلب، قاتلوا تنظيم الدولة داعش مع هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل،
0: نعم.
2: وكان لهم صولات وجولات ضد هذا التنظيم، ومنعوا جزء كبير من عناصرهم من الالتحاق بالتنظيم عندما كان الأمر متاحا. بالتالي وجودهم كعقيدة قتالية، أنا أعتقد أنه يعني نحن نحتاج إلى برنامج آخر للحديث عن شكل العقيدة القتالية للجيش السوري قبل أن نتحدث عن العقيدة العسكرية، لأنه نحن نحتاج إلى عقائد قتالية للجيش السوري. هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعات تتقنها ونحن نحتاجها ونحتاج إلى أن نتعاون معهم فيها، بينما العقيدة العسكرية حقيقة هذه المجموعات لا تساهم نهائيا في بناء العقيدة العسكرية. اللواء أو الفرقة التي ذكرت، الفرقة 84،
0: نعم.
2: يوجد فوقها نائب وزير الدفاع للمنطقة التي تنتشر فيها، ويوجد فوقه قائد غرفة العمليات، وفوقه رئيس الأركان ثم وزير الدفاع. بالتالي قائد الفرقة هذا الأجنبي لا يساهم نهائيا يعني وفق السلم الوظيفي بصناعة القرارات.
0: طيب هنا هذه نقطة مهمة أيضا سيد عمار، لماذا يوضعون في لواء واحد؟ لماذا لا يتم دمجهم بشكل أوسع؟ أيضا وجودهم ككتلة صلبة في لواء واحد ألا يهدد لاحقا ربما بأن يحدث الأمر اقتتالا بينهم وبين ألوية أخرى مثلا؟ كل شيء ممكن، والسوريون أصبحوا يتخوفوا من أي مشكلة تحدث في سوريا بعدما عانوا.
2: يعني الإجابة بنقطتين، النقطة الأولى أنه هذه الفرقة لا يمنع وجودها أن يكون على رأسها أجنبي ويقودها أجنبي، والأمثلة في العالم كثيرة، يعني أمريكا لديها أمريكا لديها ألوية أجنبية، أوكرانيا لديها فرقة أجنبية، روسيا لديها فيلق أجنبي، ونحن في سوريا لدينا فرقة أجنبية يقودها أجنبي ولكنها تتحرك، يعني أركان هذه الفرقة هم من السوريين. النقطة الأخرى، يعني دعيني أسأل نفسي وأسأل حضرتك والمشاهدين جميعا، السوريون بين بعضهم البعض لم يقتتلوا؟ يعني فقط نحن يجب أن نخشى من هؤلاء الأجانب أن يقتتلوا بين بعضهم بينهم وبين السوريين؟ ما هن السوريين اقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كانوا فصائل، واقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كان جزء منهم مع نظام الأسد المجرم وجزء منهم كان مع الثورة السورية. بالتالي قضية الاقتتال، أن نقول أنه نحن كسوريين لا نقتتل بين بعضنا البعض، ونحن نستطيع كسوريين أن نحل مشاكلنا بالدبلوماسية والتفاهم، ولا نخشى إلا من هذا التشكيل وهذا الفصيل، لأنه هذا الفصيل هو الذي سيشعل القتال. ما هي الآن القتال جاري في السويدة، يعني يوميا نحن كسوريين نقتتل في السويدة بين بعضنا البعض. الفلول أليسوا سوريين في النهاية رغم رأيهم السياسي المتطرف بدعم الأسد المجرم حتى بعد سقوطه؟
0: نعم.
2: لكن نقتتل معهم، يقومون بعمليات ضد الحكومة والحكومة تقوم بعمليات ضدهم. بالتالي الحديث عن أنه فقط هؤلاء المقاتلين هم من سيشعلون الحرب
0: ليس هم فقط، لكن يا سيد عمار بالنهاية صحيح أنت ذكرت نقاط محقة لنكون منصفين، السوريين اقتتلوا فيما بينهم عندما كانوا فصائل، النظام الأسد المخلوع يعتبر سوري هو ونظامه وقتلوا السوريين، لكن بالنهاية هم كل ما ذكرتهم سوريون. التخوف من الأجانب أننا لا نريد أن نضيف مشكلة جديدة، وأنا لا أخذ موقف، أنا أتحدث بما يتحدث الناس، لكن أنت فعلا ذكرت نقاط محقة ننقلها للسيد حسام. سيد حسام، فعلا الاقتتال ليس متعلقا بالمقاتلين الأجانب، التحدي السياسي ليس متعلقا بالأجانب، ولا التحدي الأمني، هم موجودون في لواء واحد يرأسه أجنبي، وهذه ليست التجربة الأولى في العالم. هل هناك ربما طرق مثالية، وليس مثالية لأننا بعيدين جدا عن المثالية، طرق مناسبة للتخفيف من موضوع المقاتلين الأجانب بمعنى الرفض الاجتماعي لفئات معينة من المجتمع السوري، تطمينات إذا أردت أن تسميها؟
3: مين رئيس التوجيه السياسي أو المعنوي بالجيش السوري الآن؟
0: ليس لدي معلومة، وأنا سألتك سؤال، لا توجه لي سؤال، يعني إذا كان لديك معلومة تفضل قول.
3: أبو إبراهيم التونسي، أبو إبراهيم التونسي، لا يقتصر وجود المقاتلين غير السوريين على فرقة واحدة. رئيس التوجيه المعنوي هو غير سوري
0: في وزارة الدفاع،
3: يعني طبعا في وزارة الدفاع، يعني وزارة الداخلية سوري، الحمد لله. يعني المسألة يعني ما معقولة، يعني إنه ما بتنحل بالتلاعبات اللفظية. طيب خلينا نرجع لشغلة، للصدام مع الأوزبك. الأوزبك طالعوا بيان في نهاية الصدام، إيش حكوا فيه؟ في أوزبك داخل وزارة الدفاع وفي أوزبك مستقلين عم بيقولوا إنه نحن لا نريد أن نحمل سلاح بأي شكل بأي اتجاه. نحن ساعدناكم ونتفرغ الآن لطلب العلم والتجارة. هدول عم بيقولوا إنه نحن المستقلين هددنا من قبل أبو عبد الطعوم مسؤول علاقات وزارة الدفاع، وحتى من قبل عبد العزيز أوزبك قائد لواء أبو عبيدة بن الجراح اللي هو صار لواء من الفرقة 84 اللي
0: نعم تحدث عنها السيد. نعم
3: إنه بدكم تدخلوا على وزارة الدفاع، ممنوع أن تبقوا كمستقلين، إذا أنتم بقيتوا كمستقلين ربما تصبحون دواعش. طيب هذا يعني شو معنات أنه تجبري حدا مستقل يريد أن يعيش حياة مدنية أنه يكون جزء من الجيش؟
0: يعني تقصد أنت أن حل بإجبارهم أن يكونوا جزءا من المؤسسة العسكرية هو الخطأ، من يريد أن يترك السلاح
3: بالعكس أنا برأيي لازم يوجهوا للحياة المدنية. يعني نحن في عندنا تجربة مقاتلين أجانب بالبوسنة،
0: نعم
3: البوسنيين المسلمين قال يا أخي نحن ممتنين للمقاتلين اللي إجوا قاتلوا معنا، بس خلاص أنتوا موضوع القتال انتهى، هلأ أنتوا بتعيشوا بتشتغلوا تجارة يعني بتاخدوا جنسيات، كمان كان في منهم متزوجين بوسنية بتاخدوا جنسيات وبتعيشوا بحياة سلمية عادية. يعني ما بعرف إيش حاجة الجيش لبضعة آلاف من
0: طب نزع السلاح منهم ودمجهم بالحياة كمدنيين لهم أعمالهم، هل هذا يخفف من المشكلة ويخفف من حدة طرح هذا الموضوع في الأوساط الاجتماعية السورية حسب رأيك يا سيد حسام؟
3: أنا برأيي يخفف جدا. هلأ في ناس طبعا بدها تقول أنه لا حتى مجرد وجود أنه تجنيس وتغيير ديموغرافي، بس بالحقيقة هن بالأخير يعني مع عائلاتهم بيطلعوا 20-25 ألف، يعني ما بيأثروا على يعني 25 مليون. بس لما عم ينوجدوا بمناصب أبو مريم الأسترالي رئيس صندوق سيادي، يعني هذا شو؟ ما بس عم نحكي عن الجيش، يعني مناصب حساسة جدا بالبلد.
0: طب هل لديك معلومة سيد حسام كم عدد الأجانب الذين يترأسون مناصب أو يستلمون بالأحرى مناصب غير الفرقة 84 وغير الذي ذكرته الذي يرأس التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع؟ يعني إذا كان ذلك لو تعطينا أرقام تقريبية.
3: أبو حسين الأردني قائد الحرس الجمهوري، مختار التركي قائد الفرقة 70، يعني في مناصب يعني أخرى أصغر قادة ألوية، في مناصب مدنية مؤثرة. يعني أما العدد عدد المقاتلين الأجانب أتوقع اللي يعني دخلوا بوزارة الدفاع يعني أتوقع 5-7 آلاف هيك.
0: نعم لكن كمناصب عليا يعني
3: الجيش السوري لا يحتاجهم، الجيش السوري الجديد لا يحتاجهم، معروف انه الجيش يعني من تشكل من الفصائل من عدد يعني ربما يقارب 70 ألف، وهلا بياخذ متطوعين. طيب. هو جيش لدوله عم بتقول انه انا لا اريد ان احارب احدا.
0: نعم طيب سيد ميشيل،
3: طيب يعني شو الحاجه لهم؟ يعني حتى لو عندهم خبرات عسكريه، حتى لو عندهم
0: نعم.
3: ما يعني ما في ضروره لهم.
0: طيب سيد ميشيل، برأيك أنت أيضا وكنت تتحدث منذ قليل عن موضوع الجنسية، هل ما طرحه السيد حسام ربما يكون حلا وسطيا بأن هؤلاء المقاتلين الأجانب وخاصة الذين لا يريدون أن يحملوا السلاح فعلا دمجهم في المجتمع وربما حصولهم على الجنسية خاصة المتزوجين من سوريات، علما أن السور السوري لا يمنح يعني لا يعطي الحق بأن تعطي المرأة الجنسية لزوجها إلا بشروط يعني قانونية، وربما تطلعنا هذه التفاصيل، هل هذا هو الحل الأنسب في هذه الحالة أم أن وجودهم أمر غير مقبول؟
4: هلأ نحن يعني مشان ما نكون متشددين برأينا
0: نعم.
4: ونرفض يعني أمر إنساني بيتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، وأنا سبق وكتبت على حول هذا الموضوع على موقع تلفزيون سوريا أنه كيف يمكن أن نحل مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا.
0: نعم.
4: اليوم هدول المقاتلين معظمهم إجوا على سوريا هني بهدف إقامة الدولة الإسلامية، أغلبهم كان يصرح أنه نحن رايحين نقيم الدولة الإسلامية، واليوم تشبيههم بلجوء السوريين إلى أوروبا في إجحاف بحق السوريين. هدول السوريين هربوا من سوريا من القتل والتعذيب والدمار للحماية بأوروبا، بينما هؤلاء لم يهربوا إلى سوريا للحماية، لأن سوريا منطقة قتال. هن أتوا من أجل إقامة مشروع هن يؤمنوا فيه، هو مشروع الدولة الإسلامية.
0: هل جميعهم جاءوا من هذا المشروع؟ هناك من جاء لنصرة الشعب السوري، هناك من وقف من وقف مع الشعب السوري وقاتل لجانب الشعب السوري، هناك أيضا الإيغور، هم تعرضوا لظلم كبير، ليس لظلم، لمجازر أيضا في الصين. وسندخل على الملف الدولي وكيف ينظر إلى موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا، لأن هناك أيضا بعد دولي للموضوع.
4: تمام. هلا نحن ما عم ننفي انه في منهم اجى لنصرة الشعب السوري، لكن في اخرين ايضا اجوا ب مثلا الفرنسيين، المخيم المقاتلين الفرنسيين، شو هدول يعني؟ هلا يعني مشان نحن ندخل بحل هذا الموضوع ونحط له حل انساني، بيصير اليوم انه نحن مع انه انا كشخص محامي وكمواطن سوري ما عندي مشكلة أنا مع المقاتلين الأجانب، شرط أنه إذا هني بدهم يبقوا هون أنه تجريدهم من السلاح كاملا، وأن لا يتم توظيفهم في مؤسسات أمنية وسيادية في الدولة مثل المواطنين العاديين. هيك بيقبلوا هيك أهلا وسهلا فيهم، مثلهم مثل أي مواطن عادي. بس أما أنه نسلمهم مراكز قيادية وأمنية مدنية وعسكرية، يعني هاي مشكلة كبيرة يعني. ما بيصير، لأنه هذا بيخالف يعني المنطق الأمني والأمن القومي لسوريا.
0: بالنسبة لموضوع التجنيس، يعني ليس حصول على الجنسية بعد الإقامة وعدم إثبات أنه المقيم ارتكب أي جناية أو جرم ولديه عمل وإلى آخره، بالنسبة لموضوع الزوجات، هل تستطيع الزوجة أن تعطي الجنسية؟ وفق الدستور لا تستطيع، لكن أعتقد أن هناك ثغرات قانونية بهذا الأمر، لو تشرحها لنا باختصار لو سمحت.
4: لا، بالنسبة لقانون الجنسية لا يمنح الجنسية لابن المرأة السورية إلا إذا كان الأب مجهول.
0: نعم.
4: في هذه الحالة تستطيع المرأة أن تمنح جنسيتها للطفل بشرط أن يكون الأب مجهول، أما إذا كان الأب معروف فإنه يعني ينسب لأبيه.
0: نعم.
4: لجنسية أبوه.
0: نعم.
4: والقانون الجنسي السوري واضح يعني.
0: طب ألا يعتبر هذا ظلما أيضا، خاصة أن هؤلاء سيشعرون بأنهم منبوذين ويعيشون في مجتمع لا يعطيهم حقوق المواطنة؟
4: هلا هذا قلت لك الموضوع هو بده حل إنساني. هلا في في في البوسنة وفي رواندا تم رفض تجنيس الأجانب، رفضوا.
0: نعم.
4: يعني ما جنسوا حدا منهم.
0: نعم.
4: فنحن ليش لحتى نجنسهم؟ فينا نعطيهم مثلا إقامة دائمة في سوريا، وإذا كان ثبت سلوكهم الحسن أنه هن مندمجين ومثل المواطن العادي، ما في شيء بمنع أنه

0: بغض النظر عن موضوع فقط المقاتلين، طيب اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء وأيضا مشاهدينا، سنذهب إلى ربما تجارب أخرى حيث استقطبت عدة دول شهدت حروبا مقاتلين أجانب انخرطوا في المعارك الدائرة فيها، فكيف كان مصيرهم بعد انتهاء الحرب؟ نتعرف على أبرز التجارب في هذه القضية ونعود لنكمل نقاشنا.
1: لم تكن سوريا أول بلد يستقطب مقاتلين من خارج حدوده للانخراط بالمعارك الدائرة فيه. في البوسنة والهرسك فرضت اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب بضغوط أمريكية عام 1995 إخراج المقاتلين الأجانب مقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية، إلا أن بضعة مئات منهم بقوا بأشكال مختلفة. وفي عام 2007 جردت الحكومة قرابة 380 مقاتلا من الجنسية، الأمر الذي اعتبر حينها أنه كان استجابة لضغوط دولية تصاعدت بعد أحداث 11 من أيلول لعام 2001. وفي الشيشان شارك مئات المقاتلين من دول عربية وإسلامية في الحرب ضد روسيا في تسعينيات القرن الماضي، ولكن مع تجديد القبضة الروسية ومع اشتداد الخلافات الأيديولوجية فيما بينهم واجهوا مصائر تنوعت بين التصفية والقتل أو الانسحاب والهروب. أما في أفغانستان التي استقطبت عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب خاصة خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي بين عامي 1979 و1989 تحولوا إلى قوة ضاربة بعد الحرب، إلا أن هذه القوة تعرضت للتشتيت بعد الحرب الأمريكية على أفغانستان عام 2001. وبعد الانسحاب الأمريكي عام 2021 تعامل الطالبان بسياستي الاحتواء أو المواجهة، لكن بقي هذا الملف عائقا أمام الاعتراف الدبلوماسي بسلطتها. إذن تباينت مصائر المقاتلين الأجانب ما بين سياسات الاحتواء أو المواجهة أو الترحيل الجماعي تحت الضغوط الدولية أو التصفية أو الهروب بحسب الظروف ورؤية كل دولة لهذه القضية الشائكة.
0: إذن هناك تفاوت بين الدول التي مرت بتجارب مشابهة لسوريا بهذا الملف المقاتلين الأجانب، وكل دولة وجدت حل بما يتناسب معها. سيد عمار، لماذا لا تصنع سوريا النموذج الذي يناسب مجتمعها، يناسب قوانينها، يناسب سياساتها؟ أليس من الممكن أن يكون هناك حلول توافقية كما كنا نتحدث منذ قليل؟
2: يعني أعتقد سيدة ربا أنه من الممكن طبعا أن يوجد حل منطقي، نستفيد من هؤلاء المقاتلين، يتم إدماجهم داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، الاستفادة من خبرتهم، تكريمهم، لأنه أيضا هناك قضية أخلاقية لا يمكن، يعني إنسانية لا يمكن أن نتجاهلها. بالتالي أنا أعتقد أنه إمكانية إيجاد حل لهؤلاء المقاتلين ليس بالأمر الصعب. استعراض بعض الأسماء من نوع أنه فلان للتوجيه وفلان للحرس وفلان لكذا حقيقة هو نوع من أنواع التشويش على المشاهد، لأنني أتساءل بشكل مباشر، هل هؤلاء يصنعون استراتيجية عسكرية داخل الجيش؟ هل هؤلاء يقودون المؤسسة العسكرية؟
0: التوجيه المعنوي سيد عمار، أنت تعلم أن التوجيه المعنوي نعم يصنع ويوجه ويقدم نصائح.
2: يا سيدة ربا، إذا كان يدرس التوجيه المعنوي، إذا كان هذا الخبر صحيحا بأنه فلان هو مسؤول التوجيه المعنوي، طيب هل هو يكتب مناهج التوجيه المعنوي أم أنه يتلقاها من لجنة عليا في الجيش تقر هذه المناهج وتعطيه لها؟ ثم هل عجز السوريون عن كتابة توجيه معنوي خاص بجيشهم الذي انبثق عن الثورة حتى يترك الأمر لفلان من الناس كفرد، ونحن نعلم أن السوريين لا يمكن أن يقبلوا بأن يكتب التوجيه المعنوي لجيشهم فرد، وإنما يشارك كل السوريين في كتابة هذا الموضوع من خلال أدبيات الثورة التي انتصرت على النظام. بالتالي استحضار بعض الأسماء لإظهارها على أنها قادرة على صناعة القرار الاستراتيجي في المؤسسة العسكرية حقيقة هو نوع من التشويش، دعيني أقول، لأنه حقيقة هؤلاء الشخصيات في هذه المناصب القيادية هي مناصب تنفيذية، لا يصنعون فيها استراتيجية عسكرية، طيب. لا يصيغون فيها عقيدة عسكرية.
0: طيب كيف يصنع السوريون الآن نموذجا
2: عسكريا؟
0: كيف يصنع السوريون الآن نموذجا يناسب وضعهم؟
2: من يصنع عقيدة المؤسسة العسكرية هو وزير الدفاع مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الأركان وهيئة العمليات، هؤلاء من يقودون.
0: طيب سيد عمر، أنا هذه النقطة أصبحت واضحة، أنا أسأل كيف نصنع نموذجا أسوة بالتجارب الدول التي تابعنا منذ قليل هذه المادة.

0: عنها، كيف يصنع السوريون نموذجا يحل مشكلة المقاتلين الأجانب ويكون إنسانيا وأخلاقيا، لأن الثورة هي ثورة فيها أخلاق وفيها الطبع الإنساني، هذا يجب أن يكون مبدأ بالتأكيد، لكن بما يتناسب مع أطياف المجتمع السوري وأن يكون مرضيا إلى حد كبير للجميع.
1: دعيني أجيب بشكل واضح وصريح.
0: تفضل.
1: هذه النقاشات التي تجري كما يجري اليوم في لقاء الجمهورية، في لقاء برنامج الجمهورية الثالثة، أنا أعتقد أنه هو يثري النقاش السوري في إيجاد حلول. يعني يتفضل الأستاذ حسام والأستاذ ميشيل في بعض المقترحات، يتداول المشاهدون، يتداول السوريين هذا الموضوع لإيجاد حل، لأن هناك أيضا لا يمكن أن نقول أن هؤلاء منعزلون في الجبل، كما تفضلت لديهم حاضنة شعبية، وهناك جزء من المجتمع مرتبط بهم بعملية القتال والثورة، هناك شريحة مجتمعية زوجتهم وتزوجت منهم، بالتالي نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأفراد مقاتلين منعزلين في شعاب الجبال. لذلك أنا أقول أنه إيجاد حل هو من خلال هذه الحوارات التي تدور بين السوريين، وأيضا أن نضمن فيها أن يكون هناك تحقيق للمصلحة السورية بالدرجة الأولى، وأن لا يكونوا هؤلاء خارج الإطار المصلحة السورية، وأن نراعي أيضا المصلحة الدولية، لأننا إلى الآن نرى أن المصلحة الدولية تريد حقيقة أن تستوعب سوريا هذه القضية، لا تريد أن تصدرها، لأن طردهم يعني تصدير هذه المشكلة للخارج، والمنظومة الدولية لا تريد حاليا تصدير هذه المشكلة إلى بلد آخر.
0: نعم سيد حسام، فعلا دوليا موضوع المقاتلين الأجانب ومنذ أكثر من عام ومع الانفتاح الدولي على سوريا لم يكن تحديا كبيرا، كان ربما عند الولايات المتحدة أحد النقاط المطلوبة، لكن تم التوصل إلى تفاهم بهذا الأمر. فتح هذا الملف الآن بحلول تصدر المشكلة إلى خارج سوريا، ألا يكبر من المشكلة أو يجعل الأمور تتفاقم وينعكس بالتالي سلبا على سوريا؟
2: أولا أنا ما اقترحت أبدا طرد المقاتلين الأجانب وتصدير المشكلة إلى خارج سوريا. ثانيا نحن كسوريين بدنا نفكر نحن إيش بدنا، يعني كلياتنا الـ 25 مليون يعني. ثانياً أو ثالثاً ممكن نفكر أنه شو بتوافق الولايات المتحدة أو أوروبا، نحن يجب أن لا ننطلق من موافقة الخارج. نحن في عنا مثل ما حكيت سابقاً عنا حوالي نصف السوريين لا يستطيع أن يتصور وجود تركستان في جيشه، يعني نحن ليش خالين هاي المشكلة؟ أنا ما بعرف. الوفاء اللي قاتلوا معنا ممكن يصير يعني أساليب متعددة، بالبوسنة عملوا لهم حفل تكريم آخر الحرب وعطوهم أوسمة وهدوا القائد مسدس تذكاري وانتهينا خلاص، يعني بيلتهي بحياته وبيشتغل. ولم تتغير الأمور في البوسنة إلا بعد ما صار في ضغوط غربية، ضغوط غربية نحن ما موجودة عنا خلاص تمام، ممكن يعيشوا حياتهم الطبيعية يعني ناس قاعدين بالإقامة، الإقامة تتحول بعدين إلى جنسية ضمن توافق سوري وضمن الدستور والقوانين السورية. يعني ليش عم فكر أنه إحنا بس سوريا هي جزء فقط من السوريين الذي يحكم الآن البلد وبده يعمل الجيش على كيفه وبده يعمل أصلا يعني هو
0: أنت النقطة يعني التي تصر عليها سيد حسام أنه لا مشكلة ببقاء هؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا يندمجوا في المجتمع، المشكلة بأن لا يكونوا في المؤسسة العسكرية والأمنية فقط.
2: مو لا مشكلة
0: ماذا
2: يعني؟ أنا قلت لك يعني في ناس حكينا من شوي أنه في ناس بيعتبروا أنه حتى وجودهم كمدنيين فيه تغيير ديموغرافي، بس أنا عم بحكي إنه عملياً باعتبار إنه يعني هن يعني قاتلوا إلى جانب الثورة السورية وبالتالي إلهم حاضنة، يعني هي نص السوريين أو أكثر، ونحن يعني لا نرغب في إنه هن يتعرضوا إلى الإعدامات والسجون في بلادهم، فعم نحاول نلاقي حل عملي.
0: يعني وهذا لذلك قلت عندما نقول لا مشكلة، الحلول العملية هي التي تحل المشكلة. وبالنهاية صحيح أننا نبحث عن حل وحلول توافقية للجميع، لكن هناك جوانب متعددة للأمر ووجهات نظر مختلفة. طيب سيد ميشيل، إذا سألناك مرة أخرى بموضوع المواقف الدولية، وأشار السيد حسام نقطة مهمة، لماذا نحن ننتظر المواقف الدولية؟ يجب أن يكون بالمرتبة الأولى ماذا يريد السوريون ثم ننظر إلى المواقف الدولية. بهذا الشأن إذا درسنا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا بين المطالب الدولية والأرض الواقع، كيف أيضا تنظر إلى هذا الأمر؟
3: لا بلا شك يعني موضوع المسلحين الأجانب وخاصة الجهاديين هو موضوع حساس بالنسبة للسوريين، وبما أنه المجتمع الدولي في كثير من الدول سهلت دخول هؤلاء المسلحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تلك الدول وخاصة يعني دولهم يجب أن تتحمل مسؤولية في هذا الأمر. يعني يجب على الحكومة السورية أن تطالب الحكومة الفرنسية، مثلا الحكومة الفرنسية لا تريد،
0: هناك دول لا تريد تماما، هناك دول لا تريد هؤلاء المقاتلين ولا عوائلهم أيضا.
3: نعم لا يريدون، طيب ما بدهم إياهم يرجعوا لعندهم. ونحن يعني أنا شخصيا ما بدي هدول المسلحين أنه والله المهددين بالقتل في بلدانهم أن يرجعوا، لا مو هيك القصة. لازم هاي الدول أيضا تتحمل جزء كبير من مسؤولية دعم دمج هؤلاء المقاتلين في سوريا، مثلا توفير العمل، إنشاء صندوق دولي بتموله يعني هاي الدول اللي لها رعاية في سوريا. فإذا خايفين من خطرهم يساعدونا ماديا وماليا لحتى ننشئ مؤسسات مدنية، ننشئ مصانع، ننشئ شركات، يتم توظيف هؤلاء.
0: طب مثلا الإيغور الصين لا تريدهم وهم مهددون بالعودة، يعني إذا عادوا هؤلاء يعني هم تقريبا 3500 مقاتل، ولن تقدم الصين مساعدات من أجلهم، أنت تعلم هذا الأمر والمشاهدين والضيوف الكرام أيضا يعلمون. ما هو حلهم مثلا؟ لأننا عندما نتحدث عن مقاتلين الأجانب ليسوا لونا واحدا أو ليسوا جنسية واحدة بالأحرى.
3: يعني على الدول التي يوجد لديها رعاية في سوريا من هؤلاء المقاتلين أن تساهم بجزء مالي مادي، دعم مادي لكي تساعد الحكومة السورية على إدماج هؤلاء بطريقة سلمية وسلسة دون طبعا يعني حتى نحن لا نقبل أن يكونوا في مواقع سيادية مدنية أو عسكرية. هذا يعني خطر، يعني وليش السوريين هم مقادرين يديروا هذه المؤسسات لحتى نحن نستعين بأجانب يديروا هذه المؤسسات؟ فإنسانيا يعني نحن مع وجود هؤلاء شرط أنه يتخلوا عن السلاح، وشرط أنه هن يقبلوا ويخضعوا للقانون السوري وللدستور السوري، وأنه هن ما يخالفوا الأعراف والقوانين المعمول بها في سوريا.
0: طيب.
3: عند قبولهم بهذه النقاط ما في مشكلة يعني بوجودهم في سوريا.
0: نعم، سأسأل سؤال واحد لكم ضيوفي جميعا، وسأبدأ مع السيد عمار. سيد عمار، هل سيندم السوريون يوما ما على دمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات العسكرية، أم أن الأمور ستكون جيدة ولن يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية؟ بدقيقة واحدة لو سمحت.
1: من وجهة نظري أننا لن نندم على ذلك، لأن هؤلاء كمسلحين، لو أردنا أن نقول أنهم ككتلة مسلحة، لا يستطيعون تشكيل تهديد استراتيجي للدولة السورية. قد يقومون ببعض الإزعاجات لا قدر الله إذا تطورت الأمور في أسوأ سيناريو ممكن أن نخطط له، لكن لا يستطيعون أن يقوموا بقلب نظام الحكم أو إشعال حرب أهلية سورية. بالتالي لو أردنا أن نحصر المخاوف تجاه هؤلاء بمخاوف أمنية وعسكرية، فأعتقد أن هذه المخاوف من الممكن للسوريين أن يعالجوها وأن يقضوا عليها.
0: طيب، هذا السؤال أيضا موجه لك سيد حسام، هل سيندم السوريون؟
2: أنا برأيي أنه السوريين الفاعلين الآن المتحكمين بالقرار سيندمون على تشكيل الجيش الحالي كله. يعني أنت بتشكل جيش طائفي سني معادي كاره، جزء من المشهد هو المقاتلين الأجانب، فسيندمون على التركيبة كلها. يعني بس هو على الفاس بالرأس.
0: نعم. طيب سيد ميشيل، نفس السؤال موجه لك أيضا.
3: أنا أتفق مع رأي حسام، ستندم هذه السلطة على دمج هؤلاء المسلحين بأسلحتهم ضمن المؤسسات الأمنية، لأنه نحن ما نعرف شو بالمستقبل شو ممكن يطلع معنا دول، يعني إذا قتل أي واحد سوري ممكن هذا بشكل خطر يعني.
0: نعم بالتأكيد يعني الخطر قائم، لكن بالنهاية نقطة ذكرها السيد عمار في بداية حديثه أن نظام الأسد المجرم المخلوع هو كان سوري، ومن قتل السوريين هم سوريون. يعني الموضوع بحاجة لحلحلة والكثير من الحوارات وفك العقد حتى نصل إلى حلول توافقية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. شكرا للسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة، كنت معنا من بريمن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية أبرزها أكابر عام 1956، التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه مئات الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسومين 109 و110 لتنظيم عمل الجمارك واعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستأنف أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط، وتستخدم نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. وزارة الأوقاف تقرر إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية، وتقول إن المديريات في المحافظات ستتولى إدراجها ضمن السجلات الرسمية. الكشف عن تقديم المحكمة الجنائية الدولية طلبا لاعتقال وزير مالية الاحتلال، وتشمل الاتهامات الموجهة له التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دوليا بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية. كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026 لتنظيم عمل الإدارة الجمركية، وينظم القانون إجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون بابا للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. وفي الشأن ذاته، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها الدكتور باسل طحان إن المرسوم رقم 117 لعام 2026 الخاص بإعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب عند تسويتها يحقق عوائد للخزينة، لكنه أشار إلى وجود نقاط في المرسوم تحتاج إلى توضيح.
1: المرسوم الحقيقة كان كتير مهم، إجا بوقت كتير مهم، حيرفض الخزينة بأموال كتير جيدة، خصوصا أنه هاي البضائع في جزء منها كانت بدها تسوية، وكانوا ناطرين لحتى هذا المرسوم لهذا الموضوع. فبالنسبة للبضائع الناجية طبعا ما حتدفع عليها تسوية، ولكن حتكون البضائع المحجوزة حتدفع رسوم جمركية وغير تسوية. من ناحية أخرى، استند المرسوم على القانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وهذا القانون هو نفسه اللي وقف المخلصين الجمركيين لما ما اعتمدوا إدارة الجمارك والمنافس. فنحن مستغربين أنه كيف يعتمد القانون ببعض الأمور ولا يستثنى بأمور أخرى. الناحية الثالثة والكثير مهمة هي موضوع المادة الثامنة بالمرسوم أو الفقرة الثامنة، المادة الثامنة اللي هي عم تقول هي بالنسبة لإعداد صك تشريعي، هل إدارة الجمارك صارت هي بتعد صكوك التشريعية عن مجلس الشعب ولا هي عبارة عن هيئة تنفيذية؟ فهذا ما عرفنا نحن بالنسبة لهذا الموضوع.
0: قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر آيار الجاري.
2: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها، من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
2: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية بشكل يومي. يجد عليها القضاء في الترانزيت وهي بازدياد. لكن الجديد هو الذي حصل البارحة، أن هذه القافلة أتت من فاس الأبيض، من فاس الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الام 4، كون الام 4 كانت تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. كشفت وكالة رويترز أن سوريا تشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران من عام 2027. وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب أمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع ما تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. من جهته رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع. وأعرب الشيباني عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام المخلوع والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وأوضح الشيباني أن سوريا تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم مسار إعادة الإعمار. عقد وفد وزارة الصحة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقاءات واجتماعات على هامش أعمال الدورة، خصصت لبحث واقع علاج السرطان في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام بحضور مسؤول ملف السرطان في منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج مكافحة السرطان العالمي، إلى جانب وزراء الصحة الدول المشاركة وممثلين عن منظمات صحية ودولية وخبراء في القطاع الطبي.
3: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً، وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
4: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
3: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة واللشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
0: انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر في الأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاف في مدينة صقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
5: مطالبنا النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة، تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة، انت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي، يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
6: انا بالنسبة لي مكلفني اديلهم 127 دولار، وهون مقطوع الإجمالية 300 كيلو، يعني إذا على 330 أنا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
7: إذا تم السعر السنة الجاية ما نزرع نهائي، نترك الأرض بور وما نزرعها، لأنه أنا تعب سنة كاملة عم انطرها من السبرة، من البرد، من الجفاف. أنا اليوم أنا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت أنا كل شيء.
8: ما ضل بعدنا موسم غير هالحنطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيرة وبلشي يحسنون التسعيرة أحسن من هيك.
9: قد السعر بيوفي مع الفلاح؟
8: يعني مو أقل من 450-500، لأنه ما ظل موسم شغال عندنا غير الحنطة، لا حبة سوداء لا كمون لا كزبرة، كله يعني خرب بسبب الرطوبة.
10: التسعيرة اللي اجت هلأ ما بتوفي معنا. نحن اليوم الدلم كلفنا 100 دولار 130 دولار. اليوم التسعيرة هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الأمطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض. فنحن نطالب سيادة الوزير، نطالب سيادة الرئيس بالنظر من أجل تسعيرة الحنطة.
5: ما طلبنا بإعادة النظر بتسعيرة الحنطة. نحن فلاحين، إذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بدارة، وإحنا كنا مديونين للجمعية، مديونين.
0: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزارة أو وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في القاعدة العسكرية المستحدثة في تل أحمر الغربي أطلقت النار من رشاش دبابة باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. يأتي هذا في حين استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط، مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. تأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال والانتهاكات في ريفي درعا والقنيطرة. أوقفت قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن العام خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري بريف دير الزور الغربي. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن العملية جاءت عقب شكاوى من الأهالي بشأن نشاط المجموعة واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف، حيث تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري وتمكنت من ضبط الآليات المستخدمة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي. وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات. وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها. كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقاً. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أعلن صندوق التنمية عن خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضررا، وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي ودعم الأسر، و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية، و3 ملايين دولار لقطاع التعليم وإعادة الأطفال إلى المدارس، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
11: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
12: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبنائه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
11: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدناية.
13: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدناية هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
11: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسماء العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
14: اعتقلوا بال 2018 وأخذوا على سيدنا بعد ادعاء كاذب كان عليه.
11: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
15: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
0: أطلق مركز الدفاع المدني في القنيطرة استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا تحت اسم وعيك بعملك لتوزيع منشورات توعوية مطبوعة للمدنيين من أجل تجنب حريق المحاصيل الزراعية، وتحتوي المناشير على إرشادات ونصائح للحد والوقاية من حرق المحاصيل الزراعية.
16: استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحت عنوان وعيك بعملك، تقوم فرق التوعية والتدريب بالمديرية الجنوبية بتوزيع المنشورات والبروشورات على الأخوة المواطنين التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للحد والوقاية من خطر حرائق محاصيل الزراعية.
0: انطلقت في جامعة اللاذقية أعمال المؤتمر العلمي بعنوان المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الهندسة الزراعية.
17: انطلق اليوم المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، والذي يستمر لثلاثة أيام برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الزراعة في جامعة اللاذقية.
18: الحقيقة هذا المؤتمر يعني يحمل أهمية عظيمة وكبيرة من أجل تبادل الأفكار وتبادل النقاشات والأبحاث العلمية المقدمة من داخل الجامعة والتجارب العملية التي خاضتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالاستجابة لحرائق الغابات.
19: طبعا يتضمن المؤتمر كثير من الأبحاث التي تعنى بموضوع الغابات، بدءا من موضوع استكشاف أو التنبؤ بحالة وقوع الحريق لا سمح الله، الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على GIS، الاعتماد على الأمور العلمية الحديثة.
20: وهيدا المعرض كتير فادنا جميعا للحد من الحرائق والتوعية والأساليب العلمية والأدوات اللي هن ورجونا إياها لنتعرف على وقت الحد من حرائق ووقت اللي بتصير الحرائق.
0: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة

0: حق الأفران المخالفة. يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية إلى جانب تراجع البنية التحتية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
1: الحاجة كبيرة جدا، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحيانا 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
0: أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
2: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
3: هلأ بعد التحرير، المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
4: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم بيتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموا في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
5: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
0: نفذ فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن ضبط معدات مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وبحسب بيان المحافظة، فقد شملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين والريف الغربي في الشميطية ومنطقة سبيخان، حيث صادرت الفرق الرقابية 4 مولدات كهربائية و4 أجهزة صعق وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب بطاريتين وسفينتي صيد، مع إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر. افتتح يوم أمس الاثنين أول مركز بريد في منطقة الجزيرة بمحافظة دير الزور، وذلك بعد توقف الخدمات البريدية فيها لنحو 14 عاما. وبحسب وكالة سانا، فإن المركز الذي افتتح في بلدة محيميدة غربي المحافظة يهدف إلى توفير الخدمات البريدية الأساسية للأهالي، بما في ذلك صرف رواتب المتقاعدين والموظفين

في حين أشارت مديرة فرع البريد سحر الحسن إلى وجود خطط لإطلاق خدمة استخراج وثيقتي غير موظف ولا حكم عليه خلال الفترة المقبلة. ولفت مدير المنطقة الغربية فراس العجيل إلى أن المركز يخدم أكثر من 200 ألف شخص في ريف دير الزور الغربي، مشيرا إلى وجود توجه لافتتاح مراكز إضافية مستقبلا. توقعت مديرية الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء مع هبات رياح قوية تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية. وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة وعشوائية نهارا في أجزاء من المنطقة الساحلية وليلا في أجزاء من منطقة الجزيرة. وتوقع المركز تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد اعتبارا من يوم غد الأربعاء، يتركز تأثيره على المنطقة الساحلية ويترافق بهطولات مطرية رعدية مع هبات رياح قوية تصل إلى عاصفة، داعيا الأهالي لتوخي الحذر.

0: تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
1: وهيك نشوف هالكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة، غير شكل، بتحس هيك انه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده بخلقان شيء جديد.
2: هذا فضل كبير من رب العالمين انه اكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلياتها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.
0: كشفت مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي أن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا سريا لاعتقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، وذلك بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. وبحسب الموقع تشمل الاتهامات الموجهة ضد سموتريتش التهجير القسري ونقل وتوطين سكان دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة والاضطهاد والفصل العنصري كجرائم حرب وضد الإنسانية. ويضاف أنه في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة على الطلب ستكون مذكرة الاعتقال هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الدولي التي تصدر بناء على جريمة الفصل العنصري. ويذكر أن الطلب أودع رسميا في 2 نيسان الماضي، وذلك بعد سنوات من ضغوط دبلوماسيين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على المحكمة الجنائية الدولية. استهدفت طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلف دمارا في المكان من دون تسجيل إصابات أو وفيات وفقا لوكالة الأناضول.
3: نتافها
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم، بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بسفينة منكي بعد استهدافها. وكان الأسطول أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران اليوم الثلاثاء بناء على طلب قطر والسعودية والإمارات. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان طلبوا منه تأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الجارية حاليا، والتي يتوقع أن تفضي إلى اتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. في حين وجه ترامب القوات المسلحة الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي، وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. أفادت صحيفة إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع الكابينت إمكانية استئناف الحرب ضد إيران للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وقالت صحيفة إسرائيل يوم إن نتنياهو عقد مساء يوم أمس الاثنين اجتماعا للكابينت المصغر كان في صلبه احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحركات الأمريكية قوله إن شن هجوم أمريكي جديد على إيران هي مسألة وقت، مشيرا إلى أن الهجوم المخطط له سيكون مختلفا عن سابقيه وسيستهدف مواقع كان الرئيس الأمريكي ترامب قد تجنب استهدافها حتى الآن وفق المصدر. ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من القاهرة الصحفي كرم سعيد. أستاذ كرم أهلا وسهلا بكم، كيف تقرأ قرار تأجيل الضربة الأمريكية ضد إيران في سياق العلاقة بين واشنطن وحلفائها الخليجيين؟
4: أنا في تقديري أن قرار ترامب بتأجيل معاودة استهداف إيران بيأتي في سياق مجموعة من الدلالات. أول هذه الدلالات محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية والسياسية باعتبار أن هذه الحرب برغم من الآثار والارتدادات العكسية لها على إيران سواء بتدمير جانب واسع من القدرات العسكرية الإيرانية أو تدمير البنية التحتية واستهداف رؤوس النظام واستهداف أكثر من صف من النخب السياسية الإيرانية، لكن في النهاية هذه الحرب كانت مكلفة بشكل كبير للولايات المتحدة الأمريكية، والأهم من التكلفة المالية هو تراجع الثقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفاء التقليديين. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية هي تصاعد ضغوط الحلفاء على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الدول الخليجية بعدما يعني أثرت بشكل لافت الاستهدافات الإيرانية عليها خلال فترة الحرب. الأمر الآخر أنا أتصور أن قرار ترامب لا ينفصل حتى عن الداخل الأمريكي، يعني يبدو أن هناك ضغوط من النخب الأمريكية خاصة من الديمقراطيين بالإضافة إلى بعض الجمهوريين لضرورة وضع حد لهذا النزاع المكلف للولايات المتحدة الأمريكية ماليا واستراتيجيا واقتصاديا بشكل كبير، وبالتالي ربما إفساح المجال أو تأجيل خطوة معاودة استهداف إيران يرتبط بهذه الدلالات المهمة. بالإضافة أنا بتقديري أن هناك بعد رابع يرتبط بتجاوب إيران، يعني برغم من يعني محاولة إيران الظهور بمظهر الرجل العنيد، لكن هي في النهاية بتحاول كسر الجمود في التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال محاولة إطالة عمر المفاوضات. لكن أنا أتصور أن إيران بشكل أو بآخر لديها حرص على الوصول إلى تسوية حقيقية لهذه الأزمة بعدما يعني فقدت جانب واسع كبير من قدراتها العسكرية بالإضافة إلى الارتدادات الاقتصادية الكبيرة على الداخل الإيراني، لكن في كل الأحوال أتصور إن طهران بتسعى بشكل أو بآخر إلى تحقيق جانب من المكاسب الاستراتيجية، وأتصور إن أولها مسألة إدارة مضيق هرمز. يعني وفقا لتعبيرات إيرانية هي تعتبر الآن مضيق هرمز قنبلة نووية جغرافية، وبالتالي تصمم يعني إيران، يعني كل المطالب التي ترفعها إيران عبر الوسيط الباكستاني، يبدو أن مضيق هرمز بات نقطة إسناد استراتيجية في أي يعني شروط مرتبطة بالمفاوضات. وعلى ضوء ذلك يمكن فهم إعلان إيران تأسيس هيئة لإدارة مضيق هرمز. هذه الهيئة منوط بها تنظيم عملية العبور وتحصيل الرسوم وغيرها من الخطوات الأخرى، ربما يتم كشف النقاب عنها، هذه لا يعني سيديرها الحرس الثوري الإيراني. حتى أيضا يمكن فهم قرار إيران أو تصريحات إيران بشأن إمكانية فرض رسوم على الكابلات الضوئية المتعلقة بالإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز. وبالتالي نحن أمام مشهد مغاير يفسر محاولات ترامب أو قرار ترامب بتأجيل خطوة استهداف إيران في التوقيت الحالي.
0: نعم، طيب أستاذ كرم، ما دلالات حديث الإدارة الأمريكية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للجميع لجميع الأطراف، علما أن ترامب أيضا أكد على بقاء القوات الأمريكية في حالة استعداد لهجوم واسع وشامل؟ كيف يمكن فهم هذه الازدواجية بين التهدئة والاستعداد للتصعيد؟
4: يعني أولا هذا التناقض في التصريحات ليس جديدا وليس مفاجئا من إدارة ترامب، يعني على مدار الأيام الطويلة الماضية كانت هناك تصريحات متناقضة للرئيس ترامب بشأن مسألة الحرب على إيران. وبالتالي استمرار هذا التناقض أتصور أنه بيأتي في سياق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لهذه الإدارة تتعلق بمحاولة إرباك إيران وتشتيت قدراتها الذهنية في رسم استراتيجية معينة تجاه هذه الحرب. الأمر الآخر أنه بيأتي في سياق حرب نفسية ربما تستهدف بها الولايات المتحدة الأمريكية النخب الإيرانية، لكن على المستوى الموازي. يعني أنا أتصور أن هذا التناقض بيكشف أيضا عن ارتباك في توجهات السياسة الأمريكية في التعامل مع هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهبت إلى استهداف إيران في 28 فبراير، ترامب كان يشعر أو كان لديه رؤية أو قناعة بأن هذه الحرب ليست حرب بقدر ما هي نزهة للقوات الأمريكية والإسرائيلية. كانت هناك مفاجأة في الرد الإيراني أو الاستيعاب الإيراني للضربات الأمريكية الإسرائيلية، الرد الإيراني من خلال استهداف بعض النقاط الحيوية للمصالح الأمريكية في دول المنطقة وخاصة في الخليج. وبالتالي شكرا. أنا أتصور أن هذا التناقض ليس جديد، ولكنه بيستهدف في هذا التوقيت يعني إرباك إيران ومسألة الحرب النفسية، لكن يكشف أيضا عن تصاعد الضغوط الأمريكية على هذه الإدارة. وأنا أتصور أن ترامب ليس لديه رغبة حقيقية في العودة مجددا إلى هذه الحرب. التداعيات ستكون أكثر إلاما، التكلفة ستكون كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وليس فقط على مستوى أسعار الطاقة عالميا، وإنما على المستوى الاستراتيجي المتعلق بالمصالح الأمريكية والمرتبط حتى بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها. شفنا على مدار الأيام الماضية صحيح هناك تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة، لكن هذا على ربما على حساب علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها. يعني تم سحب جانب من القوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في نقاط استراتيجية في آسيا وفي أوروبا، وأتصور أن هذا السحب.
0: أشكرك جزيل الشكر لضيق الوقت الأستاذ كرم سعيد الصحفي، كنت ضيفنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا
0: لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
7: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين السوري والدولي، ونستهل ساعتنا الأولى ببحث مشاركة سوريا ممثلة بوزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في باريس، وأهمية هذا الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بدمج سوريا في النظام المالي العالمي. في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش مشاركة سوريا في فعاليات الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، ونطرح أسئلة عن تصنيفات سوريا ضمن المعايير الصحية الدولية والاحتياجات والتحديات الصحية أيضاً في البلاد. في أول محاورنا في الساعة الثانية نسلط الضوء على تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن إعداد الوزارة حزمة من الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، ونسأل عن طبيعة هذه الإصلاحات. أما في محورنا الأخير فنتناول المقترح الإيراني المعدل، وما إذا كانت طهران قد قدمت تنازلات أما زالت التعديلات لا تمس الخلافات الجوهرية. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وكالة رويترز أن وزير المالية محمد يسر برنية سيشارك في اجتماع مغلق مع وزراء المالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل. كما لفتت الوكالة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي من برلين الكاتب في الاقتصاد السياسي الأستاذ مصطفى السيد، ومعنا دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ مصطفى. دعني أبدأ معك. يعني مجموعة السبع لها في العادة على اجتماعاتها سواء الأساسية أو الهامشية بأنه تدعو بعض الدول مثل تركيا مثل الإمارات مثل حتى يعني في هذا الاجتماع ربما هناك كينيا وهناك أوكرانيا ضمن هذه الاجتماعات، لكن سوريا هذه المرة لماذا كانت مدعوة؟
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني دعوة سوريا ضرورية جدا لمجموعة السبع الآن خلال فترة الرئاسة الفرنسية للمجموعة، لأنه الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة مضيق هرمز يستدعي بشكل عاجل إعادة التموضع في كل منطقة الشرق المتوسط، لأن الاختلالات كبرى والضغوطات على الأسواق العالمية كبيرة جدا، وطرق النفاذ باتجاه المتوسط عبر سوريا هي طرق متاحة وممكنة وتحتاج إلى بعض الجهد. لذلك دور سوريا وأمنها الإقليمي في هذا التوقيت أصبح مهما لدول الإقليم إضافة إلى مجموعة السبع، لأن يعني طرق التجارة العالمية باتجاه منطقة الخليج منها وإليها أصبح جزء منها يمر من سوريا، وشاهدنا نحن بعض القوافل التجارية الواردة من دبي باتجاه أوروبا مرت عبر سوريا واتخذت طريق البحر عبر موانئ المتوسط على الشاطئ السوري. هذه العودة لسوريا إلى حركة التجارة يرافقها في نفس الوقت بقايا الإشكاليات السياسية التي ورثتها الحكومة السورية الحالية عن النظام السابق، وهذا يتطلب إجراءات كبيرة من الحكومة السورية أولا ومن الحكومات والهيئات الاقتصادية الدولية لإعادة دمج سوريا في المشهد الدولي.
0: يعني تقصد حتى ماليا، تقصد في موضوع يعني العودة إلى النظام المالي العالمي، ليس كذلك أستاذ مصطفى؟ لأنه كل ما تفضلت به والمتعلق بيعني وضع سوريا الجغرافي وإمكانية أن تكون ربما ممرا بديلا لمضيق هرمز خلال الفترة القادمة، يعني هو جانب، لكن الجانب اللافت أنه من يشارك اليوم في هذه الاجتماعات هو وزير المالية وليس أي مسؤول آخر له صلة مباشرة ربما بمشاريع البنى التحتية وما إلى هنالك.
1: المشكلة الحقيقة يعني مشكلة العقوبات في سوريا هي ترتبط بجهتين، يعني الجهة الأولى هي وزارة المالية، المطلوب منها أنه تكون أنجزت ملفاتها قبل وقت طويل في مسألة إجراءات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى البنك المركزي السوري. البنك المركزي وهذا التحليل وليس معلومي، يعني فشل حاكم مصرف سوريا المركزي في إزاحة سوريا من العقوبات، وفشلوا في إعادة تأهيل مؤسسة البنك المركزي والبنوك السورية إلى دخولها في منظومة الشفافية التي تعمل بها البنوك العالمية، سببت في زحته. وللأسف يعني السيد وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي قبل 10 أشهر من الآن ذهبا إلى واشنطن والتقيا بالبنك الدولي وأجريا مباحثات مستفيضة، لكن على ما يبدو أن ملفاتهم لم تكن جاهزة وليست جاهزة حتى اللحظة.
0: يعني تعتقد أن تغيير الحاكم كان من أجل أن يكون هناك للمصرف سياسة جديدة الآن؟ على كل أستاذ مصطفى، حتى منذ فترة قريبة منذ ربما عدة أسابيع كان هناك أيضا لقاء آخر مع البنك الدولي في واشنطن تحدثنا عنه في تلفزيون سوريا.
1: هذا التحليل وليس معلوم، يعني ضعف أداء البنك المركزي في عملية تأهيل البنك المركزي نفسه والبنوك السورية، يعني لم يضع خطة لتأهيل البنوك السورية للدخول في يعني أنظمة الأمن والشفافية الموجودة في أنظمة التعامل البنكي في العالم، يعني وقوائم يعني قوائم الداعمين الإرهاب ماليا هي تصدر عن البنك المركزي وتنفذها وزارة العدل. وللأسف يعني هناك يعني شاهدنا سياسة خيار وفقوس لهذه المسألة.
0: كيف يعني؟ معلش بس توضح هذه العبارة الأخيرة حتى أنتقل لضيفي في دمشق أيضا.
1: يعني الأستاذ وليد الزعبي رفع من العقوبات، السيد خالد المحاميد لم يرفع من العقوبات، والإثنان صدرا في نفس القائمة وبنفس التهم من نظام بشار الأسد. يعني هاي أمثلة. يعني سألنا خالد المحاميد لماذا لم تدفع $1,000,000 التي تبرعت بها لدرعا، قال لم يزيلوا العقوبات عني حتى اللحظة.
0: طيب دكتور خالد، يعني هذه النقطة مهمة التي أثارها الأستاذ مصطفى، أنه طالما ما زالت لدينا بعض المشكلات الداخلية خاصة فيما يتعلق بسياسات البنك المركزي وما تقوم به وزارة المالية، فكيف يمكن الاستفادة من فرص مثل الفرص الكبيرة التي تفتح أمام سوريا اليوم؟
2: يسعد مساك نور ومساء ضيفك من بيروت. في الحقيقة أنا لا أتوافق مع رأي صديقنا السيد مصطفى، لأن ما قام به حاكم مصرف سوريا يعني الذي أنهي تكليفه البارحة، في الحقيقة هو وضع الخطوط العريضة لهيكلية جديدة لبناء مصرف سوريا المركزي. اليوم كان هذا المصرف هو عبارة عن مؤسسة مالية عائدة بشكل سلطوي لآل الأسد، ونحن اليوم بدأنا من الصفر في الأشهر الماضية، بدأنا من الصفر بخطوط عريضة لبناء هيكلية تقوم على حوكمة تكافئ الشفافية الدولية، وكان هناك يعني بعض الشروط التي قام بها حاكم مصرف سوريا بتنفيذ أغلبها، وأتى يعني تغيير حاكم مصرف سوريا ليس بمنح عقابي وإنما يعني بضخ دماء جديدة.
0: يعني دكتور خالد، يعني ربما ليس عقابيا، يعني حتى لا نستعمل هذا المصطلح، يعني لم نقل إنه هو أمر عقابي، لكن من المعروف عادة يعني في كل الدول أنه تغيير حاكم المصرف المركزي يعني بالضرورة أن يكون هناك تغيير في السياسات، يعني أنه هناك رؤية ربما لم تعد تصلح خلال فترة معينة وتريد الدولة رؤية أخرى.
2: نور، بالنسبة للحكومة السورية هي يعني دائما لديها المرونة الكافية للخطط الاحتياطية. أتى تعيين السيد رسلان بسبب خبرته الطويلة وعنصر جدا هام، ألا وهو أنه يحمل الجنسية الألمانية ولديه خبرة بالتعامل مع كافة البنوك والمصارف الأوروبية. يعني هذا التغيير أتى بالسياق الصحيح. أما اليوم بالنسبة لمشاركة سوريا مع دول السبع ووجود وزير المالية، لأن النقاشات هي فنية، يعني تحتاج إلى شخص متخصص بالبنوك، شخص متخصص بأنظمة الصرافة للتعافي بدخول سوريا بالسوق العالمية والتعافي والتسريع المدروس في هذا السياق. اليوم يعني نحن ورثنا بالحقيقة يعني تركات جدا ثقيلة، ولكن يعمل على حلها بشكل تكافئ المعايير الدولية. اليوم يعني هناك بالحقيقة
0: ما الذي يمكن أن تستفيده؟ يعني يبدو أنك في النقطة الأخيرة يعني اتفقت مع ضيفي الأستاذ مصطفى، ما الذي يمكن أن تستفيده اليوم وزارة المالية من لقاء مغلق كالذي من المنتظر أن يحضره وزير المالية على هامش لقاء مجموعة السبع؟
2: يعني بالنتيجة وزير المالية هو شخص يعني اعتباري، هو ممثل للجمهورية العربية السورية، وهو يمثل سوريا بجانبها الاقتصادي، واليوم اللغة لغة السياسة العالمية هي الاقتصاد بالحقيقة. اليوم النفوذ هو للاقتصاد. الاتحاد الأوروبي، أنا كنت ضيفك تقريبا منذ قرابة شهر وتحدثنا عن موضوع الذي سيقام يعني بشهر أيار، والذي هو اليوم موضوع هذه الاجتماعات. بالنسبة للجانب السوري، يعتبر اليوم هو شريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي ومع دول السبع، وليس تابعا. يعني اليوم حتى عنونت الدولة السورية، هذه الدول يعني بدأت تنظر لسوريا باختلاف المسميات. اليوم سوريا هي الصندوق الأسود لكافة هذه الدول. الاجتماعات التي حصلت أخيرا بالخليج وأوروبا ستتخذ من سوريا ممرا ومقرا، وإن كان يعني يحتاج هذا الشيء إلى يعني الوقت، ولن يكون بين ليلة وضحاها، ولكن هو سيحمل بشرة اقتصادية للسوريين.
0: هل يمكن أن نتوقع يعني هل يمكن أن نتوقع مدى زمني لانخراط سوريا في النظام المالي العالمي؟ لأنه يعني نسمع عن هذا الأمر ويتأمل به السوريون منذ أشهر حقيقة دكتور.
2: سيدتي، سنكون يعني نتحدث بكل الشفافية والأمانة العلمية والأكاديمية. دائما الدخول بالاقتصاد العالمي، ولكي نكون نحن يعني رقما صعبا بهذا الاقتصاد، نحن بحاجة من يعني إلى 15 عام. أول 3 سنوات هي مرحلة دخول لهذه الاقتصاد، مرحلة تعافي، زيارات، قوانين، استثمارات وإن كانت بسيطة، ولكن يبقى بهذه الفترة الاقتصاد هشاً. الفترة الثانية هي من مرحلة التوسع بالانتشار الاقتصادي، أخذ من 3 إلى 7 سنوات. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة اليقين الاقتصادي من 7 إلى 15 عام، وهي تكون حالة اندماج كامل، وهنا تكون الدولة قوية بعملة قوية بثقة دولية. ولكن إن كان هناك يعني تسريع في مسار التعافي، قد تتقلص هذه الفترة إلى 5 سنوات. ونحن نستفيد طبعا من فرصة الدعم الإقليمي والدولي والإقليمي.
0: يعني أشكرك حقيقة دكتور خالد، لأنك قد يعني وسعت النظرة وأعطيتنا يعني ربما يعني كيف سيكون على المدى الطويل، ما الذي سيحدث على المدى الطويل. لكن الآن على المدى القصير، حتى نرى تدفقا للأموال بشكل أكبر، حتى يستطيع المستثمر الثقة بالبنوك والمصارف الدولية، حتى تتدفق الحوالات إلى الداخل، كم من الوقت ما زال يحتاجه هذا الموضوع؟ يعني في حدها الأدنى، يعني لنقل لا أدري ما الذي يسمى ذلك تمثيلا، ربما التمثيل المصرفي، متى من الممكن أن نرى نتائجه الآن على المدى القصير أو المنظور؟
2: في الحقيقة يعني من 1 إلى 3 سنوات سنشهد يعني دخول 35 مصرف دولي إلى سوريا. سيدتي، دائما المال يحتاج إلى الهدوء. بمعنى آخر، يعني اليوم المستثمر عندما يأتي إلى سوريا هو بحاجة إلى اقتصاد، يعني اقتصاد مثمر ذو فائدة، سياسة حكيمة. والموضوع الثالث هو الأمن. الاقتصاد والسياسة والأمن ثالوث مقدس لدى المستثمرين والاقتصاديين، حتى الدول الراعية. ولكن يعني هناك عناصر إيجابية، أنا دائما متفائل. هناك عناصر إيجابية، هناك دعم أمريكي سياسي، وهناك دعم أوروبي سياسي واقتصادي، وهناك دعم خليجي وخصوصا سعودي. اليوم هذه المعطيات تقلص أي فترة، ولكن الدولة ما تقوم به يجب أن نكون يعني نتكلم كلمة حق. ما تقوم به الدولة هو بناء استراتيجي لدولة قوية. البناء الاستراتيجي يأخذ فترة من الزمن، ولكن أنا دائما أنصح بحكم عملي كشخص أو خبير اقتصادي واستثماري، أنا أنصح ببعض الحلول الإسعافية التي يعني تحقق النوع من العيش الكريم للمواطنين. ولكن نحن عودة إلى سؤالك، يعني أنا الفترة التي ممكن أن نلمس بها هذه التغييرات الإيجابية هي من 1 إلى 3 سنوات.
0: طيب. طيب يعني إيه يعني نتمنى أنه يلمس أيضا المواطن كل ما تفضلت به سريعا، لأنه الوضع الاقتصادي يعني يضيق على الطبقات الأدنى من الناحية الاقتصادية. أستاذ مصطفى، يعني تفضل ضيفي بالحديث عن الدول التي تقوم ربما بشكل أو بآخر بتقديم هذا الدعم، أحيانا حتى دعم غير مشروط ربما للإدارة السورية. إذا أردنا الحديث الآن عن مجموعة السبع نفسها، مجموعة السبع لم تعد تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، ربما يعني حصتها من الاقتصاد العالمي حوالي 30%. هناك خلافات الآن بين هذه الدول بسبب السياسات الأمريكية تجاه الصين، بسبب الحرب الأمريكية على إيران. كيف يمكن لسوريا أن تستفيد ربما بشكل أو بآخر من هذا التنافس، أو على الأقل أن تتجنب مضاره، خاصة أنه مثلا في هذا الاجتماع هناك أوكرانيا مع روسيا، يعني أوكرانيا مدعوة في نفس الوقت ورغم التحفظات الغربية على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن العلاقات السورية مع روسيا ما تزال جيدة. يعني هناك الكثير من التناقضات التي تسير ضمنها الإدارة السورية، إلى أي مدى نستطيع تجنب مضارها؟
1: المشكلة الرئيسية في البنية الداخلية للإدارة الآن في سوريا، المشكلة ليست في العالم. يعني نحن بكل وضوح لو كان هناك، يعني لو تم اعتماد كفاءات مهنية في الإطار المالي والاقتصادي نافذة وفاعلة داخل الحكومة السورية من الخبرات السورية الشريفة والنزيهة والتي شاركت الثورة منذ بدايتها، ما وصلنا إلى هذه الأبواب المغلقة. يعني وزارة الخارجية الأسبوع الماضي توقع على اتفاق 77 مع الاتحاد الأوروبي، ولم تجدد اتفاق 2004-2008. يعني العودة إلى ما قبل الصفر. الآن السيد وزير المالية يتحدث، سمعت له في أحد
0: يعني هو للأمانة ناقشنا هذه النقطة مع كثير من ضيوفنا، ولم يكن هناك غضاضة في العودة إلى الاتفاقية الأسبق، ولو أنه يعني لم يكن اسمها اتفاقية
1: لا يكون
0: يعني أنه هناك أسباب يعني أنه يتم بناء الاتفاقية من أول وجديد أستاذ مصطفى، أو يعني لنقل التفاوض على شروطها، ولذلك لم يعودوا إلى اتفاقية 2004. الظروف أيضا مختلفة.
1: اتفاقية 2004 تم الاتفاق على صفر جمارك على المنتجات السورية داخل الاتحاد الأوروبي،
0: لكنها لم تدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.
1: لم تدخل حيز التنفيذ لأنه بقي شرط وحيد قاله فاروق الشرع آنذاك، أنه طلب الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاقية، وهذا شرط كان قد أخفاه عبد الله الدردري عنه، إزالة أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلة من سوريا. فوجئ فاروق الشرع عند ذهابه إلى التوقيع على الاتفاق وأنا كنت موجود. يعني أن نعود إلى أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإعطاء سوريا حصص قليلة خاصة بالإطار الزراعي، هذا ضعف هائل في وزارة الخارجية وفي الكادر الاقتصادي المفاوض، يعني والمنظومة التي ورثت هيئة التخطيط الدولي التي كانت تشرف على عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. ضعف هذه الكفاءات الظاهر الآن يجعل السيد وزير المالية في موقف ضعف شديد. يعني سمعت السيد وزير المالية قبل فترة حديث في أحد مساجد دمشق يتحدث عن عمر بن عبد العزيز وكيف انتقل الاقتصاد في دولته من اقتصاد الندرة والقلة إلى اقتصاد الفائض والرفاه خلال سنتين ونص. إلى الآن الوضع الاقتصادي لفلاحين على سبيل المثال الذي تجد الآن الحكومة نفسها متخبطة بين الضغط الشعبي للفلاحين الذين يدفعون تكاليف عالية والسعر المرتفع الذي تدفعه وزارة الاقتصاد للفلاح، وهم لا يدركون ما السبب. السبب أن وزارة المالية تضع المدخلات الزراعية في سوريا على الفئة الخامسة من البنود الجمركية وليس على الفئة الأولى. يعني تتعامل مع المدخلات الزراعية، يعني بدي أدخل أنا تراكتور اليوم، أنا الآن من ألمانيا لأبعته على الضيعة لعنا، أنا بدي 3000 دولار الجمارك على التراكتور، بينما كانت السيارة السياحية تدخل بدون جمارك.
0: واضحة هي النقطة، لكن يعني أستاذ مصطفى أدخلتني في الكثير من التفاصيل، أود توسيع المنظور أكثر. يعني سمعت ما تفضل به ضيفي من دمشق يتحدث عن إصلاح في البنك المركزي كان جذريا على سبيل المثال، خاصة بعد التركة الثقيلة للنظام. يعني تحدث عن كثير من، يعني حتى تحدث عن تايم لاين معين، يعني عن مدى زمني يمكن من خلاله
1: الوضع الإسعافي بدي أتصرف بوضع إسعافي. أنا بوضع مرتاح بروح على المشفى أنت ما بدي وبعمل فحص براحتي.
0: يعني أود منك فقط توضيح تحفظاتك على عمل وزارة المالية، لأنه هناك من يرى أنه الكثير من الإنجازات، يعني أنه مجرد وجود سوريا اليوم في اجتماع كهذا فهو إنجاز. هناك من يفسر هذا الموضوع بهذه الطريقة.
1: هو ذهب إلى البنك الدولي قبل 9 أشهر ولم نحصل أي نتيجة. مطلوب من وزارة المالية والبنك المركزي وحاكم مصرف سوريا المركزي الذي نقدره، ويعني أنا أعرف الرجلين يعني بشكل قريب ودقيق ولصيق يعني حول أعماله. يعني قد ضلنا يا الحاكم السابق مؤتمرات صحفية وكان لازم يسلموه معهد التمثيل ما يسلموه حاكم مصرف سوريا المركزي. الاختيار الكفاءة هو أهم مسألة مطلوبة من سوريا، إضافة إلى أنه كل شخص سيأتي إلى المسؤولية ليعلن هو خطته للتنفيذ بشكل مسبق لكي لا نظلم أحد، وكي عندما نقول أن الخط الزمني الذي طلبه المسؤول الفلاني والله حقق الأهداف بسرعة أكثر من الخط من الفترة المطلوبة. سوريا تستحق من أن يستثمر في كوادرها الطيبة والكفوءة، وإبعاد مسألة الولاءات جزئيا عن مسائل المهام التي تتعلق بالاقتصاد، لأنه هذا الضغط الاقتصادي الآن
0: يعني
1: على الناس.
0: أستاذ مصطفى فقط يعني كي نحدد الحديث، ما هي تحفظاتك بالضبط على ما يقوم به وزير المالية اليوم؟ ما الذي يعني يجب، ما الذي يجب أن يكون، يعني بغض النظر عن موضوع الكفاءات، كيف يمكن أن نقيم عمل هذه الوزارة الآن سواء هي أو سواء البنك المركزي؟ تفضلت بموضوع أنه لم يستطيعوا تحصيل شيء من البنك المركزي. هناك من يقول أنه هذه السياسة، هم لا يريدون قروضا لسوريا.
1: ما مطلوب قروض لسوريا، ما لا أحد يطلب قروض لسوريا، كذلك لا أحد يطلب بيع المنشآت العامة. يعني وزارة المالية عليها إدارة المال العام بشكل كفو، وبنفس الوقت إدارة نفسها بشكل شفاف يوازي السوية الموجودة في العالم لكي تكون سوريا مقبولة في دوائر المال العالمية فقط. يعني تضع وزارة المالية خطة لنفسها أنه أنا خلال 3 أشهر بدي أحقق المتطلبات المطلوبة من منظمة تافت.
0: طيب
1: هذه المتطلبات هي التي تؤهلني لرفع العقوبات عن باعتبار أنه تصنيف سوريا الآن بهذا المجال دولي راعي للإرهاب، لأنها لا تقدم معلومات.
0: رغم الرفع المتكرر للعقوبات، وآخره الحديث عن رفع العقوبات الأوروبية بشكل كامل، حتى هناك تصريحات لوزير الخارجية في هذا الصدد.
1: لن يتم تحويل أي مبلغ، ولا يتم الاتفاق طيب بين أي بنك سوري وأي بنك في العالم ما لم يتم تطبيق نظم الشفافية الدولية على كل البنوك السورية مثلنا مثل الناس. يعني طيب بدنا من وزارة المالية تحط لنا خطة، هي ومصرف سوريا المركزي، انه اخي انا بدي 6 شهور لحتى اقدر ادخل النظام العالمي وصير مثل البشر.
0: طيب يعني كان هناك الكثير من النقاط المتعلقة بالاجتماع لكنك اخذتني الى مكان اخر، لكن من المهم ايضا يعني الاضاءة عليه وربما الحصول على جواب عليه. دكتور خالد، ما رأيك؟ يعني ربما التحفظين الاساسيات للاستاذ مصطفى انه ليس هناك خطة زمنية واضحة سواء لوزارة المالية او البنك المركزي، وانه ما زلنا يعني على بعد كبير عن نظم الشفافية المطلوبة في التعامل المالي في ضمن المنظومة العالمية.
2: يعني مع تحفظي على كل ما قاله السيد مصطفى بجولته السابقة مع حضرتك، الذي يقبض على الجمر ليس كالمتفرج. اليوم يعني نحن لسنا بحالة من الكمال الاقتصادي ولا المثالية المطلقة، ولكن ما نفذ يعني بالمجمل ما نفذته الحكومة السورية من سنة ونصف حتى اليوم كان يحتاج إلى عقد من الزمن بكافة المجالات، والجانب المالي أحد هذه المجالات. سيدتي، يعني المواطن لا يعلم أننا يعني عندما بدأ التحرير
0: بس يعني كان هو ضرب لك مثالا يعني دكتور خالد، معلش يعني هو ضرب لك أولا يعني الوضع المادي صعب للمواطن السوري العادي، وضرب الأستاذ مصطفى مثالا متعلقا بموضوع شراء القمح على سبيل المثال، والتعامل حتى مع المؤسسات الدولية أنه لم يكن هناك يعني عندنا من ناحية اليوم المزارعين في حالة غضب وكان من الممكن إدارة الموضوع بطريقة أخرى، ومن الناحية الثانية في التعامل والاجتماعات السابقة مع المنظمات الدولية لم يكن هناك نتيجة.
2: يا سيدتي لا نستطيع أن نقول لم يكن هناك نتيجة. هل كان السيد مصطفى بهذا الاجتماع؟ يعني أنا دائما أتخذ الموضوعية والحيادية بأي نقاش. اليوم نحن هذه الدول تنظر إلى سوريا، تحولت العنونة الاقتصادية من دولة أزمة إلى دولة فرص، وتحولت من دولة نزاع سياسيا إلى دولة ذات تموضع جيوسياسي جديد. اليوم الإمكانيات هي شبه معدومة والدعم شبه معدوم. نحن يعني دولة ننشأ من تحت الرماد. ما تقوم به الدولة السورية اليوم هو أفضل الممكن، ولكن نحن بحاجة إلى فترة من الزمن حتى نندمج مع الدول العظمى، مع الاقتصاديات العالمية. اليوم يعني أسلف ضيفك الكريم بالجزئية الأولى عن موضوع هرمز، وهذا يعني شيء جدا إيجابي. يعني اليوم ما حصل بمضيق هرمز هو كان من محنة لدول الخليج وأوروبا، ولكن كان منحة لسوريا تسليط الضوء على موقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي الهام. بالنتيجة
0: لكن
2: نحن
0: هي
2: اليوم
0: حتى
2: بحاجة
0: هذه
2: إلى
0: الفرص يعني حتى أن تأخذ سوريا هذه المكانة، يعني بسبب جغرافيتها وبسبب أزمة مضيق هرمز كما تفضلت، ومن أجل أن تستطيع الاستفادة بالفعل من كل هذه الفرص التي تحدثنا عنها في مداخلتك الأولى، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الحوكمة الرشيدة، وهذا ما يتم طرحه باستمرار من قبل الخبراء الاقتصاديين، أنه على ما يبدو هناك مشكلة ما جعلت التقدم الاقتصادي الفعلي بطيئا حتى الآن.
2: نور، نحن اليوم فيما يتعلق بموضوع الحوكمة يعني هو شرط أساسي، يعني والدولة السورية لن تتقدم بدون الحوكمة الرشيدة بكافة يعني مقوماتها الأربع. ولكن اليوم هناك معاهد للتدريب المالي على مستويات دولية، هناك وزراء السفراء الاتحاد الأوروبي بسوريا يعملون على قدم وساق على دعم سوريا في هذا القطاع الحوكمة بآخر ما توصلت إليه العلوم الإدارية والمالية. يعني اليوم الحكومة السورية، يعني أنا بالحقيقة هناك مأخذ، يعني لا يوجد تصريح بكل ما يتم العمل به، ولكن الحكومة السورية تعمل، يعني عندما لا يكون هناك تصريح هذا لا يعني أن الحكومة السورية لا تعمل. اليوم نحن بحاجة إلى فترة زمنية، يعني نحن اليوم بمرحلة انتقالية 5 سنوات، هذه الفترة لم تنتهي. اليوم نحن بطور التأسيس، طور التأسيس لن تشهد يعني الكثير من المظاهر الواضحة، ولكن اليوم سوريا دعيت إلى هذا الاجتماع لكي نحن لا نخرج عن السياق بصفتها شريكا مستقبليا، وهذه ستكون اللبنة الأولى لحضور سيادة الرئيس أحمد الشرع بشهر حزيران مع قادة الدول السبع لوضع الخطوط العريضة لموضوع

0: بدأت من خلال تصريحات. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من برلين الأستاذ مصطفى السيد الكاتب في الاقتصاد السياسي. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: بكم مشاهدينا من جديد. تشارك سوريا في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف في إطار مساع لتعزيز التعاون الصحي الدولي ودعم جهود إعادة تأهيل القطاع الصحي، وذلك في ظل تحذيرات أممية متواصلة من هشاشة الوضعين الصحي والإنساني في البلاد.
1: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
2: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
1: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة.

0: وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
1: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا دكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا، ومعنا أيضا الدكتور علاء عابدين مدير مديرية التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أرحب بكما. دعني أبدأ معك دكتور علاء، ما الذي تستفيده سوريا من المشاركة في هذه الدورية أو في هذه الدورة لجمعية الصحة العالمية، خاصة يعني في الوضع الذي نعرفه جميعا عن القطاع الصحي اليوم في سوريا وهشاشته؟
2: أهلا وسهلا، سعد مساكم ومساء السادة المشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة من جنيف. الحقيقة يعني مؤتمر الصحة العمومية لمنظمة الصحة العالمية هو من أعلى مؤتمرات بالمستوى الصحي، بيجتمع فيه كل وزراء الصحة من كل دول العالم، خاصة بهي اللحظة الحساسة اللي عم يعاني فيها العالم. يعني عم بيكون القطاع الصحي فيه تحت ضغوط شديدة من الأزمات للأوبئة اللي عم تنتشر، للنزاعات اللي موجودة بكل مكان. هذا عم يخلي بكل العالم القطاع الصحي دائما تحت ضغط وتحت العديد من التحديات، ومن جملة هذا الأمر أكيد سوريا. فإبراز سوريا بهيك مؤتمر وبهيك حضور، خاصة بتمثيل السيد الرئيس وبتمثيل السيد وزير الصحة والوفد المشارك له، عم بيعكس أن سوريا عادت على الساحة الإقليمية والدولية. القطاع الصحي هو جزء لا يتجزأ، سوريا يعني هي انعكاس للقطاع الصحي الإقليمي والعالمي. دورنا فيه إنه نحن كيف ممكن إحنا نثبت موضوع الأمن الصحي، كيف وين أولوياتنا هي موجودة، والأهم تقديم سوريا ليست كدولة فقط إنه هي دولة تعاني طوارئ، وإنما هي دولة لديها أولويات ولديها رؤية واضحة تضبط رؤية الإصلاح والانتقال من الإسعاف إلى التعافي المبكر.
1: يعني هذه الالتزامات لنقول التي يمكن أن تقدمها سوريا في هذا السياق، الأمن الصحي للمنطقة والأمن الصحي العالمي. لكن دكتور يعني أيضا أود أن أعرف منك ما الذي سنستفيده مثلا على صعيد التمويل، على صعيد تدريب الكوادر، على صعيد الاستجابة للكوارث على سبيل المثال أو للأوبئة؟
2: نعم، في هذا اللقاء اللي ممتد هو على مستوى أسبوع، في بالإضافة للمؤتمر العام للجمعية العمومية كمان في لقاءات جانبية كثيفة جدا مع عدة دول وعدة منظمات دولية، سلط فيها الضوء بشكل يومي على وضعنا بسوريا، الأمل اللي موجود وبنفس الوقت التحدي الكبير اللي موجود عنا. فمشاركتنا بهذا المؤتمر تفتح هاي العلاقات وأرجي الجدية اللي إحنا ممكن نقدمها، الرؤية اللي هي موجودة عنا شو قدرنا نحقق خلال هاي السنين. يعني إحنا كنا موجودين السنة الماضية، يعني كنا موجودين فورا بعد التحرير، فدائما عندنا التحدي انه نحن نورجي انه نحن فعلا شو اشتغلنا خلال هاي السنة، قديش هي الانجازات تمت، قديش نحن عندنا هي رؤية واضحة. هذا الامر بيفتح هاي الشراكات، نحن موجودين ليكون في شراكات، خاصة برؤية اللي يرعاها السيد الرئيس اللي هي سوريا بدون مخيمات 2027، اللي هي بتتقاطع بجزء كبير مع عنوان المؤتمر اللي هو خاص بيركز على الصحة والبيئة. فاكيد الفئات الاكثر هشة هي الاكثر تعرض للضغوطات والاكثر تعرض للظروف الصعبة. فرؤية سوريا بدون مخيمات تنسجم تماما لتمكين كل سوري من العودة من المخيمات والإنقاذ من الظروف البيئية الصعبة اللي بتكون موجودة بالمخيمات.
1: سأعود معك إلى هذه النقطة،
2: ربط هذول الموضوعين مع بعض مهمة. بيساعدنا بهذا الأمر
1: تماما، يعني سأعود إليك لنعرف أيضا أين أصبحت سوريا في الربط الحوكمي بين الوزارات المختصة بين الصحة والبيئة كما تفضلت. دكتور عارف، يعني نحن يجب أن نخرج كتصنيف، نحن ونظامنا الصحي، من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستقرار. أين نحن اليوم تماما، وكم من الزمن يمكن أن يأخذ بنا، وكيف سيؤثر أيضا ذلك على شكل الدعم الدولي المقدم بين مرحلتين، يعني بين نهاية النزاع وبين مرحلة التعافي التي تفضل الدكتور علاء بأننا قد وصلنا إليها؟
3: في البداية برحب بالأخوة المشاهدين وأخونا الدكتور علاء اللي التقيت فيه عدة مرات خلال اجتماعنا بوزارة الصحة. نعم، نحن في هذه المرحلة خرجنا من مرحلة الاستجابة الطارئة اللي هي بعد التحرير مباشرة إلى مرحلة إن شاء الله التعافي. يعني النظام البائد ترك بنية تحتية متهالكة، في عنا هجرة كبيرة للأطباء، في الأجهزة الأبنية مدمرة، يعني العبء كتير كتير كبير على أخوتنا في وزارة الصحة وأخوتنا في الدولة. نعم سألتيني عدة أسئلة، يعني نعم التحديات الموجودة هلا في الوقت الحالي كبيرة.
1: سألتك على الزمن، إنه كم من الزمن سنحتاج للوصول إلى مرحلة التعافي، وما هو شكل الالتزامات الدولية في هذه المرحلة؟ ما الذي يجب أن نتوقعه من المجتمع الدولي؟
3: والله يعني بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحالي بسبب الوضع الجيوبوليتيكلي اللي موجود في منطقتنا، ومباشرة بعد يعني قدوم الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، أولا دعم الحكومة السورية، قرر أنه يعطي فرصة لسوريا، ولكن في المقابل الدعم الدولي للمنظمات الدولية بدأ فيه كتير شح بسبب يعني تغير سياسات الدول. فنعم نحن كل معظم المنظمات الدولية الطبية العاملة داخل سوريا في الوقت الحالي عندها تحديات. لا يمكن أنا أعطيك رقم مثلا سنة سنتين ثلاثة، ولكن الشيء اللي بقدر بقول لك عليه، أولا يعني معظم المنظمات تعمل على عدة محاور، مهمات طبية بشكل مستمر، دعم مراكز بالأجهزة، إعادة تأهيل التعليم الطبي. سوريا عندها كفاءات طبية الحمد لله، عندها الكادر البشري موجود، في كفاءات موجودة في أمريكا،
1: لكن حدث أيضا هناك نزيف كبير دكتور عارف. يعني هذه من ضمن التحديات التي تعد اليوم أمام القطاع الصحي، وهو موضوع أنه عدد الأطباء المهاجرين، ويبدو أنه هناك شح بالفعل حتى في الكادر البشري.
3: نعم هناك شح كبير، ولكن نحن كمنظمة سامس بقدر بعطيك يعني مثلا نحن أحد الأولويات، أولا المهمات الطبية بشكل مستمر، في عنا مهمة طبية كل شهر إلى سوريا تهدف إلى أولا تقديم الخدمات الطبية النوعية التخصصية، والهدف الثاني هو رفع كفاءات الأطباء اللي موجودين. يعني نحن لا يمكن نقول إنه نترك حياتنا في أمريكا والعودة إلى سوريا، ولكن أنا أظن في عنا أخوة من مثلا موجودين في أوروبا في ألمانيا عم بيفكروا في الوقت الحالي بالعودة، ولكن الهدف هو دعم الكفاءات، تعليم الكادر اللي موجود في الداخل، هذا هو اللي بده يرفع سوية الخدمات الطبية الكفاءات العلمية في داخل مشافي سوريا. نحن هنا كمنظمة سامس نعم هذا أحد الأهداف الأساسية لعملنا، وفي زيارات متكررة. يعني أعطيك مثال، نحن كان في عنا حملة طبية قدمت خدمات نوعية، جراحات قلب وتداخلات قلبية نوعية، كان في موجود أطباء ابتعثتهم مديرية الصحة مشان يتعلموا، كان في أطباء من إدلب من جامعة
1: متعاونة إدلب، يعني عم تتعاون وزارة الصحة مع المبادرات، وحقيقة حتى نحن في تلفزيون سوريا غطينا بشكل كامل مبادراتكم دكتور عارف. يعني أود فقط أن أسألك، وسط هذا الشح في دعم المنظمات غير الحكومية وحتى المنظمات الدولية، هل تعتقد أنه سنحصل على شكل من أشكال الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع الصحي، خاصة أنه هذا القطاع كان معتمداً بشكل كامل تقريباً على الدعم الخارجي قبل التحرير، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة؟
3: سؤال كويس كتير. لا يمكن أنا أتحدث يعني باسم المنظمات الدولية عن سياسات
1: يعني
3: مستقبلية في الدعم، ولكن بقدر بقول لك إنه أنا نحن كمنظمة سامس نعمل بشكل يعني وثيق مع أخوتنا في وزارة الصحة، وأنا متأكد إنه هناك خطط مستقبلية عند وزارة الصحة بالنسبة لسياسات اعتماد، أولا مثلا فرضا التأمين الصحي بده يجي في عنا، اعتماد على التعاون مع الهيئات المحلية، هيئات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، شراكات، هناك عدة طرق في الوقت الحالي لتقديم الخدمات. نعم بالنسبة يعني القطاع الصحي قطاع كتير كبير وعليه ضغط يعني يثقل الحكومات. نعم نتوقع أنه يعني وزارة الصحة في عندها سياسات، نحن كمنظمة سامس في الوقت الحالي يعني عندنا تمويل لبناء مشافي لدعم مبادرات دعم مراكز صحية تخصصية، ولكن نعم نواجه التحدي بالنسبة 2027-2028 بالنسبة للتمويل في الوقت الحالي. هناك دراسات للعمل على الاستدامة لتقديم هذه الخدمات.
1: طيب هذا جميل. يعني عودة إليك دكتور علاء، يعني خاصة في موضوع تعامل الحكومة السورية اليوم ووزارة الصحة مع المساعدات الخارجية، هل تعتقد أنه في عملية إعادة إعمار القطاع الصحي نبدأ بالبنية التحتية أم نبدأ بالجانب الإداري، يعني في أن نكون على مستوى المعايير التي تفرض من أجل المساعدة المادية أيضا في إعادة إعمار هذا القطاع؟ أين نحن اليوم من هذا السياق؟ نعم، نتحدث عن السياق نعم. الإداري والحكمي.
2: نعم.
1: دكتور
2: نعم. بداية نحن كدولة سورية رؤيتنا بالنهاية أكيد هو الانتقال بأسرع وقت من دولة تعتمد على المساعدات لدولة تكون عندها هي الاكتفاء وترجع تأخذ الريادة بالمنطقة أو بالقطاع الصحي، ولكن هذا الأمر أكيد يحتاج إلى وقت، ونحن هذا الشيء عم نحاول بكل جهدنا أن نوصل إليه بالاستعانة وبالشراكات مع كل المنظمات المحلية والدولية لنقدر نوصل لهي المرحلة، ولكن هي رؤيتنا والضابطة لإلنا أنه نحن نطلع من هي المرحلة بأسرع وقت ويكون عنها الاعتماد الذاتي على الكفاءات الخاصة والكوادر السورية المميزة الموجودة داخل سوريا وخارجها لنقدر فعلا نخطي هاي المرحلة. بالنسبة لهي المرحلة نحن حاليا موجودين فيها، يعني هي قد تمتد لسنوات على الرغم بسبب الظروف الصعبة جدا. بالنهاية نحن الأمن الصحي بسوريا هو جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. فلما نحن بيكون عندنا رؤية واضحة وبيكون عندنا أرقام دقيقة
1: موجودة، يعني الرؤية الواضحة
2: أولويات مرتبة
1: دكتور على
2: نعم،
1: يعني لأنه كان هناك حديث مثلا عن أنه
2: العام
1: أنا أسفة هناك مشكلة في تزامن الصوت بيناتنا، كان هناك حديث عن أنه ستتجه الوزارة باتجاه خصخصة القطاع الصحي، عاد وزير الصحة ليؤكد أنه لن يكون هناك شيء من هذا النوع. في الوقت نفسه هناك بعض المستشفيات التي سلمت لجهات مثل مستشفى جراحة القلب في ريف دمشق على سبيل المثال، يعني لهذا سألتك هل هناك رؤية واضحة حول ما يجب أن يكون عليه موضوع القطاع الصحي، التأمين الصحي المجانية من عدمها، وأيضا الإنتاج الدوائي؟
2: نعم أكيد هاي الرؤية موجودة وهذا اللي اشتغلنا عليه في العام الأول من التحرير، وأطلقنا خطة الاستراتيجية لوزارة الصحة من 2026-2028 لتكون تماما هي ضابط لهي الأولويات، ونكون محدد تماما شو أولويات العمل اللي بالنسبة لنا اللي مربوط في تأهيل البنى التحتية، بناء نظام معلومات والتحول الرقمي، الأمن الدوائي والأمن الصحي، وموضوع الحوكمة العمل. الحقيقة هي المسارات كلها بتمشي مع بعض، ولكن نحن بحاجة لمرحلة تدريجية وبانتقال تدريجي لهذا
1: يعني قديش تقريبا انجز منها
2: كنسبة
1: مئوية؟ ايه يعني تقريبا كنسبة
2: حتساعد
1: يعني
2: الشيء اللي منجزينه. نعم بالنسبة للشيء المخطط له الواقع احنا فيه انجزنا احنا على التراك الصحيح، احنا انجزنا لحد الان 20% من الخطة اللي احنا ماشيين بهذا الاتجاه فيها. بس انا بس اذا بتسمحي لي اوضح نقطة كثير جدا جدا مهمة، نحن الان بواقع بدنا نطلع فيه من العشوائية ومن الرد الفعل لواقع احنا نبني فيه نظام، بدنا نطلع فيه من واقع عم يعتمد على تمويل مشاريع من ممول من مانحين لمكان نقدر يكون في عنا نظام مستقر ونظام له اولوياته الواضحة. واي قطاع وخاصة القطاع الصحي هو قطاع معقد يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيانات ورصد وتتبع ليكون فعلا في عنا هي المنظومة اللي هي بتسمح لنا، يعني نحن لأبسط مثال لأول مرة من 40 سنة نقدر نحن نعمل مسح شو في عنا منشآت صحية ممتدة على سوريا ونعرف هي المنشآت وين موجودة شو القدرة تبعها وشو الكفاءة تبعها لنقدر فعلا ننتقل لمرحلة نحط شو اللي هو موجود عنا شو اللي لازم يصير نحدد هي الفجوة ونسقل هي الفجوة عشان نقدر فعلا يكون كل
1: نعرف قديش بدنا دعم للقطاع الصحي مالي
2: وهي الشراكة. نعم
1: هل في رقم يعني
2: قطاع الدعم يحتاج اكيد هو يحتاج ارقام كبيره جدا. نحن مؤخرا كونه الحمد لله يعني بالعوده للقطاع الشرقي لسوريا كمان هذا يحتاج الى الى الى مسح جديد لحتى نستكمل البيانات الموجوده عندنا. زائد نحن بالاخير كمان عندنا بنفس الوقت اللي احنا عم نحكي فيه على بناء نظام مستدام عندنا وضع وبائي ووضع عالمي نحن جزء منه من انتشار الاوبئه من اللقاحات ومن تعزيز خدمه اللقاح اللي موجوده، فنحن عندنا عدة مسارات ما زلنا بمسار في عنا إسعاف في عنا طوارئ فيه، وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على بناء هذا النظام اللي هو مستدام.
1: قادرة سوريا لوحدها عن طريق الإنفاق الحكومي دكتور أم لا؟
2: أكيد أكيد لا أكيد أكيد بالمرحلة مثل ما شرحت لحضرتك بالبداية نحن بهاي المرحلة نحتاج هاي الشراكات وبهاي نحن طموحنا نكون قادرين، ولكن بالمرحلة الحالية نحن نحتاج هاي الشراكات نثمن هاي الشراكات. والحقيقة في كثير من اللقاءات اللي عم تصير في ترحيب بهذا الأمر في تعاون متبادل، نحن نبحث عن شراكات حقيقية شراكات مستدامة بيكون فيها القائد فيها هو ترتيبات الأولويات الوطنية وبنفس الوقت تكون هي بتنعكس مباشرة على حياة المواطن. احنا بكل اللقاءات اللي هلا عم نسويها عم نحاول نطلع بنتائج عمليه، ما يكون بس عباره عن لقاء ودي يعني يكون في تعارف، وانما لا هو يكون في خطوات عمليه. عم بيضبط هذا الموضوع الشيء اللي حققناه السنه الماضيه، الخطه الاستراتيجيه لوزاره الصحه، الارقام اللي موجوده عندنا والاحتياجات اللي سواء هي بموضوع الحوكمه، سواء هي بموضوع التدريبات، سواء هي بموضوع البنيه التحتيه والتجهيزات. وسالتي حضرتك من شوي عن موضوع الحوكمه. الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وعملية بناء النظام الصحي، على قد ما توفير الأجهزة وتوفير المعدات مهام، وهذا يشوف المواطن بالدرجة الأولى، على قد ما بيكون بالباك أوفيس أو بالخلف الكواليس الحوكمة هي كل ما ضبطت فاعلية بالإنفاق، ضبطت فاعلية بتحديد الأولويات، ووجهت حركتنا بشكل دقيق أكثر.
1: يعني
2: نسمي هاي الشراكات بنهاية السنة الماضية، كانت أنا آسف السنة الماضية الشراكات اللي خاضتها وزارة الصحة مع المنظمات السورية والمنظمات الدولية هي جزء أساسي وجزء أصيل. المجتمع السوري اللي موجود داخل سوريا وخارجها هو جزء حقيقي من ثروة الصحة السورية اللي عم نحاول نلاقي القنوات اللي نفعلها. لن تستطيع وزارة الصحة أن تشتغل لحالها لوحدها، لأنه نحن هدفنا أساساً بوزارة الصحة إعادة تفعيل المجتمع وإعادة ملكية الصحة للمجتمع. فنحن بالعكس نحن محتاجين هاي الشراكات، من نسمن هاي الشراكات، ولكن بيضل في النهاية دور وزارة الصحة هي الدور القيادي، الدور اللي بتحط فيه ترتيب الأولويات واللي بنتساعد فيه مع بعضنا مع كل المجتمع المنظمات وبكل الشركاء لحتى نصل لأفضل تصور ممكن.
1: دكتور عارف، مما تفضل به ضيفي، كيف يمكن أن تقدر حجم النشاط للمنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى مثل منظمتكم داخل سوريا؟ هل تغطي كل المناطق
3: أنا
1: الجغرافية؟
3: أرجع عيد على النقطة حكاها أخي الدكتور علاء، إنه في الوقت الحالي نحن كمنظمة طبية دولية إغاثية، ولكن منظمة سامسي يعني الأطباء هن من أهل البلد السوريين كلياتهم. نعم نحن نعمل الدور الريادي السيادي لسياسات القطاع الصحي هي موجودة في وزارة الصحة، ونحن في كل زيارة نجتمع مع أخوتنا في وزارة الصحة وللنظر إلى يعني سياسات إلى أين يريدون أن نتوجه. يعني مثلا أعطيك مثال، فرضا تم فتح عيادات أورام في دير الزور وفي درعا، كل هذا تم بناء على مثلا توجيهات ورصد الأولويات بالنسبة للخطط الصحية بالنسبة لوزارة الصحة. منظمة سامس في الوقت الحالي هي بظن إن يعني هي أكبر منظمة طبية غير حكومية تعمل في القطاع الطبي في سوريا. نعم عندنا خطط مثل ما أنا حكيت، يعني بالنسبة لأولا المهام الطبية بشكل مستمر لتقديم هدول الخدمات، الجراحات، الخدمات الطبية التخصصية النوعية. وفي عندنا بشكل مستمر يعني أحد أهداف واستراتيجيتنا هو التعليم الطبي، نركز دائما على التعليم الطبي لأنه القطاع الصحي لن ينهض بفقط زيارات وبفقط يعني مثلا دعم منظمة أو دعم حكومة بتعطينا مصاري وبعدين السلام عليكم تمشي. نحتاج أنه أهل البلد، سوريا مليئة بالشباب بالكفاءات، الأطباء السوريين سمعتهم في أوروبا في أمريكا هن أطباء شغيلة أذكياء، فنحتاج إلى البناء الإنسان في سوريا، الطاقة البشرية، فهذا نحن أحد الأهداف. والثالثا هو نعم سنوات التخريب والفساد الذي يعني تركها النظام البائد تحتاج إلى إعادة بنية تحتية، إعادة مشافي. نعم نحن كمنظمة سامس في عنا خطط ومبادرات، يعني في الوقت الحالي في عنا مثلا في شمال سوريا في محافظة إدلب سيتم بناء مشفى نسائية وأطفال، سيتم بناء مشفى تخصصي قلبي.
1: إذن يعني هو الموضوع بحاجة تعاون، الموضوع بحاجة تعاون، يعني سواء المنظمات الأهلية كما تفضلت ومثل منظمتكم وسواء المنظمات الدولية. في نقطة أخيرة دكتور علاء، فيما تحدث به الرئيس الشرع خلال هذا الاجتماع اليوم وفيما تفضلت به أنه هناك دمج بين مسارات الصحة والمناخ، إلى أي مدى هناك سياسات اليوم في سوريا بين وزارة الصحة والوزارات المختصة من بيئة وزراعة من أجل يعني المساهمة في هذا السياق، وكما يقال يعني الوقاية من الأوبئة والأمراض بدل معالجتها؟
2: أكيد يعني لا يمكن النجاح بأي ملف دون هذا التعاون والتكامل، وأكيد موضوع المياه والصرف الصحي بأولى الأولويات اللي عم نشتغل فيها، مشكورين مع كل الوزارات لأنه هذا الملف إذا لا تم التعاون معه بشكل جيد وبشكل سريع جدا حيكون له تداعياته، فهذا الأمر بدأنا فيه، فعلنا مبدأ الصحة الواحدة. الصحة الواحدة شكلت لجنة عملية تقنية لحتى تشوف كيف ممكن يطبق الصحة الواحدة، اللي هي بتبحث شو علاقة الإنسان والحيوان والبيئة وكيف الأمراض اللي بتنتقل بيناتهم وكيف لازم يكون في أساليب وقاية، مفاهيم جديدة عم نحاول نحن ندخلها على النظام الصحي ما كان مأخوذ فيها سابقا، ونشوف شو أفضل الإجراءات. وهون بترجع بتجي أهمية هاي المؤتمرات اللي احنا عم نشارك فيها لتكون فعلا هي بوابة ان احنا نقول نحن عنا أولويات واضحة، عندنا هي المفاهيم، نحتاج هي التبادل الخبرات لحتى يكون في استثمار باستقرار سوريا الصحي وينعكس بشكل مباشر على صحة كل مواطن ومواطن.
1: ليش ما انعكس حتى الآن ونشاهد الأوبئة؟ يعني نرى في درعا موضوع مثلا التهاب الكبد، في حلب عادة اللاشمانيا.
2: نعم. نحن نكون رجع بقول لك حضرتك، نحن بالاخير عم نشتغل باقصى الطاقه الاخير. هذا موضوع الاوبئه يحتاج الى العديد من يحتاج لسنوات عم نكون استجابتنا سريعه جدا. التغير والديناميكيه، نحن عندنا واقع انه نحن في عندنا بيئه مع عوده اهالينا من المخيمات بفضل رب العالمين، في تغيرات ديموغرافيه، في حركه سكان، وبعلم الاوبئه وبيعرف الدكتور عارف وجميع اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي، كل ما ازدادت الحركه السكانيه بالمدن بيزداد احتماليه الامراض. فمشان هيك احنا فعلنا مركز طوارئ الصحة العامة، انشأناه، احنا فعلنا عدة ادوات وعدة منهجيات، هاي الادوات والمنهجيات عم نشتغل على كيف بده تطبق على الارض، كيف بده تتنفذ، ليكون عندنا اولا مو بس نطلع من فقط الاستجابة السريعة وانما التحضير بشكل صحيح.
1: كم سنة لحتى نصير نقدر نحضر للوباء ونتجنبه بشكل كامل دكتور؟ نعم. معي 10 ثواني، كم سنة بدنا لحتى نقدر نتجنب وقوع الوباء قبل
2: 10 ثواني؟ نحن نحتاج نحتاج نحتاج نحتاج الى وقت، ولكن بفضل رب العالمين وبفضل ان شاء الله كلنا إيمان بهمة الشعب السوري والكفاءات السورية والشركاء نقدر نصل لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن.
1: العافية. شكرا جزيلا لك دكتور، والله انتهى وقتي، أنا آسفة جدا، يعني أكيد بنكسبك بلقاءات تانية. شكرا جزيلا للدكتور علاء عابدين مدير مديريات التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أيضا الشكر للدكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا. في محاورنا على رأس الساعة مشاهدين نبحث تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن حزمة مرتقبة من الإصلاحات التشريعية تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة. فاصل ونعود.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
1: بعد أكثر من عام على توليها مهامها وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل حياة المواطن اليومية بعيدة عن التغيير المنشود، تطل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوعود تقول إنها تمس حياة السوريين بشكل مباشر.
2: فنحن ننتقل من مرحلة تلقي المشاريع.
1: الوعود الجديدة أعلن عنها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتتمثل بحزمة إصلاحات تشريعية يرتقب عرضها على مجلس الشعب، وتركز أولاً على الإدارة المحلية بهدف منح الوحدات الإدارية صلاحية أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لملفات البيئة والنظافة ومراجعات تطول التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص وتعديلات على القوانين المالية والموازنات. هذه الوعود تأتي في مرحلة مفصلية تواجه سوريا في ظل إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع على مستوى البنية التحتية والإدارة والمؤسسات، ما يضع الوزارة وفق إدارة العلاقات العامة فيها أمام صورة معقدة لواقع الخدمات تبدأ من تراكم الركام وتمتد إلى أزمة النفايات، مرورا بتحديات الاستثمار وضعف الإمكانات، وصولا إلى فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذه المرحلة وفق إدارة العلاقات العامة في الوزارة يجب أن تعتمد على نهج واقعي يقوم على التدرج ويوازن بين الطموح والإمكانات ضمن مسار طويل لإعادة بناء الخدمات والمجتمع معا، وهو ما بدأت فيه الوزارة على ما يبدو من خلال حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعلنها الوزير عنجراني. وما بين وعود الإصلاح وثقل الواقع يطرح سؤال مفاده: هل تنجح الخطط بتغيير حياة السوريين فعلا أم تبقى عناوين مؤجلة بلا تنفيذ؟
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ معتصم السيوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي ضيفي من دمشق أيضا، أرحب بكما. أستاذ علي أبدأ معك، يعني تحدث تقريرنا عن الواقع، عن مشكلات الواقع الآن، هناك حديث عن حزمة تشريعية، هل لديك المزيد من المعلومات حولها؟ ما الذي ننتظره الآن تشريعيا ويتم إعداده من قبل الوزارة؟
3: حزم تشريعات أسردها أنا لأنه صار في عندنا تقريبا 7، نحن عندنا حاليا قانون الإدارة 107 وهذا هو هدف منه هو تعزيز اللامركزية الفعالة، يعني نحن هاي استراتيجيتنا بالوزارة. هذا أول شيء. القانون الثاني هو قانون حماية البيئة رقم 12 ل 2012، كذلك عندي القانون المالي للوحدات الإدارية والتي يمكنها ويقويها من أجل التنمية المستدامة وتطويرها، هو هذا القانون رقم 37 ل 2021. في عندي المرسوم التشريعي رقم 40 اللي هو بتاريخ 20/12 يتعلق بمعالجة مخالفات البناء. الجزء الثاني من عندي المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 يرتبط كذلك بترخيص الصناعات والمنشآت الخطرة. قانون النظافة والجمالية رقم 49 ل 2004، والقانون الموازنة المستقلة رقم 35 ل 2007. هاي القوانين كلها تحالية في عندنا لجان مختصة ضمن الوزارة عم نعمل على تعديلها. هاي القوانين اللي ذكرتها كلها راح يكون في فترة زمنية لتقريبا خلينا نقول تكتمل من جانب وجهتنا نحن كوزارة وكوحدات إدارية تابعة للوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ثم راح يكون في خاصة قانون 107 إشراك للمجتمع المدني، راح يكون في ورشات مشتركة كوزارة وك يعني منظمات مجتمع مدني أو أناس يعني عندهم خبرة في هذا القانون من كافة يعني أطياف المجتمع السوري حتى نشوف كمان نسمع وجهة نظرهم لتعديل هذا القانون. هذا القانون بالذات ربما يأخذ فترة زمنية أطول لأنه هو عم يأسس لمرحلة جديدة حقيقة في سوريا، وهذا ما نطمح له. أما القوانين الأخرى إن شاء الله خلال شهر راح تكون يعني جاهزة.
0: وهو كله يعني بالنهاية برسم مجلس الشعب. يعني تحدثت للأمانة عن طيف من القوانين، صحيح. لا نستطيع بالتأكيد أنه نأخذها تفصيلا الآن، لكن يعني أيضا أود أن أطرح عليك سؤالا، أنه قد يكون لدينا أفضل قانون في العالم، يعني حتى قانون 107 الذي تفضلت به، قانون الإدارة المحلية لعام 2011، ربما على الورق هو ليس سيئا لكن يصطدم بآليات التنفيذ. هل أجرت الوزارة الإصلاحات المؤسسية والحوكمية اللازمة من أجل أن تمهد يعني الأمر وتمهد الطريق أمام الإصلاحات التشريعية أستاذ علي؟
3: أتفق معك ست نور، حقيقة هذا سؤال ذكي، لأنه إحنا بالنسبة أن كانت معضلتنا مع النظام البائد هو عدم تطبيق هذه القوانين. هو قانون ليس بسيء، نعم لو استطعنا تطبيقه لكان واقعنا أفضل، لذلك نحن بالنسبة أن اتخذنا الإجراءات بحيث أنه نعدل هذا القانون من أجل مواكبة التحديات وبنفس الوقت تحديث الإجراءات، خاصة اليوم نحن تقريبا صارنا 14 سنة في سوريا في حقبة النظام البائد منغلقين عن العالم. فأكيد خلال 14 سنة هاي صار في تحديثات، نحن يعني استفدنا من تجربة الدول اللي حوالينا، لكن كذلك التجربة السورية والمشرعين السوريين الموجودين معنا، خبراء القانون 107 وكذلك المسؤولين القانونيين ومعاون الوزير لشؤون البيئة بإشراف السيد الوزير، قمنا بعمل كبير وما زالت أعمال لجنة مستمرة. هذا التحدي اللي ذكرتيه حضرتك هو نعم ليس بالقانون لكن في آليات تنفيذه وتطبيقه، وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله.
0: طيب مرحبا بك أستاذ معتصم. يعني لا نتحدث هنا فقط عن إصلاح الإدارة المحلية، عن حزمة الإصلاحات التي تفضل بها الأستاذ علي، من وجهة نظرك هل تعتقد أنه هذه الإصلاحات تقنية فقط أم أنها تعكس توجها حقيقيا ليكون شكل الدولة وإدارة الدولة مختلفا عن دولة بشار الأسد؟ يعني هل تنطوي على تغيير حقيقي في شكل إدارة سوريا؟
4: مساء الخير أستاذ النور لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. حقيقة يعني سؤالك في مطرحه، لأنه المسألة ليست فقط إجراءات وترتيبات إدارية وترتيبات حوكمية فقط، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بالبعد السياسي. يعني الهدف الذي يجب أن نسعى إليه يعني من خلال حزمة التشريعات والتعديلات هذه هي تمكين المجتمعات المحلية وتمكين الناس في المحافظات والمدن والبلدات بالتدريج من إدارة شؤون أنفسهم يعني بشكل أكبر تدريجيا. هذا مهم، وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار على المستوى المحلي وإشراك المواطن في الرقابة على يعني السياسات العامة وسياسات الوحدات الإدارية على المستوى المحلي، وهذا يمهد إلى ثقافة جديدة في البلد قوامها أو مركزها مواطن فاعل في صناعة قراره، في الإشراف على حياته اليومية بدءا من المستوى المحلي ووصولا إلى المستوى الوطني. وهذا بالطبع يعني لن يحصل دفعة واحدة. الآن يعني أتمنى أن يكون بتعديلات القانون 107 مثلا إعادة النظر في دور المحافظ اللي هو معين من السلطة المركزية، والذي بطريق بحسب ما كان مطبق يعني في أو بحسب ما كان سائدا والتعديلات اللي عملها بشار الأسد على القانون عندما صادر كثير من صلاحيات المجالس المنتخبة، فهذا يجب إعادة النظر فيه.
0: هو أستاذ معتصم في شباط الماضي
4: بعد 15 سنة
0: وزير الإدارة المحلية في شباط الماضي نقل بعض صلاحياته للمحافظين بالفعل، يعني يبدو أن هناك خطوات اتخذت يعني ليست مكتملة حتى الآن، لكن يعني هناك بداية.
4: صحيح. هذه مرحلة، لكن المرحلة أيضا تمكين المجالس المنتخبة، يعني ما يضل قرار المجالس المنتخبة الآن مصادر من المركز بطريقة غير مباشرة، وهذا يحتاج إلى نقاش تقني تفصيلي بعتقد يعني بده متسع مثل ما تفضلتي حضرتك، بده مزيد من الوقت للخوض فيه، لكن هذه فكرة أساسية. وبعتقد أنه يجب نأخذ بعين الاعتبار وضع البلد بعد 15 سنة، المحافظات في محافظات مدمرة، فيها نسبة دمار هائل، فيها حركة تهجير سكان هائلة، في تفاوت بالإمكانيات، في تفاوت بنسب الدمار. فكمان أنا يعني أتطلع أنه يكون في خطة وطنية وتدرجية وتأخذ بعين الاعتبار وضع كل محافظة، لأنه ما فينا اليوم نطبق يعني ما يمكن النموذج في دمشق أو حلب على نموذج في دير الزور بهذا الوضع، لأنه في هذا الدمار وهذا التهجير، وبالتالي في محافظات بحاجة إلى مساعدة أكبر. وبالتالي بتمنى من النقاشات اللي تفضل فيها الضيف الكريم أنه فعلا تنتقل للمستوى المحلي وتناقش وضع كل محافظة بمحافظتها،
0: يعني
4: ويكون في خطة وطنية، خطة تدريجية على هذا الإقليمية المستوى.
0: تعتقد أنه منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع قد لا يؤدي فعلا إلى تحسين الخدمات، بل قد يخلق ربما تفاوتا وذلك بحسب الموارد المالية؟ كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ لأنه يعني بالفعل قد تكون خطيرة خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
4: صحيح، يعني اليوم إحنا إذا في محافظة اليوم مدمرة وفي متوقفة عجلة الإنتاج ومتوقفة مسألة الموارد، فالاعتماد على مواردها المحلية الذاتية فقط إلى الآن وكأنه هي وضعها غير مدمر أو قبل الدمار، بده يوضعها في إشكالية. يعني حتى على مستوى الكوادر البشرية اللي تهجرت واللي نزحت، وعلى مستوى الاحتياجات الإنسانية. مشان هيك عم أقول المسألة بدها تكون بالتدريج في بعض المحافظات، وبدها دعم من المركز أيضا. وبعتقد يعني خلينا نأخذ نماذج من دول أخرى، كان في تعاون ما بين المناطق، كان في مناطق تخصص جزء من ميزانيتها أو يعني يتم توزيع الميزانيات بنسب تتوافق مع الاحتياجات. وبالتالي نعم الموضوع شائك وما له سهل وما له بسيط، وما في نموذج واحد ممكن يطبق الآن وفورا. بعتقد أنه كل محافظة بحاجة الآن إلى دراسة وضعها ووضع خطة تدريجية فيها، وإلا رح نكون بإشكاليات العلاقة بتفاوت التنمية، بالتفاوت في توزيع الموارد، وبالتفاوت في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات البشرية يعني فيها.
0: وهناك نقطة الحسابات السياسية التي تفضلت بها في بداية المداخلة، أنقلها لك أستاذ علي، يعني واسمح لي هنا أن أتوسع قليلا في موضوع الإدارة المحلية، لأنه يعني هو حديث مطروح منذ الاتفاقية مع قسد. إلى أي مدى يمكن فصل الإدارة المحلية الموسعة عن الحسابات السياسية؟ لأنه كان هناك تأكيد شديد من الإدارة السورية الجديدة بأنه ليس هناك شكل من أشكال اللامركزية الإدارية الموسعة قد أعطيت لقسد، ولهذا أسألك على الناحية السياسية.
3: بالنسبة للقرار 13 اللي ذكرتيه حضرتك على عجالة، هو يعني قرار تفويض في تاريخ الجمهورية السورية، لم يتم تفويض من وزير إلى السادة المحافظين أو الوحدات الإدارية بهذا الحجم.
0: نتحدث عن قرار شباط الذي ذكرته،
3: خطوات التطبيق اللامركزية. نعم، قرار 13 في تفويض، ويعني كان في إشادة كبيرة من كل الأوساط، إن كان المجتمع المدني ولا الأوساط الدولية ومنظمات المجتمع الدولية كذلك، بما كذلك يعني الجانب الحكومي على جرأة هذا القرار. وبالتالي نحن هدفنا تمكين الوحدة الإدارية، وهذا بصراحة هي استراتيجيتنية في الوزارة. بالنسبة لموضوع يعني لا مركزية، ربما يعني علت أصوات كثيرة عندما أصبحت هناك اتفاق بين حكومتنا المركزية في دمشق ويعني قسد، أنه بدأوا يتكلموا عن لا مركزية. هذا الكلام غير صحيح حقيقة. نحن بدأنا هذا الموضوع منذ استلام السيد الوزير للوزارة، فعندنا برنامج إصلاحي واضح، وأول أهدافنا هو لا مركزية فعالة. أنا اليوم بدي أمكن الوحدة الإدارية بكل الممكنات، بكل الأدوات، راح أكون داعم لها، راح أعطيها استقلالية بحيث أنه يكون في عندها يعني نمو، تنمية مستدامة، ويعني تطوير لذاتها، وبالذات وخاصة المناطق المدمرة لها أولوية عندنا بشكل كبير يعني.
0: طيب، إلى أي مدى ستكون المجالس المحلية ممثلة فعلا للمناطق المحلية؟ ويعني هي يعني لنقل نواة التشكيل السياسي في أي دولة كما تفضل الأستاذ معتصم، أنه عندما تكون هذه المجالس المحلية منتخبة، عندما تمثل مصالح الفئات المحلية التي قامت بانتخابها، متى سيكون عندنا انتخابات لهذه المجالس أو انتخابات بلدية ربما أسوة بدول كثيرة في المنطقة؟
3: تمام. هل على علمك اليوم يعني لو أشرنا للجانب التركي ولا الجانب إن كان في في الأردن ولا في أي بلد يعني يشبه حاليا تركيبة الحكومة الدولة السورية يعني، وجب أن يكون فيها استقرار كامل. إحنا ما زلنا كان يعني في عندنا بعض المشاكل اللي هي معروفة للعيان، الآن في عملية يعني دمج في الحسكة، وكذلك لدينا يعني محافظة السويداء. هذه الأمور بصراحة تفرض علينا واقع. بالنسبة لموضوع المجالس المحلية، يعني من يتابع الشأن السوري يرى كم
0: هي تفرض يعني واقع أستاذ علي، لكن كان جزء من الخلاف في المنطقتين المذكورتين هو موضوع إدارة شخص محلي لهذه المناطق المحلية.
3: شوفي مرة ثانية، هناك في فرق بين الإدارة السياسية والإدارة المركزية، يعني لا مركزية الإدارية. يعني اليوم موضوع التنمية، موضوع العمران، موضوع التخطيط، موضوع الخدمات، هذا كله هو جانب إداري. أما الأمر السياسي فهذا عائد لمركزية الدولة، يعني لا نختلف على هذا الموضوع. احنا بالنسبة أن شعارنا في هذه المرحلة أنه لا مركزية إدارية. طيب كيف ندعم هذا الموضوع؟ قولا واحدا أنه يكون عندي مجالس منتخبة. لكن الآن أنا بعد ما يعني ينص يكون لدينا يعني قوانين تسن عملية الانتخاب للمجالس المحلية، حتى الآن مثلا موضوع مجلس الشعب هو جاء عن طريق الإعلان الدستوري. الآن يعني محتاجين إلى تشريع آلية انتخاب المجالس المحلية من ثم الانتقال إليها. نحن الآن في مرحلة يتم التعيين، وهذه من صلاحيات الوزير، يتم تعيين في المجالس المحلية، يختارهم بحيث يكون لديهم خبرة على إدارة هذه المرحلة. من استطاع أن يدير هذه المرحلة طبعا سيكون له مجال للاستمرار فيما بعد. في هذه المرحلة أتكلم، لكن موضوع الانتخابات قولا واحدا عندما ننتهي من موضوع مجلس الشعب، مجلس الشعب سيناقش هذا الشأن، ونحن حريصين قولا واحدا يعني نريد أن يكون أهل المنطقة هم من يساهمون في عمران وبنيان وتطوير مدنهم ومناطقهم وبلداتهم.
0: طيب يعني هو لن أدخل هنا أيضا في إشكالية مجلس الشعب الذي يبدو أنه سيحدد حتى الشكل الإداري لسوريا. أستاذ معتصم، ما هي الملفات التي تعتبرونها كمجتمع مدني اليوم هي الأكثر هشاشة في عمل الإدارة المحلية يجب تسليط الضوء عليها، يجب العناية بها ربما في التشريعات؟
4: أول هذه الملفات هو الكفاءات، يعني الموارد البشرية، لأنه برجع بقول نحن بلد تعرض لحرب، يعني خاض حرب طويلة، صار في هجرات كبيرة، صار في نزوح للموارد البشرية والكفاءات، ومؤسسات الدولة يعني تهشمت في كثير من المناطق. فما فينا نحن نمشي بمعالجة ملف من الملفات إلا لحتى نبني الهيكل الإداري القيادي بشكل سليم، ونأمن الكادر البشري القادر على إدارته.
0: أين المشكلة في الكادر البشري؟ يعني مسألة المجالس المحلية بناها السوريون وعاشوها في مناطق مختلفة في سوريا وفي أسوأ الظروف، فأين هي هذه القدرات البشرية؟ وهل تعتقد أن هناك تهميش متعمد؟
4: موجودة. هذه القدرات موجودة، ولكن يعني الآن الظروف اللي نشأت بالتهجير، يعني اليوم نحن مثلا ناخذ بعض المحافظات، الوضع بالمحافظات مش متماثل. في محافظات صار فيه يعني نزوح كتير كبير لأبنائها لأماكن أخرى، لعن عودتهم واستقرارهم في أماكنهم. إعادة بناء المؤسسات وإعادة يعني هذه المؤسسات أن تمتلك موارد، هذا حجر زاوي أساسي. مشان هيك الخطة يجب أن يكون هناك خطة وطنية للمركزية الإدارية والإدارة المحلية تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة. مسائل الثانية، نحن عنا بالإضافة لنسبة التهجير الواسعة عنا نسبة دمار واسعة، وعنا مشكلات متراكمة مثلا على مستوى المساكن، أنه 50% من مساكن سوريا قبل 2011 قبل الثورة كانت هي مساكن يعني غير نظامية أو أنف مخالفات أو إلى آخره، في عليها إشكاليات. الآن هذا الموضوع اليوم مطروح مثلا بدمشق وبريفة، مطروح موضوع الاستملاكات، موضوع البنى التحتية، يعني الطرق والصرف الصحي وخدمات الكهرباء وإلى آخره، موضوع المرافق العامة، المستشفيات والمدارس، يعني البنية التحتية اللازمة لأن يستعيد الناس حياة طبيعية في مناطقهم الأصلية. هذه كلها أولويات ملقاة على عاتق الوحدات الإدارية، وبالتالي بحاجة من المركز اليوم إلى أنه يكون في خطة من أجل بناء قدرات هذه الوحدات. زائد فعلا انه نمشي بخطه متى سنعقد الانتخابات، شو هو قانون الانتخابات اللي بده ينظم عمليه وصول ممثلي المجتمعات المحليه الى مستويات الاداره المحليه. وهذا عملية ما لها سهلة، لأنه نحن كمان أيضا حركة النزوح والتغيير يعني فرضت واقع، وبالتالي نحن بحاجة إلى توافق على قانون، لكن أيضا بحاجة إلى إحصاء، وبحاجة إلى توفير البنية الأمنية والإدارية والسياسية اللازمة لحتى يصير في عملية انتخابات خلال فترة.
0: هي نفس المعوقات التي
4: مجالس محلية،
0: يعني ما تفضلت به هي نفس المعوقات التي وقفت أمام أن تعقد انتخابات طبيعية لمجلس الشعب، ويبدو أننا لم نتجاوز معظمها. صحيح. حتى الآن أستاذ علي، يعني أخذنا الأستاذ معتصم إلى موضوع التنظيم العمراني وما يتصل به، وهو ليس مسؤولية الإدارة المحلية وحدها، يعني موضوع الأزمة العقارية وما يتعلق بها خاصة في المدن الكبرى، وللأمانة في عموم سوريا هو ملف شائك جدا. هل لديك المزيد من التفاصيل حول التشريعات التي يمكن أن تصدر عن الإدارة المحلية في هذا السياق، يعني حتى نعرف فقط ما هي الخطة في موضوع التنظيم العمراني؟ لأنه هذا هاجس، يعني هذا اليوم عند أي سوري يشاهدنا اليوم هو هاجس، خاصة من له منزل في المناطق المدمرة.
3: تمام. هلا بس يعني بشأن موضوع يعني المعالجة الإدارية، نحن في الإدارة المركزية في الوزارة في دمشق قمنا بثلاث خطوات. أول شيء عملية معالجة الترهل الإداري اللي موجود عندنا. ثاني شيء إعادة المفصولين. نحن الآن محافظة درعا هي المحافظة الأولى اللي استكملت مقابلة كل المفصولين. الآن السيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية على رأس فريق موجودين في محافظات ثلاث هي دير الزور والرقة وحلب لمتابعة ملف المفصولين، وكذلك تعزيز يعني كما تفضل يعني قدرتهم الإدارية. هلا اليوم هذا الموضوع التنظيم العمراني حقيقة هم أكثر من وزارة، نتشارك في هذا الأمر مع أكثر من وزارة. احنا حاليا خلال الأسبوعين الماضيات كنا في زيارة لمدينة هاتاي للمشاركة في إعلان هاتاي بما يسمى المدن المرنة. اطلعنا على تجربة تركيا في إعادة إعمار والتنظيم والبنيان والعمران بعد الزلزال في ستة شباط اللي حصل في تركيا وشمال سوريا. حقيقة احنا أخذين خطوات جيدة يعني للأمام مشابهة مع الجانب التركي. طبعا ينقصنا بعض الإمكانات يعني المادية، وكذلك اتخاذ بعض التشريعات لسهولة إعادة الإعمار والتعافي.
0: أستاذ علي، يعني فقط اسمح لي أن داخل عليك في هذه النقطة. الموضوع عنا يعني أعقد كما تعرف، لأنه قد ينطوي على إعادة تنظيم للمناطق، إعادة تخطيطها، وربما حتى إعادة تخطيط أو تقسيم الوحدات الإدارية نفسها، يعني ما ستكون عليه الريف وما سيكون صحيح. عليه المدينة وما يتعلق بذلك من ميزانيات وإنفاق وما إلى هنالك. هاتاي يعني كان الموضوع فيها مختلفا على في سياق التخطيط، ولا أتحدث هنا عن إعادة الإعمار. فما الخطة التي ستقومون ببناء هذا التخطيط كله عليها؟ يعني تفضل الأستاذ معتصم أنه يجب أن يكون هناك خطة وطنية، يعني منظور عام تعمل كل هذه التشريعات ضمنه، فهل هذا متوفر؟
3: صحيح. نحن أول شيء يعني أستاذ معتصم لو متابع مواقع التواصل الاجتماعي عندنا، نحن قمنا بأول شيء إحصاء وعمل مسوحات ميدانية لتقييم الأضرار، حجم الأضرار في محافظات حلب وحمص ودرعا وريف دمشق لتقييم حجم الأضرار. بعدين على هذا الأساس أنا بعرف شو ممكن هذا المخطط التنظيمي ماذا يحتاج، بالإضافة إلى تمكين الوحدة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب إن كان على مستوى المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية من أجل تجاوز أي عمل بيروقراطي أو روتيني. فالقرارات أصبحت عند المحافظات وعند المدن وهي قادرة على اتخاذ هذه القرارات. هذا الأمر يحتاج إلى كذلك إلى حزمة من يعني القرارات الداعمة شغالين عليها مع، لأن بالنهاية موضوع إعادة الإعمار ليس مسؤولية وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقط، هي عدة وزارات نحن نعمل عليها لتمكين الوحدة الإدارية حتى تتجاوز هذا الأمر.
0: والمجتمعات المحلية كيف تشركونها في وضع يعني في الوضع التمثيلي وفي وضع الانتخابات الآن، حتى منظمات المجتمع المدني، يعني حتى المنظمات التي سبق أن عملت على ملفات مشابهة؟
3: يعني طبعا اليوم أي مبادرة جادة من منظمات المجتمع المدني بابنا مفتوح لهذا الأمر. احنا في مديرية العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنشأنا دائرة اسمها المشاركة المجتمعية. بحيث يكون هو يعني فاهم طريقة عمل هذه المنظمات أو الفرق التطوعية أو حتى المنظمات. احنا نهار مبارحة كنا مشاركين في يعني مجموعة من المنظمات الدولية، وكذلك كان في عندنا مشاركة تقريبا مع 150 منظمة مجتمع مدني كان في دمشق فعالية جسور. قريبا راح يكون في عندنا لقاء مع كل حدا مختص في البيئة للاحتفال بيوم البيئة بمشاركة المجتمع المدني. كذلك احنا بالنسبة لنا اي مبادرة او اي عمل من المجتمع المدني راح يكون له مساحة عندنا، ناهيك على انه يعني هذا الموضوع قانون 107 بعد ما نحن ننهي مناقشاتنا في الوزارة، لأنه في أمور نحن أرسلنا للوحدات الإدارية للمحافظات ما هي المشاكل التي تعانون منها، أرسلونا إياها وردونا عليها ومنتظرين طبعا بعض الأسئلة. بعد ما أنا أخلص يعني تراسلي بين الوزارة وبين المحافظات وبين الوحدات الإدارية، قولا واحدا أنا راح أعرضها على المجتمع يعني المدني لأشوف شو نصائحه بهذا الموضوع، شو ملاحظاته، شو ممكن يفيد بهذا الجانب، لأني ممكن أنا في أمور ممكن ما أطلع عليها أخذ هذا الموضوع، خاصة الناس الخبراء، نقابة يعني نقابة المهندسين المقاولين كلها ممكن أنا أخذ. نعم
0: أستاذ معتصم، يعني معي دقيقة واحدة. هناك دوما يعني بسبب التصريحات المتكررة عن موضوع الاستثمار من قبل الحكومة، هناك مخاوف من أنه أي تشريعات جديدة قد يعني مثل ما بنقول بالعامة تجور على السكان. هل هناك مخاوف من أنه أي إعادة تخطيط قد تأتي على حساب السكان في منطقة أو في أخرى؟
4: صحيح، هو بس إشارة سريعة، الإحصاء الذي كنت أشير إليه هو إحصاء سكاني لعقد انتخابات وبناء سجل ناخبين، ولم أكن أشير إلى إحصاء الضرب. الحقيقة أنا حجاوب على سؤال حضرتك من واقع مدينة دمشق اليوم، ومن واقع ما يحصل في أراضي المزة بساتين الرازي المرسوب 66 وجوبر والقابون. هناك مشكلة حقيقية اليوم بين المتضررين وبين أهالي أصحاب الأملاك في هذه المناطق وبين الخطط التي تطرحها محافظة دمشق من أجل إعادة أعمار هذه المناطق، لأن وجهة النظر مختلفة. يعني نحن بالمزة 66 اليوم في واقع، في أمر واقع الآن، في أبراج سكنية طلعت، لكن الآن مسألة أصحاب الأراضي اليوم عم يحتجوا ويقولوا أنه التعويضات التي حصلوا عليها غير عادلة، لأن المرسوم 66 طبعا طبق أيام النظام، ولكن محافظة دمشق الآن ما قامت بالخطوات اللازمة بحسب رأيهم من أجل تعويضهم تعويض عادل عن الأملاك التي فقدوها. بجوبر والآبون المعلومات اللي عندنا أنه في خلافات أيضا ما بين أهالي جوبر وأهالي المنطقتين وبين محافظة دمشق حول المخططات التنظيمية وإعادة بناء هذه المناطق، وهذا يعني موضوع شائك، موضوع معقد، موضوع خطير، وموضوع الآن يثير قلق كثير من الجهات، وأولها وأبرزها وأهمها هو أصحاب الأملاك في هذه المناطق. يعني فنحن نتحدث عن مشكلة يعني متخيلة، أنا عم بحكي فقط عن واقع مدينة دمشق، وشهدنا في مدينة حلب أيضا من أسبوعين كمان أيضا احتجاجات في هذا السياق. مشان هيك نحن عم نقول أنه يجب أن تكون إدارة محلية ممثلة للناس لحتى هم ياخذوا القرار المناسب اللي بيتعلق بتنظيم حياتهم وعمرانهم وشؤونهم واملاكهم. هذا مهم.
0: اشكرك شكرا جزيلا استاذ معتصم السيوفي، مدير التنفيذي لمؤسسه اليوم التالي، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل ايضا استاذ علي الحمد، مدير العلاقات

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي، وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد تأجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص في الشأن الإيراني ضيفي من عمان، ومعي في استوديو الدكتور محمود الرنتيسي أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من اسطنبول. مرحبا بكما دكتور محمود. دعني أبدأ معك. ما يحدث الآن يقربنا أكثر من استئناف العمل العسكري أم أنه ما زال هناك مجالا للتفاهم، لأنه حتى التسريبات التي تصدر عن الطرفين يبدو أنها متضاربة في بعض نقاطها؟
1: بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن المشهد الآن ليس فقط الخطاب، ولكن الإجراءات على الأرض تشير إلى أننا أقرب إلى العمل العسكري. وما تفضلت به قبل قليل عن اجتماع مع مجلس الأمن القومي ليس لدراسة عرض إيراني أو خيارات الولايات المتحدة بشكل عام، بل لنقاش الخيارات العسكرية. أيضا على الجانب الميداني هناك 26 طائرة شحن عسكرية انطلقت من ألمانيا إلى المنطقة حسب يعني بعض وسائل الإعلام، وصلت إلى الأردن وإلى إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يزال متواصلا. رئيس ترامب تصريحاته منذ الأمس واليوم تشير كلها إلى أنه يرفض حتى ما يجري الحديث عنه، عن مقترح إيراني جديد. الرئيس ترامب تحدث قبل تقريبا ساعة، قال أن هذا العرض ليس إلا يعني تعديلات شكلية. وكذلك أشار مسؤول أمريكيون إلى أن ما يجري الحديث عنه عن تخفيض للعقوبات عن إيران حتى 25% أو غيرها غير دقيق، وبالتالي لا تزال حتى الإشارات الإيجابية ربما هي إشارات تخدم تهدئة الأسواق وتهدئة ما يمكن أن يمس مصالح الولايات المتحدة.

0: لكن على الصعيد الميداني ما زال هناك تصلب في مواقف الطرفين، هناك خطوط حمراء ما تم الحديث عنه من مقترح 5 نقاط من الولايات المتحدة أو إيران لا يوجد تقاطع فيه إلا في بند واحد، وهو بند وقف الحرب على كل الجبهات، ولكن هناك 4 شروط أساسية تتعلق بالمشروع النووي أو بمضيق هرمز، كلها فيها تصلب وتشدد من الطرفين.
1: ويبدو أن إيران لم تتغير، يعني خطوطها الحمراء لم تتغير، على الأقل بحسب ما قالت رويترز ما زالت تتحدث عن ضرورة وقف الحرب.
0: نعم، فقط ربما هناك موضوع المشروع النووي، ربما إيران باتت أقرب إلى موضوع تعليق المشروع النووي لمدة 20 عاما. كانت في خلال المفاوضات على مدار الأيام والأسابيع الماضية تتحدث عن 8 سنوات، ثم رفعتها إلى 15 سنة حسب بعض التسريبات. ترامب كان مصر على وقف ل20 عاما للتخصيب. عندما وافقت إيران، ترامب قال أن هذا غير كافي، وأنه لابد أن يكون هناك تسليم للمخزون من اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. إيران حتى هذه اللحظة ترفض هذا الأمر وترفض تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.
1: دكتور نبيل، ما هي نقاط الخلاف التي قد تعيدنا إلى الحرب مرة أخرى؟
2: مساء الخير أستاذ نور، تحية لك وللدكتور محمود. يعني في واقع الأمر هناك نقاط خلاف كبيرة ما بين الطرفين. الجانب الأمريكي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتاز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% والبالغة حوالي 460 كيلوغرام. هذا إلى جانب تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا من نوع IR-6 و IR-9، وهذا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015. بينما الجانب الإيراني يعتقد بأهمية وضرورة فقط التجميد بمعنى التجميد من 5 إلى 7 سنوات، مع العودة إلى نسبة التخصيب 63%، ورفض نقل كميات اليورانيوم إلى الخارج واعتبارها هي جزء مقدس من التراب الإيراني. هذا إلى جانب رفض الوصول حتى المفتشين الدوليين إلى بعض المنشآت واعتباره حق سيادي، لأنه حتى الجانب الأمريكي بيركز على نقطة أنه بعد تفكيك البرنامج النووي ينبغي أن يكون هناك تحقق مستدام من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تضمن عدم رجوع إيران إلى عملية تخصيب اليورانيوم. الأمر الثاني هو الخلاف أيضا حول البرنامج الصاروخي. يعني ست نور، بتعرف البرنامج الصاروخي الجانب الأمريكي يعتقد بضرورة تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر وكبح الجماح العددي بحيث لا يترك السقف مفتوح بالنسبة للإنتاج لهذه الصواريخ وهذه الترسانة الخطيرة. والجانب الثالث أيضا تجميد وفيما اللي هو ما يسمى بالبرنامج الفضائي الإيراني الذي يستخدم كوسيلة وكغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق فيما يتعلق بدور إيران عبر دعم الوكلاء والأذرع الموجودين عبر الحريق الإقليمي. هؤلاء طبعا الإيرانيين بيصمموا على نقطة اللي هي ربط الملفات، بمعنى أنه لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بدمج المسارات، بمعنى أن يكون أي اتفاق مستقبلي هو يتناول برنامج النووي فقط بصيغة التقنية. وبالتالي الجانب الإيراني استراتيجيته تقوم على مبدأ لا حرب شاملة ولا تنازل شامل، وإيران تحاول إدارة الأزمة وفق مجموعة من الاستراتيجيات واعتبارها طبعا معركة استنزاف طويلة وتفاوض تحت النار ورفع تدريجي لكلفة الحرب. الهدف النهائي الإيراني هو حماية النظام ومنعه من الانهيار الداخلي والحفاظ على القدرات النووية والصاروخية ومنع فرض استسلام سياسي عليها. وبالتالي طهران نور تنظر إلى أهمية الفصل بين المرونة التكتيكية والثوابت الاستراتيجية، بمعنى تفاوض هي تفاوض تدير أزمة من خلال ولا تحاول أن تحل الأزمة.
1: يعني دكتور نبيل، يعني يبدو وكأنك تحلل الموقف الإيراني بمعزل عن كمية الضغوط الاقتصادية وحتى السياسية التي يرزح تحتها النظام الإيراني. تحدث هنا عن الحصار البحري وحتى موضوع العقوبات. إلى متى يمكن أن تصمد إيران بهذه الطريقة؟
2: أحسنتي على هذا السؤال. لن تصمد طويلا، لكن في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني بالذات الجناح العسكري الأمني المتشدد الذي يقود المشهد في إيران ويقود المفاوضات من خلف الستار يعتقد أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليه من كلفة الاستسلام، لأنه تقديم تنازلات في هذه الموضوعات الحساسة والحيوية هذا سوف يؤدي إلى تفكيك النظام الإيراني تدريجيا. ولديهم قناعة بأنه لا يمكن الوثوق لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الإسرائيلي. حتى لو قدمت إيران مثل هكذا تنازلات سوف تتعرض فيما بعد لعملية استهداف ممنهجة إن لم يكن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون من جانب إسرائيل. الأمر الثاني أنه كما تفضلتي أن إلى متى سوف تستطيع إيران الاستمرار في السياسة التصعيدية وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود مجموعة من المتغيرات الداخلية. الآن هذا الجناح يعتقد أنه الاستمرار في المواجهة وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يؤجل عملية الانفجار الداخلي، خصوصا مع وجود 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفاع نسبة التضخم إلى 66%، ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية من 15 إلى أكثر من 160%، رحلة انهيار العملة الوطنية تومن، الدولار وصل إلى مليونين ريال. هذا بالإضافة إلى الاقتصاد الساحلي الذي تدمر بشكل كبير جدا نتيجة الحصار الخانق، وهذا قد يشي بانفجار داخلي لهذه المحافظات وعن طريق انتفاضة شعبية قد تنتقل.
1: هي يعني هو مش المناورة كما تفضل تضيق، يعني تضيق ربما أمام إيران ويعني وحتى أمام الجانب الأمريكي وضغط حلفائه. دكتور محمود، ما هي مساحات التنازل التي قد يكون الطرفان مستعدان لها أمام الضغوط التي تحدثنا عنها خلال الفترة المقبلة، مع أنك قد استبعدت يعني قد رجحت الخيار العسكري؟
0: نعم، أعتقد يعني هذه نقطة مهمة. الخيارات التنازل من كل طرف باتت قليلة جدا، لأننا بتنا نتحدث عن تعديلات شكلية. يعني الرئيس ترامب وصف ما قدمته إيران حتى أنه قال أنني لم أقرأ المقترح الإيراني، فقط قرأت أول سطر وألقيت به، ثم قامت إيران بإرسال مقترح جديد.
1: تثق بتصريحات ترامب بحرفيتها؟
0: يعني لا أخذها على حرفيتها، ولكن من شخصية الرئيس ترامب عودنا على مثل هذه المواقف حقيقة المتناقضة والمتضاربة وغير المنطقية. ولكن اليوم مع صعوبة المشهد التفاوضي وتمترس كل طرف خلف مواقفه وخطوطه الحمراء، على الجانب الآخر هناك جهود مكثفة للوسطاء، سواء قطر، كان اليوم هناك اتصالات بين رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الباكستاني، وأيضا السعودية خلال الأيام الماضية لها جهود، تركيا لها جهود، وهذه الجهود تشير إلى أن هذه الجهات كلها باتت مدركة إلى أن نحن أقرب إلى عمل عسكري. أيضا أضيف إلى ما تفضل به الدكتور نبيل، الجانب الإسرائيلي أيضا لم نتحدث عنه، هناك اتصالات بين نتنياهو وترامب لم تكن بهذه الكثافة، دليل على التنسيق العسكري الكبير. نتنياهو اجتمع خلال 24 ساعة الأخيرة مرتين بمجلس الأمن القومي، ترامب سيجتمع غدا، هذا يشير إلى أن هناك أيضا إضافة إلى ما ذكرت من تحشيد عسكري، هناك تزايد في الميل إلى هذا الجانب، وبالتالي بتنا أقرب إلى أن كل طرف في باكستان اختبر الطرف الآخر في إمكانية تنازله. الرئيس ترامب طبق العديد من الخطوات بما فيها الحصار البحري، بما فيها مبادرة الحرية، ومحاولة يعني اختبار إيران عبر إخراج بعض السفن من مضيق هرمز، أو وجود يعني بوارج أمريكية. اليوم هناك أيضا اختبار إيراني بالقوة، لم تعلن إيران صراحة أنها هي التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، المسيرات التي خرجت من العراق، هناك ضبابية حول التأكد من هذه الأحداث. ولكن اليوم بتنا أمام تحركات على الأرض وتهديدات من الرئيس ترامب. بالمناسبة الرئيس ترامب هدد بالأمس وقال هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وبالمناسبة هذه الكلمة كررها مرة واحدة في أكتوبر من عام 2017، بعدها بيومين انسحب من الاتفاق النووي، وهذه المرة ها هو يكررها مرة أخرى، وأعتقد أنه يريد أن يظهر بمظهر حاسم أمام الرأي العام الأمريكي. ربما لا نعلم يعني ما هو شكل العمل العسكري، أميل إلى أنه ضربة جراحية محدودة على بنى تحتية، وربما اغتيالات لبعض القيادات الإيرانية، قد يكون
1: يعني
0: هذا أحد السيناريوهات.
1: يعني لا يبدو أنها قد أجدت نفعا في السابق، ولقد حيدت إيران عن موقفها أو عن شروطها.
0: نعم، هذا ما هو يعني ما يمكن أن تقع في فخه الإدارة الأمريكية مرة أخرى، لأنه لم ينجح في حرب 12 يوما، لم ينجح في حرب 40 يوما، ولكن رئيس ترامب يجد نفسه مضطر أمام
1: يعني
0: صورة.
1: لهذا تصور عمل عسكري الآن. نعم، يعني هو أقرب لتصور عمل عسكري مختلف يغير شيئا على الأرض ربما.
0: لماذا؟ لأن الاستراتيجية كانت خاطئة منذ البداية. استراتيجية خاطئة. هو بالمناسبة رئيس ترامب أقال خلال هذه الحرب 24 جنرالا وأدميرالا عسكريا في وسط هذه الحرب، وهذا يشير إلى أن الاستراتيجية التي طبقها لإسقاط النظام أو لإضعاف إيران وإجبارها على ما يريد لم يحدث كل هذا، بل على العكس ردة الفعل أدت إلى إدخال أمن الطاقة في العالم كله، أمن منطقة الخليج، علاقات أمريكا التحالفية في الناتو وغيرها، مستقبل الرئيس ترامب داخليا في الانتخابات النصفية، كل هذا دخل في حالة أزمة، وبالتالي إعادة التموضع مرة أخرى ستنتج معها أخطاء وستنتج معها ارتباك في الموقف. هو يحاول أن يعدل أكثر من مبادرة كل مرة تفشل. العمل العسكري بالمناسبة نحن نرجح وجود عمل عسكري، ولكن ليس مضمونا أن يكون لصالح الولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. شكرا جزيلا أيضا للدكتور نبيل العتوم، الباحث متخصص في الشأن الإيراني، ضيفي من عمان. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها
6: يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قياديا فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

صباح الخير وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال يقصف محيط الأراضي الزراعية بقرية طرنجة ويستأنف أعمال مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة. تقرير لنيويورك تايمز يكشف عن إعادة طرح سوريا كممر استراتيجي بديل للتجارة بين آسيا وأوروبا، ويشير أن ذلك جاء بعد إغلاق مضيق هرمز. وزير الصحة يعلن إعادة توزيع الكوادر الطبية على المحافظات، ويكشف عن خطة لإعادة تأهيل 12 مشفى مدمرا وتحسين الرواتب. ترامب يتحدث عن تأجيل هجوم عسكري مخطط على إيران، ويقول إن الأمر بطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط الأراضي الزراعية في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعد قذائف مدفعية، كما وأشار مراسلنا إلى تسجيل إطلاق نار كثيف من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في تل أحمر الغربي باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا واستأنفت قوات الاحتلال أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة. مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع سوفا 53 الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة. فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
3: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
1: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية، مضيفا أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تضعنا في صورة ما حدث في قرية طرنجة.
4: نعم كاترين، بالفعل يعني في ساعات الصباح الباكر يعني عند الساعة 7:30 تقريبا كان هناك سمع صوت قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط قرية طرنجة ومحيط الأراضي الزراعية هناك. لم يعرف ما سبب الاستهداف، لكن هذه للمرة الثانية أو الثالثة خلال هذا الشهر تستهدف هذه المنطقة بعدة قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما هي يعني سابقا كانت يعني تعرضت عدة مناطق في القنيطرة أيضا لهذه القذائف، وهي يعني قذائف تدريبية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ حقول رمي وتدريب داخل الأراضي السورية بالقرب من تواجد المزارعين ومربي المواشي والمدنيين، يعني هي مناطق قريبة من تواجد المدنيين، تواجد المزارعين، تواجد مربي المواشي. يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتدريب على هذه المناطق بإطلاق قذائف إما من القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا أو من داخل الجولان المحتل باتجاه هذه المناطق. هذه القذائف عندما تسقط يعني تخرج منها نيران بسيطة ثم يعني يخرج منها دخان حتى يراها يعني الشخص الذي رمى هذه القذيفة، ويعني وهي عملية تدريب لاستهداف الأماكن ربما أو يعني من أجل يعني تسمى مناورات عسكرية داخل الأراضي السورية بشكل عام. أيضا كاترين يعني التوغلات مستمرة في محافظة القنيطرة من حواجز مؤقتة، من حملات اختطاف، من حملات تفتيش ومداهمة للمنازل. يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات عدا عن استئنافه بالعمل على طريق صوفا 53 الذي بدأ بالفعل منذ عام 2022، اليوم يصل بطول يعني اليوم طول الخط الذي بدأ العمل عليه منذ ذلك الحين حتى اليوم مسافة تصل إلى 60 كيلومتر موازي لخط وقف إطلاق النار، وبعمق يصل إلى 1600 متر 1700 متر في بعض المناطق، وفي بعض المناطق يصل إلى أقل من ذلك حسب يعني امتداد وتضاريس خط وقف إطلاق النار في تلك المناطق. اليوم هو في محيط قرية بريقة أو إلى الجنوب قليلا باتجاه بلدة كودنا، ربما يستمر هذا الخط حتى الوصول إلى منطقة حوض اليرموك، وهو خط دفاعي يعتبر جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقضم على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وهذا الخط هو يعني عبارة عن خندق وخلفه طريق يصل بين النقاط العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا وساتر ترابي من جهة الأراضي السورية، وهذا الخندق يعني أيضا يعني يضر بالزراعة وأيضا يحبس خلفه مياه مساحة يعني كمية مياه كبيرة نتيجة يعني رفع هذه السواتر وهذا الخندق، وهذه المياه ربما كانت يعني تفقد السدود في محافظة القنيطرة. يعني أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يمارس عملية استقطابية توسعية في المنطقة، يقوم بتوسيع رقعة التواجد الإسرائيلي اتجه باتجاه تل أحمر شرقي وبدأ التحصين عليه، وأيضا هذه النقطة في تلة الحمرية التي يستهدفها بالقصف ومحيطها، ربما هناك أيضا خطة لإنشاء نقطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة في الريف الشمالي من القنيطرة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين مطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
5: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
6: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبنائه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
5: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدنايا.
7: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدنايا هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
5: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسم العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
8: اعتقلوه بال 2018 وأخذوه على سيدنايا بعد ادعاء كاذب كان عليه. لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
9: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن العام خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري بريف دير الزور الغربي. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن العملية جاءت عقب شكاوى من الأهالي بشأن نشاط المجموعة واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف، حيث تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري وتمكنت من ضبط الآليات المستخدمة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعت دولا وشركات إقليمية إلى البحث عن بدائل عاجلة لنقل النفط والبضائع في المنطقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن سوريا عادت إلى الواجهة بوصفها ممرا استراتيجيا محتملا للتجارة والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا، مضيفة أن الموانئ السورية المطلة على البحر المتوسط إلى جانب حدودها مع تركيا والعراق والأردن ولبنان تمنحها أهمية متزايدة كطريق بديل نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. عقد وفد وزارة الصحة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقاءات واجتماعات على هامش أعمال الدورة خصصت لبحث واقع علاج السرطان في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام بحضور مسؤول ملف السرطان في منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج مكافحة السرطان العالمي، إلى جانب وزراء صحة الدول المشاركة وممثلين عن منظمات صحية دولية وخبراء في القطاع الطبي.
10: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
11: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
10: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
0: أعلن وزير الصحة مصعب العالي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة. وقال العالي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمر في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتباراً من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دولياً بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية. كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026 لتنظيم عمل الإدارة الجمركية، وينظم القانون إجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون باباً للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
1: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاماً.
1: لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل أبيض. من فاس تل أبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل عدة قوانين مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
2: بعد أكثر من عام على توليها مهامها وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل حياة المواطن اليومية بعيدة عن التغيير المنشود، تطل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوعود تقول إنها تمس حياة السوريين بشكل مباشر.
3: فنحن ننتقل من مرحلة تلقي المشاريع.
2: الوعود الجديدة أعلن عنها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتتمثل بحزمة إصلاحات تشريعية يرتقب عرضها على مجلس الشعب، وتركز أولاً على الإدارة المحلية بهدف منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لملفات البيئة والنظافة ومراجعات تطول التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص وتعديلات على القوانين المالية والموازنات. هذه الوعود تأتي في مرحلة مفصلية تواجه سوريا في ظل إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع على مستوى البنية التحتية والإدارة والمؤسسات، ما يضع الوزارة وفق إدارة العلاقات العامة فيها أمام صورة معقدة لواقع الخدمات تبدأ من تراكم الركام وتمتد إلى أزمة النفايات، مرورا بتحديات الاستثمار وضعف الإمكانات، وصولا إلى فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذه المرحلة وفق إدارة العلاقات العامة في الوزارة يجب أن تعتمد على نهج واقعي يقوم على التدرج ويوازن بين الطموح والإمكانات ضمن مسار طويل لإعادة بناء الخدمات والمجتمع معا، وهو ما بدأت فيه الوزارة على ما يبدو من خلال حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعلنها الوزير عنجراني. وما بين وعود الإصلاح وثقل الواقع يطرح سؤال مفاده: هل تنجح الخطط بتغيير حياة السوريين فعلا أم تبقى عناوين مؤجلة بلا تنفيذ؟
0: قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي، وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات، وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقاً. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامجاً للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية بمسمى تنمو، وذلك في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب بدمشق. وذكرت الوزارة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، ويأتي إطلاق البرنامج بدعم من الحكومتين الفرنسية والسويسرية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. بدأ مجلس مدينة حماة تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق والأرشيف لتسهيل الوصول للبيانات والحفاظ عليها من الضياع والتلف.
4: في ظل السعي لتحسين واقع العمل الخدمي والإداري في مدينة حماة، برزت الحاجة إلى متابعة مباشرة داخل مجلس المدينة، حيث كشف الدخول إلى المكان عن فوضى واضحة وتكديس كبير في الأضابير. هذا الواقع دفع لإطلاق مشروع شامل لتنظيم الأرشيف وتحسين بيئة العمل، وهو مشروع أسهم أيضا في توفير فرص عمل استفاد منها عدد من الشباب.
5: نقوم اليوم بعمل التصوير وأرشفة الوثائق في مجلس مدينة حماة. بالنسبة لآلية العمل التي نقوم بها، نبدأ بإدخال بيانات الأضابير والوثائق، ثم انتقلنا مرحلة التصوير والتوثيق إلكترونيا. نحن دخلنا عن طريق المحافظة إلى هذا العمل، هو أهميته تكمن بحفظ الوثائق الإلكترونية من الضياع والتلف، ونحن اليوم اكتسبنا خبرات عديدة في توثيق هذه الملفات إلكترونيا، وهذا العمل خلق فينا شعور الانتماء وتطوير العمل الحكومي مستقبلا، ونحن نأمل في المستقبل أن يكون لنا تثبيت في الحكومة وفي العمل الحكومي.
4: بعد تجهيز المكان، بدأت مراحل الفرز اليدوي وتصنيف الوثائق وفق محتواها وتاريخها تمهيداً لمرحلة التصوير الرقمي. العملية تنفذ بخطوات دقيقة لضمان حفظ البيانات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
6: قمنا بهذا المشروع لتسهيل الوصول إلى البيانات وحفظ الوثائق من الضياع والإتلاف ورفع كفاءة العمل الإداري. آلية التصوير هي باستخدام تطبيق محلي ترفع الصور إلى سيرفر خاص بالمحافظة ضمن نظام التحول الرقمي لحفظها كنسخ أصلي. وصلنا هلق لما يفوق إلى 12,000 وثيقة ضمن المعاملات المتعددة منها أملاك المدينة، استثمار، بيوع إلى آخره. الهدف من هذا العمل هو تسهيل عمل الموظفين بالاستغناء عن البحث اليدوي وتيسير أمور المواطنين بالحصول على المعلومات بشكل أسرع والحفاظ على حقوقهم.
4: العمل لا يقتصر على تحويل الورق إلى ملفات رقمية، بل يشمل تدقيقا مزدوجا لكل وثيقة لضمان دقة المعلومات، في خطوة تمهد لنظام أرشفة أكثر تنظيما ووضوحا، ويسهل الإجراءات داخل المجلس.
7: العمل الجاري هنا ينسجم مع توجيه أوسع داخل المؤسسات لإعادة ضبط آليات التعامل مع الملفات وتحديث أساليب إدارة البيانات بما يضمن وضوحا أكبر في سير الإجراءات. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: يعاني مشفى المواساه في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية إلى جانب تراجع البنية التحتية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
8: الحاجة كبيرة جدا، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحيانا 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
0: أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
9: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
10: هلأ بعد التحرير، المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
11: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم بيتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
12: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمال بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
0: ضبط فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية خلال حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة معدات مخالفة

0: الريف الشرقي في العشارة والميادين والريف الغربي في الشميطية ومنطقة صبيخان، حيث صادرت الفرق الرقابية 4 مولدات كهربائية و4 أجهزة صعق وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب بطاريتين وسفينتي صيد، مع إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر. انطلقت حملة لرش المبيدات الحشرية لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللاشمانيا في معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وقال مدير صحة إدلب سامر عرابي لوكالة سانا إن الحملة التي انطلقت بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومديرية الصحة ومؤسسة أي كلين ورؤساء البلديات ستستمر حتى القضاء الكامل على الذبابة وتقليص الإصابات إلى صفر، مشيرا إلى القيام بإجراءات وقائية شملت إزالة الأنقاض وتأهيل شبكات الصرف الصحي وأعمال رش ميدانية. من جهته أوضح رئيس دائرة الأمراض المزمنة أحمد صبيح أن الحملة جاءت للحد من تفشي اللاشمانيا بعد انتشاره بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي عقب عودة الأهالي إليها وفق قوله. ومن إدلب تنضم إلينا مراسلتنا إلاف العلي، أهلا بك معنا إلاف. إلاف، حدثينا أكثر عن تفاصيل انتشار مرض اللاشمانيا في ريف إدلب.
1: مرحبا كاترين، يعني صراحة مع منذ تحرير سوريا ومع عودة المهاجرين إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي باتت يعني إصابات الليشمانيا في تزايد مستمر، خاصة أن يعني مدير أحد المراكز الصحية في منطقة خان شيخون كان قد صرح أنه خلال الستة أشهر الماضية وصلت الإصابات إلى ما يقارب 8000 حالة، وخلال هذا الشهر فقط كان هناك 200 إصابة جديدة بحبة الليشمانيا أو حبة حلب كما يطلق عليها. صراحة كاترين، هذه المناطق التي عاد إليها المهاجرين في ريف إدلب الجنوبي تعتبر يعني هي بيئة مساعدة على انتشار ذبابة الرمل صراحة، نتيجة وجود يعني الصرف الصحي المكشوف، مخلفات الحرب، وأيضا الركام. سبق إعلان هذه الحملة، كان هناك إعلان عن حملات لإزالة الركام ومخلفات الحرب من تلك المناطق لتكون يعني بيئة آمنة للأطفال والعائدين أيضا، خاصة يعني أنه خلال عمل الجهات المعنية في إزالة الركام كان يوجد يعني بعض العقارب، الحيايا، الحيوانات الميتة، كل هذه العوامل تساعد على انتشار ذبابة الرمل. والبارحة تم إطلاق الحملة من بلدة كفر رومة، من مجلس كفر رومة، لتكون الحملة على كافة مناطق ريف إدلب الجنوبي من معرة النعمان وخان شيخون وكامل الأرياف المحيطة بها للقضاء على صفر إصابات بحالات الليشمانيا صراحة. هذا الأمر جاء يعني بعد تفشي الإصابات بين العائدين والمهجرين نتيجة يعني دمار البنية التحتية في تلك المناطق، وأيضا قلة مراكز الرعاية الصحية. بينما صرح يعني مدير الصحة خلال يعني تصريحه لوكالة سانا أنهم يعملون أيضا على تفعيل العيادات المتنقلة لمكافحة حبة الليشمانيا، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية في كافة المناطق للقضاء على الليشمانيا.
0: إلاف، هل يعتبر هذا المرض خطير؟ هل هناك، تحدثت عن تفشي لهذا المرض في المنطقة، هل هناك مراكز قادرة على استقبال المرضى؟ هل يتوفر العلاج أيضاً؟
1: نعم كاترين، صراحة لهذا يعني لهذه الحالة، حالات الليشمانيا هي تكون على نوعين، الليشمانيا الحشوية وهي تعتبر يعني من الحالات الصعب التي يصعب معالجتها، وهي يعني حشوية ربما تؤدي إلى وفاة الأشخاص، والليشمانيا السطحية التي يمكن معالجتها

0: عن طريق الأدوية والعقاقير التي توفرها المراكز الصحية. صراحة العلاج متوفر في معظم المراكز الصحية، الأبار، العقارات، الأدوية والدهنات وما إلى ذلك، ولكن هناك خوف يعني من تزايد هذه يعني انتشار الليشمانيا خاصة في بيئة المخيمات الهشة كاترين، مع نقص التمويل وتوقف دعم بعض المنظمات، توقف مشاريع الإصحاح والمياه. كل هذه العوامل صراحة في حال لم يتم السيطرة عليها وتضافر الجهود يعني وجود بنية تحتية وخدمية جيدة، تعتبر يعني بيئة هشة لانتشار مرض الليشمانيا بين الأطفال والكبار أيضا كاترين.
1: إلاف، هل تحدثت مديريات الصحة في المنطقة عن إرشادات للأهالي أو تعليمات للحد من انتشار هذا المرض أو كيفية انتقال هذا المرض؟
0: نعم كاترين، هذا يعني المرض يتم عن طريق ذبابة تدعى ذبابة الرمل، تكثر في المناطق ذات يعني الصرف الصحي المكشوف، المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الركام، المناطق التي يتواجد أيضا فيها نفايات لا ترحل بشكل دوري. جميع هذه العوامل تساهم في انتشار ذبابة الرمل، وبالتالي تنقل العدوى بشكل مباشر إلى الصغار والكبار. كنا قد رصدنا سابقا في أحد المخيمات انتشار إصابات الليشمانيا نتيجة وجود صرف صحي مكشوف. عملت يعني اليوم الجهات المعنية تعمل بكوادرها على إغلاق هذه يعني الفتحات من الصرف الصحي وترحيل القمامة، وأيضا توعية الناس بضرورة عدم رمي القمامة بشكل عشوائي، التخلص منها في أماكن الرمي المخصصة، إحكام إغلاق الأكياس، وأيضا الاعتناء بالنظافة الشخصية وما إلى ذلك صراحة كاترين، لضمان عدم تفشي هذا المرض بين المدنيين.
1: شكرا جزيلا لك إلاف العلي، كنت معنا من إدلب. بدأت المدينة الرياضية في اللاذقية باستقبال زوارها مع دخول فصل الربيع باعتبارها المتنفس الوحيد للعديد من المواطنين الباحثين عن مكان مجاني للتنزه وسط مطالبات بتحسين الخدمات.
2: مع نسمات الربيع تستعد المدينة الرياضية في اللاذقية نبضها لتفتح مساحاتها الخضراء أمام الأهالي لتكون متنفسا مجانيا يضج بالحياة، خاصة في أيام العطل، حيث تتحول إلى لوحة اجتماعية بسيطة تجمع العائلات في مكان واحد.
3: المدينة الرياضية صارت أحسن، أفضل وأفضل كرياحة نفسية أول شيء، وبنفس الوقت كنظافة، كترتيب، كخدمة، صارت أفضل من قبل بكثير.
4: هي أقرب نقطة للاذقية مشان الراحة والاستجمام، يعني ما في يطلع عكسة وصنف المناطق البعيدة، أقرب نقطة للاذقية بالنسبة إلى هاي المدينة، وخدمات تقريبا مقبولة.
2: تتوزع الجلسات وتختلط الضحكات بهدوء المكان في مشهد يعكس دفء التفاصيل اليومية وعودة الروح إلى هذا الفضاء المفتوح. وبين هذه الحيوية يبرز حديث خافت عن الحاجة لمزيد من العناية وعن أهمية الحفاظ على نظافة المكان ليبقى على صورته الجميلة.
5: بشكل عام كتير مريحة الأجواء، هادية، رايقة، هواء نقي، ما في شيء مزعج، ولكن فينا نكون أحسن أكيد، يعني من خلال تفعيل حكينا لأنه الدورات الصحية الموجودة، النظافة اللي ممكن كل شخص لحاله يعتمد، ما نعتمد على حدا يجي مثلا شغلة نظافة بتعودي لك.
6: هلا الأجواء كتير حلوة، بتعتبر هي المتنفس الوحيد لأكثر من خليني أقول 60% من الناس باللاذقية نظرا للظروف الموجودين نحن فيها، بس مع تفعيل دور النظافة بتكون أكثر.
2: هنا لا تكتمل الصورة من دون وعي جماعي، فالمكان ليس مجرد مساحة عابرة بل ملك عام تتقاسم مسؤوليته الجهات المعنية ورواده ليبقى متنفسا نظيفا وجميلا يليق بالجميع.
7: تبقى هذه المساحات متنفسا مهما للأهالي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والخدمات للحفاظ عليها واستدامتها. لتلفزيون سوريا، هاشم العبد الله، اللاذقية.
1: نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة إسقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
8: مطالبني النظر بموضوع الفلاح تسعيرة الحنطة. تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة انت قاعد على كرسيك، لو لم الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
9: انا بالنسبة لي مكلفني اديلهم 127 دولار وهون مقطوع الإجمالية 300 كيلو، يعني إذا على 330 أنا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
10: إذا تم السعر السنة الجاية ما نزرع نهائي، نترك الأرض بور وما نزرعها، لأنه أنا تعب سنة كاملة عم انطرها من السبرة، من البرد، من الجفاف. أنا اليوم أنا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت أنا كل شيء.
11: بضل بعدنا موسم غير هالحمطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيره وبلشي يحسنون التسعيره احسن من هيك.
12: قد السعر اللي يوفي مع الفلاح؟
11: يعني مو اقل من 450-500، لانه ما ظل موسم شغال عندنا غير الحنطه، لا حبه سوداء لا كمون لا كزبره، كله يعني خرب بسبب الرطوبه.
13: التسعيره اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم الدلم كلفنا 100 دولار، 130 دولار اليوم التسعيره هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الامطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض. فنحن نطالب سياده الوزير، نطالب سياده الرئيس بالنظر من اجل تسعيره الحنطه.
8: ما طلبنا باعاده النظر بتسعيره الحنطه. نحن فلاحين، اذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بداره، واحنا كنا مديونين للجمعيه، مديونين.
1: تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
14: نتمنى إن تزور مكة وهيك وشوف الكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمره، غير شكل بتحس هيك انه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده يخلقان شيء جديد.
15: هذا فضل كبير من رب العالمين انه اكرمنا بزياره بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحله العمر كلياتها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.

0: على صعيد الأخبار الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران اليوم الثلاثاء بناء على طلب قطر والسعودية والإمارات. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان طلبوا منه تأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الجارية حاليا والتي يتوقع أن تفضي إلى اتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، في حين وجه ترامب القوات المسلحة الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وللنقاش أرحب بضيف دكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية من القدس المحتلة. أهلا بك معنا دكتور أمجد. دكتور أمجد، ماذا تتوقع؟ هل من الممكن العودة إلى هجوم عسكري على إيران؟
1: نعم، تحياتي لكم سيدتي كاترين ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. أعتقد أن هذا التهديد ليست المرة الأولى، هناك أكثر من 3 مرات يتم استخدام التهديد العسكري كأداة تفاوض، كأداة ضغط على إيران، ولكن المؤشرات لا تدل على أن هناك رغبة في توجيه ضربة. أعتقد ما زال خيار الضربات المحدودة ما زال موجود، ولكن النقطة المشتركة حتى الآن نلاحظها بأن إيران وأيضا بأن الولايات المتحدة لا ترغب في مواجهة شاملة بسبب النتائج ربما تكون سلبية على مستوى الاقتصاد العالمي كتكلفة وأيضا على مستوى ردود فعل إيران، لذلك يعتقدون أن الضغط والحصار ربما مع الوقت يؤدي إلى نتائج بأقل تكاليف مع إبقاء خيار توجيه ضربات محدودة موجود على الطاولة. أعتقد هذا هو الهدف الأساسي. في كل مرة يدعي ترامب بأن هناك تقدم في المفاوضات، وفعليا لا يوجد مفاوضات بمعنى الكلمة، ولكن يوجد فرض شروط، وهناك يعني براغماتية في الطرف الإيراني في إبداء تنازلات في عدة محاور، وهذا يعطي أمل في زيادة الضغط وخاصة الحصار البحري وأيضا زيادة التهديد العسكري، على أمل أن يكون هناك اتفاق ربما يرضي الولايات المتحدة ويعطي الرئيس ترامب صورة انتصار بأنه قد أنجز، لأنه على المستوى العسكري لم يعد هناك شيء ممكن أن يقوم به سوى توجيه ضربات لمصادر الطاقة، وفي حال توجيه ضربات لمصادر الطاقة ممكن أن يؤدي إلى ردات فعل تكون مكلفة جدا، وخاصة بالنسبة لدول الخليج التي ستتعرض لضربات لمصادر الطاقة وأيضا ربما لمراكز تكرير تحلية المياه، وهذا ربما يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. نعم.
0: طيب دكتور أمجد، تحدثت أنه لا يوجد مفاوضات بمعنى المفاوضات، وهذا ما أريد التحدث عنه. إذا ما أردنا وصف ما يحدث في هذه الأيام بين واشنطن وطهران على صعيد المسار الدبلوماسي، كيف من الممكن وصفه؟
1: نعم، الحجة الرئيسية هو يتحدث دائما بنفس المبرر بأنه لا يريد أن تصل إيران إلى امتلاك القنبلة النووية. إيران ممكن في خلال فترة أسبوع أن تقوم بتجربة نووية، وأيضا هناك اتفاق في عام 2015 يضمن للولايات المتحدة بأن لا تصل إيران إلى مستوى الحصول على قنبلة نووية. المشكلة الأساسية بأن بعتقد هو عملية إخضاع إيران وليس الملف النووي، باعتبار أن الملف النووي هو في المستوى الخامس في الأولويات بالنسبة لإيران وليس الأولوية الأولى بالنسبة لها، وخاصة في مسألة رفع العقوبات وأيضا في مسألة الاعتراف بها كقوة إقليمية وأيضا الحفاظ على حلفائها في المنطقة وأيضا إبقاء سيطرتها على المضيق. هذه النقاط الأهم بالنسبة لإيران، أهم من الملف النووي، وهي أبدت بشكل واضح جدا، أبدت مرونة كبيرة جدا، وهذا باعتراف الوسيط العماني وأيضا باعتراف أيضا من كان متواجدا في مفاوضات جنيف قبل توجيه ضربه في 28 شباط. فهذا يدل دل على شيء، يدل انه لا يوجد فعليا مفاوضات في الملف النووي بقدر وجود ضغوطات وفرض شروط لتلبيه شروط اسرائيليه او لارضاء اسرائيل على اخضاع ايران. السؤال هو عمليه الاخضاع وليست عمليه الى اتفاق نووي.
0: طيب دكتور، نحن نتحدث تقريبا عن 80 يوم من هذه الحرب، ما السيناريو الأقرب لنهاية هذه الحرب برأيك؟
1: أعتقد السيناريو الأقرب هو الاستمرار في توجيه ضربات محدودة في حال رفضت إيران قبول على الحد الأدنى المطلوب أمريكيا. يعني هنا يوجد أزمة حقيقية في مسألة الخروج من هذا المأزق. هناك إصرار أمريكي على تقديم تنازلات، ولكن هذا التقديم التنازلات ربما يأخذ وقت أكبر، لأن هناك أيضا خطورة ليس فقط في مسألة توجيه ضربات محدودة. يعني هناك تخوفات بإعادة سيناريو فيتنام، وهذا تخوف أمريكي كبير خاصة في عدم القدرة على إسقاط النظام، لأن الهدف الأساسي كان هو إسقاط النظام الإيراني.
0: صحيح.
1: ومن ثم إخضاعه في الضغط العسكري والضغط الاقتصادي والحصار. في هذه الحالتين حتى الآن لم ينجحوا. فالمسألة العودة لعمليات العسكرية، لا يوجد هناك تأكيد بأن إيران ممكن أن تخضع، وهناك تخوفات من ردات الفعل. هذا الذي يجعل الولايات المتحدة تتردد دائما، وفي كل مرة تجد مبرر طارة بأن هناك تقدم بالمفاوضات التي فعلا لا يوجد هناك مفاوضات بمعنى الكلمة، وطارة في البارحة كان يتحجج بأن هذا طلب من قبل دول خليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، طالبوا بتأجيل هذه الضربة. لكن الضغوطات ما زالت مستمرة سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، نفسيا، على أمل أن يكون هناك تقديم تنازلات لتصوير ذلك على أنه انتصار أمريكي، والاستمرار في السياسات الأمريكية، ربما التوجه إلى دول أخرى مثل كوبا على سبيل المثال.
0: دكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح نبدأها معكم اليوم أنا وروز. يسعد صباحك روز.
1: يسعد صباحك براءة. صباح الخير لكل حدا عم يسمعنا بهاللحظة، إن شاء الله يا رب يكون يومكم أخف وأجمل.
0: يمكن اليوم يوم عادي، بس أحيانا الأيام العادية هي اللي بتخبي بدايات كبيرة، بس خطوة صغيرة ممكن تفتح باب جديد.
1: صحيح براءة، يعني نحن كل يوم معنا فرصة لحتى نجرب نصلح أو حتى نعيد ترتيب أفكارنا من أول وجديد.
0: لهيك إذا كان مبارح فيه تعب أو ضغط أو حتى إحساس أنه الأمور مو ماشية، فاليوم ممكن يكون فرصة لنخفف ونرتب.
1: ولهيك صباح الخير لكل شخص عم يبلش يومه معنا، للي رايح الشغل، للي قاعد عم يشرب قهوته، أو يلي عم يحاول يركز ويبلش من جديد.
0: وين ما كنتون احنا معكم بهالصباح ومرافقينكم بكل تفاصيله.
1: أكيد أكيد براءة، ومنحاول نضيف شوية طاقة وشوية حكي بسيط يوصل للقلب، والأهم هيك إن شاء الله بيخلوا يوم أخف
0: وأكيد أريح من مبارح بشوي. لهيك خلونا هلأ نبلش حلقتنا بأهم عناوين اليوم.
1: بفقرة عيشها صح رح نحكي عن تأثير المشاعر بين الناس، وهل فعلاً في طاقة بتنتقل بين الأشخاص المقربين؟
0: وبفقرة يلا موف رح نحكي كيف فينا نحمي الركبة والكوع أثناء التمرين ونتجنب الإصابات الشائعة بخطوات بسيطة.
1: أما بفقرة دنتست رح نحكي عن صرير الأسنان وكيف ممكن يتحول من عادة بسيطة لمشكلة حقيقية.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم كلام ميديا مع هديل لأهم أخبار السوشيال ميديا، وحوار مع مخرج مسرحية الليلة التي سبقت الغابات بفقرة شوفي ما في، وأكيد رح نختمها كالعادة بفقرة AI. لهيك خليكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. بتعرفي براءة، في احيانا اماكن منزوره بتخلينا نحس قديش التاريخ فعلا قريب مننا.
0: صحيح يا روز، ولما نحكي عن تاريخ اكيد يعني نحكي عن سوريا، عن حضاره سوريا وقديش فيها يعني اثار، اماكن ممكن نزورها ونلاقي فيها كثير شغلات قديمه وحتى نحس بجماليتها، يعني من تدمر لبصره لا حتى الشام القديمه، فقديش هي الاماكن عن جد بتترك هيك اثر كثير حلو عند الاشخاص اللي بيزوروها.
1: براءة، يعني انا اكثر شيء بيلفتني بهيك اماكن انه رغم يعني مرور مئات السنين لسه التفاصيل موجودة، لسه الروح تبع هذيك الأيام أو هذاك الزمن موجود فيها.
0: تمام روز، يعني شو هيك شو أكتر مكان ممكن تروح عليه هيك تحسي إنه عن جد أنت موجودة هيك بشيء كتير قديم؟
1: لا بصراحة لك أنا الشام القديمة إلى مكاني خاص.
0: أكيد عند يعني الكل
1: الشام القديمة. صح نحن يمكن تقريبا كل يوم بنمشي فيها، بس أنا كل ما أروح عليها بحس بروح المكان، بحس بتاريخ دمشق العريق، فالشام القديمة أكيد.
0: أكيد طبعا، وإذا حكينا عن تاريخ ما فينا ما نذكر مصر. أكيد. حضارة كاملة بعدها عايشة لليوم، من الأهرامات للمقابر الفرعونية.
1: فعلا المقابر تحديدا كانت تبنى بطريقة دقيقة جدا، في مقابر يعني بعدها محتفظة برسوماتها، بعدها محتفظة بألوانها بعد آلاف السنين. والحلو أنه المكان يعني كان مغلق ورجع اليوم انفتح من جديد قدام الزوار.
0: حلو كتير. لهيك أخي روز رح نروح هلأ مع المشاهدين نشوف بعض أحد أهم الأماكن اللي رجع يستقبل الناس بعد غياب، فخلونا نشوف هالتقرير سوا.
2: بين أسرار عمرها آلاف السنين فتحت مصر أبواب مقبرة أمنحوس ربوية، واحد من مشاهير مصر القديمة بمنطقة الخوخة الأثرية بمدينة الأقصر. المقبرة يلي اكتشفت سنة 2021 استقبلت أول زوارها لتاخدهم برحلة لزمن الفراعنة وتفاصيل حياتهم اليومية.
3: أهمية هذه المقابر أنها تعود إلى فترة الدولة الحديثة، وخاصة الأسرة 18، فترة الملك تحتمس الثالث والملك تحتمس الرابع. هذه الفترة التي كانت تمتاز الحضارة المصرية بعلو شأنها، لذلك المناظر المصورة على جدران هذه المقابر تمثل غنى الحضارة المصرية في تلك الفترة. أغلب هذه المقابر تم طبعا الاعتداء عليها، ولكن هذه المقابر القيمة التاريخية لها أن هذه المقابر النصوص والمناظر لا تزال في حالة أكثر من ممتازة.
0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، أكيد مر علينا لحظات حسينا فيها أنه في شيء عم يوصلنا من شخص قريب منا بدون ما يحكي أو حتى يشرح.
1: صحيح براء، يعني احيانا الام بتحس ببنتها، احيانا نحن بنحس براحه او بنحس بضيق فجاه بسبب شخص بحياتنا، كانه في رابط غير مرئي بيناتنا.
0: صحيح روز، في ناس بتسمي هالشيء طاقه وفي ناس بتشوفه ارتباط عاطفي عميق، بس السؤال الحقيقي هون يا روز،
1: السؤال الحقيقي هون، هل فعلا في طاقه بتنتقل بين الناس ولا الموضوع مرتبط بالمشاعر والتاثر النفسي بيناتنا؟
0: صحيح، فهذا الشيء رح نحكي عنه اليوم بفقره عيشه صح، ورح نفهم اكثر كيف العلاقات القريبه ممكن تاثر على حالتنا النفسيه.
1: وللحديث أكثر أكيد عن هذا الموضوع معنا ياسر بيطار، ضيفنا المعتاد ومدرب التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك ياسر.
4: أهلا وسهلا فيكم، صباحكم حلو وبطاقة إيجابية عالية
0: إن شاء الله. أهلا
1: وسهلا فيك. لبداية، شو المقصود بالطاقة بين الناس؟ هل فعلا في رابط غير مرئي ولا هي مجرد مشاعر منحس فيها بالأشخاص القريبين مننا بسبب تعلقنا فيهم ممكن أو قلقنا الزايد عليهم؟
4: أكيد. هلأ لما نقول طاقة نحن أو كيمياء بين الأشخاص، هو عبارة عن انسجام عاطفي نفسي بين وبين طرف آخر، ما له مبني على حيثيات دقيقة أو نظريات أو حوادث حقيقية، بقدر ما هو مبني على عاطفة مستمرة أو عبارة عن رياكشن أو انطباع أولي إيجابي كان بينه وبين الطرف الآخر. فبحس أنه أنا بينه وبين هالشخص في طاقة إيجابية أو كيمياء تفاهم بينه وبينه بطريقة أو بأخرى.
0: تمام، يعني حتى لو نحن ما حكينا معه ممكن يعني من نظرة، من انطباع أول مثل ما ذكرت، أنه نحن نبني مشاعر، خلينا نقول، أو طاقة بيناتنا.
4: بصراحة هي مو قصة بناء بقدر شعور. أنا بصير عندي شعور لما بلتقي مع شخص أنه أنا هذا الشخص عم بتفاهم أنا وياه أو لا. عم نحكي عن أشخاص بنشوفهم بأول مرة أو بنعرفهم بشكل دائم، اللي بنلتقي فيهم أول مرة أنه حسيته هيك مريح. حسيته ما في ولا إيفيدنس ولا أي دلائل أنه هذا الشخص مريح أو غير مريح، دلائل حقيقية ملموسة ما في. من طرف تاني حسيته أو حسيته كتير مريح، حسيته حباب، وممكن يكون عكس ذلك تماما. هو عبارة عن شعور داخلي بينتابني أنه في طاقة إيجابية بينه وبينه أو في كيمياء بينه. هلأ إذا كان في علاقة مسبقة بينه وبين هالطرف الآخر من خلال السنوات والمعاشرة والاحتكاكات بينه وبينه، فصار في إما كيمياء إيجابية بينه وبينه، وبالتالي نحن نتفاهم مع بعض، منحب بعض، منعيش مع بعض، أو أنا ما بطيقه ولا بيطيقني، بس مضطر نقعد بهالمكتب، نقعد بهالمكان العمل أو أي مجال، والمشكلة يكونوا في نفس البيت كمان. الله عدل العدل على خير.
1: طيب، مثل ما ذكرت بالبداية ياسر، أكثر شخص بحس فينا هو الأم بالنهاية. يعني الأم ممكن تعرف ابنها من النظرة،
4: أكيد،
1: من نفسه إذا هو منيح ولا لا. فالعلاقة بين الأم والابن قديش ممكن يعني تأثر على إحساسنا ببعض
4: طبعهم
1: أو الطاقة تبعهم؟
4: أكيد. هلأ هون نحن عم نبني على علاقة عاطفية فيها تعلق، وبالتالي عم نحكي نحن عن سنوات، عم نحكي عن هذا البيبي اللي أجا، عم نحكي عن عاطفة كبيرة عند الأم تجاه ابنها، وهذا ابنها أو بنتها مع السنوات والأيام الدائمة الطويلة صارت تفهم عليه بالوما مثل ما بيقولوا. يعني مجرد ما أنه وشه مزموز زيادة، شبك يا ابني، وشه مفروض زيادة، شبك يا ابني. فبصير في علاقة عاطفية قوية بتخلي هالرابط أو هالطاقة الإيجابية بيناتهم أو هالكيمياء كيمياء عالية. وأكثر من هيك لسه، لما هالأم تتنكرز أو بتتضايق حتأثر بطاقتها الداخلية على كل البيت، على الابن وعلى كل البيت، فبتلاقي البيت كله مكركب لحدا يقرب على الماما. اليوم بتأيديني فيها. من جانب آخر، إذا الأم هي اليوم يعني متألقة، رائعة، يعني مبتسمة، وهيك وشها مثل العادة، هيك صباح الخير مثل صباحات الجميلة تبعنا، بتلاقي البيت كله مفروض.
0: صحيح.
4: السبب أنه هالطاقة الإيجابية أو الطاقة الداخلية بينه وبين الشخص الآخر، بينه وبين أفراد الأسرة، انتقلت من أم في علاقة قوية داخلية بينه وبين أولادها لكل الأولاد. معناتها قدامهم، إذا عم نحكي نحن أمهات أو أباهات، يكون عندهم دائما هالروح الحلوة ببيوتهم، مهما كان أثر العمل أو شيء خارج البيت عم بيصير معهم شيء سلبي، مشان يقلوه بطريقة إيجابية للناس اللي معهم. وإذا بدنا نروح للجانب العملي أيضا في العمل، أنه أنا شو ما بيكون صاير معي في البيت أو في الطريق، لما بيجي بالعمل لازم يكون مصدر عفواً للطاقة الإيجابية والشيء الحلو أمام زملائي وزميلاتي.
0: حلو كتير. يعني حسب كلامك الطاقة معدية معناها الأشخاص ممكن يأخذوها من بعض.
4: بقبل طبعاً طاقة معدية سلباً وإيجاباً مع الأسف. سلباً وإيجاباً أكيد.
0: تمام. هلأ أنا مبارح بالصدفة يعني هلأ يعني على الحديث أنه حضرت فيديو شخص عم بيقول أنه لاحظتوا شي مرة لما بتدخلوا على كافيه أو أي مكان عام ما بيكون فيه حدا، أنتوا بتفوتوا بيصير في أشخاص كتير يجوا. هل هي اسمها طاقة المكان؟ فأنت بتعطي طاقة المكان، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني في شيء مثبت؟
4: شكر سؤالك. هلأ مو أنا بعطي طاقة للمكان كإنسان، أما المكان ممكن يعطيني طاقة.
0: ممكن نفسه.
4: تماما ممكن يعطيني طاقة إيجابية وممكن طاقة سلبية. قديش كلياتنا مثلا ممكن نفوت على محل، على مكان، على كافيه نحس هيك مغمومين، يعني ما ارتحت، ما في حدا، وصاحب المحل قاعد بعيد، يعني انا ما تواصلت بينه، بس ما بعرف حسيت حالي مخنوق، حسيت حالي متضايق، ما ارتحت للمكان، ما بعرف ليش. الالوان، الاشياء، الديكور، في شيء حدا طالع كان شكله مو زياده ما حبيته، فالمكان كله صار بالنسبه لي مأكس عليه انه طاقته سلبيه. العكس تماما، ممكن فوت على مكان يكون فيه هيك روحانيه عاليه، في انا كثير مبسوط فيه، الروائح لطيفه فيه، الالوان طريفه فيه، فهذا طاقه كثير كبيره بيعطي. الاماكن اللي هي الاماكن اللي فيها الدينيه بنسميها نحن، بالنسبه للناس اللي بيلتزموا فيها بتلاقي هي طاقه كثير كبيره روحانيه لهم، فهن لما بصير عندهم مشكله بالحياه بيروحوا للاماكن هاي وبتعطيهم طاقه عاليه جدا جدا جدا.
1: صحيح. طيب على ذكر الاماكن، في بعض الاشخاص اول ما يفوتوا لمكان بيقدروا يقراوا المكان او يقراوا طاقه الناس الموجودين بالمكان. صحيح. يعني حتى لو ما بيعرفون لما يفوت بيعرف هذا زعلان، هذا متخانق مع هذا، هذول الاثنين بيحبوا بعض فورا، يعني بيعمل مثل سكان بلحظات سريعه وبيقدر يقرا طاقه المكان ومشاعر الناس داخل هذا المكان. طيب هل هذا الموضوع له علاقه بالحدس الطبيعي ولا بالتاثر النفسي بالاشخاص بالمجمل؟
4: هلا غالبا تفضلتي روز، هذا اسمه الحدس، والحدس انا بعرفه عباره عن تراكم الخبرات على مدى زمن طويل. فمو اي شخص بيساوي شيء عم تتفضلي فيه الا اذا كان شخص محترف جدا، عنده مهارات لغه الجسد، عنده مهارات التحدث، عنده مهارات الاقناع، عنده مهارات التواصل، عنده مهارات الكوميونيكيشن مع الناس الآخرين، فبيقدر هو قاعد يفهم كل شخص شو عم بيصير إلى حد ما. أكيد مو كل شيء، ممكن يشوفه متضايق بس مش للدرجة أنه هو متضايق مع مين، أما ممكن يعرف أنه هو متضايق مع مين لو يكون هو قاعد ويجي واحد تاني بيقعد جنبه وبياخذ هيك سنتين لقدام وبيطلع فيه هيك، فبيعرف أنه في مشكلة بيناتهم، فهذا بنسميه حدس. أما موضوع التأثر، فتأثر انه يتأثر بالآخرين او يؤثر بالآخرين، بيأثر بالآخرين من خلال كلماته الإيجابية، طاقته الحلوة، الروح المرحة اللي عنده.
1: ممكن يكون حساس لطاقات الناس.
4: اكيد في اشخاص حساسين جدا لطاقات الناس، وهذا ممكن نحكي فيه بعد شوي كيف انا اتجنب هذا الموضوع. اما انا عم بحكي انه انا كيف اثر إيجابا بالآخرين من خلال وجودي وقعدتي ولطافتي، اما اكون انا ايضا اتاثر بالاخرين من خلال كلماتهم الغير لطيفه، يظهر علي فورا انه انا تاثرت بطاقتهم السلبيه.
0: هي يعني اكثر شيء بنشوفه ممكن عند الاشخاص الحساسين، بتكون يعني فورا انه بيتاخذوا بعواطفهم، يعني اي موقف يصير قدامهم بتلاقيهم تحسسوا منه وصاروا يا حزينين يا سعيدين.
4: اكيد.
0: قديش ممكن ياثر هذا الموضوع عليهم؟
4: والله الاشخاص الحساسين انا بحبهم كثير، لانه هن الناس هيك عفويين، ناس لطيفين جدا، ناس انسانيين، عندهم المشاعر عاليه جدا، وبصراحه نحن كمشاعر ايجابي بحاجتها، لانه الوقت مع السنوات، مع عصر السوشيال ميديا، مع الحضاره اللي عم تكون دائما عم تقيم المشاعر. صح. وتخلي الانسان كمان كان يشتغل
0: بشيء روبوت.
4: ففعلا الناس الحساسين مثل ما فضلتي برا، انه هن الناس اي شيء، ها الحساسين اي شيء بياثر فيهم، الكلمه اللطيفه بترفعهم لفوق.
0: صح.
4: وهيك نظره مو مريحه بتعمل لهم داون. وبالتالي نحن بدنا نكون نحن منتبهين كمحترفين كيف نتعامل مع الناس الحساسين، ونكون ندير بالنا من الكلمه اللي بتطلع منا مع شخص اخر ولا بهمه، مع شخص اخر ممكن تهزه وتضايقه.
1: اكيد صعب جدا ياسر انه الشخص يكون ايجابي على طول، اكيد صعب جدا انه هو يكون لطيف رغم انه ممكن يكون مارق بصعوبات قبل، فمنلاقي على طول الانتشار الاكبر او الحصه الاكبر من الانتشار للاشخاص السلبيين، الاشخاص اللي على طول مثلا عندهم دور الضحيه، اللي اذا انتزع مزاجه من شغله معينه فلازم يكون لئيم مع الجميع او ينزع مزاج الكل، فهذول الاشخاص السلبيين موجودين بحياتنا اكيد. قديش بيأثروا على نفسيتنا؟ كيف فينا نحمي حالنا منهم؟
4: سؤالك كثير ذكي وحلو. اول شيء بدي انتبه انه انا للكلمات بدي اكون انا واعي جدا. الشيء اللي عم نحكي قدامي بيعني لي بشكل مباشر؟ لا. الشيء اللي عم نحكي قدامي بيعني لي بطريقه غير مباشره؟ ممكن. الشيء اللي عم نحكي قدامي ما بيعني لي ابدا؟ كمان ممكن. بهالثلاث حالات بدي اكون واعي انه ما ياثر فيني. يعني لي بشكل مباشر يعني عم يحكي علي. يعني لي بشكل غير مباشر الناس اللي بعدهم عم يشتغلوا معناته عم يقصدني. يعني لي ما بيعني لي ابدا، عم يحكي عن ناس ثانيه في قاره اخرى بس عم يحكي بطريقه سلبيه. فهذا الكلام السلبي حتى اكون واعي له بدي اكون واعي تماما، حتى عفوا ما تاثر فيه بدي اكون واعي جدا للكلمات، وبالتالي اعمل شيء اسمه رد مباشر للطرف الاخر. الرد بيكون بكلمه لطيفه او بكلمه حازمه، واحيانا في ظروف ما بتسمح لي رد، يعني ممكن انا عم اشوف شاشه تلفزيون، ممكن يكون انا بمؤتمر ما في رد عليه بشكل مباشر، فبرد عليه باطنيا. باطنيا انه هذا الكلام ما بيعني لي، هذا الكلام ما بياثر فيني، هذا الكلام مش لي. الشيء الثاني كيف بكون بعرف قوتي أنا أنه هذا الحكي لو عم يحكي عليه بشكل مباشر أنت ياسر بيطار 1 2 3 كونه بعرف نجاحي وإنجازاتي وقيوتي ومحبة الناس لإلي فهو لا شيء. أنت عم تحكي وجهة نظرك بحترمك كشخص وما بحترم وجهة النظر. ولهيك أنا بقول دائما أصح كون تكونوا لما حدا يحكي عليكم بطريقة سلبية تقول له والله أنا بحترم وجهة نظرك. أنا وجهة نظر
0: لا.
4: أنا وجهة أكيد لا. فبتقول له أنا بحترمك كشخص وتحضل صديقي بتضل جاري بتضل زميلي إن الشيء اللي عم تحكي أنا ما بوافق عليه أبدا وبالفصحى التقيلة البتة فأنا ما بوافق عليه. هذا شو بيؤدي؟ بيخلي الطرف الآخر أعمل بيني وبينه حواجز. هالحواجز هي النفسية بتخلي ينتبه إنه كلامه السلبي بيحكي مع حدا تاني.
0: صحيح.
4: الشيء إذا أنا عندي وقت كمان أحكي فيه كيف أنا بقاوم هالمؤثرات السلبية بكون دائما محيط حالي أنا بناس إيجابيين، ناس يدعموني، ناس يشجعوني، ناس يقولوا لي إنه مزبوط أنت اللي عم تشتغله، أو بنفس الوقت كون أنا قبلي وقدوة وبوصلة لناس آخرين فبعرف أنا إنجازاتي ونجاحاتي كثير ناس عم تقلدني. إذا هذا الشخص اللي عم يحاول يهز من مشاعري ويأثر فيني سلبا ولا كأنه موجود
0: نتجاهل يعني
4: بكون أقوى منه.
0: أكيد.
4: أكيد أكيد حط له حدود أكيد.
0: طبعا يعني هذا الشيء اللي حكيت عنه هلأ ياسر إنه هو يعني خلينا نقول بيحدد نوعية التوازن نحن لازم نعيشها بهي العلاقات أو بهي الحالات الموجودة عندنا.
4: برافو عليك.
0: فنحن لحتى يعني كأشخاص خلينا نقول حساسين نوعا ما أو بزيادة قديش ممكن نحن نحافظ على هذا التوازن يعني ما نتأثر فيه وبنفس الوقت ما نتجاهله كليا يعني حتى نصير هيك بعيدين على الواقع خلينا نقول.
4: هذا التوازن للناس الحساسين إذا بنحكي عن ناس حساسين أو ناس طبيعيين ممكن بدي يكون في عندي أنا مشاعري هون وعقلي هون. اي امر بيجيني بدي احمله بالكفتين هيك بالكفتين. هلا اكيد الكاميرا عم تشوفني. اذا بدي خلي مشاعري هي تقود عقلي فهذا ادى انه انا حروح بالكلمات السلبيه وما حدور ما حكون انا واثق من نفسي وهذا الحكي اللي سواه معي فانا حتاثر فيه بشكل دائم. اما انا اذا خليت عقلي هو يمسك مشاعري وفكر بوعي كامل وبدقه وبارقام وباحصائيات وبخبرات سابقة وبنجاحات أنا حققتها لنفسي فكل هالمشاعر السلبية ما حتأثر فيها.
0: حلو.
4: فالتوازن بدنا نحن نكون دائما نحن أي شيء بدنا نقوله نعمله نأخذ قرار فيه المشاعر هنا والعقل هنا.
0: صحيح.
4: وخلينا دائما يعني كفة العقل هي تغلب لأنه دائما لما يكون القرار عقلي عقلاني منطقي بيكون أكيد صحيح أو غالبا صحيح ما في ندم عليه. أما حكما القرار اللي فيه مشاعر في ندم ولا.
1: صح. 100% يعني احنا بالنهايه بنرجع من عيدها للمره يمكن العاشره نحن ما بنلام على مشاعرنا بنلام على السلوك يلي بنتصرفه. فلازم بالنهايه نكون موضوعين نعرف نحن نوازن بين انه انا حاسس بهذا الشعور بس الشخص يلي قدامي ما له علاقه او مو هو السبب يلي حسسني بهذا الشعور فلازم شوي نكون موضوعين او متوازنين بالحياه. شكرا كثير لك ياسر على هاي المعلومات نورتنا اليوم.
0: شكرا كثير لك.
4: شكرا على الطاقه الايجابيه طبعا.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: مكملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل بفقرة الإسعاف مع الهلال الأحمر العربي السوري. انطرونا.
5: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
6: لو كان أخبرني حتى أودعه لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
5: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
6: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
5: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
6: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
5: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
6: يغيب ولكن عن عيوني وحدها فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
5: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
6: نعم.
5: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
6: ما غادر العين حتى أشعل النار بدر يدور فؤادي حيثما دار.
5: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
6: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
5: أنت متأثرة جدا بالتراث.
6: وما مللناك هل مل الوريد دمون وما زهدناك من في قلبه زهدة.
5: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
6: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
5: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
7: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. فترة الامتحانات دائماً إلى طابع خاص، تعب، ضغط وسهر طويل.
3: صحيح، وأحياناً يعني التوتر بيكون أكبر من الامتحان نفسه، خوف وقلق ممكن يأثروا على التركيز وحتى على الصحة.
2: في طلاب بيحسوا بضيق مفاجئ أو توتر عالي قبل الامتحان وممكن ما يعرفوا كيف يتعاملوا مع هالإحساس،
3: وهون بيجي دور التوعية والدعم وكيف ممكن نساعد حالنا أو غيرنا لحتى نهدى بهيك لحظات.
2: لهيك اليوم بفقرة إسعاف رح نحكي عن الضغط الامتحاني
3: وكيف أكيد فريق الهلال الأحمر العربي السوري بيقدم نصائح بسيطة لحتى يخفف القلق وحتى نمرق بهالفترة براحة أكبر.
2: ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا إنصاف سليمان لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، مديرة طبعا حالة بقسم وحدة الخدمات المجتمعية والحماية بالهلال الأحمر العربي السوري. يسعد صباحك إنصاف.
4: صباح الخير.
2: نورتينا، أهلا وسهلا فيكي.
4: صباح الخير لكم وشكرا كثير على الاستضافة، بسعدني أكون معكم بلقاء اليوم.
2: أكيد، أهلا وسهلا فيكي. هلا يعني الطلاب دائما بيعانوا من الامتحانات، من ضغط الامتحان، دائما بيقولوا عنا مصطلح ضغط امتحان.
4: صحيح.
2: فقديش هذا الموضوع يعني هلا شائع عند الطلاب سواء البكالوريا التواسع او حتى الطلاب يعني بالمرحله الاعداديه والثانويه، فالضغط الامتحاني بشكل عام كيف فينا نعرفه؟
4: هلا الضغط الامتحاني او قلق الامتحان هو حاله من التوتر الجسدي والنفسي بيظهر قبل واثناء الامتحان. وقتها بيشعر الطالب بخوف مفرط من الفشل او الحصول على درجات متدنيه. هذا الشيء بيخليه ما يقدر يستذكر المعلومات اللي هو بيعرفها بالفعل. طبعا قلق الامتحان هو ظاهرة واسعة الانتشار، وما بنقدر نقول انه هي بتقتصر على فئة عمرية معينة.
2: صحيح.
4: هي بتصيب نسبة كتير كبيرة من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، عندك من المدرسة للجامعة.
2: صحيح.
3: طيب
4: تفضل.
3: لا تفضل كمان.
4: لا كنت بدي أقول بس إنه القلق هو مو بس بيقتصر على الامتحان، ممكن يقتصر كمان على أمور تانية. ممكن أنا يكون عندي مقابلة عمل، ممكن أقلق. ممكن يكون عندي مقابلة، ممكن أقلق.
2: أكيد.
4: تمام. إيه بقى القلق هو شعور طبيعي.
3: صحيح. بس الحصة الأكبر أكيد بتكون للطلاب. نحن لحد الآن يعني لازم يعني نعرف السبب، شو السبب يلي بيخلي الحصة الأكبر من القلق أو التوتر للطلاب أكثر من غيره؟
4: هلأ القلق أكثر هو للطلاب لأنه نحن عندنا الامتحان مرتبط مستقبل الطالب ومصيره. لهيك بتلاقي الطالب كتير مركز على هي القصة، أنه أنا إذا ما جبت علامات عالية ما نجحت معناها خلص. في الطلاب بيكون عندهم الموضوع أنه خلص انتهت حياتهم، سكرت كل الأبواب وبوشهم. لهيك هو بيكون الامتحان هو موضوع مقلق أكثر من غيره.
2: طب في بعض الطلاب بيتحججوا أوقات لحتى ما يدرسوا، بيقولوا إن إحنا مضغوطين ومو قادرين ندرس وغيره. فنحن لحتى نعرف إذا الطالب عن جد عنده ضغط، شو هي العلامات اللي ممكن تخلينا نستدل إنه هذا الطالب عن جد مضغوط مو عم يضحك علينا؟
4: تمام. هلا القلق الامتحاني هو بيظهر من خلال 3 مستويات. في بنقدر نقول الأعراض الجسدية والأعراض النفسية والأعراض السلوكية والمعرفية. طبعا الأعراض الجسدية هي يعني شو بصير أنا بجسمي وأتقلق. لهيك الأعراض الجسدية هي بتظهر نتيجة إفراز هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون هو بيحضر الجسم لمواقف القتال والهروب. يعني أنا مو بالضرورة أتعرض لموقف مادي لحتى أفرز هذا الهرمون، ممكن يكون الموقف غير مادي مثل الامتحان.
2: صحيح.
4: شو بصير بجسمي أنا وقت أقلق؟ بتتسارع نبضات القلب، بصير عندي غثيان وآلام بالمعدة، بصير تعرق شديد، برودة بالأطراف، بصير صعوبة بالتنفس، بصير جفاف بالفم. هاي الأعراض الجسدية بتظهر على الأشخاص اللي بيكون عندهم قلق. بالإضافة للأعراض النفسية، الأعراض النفسية هي بقدر أقول عنها هي الأفكار والمشاعر السلبية المرتبطة بالامتحان، مثل الخوف من الفشل والخوف من العواقب المتصورة للفشل، لأن الطالب هو بيتصور في عواقب للفشل اللي هي خيبة أمل الوالدين.
2: صح.
4: كمان في عنا من الأعراض النفسية التوتر، توتر وعصبية، ودائما بيتوقع شيء سيء. كمان عنا الأفكار السلبية، الأفكار السلبية عن الذات، بيصير حديث ذاتي سلبي، بيصير يقول الطالب لحاله أنا رح أفشل حتما، أنا ما رح أنجح، بيصير عنده أفكار سلبية عن حاله. كمان بيصير صعوبات بالنوم. ليش بيصير صعوبات بالنوم؟ لأنه العقل بيضل بحالة تأهب، وهذا الشيء بيعيق النوم العميق. كمان بيكون عند الطالب شعور بالتشاؤم والتنبؤ بالفشل. شو بيصير بيقول لحاله؟ أنا أكيد رح أفشل، أنا ما رح أنجح أبدا، أو أنه ممكن يقول أنه الامتحان رح يكون صعب جدا. كمان بتظهر أعراض سلوكية ومعرفية. سلوكية يعني شو هي السلوكيات اللي بتظهر علي نتيجة القلق؟ أول شيء بيصير عنا صعوبة بالتركيز، صعوبة بالتركيز، ما عاد بقدر أنا أتذكر المعلومات، هي من إلا ظهرت الذهول، تجمد الدماغ. كمان بيصير عند الطالب تسويف ومماطلة. شو يعني تسويف ومماطلة؟ تمام، بيأجل. وهو طبعا هذا مو كسل، هذا آلية مواجهة خاطئة. كيف بيصير التسويف؟ التسويف بيصير إنه بيوجد الطالب مهام بديلة، يعني بيفوت على الغرفة مثلاً يدرس، ما بيدرس بصير ينظف الغرفة.
3: صح،
4: تمام. كثير كثير
3: يكون كل السنة مأهمل الغرفة مثلاً، هسه بيخطر له ينظفها.
4: تمام، هذا التسويف. وقت نشوف الطالب هيك هو بيكون عم يأجل. كمان بيصير عنده تجنب للدراسة، لأن هو عنده خوف من الفشل. بالإضافة للموضوع التسويف، كيف بيصير كمان؟ إنه بيصير الطالب ما عاد بقى يدرس بالوقت المناسب، بيصير يأجل على طول. صح. وما بيحدد أهداف له خلال اليوم. هذا هو موضوع التسويف اللي بيصير. كمان لا، بس ممكن نضيف كمان إنه بيصير إلى التنظيم للدراسة، بيصير فوضى بالدراسة. ليش فوضى بالدراسة بيصير؟ لأنه ما بيخصص وقت محدد لكل مادة. بيصير يدرس بشكل عشوائي. كمان ما بيحدد أهداف يومية خلال اليوم، يعني بيصير يدرس الطالب من دون ما يحدد شو بده ينجز اليوم بالضبط.
3: لأن يمكن حتى دماغه بيكون بحالة فوضى إلى حد ما.
4: صحيح، دماغه بيكون بحالة فوضى، بالإضافة أنه هو بيتبع سلوكيات نتيجة تفكيره ومشاعره وقلقه، بتصير سلوكياته كمان فوضوية. صحيح.
3: انصاف، أغلب الأعراض اللي ذكرتيها أحياناً بتصير باللحظات يلي بيستلم فيها الطالب ورقة الامتحان. يعني وقت ما كان دارس من قبل، قد ما كان محضر حاله نفسياً للامتحان، لما يستلم الورقة يعني تقريباً 90% من الأعراض اللي ذكرتيها بتصير معه بهي اللحظات، بيكون هو لحاله، وغالباً إذا كان بعمر صغير ما رح يعرف يتصرف بالطريقة الصحيحة. فكيف بهاي الحالة ممكن يهدي حاله شوي، أو يقدر يستجمع قواه لحتى يقدر يركز من أول وجديد ويكمل امتحانه؟
4: لحتى يهدي الطالب حاله ممكن يمارس تمارين التنفس العميق والاسترخاء، هي بتساعد على تهدئة الجهاز العصبي. وممكن يذكر حاله كمان أنه هو حضر بشكل كتير منيح وواقعي. وكمان ممكن الطالب قبل الامتحان لحتى يهدي حاله يقدر يتحدث عن مشاعره، يشارك الآخرين أو شخص موثوق بمشاعره هي القلق. وهون كتير ضروري نحكي مع الأهل، وضروري الأهل يكونوا هون هنهم متفهمين للطالب ويقدروا قديه هو قلق قبل الامتحان.
2: أكيد. طيب، هل ممكن هذا الضغط يسبب حالة هلع عند الطالب؟ يعني قديش ممكن توصل مرحلة التوتر والقلق أنه تتحول لشيء هلع أو نوبة اضطراب تصير عنده يعني؟ صحيح. قبل الامتحان؟ صحيح. هذا الشيء قديش ممكن يصير بهي
4: هلا؟ ممكن يصير بس بحالات نادرة. يعني إمتى بيصير هذا؟ وقت يرتفع مستوى القلق لعالي جدا. نحن عندنا مستويات الامتحان، بيكون مستوى منخفض، وهون بيكون الأداء حتى منخفض، ما في دافع للدراسة. كمان مستوى قلق الامتحان وقت يكون معتدل ومتوسط، وقت بيكون الأداء عالي جدا. وليش؟ لأن بيكون عنده دافع للإنجاز والنجاح. وإمتى بيصير هو نوبات اللي عم تحكي عنها؟ هي بتصير وقت يكون مستوى القلق هو عالي جدا. وقتها بيتحول القلق من معيق، من عفوا محفز لمعيق. بيصير عنا القلق هو معيق، وبيصير عنا شلل بالدماغ. اللي المعلومات اللي بيكون حافظها الطالب بينساها تماما. صح. بيتجمد دماغ ظاهرة الذهول من إلا، كمان بيصير عنده أعراض جسدية اللي هي صداع، خفقان بالقلب، غثيان، آلام بالمعدة، صعوبة بالتنفس، ويصير عنده أعراض نفسية اللي هي كمان توتر وعصبية، وحتى تجنب الدراسة لأنه عنده خوف من الفشل. أيوة. وبيتدهور الأداء بحالات القلق الامتحاني العالية جداً، بيدهور الأداء لدرجة بتصير عالية جدا. يعني بمعنى أنه هو القلق الامتحاني وقت يكون عالي بيؤدي لأنه الطالب يحصل على درجات متدنية ما بتدل على المستوى الحقيقي للطالب.
3: طب لأي درجة؟ يعني شو هي الدرجة اللي نحن لازم نلجأ فيها للإسعاف أو نلجأ مباشرة للتدخل الطبي؟
4: هلأ ممكن القلق الامتحاني تدخل طبي وقت يكون ممكن نشاهد أحيانا بتصير حالات الإغماء، وقت يكون القلق الامتحاني مستوى عالي جدا ممكن يساوي حالات إغماء، أو ممكن الطالب صداع شديد ما عاد يقدر يركز، ممكن وقتها نلجأ للإسعاف. بس كمان ممكن وقت يكون القلق الامتحاني هو عالي جدا ممكن نحن نتعامل معه بطريقة مختلفة، إنه نحن من الأصل يكون عنا طرق وأساليب لحتى يعني نتعامل معه بإنه نطلب مساعدة أخصائي نفسي. وقتها هو بيعطينا الأدوات التخصصية اللي بتساعدنا على التكيف مع هذا الضغط العالي.
2: طب هون أكيد دور الأهل كتير بيكون كبير بهذه الحالات. يعني أكيد. لازم يعني خلينا نقول يعطوا الطفل خطوات أو مراحل لحتى هو ما يفوت بهي الحالة. فخلينا نقول مثل مرحلة وقائية من ضغط الامتحان، يعني هو لازم يعيشه الطالب، كلنا عشنا وحتى لو درجات مثل ما حكيتي درجات متفاوتة. فقديش يعني لازم الأهل يلعبوا دور كتير كبير بهي الحالة، وكيف لازم يهيئوا الطفل لحتى هو لما يدخل على المدرسة ولما يدخل على الامتحان يكون خلص بحالة خلينا نقول ضغط كتير متوازن وطبيعي؟
4: هلأ كتير دور الأهل الأساسي بالموضوع أنه يكون قلق الامتحان هو بحدوده المعتدلة. بيقدروا الأهل يشجعوا الطالب ويقولوا له أنه أنت بذلت قصارى جهدك يعني وعملت اللي بتقدر عليه. كمان بيقدروا الأهل يوفروا البيئة المريحة والهادئة للطالب، ويعملوا إشراف يومي على روتين الطالب مثل ساعات الاستيقاظ مثلا، تأمين وجبات صحية بتعطينا طاقة ما بتأدي لخمول، تقليل من المنبهات كمان. كمان الأهل بيقدروا أثناء الامتحان

0: أكيد.
1: لأن من أخطر الأشياء هي الحب المشروط بالعلامات. وقتها كتير بيتضايق الطالب وهذا بيخليه تحت ضغط عالي.
0: صح أكيد. طيب خلينا نحكي عن دوركم كهلال أحمر عربي سوري، شو هي النصائح اللي بتقدموها للتعامل مع القلق قبل الامتحان؟
1: هلأ ممكن نحن يعني نتحدى هاي الأفكار السلبية عن الامتحان ونستبدلها بأفكار إيجابية اللي هي من إلا إعادة الهيكلة المعرفية. كيف؟ الطالب أحيانا بتجي فكرة أنه أنا رح أفشل حتما، وقت شو كيف بيتحدى هاي الفكرة؟ يعني بيطرح سؤال أنه شو الدليل على ذلك؟ بتذكر نجاحات سابقة له كتير، هذا ضروري كمان، وبيستبدل هي الفكرة بفكرة أكثر واقعية اللي هي أنه أنا حضرته بشكل جيد وعملت اللي بقدر عليه ورح أبذل قصارى جهدي.
0: حلو.
1: كمان من النصائح اللي ممكن نقدمها هي تمارين التنفس العميق كتير ضرورية. كمان بنقدر نقول أنه من النصائح ينام بشكل جيد لأن النوم بتثبت المعلومات.
0: أكيد.
1: ويمارس الرياضة. الرياضة كتير ضرورية لأنه بتحسن المزاج وبتقلل من التوتر. كمان يوصل لقاعة الامتحان بشكل مبكر. ليش؟
0: قبل.
1: لأن هذا الشيء بيخليه يستقر ويتأقلم مع بيئة الامتحان.
2: صح، يعني حتى الواحد إذا بيتأخر بتلاقي صار عنده ضغط
1: توتر.
2: بس وتوتر إنه هو تأخر.
1: هون بيتجنب هذا التوتر.
0: حلو.
1: صحيح. كمان وقت يقرأ الأسئلة يقرأها بشكل مركز ويوزع الوقت بشكل صحيح. ومنقدر نقول إنه يبلش بالأسئلة السهلة.
0: أوكي.
1: لأنه بتعزز الثقة بالنفس وهيك بيترك وقت أكثر للأسئلة الصعبة.
0: أنا كانت تقلي أمي على سيرتي بلش الأسئلة السهلة، تقلي قرأي سؤال سؤال
2: سؤال
0: عشان إذا في تحت سؤال ما بتعرفي ما تتوتري منه وتمشي بتعرفي.
1: صحيح صحيح صحيح. كمان بنقدر نقول من النصائح إنه الطالب كيف بدي لكم يحط حاله بظروف مشابهة للامتحان. كيف؟ يحل أسئلة دورات.
0: صح.
1: ويضبط وقت مشابه للوقت الفعلي للامتحان. ليش هذا بيساعد الطالب؟ هذا بيخليه بيساعده يتكيف أكثر مع الضغط وبيقلل عامل المفاجأة.
0: حلو كتير.
1: كمان بنقدر نقول للطالب اللي بتوتر بالقاعة أو أثناء الامتحان، غمض عيونك، خذ نفس عميق. تمام. تذكر أنك أنت حضرت بشكل جيد وأنه هذا الشعور هو طبيعي وبيمر.
0: وبالنهاية ما له نهاية العالم. كان
1: أكيد.
0: إذا لا سمح الله صار فشل فما له نهاية العالم. بنرجع من
2: أول
0: جديد والوقت معنا.
1: صحيح.
2: أكيد. نشكر كتير إنصاف على هي الفقرة ومشكورة جهودكم أكيد لهلال الأحمر العربي السوري، دائما تكونوا متواجدين بكل شيء يعني بهم، خلينا نقول الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار. نتشكركم كتير على هي الجهود. شكرا كتير لك.
1: وشكرا كتير لكم. وبحب أنا بس نوه لفكرة
0: أكيد
1: أنه فرق إسعاف الهلال الأحمر والفرق الوطنية الثانية كمان هي جاهزة لأي حالات شديدة ممكن تصير أثناء فترة الامتحان. وبيقدروا يتصلوا على رقم الإسعاف الهلال اللي هو 133. وكمان بحب نوه اللي عنده مشكلة أو بيحس إنه في علامات امتحاني عالي وهو معيقة بيقدر يقصد الهلال الأحمر ويتوجه نحو أي مركز اجتماعي قريب أو عيادات نفسية قريبة ويطلب المساعدة، وهنا رح يقدموا له المساعدة التخصصية. وبهالمناسبة بس حابة أنا أوجه شكر لجميع العاملين والمتطوعين بمنظمة الهلال الأحمر السوري، وبخص بالشكر زملائي مدراء الحالة اللي عم يبذلوا جهود كتير كبيرة لتقديم الخدمات للأشخاص اللي هنن بحاجة لها.
2: أكيد. ونحن بنوجه لهم ألف تحية ويعطيكم ألف عافية.
0: شكراً كتير ألف عافية على جهودكم أكيد ونورتينا اليوم إنصاف. شكراً كتير لألك.
1: شكراً كتير لألكم وبشكركم مرة تانية.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم.
2: مكملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل بفقرة يلا موف مع روز والكابتن كرم الحمش، فانطرونا.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم بيقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟

0: سيكون هناك
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
2: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير من جديد لكل اللي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة يلا موف. الرياضة كتير مهمة لصحتنا ولياقتنا، بس أحياناً ممكن تسبب إصابات إذا ما التزمنا بالطريقة الصحيحة، خصوصاً للركبة أو الكوع. والألم من أهم المفاصل يلي بتتحمل الضغط بالحركات اليومية أو بالتمارين، لهيك لازم نكون واعيين منيح شو نعمل قبل التمرين وخلاله، وكيف فينا نحمي حالنا من الإصابات. واليوم رح نحكي عن أهم الطرق لحماية الركبة والكوع أثناء التمرين، ومعنا مدرب القوة وبناء الأجسام كرم الحمشي. سعد صباحك كرم، أهلا وسهلا فيك.
1: شو أخبار؟
0: تمام الحمد لله. مثل ما وعدتك، خلص على أول الشهر أنا رح سجل بالجيم.
1: تمام.
0: طب خلينا بنشوف.
1: بنشوف.
0: أنا على أول الشهر رح سجل بالجيم. طيب خلينا نحكي هلا عن أكثر الإصابات شيوعاً خلال التمرين.
1: هلا بالنسبة للركبة والكوع، هن الأكثر شيوعاً لأنه هن بيكون عليهم الحمل غالب الأحيان، وخاصة الركبة. ركبة بالمشي، بكل الحركات، يعني الركبة خلينا نقول في عليها ضغط،
0: تحمل وزن الجسم
1: تماماً 100%. منضيف عليهم كمان مفصل الكتف، بس مفصل الكتف والكوع أكتر شيء بيصير عليهم إصابات للأشخاص اللي بيتمرنوا أكتر. أما بالنسبة للركبة فعامة الأشخاص بيكون في عندهم أوجاع أحياناً، بس بالمجمل الإصابة، يعني الإصابة بحد ذاتها، الإصابة الخطيرة أو الإصابة اللي بتصير بتسبب وجع لحظي، هي بتصير لما يصير في تطبيق حمل أعلى من قدرة الجسم أو المفصل أو العضلات المحيطة بهذا المفصل على تحمل هذا الحمل. تمام؟ في إصابات بتصير تراكمية، يعني مثلا بتكون أنت عم تعملي تمرين معين مثلا بطريقة غلط، مع الوقت تراكم تراكم تراكم تراكم عليه بيصير عندنا إصابات، أو بيصير عندنا إصابة معينة. ولكن في إصابات كمان بتصير بشكل لحظي، يعني مثلا بالنسبة للركبة في عندنا إصابة اسمها إنه قطع بالرباط الصليبي، في رباط بهذا بمفصل الركبه اسمه رباط صليبي، بيصير وهذا بيصير عند غالبيه مثلا الاشخاص اللي بيلعبوا كره قدم او بيلعبوا كره سله. القطع بهذا الرباط بيصير بشكل لحظي، ما بيكون شيء تراكمي، يعني مثل غير اصابات بيصير بسبب مثلا حركه، وبكون كمان نفس الفكره، نحط حمل على هذا المكان اعلى من قدره المفصل والعضلات على تحمله، فبصير عندنا اصابه.
0: أكيد. طيب بخصوص الأشخاص يلي بيقولوا لنا رفعوا أوزان كل فترة وفترة،
1: تمام،
0: يعني يزيدوا عدد الأوزان يلي عم ترفعوا، في بعض الأشخاص ما بيلجأوا حتى لكوتش أو ما بيلجأوا لشخص اختصاصي بهذا الموضوع، أنه هو يزيد لهم الأوزان بحسب قدرتهم البدنية، بيزيدوا من حالهم وبيقولوا قد ما كان الوزن أعلى قد ما استفدنا أكثر. طيب هدول قديش ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة؟
1: هلا صحيح، نحن دائما لازم نكون عم نتطور سواء بالأوزان أو سواء بالتكرارات، وأساسا نحن كل ما كنا عم نزيد أوزان أكثر كل ما حتزيد القوة أكثر، قوة العضلات، قوة الأربطة والأوتار المحيطة بالمفصل، كل ما زادت قوة هاي العناصر فنحن بنكون عم نحمي المفصل أكثر. فزيادة الوزن هو شيء كتير منيح، بس بشكل مدروس مو بشكل عشوائي، يعني مو مثلا نكون نحن بنعمل تمرين معين مثلا سكوات فرضا، يكون الشخص مثلا بأول أسبوع مثلا يحمل 10 كيلو، ثاني أسبوع يجي يحمل مثلا 30 كيلو، وهو مثلا 10 كيلو مثلا الماكس تبعه،
0: صح،
1: بده يكون زيادة تدريجية بين الأسبوع والثاني، وزيادة مقدور عليها، مو زيادة كتير كبيرة. فكل ما نحن كنا عم نتدرج بموضوع الزيادة بالأوزان بحسب قدرة الجسم، فنحن بالعكس بنكون عم نعمل شيء كثير مفيد. بنفس الوقت إذا كانت الزيادة ما لها مدروسة وعشوائية، فهون ممكن احتمالية الإصابة تكون عالية.
0: أكيد. طيب قديش ممكن الإحماء قبل التمرين يحمي مفاصلنا أو يحمينا من إصابات؟
1: هو أساسي الإحماء، أكيد أساسي، وخاصة مثلا نحن نعمل تمرين معين، فنحن قبل ما نعمل التمرين نحن دائما لازم نعمل مثل مجموعة تهيئية لهذا التمرين. ممكن نحمل فيها مثلا هلا اذا اول تمرين فنحن ممكن مثلا نعمل مجموعتين او ثلاث مجموعات من نفس التمرين، وهذول ما بيكونوا مجموعات فعليه، ما بتنحسب كمجموعه فعليه، بنكون نحن عم نتدرج شوي شوي بالوزن. يعني مثلا الشخص مثلا بيحمل بهذا التمرين فرضا 50 كيلو، فبيلعب مثلا مجموعتين او ثلاث مجموعات قبل، مثلا ممكن يبلش مثلا 20 30 40، يكون هي عضلاته والمفاصل تبعه اللي رح تكون لها دور بهي الحركه او بهذا التمرين، بعدين بيتمرن بالوزن المناسب له. وكل تمرين بعدين بعد هاي التمرين بيلعب مجموعه واحده ما تكون محسوبه من المجموعات الفعليه، بوزن قريب من الوزن اللي هو بيلعب فيه الماكس، يعني لحتى مثل ما قلت يهيئ، حتى هي دماغيا، يعني يكون الواحد عم يهيئ جسمه من نفسيا وعم يهيئ عضلاته لحتى انا كيف انه بدي اعمل هلا هذا التمرين. فهو يعني هو شيء اساسي، وخاصه للحمايه من موضوع الاصابات والامور هي.
0: طيب هلا نحن رح نشوف شويه حركات مع بعض، حركات لتقويه المفاصل. بنشوف اول صوره، هاي
1: هلا هذا التمرين ستريتشنج. هذا التمرين ستريتشنج بيعمل ستريتشنج اكثر شيء للجلوتس ولعضلات الكواد او الفخذ الامامي. هلا الستريتشنج بالعموم هو شيء مفيد بس ما له ضروري، وبنفس الوقت ممكن بحالات معينه ممكن يكون مؤذي. فالستريتشنج ما فينا كمان نعمله بشكل عشوائي، وفي له انواع. يعني ما فينا نعمل مثلا ستريتشنج لوقت طويل قبل التمرين، هذا الشيء ما له مفيد. ممكن الستريتشنج لوقت طويل نعمله مثلا بعد التمرين، مثل ما قلت لازم يكون مدروس بطريقه مدروسه للشخص.
0: يعني هذا التمرين مفيد لحمايه
1: حمايه العضلات والمفاصل، او يعني اهم شيء لحتى نحن نحميهم هو انه نكون عم نتمرن تمارين مقاومه او تمارين حديد. كل ما نحن حملنا مثل ما قلت صرنا نطبق حمل اعلى على العضلات باوزان، فنحن هون بنكون عم نزيد قوه العضلات وعم نزيد قوه الاربطه والاوتار المحيطه.
0: اكيد
1: تمام.
0: طيب هلا بنشوف التمرين الثاني.
1: هلا كمان هذا التمرين ستريتشينج تماما لعضلات الصدر. ممكن
0: في يعني تمارين ستريتشينج قبل التمرين مشان ما يتعرض لحركه غلط، او
1: هن نفسهم التمارين بينعملوا
0: مثل ما بيقولوا.
1: هلا هن نفسهم التمارين بس بتفرق مثلا بالمده. يعني مثلا اذا بيعمل شخص تمارين ستريتشينج قبل التمرين، فممكن بيكون عم يثبت مثلا بالحركه مثلا مثل هي الحركه مثلا 5 ثواني مثلا، مو اكثر من هيك. اما مثلا بعد التمرين فبيصير التثبيت لوقت اطول. تمام، هذا الفرق بيناتهم. طيب هذا اسمه دايناميك وهذا اسمه ستاتيك.
0: اوكي، طيب شو المده المناسبه؟ يعني شو المده المناسبه للستريتشنج قبل التمرين والستريتشنج بعد التمرين؟
1: هلا اكيد ما يكون وقتها طويل، يعني مشان كمان ما اول شيء يروح فيها طاقه كثير
0: يعني
1: عاليه.
0: يعني وسطيا
1: يعني ممكن 5 دقائق 10 دقائق، مو اكثر.
0: ستريتشنج قبل التمرين وبعد التمرين
1: مثل ما قلت هي ما
0: له بعد التمرين،
1: يعني كمان 5 دقائق 10 دقائق بس. كمان مثل ما قلت هو ما له شيء اساسي، هو شيء ممكن يكون مفيد وبس بده يكون مدروس مو بشكل عشوائي ابدا.
0: تمام، هلا بنروح للصوره اللي بعدها، التمرين الثالث.
1: تمام، هلا هذا سكوات. هذا التمرين يعني من اساسيات واهم التمارين فعليا، او الحركه هي من اهم الحركات والاساسيه لزياده قوه عضلات الفخذ الامامي. تماما اكيد. ولعضلات الجلوتس كمان. وفي مثلا كمان عضلات السمانه بيكون هدول عضلات او البطاط، يعني هن عضلات مثبته بهذا التمرين. وعضلات الكور كمان اللي هن عضلات البطن وعضلات الظهر، فهو كثير اساسي وكثير مفيد. كل ما الشخص تقدم فيه اكثر كل ما بيكون عم يحمي العضلات، عم يحمي المفاصل اللي مشاركه بهذا التمرين.
0: يعني بتكون عم بركز على حمايه الركبه.
1: تماما، لانه الركبه يعني هي مفصل اساسي بهذا التمرين، فبيقوي العضلات المحيطه في محيطه بالركبه، فهون نحن بنكون عم نحمي الركبه اكثر.
0: صحيح، حتى بيحمي الحوض اكثر.
1: صحيح، لانه كمان الجلوتس مشاركه بهذا التمرين.
0: صحيح. ننتقل للصوره الرابعه، التمرين الرابع.
1: هلا هذا التمرين بوش اب ضغط. تماما، هذا العضلات المشاركه فيه هو عضلات الصدر، عضلات الكتاف والترايسبس كمان. فهون نحن اكثر مفاصل عامله بهذا التمرين هن الكتف.
0: هذا اصعب تمرين على البنات كرم،
1: لانه هو بيتطلب قوه عاليه. صح. بيتطلب قوه عاليه تماما، بس بالتدريج بيقدر، يعني اي شخص بيقدر يصير انه يعمله. فاكثر مفاصل عامله بهذا التمرين هن الكتف والكوع. فهون العضلات كلها المحيطه بهي المفاصل بتكون عم تشتغل، فكل ما زادت قوه هي العضلات كمان بنكون نحن عم نحمي مفصل الكوع والكتف اكثر.
0: صحيح، يعني هون مفصل الكوع والكتف اكثر من الركبه. خلينا نقول
1: الركبه ما لها شغاله.
0: أوكي. هون تمام. الصوره اللي بعدها، التمرين الاخير كمان ستريتش.
1: كمان ستريتشنج، هذا بيعمل ستريتشنج للعضلات الجلوتس وعضلات الهامسترنج اللي هن الفخذ الخلفي. وكمان للبطاط. هذا ممكن نعمله قبل التمرين او بعد التمرين. صحيح. مثل ما قلت، وبس بتختلف بوقت التثبيت.
0: طيب اكيد نحن باجسامنا كرام بيطلع مثل منبه بسيط بينبهنا اذا نحن عم نعمل التمرين غلط. صحيح. ولا صح. نحن كيف بنقدر نركز او ننتبه له لهذا المنبه؟
1: هلا لما يكون في عندنا ألم أو عدم راحة، يعني مثلا شخص عم يلعب بتمرين مثلا،
0: في فرق بين ألم التمرين وألم انه التمرين
1: أكيد طبعاً
0: غلط.
1: أكيد الألم اللي ممكن يكون عم يسبب مثلا أذية، أو هي ممكن يكون بالمفصل نفسه، يعني مثلا بمفصل الركبة. أما الألم اللي عم يكون على العضلات، مثلا ألم بعضلات الفخذ الأمامي وهي، فهذا هذا ألم تمرين خلينا نقول. تمام، هذا الفرق بيناتهم.
0: الفرق بيناتهم انه الألم
1: بالمكان
0: غلط، بيكون حتى وخز بيجي مثل الوخز الألم التمرين الغلط ولا مو شرط؟
1: لا لا مو شرط، لا لا ابدا مو شرط، ابدا مو شرط، في يعني حسب المشكله اللي عم تكون موجوده بالمفصل نفسه.
0: طيب للناس اللي بيعانوا من الروماتيزم بتنصحهم بتمارين معينه ممكن؟
1: لا لا ابدا، بس انه يتمرنوا للجسم بالعموم، يقووا عضلات كل عضلات الجسم. دائما احنا لازم نركز على زياده قوه عضلات الجسم بالكامل، لانه احنا مو بس نستخدم مفصل الركبه او بس مفصل الكوع او بس الكاحل، مفاصل الجسم كلها بتكون عم تشتغل بالحركة اليومية. فنحن كل ما قوينا عضلات الجسم أكثر، كل ما صرنا نحمي أكثر من الإصابات والأوجاع، خاصة مع تقدم بالعمر.
0: أكيد أكيد. طيب كرم، هلأ بالختام بدي تعطيني نصائح عامة لكل شخص حابب يتمرن، حابب يحمي عضلاته ويقوي أكثر مفاصله.
1: هلأ أهم شيء دائما نحن نطلع بالتدريج، يعني ما شخص يجي يكون مثلا عنده حماس زايد او شيء فيحمل مثلا وزن عالي، هون ده ممكن يعمل اصابه. ثاني شغله انه يكون عم يتمرن مع شخص مشرف عليه. يعني نحن دائما لازم نكون عم نلجا باي شيء بالحياه لشخص المختص بهذا الموضوع. مثلا فنحن من ناحيه التمرين نلجا لشخص مختص بالتدريب، لمدرب هو يكون عم يتابع كيف الشخص عم يتمرن، يعلمه كيف يصير زيد بالأوزان، كيف يكون عم يتطور سواء من ناحية الأوزان أو سواء من ناحية التكرارات، كيف مثلا مدة الراحة، نوع الغذاء المفيد له، يعني هاي الأمور. فنحن دائما لازم نلجأ لشخص مختص، ما نكون عم نشوف شوية يوتيوب وشوية إنستغرام،
0: نشتغل يعني بعشوائية
1: تماما
0: ونقلد الأشخاص.
1: أي شيء عشوائي بيوصلنا نتيجة عشوائية.
0: أكيد.
1: ونتيجة عشوائية من نتائج عشوائية ممكن تكون إصابات وأوجاع.
0: 100%. شكرا كثير لك كرم الحمش على كل هاي النصائح، بتمنى من كل يلي عم تابعونا يكون
1: استفاد.
0: هلا مشاهدينا صار وقت نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، ونرجع مع براءة والدكتورة لما نصيف بفقرة دنتست. انطرونا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة دينتست. في ناس بتفيق الصبح وبتقول ما بعرف ليش فكي عم يوجعني، أو بتحس فجأة بأسنانها صارت حساسة، أو حتى عم تتآكل شوي شوي بدون سبب واضح. والغريب أنه كتير ناس بتفكر أنه هالموضوع بسيط، بس بالحقيقة ممكن يعمل مشاكل بالفك والأسنان وحتى النوم. لهيك اليوم رح نحكي عن صرير الأسنان، ليش بيصير وكيف مننتبه له قبل ما يتطور. وكالعادة نحكي بهذا الموضوع معنا الدكتورة لما نصيف. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباح،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: حبيبة قلبي،
0: بداية كل الناس ممكن تصير معنا هي الحالة، إنه بيفيقوا، يعني ممكن يفيقوا المساء، ممكن يفيقوا الصبح، يحسوا إنه في شيء بأسنانهم مو طبيعي، وأغلبيتهم بيحسوا إنه في صوت عم يطلع بالليل من نتيجة حكة الأسنان. فهذا الشيء ليش بيصير بالضبط؟
1: هذا الشيء اسمه هو عبارة عن براكسيزم. شو هو البراكسيزم؟ هو شيء طحن أو حت بالأسنان، بصير بشكل لا إرادي خلال النوم أو خلال النهار. ممكن إذا أنت متوترة يصير في معك هذا الشيء. هذا الشيء لا يلاحظ من قبل المريض بحد ذاته، يلاحظ من الشريك أو من الأهل، فبيكون في صوت مثل صرير أسنان كثير مزعج وبيكشش البدن، بس إنه هذا هو.
0: طيب أغلب الأوقات بيصير بالنوم، هل ممكن يصير لأ فترات تانية؟
1: طبعاً بيصير فترات النهار، بيصير في أشخاص مثلاً هني عم بسوقوا سيارة، هني وعم يبعتوا واتساب، هني وأي شيء بالحياة الطبيعية ممكن يعانوا من هذا الصرير، بيكونوا ما لهم حاسين على حالهم، بيكونوا هني شادين على أسنانهم بدون ما
0: بلا شعور. طيب هذا الشيء إمتى ممكن يصير مع شخص؟ هل بيبلش بعمر صغير، بعمر كبير، حتى يعني الأطفال ممكن يعانوا من هي؟
1: طبعاً ممكن الأطفال، ممكن المراهقين، ممكن البالغين. ليش الأطفال؟ الأطفال ممكن يكون في مرحلة تبديل الأسنان، مرحلة اختلال التوازن الإطباقي، مرحلة ستريس، مرحلة أي شيء من امتحانات كمان.
0: أي صح،
1: بصير مع الأطفال. ومع الكبار يعني الزواج هو أهم شيء، بسبب القلق والتوتر وبيخليك تكزي على أسنانك.
0: يعني المتزوجين حتما لازم يصير عن الحالة
1: 100%. يعني فعلا مسؤوليات الحياة ودول الشغلة،
0: يعني خلينا نقول المشكلة يعني ناتجة عن توتر أكثر ما تكون مشكلة يعني نقول صحية بحد ذاتها.
1: 100%. هو سببه الأول هو الضغط النفسي، الاسترس، عدم تفريغ هاي الشحنات. ما بتلاقي مكان أنت تفرغي، مثلا في عالم بيعملوا يوغا وشغلات هيك،
0: صح،
1: بلاتيس طاقة وكذا وطاقة ايه نحن الشعب السوري لا ونركز على اسناننا. ايه بقى بتصير بضغط نفسي ما نقادر هو يتفرغ الا عن طريق العضلات. بقى هي شو هو البراكسيزم؟ هو تشنج بهي العضله، هي الماسيتر مسل، تمام. هي العضله الاساسيه بالوجه. وقت بتتشنج بتصيري انت بتضغطي على اسنانك بهذا الصوت، وجداً مؤذي للأسنان، جداً مؤذي للأسنان. بتضغطي على أسنانك بسبب هاي العضلة، بتفيق الصبح بتلاقي أنت فكك مشنج، الرأس صداع. وفي عالم ما بتنتبه له، يعني نحن بننتبه له، أو في عالم ساكنة لحالة ما بتنتبه إنه هي عم تعمل هذا الطبع.
0: خاصة إذا كانت نايمة وغرقانة بالنوم وحدا جنبها، يعني ممكن تحس.
1: إذا حدا جنبك بحس عليكي صوت مزعج، بس إذا أنت مستحيل تحسي على حالك.
0: يعني هذا الشيء ممكن يفاقم الخطر
1: لك. ممكن في أشخاص مثلا يروحوا يقولوا أنه أنا في عندي وجع رأس، في عندي أنا ما عم بقدر وقت في بلاقي في تشنج بوشي، في وجع قدام الأذن، بروح طبيب أذنية، بروح على طبيب شقيقة، وهدول الأشياء. السبب الرئيسي بيكون هو فقط طحن الأسنان، البراكسيزم.
0: تمام. طيب بهي الحالة لما يجي لعندكم مريض بيعاني من هاي القصة وما بيعرف أساسا أنه بيعاني منها، فكيف بتشخصوا له إياها؟
1: هلأ نحن في عوارض بنشوفها بالحالات خليني اقول الاولانيه المبدئيه، فبكون في عندنا نحن شيء خلل بالعضلات، بيقول لي المريض انا عم في موجوع، عم في وشي مشنج، عم في عندي صداع، عندي ستريس، عندي عم يجعوني اذنيه قدام اذنيه
0: لهالدرجه.
1: انا هون فورا بنتبه على المفصل الفك الصدغي اللي هو مكانه قدام الاذن. بترجع بقى العلامات الموجوده بالاسنان، هي طحن بالاسنان، تكسرات صغيرة بالأسنان، اختفاء الحدبات تبع الأسنان، تلاقي الأسنان مسطحة تماماً. هاي الأسنان المسطحة عبارة عن براكسيزم، حت بالأسنان، بتضلي بتحتي هي عفترات طويلة وكميات كبيرة، فمية بمية بتتأذى الأسنان. هي وفي عندي علامات على الخد، علامات على اللسان، هي كلها أنا بلاحظها وبشخص البراكسيزم.
0: تمام. يعني حتى ممكن توصل إنه جزء من السن إنه ينكسر.
1: طبعاً. يعني في عندي ممكن جزء من السن يكسر، ممكن يصير في كسر طولي، ممكن في عالم عن جد كسر سنة بشكل بشكل جدا مؤذي بس من البراكسيزم، تجيني كسر طبقه المينا بالاسنان القداميه مثلا عند عضه حد لحد هاي الحد لحد ممكن اذا صار في براكسيزم انت تكسري تكسري طبقه المينا كلياتها.
0: اوف
1: بقى هذا كلياته المفروض نحن نعالجه وننتبه على هذا الوضع لحتى ما نخسر الاسنان.
0: تمام، يعني هلا نحن فينا نحط السبب الاساسي هو التوتر والاشياء الممكن يعني نفسي. شيء نفسي بحت ما في اي اطعمه او قصص ممكن تاثر بهذا الشيء.
1: ابدا ابدا هو فقط شيء نفسي بياثر على توازن العضلات، بياثر على العضله بحد ذاتها فبتصير ستريس. لازم انت بس تقتلي مع حدا او شيء
0: بتكزي اسنانك
1: بتشنجي تبع المسلسل هذا لا
0: أيوة بتكزي اسناني. تماما. طيب شو الممارسات لازم الواحد يعملها يعني خلينا نقول قبل ما ينام لحتى يتجنب انه هو نايم مثل ما ذكرتي انه ما بيحس على حاله انه هو عم بكز على اسنانه؟
1: تفريغ الضغط النفسي هي اهم شيء، ولازم تتشخص الحاله. بس تتشخص الحاله نحن بنقدر نداويها.
0: تمام.
1: كيف بنداويها؟ اول شيء نحن ممكن نوصف للمريض نايت جارد، الواقي الليلي اللي بيحطه المريض، واغلب العالم انا بتضايق انه ما بيلتزموا فيه. اذا بتشوفوا الضرر اللي بيعمله البراكسيزم على الاسنان فانت بتلتزم،
0: لازم تلتزم صح.
1: وفي عالم تلاقي نفسهم منه يعني ما بيقدروا يحطوه. بقى نحن لازم نقاوم هذا الموضوع ونتعود عليه ونحطه بالله.
0: يعني هو فعاليته عالية
1: 100%. هو ما بيلغي لي المشكلة لأن المشكلة أصلا نفسية
0: موجودة صح،
1: ولكن بخفف لي العوارض الجانبية على الأسنان، الضرر على الأسنان.
0: تمام.
1: أنا ما عم بقدر وقف لك البراكسيزم، ما عم بتقدر أنت تعيش حياة مرتاحة.
0: بعطيك حل.
1: بعطيك حل. تمام. اللي هو الواقي الليلي. ممكن في بعض الأطباء بيشاركوا الواقي الليلي مشاركة مع البوتوكس بالعضلة الماسيتر مسل. يعني نحن بنحدد نقاط بوتوكس هون وبنضرب العضله الماسيتر، العضله الماضغه الكبيره.
0: تمام.
1: بالبوتوكس
0: شو ممكن
1: تعمل؟ وقت بنضربها نحن بوتوكس لازم تكون بايدي خبيره،
0: اكيد
1: ايدي تشريحيه خبيره. مو مين من كان بضرب لك بوتوكس بهي العضله الماضغه، لانه احنا ممكن نفقد التوازن المضغ.
0: صح.
1: ممكن نضر نفصل اكثر. بقى نحن بدنا نعرف وين نضرب بوتوكس وكميات البوتوكس المحقونه لحتى نحن ما نخل بالمضغ.
0: اكيد.
1: تمام. نحن بس نخفف لك موضوع الاسترس. وبس الراحه النفسيه كثير مهمه يا جماعه،
0: اهم شيء هي.
1: ما انا موجوده بس يعني مهمه.
0: لازم تكون موجوده. صحيح. طيب بالنسبه للبوتوكس كيف يعني اليه انه لما بيحقن بوتوكس بالمنطقه اللي حكيتي عنها؟ يعني
1: شو البوتوكس اصلا؟ هو زيفانات اللي هو سم، سم نوع من انواع السموم. بقى نحن لازم نحقنه بهي العضله مثل ما بنحقنه نحن بالجبهه وحوالي العين.
0: تمام.
1: نحقنه لحتى نشل حركه هاي العضله، نخفف من فعاليه هاي العضله. وهي العضله احيانا انت بتشوفي في عالم مثلا وشهم من هون كتير كبير
0: مربع.
1: تمام. هاي بكون زياده فعاليه وزياده قوه بالعضله الماضغه. تمام. بقى نحن وقت نحقن بوتوكس بالاضافه لانه نحن بنعمل من بنشارك بحل البراكسيزم، بنشارك وليس حل جذري، مشاركة. ممكن نحن نعمل تنحيف للوش، يعني تنعيم للوش، بصير الوش أنثوي أكثر، أحلى أكثر. هي من ناحية الجمال. من ناحية الطب فنحن بنخفف فعالية هاي العضلة بحيث إنه نحن ما يقدر أصلاً هو يقدر يكز بهذه الطريقة على أسنانه، يطحن أسنانه بطريقة مؤذية للأسنان.
0: تمام. طب في أشخاص ممكن يستخدموا قصص، يعني أكيد أنتم دكاترة الأسنان ما راح تنصحوا فيها، إنه يحطوا شيء بتمه هن النايمين.
1: لا، هي نحط شيء بتمنا ممكن سبب اختناق، بلع، موت يعني.
0: كمان
1: هي
0: ملازم
1: أكيد. لا، نحن هذا القالب بنحطه بنجهزه بقياسات مضبوطة وبنحطه بمكانه تماما اللي هو ما بيتخلخل ولا بينبلع ولا بينشال بالليل. لازم حلا حدا نومه تقيل يحط أي شيء بتمه غير الواقي الليلي اللي أنا بعمله، فممكن عن جد هو يصير فيه يفوت لمجرى التنفس، يصير فيه اختناق، ويصير فيه مشاكل نحن بغنى عنه. لا، كسر أسنانك لا تموت.
0: ما
1: تماما.
0: طيب هلا نصائح لكل الأشخاص اللي بيعانوا من هاي القصة، شو ممكن يبلشوا؟ مثل ما حكيتي أول شيء الراحة النفسية أهم شيء.
1: تمام.
0: شو القصص الثانية؟
1: الراحة النفسية، تخلص من ضغوطات الحياة، تفريغ هاي الطاقة اللي ممكن هي تضرك إذا أنت ما فرغتها بطريقة صح، بتضرك بالأسنان، بتضرك بمشاكل قلبية وبشاكل هاي. لازم نحن نفرغ الاسترس بطريقة أو بأخرى.
0: تمام.
1: واستخدام الواقي الليلي والمتابعة عن طبيب الأسنان وطبيب حتى نفسي، يعني ما في مشكلة من طبيب نفسي يا جماعة، المعالجة عنده حتى لحتى نقدر نحن نخفف هذا الستريس. والأسنان إذا راحت ما بترجع، يعني أنت تكسر سنك بدنا نروح للحلول التجميلية والحلول العلاجية. وحتى أنت إذا ضليت بالبراكسيزم بعد ما عملنا تجميل ممكن أنت تكسر لي فينيرات، تكسر لي حشوات، تكسر لي تعويضات. بقى نحن لازم نحل هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع بيأثر كتير وبيعمل حتى خلل بالمفصل الفك الصدغي. يعني في عالم مثلا بتجي بتفتح تمها بتطقطق، بتلاقي صعوبة فتحه التم، بتلاقي صعوبه بتسكير التم، هذا كله ما بصير يكون موجود. هذا اجهاد للمفصل الفك الصدغي، مثل مفصل ركبه يعني لا يقل اهميه عنه ابدا. هذا المفصل اذا انضرب كثير مزعج، طقطقه بصير بحك العظم بالعظم بدون الوساده بيناتهم. يعني
0: مشكله كبيره.
1: تمام.
0: طب طريقه النوم هل بتلعب دور بهذا الموضوع ولا لا؟
1: ما في اي دلائل بتدلني انه طريقه النوم بتلعب اي موضوع.
0: تمام. هلا ذكرتينا قبل شوي انه بيأثر على يعني خلينا نقول وظائف ثانيه موجوده بالجسم مثل الاذن، حتى الطريقه
1: في دراسات جديده اثبتت انه الفك وتوازن الاطباق هو مرتبط ارتباط مباشر بتوازن الجسم بشكل عام. يعني احنا شفنا هنا دراسات جديده، يعني هي لسه ما بنعرفها وما لنا متاكدين منها، بس هي دراسات جديده.
0: تمام.
1: انه نحن احيانا بالتقويم، بس نعمل تقويم للفك بيكون الفك منحرف هيك. تمام. نحن بنروح بنعمل له تقويم.
0: طيب.
1: بس نعمل له تقويم بتصيري بجلس كل الجسم مع
0: جسم.
1: مع القدم يعني بجلس كل الوقفه بتجلس، وشكل الفك مرتبط تماما بشكل الوجه. وحتى التنفس الفموي مرتبط كمان بشكل الوجه. اذا بتشوفي حدا بيتنفس من من من الفم غير وقت تشوفي حدا بيتنفس من الانف بطريقه سبحان الله، يعني الله خالق لكل شيء له وظيفه. اي اختلال باي وظيفه بيعطينا مشاكل.
0: يعني هلا ختاما هيك شو بتحبي توجهي نصيحه لكل شخص يعني عم بيعاني من هاي القصه ولازم يحلها باسرع وقت؟
1: اهتموا بسنانكم، وراجعوا طبيب الأسنان كل 6 شهور، لأنه نحن نكشف المشاكل ونقدر نحلها قبل ما تتفاقم.
0: أكيد.
1: وأي تأخير بزيادة طبيب الأسنان هي زيادة وجع وزيادة تكاليف، يعني ما عم تعمل ولا شيء أنت غير
0: تماماً.
1: ما زيد وجعك وزيد تكاليفك.
0: تمام. بدي أتشكرك كتير لما على هاي الفقرة
1: المفيدة.
0: شكرا كتير لك
1: حبيبتي،
0: نورتينا. وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير ونكمل باقي فقراتنا بصباح سوريا، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا يلي رح تقدم لنا اياها زميلتنا هديل. اهلا وسهلا فيكي هديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: يا صباح الخير صبايا، كيفكم اليوم؟
1: والله تمام، انت كيفك؟
2: والله الحمد لله. اليوم بفقرتنا هيك في مفاجأة لكم وللمشاهدين.
1: يا عيل هاتي لنشوف.
2: انا بالاخبار هيك انسانية
1: يعني. ايه عن جد
0: تعجبني مفاجآت هديل.
2: حنروح انا وياكم لليوم بفقرتنا بكلام ميديا. اول شيء بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. خبرنا الاول، قبل كم شهر حكينا بفقرة كلام ميديا عن الطفلة السورية إيلين يلي كانت حديث الناس والسوشيال ميديا. طفلة حرمتها مشاكل بساقة من أنه تعيش وتمشي مثل باقي الأطفال قبل ما يتكفل صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن المطيري بعلاجها ويعطيها أمل جديد. واليوم إيلين عم تكمل رحلة علاجها من الأردن بعد العملية اللي أجرتها بدمشق وسط حالة خوف وتوتر عاشتها العيلة قبل دخولها للمستشفى. وبكلمات مؤثرة شارك عبد الرحمن لحظات الانتظار وكتب: يا رب العملية تكون ناجحة ونشوف إيلين تمشي بسلامة. كمان وجه رسالة شكر لأهل الأردن على الدعم والاستقبال خلال رحلة العلاج. ولحد هاللحظة النتيجة النهائية للعملية لسه ما طلعت، لكن أكيد كلنا بصباح سوريا تعلقنا بقصتها وعم ندعي لها ترجع تمشي وتعيش طفولتها. سوا منشوف هالفيديو.
3: لا روح المستشفى. يلا بسم الله مشينا على بركة الله. يا ربي تحفظها يا ربي تحفظها.
4: إيلين كيف إيلين علب؟ من فكرة الجوب سير؟
3: أي بسم الله.
4: بس بدون ما نتوجع راح نفكر إن شاء الله. يلا تعال.
2: يعني الأكيد نحن من صباح سوريا بنتمنى لها السلامة وندعي لها هيك ترجع بسرعة لأهلها ولناسها وتقوم بخير وسلامة إن شاء الله. وأكيد يعني هاي الدعوة لكل طفل سوري إنه يكون بخير، يكون مع عائلته بصحته.
1: آمين يا رب. يعني قلوبنا أكيد مع إيلين وكنا ناطرين عن جد اللحظة اللي رح تفك فيها الجبيرة ونشوف إن شاء الله يا رب تمشي، تقدر تمشي وهيك ترجع لعائلتها بخير وسلامة.
2: إن شاء الله يا رب.
0: الحمد لله على سلامة إيلين. وبدي أقول لعبد الرحمن الله يكتر من أمثالك. آمين. يعني فعل الخير بالنهاية مو بس مفيد للناس، مفيد لصاحب الفعل. أكيد. بيخلينا نحس بخفة، بيخلينا نحس إنه نحنا مرتاحين لما نحنا فعلًا نقدم خير بدون مقابل، إن كان أمام الكاميرا إن كان خلف الكواليس. فالله يكتر من أمثالك وإن شاء الله يا رب إيلين ترجع تمشي.
2: أكيد. ومثل ما قلت لكم اليوم الأخبار هيك فيها لمسة إنسانية كتير حلوة، فحنروح أنا وياكم لخبرنا الثاني. بين البيوت المهدمة ووسط الركام قرروا يرجعوا شوية فرحة للناس بمدينة الحجر الأسود. مجموعة شباب حلاقين أطلقوا مبادرة حلاقة مجانية بمناسبة العيد لكل أطفال المدينة، وجابوا كراسي الحلاقة وحطوها بين الأبنية المدمرة، وصار أي طفل يمر يطلع بقصة شعر جديدة وابتسامة كبيرة. والمبادرة ما وقفت عند الصبيان، حتى البنات لهم حصة من فرحة العيد بعد ما خصصوا قسم ببيت كوافيرة ليقدموا خدمات مجانية للبنات كمان. يمكن المكان مليان آثار حرب، بس التفاصيل الصغيرة لساتها قادرة تقول إنه الحياة عم ترجع شوي شوي. يعني أكيد هيك مبادرات تكبر قلبنا، بنفرح فيها انه حدا قادر يزرع بسمه على وجه طفل.
1: صحيح، يعني خاصه بهي التفاصيل الصغيره.
0: هيك مبادرات هديل بتذكرنا قديش نحن شعب قوي، قديش نحن بنقدر نخلق الامل من وسط الرماد، من وسط الدمار. نحن بنقدر نرجع نوقف على رجلينا من اول وجديد، بتفرجينا حقيقتنا بعيدا عن كل الخلافات. صحيح. كل الاختلافات او خطابات الكراهيه يلي عم نشوفها. فبتمنى لهم كل التوفيق وشكرا كثير على هي المبادره. اكيد
2: اكيد اكيد، وان شاء الله يا رب هي المبادرات الحلوه يعني تكون موجودة بكل المحافظات طبعًا. السورية أكيد، وخصوصي أنه هلأ جايين على عيد بعيد تعرفوا يعني هو فرحة الطفل.
1: طبعا أكيد.
2: هلأ وصلنا أنا وياكم للمفاجأة اللي حنقولها هلأ للمشاهدين. بالعادة نحن بكلام ميديا متعودين أنه جبلكم آخر ترندات بتشغل السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة، بس هالمرة نحن رح نصنع الترند.
1: يا عين.
0: يلا جاهزين.
2: إذا كنتم مفكرين أنه صناعة المحتوى بدها ميزانيات كبيرة وتجهيزات معقدة، فتحدي 10 على 10 رح يغير فكرتكم بالكامل. بهالفقرة 10 صناع محتوى رح يخوضوا تجربة مختلفة وممتعة، ومع كل واحد فقط $10، والمطلوب أنه يقدموا فكرة، يعملوا محتوى ويخلقوا تفاعل يخلي الناس تحكي عنه. والتحدي مو بس بالفكرة، لأنه التصوير بيكون بوقت متأخر من الليل والخيارات محدودة، يعني كل شيء بيعتمد على سرعة البديهة، العفوية والكاريزما. وبالنهاية المنافسة الحقيقية رح تكون على السوشيال ميديا، لأنه الجمهور هو اللي رح يقلل مين يخطف الانتباه ويحقق أعلى نسبة لايكات ليكون هو 10 على 10. والفكرة لزميلنا من فريق صباح سوريا حكمة كنان يلي اشتغل على أدق التفاصيل مع صناع المحتوى، وموعد عرض أول فقرة رح يكون بكرة. ولكن قبل ما نبلش أول لحظات التحضير خلونا نشوف سوا هالفيديو يلي بيعرفنا على 10 عن 10 وخبالنا يا زميل حكمة.
5: شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا مين رح يفوز ويكون 10 على 10.
2: هلأ بعض صناع المحتوى المشاركين بفقرة 10 على 10 سجلوا لنا مبارح رسائل تشويقية خاصة لصباح سوريا وتحديدا للمتابعين اللي رح يكونوا معنا بفقرة 10 على 10. خلونا نبلش مع أول واحد عدي حمدان.
6: كون معكم بفقرة 10 على 10 وأنا من 10 صناع المحتوى يلي رح يكون في تحدي بيناتنا على تلفزيون سوريا ببرنامج صباح سوريا، وأنا كتير متحمس للحلقة وفي كتير شغلة متحمس لها يلي هي فقرة الكانتر. كتير متحمس لهي الفقرة كتير كتير، وأنا متأكد 10 ومليون على 10 أنه الحلقة تبعي رح تكون هي 10 على 10.
2: هلأ يا عودي نحن متحمسين وواضح قديش أنت كمان متحمس، ولكن المنافسة شرسة وناطرين نشوف شو رح تعمله أجواءك المهضومة مثل العادة. ولا تنسى الحكم هو للجمهور وتفاعلهم بلايك على ريل الإنستغرام والفيسبوك. أما الفيديو الثاني فالعزيز سعيد.
7: إخواتي بالنسبة لفقرة 10 على 10 يلي شاركنا فيها، فأبو العلا دائما هو 10 على 10 وزلمة ما في منه اثنين، ف يعني منضل نحن 10 على 10.
2: يعني كمان عزيز واضح أنه فايت بثقة كبيرة، ومبين قديش شخصية أبو العلا المشهورة عنه كانت طاغية جوا الفقرة. ولكن يا عزيز بنرجع بنقول لك الحكم هو للجمهور، يا رح يعزز هاي الثقة يا أما أبو العلا رح يزعل بعد 10 أيام لو ما جاب أعلى نسبة لايكات بالريل تبعه على فيسبوك وإنستغرام. وهلأ رح نشوف أحمد فاضل شو قال.
8: مرحبا جماعة، فقرة 10 على 10 على قناة الثانية. فقرة جميلة، تحدي جميل، بس أنا متأكد أني رح أربح. حتى لو كنت سوداني، يعني أنا سوداني أوكي، بس بعرف تفاصيل بسوريا والله العظيم السوريين ما بيعرفوها. واشتريت شغلات، يعني بالفقرة تبعي حتشوف إنه أنا أخذت شيء كل السوريين محتاجينه قريب منكم، بس ما بتتوقع إنه أنت ممكن تجيبه بالبلبل. فشوفوا وفوتوا، أنا متأكد إنه راح أربح. خلصانة بشياكة، باي.
2: أحمد يا جماعة طبق المثل يلي بيقول جاي من البرية وبده ياخذ الأسبقية، وعلى ما يبدو أحمد فايت فوتة قوية، شكله عارفان شغلات نحن ما بنعرفها. بس بنرجع وبنحكي لك يا أحمد الحكم هو للجمهور وتفاعلهم بلايك على الإنستغرام. أما هلأ الفيديو لجورج نعنع.
9: جهزنا لكم فقرة 10 على 10، يعني أنا اللي حكون 10 على 10 فيها، طبعا كان معي أبو الهول، وفقرة خارقة. أنا بدي يكون التقييم 10 على 10 بهي الفقرة، بكرة بتشوفوا ركزوا لي بهي، خليكم متذكرين هي الشنطة، هي لازم تضلوا متذكرينها كتير منيح، تذكروها كتير منيح، وأبو الهول لازم يضلوا متذكرها كتير منيح لأنه كتير حبة لهي الشنطة، فترقبوا يعني.
2: جورج شوقنا كلنا نعرف شو قصة الشنطة، يعني يمكن يكون الموضوع فيه مفاجأة لرفيقه أبو الهول ولكل المتابعين، بس التحليل والتوقع ومعرفة هالشي للأسف ما رح نقدر نعرفه إلا بعد ما تنعرض حلقته. وبنرجع بنذكركم كمان إنه 10 على 10 هو اللي رح يتفاعل بلايك على ريل الإنستغرام. أما هلأ فحنشوف فيديو لوارف كاتبي.
10: عيلة الأكابر، أنا عملت فقرة اسمها 10 على 10، إن شاء الله هو تحدي بين 10 صناع محتوى، شو بتعمل 10 دولار بمدينة دمشق؟ ناطر تصويتكم، أنا إن شاء الله رح يكون المركز الأول، له شغلة كتير مهمة على الإنستغرام وعلى الفيسبوك، بدنا تصويتكم ودعمكم، إن شاء الله بس لما تنزل بنزلكم إشعار قريبا، سلام.
2: هلأ المعروف عن وارف إنه هذا المحتوى مثل ما بيقولوا أرضه ملعبه، فوجود وارف بهيك تحدي نعرف كلنا قدي رح يكون عامل شيء مميز مع عائلة الأكابر. ولكن الموضوع مو سهل ولا رح يكون بهالبساطة، لأنه التفاعل من الجمهور هو الحكم بهذا التحدي بلايك على ريل الإنستغرام. وهلأ مع عبدالله دالاتي.
11: يا جماعة رح كون بفقرة 10 على 10 على تلفزيون الثانية لحتى تشوفوا شو عملت بالعشرة دولار، وأكيد أكيد أكيد أنه أنا اللي رح كون الوحيد بين الكل 10 على 10، لأنه الفكرة اللي عملتها كتير كتير مميزة وما راح تخطر على بال حدا. لهيك انتظروني وشجعوني، تمام؟
2: عبد الله معروف قديه بيفكر خارج عن المألوف وقديه بيجمع بين الكوميديا والمحتوى المؤثر، يعني شكله عامل فعلا شيء مميز. بس على ما يبدو العشرة على عشرة يا عبد الله بده يكون جايب تفاعل كبير على ريل الانستغرام، فلسه مو متأكدين. أما هلأ الريل لعلي بونجا.
12: بعشرة دولار سويت اللي ما حدا سوا، لأنه أصلا شغلتي ما حدا غيري بيقدر يعمله، وإذا مشان النتيجة فما في داعي تنطروا، لأنه أكيد أنا اللي 10 على 10. بس مو مشكلة، ننطر آراءكم على ريل إنستا والفيسبوك. ويا مرحب
2: يا مرحب يا علي، كنا بنعرف قدي نوعية محتواك مختلفة كتير عن باقي صناع المحتوى، ولكن متحمسين نشوف شو ممكن تعمل بالعشرة دولار وكيف ممكن توصل لأعلى نسبة تفاعل بلايك على الإنستغرام. فيا ترى رح تكون 10 على 10 ولا لا؟ وبآخر فيديو معنا لليوم جاد ناصر.
13: ألو زلوس، كيفكم يا جماعة؟ شو الأخبار؟ طبعا أنا حاب خبركم أني أنا من ضمن الأشخاص الموجودين بتحدي 10 على 10، وحاب خبركم أكثر أنه الحلقة كانت أكثر من رائعة وأكثر من حلوة، وفيها شغلات كتير لذيذة ومهضومة، بس تشوفوا أنتوا رح تحكموا بنفسكم. طبعا أنا عطيت لأبو الهول هدية هيك ظريفة كتير، محمسة كتير، ما رح أخبركم عليها، حتشوفوا الحلقة أنتوا حتشوفوها بنفسكم، تمام؟ وطبعا ما في نقاش أنه أنا أكيد رح أكون 10 على 10، هي ما فيها نقاش يا مختصرين، فاستنوا الحلقة وكونوا متحمسين.
2: جاد حسب ما عرفنا يا جماعة أنه طلع له قرايب من الوسط الفني بمصر، ولكن يا جاد بفقرتنا ما في وسطات أبداً، لأنه يلي رح ينصفك هو الجمهور، ومنشوف إذا رح تكون 10 على 10 بالتفاعل باللايك على الريل الخاص فيك على إنستغرام. يعني هاي المفاجأة هي للجمهور، حيكون في عنا فقرة اسمها 10 على 10 خلال 10 أيام، كل يوم حيكون في معنا صانع محتوى. فكرة الفقرة بأنه $10 شو ممكن يساوي، وبدنا نشوف بعدين ينزل الريل على الإنستغرام ونشوف مين أكثر حدا بيجيب لايك ليربح معنا لقب 10 على 10.
1: نحن فينا نصوت صح؟
2: أكيد.
0: تعال نصوت من هلا، نحن نعطيهم دعم لل
1: لا لازم.
2: هلا أنا بصراحة بفضل إنه لا ينزل الريل، أنا ما بعطي صوتي لحدا، يعني بدنا نلتزم بالقواعد.
0: قواعد.
2: طيب لأنه أكيد في حلقة حلوة. تمام. اكيد في حلقه حلوه لكل حدا، حينزل له حينزل ريل كمان له على الانستغرام، ونشوف شو عملوا ب $10.
0: انه زميلنا حكمت ما شاء الله يعني تعبان على صحيح. على الفقره ومشتغله فعلا بدقه، انا كثير متحمسه لحتى
2: اكيد
1: اكيد كلنا متحمسين، ويعني حكمت دائما معروف بافكاره المميزه، اكيد يعني انا واثقه راح تكون الفقره كثير حلوه وكثير يعني هيك مهضومه ولذيذه.
2: اكيد يعني بدنا نتمنى التوفيق لزميلنا حكمت، نتمنى التوفيق كمان لباقي صناع المحتوى. مين بده ياخذ لقب 10 على 10؟
1: لنشوف.
2: انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
1: شكرا كثير يا هديل،
0: يعطيك الف عافيه.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا بصباح سوريا، خليكم معنا.
14: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
15: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
14: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
15: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
14: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
15: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
14: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
15: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
14: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
15: نعم.
14: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
15: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
14: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
15: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
14: أنت متأثرة جدا بالتراث.
15: وما مللناك، هل مل الوريد دم، وما زهدناك، من في قلبه زهد.
14: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
15: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
14: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
16: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مشاهدين، وصلنا معكم لفقرة شوفي ما في. على خشبة المسرح مو دائماً في قصة تقليدية أو أحداث واضحة، أحياناً في إنسان واقف لحاله وعم يحكي وعم يبحث عن حدا يسمعه.
3: صحيح روز، هي الفكرة اللي بتقدمها مسرحية الليلة التي سبقت الغابات، عمل بيحكي عن الغربة، الوحدة وحاجة الإنسان لصوت ولا أذن تصغي له.
2: ولنحكي أكثر عن هاي المسرحية بيسعدنا نستضيف المخرج منتجب صقر. أهلا وسهلا فيك.
3: يسعد صباحك أستاذ منتجب.
4: صباحك صباح الخير، شكرا لاهتمامكم بالدعوة.
2: اهلا وسهلا لك، نورتنا اليوم. بداية خلينا نحكي عن الحالة العامة او الفكرة العامة للمسرحية، نحكي عن الرسالة اللي حبيت توصلها من خلال مسرحية الليلة التي سبقت الغابات.
4: هلا فكرة العرض تدور حول رجل متشرد فقد كل شيء يملكه. انسان يعني وجد نفسه بالصدفة بالطريق،
2: وصل للحديد
4: تماما. هذا الانسان اللي كان هو عنده قيمة، عنده إنسان نبيل، إنسان ابن عائلة، إنسان مثل أي إنسان من الطبقة المتوسطة يلي أصابته المصيبة. فهون في لحظة بوح بيحكي عن حياته بطريقة غير تقليدية.
3: تمام.
4: العرض بينتمي لمسرح ما بعد الدراما، بوست تياتر أو بوست دراماتيك، يعني ما بعد الدراما، يعني المصيبة حصلت فالآن نتكلم.
3: تمام.
4: طبعا النص الأصلي هو مونولوج واحد لصوت واحد، والمسرح بتطوره بالمسرح الدرامي وما بعد الدراما ليس هناك شخصية، ما في دور، ما في المعنى التقليدي للحكاية، ما في بداية وسط نهاية.
3: صحيح.
4: والجمهور السوري متعود على هيك اشياء، يعني بيقول لك ما استفدنا شيء او ما فهمنا شيء، بنحب نسمع النهاية او غاية العرض. لا، المسرح ما بعد الدراما بيحكي عن قصص متقاطعة، بيعمل فلاش باك، ما في تطور درامي للأحداث. إحنا عم نسمع صوت، عم نحدث، عم نتفرج على حالة معينة. النص الأصلي كان يعني جملة طويلة أو مونولوج طويل.
3: تمام.
4: لتفادي الملل، لإطفاء روح يعني روح شرقية أو روح سورية على العرض، بإعداد النص أو ما يسمى دراماتورجيا، اشتغلت على النص بطريقة، طبعاً أنا ترجمته بالبداية.
3: حلو.
4: ترجمته ونشر بالهيئة العامة للكتاب 2025 باللغة العربية الفصحى طبيعي. فلما اشتغلت عليه إعداد للخشبة، هون أضفت شخصية المرأة.
3: تمام. صار في عنا شخصيتين بالعمل.
4: شخصيتين. لكن الشخصيتين عندهم نفس الحوار، يعني حتى نكرر إنه أو نقول إنه نأكد إنه المأساة واحدة، سواء كان إنسان واحد، إذا كان رجل أو امرأة، بتقاطع حكايات.
3: تمام.
4: وهون بيعطي بالنسبة لمسألة التلقي، بيعطي دفع أحسن، يعني أفضل، وأنه العرض إذا كان بيمثل واحد قد نشعر بالملل.
3: صحيح.
4: قد يعطي جهد أكبر للممثل. هلا في لحظات معينة أضفت مشاهد إلى علاقة بالبيئة السورية
3: لحتى يعني تكون قريبة للجمهور.
4: تماما. يعني ما فيني بحكي عن مترو، بحكي النص الأصلي عن مترو فرنسا، هو سرق بالمترو، هون سرق بالسرفيس أو بالميكرو. مثلا مثلاً هون في مشهد الشرطي، بيروح الشرطي، يعني في شيء له علاقة بالمعادلات الثقافية، يعني معادل الثقافي، يعني ما يميز البيئة السورية هون، أو شيء مألوف للجمهور، هاي بسموها دراماتورجيا. حتى النهاية طبعاً هو من مشاهد، يعني العرض بيستمر 45 دقيقة. بيبدأ الرجل بعدين المرأة، وهيك بالتعاقب للأخير بيتقاطعوا بلحظات، يعني هو مونولوجات، يعني بلعبة الممثل أكدت على برسم الحركة ما يسمى، أو إدارة الممثل، أكدت على الممثلين اللي كانوا فعلا مذهلين، يعني مبارح وإن شاء الله اليوم وبكرة
3: إن شاء الله،
4: أكدت عليهم أنه يكون الخطاب بالعين للتأثير على المتفرج. وهذا لغة جديدة أو شيء جديد بالمسرح السوري، أنه نحن ما يكون في قصة درامية للنهاية، بدي نشتغل على الزائقة، يعني نص جديد
3: حلو.
4: لكن هو بيشبه مأساتنا وبيشبه إنساننا اللي هو تشرد، لكن هو إنسان نبيل. الإنسان السوري بشكل عام إنسان عنده قيم،
3: صحيح.
4: حتى لو صار معه مأساة هي لحظة بحياته. أنا سألوني هل يتقاطع النص برمزيته مع مأساة الإنسان السوري المخيم؟ طبعا حتى بتقاطع مع أهلنا بغزة. مين
3: صحيح.
4: يعني بأي بلد مين وين ما في مشرد مثلا
3: معاناة. إنسان صح.
4: عنده معاناة لكن هالإنسان عنده لحظات فرح، لحظات حزن، عنده خطة، عنده هي بلحظة مثلا المرأة أو بسماها للفتاة أو الأنثى بتشكل نقابة، يعني بدها تدافع عن المظلومين، يعني ما نسيت الناس اللي مثلها. فهي لحظة بوح. طبعا المسرح شرطي، يعني ما هو واقعي أبدا ولا واقعي نفسي. طبعا بالاشتغال على النص كمان لقاء مع الجمهور، انه هي عايشه بكراج وهو دخل على الكراج. فبلحظه الناس عم بتصب الكراج لتطلع، فبهي اللحظه بصير لحظه بوح.
3: تمام
4: صحيح. يعني اللحظه اللي الناس مبلله وناطره المطر. يعني لقاء حتى بدايه المطر من النهايه مع المطر. يعني انا حافظت على فكره العرض، فكره النص الاصلي.
3: تمام.
4: لكن كان في هامش حريه باختيار الجمل، برجوع للثقافه السوريه والثقافة العربية بشكل عام.
3: أكيد. هلأ بما أنك ذكرت النص، وأنه هو له زمان مكتوب، يعني من 1977 النص موجود، حضرتك قلت أنه رجعت ترجمته وعدلت عليه بما يتناسب مع الثقافة السورية. طيب قديش كان في أمور خلينا نقول بحاجة لأنه نرجع نعيدها من أول وجديد؟ يعني نص قديم ومثل ما ذكرت أنه هو بفرنسا، فقديش هذا الشيء يعني كان صعب عليك أو لا حسيت بمتعة أنت وعم بتساوي؟
4: هلأ هو بالنهاية سهل ممتنع، يعني يعني مو سهل ولا صعب، لكن في تحدي. تحدي بالنسبة للتلقي، يعني طبعا. أي جملة عم بقراها الجمهور رح يفهمها هيك، هي احتمالات بالنهاية.
3: طبعا
4: احتمالات. نحن أنا مثلا عم بعيد كتابة النص مع الحفاظ على التوجه العام. التوجه العام هو إنسان مشرد،
3: تمام.
4: إنسان مثلا ما معقول يلبس ساعة حديثة أو ولا لابس حديث ابدا. بدنا كنت اطلب الممثلين انه حافظوا على روح النص،
3: اوكي،
4: لكن مع الاشاره لانه هالانسان هو عربي وسوري. مثلا في لحظه بيقول الشعب العربي بيحب البزر وبياكل بزر بيضحك،
3: صح،
4: وانسان بيفرح باشياء بسيطه،
3: نحاول نبين
4: السعادات البسيطه
3: لحتى يكون بيشبهنا او بيشبه البيئه اللي نحن
4: تماما. لذلك النص كان يعني اعاده كتابه انا برايي، وفوجئت قابلية الممثل السوري للتعامل مع هيك نصوص صعبة.
3: حلو.
4: لأن إحنا بسموها بيئناها. شو مع سؤالك اللي هو سؤال مهم. بيئناها، جبنا على بيئتنا. ما فيني بحكي عن مترو.
3: أكيد.
4: ما فيني بحكي عن
3: يعني ثقافة كاملة بالنهاية.
4: مشرد بأوروبا هو حدا عنده راتب مثلا، وحدا عنده مركز إيواء، وبيقول أنا كنت بمركز إيواء وما عجبني الجو. هون ما في مركز إيواء مثلا. في يعني بدنا نشوف كيف فينا نخاطب عقل المتفرج ومتلقي السوري. هذا كان رهان كبير، أتمنى أنه أكون وفقت. يعني
3: أستاذ منتجب، هلأ في عدد كبير من المسرحيات على مر العصور منلاقي في إلها إسقاطات مهمة على واقعنا الحالي، رغم أنه بيكون مر عليها مئات السنين وأحياناً آلاف السنين. طيب ليش اخترت هاي المسرحية بالذات؟ شو الإسقاطات اللي كنت حابب تضوي عليها أكثر؟
4: هو الحقيقة سؤال مهم. المسرح المعاصر بشكل عام في كتاب أخذوا خط درامي جميل جدا، قال يعني حسوا بشعوب الأخرى. هلا في قبل كولتيس في جان جونيه،

0: عن أوروبا وشركة أوروبية بتستغل أفريقيا. بيحكي بنص تاني عن العودة للصحراء، بينصف الجزائريين ضد فرنسا. هون بيحكي عن الإنسان بشكل عام. فحسيت أنه هذا النص هو بلامس وعالمي، بلامس يعني ممكن نقدمه بالهند، ممكن نقدمه بلبنان، بدولة أوروبية. هذا الإنسان ما نسمع له صوت. لذلك الكاتب بحد ذاته بالتزامه بهديك الفترة بالقضايا الإنسانية مهم، بهم أنه إجا بلحظة بيسموها لحظة ثورة 68، هو جيل 68، الثورة اللي غيرت فرنسا. وكان في حس ثوري بالعالم، يعني كان في تشكيفارا، كان في حرب فيتنام، يعني في قبل وبعد. يعني اتجهت أوروبا للمكننة وللعزلة، فهذا صرخة لحتى نحس بالناس المهمشة. نحن يعني ما فينا بس نعزله للنص بسياقه السنوي أو بسنة إصداره أبداً. ودائماً النص المسرحي بيحاكينا على مثل ما حكيتي على مر العصور. فيني أجيب نص من نص روماني أو يوناني يحاكي الجمهور، لكن الذكاء والمهارة هو التعاون أو التعاون مع الممثل وكيفية إعداد النص وتقريبه من الجمهور. ما يكون غريب، ما بيصير أنا أعمل مثلاً مسرح غربي بغربيته عن الدوق وعن الملكة. الناس جمهور بدون شيء جديد، وإزاي قد تتطور بهيك عروض؟ أنا برأيي يعني لابد من المسرح السوري. أنا 2024 اشتغلت مسرح قباني، نص مسرحي تأليف زيد الظريف صديق عزيز، وهو كان ممثل ضمن العرض، يعني صديق غريب، بوجه له التحية من هالمنبر. يعني لابد من المسرح السوري. لكن عندما شواب على سؤالك، عندما تختار نص غربي ما بختاره بغربيته. ما فيني بحكي عن ضواحي باريس،
1: طبعاً.
0: ما بيعني المشاهد هون شيء،
1: طبعاً.
0: بدي أحكي عن وجع الإنسان بشكل عام. فهون أي حدا إذا عرض قدامه العرض بيحس إنه في تقاطع مع حالته أو مع حالات بيعرفها.
2: جوهر المسرحية موجود، بس نحنا حاولنا نبيئها أو نلبسها مثل ما بيقولوا العباءة السورية،
0: طابع محلي، طابع محلي قابل للتعريف، قابل لل يعني للحدوث. يعني الإنسان إنه بيشوف هاي المأساة هي عامة، هي دليل إنه إنسان واحد.
1: صحيح.
0: وفيها أمل، يعني بالنهاية هن عندهم أمل إنه يصير في نقابة يتحسن الوضع. ما بيفقد الأمل الإنسان دائما، يولد من جديد وعنده إيمان داخلي إنه هي مرحلة أو مأساة عابرة هيك. والنص بيحكي هيك، نص فيه دائما إصرار على النهوض. هي نوع من عم نحكي مأساة، لكن نفس الوقت عم نبني أمل.
1: أكيد. طيب بالحديث عن تعديل النص وتقريبه من الجمهور أكثر، الاسم ظل مثل ما هو، هل هو كان بيعكس الواقع فعلا؟ يعني بيعكس الشيء اللي أنتوا عدلتوا عليه، قربتوا من الجمهور أكثر، حافظتوا على الاسم بعده مثل ما هو؟ السبب أنه ليش عملتوا هيك؟
0: قصدك عنوان العرض؟
1: إيه، عنوان العرض.
0: العرض هو مثل ما هو أبدا. هلا هذا نوع خيار دراماتورجي. فينا نقول مثلا الليلة مثلا أو ليلة واحدة مثلا عن نص، فأنا لا حطيته، لكن حطيت خيار، كتبت دراماتورجيا وإخراج. حطيت كلمة دراماتورجيا قبل إخراج، لأن دراماتورجيا هي تكييف النص، إعادة شبك النص مع المكونات الثقافة السورية. فالعنوان أنا برأيي مهم للإشارة أنه هذا مو نصي أبدا، هالنص الكاتب الفرنسي. برجع بقول مثلا في 2012 عملت عرض مسرحي بدار الأوبرا بنفس المكان بتعاون مع السفارة السويسرية والسويدية. اشترطوا أنه النص ما يتغير. قلت لهم طيب كتير غريب عن بيئتنا، أنا تولفيلد قال هيك، نحن وافقنا بناء عليه. فنحن كان شغلنا عن النص أكثر، فكتبنا عن الكاتب السويسري هالبيبليتش. هون العنوان أنا برأيي لا يغير، مهم ما يقدم العرض من دلالات، من خطاب، من مثلا بلحظة بيقول أنا سرقوني عادي، بس كنت عم بركض وراهم لأسألهم ليش الإنسان بيسرق الإنسان. يعني في خطاب موجه نحو إعادة القيم، إعادة التذكير بشيء حلو عند كل حدا فينا، حتى اللي سرق يمكن ما كان بده يسرق. فهيك الفكرة. العرض العرض بياخذ عنوانه من النص الأصلي، حافظت عليه، لكن كان عندي مساحة هامش تحرك كتير كبير بالنص، على مستوى الحركة اللي كانت مو سهلة بظرف 3 أسابيع. يوم أنا على صحتي كاتب كنت حاط إيدي على قلبي، لأنه كنت خايف، راح الخوف مبارح، لأنه كان النص وحتى من البروفات الأخيرة من جنرال يعني يوم الأحد، لأنه من السنة السوري هذا شيء واعد، وخصوصي الأستاذ غسان دبس ومخرج كبير
1: أكيد
0: وممثل.

0: وجه له التحيه من هالمنبر. استاذه رشا كمان فنانه تشكيليه ومثلت بكثير مسلسلات، فكانوا ياخذوا هيك على دغري، ياخذوا الحركه
1: حلو
0: مع اعطاء هامش لإلهم انه الحق احساسك، الحق احساسك اذا نص جمله هيك بنعدلها، يعني حتى ما يكون المخرج هو يقول الكلمه الوحيده، لا هي الاولى والاخيره، اكيد في توجه عام. مثلا بلحظه عدلنا شيء، مشهد الشرطي عم يكتب بالقلم، كمش القلم وزدته هيك، قلت له لا بيرجع دغري، بياخذ العلامه او الحركه. هو مشرد، الشخص مشرد، اذا ما بدنا نعمل حركات اوفر يطلع صح. الشخصيه مو مشرد، خليه ضمن الهامش تبعه. فلما بسال السؤال دائما، كل يوم كنا نسال بالروبوت، انت مين؟ انت شو؟ انت مين؟ شو جاي تقدم؟ شو جاي تقول للجمهور؟ الاربع اسئله جاوبني عليها من هون لنهايه العرض، بنقدم عرض حلو.
2: طيب بالختام استاذ منتجب، شو بتحب تقول اليوم لكل شخص حابب يحضر لهي المسرحيه لحتى، او متردد ممكن يحضر او لا، لحتى تشجعه يحضرها؟ شو بتحب تقول اليوم لكل شخص حابب عن جد انه توصله رسالتك؟
0: هلا انا بشجع اي شخص انه يحضر، مو بس عرضنا، اي مسرح يعني، لانه في تجارب كثير حلوه ومهمه لشباب يعني عم يشتغلوا، ولا اسماء كبيره يعني ما تنسيهم كلهم، نهاية الخشبة مكان للجميع. لا بالأخص عن عرضنا، إنه لابد، أو يعني وين المانع إذا حضرنا عرض مختلف عن ثقافتنا لكن في تقاطع مع ثقافتنا؟
1: أكيد.
0: وين المانع بالتعرف على كتاب تانيين؟ وبخصوصي إنه يسمع رسالة الإنسان، إنه النص يخاطب أي إنسان مشرد أو حتى نسيان هذا الموضوع، يعني هو تذكير، يعني هو نوع، في شيء من التربوي، في شيء من الاجتماعي. الخشبة مفتوحة والصالة كانت مبارح رائعة مليانة، يعني جمهورنا كتير زواق وبيستاهل
1: صح.
0: عروض مهمة وبيستاهل يعني عرض بصري وفني مميز.
1: أكيد
0: وجه له التحية.
1: أكيد بدنا نشكرك كثير المخرج منتجب صقر على هي الفقرة اللطيفة، وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بالمشاريع الجاية. شكرا كثير لك.
0: شكرا لكم، شكرا للاستضافة والاهتمام.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا كثير لك أستاذ مصطفى، نورتنا. أستاذ منتجب نورتنا بصباح سوريا، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا لكم.
2: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم بفقرة AI مع المبدع يزن النونو، خليكم معنا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: رجعنا معكم مشاهدينا بفقرة AI، وبهالفقرة رح نقرب أكثر على عالم عم يدخل بكل تفاصيل حياتنا.
1: صحيح روز، عالم الذكاء الاصطناعي اللي صار جزء من يومنا ومن شغلنا وحتى من المحتوى اللي عم نشوفه كل يوم على السوشيال ميديا.
0: أكيد، وبالفترة الأخيرة شفنا فيديوهات جديدة عم تنتشر بشكل كتير كبير، ومنهم تحويل المهن لفيديوهات عبر AI. ولحتى نحكي أكيد عن هاي المعلومات كلها معنا ضيفنا المعتاد يزن النونو، مهندس وخبير بالذكاء الاصطناعي. يسعد صباحك يزن.
2: صباحكم يا رب، كيفكم؟
0: انا على طول بتحمس لمفاجاتك يا زلمه.
2: اليوم في مفاجاه كثير حلوه، غير المرات الماضيه كلها يعني.
0: هيك تحمسنا.
2: مستوى جديد تماما.
0: طيب امتى بدك تفرجني اياها، هلا ولا قبل ولا بعد؟ طب خليني اول شيء هيك ندردش عن الفيديوهات الاخيره اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا، الترند الجديد اللي طالع
2: هلا. في ترندات كثيره حاليا، هي اللي انه نخلي الذكاء الاصطناعي يحلل شكلنا او يحلل شو المهنه اللي بتناسب حسب شكلنا وشخصيتنا.
1: هي تبع النباتات
2: تبع النباتات مثلا، والله بشبه الممثل الفلاني الممثله الفلانيه، انفه مقوص، شعراته مجعدين.
1: بيعطي كل الصفات.
2: بيعطي هيك
1: جسديه ونفسيه كمان.
2: تماما، يعني بدون ما يعرف شو فيها خلص بيعرف.
1: معناها هي هو هي المفاجأة.
2: هي المفاجأة. المفاجأة حنشوف شغله كثير.
0: بس الفكره انه حتى تحمست اكثر لما عرفت شو هي المفاجأة، تخيل.
2: لا حتطلع كثير حلوه باذن الله، لانه يعني عامل شيء خلينا نقول كانه تريلر فيلم. يعني حنشوف شغله مو عاملينها قبل مره هون، فخلينا نشوفها سوا.
0: يلا بنشوفها سوا.
3: اليوم رح نخلي روبوت AI يختار مهنة لكل شخص من الشكل بس. قلت له بلا فلسفة، شوف الصورة، حلل الفاي واطلع لي بالحكي. أول وحدة روز، الروبوت حسمها دكتورة التجميل. الهدوء، الترتيب، والنظرة الدقيقة. براء، مديرة علاقات عامة. ابتسامة ثابتة، فوضى حواليها وهي ولا كأنه في شيء. منى، محامية شركات دولية. وقفة رسمية، ثقة باردة، وملف إذا تسكر كل الغرفة بتسكن. عمار، مهندس إضاءة سينمائية، من شكله بيعرف يحول أي حيط عادي لمشهد سينمائي. أما أيهم، منسق رحلات VIP. جاكيت أبيض، موبايل، وهدوء غريب. وبالأخير أنا. هون الروبوت علق شوي، بعدين قال مخرج فوضى، لأنه طبيعي جدا أطلب لقطة واقعية وبنفس الوقت حط فيها فضائي وغيمة.
2: شلون؟
0: لا مهنة
1: كتير حلوة.
2: كتير لاعبينكم بصراحة هيك.
0: لا عن جد دكتور فرجيني براءة.
1: شو شو؟
2: ايه فهي كله طبعا هدول الاختيارات مو انا اختارهم، الذكاء الاصطناعي حلل كل شخص فيكم.
1: مديرة علاقات عامة، اوكي حلوة. هيك قريبة شوي من مجالي. تمام،
2: بتطلع ظابطة بتنسقي كل شيء.
0: منى محامية علاقات دولية، انا متخيل منى واقفة وعم
1: لا اعطيها الشخصية العصبية الجدية، مع انه منى يعني
2: كثير. لا بالعكس كثير، لا بلا القصة المحامية كثير يعني هيك، يعني اذا شفنا بالفيديو كيف خبطت النظف كله سكر.
0: كيوت كيوت على الواقع،
2: ما بعرف حسيت لا بلا المحل.
1: هلا بدنا نقول للمخرج انه الحلقة الجاية لازم عمار هو يظبط الإضاءة بالاستديو، بما انه
2: كمان ايه صح مخرج إضاءة سينمائية يطلع صباح الخير غير بالمرة.
0: صباح سوريا رائع. بس انا اكثر شيء لفتني بصراحة ايهم، يعني ما شاء الله منسق رحلات VIP.
2: ذكاء مو عادي
1: اللاذقيه وهنيك هيك، يعني المناطق السياحيه
2: تماما للاشخاص المرموقه.
1: طبعا طبعا،
0: يعني انا وبراء وانت
2: كيف
0: صباح سوريا كلياتنا بنسق لنا اليوم ايهم.
1: بس لا مثل ما ذكرت يزن انه عن جد الفيديو اخذ طابع تريلر فيلم، فعن جد لا كثير كثير رائع.
0: لا
2: هو يعني حاولت نجرب نعمل هيك شيء غير، يعني شيء غير تقليدي، انه نحن نشوف شو سقف الاي اي حاليا. خلينا نقول يعني هذا لسه ماله، كمان لسه ما وصلنا للشيء اللي كثير هاي. خلينا يعني هذا اخذ تقريبا وقت تقريبا 4 ساعات مو اكثر. فنحن اذا بنعطي الشغل وقت اكثر فينا لا نطلع شغلات مبهره اكثر من ناحيه الواقعيه، من ناحيه الزوايا، من ناحيه اللقطات والاضاءه وكل هالامور.
0: لازم طيب نعمله لهذا الفيديو
2: الحلقه الجايه.
0: بركي ما طلع الدكتور التجميل
1: اكتشف حقائق ثانية.
0: حاسة ضبط علي
2: كثير كثير ضبط.
1: هلا على اي اساس يعني هو اختار لنا
2: هلا بصراحه هو هي انا
1: خليت
2: على شات جي بي تي. هو على فكره كمان حسب الصور، يعني حسب الصور اللي انا حاطتها ريفرنس. ممكن هلا انت كمان نفس صورتك بس نختار صوره ثانيه تطلع غير مهنه. يعني حسب الصوره كيف اخذتيها، الابتسامه اللي كانت موجوده بهي الصوره، اللبس كذا، يعني حسب الصوره اللي اخذناها شات جي بي تي حلل المهنه.
1: يعني احنا ما كتبنا اي صفه على علاقه الشخص.
0: طيب السؤال المعتاد هلا يزن اللي بنسالك اياه بكل اسبوع،
2: طبعا.
0: كيف
2: هلا هون يعني خطوه اعلى شوي من المرات الماضيه، اللي هي انه نحن بدنا ناخذها كنظره اخراجيه اكثر. كالعاده نحن بنبلش انه نعمل الصور على النانو بنانا، هي يعني امر مفروغ منه.
1: تمام.
2: بالبدايه انا بس اعمل الصور اول شيء لحتى احافظ على الاستمراريه بكل الفيلم. لازم اعمل المكتب اللي انا قاعد فيه، بحيث انا هذا المكتب اخذه ريفرنس لكل الفيديوهات.
1: حلو.
2: بحيث يضل مستمر. طلعت المكتب، عجبني الفايب تبعه، عجبتني الالوان تبعه، ببلش انا هون اخذ الزوايا اللي بدي اياها وبلش لقطات بالفيديو. فاول شيء مثل ما شايفين هون بلشت بالفيديو على السيدانس 2. انا هون بما انه السيدانس 2 صار لحاله هو يوزع لي لقطات، انا مجرد بكتب له انا بدي اللقطه من الزاويه كذا، بالاضاءه كذا، بالكاميرا الفلانيه، بالعدسه الفلانيه.
1: يعني تمام.
2: بوصف له كل هاي الامور بحيث اخذ النتيجه اللي انا فعلا هي ببالي. نخلص اول مشهد، تقريبا هذا كل مشهد انا عامله بين الخمس ثواني للثمان ثواني، عشان يكون عندي قدره اكبر بالتحكم. يعني اذا عملته كثير طويل 15 ثانيه بصير لا بدي ارجع اقطع. لا انا هون خلص بعمل هاي الخمس
1: هيك
2: ثواني،
1: هيك اسهل عليك
2: 100%. بعمل هاي الخمس ثواني باخذها وبرجع انا على المونتاج بضيف.
1: حلو
0: تمام.
2: عملنا اول مشهد، ثاني مشهد كمان نفس الشيء،
1: نفس القصه
2: كله على السيدانس 2. بقول له حركه الكاميرا بدي اياها بول ان دولي اوت، كل هاي الامور بحدد له اياها. طبعا شوف كون انا اعطيه ريفرنس صوره الي، كون عامل صوره شيتس يلي هي انه صوره الي من جميع الجهات، وصوره للمكان يلي نحن عملناه اول شيء.
1: تمام.
2: بعدين بلشنا هون بالشخصيات، كمان اعطيته نفس الامور، صوره لالي وصوره للمكان وصوره لروز.
0: نيك شو طالعه ما شاء الله، حنك عريض
2: دكتور التجميل هي عم
0: فعلا دكتور التجميل.
2: تمام. بعدين نروح على المشهد اللي بعده، كمان نفس الريفرنس شايفين. يعني حتى هون عملنا جنريت ثاني حتى يعني ناخذ لقطات زياده.
1: تمام.
2: بعدين ننتقل للي بعده، وينها هيك
1: هو. يعني كل شخصيه على حدا،
2: كل شخصيه بشخصيتها طيب بنحطها ريفرنس. هون انا شو بعمل بالريفرنس؟ اذا بتلاحظوا بالبرومت في عندي ات ايمج 1 ات ايمج 2 ات ايمج 3. هي الات ايمج 1 يعني خلص انه هي انا الشخصيه تبعي، ات ايمج 2 هي المكان، ات ايمج 3 هي الشخصيه اللي بدنا نحكي عنها.
1: حلو.
2: هدول انا ليش بنظمهم؟ كرمال الاي اي يفهم علي انا شو بدي، انه هي الصوره وين بدك تحطها، هي الصوره شوفها انت، هي الصوره شوفها انت، كل هاي الامور بنحطها لحتى نحن نحصل على هذا اللقطه هي من الفيلم بشكل صحيح.
1: يعني في تفاصيل دقيقه يا زلمه،
2: يعني اكثر من الترندات الماضيه اللي هي عباره انه بس برومت خفيف مع شويه تحريك.
1: صح.
2: لا في مونتاج، في افكار، في
1: بس انه يعني النتيجه جدا رائعه،
2: مرضيه، حلوه.
0: يعني زلمه صراحه بكل اسبوع بتفاجئنا بفيديوهات احلى من اللي قبلها، فبدنا نقول لك عن جد شكرا على حضورك معنا الاسبوع، وشكرا على هاي المعلومات.
2: شكرا،
1: شكرا كثير يا زلمه.
0: هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا معكم لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت. بنلاقي لكم بكره بنفس الموعد وبفقرات منوعه اكيد.
1: انطرونا بكره، باي باي.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. في دمشق أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة، وقصف إسرائيلي على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة. بعد نفيه التهم في الجلسة الأخيرة، جلسة ثالثة من محاكمة عاطف نجيب، ومراسلنا يواكب مجرياتها من أمام القصر العدلي. قافلة جديدة، عودة 450 عائلة نازحة من عين العرب كوباني إلى مناطقهم في عفرين، ومصدر حكومي يقول إنها تتم بتنسيق رسمي ضمن الاتفاق مع قسد. للحد من انتشاره، حملة لمكافحة مرض الليشمانيا في ريف إدلب، ومديرية الصحة بالمحافظة تقول إنها تستهدف معرة النعمان وخان شيخون.

أهلا بكم في التفاصيل. نظم أهالي مختطفين لدى قوة الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

0: وللتفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا ديال البحري من أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق. أهلا بك معنا ديالا. ديالا قلينا لصورة هذه الوقفة.
1: نعم، مرحبا كاترين. بالفعل نحن الآن أمام مبنى الأمم المتحدة هنا في دمشق في منطقة المزة تحديدا، حيث يجتمع أهالي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه هي الوقفة الثانية خلال فترة قصيرة كاترين، سبقها أيضا وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية. للحديث أكثر عن هذه الوقفة كاترين ومطالبات أهالي المختطفين في سجون الاحتلال، استضيف هنا معي السيد حسن أحمد وهو والد أحد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم يا رب، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن أجينا من ثلاث محافظات، من ريف دمشق الغربي وريف درعا الغربي حوض اليرموك محافظة القنيطرة، لنطالب بمعتقلين الموجودين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين حتى تاريخ اليوم، منذ 7 أشهر و9 أشهر بزمن مختلف جميعهم. آخر معتقل منذ بداية شهر رمضان، يعني حتى اليوم 3 شهور وشوي، ولا حياة لمن تنادي. أتت أهالي المعتقلين إلى أمام مقر الأمم المتحدة، القصد الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأمم المتحدة ومكاتبها الموجودة في دمشق للإفراج عن المعتقلين والإفصاح بمصير هؤلاء، إلى متى وإلى أين ستبقى هؤلاء المعتقلين داخل سجون الطغاة بصمت كامل من الأمم المتحدة. بداية هي المعنية الوحيدة المسؤولة عن هذا الأمر، ونحن أتينا إليها إلى مكاتبها بدمشق لنقول لهم أنكم المسؤولين عن اعتقال أبنائنا. أنما الأمم المتحدة فقط تدعي دخولها أو وجودها دائما للدفاع عن الاحتلال وتوغلاته بمحافظة القنيطرة واقتطاعه لأراضيها واقتطاف أبنائها. عفوا، حتى اليوم نحن بنعتذر عن هذا الموضوع. اضطرينا المرة الماضية جينا لوزارة الخارجية، لحتى اليوم حد اليوم ما اجانا اي رد يشفي صدورنا، وجينا اليوم لمقر الأمم المتحدة لنسمع من مدير العام للأمم المتحدة بمكتب دمشق الرد عن ابنائنا. ونشكركم جزيل الشكر لوقفتكم معنا وتثبيت الحقائق التي هم أصلا أبرياء أبناؤنا.
1: حضرتك أيضا والد لأحد المختطفين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، إذا ممكن تحكي لنا أكثر عن ابنك.
2: أنا ابني معتقل من قبل سقوط النظام من تاريخ 25/4/2024 بدون أي تهمة، حتى لا أزيدك من الشعر بيت، واللي نسيته أنا في 4 من هؤلاء قصر، وابني أولا قاصر دون سن 18 من عام كان عمره 16 سنة وقت اعتقلوه، وحتى تاريخ اليوم ما بين عنه أي شيء الولد. إن شاء الله يا رب. العفو، أهلا وسهلا.
1: نعم كاترين، أيضا إن كان صفا جمعة أيضا.
0: ديالا
1: صفا مرحبا.
3: أهلين، أنا أبوي
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. ديالا هل تسمعينني؟
1: في مشكلة. نعم أنا معك.
0: يتقطع الصوت. شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من المزة. في خبر آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط الأراضي الزراعية في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعدة قذائف مدفعية، كما وأشار مراسلنا إلى تسجيل إطلاق نار كثيف من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في تل أحمر الغربي باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا واستأنفت قوات الاحتلال أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط، مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة. وبالعودة لوقفة الأهالي أمام مقر الأمم المتحدة في المزة، تنضم إلينا من جديد مراسلتنا ديالا البحري. إليك ديالا.
1: نعم مرحبا كاترين، شكرا. سنعود إلى الطفلة صفا وهي كما قلنا ابنة أحد المعتقلين في أو المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. صفا احكي لنا بداية كيف اختفى والدك وشو مطالبك اليوم؟
3: أنا كنا قاعدين بالبيت فراح أبوي بشان يجيب لنا أكل، الإسرائيل أخذوه وإله 9 شهور لهلأ ما رجع. نحن أمي كانت حامل بنت صغيرة وولد تقريبا 10 شهور ولسه أبوي ما رجع. أنا بدي أطالب بأبوي، أنا من حقي إني أشوفه. نحن الناس قاعدين عم بيتحسروا علينا، قاعدين ناس بيجيبوا فوط لأخواتي، عندي أخين صغار، وناس بتجيب لنا مشان لقمة الأكل. أنا بدي أطالب بأبوي، بدي يطلع، أنا محتاجيته، أنا مشتاقيت له، أنا بدي أبوي، أنا ما بقدر أعيش من دونه، بدي إياه.
1: شكرا لك صفا، ونتمنى ان شاء الله انه رب العالمين هيك ويصير قريبا في افراج عن والدك. شكرا صفا. اعود اليك كاترين من جديد. اذا كما تشاهدين هذه قصص لبعض الاهالي الذين تجمعوا هذا اليوم، اكثر من 46 معتقل او مختطف لنقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينهم قصر، بينهم طلاب جامعه. اليوم نشاهد ايضا حضورا لافتا للنساء، جاءوا اخوات هؤلاء المختطفين، زوجات، بنات لهؤلاء المختطفين، يحملون لافتات جميعا تحمل صور أبنائهم، صور أقاربهم، كذلك يحملون لافتات يطالبوا بأن يكون هناك تحرك سريع فيما يتعلق بملف المعتقلين في أو المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما قلنا هي الوقفة الثانية خلال فترة قصيرة، تجمعوا هنا أمام مبنى الأمم المتحدة هؤلاء الأهالي الذين ينتظروا بعد سنوات طويلة حقيقة من عاشوها وهم بانتظار عودة أبنائهم أو الكشف عن مصيرهم على أقل تقدير، أو أن يكون هناك أي خبر عن أقاربهم المختطفين في سجون الاحتلال.
0: ديالا، هل بإمكانك التجول بين الأهالي والحديث مع مزيد من أهالي المعتقلين أو المختطفين؟
1: نعم بالضبط. بدنا تمام. لخالي هون، يلا هون خالتي، تفضلي بس شوي بعد اذنك، بس قربي شوي لعندي. تمام هيك. مرحبا خالتي،
4: اهلين يا روحي.
1: احكي لنا حضرتك، انا شايفه بايدك صوره مين اللي بيقربك؟
4: حفيدي طالب شريعه، اختطفوا الاحتلال من سد رواحينا من 29/7، راحت عليه سنته ودراسته وطفل، شو سوى هذا حتى الاحتلال يخطفوهن؟ ومو بس ابني، كل في 63 معتقل عند الاحتلال، شو ذنبهم هذول؟ احنا من ناشد الامم والدول العربيه والاجنبيه ومن ناشد العالم يطالبونا هذول اللي اختطفوهن، ما حقهم يعيشوا هذول الاطفال لساتهم جوات قضبان الاحتلال؟ ناشدكم بالله تساعدونا وتوقفوا معنا، احنا ما خلينا مكان الا رحنا وطالبنا فيهن، ومن ناشدكم ومن ناشد سياده الرئيس، انت جيت لا تنصرنا يا سياده الرئيس احمد الشرع، لازم تكون معنا، احنا معك قلب وقالب، وانت لازم تكون معنا، احنا ضحينا وقدمنا من عشان ما نضل ماسورين، مو نجي إسرائيل تأسر أولادنا بتأسرنا. فإحنا بنطلب منكم بإذن الله، بإذن الله أنكم تساعدونا وتوصلوا صوتنا للأمم ولكل الدنيا ولكل العالم. إحنا بدنا أولادنا، إحنا بدنا أولادنا. الله يجزيكم الخير.
1: أيضا معنا الأخت هنا، يعطيك العافية.
5: يعافيك يا رب.
1: كينا حضرتك كمان.
5: أنا ابني معتقل له 10 شهور، راح يجيب أكل لأولاده ولهلا ما رجع. رحنا على الأمم المتحدة على اليو إن بنبع الفوار، رحت على الصليب الأحمر ما خليت مكان، قالوا لي مو موجود. لما طلعوا من عنده أربعة، لما طلعوا أربعة من عنده قالوا لي موجود بنفس الغرفة وبصحة جيدة والحمد لله. نحن منطالب أحمد الشرع، نحن قدمنا شهداء كثير، أخواتي أخوي وابنه راحوا بالسجون بصيدناية ماتوا، ما بنعرف شلون ماتوا، قدمنا كثير، تعذبنا 14 سنة ونحن بدنا هذا اليوم اللي نشوف فيه أحمد الشرع.
1: حضرتك من وين؟
5: من الجولان.
1: كيف تم اختطاف؟
5: ما عرفنا احنا، طلع الساعة 12 يجيب اكل، ما عرفنا لل 11 خلوه يحكي تليفون مع مرته، قالوا لها بتحكي تليفون واحد، حكى مع مرته قالها طمني بس لا تحكي لامي، احكي لاخواتي اني انا باسرائيل، وحد الله. قال والله باسرائيل اخذوني من 12 الظهر ولهلا، قال اليوم بكره بطلع، قايلين له انه ايداع ما عليك شيء، ولهلا اللي طلعوا قالوا ايداع ما عليه اي شيء هالزلمه، اولاده اربعه ويعني ما في حدا عم يصرف عليهم الا من برا، الله محنن ابوها لمرته عم يبعث لها مصروفها الشهري وخالها، ونحن وضعنا زفت ما فينا نساعد، ولدين بحطوا فوات وبيشربوا حليب الاثنين، والوضع الله ييسر يا رب، يعني الله يطلع لنا اياه بخير وسلام. واحنا بنطالب احمد الشرع، نحن هاليوم هذا كلياتنا تمنينا انه احمد الشرع يكون معنا.
1: شكرا لك.
5: عفوا.
1: شكرا لك كريم. كاترين، إذا هي بعض القصص كما قلنا، ويعني هناك كما تشاهدين حضور واسع لأهالي المختطفين، لكل منهم قصة، جميعهم يطالبون بالتحرك لهذا الملف لمعالجته وللكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين. تشاهدين اللافتات، تشاهدين المطالب التي يطالبون بها، يحملون جميعهم صور أبناء وأقاربهم، بينهم قُصر، بينهم طلاب جامعة كما قلنا. إذن هذه نعم كاترين.
0: نعم أسمعك ديالة.
1: كما تشاهدين نعم كاترين، إذا هذه كما قلت بعض يعني القصص التي ينتظر حقيقة أن يتم تحريك الملف وفقا للأهالي وما يطالبون به، وأن يكون له فعلا يعني أن يصل صداه إلى كل المجتمع الدولي ليتم معالجة هذا الملف والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن هؤلاء المعتقلين والكشف عن مصيرهم.
0: نتمنى أن يصل صوت الأهالي وأن يتم الإفراج عن الجميع. شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق. ننتقل إلى مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، تابعت معنا ومع الزميلة ديالة هذه الوقفة اليوم من أمام مقر الأمم المتحدة لأهالي المعتقلين في القنيطرة، حدثنا أكثر عن هذه الحالات.
6: نعم كاترين، بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعني حتى هذه اللحظة يمارس الانتهاكات بحق المدنيين والمزارعين ومربي المواشي، كما شاهدتم يعني عبر شهادات بعض الأهالي. هناك 46 شخص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يعرف مصيرهم. هؤلاء يعني عدد قليل من ذوي المختطفين الذين وقفوا اليوم في أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق. بشكل عام يعني الأهالي يطالبون، يعني جلسوا مع وفد الأمم المتحدة، مع الصليب الأحمر، مع إبراهيم العلبي ممثل سوريا في مجلس الأمن، من أجل المطالبة بذويهم أو يعني تطمن عليهم ومعرفة ما مصيرهم وما سبب الاعتقال أو الاختطاف. حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي نتيجة، فهم يعني يطرقون أي باب يجدونه أمامهم من أجل يعني الوصول إلى ذويهم أو أخبار عن ذويهم. بشكل عام أيضا يعني كاترين، يعني
0: محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
7: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
8: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبنائه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
7: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدنايا.
9: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن السيدناية هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
7: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسماء العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
10: اعتقلوه بال 2018 وأخذوه على سيدنايا بعد ادعاء كاذب كان عليه.
7: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
11: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية، يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن العام خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري بريف دير الزور الغربي. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن العملية جاءت عقب شكاوى من الأهالي بشأن نشاط المجموعة واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف، حيث تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري وتمكنت من ضبط الآليات المستخدمة لتمهيدا لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

0: عقدت اليوم أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لجلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنتشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011.
1: وسط تجديد أمني تنطلق الجلسة الثالثة من جلسات استجواب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا على عهد النظام المخلوع عاطف نجيب هنا في القصر العدلي بدمشق. هذه الجلسة وعلى عكس الجلستين السابقتين هي مغلقة وغير متاح لوسائل الإعلام تغطيتها، لكنها هي من أهم الجلسات ومن أكثر الجلسات التي يتشوق الشارع السوري لمعرفة تفاصيلها، وخاصة لأن محكمة نجيب أخذت منحا مختلفا في الجلسة السابقة، وخاصة عندما أنكر نجيب التهم التي وجهت إليه، وأيضا عندما استخدمت محكمة الجنايات الرابعة المواثيق والاتفاقات الدولية إلى جانب القانون السوري في توجيه التهم إلى نجيب. هذه الجلسة هي جلسة من سلسلة جلسات غير معروف عددها بعد للخروج بحكم ينتظره الشعب السوري، نصرة لدماء الشهداء وآلام المفقودين والجرحى. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وننتقل إلى حازم عوض من دمشق. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا أكثر، كيف كانت أجواء هذه الجلسة اليوم؟
1: كاترين، لا توجد أي تفاصيل عن أجواء الجلسة هنا التي تعقد هنا خلفي في القصر العدلي بالعملية في دمشق. اليوم الجلسة غير متاحة للتصوير لوسائل الإعلام على الأقل، أكدت بأنها ستنشر الجزء العلني الذي يمكن نشره اليوم بعد حذف أسماء الشهود أو الجزء الخاص بالشهود. يعني الجلسة بدأت اليوم منذ حوالي الساعة 11، يعني قبل ساعة تقريبا من الآن، بحضور حوالي 21 منظمة دولية وحقوقية وقانونية وفقا لمعلومات يعني وصلت لتلفزيون سوريا، إضافة يعني إلى الشهود الذين سيدلون بشهادتهم اليوم وسيتم التحفظ على شخصياتهم كما جرت العادة. بالتالي هذه الجلسة لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة التي دفعت وزارة العدل لأن تمنع دخول وسائل الإعلام، لكنها يعني أكدت بأنها ستنشر الجزء العلني من هذه الجلسة. طبعا الجلسة اليوم يترقبها كثير من السوريين، وخاصة لأن الجلسة السابقة وما نشر منها عن طريق وزارة العدل كانوا فيه جزئيات صادمة للشارع السوري، وخاصة عندما نفى نجيب كل التهم التي يعني اتهم بها، وتحديدا نتحدث عن يعني القضايا التي يعني المتهم بها بشكل رئيسي، وخاصة فيما يتعلق بتعذيب واعتقال أطفال درعا عام 2011، وأيضا استخدم أسماء شهود منهم يعني الشيخ الصياصني أحمد صياصنا الذي يعني ظهر بعد يعني استخدام اسمه ضمن شهادة نجيب أمام المحكمة، وأكد بأن ليس كل ما ذكره نجيب هو يعني حقيقي 100%، وأكد بأن ما تحدث به نجيب ليس بالضرورة أن يكون يعني صق براءة له، لأنه لا يمكن أن يتنصل عن يعني إشرافه ودخوله بتفاصيل مجازر واعتقالات أخرى وقتل يعني مارسه الأمن السياسي خلال تلك الحقبة التي تحدث عنها الشيخ الصياصي. وبالتالي أيضا هناك تفصيل جديد يعني كان في الجلسة الماضية، وهو استخدام القانون الدولي، المواثيق والاتفاقات الدولية التي يعني صادقت عليها سوريا ودخلت بها، إضافة إلى القانون السوري، لأنه لا يوجد قانون خاص بالعدالة الانتقالية حتى هذه اللحظة. طبعا يعني ننتظر تفاصيل هذه الجلسة اليوم التي ستعلن عنها وزارة العدل عندما تحين يعني الوقت المناسب.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعت دولا وشركات إقليمية إلى البحث عن بدائل عاجلة لنقل النفط والبضائع في المنطقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن سوريا عادت إلى الواجهة بوصفها ممرا استراتيجيا محتملا للتجارة والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا، مضيفة أن الموانئ السورية المطلة على البحر المتوسط إلى جانب حدودها مع تركيا والعراق والأردن ولبنان تمنحها أهمية متزايدة كطريق بديل نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.

قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن 450 عائلة نازحة تعود من مدينة عين العرب كوباني إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب. وأضاف الهلالي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن العمل يجري لإعادة النازحين إلى قراهم وبلداتهم عن طريق محافظة حلب. كما أشار الهلالي إلى أن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد مصطفى عبدي موجود في عين العرب كوباني لمتابعة تفاصيل عودة النازحين. وتتواصل عودة النازحين من محافظة الحسكة وعين العرب بإشراف محافظة حلب وتنسيق مع الفريق الرئاسي.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دوليا بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية. كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. وبالعودة للحديث عن عودة الأهالي إلى منازلهم في عفرين، ينضم إلينا دكتور فرهاد خورتو عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب من حلب. أهلا بك معنا دكتور. بالبداية حدثنا عن هذه العودة، وهذه الدفعة رقم يعني أي رقم من هذه الدفعات، وهل هناك دفعات أخرى ستعود؟
1: حياكم الله جميعا وسعد الله نهاركم زملائنا وأخوتنا المشاهدين والمشاهدات. اليوم تنطلق القافلة الأولى من مهجري منطقة عفرين المقيمين في منطقة عين العرب كوباني، حيث انطلقت اليوم الساعة 10 تقريبا قافلة مؤلفة من 430 عائلة باتجاه منطقة عفرين. طبعا العدد الإجمالي هو قرابة 630 عائلة و 625 عائلة. انطلقت 430 عائلة ضمن قافلة موحدة. أما الأعداد الباقي، بالسؤال عن الأعداد الباقي، هل سيكون هناك قافلة ثانية من عين العرب كوباني؟ لن يكون هناك قافلة ثانية. 200 عائلة الباقية ستعود بشكل إفرادي بتنسيق مع النقاط الأمنية على مداخل المدن، مداخل ومخارج المدن، بتيسير وإعطاء إعلام لكل النقاط الحدودية أو النقاط على مداخل المدن، ويعودوا إن شاء الله بسلام وأمان إلى بيوتهم وأحيائهم إن شاء الله تعالى. أما اليوم هي القافلة، يعني صح التعبير، هي القافلة الأولى والأخيرة لإنهاء رحلة، لن نقول رحلة التهجير، بل يعني رحلة الانتقال لفترة، ويعود كل إنسان مهجر إلى وطنه، إلى بلده، إلى مسقط رأسه ليتابع حياته إن شاء الله تعالى تحت ظل الدولة اليوم، تحت حماية وأمان الدولة اليوم، مع ضمان معيشة كريمة وآمنة للمواطنين جميعا إن شاء الله، دون تفرقة في ذلك بين عربي أو كردي أو تركماني أو مسلم مسيحي أو أيا كان، لنعود ونحافظ على الفسيفساء السورية متكاملة إن شاء الله.
0: طيب دكتور، بالحديث عن شكل هذه العودة، كيف تقيم البلدات التي يعود إليها الأهالي اليوم من حيث البنى التحتية، المنازل؟
1: بالنسبة لوضع المنازل، يعني من يعود معظمهم عنده بيوت في القرى، عنده بيوت في مركز مدينة عفرين. تعرفون عفرين تتألف من مركز مدينة ومن 7 نواحي تابعة لها، يعني شران، بلبل، معبطلي، جنديرس، راجو، شيخ الحديد ومركز مدينة عفرين. فمعظم الناس لديهم بيوت، لديهم كذا. طبعا هذا بالنسبة للأحوال العادية، لكن اليوم على مستوى عفرين، على مستوى حلب، على مستوى الخريطة والجغرافيا السورية بشكل كامل، هناك تحدي بموضوع العوائل. يعني اليوم العوائل الذين خرج مثلا عائلة مكلفة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أولاد، قد يعودون اليوم هم 20 أو 25 شخص بعد تزويج الأبناء وتزويج البنات وحصول الأحفاد إن شاء الله. فيعني هذا، هنا هذا التحدي موجود على مستوى الخريطة الجغرافية السورية بشكل كامل. لا يعني لا نستطيع أن نخصص، أو من غير الصحيح أن نخصص أن هناك إشكالية خاصة في للبيوت بالنسبة للعائدين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني من يعود، يعني تم إعلامه مسبقا، يعني كل من عاد وقع على ورقة أنني سأعود، وإما أنا أعود إلى بيتي وأرممه، أو أقوم باستئجار منزل لي، سواء كان بالنسبة لمن يعود إلى مركز منطقة عفرين أو النواحي والقرى التابعة لها، 6 نواحي أو 7 نواحي مع 365 قرية بالنسبة لمنطقة عفرين، أو من يريد أن يعود إلى حلب، إلى أحياء الأشرفية والشيخ مسعود أو بستان باشا أو الشيخ خضر أو الشيخ فارس، يعني التي كانوا يعيشون فيها سابقا. يكون هناك طبعا، يعني بالإشارة إلى جانب آخر عدا الموضوع السكن، يعني هناك تحدي آخر متعلق بموضوع العمل وفرص العمل واليد العاملة. هذا الأمر أيضا يستدعي يعني توزيع، قد يكون هناك توزيع جغرافي حسب مصلحة، حسب عمل الشخص، حسب إمكانيات الشخص. يعني الشخص الذي سيقيم في القرية الزراعة، أما إن لم يكن عنده خبرة بالزراعة ويعمل في مهن معينة غير موجود في القرية، فمن الطبيعي أن يتجه إلى مركز المدينة أو يتجه إلى مركز المحافظة للعمل، فهذا أمر طبيعي. لكن الأهم، الرسالة الأهم، يعني اليوم عودة الناس إلى بيوتها، عودة الناس إلى مسقط رأسها، يعطي هذا الاستقرار. يعني حياة الهجرة، حياة اللجوء، ليست هذه الحياة التي تعطي طمأنينة. يعني في النهاية ليس فقط على مستوى المهجرين في الداخل، هناك خطة طبعا بتعليمات من السيد الرئيس بأن يعود كل شخص إلى بيته ولمسقط رأسه، وبناء على ذلك هناك مشاريع ضخمة على مستوى الدولة مثل مشروع صفر خيمة الذي أكد من خلاله السيد الرئيس باللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح، أنه في عام 2026 أو بداية عام 2027 لن يكون عندنا هناك أي خيمة. فهذه الرؤية أيضا ضمن رؤية الدولة التي تؤكد على أن الناس يجب أن يعودوا إلى أماكنهم، إلى بيوتهم، إلى معيشة تحفظ كرامتهم، تحفظ أمنهم، تحفظ مستقبل أبنائهم. يعني اليوم الوضع في المخيمات قد يكون هناك إغاثة، مساعدات أو كذا، هي آنية أولا، لكن لن تؤسس لإنشاء جيل متعلم، جيل متخلق بالأخلاق، جيل يعيش وفق المنظومة القيمية التي ستعمل عليها الدولة إن شاء الله من خلال منظمات أو مؤسسات التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، أو حتى على المستوى الديني فيما يتعلق بالمساجد والأوقاف وما إلى ذلك إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فرهاد خورتو، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب.
1: حياكم الله.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026 لتنظيم عمل الإدارة

0: الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون باباً للمخالفات الجمركية وعقوباتها، بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026، أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
1: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم عفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاماً.
1: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل أبيض. من فاس تل أبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل عدة قوانين مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
2: بعد أكثر من عام على توليها مهامها وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل حياة المواطن اليومية بعيدة عن التغيير المنشود، تطل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوعود تقول إنها تمس حياة السوريين بشكل مباشر.
3: فنحن ننتقل من مرحلة تلقي المشاريع.
2: الوعود الجديدة أعلن عنها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتتمثل بحزمة إصلاحات تشريعية يرتقب عرضها على مجلس الشعب، وتركز أولاً على الإدارة المحلية بهدف منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لملفات البيئة والنظافة ومراجعات تطول التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص وتعديلات على القوانين المالية والموازنات. هذه الوعود تأتي في مرحلة مفصلية تواجه سوريا في ظل إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع على مستوى البنية التحتية والإدارة والمؤسسات، ما يضع الوزارة وفق إدارة العلاقات العامة فيها أمام صورة معقدة لواقع الخدمات تبدأ من تراكم الركام وتمتد إلى أزمة النفايات، مرورا بتحديات الاستثمار وضعف الإمكانات وصولا إلى فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذه المرحلة وفق إدارة العلاقات العامة في الوزارة يجب أن تعتمد على نهج واقعي يقوم على التدرج ويوازن بين الطموح والإمكانات ضمن مسار طويل لإعادة بناء الخدمات والمجتمع معا، وهو ما بدأت فيه الوزارة على ما يبدو من خلال حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعلنها الوزير عنجراني. وما بين وعود الإصلاح وثقل الواقع يطرح سؤال مفاده، هل تنجح الخطط بتغيير حياة السوريين فعلا؟

0: أم تبقى عناوين مؤجلة بلا تنفيذ؟
1: أعلن وزير الصحة مصعب العالي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة. وقال العالي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمر في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تراجع البنية التحتية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
2: الحاجة كبيرة جداً، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحياناً 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
1: شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح الحلبي في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي الدولي ودعم الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن المشاركة السورية تتضمن بحث فرص التعاون مع جهات تعليمية دولية وبرامج أكاديمية وتدريبية تدعم بناء القدرات العلمية والمعرفية للطلبة السوريين. قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي. وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات. وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقاً. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامجاً للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية بمسمى تنمو، وذلك في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب بدمشق. وذكرت الوزارة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، ويأتي إطلاق البرنامج بدعم من الحكومتين الفرنسية والسويسرية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

0: انطلقت حملة لرش المبيدات الحشرية لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللاشمانيا في معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وقال مدير صحة إدلب سامر عرابي لوكالة سانا إن الحملة التي انطلقت بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومديرية الصحة ومؤسسة أي كلين ورؤساء البلديات ستستمر حتى القضاء الكامل على الذبابة وتقليص الإصابات إلى الصفر، مشيرا إلى القيام بإجراءات وقائية شملت إزالة الأنقاض وتأهيل شبكات الصرف الصحي وأعمال رش ميدانية. من جهته أوضح رئيس دائرة الأمراض المزمنة أحمد صبيح أن الحملة جاءت للحد من تفشي اللاشمانيا بعد انتشاره بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي عقب عودة الأهالي إليها وفق قوله. دعت محافظة دمشق أصحاب السيارات العمومية في المدينة إلى مراجعة المراكز المعتمدة لتركيب اللصاقة المجانية الخاصة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لتنظيم قطاع النقل وإجراء عملية إحصاء شامل لأعداد المركبات.
1: في محاولة لتنظيم الحركة المرورية، أصدرت الإدارة المحلية قراراً يلزم أصحاب سيارات الأجرة بتركيب لصاقات جديدة ضمن خطة لتنظيم قطاع النقل الداخلي وتخفيف الازدحام.
2: هلا دمشق ما عم تتحمل هالكم الكبير من السيارات العمومي، ففي كثير سيارات يعني لازم هون بالشام فقط، يعني دمشق ريف دمشق، اما بتشوف تكاسي مثلا حلب، حمص، ادلب، دير الزور، الحسكه، درعا، يعني كل السيارات تنتقل على محافظتها.
3: القرار صائب، يعني هون هلا هو ما فهمنا نحن انه في حد معين بنعرف عدد السيارات اللي عم تشتغل ضمن المدينه، بصير في حد معين لعدد السيارات اللي عم تشتغل ضمن المدينه. هلا اليوم ضايع الطاسي، اليوم كل المحافظات عم تشتغل ضمن المدينه، تطبيقات سيارات خاصه كله عم يشتغل ضمن المدينه. هلا نحن بكره على اللصاقات مثلا في حد مسموح له يشتغل ضمن المدينه، نوعا ما يعني بتتفرج بتتحسن الامور.
4: وهلا القرار اللي اصدروه مشان اللصاقات، اذا مشان تعديل عدد السيارات او تحديد عدد السيارات او يد يعرفوا من هاي السيارات تابعه لمحافظه دمشق ويكفوا القرار بسحب باقي السيارات من محافظه دمشق كونه في قرار سابق انه كل التاكسي بتشتغل ضمن المحافظه، فهذا شيء كويس ورائع، يعني نحن مع الامور هذه.
1: يشمل القرار جميع سيارات الأجرة ذات اللوحات العمومية في مدينة دمشق، حيث كلفت المحافظة مديرية النقل الداخلي بإجراء إحصاء شامل وتنظيم بيانات المركبات على أن تنجز العملية خلال مدة أقصاها شهران.
5: قمنا ببعض الإجراءات بما لساقة كمرحلة أولى، ثم رح يكون في استطلاع رأي للتكاسي، لأصحاب التكاسي، بعد جمع معلومات وعدد التكاسي في محافظة دمشق. فالموضوع هذا بيضبط بشكل كبير وبيساعد على ضبط التاكسي، وإضافة التكاسي راح تكون حسب الاحتياج إن احتاجت المحافظة. يعني
1: بدأت المؤسسة العامة للنقل تنفيذ حزمة إجراءات جديدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة عبر رفع جودة الخدمة وضبط الأسعار والحد من التلاعب بالأجور، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تنظيم حركة السير داخل المدينة.
0: ضبط فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية خلال حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة معدات مخالفة، واتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وبحسب بيان المحافظة فقد شملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين والريف الغربي في الشميطية ومنطقة صبيخان، حيث صادرت الفرق الرقابية 4 مولدات كهربائية و4 أجهزة صعق وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب بطاريتين وسفينتي صيد، مع إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر.

0: تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
1: نتمنى ان نزور مكة وهيك نشوف هالكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة غير شكل، بتحس هيك انه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده خلقان شيء جديد.
2: هذا فضل كبير من رب العالمين انه اكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلياتها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.
0: دقائق قليلة ونلتقي مجددا في امان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
2: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
1: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
2: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
1: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
2: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
1: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
2: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
2: نعم،
1: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
2: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
2: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
1: أنت متأثرة جدا بالتراث.
2: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
1: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
2: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم يقول السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. انتهاكات مستمرة، تصعيد إسرائيلي في الجنوب السوري، ووقفة احتجاجية لذوي مختطفين لدى الاحتلال للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. أمام محكمة الجنايات بدمشق جلسة ثالثة من محاكمة عاطف نجيب وتتضمن مواجهته بالشهود. وفي باريس وزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة السبع المالية والمصرفية ويستعرض خطط دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي. بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات، ترامب يؤجل هجوماً كان مخططاً له على إيران ويعلن عن الاستعداد لعمل عسكري في حال فشل المفاوضات.

0: أهلا بكم من جديد. تشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
1: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
2: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
1: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
3: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
1: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا حسام المسالمة من درعا. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تحدثنا بالضبط في أي المناطق يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في درعا؟
4: نعم كاثرين، بالحقيقة أبرز التوغلات في الريف الغربي في محافظة درعا تجري من منطقتين رئيسيتين قواعد عسكرية تمتلكها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت منها التوغلات المتكررة باتجاه قرى ريف درعا وخاصة المناطق حوض اليرموك. هذه القواعد هي تتلخص بمنطقة جزيرة اليوئن، ومنها تدخل القوات الإسرائيلية باتجاه قرى معرية وعابدين وأيضا جملة، وأيضا من بوابة تل أبو الكيثار باتجاه وادي الرقاد وسيل أبو عمر، وتلك المناطق التي تعتبر مناطق زراعية كان يعتمد فيها السكان على زراعة هذه الأراضي بالمحاصيل، ومن ثم يعني يسترزقون أو يترزقون من قبل يعني من هذه أو من خيرات هذه الأراضي التي بدأت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل فيها بشكل متكرر. وأيضا آخر يعني إجراءات كانت هي تحذير الأهالي من الدخول إلى الأراضي في مناطق غربي معرية واتخاذ هذه المنطقة كمناطق محظورة، على أن هذه المنطقة هي مناطق زراعية بحتة. وفي كل عمليات التوغل التي تجريها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتفتيش هذه المناطق وتفتيش القطع العسكرية التي كانت تعود لقوات النظام المخلوع. أيضا هناك عمليات اعتقال لمدة ساعات، وهناك عمليات اعتقال طويلة الأمد، واليوم كان هناك وقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في دمشق أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط الأراضي الزراعية في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعدة قذائف مدفعية، كما وأشار مراسلنا إلى تسجيل إطلاق نار كثيف من القاعدة العسكرية الإسرائيلية في تل أحمر الغربي باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة، هذا واستأنفت قوات الاحتلال أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال في ريفي درعا والقنيطرة. مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع صوفا 53 الذي أضر بألاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
5: العاصفة الكبرى أو مشروع صوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
6: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
5: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12,000 دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
7: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
5: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7,000 دنم من الأراضي الزراعية، مضيفاً أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجدداً في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين مطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
8: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
9: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبناءه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
8: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدناية.
10: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدناية هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
8: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسم العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
11: اعتقلوه بال 2018 وأخذوه على سيدنايا بعد ادعاء كاذب كان عليه.
8: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
12: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
13: أنا كنا قاعدين بالبيت فراح أبوي بشان يجيب لنا أكل، الإسرائيل أخذوه وإله 9 شهور لهلأ ما رجع.
14: حفيدي طالب شريعة اختطفوا الاحتلال من سد الرواحينة من 29/7، راحت عليه سنته ودراسته وطفل، شو سوى هذا حتى الاحتلال يخطفوهن؟ ومو بس ابني كل في 63 معتقل عند الاحتلال، شو ذنبهم هذول؟ احنا من ناشد الامم والدول العربية والاجنبية ومن ناشد العالم يطالبوننا هذول اللي اختطفوهن، ما حقهم يعيشوا هذول الاطفال لساتهم جوات قضبان الاحتلال؟ ناشدكم بالله تساعدونا وتوقفوا معنا، احنا ما خلينا مكان اللي رحنا وطالبنا فيهن، ومن ناشدكم ومن ناشد سيادة الرئيس، انت جيت لا تنصرنا يا سيادة الرئيس احمد الشرع، لازم تكون معنا، احنا مع قلب وقالب وانت لازم تكون معنا، احنا ضحينا وقدمنا من عشان ما نضل مأسورين، مو نجي إسرائيل تأسر أولادنا بتأسرنا.
15: أنا ابني معتقل له 10 شهور، راح يجيب أكل لأولاده ولهلا ما رجع. رحنا على الأمم المتحدة على اليون بنبع الفوار، رحت على الصليب الأحمر ما خليت مكان، قالوا لي مو موجود. لما طلعوا أربعة من عنده قالوا لي موجود بنفس الغرفة وبصحة جيدة والحمد لله. نحن منطالب أحمد الشرع، نحن قدمنا شهداء كثير، أخواتي أخوي وابنه راحوا بالسجون بصيدناية ماتوا ما بنعرف شلون ماتوا، قدمنا كثير تعذبنا 14 سنة ونحن بدنا هذا اليوم اللي نشوف فيه أحمد الشرع.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي مجموعة أشخاص كانوا ينتحلون صفة الأمن العام خلال تنفيذهم أعمال تنقيب غير مشروع داخل موقع تل الحميضة الأثري بريف دير الزور الغربي. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن العملية جاءت عقب شكاوى من الأهالي بشأن نشاط المجموعة واستخدامها معدات وآليات ثقيلة في أعمال الحفر والتجريف، حيث تحركت دوريات الأمن الداخلي بشكل فوري وتم تمكنت من ضبط الآليات المستخدمة تمهيداً لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. عقدت اليوم أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لجلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011.
16: وسط تشديد أمني تنطلق الجلسة الثالثة من جلسات استجواب رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا على عهد النظام المخلوع عاطف نجيب هنا في القصر العدلي بدمشق. هذه الجلسة وعلى عكس الجلستين السابقتين هي مغلقة وغير متاح لوسائل الإعلام تغطيتها، لكنها هي من أهم الجلسات ومن أكثر الجلسات التي يتشوق الشارع السوري لمعرفة تفاصيلها، وخاصة لأن محكمة نجيب أخذت منحا مختلفا في الجلسة السابقة، وخاصة عندما أنكر نجيب التهم التي وجهت إليه، وأيضا عندما استخدمت محكمة الجنايات الرابعة المواثيق والاتفاقات الدولية إلى جانب القانون السوري في توجيه التهم إلى نجيب. هذه الجلسة هي جلسة من سلسلة جلسات غير معروف عددها بعد للخروج بحكم ينتظره الشعب السوري نصرة لدماء الشهداء وآلام المفقودين والجرحى. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعت دولاً وشركات إقليمية إلى البحث عن بدائل عاجلة لنقل النفط والبضائع في المنطقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن سوريا عادت إلى الواجهة بوصفها ممراً استراتيجياً محتملاً للتجارة والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا، مضيفة أن الموانئ السورية المطلة على البحر المتوسط إلى جانب حدودها مع تركيا والعراق والأردن ولبنان تمنحها أهمية متزايدة كطريق بديل نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.

0: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن 450 عائلة نازحة تعود من مدينة عين العرب كوباني إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب. وأضاف الهلالي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن العمل يجري لإعادة النازحين إلى قراهم وبلداتهم عن طريق محافظة حلب. كما أشار الهلالي إلى أن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد مصطفى عبدي موجود في عين العرب كوباني لمتابعة تفاصيل عودة النازحين. وتتواصل عودة النازحين من محافظة الحسكة وعين العرب بإشراف محافظة حلب وتنسيق مع الفريق الرئاسي. وحول هذه العودة ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان من طريق حلب عفرين. أهلا بك معنا عمار. عمار، حدثنا أكثر عن تفاصيل عودة الأهالي إلى عفرين.
1: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني هذا الملف، ملف عودة النازحين إلى عفرين، يأتي ضمن مسار أوسع ضمن الاتفاقيات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، آخرها كان في كانون الثاني يناير للعام الحالي. هذه ليست القافلة الأولى، نحن نتحدث عن عدة قوافل آخرها أو بدأت في العاشر من آذار من العام الحالي، ثم قافلة أخرى يعني كان يتواجد فيها 800 عائلة، ثم قافلة في نيسان كان يوجد فيها 1200 عائلة. هذه القافلة الخامسة أو السادسة، اليوم نتحدث عن 450 عائلة، يعني ضمن رعاية أو ضمن إشراف الحكومة السورية، ضمن استنفار للدفاع المدني والإسعاف موجودة مع القافلة ومرافقة الأمن لهذه القافلة للعودة إلى مناطقهم الأصلية لهذه العائلات في عفرين والمناطق أو البلدات في هذه المنطقة. الأهالي اليوم يتوجهون من كوباني عين العرب إلى عفرين في قافلة تتكون أو تضم 450 عائلة ضمن هذه القافلة، منها سيارات خاصة ومنها حافلات لمن ليس لديهم سيارات خاصة، وأيضا شاحنات لنقل هذا الأثاث. ربما التحدي الأكبر هو التحديات الخدمية في عفرين والمناطق بسبب هذه الأعداد من العائلات التي عادت مؤخرا، يعني كما قلت 800 عائلة في واحدة من القوافل، 1200 عائلة في قافلة أخرى تعد من أكبر القوافل. ولكن على الرغم من ذلك تأتي هذه العملية أو المرافقة أو الرعاية لهذه القوافل كشكل رمزي أو ربما لتخفيف الهواجس الأمنية لدى المواطنين العائدين، يعني خاصة أن الطريق مفتوح للعائدين بين عفرين وعين العرب، لا يوجد نقاط تفتيش حتى ولا توجد أي مشاكل أمنية تذكر في هذه بين هاتين المنطقتين وأيضا باقي المناطق، سواء العائدين من الحسكة أو من سد الشهباء أو من عين العرب وغير المناطق. يعني على ما يبدو بأن الاتفاق يجري ضمن خطوات للوصول إلى عودة جميع النازحين وحل هذا الملف بشكل نهائي. كاترين،
0: عمار، كيف هو وضع أو حال القرى والبلدات التي يعود إليها الأهالي؟
1: يعني الوضع بشكل عام سواء في ريف حلب الشمالي أو حتى مدينة حلب يحتاج لخدمات، يحتاج لرعاية ربما أو دعم أكثر، يحتاج إلى يعني تحرك أكبر من الجهات الخدمية. هي هذه المناطق ربما تصلها الكهرباء والماء، ولكن هناك يعني الشوارع وأيضا المواصلات، هناك ضعف في عديد من الأمور الخدمية، شبكات الصرف الصحي، المدارس، النقاط الصحية، كلها ربما تحتاج لتكثيف العمل بسبب هذا العدد من العائدين مؤخرا ومن القوافل التي ربما سوف تعود لاحقا. ربما هذا هو الوضع يعني أو هذا التحدي الأكبر حاليا بالنسبة لهذه المناطق، لمجالسها المحلية أو للحكومة السورية والمحافظة، محافظة حلب التي أيضا يعني ترعى هذه العودة بالإضافة إلى الجهات، باقي الجهات المعنية. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من طريق حلب عفرين. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دوليا بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية. كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم 109 لعام 2026 لتنظيم عمل الإدارة الجمركية، وينظم القانون إجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون باباً للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
2: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كان في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
2: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل أبيض. من فاس تل أبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: شارك وزير المالية محمد ياسر برنيجا في اجتماع مجموعة السبع المالية والمصرفية في العاصمة الفرنسية باريس، وقالت الوزارة إن الوزير محمد ياسر برنيجا استعرض الإصلاحات المالية وتعزيز اندماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت الوزارة أن رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي أثنيا على الإصلاحات المالية الجارية في سوريا. يأتي ذلك بعد انعقاد جلسة مغلقة للمجموعة في باريس بدعوة من الرئاسة الفرنسية. أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة. وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمر في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تراجع البنية التحتية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
3: الحاجة كبيرة جدا، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحياناً 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
0: شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح الحلبي في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي الدولي ودعم الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن المشاركة السورية تتضمن بحث فرص التعاون مع جهات تعليمية دولية وبرامج أكاديمية وتدريبية تدعم بناء القدرات العلمية والمعرفية للطلبة السوريين. انطلقت حملة لرش المبيدات الحشرية لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللاشمانيا في معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وقال مدير صحة إدلب سامر عرابي لوكالة سانا إن الحملة التي انطلقت بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومديرية الصحة ومؤسسة أي كلين ورؤساء البلديات ستستمر حتى القضاء الكامل على الذبابة وتقليص الإصابات إلى الصفر، مشيرا إلى القيام بإجراءات وقائية شملت إزالة الأنقاض وتأهيل شبكات الصرف الصحي وأعمال الرش الميدانية. من جهته أوضح رئيس دائرة الأمراض المزمنة أحمد صبيح أن الحملة جاءت للحد من تفشي اللاشمانيا بعد انتشاره بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي عقب عودة الأهالي إليها وفق قوله. ضبط فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية خلال حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة معدات مخالفة واتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وبحسب بيان المحافظة فقد شملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين والريف الغربي في الشميطية ومنطقة صبيخان، حيث صادرت الفرق الرقابية 4 مولدات كهربائية و4 أجهزة صعق وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب بطاريتين وسفينتي صيد، مع إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي. وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر. تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، مع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
4: نتمنى أن نزور مكة وهيك نشوف الكعبة اللي مشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة غير شكل. بتحس هيك إنه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده خلقان شيء جديد.
5: هذا فضل كبير من رب العالمين إنه أكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلها تا. هذا فضل كبير من الله، لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته. فرب العالمين استدعانا لبيته، انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.

0: 172 قتيلاً و 172.707 مصابين منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول عام 2023. استهدفت طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، خلف دماراً في المكان من دون تسجيل إصابات أو وفيات وفقاً لوكالة الأناضول.
1: نتافها
0: ومن غزة تنضم إلينا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، لو تحدثينا عن الأوضاع الإنسانية والميدانية في غزة.
2: نعم كاثرين، بداية ميدانيا يستمر الجيش الإسرائيلي بخروقاته في مناطق عدة في قطاع غزة. هذه الخروقات خلال ساعات الصباح تمثلت بعمليات لإطلاق النار تمت صوب الفلسطينيين والنازحين تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة، خاصة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. ونقل من جراء هذه العمليات إصابة لطفل إلى مشافي مدينة غزة. أيضا زوارق الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر كان لها تنفيذ لخروقات وعمليات لإطلاق النيران صوب عدد من الصيادين الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون على شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع. الليلة الماضية كانت ليلة صعبة على منطقتين، المنطقة الشمالية للقطاع تحديدا في منطقة الفالوجة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتحذير مربع سكني في هذه المنطقة وطلب من سكانه بإخلائه حتى يتم استهدافه. وبالفعل بعد دقائق قام الجيش الإسرائيلي باستهداف منزل في تلك المنطقة، ولكن بسبب تحذيره لم يسجل أي إصابات في صفوف المواطنين. أيضا في المنطقة الأخرى وهي مدينة خان يونس تحديدا إلى المنطقة الشمالية أي في بلدة القرارة، حيث كان هناك تحذير لمخيم للنازحين. الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان هذا المخيم بإخلائه على الفور، وبعد دقائق قام بتدميره، وهذا أدى إلى تدمير عدد كبير من خيام النازحين المهترئة أصلا، والذين دمر الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم على مدار الأشهر الماضية، ووجدوا هذه الخيمة هي المأوى الوحيد لهم طيلة أشهر وفترة النزوح. وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخيام يعني مزيد من التشريد ونزوح العائلات الفلسطينية. هذه الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف تسبب ضغط كبير على المشافي التي تعاني من تشديد الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الضرورية. أيضا كان هناك لافتا بيان لوزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن عجز شديد في أجهزة التصوير الطبي بسبب الحرب على غزة وتدمير وحرق العديد من الأجهزة الطبية في المرافق الصحية، وهذا هدد بتوقف أو يهدد بتوقف خدمات التصوير الطبي في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية. هناك مطالبات بتوفير أجهزة الأشعة العادية وكذلك المتنقلة، أجهزة الأشعة الخاصة بالعمليات الجراحية وغيرها من الأجهزة التي تحتاجها الطواقم الطبية، والاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخاله.

0: إلى مشافى قطاع غزة، وهذا الأمر يكون له تداعيات خطيرة على حياة الجرحى والمرضى الذين يتوافدون بشكل يومي إلى المشافي المتبقية، تحديدا إلى المشافي الحكومية التي ما تزال تعمل بالإمكانيات المحدودة. كاثرين،
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي استولى على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأوضح المصدر الإسرائيلي أن القوات سيطرت على أكثر من 40 قاربا واحتجزت أكثر من 300 مشارك، في حين لا تزال بعض القوارب في عرض البحر المتوسط ولم تخضع للسيطرة بعد. وكان الأسطول أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. كشفت مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي أن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا سريا لاعتقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بيتسلائيل سموتريتش، وذلك بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. وبحسب الموقع تشمل الاتهامات الموجهة ضد سموتريتش التهجير القسري ونقل وتوريط سكان دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة والاضطهاد والفصل العنصري كجرائم حرب وضد الإنسانية. ويضاف أنه في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة على الطلب ستكون مذكرة الاعتقال هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الدولي التي تصدر بناء على جريمة الفصل العنصري. ويذكر أن الطلب أودع رسميا في 2 نيسان الماضي، وذلك بعد سنوات من ضغوط دبلوماسيين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على المحكمة الجنائية الدولية.

0: أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية ببلدة فرون قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان تجاوزت 12 ألف قتيل وجريح منذ بدء التصعيد في 2 آذار الفائت في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أصدر إنذاراً لسكان منطقة المعشوق قرب مدينة صور جنوب لبنان بضرورة إخلاء مباني محددة ومحيطها فوراً، وقال الجيش إن قوات لحزب الله تتمركز في المنطقة المحددة وتستخدم أحد المباني هناك، مشيراً إلى أن ضرورة الابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر. يأتي ذلك بالرغم من إعلان الخارجية الأمريكية في 15 من أيار الجاري تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوما إضافية. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا أكثر عن آخر التوغلات الإسرائيلية وآخر الضحايا.
1: نعم كاترين، فعلا جيش الاحتلال متواجد في الجنوب اللبناني بأكثر من 68 بلدة وقرى في الجنوب اللبناني، كذلك عمليات التوغل مستمرة، ويصدر جيش الاحتلال بيانات بين الحين والآخر عندما يقوم بالدخول إلى بلدات معينة في الجنوب اللبناني. اليوم تبدو الغارات بشكل عام أخف من ذي قبل، أي أخف من الأيام التي سلفت والتي سبقت، على الرغم من أن الآن المسير الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في سماء العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك أيضا في ساعات الفجر قام جيش الاحتلال باستهداف مبنى في بلدة المعشوق القريبة من مدينة صور، وكان قد أصدر إنذارات بالإخلاء للسكان المتواجدين في المنطقة، وكذلك أيضا منذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة زبطين في الجنوب اللبناني، وكذلك أيضا أطلق إنذارات بالإخلاء منذ قليل جيش الاحتلال لسكان بلدات تورة وشهابية وحبوش وجبشيت والبزورية وبرج الشمالي. وعلى الرغم من ذلك، ولكن كما ذكرت الغارات تبدو اليوم أقل بقليل من الأيام التي سبقت، حيث يقوم جيش الاحتلال باستهداف بشكل مكثف للقرى والبلدات في الجنوب اللبنانية. ليل أمس أعلنت الصحة اللبنانية أن عدد القتلى منذ 2 مارس حتى يومنا هذا تجاوز 3000 قتيل، إضافة أيضا إلى عدد كبير من الجرحى بات يفوق 10000 جريح. كذلك أيضا فيما يتعلق بالهدنة التي هي من المقرر أن تكون هدنة كي يعني تكون وتيرة الغارات أخف، ولكن على الرغم من ذلك حتى الساعة لم تستطع الحكومة اللبنانية فرض وقف إطلاق النار، على الرغم من المضي قدما بمسار ما يسمى بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن كانت تقول الحكومة اللبنانية في وقت سابق أن من موجبات هذه الهدنة أن يتم وقف إطلاق النار وأن لا يكون التفاوض تحت النار. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الهدنة التي نحن بها الآن هي الهدنة الثالثة وتمتد لمدة 45 يوما، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة في القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وأيضا في العمق اللبناني. يوم أمس كان هناك استهداف لبلدة دورس في البقاع، وهذه البلدة هي طبعا تعد في العمق اللبناني وليس عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وبالتالي أيضا الحكومة اللبنانية لم تستطع تثبيت وقف إطلاق النار، وحزب الله يصر حتى الساعة على ربط مصير البلاد بمسار المفاوضات مع إيران.
0: من بيروت كنت معنا مايا هاشم، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران اليوم الثلاثاء بناء على طلب قطر والسعودية والإمارات. وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان طلبوا منه تأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الجارية حاليا والتي يتوقع أن تفضي إلى اتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، في حين وجه ترامب القوات المسلحة الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع الكابينت إمكانية استئناف الحرب ضد إيران للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عقد مساء يوم أمس الاثنين اجتماعا للكابينت المصغر كان في صلبه احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحركات الأمريكية قوله إن شن هجوم أمريكي جديد على إيران هي مسألة وقت، مشيرا إلى أن الهجوم المخطط له سيكون مختلفا عن سابقه وسيستهدف مواقع كان الرئيس الأمريكي ترامب قد تجنب استهدافها حتى الآن وفق المصدر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تناقض المواقف الأمريكية والمطالب المفرطة يشكلان عقبة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف عراقجي أن طهران دخلت هذا المسار بمسؤولية رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده تقدر مساعي إسلام أباد لدفع الدبلوماسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وجاءت تصريحات عراقجي خلال لقائه في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حيث بحث الجانبان الجهود الجارية لإنهاء الحرب ومنع التصعيد في المنطقة، في حين أعرب نقوي عن أمله في أن تسهم جهود بلاده في إرساء السلام بالمنطقة. نقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا إلى الولايات المتحدة يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة برفع العقوبات. وأوضح غريب أبادي أن المقترح الإيراني يدعو إلى رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف غريب أبادي أن المبادرة تشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلى جانب خروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيعزز قدرات الدفاع الجوي في تركيا ضمن إطار حلف شمال الأطلسي الناتو. وبحسب بيان الدفاع الألمانية سيتم نشر بطارية صواريخ باتريوت ونحو 150 جنديا ألمانيا اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، في مهمة تمتد حتى أيلول القادم لتحل محل وحدة أمريكية. وقال وزير الدفاع الألماني إن ألمانيا تتحمل مزيدا من المسؤولية داخل الناتو، مشيرا إلى أن التنسيق الوثيق مع تركيا والولايات المتحدة يعكس قوة وموثوقية التعاون بين الحلفاء. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

جاءوا من خلف الحدود تحت رايات وشعارات شتى، فتحول وجودهم بمرور الوقت إلى قضية دولية ومحلية شديدة الحساسية. واليوم مع التوجه نحو بناء الدولة المستقرة يبرز ملفهم كأحد التحديات القانونية والأمنية، ملف يتطلب مقاربات هادئة تفكك تداخلاته السياسية وتراعي خصوصية المجتمع السوري ومستقبل سلمه الأهلي. لم يعد موضوع المقاتلين الأجانب وعائلاتهم مجرد شأن عسكري انقضى، بل واقعا يبحث الجميع عن صيغ عادلة للتعامل معها، صيغ تضمن سيادة القانون ومصلحة البلاد العليا وتجيب عن التساؤلات المشروعة بشأن الهوية الوطنية والمواطنة في ضوء القوانين النافذة والمواثيق الدولية. فما هي الأبعاد السياسية والأمنية لتسوية هذا الملف؟ وما حدود التوافق بين المحددات القانونية والتقبل المجتمعي لفكرة الاندماج أو التجنيس؟ وما تأثير مواقف القوى الإقليمية والدولية على القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مع تطور المشهد الميداني خلال سنوات الثورة، دخل المقاتلون الأجانب على الخط أفراداً أو جماعات مع مختلف الأطراف. تفاصيل أكثر في هذه المادة، وبعدها نعود لنبدأ حوارنا.
1: بعد اندلاع الثورة السورية وتطور الأمور باتجاه المواجهات العسكرية، دخل المقاتلون الأجانب على خط المعارك الدائرة، سواء بشكل فردي أو جماعات، إلى جانب معظم الأطراف المتحاربة. فانخرط عشرات آلاف المقاتلين في المعارك، وتوزعوا بين تنظيم الدولة ونظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل جهادية بنسب مختلفة. ومع سقوط نظام الأسد وقبله الحرب التي شنت على تنظيم الدولة، تصدرت قضية المقاتلين الأجانب المحسوبين على الإدارة الجديدة وقوة سوريا الديمقراطية كأحدى القضايا الشائكة والجدلية في بناء مؤسسات الدولة الجديدة. لا توجد أرقام دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا مع عائلاتهم، ولكن تشير تقديرات نشرت عام 2023 إلى أن أعدادهم في إدلب قبل سقوط نظام الأسد كانت نحو 5000 شخص، بينما تشير تقديرات أخرى نشرت عام 2018 إلى وجود 700 إلى 1200 مقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، باستثناء المقاتلين الكرد غير السوريين. كما أشارت وسائل إعلامية إلى وجود خطة لضم نحو 3000 مقاتل أجنبي، معظمهم من أقلية الإيغور، للفرقة 84 من الجيش السوري. كما أشار الرئيس أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 أيار 2025 إلى إمكانية حصول المقاتلين الأجانب وعائلاتهم على الجنسية السورية وفقا للدستور السوري الجديد عند إقراره.
0: مصير المقاتلين الأجانب، نفتح هذا الملف مع السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة من دمشق، مرحبا بك. والسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. والسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة من بريمن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عمار، إلى أي مدى فعلا دمج المقاتلين الأجانب ومن ثم تجنيسهم ربما هو تحدي سياسي وأمني وربما لاحقا اجتماعي أيضا؟
2: مساء الخير سيدة ربا، تحياتي لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. يعني أنا دعيني أسجل ملاحظة على قضية أن دمج هؤلاء المقاتلين هي قضية سياسية أو قضية أمن قومي، لأنني أعتقد أن دمج هؤلاء المقاتلين في المؤسسة العسكرية هو أسهل من دمج قوات سوريا الديمقراطية السوريين بين قوسين، لأن عقائدهم القتالية وعقائدهم العسكرية ومشروعهم السياسي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا موجودين في المناطق المحررة قبل التحرير ليست خارج إطار وسياق الدولة السورية.
0: هل فعلا عقائدهم القتالية ليست سياق الدولة سيد عمار؟ هل فعلا هم جاءوا إلى سوريا فعلا لنصرة الثورة السورية، لكن بعد ذلك ربما لديهم إيديولوجيا وعقائد مختلفة؟ يعني موضوع العقيدة ربما هو أكثر أمر حساس في هذا الملف.
2: جميل، دعيني أوضح أمر بسيط قبل الإجابة. العقيدة القتالية أقصد بها طريقة القتال في الميدان وليس ما يعتقدونه سياسيا. العقيدة القتالية هي كيف يقاتل وكيف يستخدم السلاح في الميدان. هناك حالة من التجانس كبيرة جدا بين هؤلاء المقاتلين وبين الثوار السوريين. ما تتفضلين بالسؤال عنه هو العقيدة العسكرية، يعني هو ترجمة الإرادة السياسية إلى قوة عسكرية أو منتوج عسكري. دعيني أقول أنه بطبيعة الحال غالبهم إلى الآن ما صرحوا به هو ليس خارج إطار الدولة السورية أو المشروع السوري، ووجود بعض الشخصيات التي لديها بعض الأطروحات خارج هذا المشروع هو أمر طبيعي جدا، لأنه يوجد سوريين يؤمنون مثلا بمشروع داعش، يوجد سوريين يؤمنون بمشروع الانفصال ربما لبعض المواقع السورية مثل دعيني أقول فلول النظام السوري. بالتالي الحديث هنا عن قضية أن عقيدتهم العسكرية بغالبهم تعاكس المشروع السوري أمر لا يوجد على الميدان أو لا يعطيه الميدان نوع من الصدقية والصحة، لأنه إلى الآن أولا لم نشهد لهم حراك عسكري ليدافعوا عن رأي سياسي، لم يستخدموا سوريا للانطلاق لعمليات عسكرية وأمنية في دول أخرى إن كانت في بلدانهم الأصلية أو في دول أخرى. الأمر الثالث أنهم حقيقة لم يصرحوا حتى الآن أنه نحن لا نوافق على شكل السياسي لسوريا الحديثة، ونحن نريد أن تعود سوريا لتحكيم الشريعة، ونحن نستحق أن ندير سوريا مثل السوريين لأننا قدمنا قدمنا دماء وقاتلنا وهاجرنا إلى هنا. بالتالي غياب كل هذه المعطيات يشير إلى أن هناك حالة من التوافق والتطابق بين غالبيتهم. طيب. هناك أفراد، نعم سيدة روبا، بطبيعة الحال سيوجد أفراد، لكن بالغالب إلى الآن لا يوجد أي مؤشر يشير، دعيني أقول أنه مشكلتهم إلى الآن أو المشاكل التي تجري مع هؤلاء مع هذه الفئة هي مشاكل جنائية يتم تصويرها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كقضية أمن قومي لها أبعاد سياسية أخرى.
0: طيب هناك بعض الحوادث وقعت سيد عمار، آخرها كان منذ أسبوعين في إدلب، وإدلب ربما فيها العدد الأكبر من المقاتلين الأوزبك، كان هناك بعض المشاكل، ربما ليست حالة عامة، ربما ليست كثيرة لكنها تحدث، وربما في الأيام القادمة تزيد وتيرة هذا الأمر، يعني حدث اقتتال أكثر من مرة.
2: سيدتي العزيزة الآن دعيني لو قارنت هذه المشكلة التي حدثت في إدلب على مدار يومين ثم تم حلها،
0: نعم.
2: هل هي أعقد من مشكلة السويدة؟ هل هي أعقد من مشكلة قسد؟ هؤلاء أيضا سوريين، يعني قسد والسويدة أيضا سوريين، يعني مشاكلهم أكبر من مشاكل هؤلاء، نعم. الأجانب بعشرات المرات. هناك دعوات للانفصال، هناك طلب دعم خارجي، السويدة تطلب الدعم، الهجري يطلب دعم مباشرة من
0: إسرائيل، الهجري لكي نسمي الأشياء بمسمياتها، نعم.
2: إيه أنا قلت الهجري لازال يطلب الدعم ويؤيد إسرائيل، وحتى كلمة الشهيرة عندما قال دماتنا على حسابهم، نعم. للإسرائيليين. طيب هؤلاء الأجانب أو المهاجرين إلى الآن لم يتلفظوا
0: يعني فعلا
2: بهذه
0: هي
2: الألفاظ.
0: هذه النقاط،
2: دعيني أقول أنه
0: نعم هذه النقاط دعني أنقلها لأنها فعلا نقاط قابلة للنقاش. لسيد حسام بداية، سيد حسام، هذه النقاط التي تحدث بها سيد عمار يوافق عليها عدد كبير من السوريين، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب جاءوا لنصرتنا أيام الثورة السورية، قاتلوا معنا، وقفوا ضد النظام المجرم، وهم مقيمون في سوريا لسنوات طويلة، بعضهم تزوج وليس بعضهم، عدد لا بأس به، تزوج من سوريات، وأي شخص يذهب الآن إلى دول أوروبية أو غربية ويطلب حق اللجوء يحصل على الجنسية إذا حقق معايير معينة، وسنأتي على موضوع الجنسية طبعا. لماذا إذن يعتبر هذا الأمر تحدي سياسي أو أمني في سوريا، دمج المقاتلين الأجانب وتجنيسهم في سوريا؟
3: تحياتي. هلأ المشكلة يعني مختلفة، لأنه يعني أولا هدول المقاتلين الأجانب هن من خلفيات يعني إسلامية متشددة، وهذا يعني يثير قلق جزء كبير من السوريين، ما بقول كل السوريين، طبعا في جزء من السوريين يعتبر أنه دول أخوة وجوا قاتلوا معنا ودماءنا من دماءهم، فيعني المشكلة بتصفي بإدماجهم بالجيش يعني أكثر من أنه هي تجنيسهم حقيقة صراحة. يعني القول بأنه إذا حدا أقام بأي دولة لعدد من السنوات دون مشاكل جنائية بيأخذ إقامة بعدين بيأخذ جنسية، هذا حكي طبيعي، ولكن هذا لم يحدث لحد الآن. في عنا نحن ناس ليسوا سوريين، ما تجنسوا وهن في الجيش السوري، يعني هذا أمر كتير غريب. أنا شخصيا ما عندي موقف قصوي من المهاجرين الأجانب في سوريا، ولكن أنا بشوف أنه مو مكانهم هو الجيش ومناصب في الدولة.
0: يعني أنت تقصد مناصب عليا في الدولة متعلقة بالمؤسسة العسكرية تحديدا، هذا التخوف، يعني لكن دمجهم يعني بالجيش ليس تحديا، خاصة أنهم قاتلوا مع معظم الفصائل الموجودة الآن في الجيش السوري.
3: هو تحدي سياسي وتحدي قيمي بقيم الجيش، يعني وهذا موضوع خلاف بين السوريين.
0: كيف يعني تحدي بقيم الجيش؟ هل تخافون من أن لا يكون ولاؤهم مثلا لسوريا باعتبار أن الجيش مهمته حماية الوطن وحماية المواطنين، هل هذا التخوف مثلا؟
3: ما قصة تخافون، مو أنا اللي بخاف، بس عندك نص السوريين بيخافوا، إيه أو بجوز أكثر من نصهم ما بنعرف، يعني بيخافوا طبعا، يعني يعني لأنهم يعني بالنسبة له المقاتل الإيغوري يعني التركستاني كأنه نازل من المريخ، يعني يعني بيعتبروه شبه داعش، شافوه ب يعني ساحة، شافوه بسويدا، شافوه بأماكن أخرى بطريقة يعني ما يعني لا يتقبلونه. فنحن بدنا نبحث عن حل توافقي بين السوريين حول هذه المسألة. ما بدنا نبحث عن حل منحاز لجزء
0: جيد.
3: من السوريين.
0: الحل التوافقي دائما، حلول التوافقية تحل الأزمات، خاصة أن سوريا ما زال فيها أزمات. طيب إذا ذهبنا أيضا إلى السيد ميشيل، سيد ميشيل، هل فعلا هناك تخوف كبير لدى السوريين بنقاط محقة من موضوع المقاتلين الأجانب وعقيدتهم القتالية وأيضا توجهاتهم الإيديولوجية والدينية، أم أن الموضوع مبالغ فيه؟ وهل ما يحدث في سوريا من دمج المقاتلين الأجانب وربهم منهم استلم مناصب أيضا يهدد سوريا أمنيا؟
4: تحياتي لك أستاذ ربا ولضيفك الكريمين وللسادة المشاهدين الكرام. هلأ الحديث عن احتمال تجنيس مقاتلين أجانب خلال المرحلة الانتقالية لا شك أنه يشغل بال الكثير من السوريين، خاصة بعد التطورات التي حدثت بملف المقاتلين الأجانب والقتال أكثر المرة فيما بينهم، ثم الهجوم على فرع الأمن الجنائي بإدلب ومحاصرته للإفراج عن أحد هؤلاء المقاتلين الذي أوقف بدعوى جنائية. يعني هذا أمر خطير، أنه يعني هاي محاولة لفرض أجندة على الدولة السورية. هاي من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن نعالج هذا الأمر من الناحية القانونية. فالإعلان الدستوري ماذا يقول؟ الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية يظهر بشكل واضح أنه تجنيس المقاتلين الأجانب مو بس خطوة غير واقعية، بل خطوة ممنوعة قانونيا ودستوريا وسياسيا. فالإعلان الدستوري رغم أنه ما بيذكر كلمة جنسية بشكل مباشر، لكن يمكننا أن نستخلص ذلك من خلال النصوص. فالمادة مثلا المادة 7 بتلزم الدولة بحماية السلم الأهلي ومنع الفتنة والانقسام. ونحن هون لما نجي من جنس مقاتلين أجانب، خصوصا إذا كانوا هن منتمين لتنظيمات مسلحة، هذا تهديد للسلم المباشر، تهديد مباشر للسلم الأهلي. خصوصا كمان عندنا المادة 8 من الإعلان الدستوري يلي بتلزم الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، وبالتالي ما بيجوز قانونا أنه نمنح حماية قانونية أو جنسية.
0: لكن يعني موضوع الجنسية سيد ميشيل هو منصوص عليه في القانون السوري متعلق بالإقامة لخمس سنوات، يعني هناك نقاط متعددة وأنت أدرى بها وباستطاعتنا أن يعني نتحدث بها، من الممكن أن يحصل الأجنبي على جنسية السورية وهذا ليس أمرا مستحيلا وفق القوانين. هل المشكلة فقط لأنهم مقاتلين أم أن الموضوع له أبعاد أخرى؟
4: المشكلة أنه بالالتزامات الدولية التي وقعت عليها سوريا، مثل ما قلت المادة 9 المادة 8 بتقول من الإعلان الدستوري أنه هي سوريا بتمنع الحماية لأشخاص متهمين بالتطرف العنيف حسب قرارات مجلس الأمن. وعندنا اليوم القرار مجلس الأمن 2178
0: صحيح، لكن الموضوع فقط متعلق بالمطلوبين أو متهمين بالإرهاب المطلوبين دوليا، لكن حتى الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا مثلا يميلون إلى حل قضية المقاتلين الأجانب في سوريا بدمجهم، خاصة أن هناك دول لا ترغب بهؤلاء الأجانب، ومعظم الأجانب في سوريا هم من الأوزبك والإيغور كما تعلم، فيعني يجدون ربما في سوريا الحل الأنسب لهذه المعضلة. طيب سيد عمار، في هذه النقطة هل فعلا وجود هؤلاء المقاتلين في سوريا هو الحل الأنسب، خاصة كما تحدثت بموضوع العقيدة القتالية، إضافة إلى أنهم ربما يكونون رأس الحربة في محاربة تنظيم داعش، أم أن العكس صحيح لن يكونوا عونا في هذا الأمر؟
2: يعني سيدة ربا، أنا دعيني أقول أن هؤلاء المقاتلين وخاصة الذين نتحدث عنهم كانوا موجودين في شمال غرب سوريا أو نعم. في إدلب قاتلوا تنظيم الدولة داعش مع هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل،
0: نعم.
2: وكان لهم صولات وجولات ضد هذا التنظيم، ومنعوا جزء كبير من عناصرهم من الالتحاق من الالتحاق بالتنظيم عندما كان الأمر متاحا. بالتالي وجودهم كعقيدة قتالية أنا أعتقد أنه يعني نحن نحتاج إلى برنامج آخر للحديث عن شكل العقيدة القتالية للجيش السوري قبل أن نتحدث عن العقيدة العسكرية، لأنه نحن نحتاج إلى عقائد قتالية للجيش السوري. هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعات تتقنها ونحن نحتاجها ونحتاج إلى أن نتعاون معهم فيها، بينما العقيدة العسكرية حقيقة هذه المجموعات لا تساهم نهائيا في بناء العقيدة العسكرية. اللواء أو الفرقة التي ذكرت الفرقة 84 يوجد فوقها نائب وزير الدفاع للمنطقة التي تنتشر فيها، ويوجد فوقه قائد غرفة العمليات، وفوقه رئيس الأركان ثم وزير الدفاع. بالتالي قائد الفرقة هذا الأجنبي لا يساهم نهائيا يعني وفق السلم الوظيفي بصناعة القرارات.
0: طيب هنا هذه نقطة مهمة أيضا سيد عمار، لماذا يوضعون في لواء واحد؟ لماذا لا يتم دمجهم بشكل أوسع؟ أيضا وجودهم ككتلة صلبة في لواء واحد ألا يهدد لاحقا ربما بأن يحدث الأمر اقتتالا بينهم وبين ألوية أخرى مثلا؟ كل شيء ممكن، والسوريون أصبحوا يتخوفوا من أي مشكلة تحدث في سوريا بعدما عانوا.
2: يعني الإجابة بنقطتين، النقطة الأولى أنه هذه الفرقة لا يمنع وجودها أن يكون على رأسها أجنبي ويقودها أجنبي، والأمثلة في العالم كثيرة. يعني أمريكا لديها أمريكا لديها ألوية أجنبية، أوكرانيا لديها فرقة أجنبية، روسيا لديها فيلق أجنبي، ونحن في سوريا لدينا فرقة أجنبية يقودها أجنبي ولكنها تتحرك، يعني أركان هذه الفرقة هم من السوريين. النقطة الأخرى، يعني دعيني أسأل نفسي وأسأل حضرتك والمشاهدين جميعا، السوريون بين بعضهم البعض لم يقتتلوا؟ يعني فقط نحن يجب أن نخشى من هؤلاء الأجانب أن يقتتلوا بين بعضهم بينهم وبين السوريين؟ ما هن السوريين اقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كانوا فصائل، واقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كان جزء منهم مع نظام الأسد المجرم وجزء منهم كان مع الثورة السورية. بالتالي قضية الاقتتال أن نقول أنه نحن كسوريين لا نقتتل بين بعضنا البعض، ونحن نستطيع كسوريين أن نحل مشاكلنا بالدبلوماسية والتفاهم، ولا نخشى إلا من هذا التشكيل وهذا الفصيل، لأنه هذا الفصيل هو الذي سيشعل القتال. ما هي الآن القتال جاري في السويدة، يعني يوميا نحن كسوريين نقتتل في السويدة بين بعضنا البعض. الفلول أليسوا سوريين في النهاية رغم رأيهم السياسي المتطرف بدعم الأسد المجرم حتى بعد سقوطه؟ لكن نقتتل معهم، يقومون بعمليات ضد الحكومة والحكومة تقوم بعمليات ضدهم. بالتالي الحديث عن أنه فقط هؤلاء المقاتلين هم من سيشعلون الحرب
0: ليس هم فقط
2: أخرى.
0: لكن يا سيد عمار بالنهاية صحيح أنت ذكرت نقاط محقة لنكون منصفين، السوريين اقتتلوا فيما بينهم عندما كانوا فصائل، النظام الأسد المخلوع يعتبر سوري هو ونظامه وقتلوا السوريين، لكن بالنهاية هم كل ما ذكرتهم سوريون. التخوف من الأجانب أننا لا نريد أن نضيف مشكلة جديدة، وأنا لا أخذ موقف، أنا أتحدث بما يتحدث الناس، لكن أنت فعلا ذكرت نقاط محقة ننقلها للسيد حسام. سيد حسام، فعلا الاقتتال ليس متعلقا بالمقاتلين الأجانب، التحدي السياسي ليس متعلقا بالأجانب ولا التحدي الأمني، هم موجودون في لواء واحد يرأسه أجنبي، وهذه ليست التجربة الأولى في العالم. هل هناك ربما طرق مثالية، وليس مثالية لأننا بعيدين جدا عن المثالية، طرق مناسبة للتخفيف من موضوع المقاتلين الأجانب بمعنى الرفض الاجتماعي لفئات معينة من المجتمع السوري، تطمينات إذا أردت أن تسميها؟
3: مين رئيس التوجيه السياسي أو المعنوي بالجيش السوري الآن؟
0: ليس لدي معلومة، وأنا سألتك سؤال لا توجه لي سؤال، يعني إذا كان لديك معلومة تفضل قول.
3: أبو إبراهيم التونسي، أبو إبراهيم التونسي، لا يقتصر وجود المقاتلين غير السوريين على فرقة واحدة. رئيس التوجيه المعنوي هو غير سوري
0: في وزارة الدفاع،
3: يعني طبعا في وزارة الدفاع، يعني وزارة الداخلية سوري الحمد لله. يعني المسألة يعني ما معقولة، يعني إنه ما بتنحل بالتلاعبات اللفظية. طيب خلينا نرجع لشغلة للصدام مع الأوزبك. الأوزبك طالعوا بيان في نهاية الصدام، إيش حكوا فيه؟ في أوزبك داخل وزارة الدفاع وفي أوزبك مستقلين عم بيقولوا إنه نحن لا نريد أن نحمل سلاح بأي شكل بأي اتجاه، نحن ساعدناكم ونتفرغ الآن لطلب العلم والتجارة. هدول عم بيقولوا انه نحن المستقلين هددنا من قبل ابو عبد طعوم مسؤول علاقات وزاره الدفاع، وحتى من قبل عبد العزيز اوزبك قائد لواء ابو عبيده بن الجراح اللي هو صار لواء من الفرقه 84 اللي
0: نعم تحدث عنها السيد. نعم
3: انه بدكم تدخلوا على وزاره الدفاع، ممنوع ان تبقوا كمستقلين، اذا انتم بقيتوا كمستقلين ربما تصبحون دواعش. طيب هذا يعني شو معنات انه تجبري حدا مستقل يريد ان يعيش حياه مدنيه انه يكون جزء من الجيش؟
0: يعني تقصد انت ان حل باجبارهم ان يكونوا جزءا من المؤسسه العسكريه هو الخطا، من يريد ان يترك السلاح
3: بالعكس انا برايي لازم افضل باندماجهم، لازم يوجهوا للحياه المدنيه. يعني نحن في عندنا تجربه مقاتلين اجانب بالبوسنه،
0: نعم
3: البوسنيين المسلمين قال يا اخي نحن ممتنين للمقاتلين اللي اجوا قاتلوا معنا، بس خلاص انتم موضوع القتال انتهى، هلا انتم بتعيشوا بتشتغلوا تجاره يعني بتاخذوا جنسيات، كمان كان في منهم متزوجين بوسنيه بتاخذوا جنسيات وبتعيشوا بحياه سلميه عاديه يعني. ما بعرف ايش حاجه الجيش لبضعة الاف من
0: طب نزع السلاح منهم ودمجهم بالحياه كمدنيين لهم اعمالهم، هل هذا يخفف من المشكله ويخفف من حده طرح هذا الموضوع في الأوساط الاجتماعية السورية حسب رأيك يا سيد حسام؟
3: أنا برأيي يخفف جدا. هلأ في ناس طبعا بدها تقول أنه لا حتى مجرد وجودهم وتجنيسهم وتغيير ديموغرافي، بس بالحقيقة هن بالأخير يعني مع عائلاتهم بيطلعوا 20-25 ألف، يعني ما بيأثروا على يعني 25 مليون. بس لما عم ينوجدوا بمناصب أبو مريم الأسترالي رئيس صندوق سيادي، يعني هذا شو؟ ما بس عم نحكي عن الجيش يعني. مناصب حساسة جدا بالبلد.
0: طب هل لديك معلومة سيد حسام كم عدد الأجانب الذين يترأسون مناصب أو يستلمون بالأحرى مناصب غير الفرقة 84 وغير الذي ذكرته الذي يرأس التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع؟ يعني إذا كان ذلك لو تعطينا أرقام تقريبية.
3: أبو حسين الأردني قائد الحرس الجمهوري، مختار التركي قائد الفرقة 70، يعني في مناصب يعني أخرى أصغر قادة ألوية، في مناصب مدنية مؤثرة، يعني أما العدد عدد المقاتلين الأجانب أتوقع اللي يعني دخلوا بوزارة الدفاع يعني أتوقع 5-7 آلاف هيك.
0: نعم لكن كمناصب عليا يعني
3: الجيش السوري لا يحتاجهم، الجيش السوري الجديد لا يحتاجهم، معروف انه الجيش يعني من تشكل من الفصائل من عدد يعني ربما يقارب 70 ألف، وهلا بياخذ متطوعين. طيب. هو جيش لدوله عم بتقول انه انا لا اريد ان احارب احدا.
0: نعم طيب سيد ميشيل،
3: طيب يعني شو الحاجه لهم يعني؟ حتى لو عندهم خبرات عسكريه، حتى لو عندهم
0: نعم
3: ما يعني ما في ضروره لهم.
0: طيب سيد ميشيل برأيك أنت أيضا، وكنت تتحدث منذ قليل عن موضوع الجنسية، هل ما طرحه السيد حسام ربما يكون حلا وسطيا بأن هؤلاء المقاتلين الأجانب وخاصة الذين لا يريدون أن يحملوا السلاح فعلا دمجهم في المجتمع وربما حصولهم على الجنسية خاصة المتزوجين من سوريات، علما أن السور السوري لا يمنح يعني لا يعطي الحق بأن تعطي المرأة الجنسية لزوجها إلا بشروط يعني قانونية، وربما تطلعنا هذه التفاصيل، هل هذا هو الحل الأنسب في هذه الحالة أم أن وجودهم أمر غير مقبول؟
4: هلأ نحن يعني مشان ما نكون متشددين برأينا ونرفض يعني أمر إنساني بيتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، وأنا سبق وكتبت على حول هذا الموضوع على موقع تلفزيون سوريا أنه كيف يمكن أن نحل مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا.
0: نعم.
4: اليوم هدول المقاتلين معظمهم إجوا على سوريا هني بهدف إقامة الدولة الإسلامية، أغلبهم كان يصرح أنه نحن رايحين نقيم الدولة الإسلامية، واليوم تشبيههم بلجوء السوريين إلى أوروبا في إشحاف بحق السوريين. هدول السوريين هربوا من سوريا من القتل والتعذيب والدمار للحماية بأوروبا، بينما هؤلاء لم يهربوا إلى سوريا للحماية، لأن سوريا منطقة قتال. هني أتوا من أجل إقامة مشروع هني يؤمنوا فيه، هو مشروع الدولة الإسلامية.
0: هل جميعهم جاءوا من هذا المشروع؟ هناك من جاء لنصرة الشعب السوري، هناك من وقف،
4: نعم.
0: من وقف مع الشعب السوري وقاتل لجانب الشعب السوري. هناك أيضا الإيغور، هم تعرضوا لظلم كبير، ليس لظلم، لمجازر أيضا في الصين، وسندخل على الملف الدولي وكيف ينظر إلى موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا، لأن هناك أيضا بعد دولي للموضوع.
4: تمام. هلا نحن ما عم ننفي انه في منهم اجى لنصرة الشعب السوري، لكن في اخرين ايضا اجوا ب مثلا الفرنسيين، المخيم المقاتلين الفرنسيين، شو هدول يعني؟ هلا يعني مشان نحن ندخل بحل هذا الموضوع ونحط له حل انساني، بيصير اليوم انه نحن مع انه انا كشخص ك محامي وكمواطن سوري ما عندي مشكلة أنا مع المقاتلين الأجانب، شرط أنه إذا هني بدهم يبقوا هون أنه تجريدهم من السلاح كاملا، وأن لا يتم توظيفهم في مؤسسات أمنية وسيادية في الدولة مثل المواطنين العاديين. هيك بيقبلوا هيك أهلا وسهلا فيهم، مثل أي مواطن عادي. بس أما أنه نسلمهم مراكز قيادية وأمنية مدنية وعسكرية، يعني هاي مشكلة كبيرة يعني. ما بيصير، لأنه هذا بيخالف يعني المنطق الأمني والأمن القومي لسوريا. طيب
0: بالنسبة لموضوع التجنيس، يعني ليس الحصول على الجنسية بعد الإقامة وعدم إثبات أنه المقيم ارتكب أي جناية أو جرم ولديه عمل وإلى آخره، بالنسبة لموضوع الزوجات، هل تستطيع الزوجة أن تعطي الجنسية؟ وفق الدستور لا تستطيع، لكن أعتقد أن هناك ثغرات قانونية بهذا الأمر، لو تشرحها لنا باختصار لو سمحت.
4: لا، بالنسبة لقانون الجنسية لا يمنح الجنسية لابن المرأة السورية إلا إذا كان الأب مجهول.
0: نعم.
4: في هذه الحالة تستطيع المرأة أن تمنح جنسيتها للطفل بشرط أن يكون الأب مجهول، أما إذا كان الأب معروف فإنه يعني ينسب لأبيه.
0: نعم.
4: لجنسية أبيه.
0: نعم.
4: والقانون الجنسي السوري واضح يعني.
0: طب ألا يعتبر هذا ظلما أيضا، خاصة أن هؤلاء سيشعرون بأنهم منبوذين ويعيشون في مجتمع لا يعطيهم حقوق المواطنة؟
4: هلا هذا مثل لك الموضوع هو بده حل إنساني. هلا
0: نعم.
4: في البوسنة وفي رواندا تم رفض تجنيس الأجانب، رفضوا.
0: نعم.
4: يعني ما جنسوا حدا منهم.
0: نعم.
4: فنحن ليش لحتى نجنسهم؟ فينا نعطيهم مثلا إقامة دائمة في سوريا، وإذا كان ثبت سلوكهم الحسن أنه هن مندمجين ومثلهم مثل المواطنين العادي، ما في شيء.
0: طيب أنا أتحدث عن الذي والدته تحمل الجنسية السورية، والدته جنسية، لماذا في يعني يعتبر هذا أيضا تقليل من حق الأم بإعطاء الجنسية لابنها حتى لو كان زوجها أجنبيا، بغض النظر عن موضوع فقط المقاتلين؟ طيب اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء وأيضا مشاهدينا، سنذهب إلى ربما تجارب أخرى، حيث استقطبت عدة دول شهدت حروبا مقاتلين أجانب انخرطوا في المعارك الدائرة فيها، فكيف كان مصيرهم بعد انتهاء الحرب؟ نتعرف على أبرز التجارب في هذه القضية ونعود لنكمل نقاشنا.
5: لم تكن سوريا أول بلد يستقطب مقاتلين من خارج حدوده للانخراط بالمعارك الدائرة فيه. في البوسنة والهرسك فرضت اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب بضغوط أمريكية عام 1995 إخراج المقاتلين الأجانب مقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية، إلا أن بضعة مئات منهم بقوا بأشكال مختلفة. وفي عام 2007 جردت الحكومة قرابة 380 مقاتلا من الجنسية، الأمر الذي اعتبر حينها أنه كان استجابة لضغوط دولية تصاعدت بعد أحداث 11 من أيلول لعام 2001. وفي الشيشان شارك مئات المقاتلين من دول عربية وإسلامية في الحرب ضد روسيا في تسعينيات القرن الماضي، ولكن مع تجديد القبضة الروسية ومع شداد الخلافات الأيديولوجية فيما بينهم واجهوا مصائر تنوعت بين التصفية والقتل أو الانسحاب والهروب. أما في أفغانستان التي استقطبت عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب خاصة خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي بين عامي 1979 و1989، تحولوا إلى قوة ضاربة بعد الحرب، إلا أن هذه القوة تعرضت للتشتيت بعد الحرب الأمريكية على أفغانستان عام 2001. وبعد الانسحاب الأمريكي عام 2021 تعامل الطالبان بسياستي الاحتواء أو المواجهة، لكن بقي هذا الملف عائقا أمام الاعتراف الدبلوماسي بسلطتها. إذن تباينت مصائر المقاتلين الأجانب ما بين سياسات الاحتواء أو المواجهة أو الترحيل الجماعي تحت الضغوط الدولية أو التصفية أو الهروب بحسب الظروف ورؤية كل دولة لهذه القضية الشائكة.
0: إذن هناك تفاوت بين الدول التي مرت بتجارب مشابهة لسوريا بهذا الملف المقاتلين الأجانب، وكل دولة وجدت حل بما يتناسب معها. سيد عمار، لماذا لا تصنع سوريا النموذج الذي يناسب مجتمعها، يناسب قوانينها، يناسب سياساتها؟ أليس من الممكن أن يكون هناك حلول توافقية كما كنا نتحدث منذ قليل؟
2: يعني أعتقد سيدة ربا أنه من الممكن طبعا أن يوجد حل منطقي، نستفيد من هؤلاء المقاتلين، يتم إدماجهم داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، الاستفادة من خبرتهم، تكريمهم، لأنه أيضا هناك قضية أخلاقية لا يمكن، يعني إنسانية لا يمكن أن نتجاهلها. بالتالي أنا أعتقد أنه إمكانية إيجاد حل لهؤلاء المقاتلين ليس بالأمر الصعب. استعراض بعض الأسماء من نوع أنه فلان للتوجيه وفلان للحرس وفلان لكذا، حقيقة هو نوع من أنواع التشويش على المشاهد، لأنني أتساءل بشكل مباشر، هل هؤلاء يصنعون استراتيجية عسكرية داخل الجيش؟ هل هؤلاء يقودون المؤسسة العسكرية؟
0: التوجيه المعنوي سيد عمار، أنت تعلم أن التوجيه المعنوي نعم يصنع ويوجه ويقدم نصائح.
2: يا سيدة ربا، إذا كان يدرس التوجيه المعنوي، إذا كان هذا الخبر صحيحا بأنه فلان هو مسؤول التوجيه المعنوي، طيب هل هو يكتب مناهج التوجيه المعنوي أم أنه يتلقاها من لجنة عليا في الجيش تقر هذه المناهج وتعطيه لها؟ ثم هل عجز السوريون عن كتابة توجيه معنوي خاص بجيشهم الذي انبثق عن الثورة حتى يترك الأمر لفلان من الناس كفرد؟ ونحن نعلم أن السوريين لا يمكن أن يقبلوا بأن يكتب التوجيه المعنوي لجيشهم فرد، وإنما يشارك كل السوريين في كتابة هذا الموضوع من خلال أدبيات الثورة التي انتصرت على النظام. بالتالي استحضار بعض الأسماء لإظهارها على أنها قادرة على صناعة القرار الاستراتيجي في المؤسسة العسكرية حقيقة هو نوع من التشويش، دعيني أقول، لأنه حقيقة هؤلاء الشخصيات في هذه المناصب القيادية هي مناصب تنفيذية، لا يصنعون فيها استراتيجية عسكرية،
0: طيب.
2: لا يصيغون فيها عقيدة عسكرية.
0: طيب كيف يصنع السوريون الآن نموذجا؟ كيف يصنع السوريون الآن نموذجا يناسب وضعهم؟
2: من يصنع عقيدة المؤسسة العسكرية هو وزير الدفاع مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الأركان وهيئة العمليات، هؤلاء من يقودون.
0: طيب سيد عمر، أنا هذه النقطة أصبحت واضحة، أنا أسأل كيف نصنع نموذجا أسوة بالتجارب الدول التي تابعنا منذ قليل هذه المادة عنها، كيف يصنع السوريون نموذجا يحل مشكلة المقاتلين الأجانب ويكون إنسانيا وأخلاقيا، لأن الثورة هي ثورة فيها أخلاق وفيها الطبع الإنساني، هذا يجب أن يكون مبدأ بالتأكيد، لكن بما يتناسب

0: الحلول يعني. يتفضل الأستاذ حسام والأستاذ ميشيل في بعض المقترحات، يتداول المشاهدون، يتداول السوريين هذا الموضوع لإيجاد حل، لأن هناك أيضا لا يمكن أن نقول أن هؤلاء منعزلون في الجبل، كما تفضلتي لديهم حاضنة شعبية، وهناك جزء من المجتمع مرتبط بهم بعملية القتال والثورة، هناك شريحة مجتمعية زوجتهم وتزوجت منهم، بالتالي نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأفراد مقاتلين منعزلين في شعاب الجبال. لذلك أنا أقول أنه إيجاد حل هو من خلال هذه الحوارات التي تدور بين السوريين، وأيضا أن نضمن فيها أن يكون هناك تحقيق للمصلحة السورية بالدرجة الأولى، وأن لا يكونوا هؤلاء خارج الإطار المصلحة السورية، وأن نراعي أيضا المصلحة الدولية، لأننا إلى الآن نرى أن المصلحة الدولية تريد حقيقة أن تستوعب سوريا هذه القضية، لا تريد أن تصدرها، لأن طردهم يعني تصدير هذه المشكلة للخارج، والمنظومة الدولية لا تريد حاليا تصدير هذه المشكلة إلى بلد آخر.
1: نعم سيد حسام، فعلا دوليا موضوع المقاتلين الأجانب ومنذ أكثر من عام، ومع الانفتاح الدولي على سوريا لم يكن تحديا كبيرا، كان ربما عند الولايات المتحدة أحد النقاط المطلوبة، لكن تم التوصل إلى تفاهم بهذا الأمر. فتح هذا الملف الآن بحلول تصدر المشكلة إلى خارج سوريا، ألا يكبر من المشكلة أو يجعل الأمور تتفاقم وينعكس بالتالي سلبا على سوريا؟
2: أولا أنا ما اقترحت أبدا طرد المقاتلين الأجانب وتصدير المشكلة إلى خارج سوريا. ثانيا نحن كسوريين بدنا نفكر نحن إيش بدنا، يعني كلياتنا 25 مليون، يعني ثانيا أو ثالثا ممكن نفكر إنه شو بتوافق الولايات المتحدة أو أوروبا. نحن يجب أن لا ننطلق من موافقة الخارج. نحن في عنا مثل ما حكيت سابقا عنا حوالي نصف السوريين لا يستطيع أن يتصور وجود تركستان في جيش، يعني إحنا ليش خالين هاي المشكلة؟ أنا ما بعرف. الوفاء اللي قاتلوا معنا ممكن يصير يعني أساليب متعددة، بالبوسنة عملوا لهم حفل تكريم آخر الحرب وعطوهم أوسمة وهدوا القائد مسدس تذكاري وانتهينا خلاص، يعني بيلتهي بحياته وبيشتغل، ولم تتغير الأمور في البوسنة إلا بعد ما صار في ضغوط غربية. ضغوط غربية نحن ما موجودة عنا، خلاص تمام ممكن يعيشوا حياتهم الطبيعية يعني ناس قاعدين بالإقامة، الإقامة تتحول بعدين إلى جنسية ضمن توافق سوري وضمن الدستور والقوانين السورية. يعني ليش عم فكر أنه إحنا بس سوريا هي جزء فقط من السوريين الذي يحكم الآن البلد وبده يعمل الجيش على كيفه وبده يعمل أصلا يعني هو
1: أنت النقطة يعني التي تصر عليها سيد حسام أنه لا مشكلة ببقاء هؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا يندمجوا في المجتمع، المشكلة بأن لا يكونوا في المؤسسة العسكرية والأمنية فقط.
2: مو لا مشكلة.
1: ماذا
2: يعني؟ أنا قلت لك يعني في ناس حكينا من شوي أنه في ناس بيعتبروا أنه حتى وجودهم كمدنيين فيه تغيير ديموغرافي، بس أنا عم بحكي إنه عمليا باعتبار إنه يعني هن يعني قاتلوا إلى جانب الثورة السورية وبالتالي إلهم حاضنة، يعني هي نص السوريين أو أكثر، ونحن يعني لا نرغب في إنه هن يتعرضوا إلى الإعدامات والسجون في بلادهم، فعم نحاول نلاقي حل عملي.
1: يعني وهذا لذلك قلت عندما نقول لا مشكلة، الحلول العملية هي التي تحل المشكلة. وبالنهاية صحيح أننا نبحث عن حل وحلول توافقية للجميع، لكن هناك جوانب متعددة للأمر ووجهات نظر مختلفة. طيب سيد ميشيل، إذا سألناك مرة أخرى بموضوع المواقف الدولية، وأشار السيد حسام نقطة مهمة، لماذا نحن ننتظر المواقف الدولية؟ يجب أن يكون بالمرتبة الأولى ماذا يريد السوريون ثم ننظر إلى المواقف الدولية. بهذا الشأن إذا درسنا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا بين المطالب الدولية وأرض الواقع، كيف أيضا تنظر إلى هذا الأمر؟
3: لا بلا شك يعني موضوع المسلحين الأجانب وخاصة الجهاديين هو موضوع حساس بالنسبة للسوريين، وبما أنه المجتمع الدولي في كثير من الدول سهلت دخول هؤلاء المسلحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تلك الدول وخاصة يعني دولهم يجب أن تتحمل

0: أما المسؤولية في هذا الأمر، يعني يجب على الحكومة السورية أن تطالب الحكومة الفرنسية مثلا. الحكومة الفرنسية لا تريد
1: هناك دول
0: أنه
1: لا تريد تماما، هناك دول لا
0: تمام،
1: تريد هؤلاء المقاتلين
0: فرنسا لا
1: ولا
0: تريد،
1: عوائلهم
0: فرنسا لا
1: أيضا.
0: تريد، نعم لا يريدون طيب ما بدهم إياهم يرجعوا لعندهم. ونحن يعني أنا شخصيا ما بدي هدول المسلحين أنه والله المهددين بالقتل في بلدانهم أنه يرجعوا، لا مو هيك القصة. لازم هاي الدول أيضا تتحمل جزء كبير من مسؤولية دعم دمج هؤلاء المقاتلين في سوريا. مثلا
1: كيف؟ مهم.
0: توفير العمل، إنشاء صندوق دولي بتموله يعني هاي الدول اللي لها رعاية في سوريا. فإذا خايفين من خطرهم يساعدونا ماديا وماليا لحتى ننشئ مؤسسات مدنية، ننشئ مصانع، ننشئ شركات يتم توظيف
1: طب
0: هؤلاء
1: مثلا
0: في
1: الإيغور، الصين لا تريدهم وهم مهددون بالعودة، يعني
0: على الصين.
1: إذا عادوا
0: على الصين
1: نموذج هؤلاء يعني هم تقريبا 3500 مقاتل، ولن
0: تمام،
1: تقدم الصين مساعدات من أجلهم، أنت تعلم هذا الأمر والمشاهدين والضيوف الكرام أيضا يعلمون. ما هو حلهم مثلا؟ لأننا عندما نتحدث عن المقاتلين الأجانب ليسوا لونا واحدا أو ليسوا جنسية واحدة
0: صحيح
1: بالأحرى.
0: صحيح صحيح. يعني على الدول التي يوجد لديها رعاية في سوريا من هؤلاء المقاتلين أن تساهم بجزء مالي مادي، دعم مادي لكي تساعد الحكومة السورية على إدماج هؤلاء بطريقة سلمية وسلسة دون طبعا يعني حتى نحن لا نقبل أن يكونوا في مواقع سيادية مدنية
1: نعم
0: أو عسكرية. هذا يعني خطر، يعني وليش السوريين هن مو قادرين يديروا هذه المؤسسات لحتى نحن نستعين بأجانب يديروا هذه المؤسسات. فإنسانيا يعني نحن مع وجود هؤلاء شرط أنه يتخلوا عن السلاح، وشرط أنه هن يقبلوا ويخضعوا للقانون السوري وللدستور السوري، وأنه هن ما يخالفوا الأعراف والقوانين المعمول بها في سوريا.
1: طيب
0: عندنا قبولهم بهذه النقاط ما في مشكلة يعني بوجودهم في سوريا.
1: نعم، سأسأل سؤال واحد لكم ضيوفي جميعا، وسأبدأ مع السيد عمار. سيد عمار، هل سيندم السوريون يوما ما على دمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات العسكرية، أم أن الأمور ستكون جيدة ولن يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية؟ بدقيقة واحدة لو سمحت.
2: من وجهة نظري أننا لن نندم على ذلك، لأن هؤلاء كمسلحين، لو أردنا أن نقول أنهم ككتلة مسلحة، لا يستطيعون تشكيل تهديد استراتيجي للدولة السورية. قد يقومون ببعض الإزعاجات لا قدر الله إذا تطورت الأمور في أسوأ سيناريو ممكن أن نخطط له، لكن لا يستطيعون أن يقوموا بقلب نظام الحكم أو إشعال حرب أهلية سورية. بالتالي لو أردنا أن نحصر المخاوف تجاه هؤلاء بمخاوف أمنية وعسكرية، فأعتقد أن هذه المخاوف من الممكن للسوريين أن يعالجوها وأن يقضوا عليها.
1: طيب هذا السؤال أيضا موجه لك سيد حسام، هل سيندم السوريون؟
3: أنا برأيي أنه السوريين الفاعلين الآن المتحكمين بالقرار سيندمون على تشكيل الجيش الحالي كله. يعني أنت بتشكل جيش طائفي سني معادي كاره، جزء من المشهد هو المقاتلين الأجانب، فسيندمون على التركيبة كلها. يعني بس هو على الفاس بالرأس.
1: نعم. طيب سيد ميشيل، نفس السؤال موجه لك أيضا.
0: أنا أتفق مع رأي حسام، ستندم هذه السلطة على دمج هؤلاء المسلحين بأسلحتهم ضمن المؤسسات الأمنية، لأنه نحن ما نعرف شو بالمستقبل شو ممكن يطلع معنا دول. يعني إذا قتل أي واحد سوري ممكن هذا بشكل خطر. يعني
1: نعم بالتأكيد، يعني الخطر قائم، لكن بالنهاية نقطة ذكرها سيد عمار في بداية حديثه، أن نظام الأسد المجرم المخلوع هو كان سوري، ومن قتل السوريين هم سوريون. يعني الموضوع بحاجة لحلحلة والكثير من الحوارات وفك العقد حتى نصل إلى حلول توافقية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. شكرا للسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة، كنت معنا من بريمن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: خير يا هانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الأجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى بكفي بكفي

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائباً عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سناً. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز، وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاساً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة تستهدف مركز إدارة التسليح بدمشق، وأنباء عن وقوع إصابات. مزارعون ينفذون اعتصاما مفتوحا غربي الحسكة احتجاجا على أزمة المحروقات، ويقطعون الطريق أمام صهاريج النفط المتجهة إلى عين العرب كوباني وبانياس. وقفة لذوي المخطوفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ومطالبات متجددة للإفراج عن أبنائهم. ووزير المالية يشارك في اجتماع مجموعة السبع المصرفية، والبنك الدولي يرحب بالإصلاحات الجارية في سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع إصابات من جراء انفجار عبوة ناسفة في حي باب شرقي بدمشق، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري أن العبوة كانت مزروعة داخل سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في المنطقة. وأضاف مراسلنا أن الانفجار تلاه إطلاق نار في المنطقة من دون صدور أي معلومات إضافية حتى الآن. هذا وذكرت وكالة سانا أنه يجري التحقق من تفاصيل الانفجار.

0: إذن مشاهدينا، كنا قد تحدثنا عن وقوع إصابات من جراء انفجار عبوة ناسفة في حي باب شرقي بدمشق، كما نقل لنا مراسلون في دمشق. رويترز بدورها تحدثت ونقلت عن مصدر عسكري بأن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل سيارة وقد استهدفت مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في المنطقة. نتابع إذن مشاهدينا هذه اللقطات التي تأتينا من دمشق للمنطقة المحيطة بالمكان الذي تم استهدافه والتابع لوزارة الدفاع بحسب الأنباء. مراسلون تحدثوا أيضا عن أن الانفجار الذي حدث في باب شرقي أمام منشأة تابعة لوزارة الدفاع قد له إطلاق نار في المنطقة، وقد لوحظ في نواحي مختلفة في العاصمة أن أعمدة الدخان كانت تتصاعد من طرف باب شرقي. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا وضمن المعلومات والمعطيات المتاحة ينضم إلينا من دمشق الباحث في الشأن الأمني الأستاذ نوار شعبان. مرحبا بك أستاذ نوار. وفق ما لدينا من معطيات حتى الآن بأن عبوة ناسفة في سيارة استهدفت مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة، نتحدث نحن عن منطقة آهلة وسط العاصمة، ما الذي يعنيه ذلك؟ خاصة أن الأنباء تتحدث الآن وفي خبر عاجل أستاذ نوار بأن هناك قتيل على الأقل في هذه العملية.
1: بداية شكرا على الاستضافة أستاذ نوار. الفكرة الأساسية اللي بنحكى فيها هو بعيدا عن الاستهداف وموقع الاستهداف هو استمرارية وجود هذه التهديدات، لأنه نحن ما زلنا على الرغم من التحسن بالعديد من الملفات الأمنية التهديدات المركبة ما زالت موجودة في سوريا، وليس فقط في الأطراف النائية، يعني لا أتحدث عن الجزيرة السورية أو المناطق الريفية أو المناطق البعيدة عن المركز، وإنما في العاصمة دمشق. وهذا ما يؤكد ضرورة تطوير كافة الأدوات الأمنية للبدء بمرحلة جدية فيما يتعلق بالأسلوب الاستباقي. يعني نحن عم نواجه خلينا نقول ما بس فقط تهديدات مركبة أمنية، ولكن أصبحت تهديدات هجينة. هي تهديدات قد تكون مرتبطة بإرث أمني سابق، تهديدات عابرة للحدود، تهديدات متعلقة بشبكات إجرامية، وبالتالي صار عندنا نحن شبكة من التهديدات الأمنية الهجينة التي قد تستهدف مواقع عسكرية، مواقع أمنية أو حتى مواقع
0: مدنية. أستاذ نوار، أين هو الخلل؟ لأنه نحن نرى أنه أعمال وزارة الدفاع نشيطة بحسب تصريحاتها، سواء في تفكيك الخلايا، سواء في ملاحقة داعش، في موضوع المخدرات. أين هي الثغرة التي يمكن التسلل عبرها؟ يعني سأعطيك مثالا، من يتجول في دمشق على سبيل المثال ترى هناك رأيين أنه هناك الكثير من الحواجز خاصة على مداخل المدينة، لكن هناك من يقول أنه حتى تغطيتها الأمنية غير كافية. هناك من يقول على المقلب الآخر أنه لا، هم يعرفون ما الذي يصنعونه وهناك تغطية أمنية للعاصمة بشكل جيد.
1: هلأ في نقطة جدا مهمة، هلأ فيما يتعلق بانتشار الحواجز على فقط مداخل المدن وعدم وجود الحواجز في مثلا داخل المدن. هلأ النقطة الأساسية في التعامل مع التهديدات الهجينة، الأدوات ما لازم تكون ظاهرة. يعني التهديد الهجين عندما يرى أن الأداة الأمنية التي تواجهه ظاهرة هو بتحول إلى شكل آخر. هو بالأخير في فترات ما بعد النزاع التهديدات كلها خلينا نقول لك بالتوصيف العلمي هي تهديدات أميبية، يعني متحركة ومتحولة، وبالتالي إذا كانت الأدوات التي تواجهها ظاهرة هي ممكن تتغير إلى شكل آخر. هي نقطة. النقطة الثانية، هل هناك خلل؟ أنا برأيي ما أنه قصة خلل، قصة حجم التهديد ضخم. نحن الشغلة الأساسية اللي أنا دائما بقول عليها أنه كيف نحن ممكن نتجاوز هذه المرحلة الحساسة، أنه نحن نوصف التهديدات اللي نحن عم نواجهها بشكل صحيح. شبكات تهريب المخدرات ضخمة، شبكات الإجرامية ضخمة، شبكات العابرة للحدود موجودة، الإرث الأمني القمعي السابق موجود، وبالتالي أنا لما بعرفها بشكل صحيح طور الأدوات الصحيحة لمواجهتها. هلا نحن لاحظنا أنه في تقدم في عدة ملفات، ومنها ملف مثلا الكابتيكون، أنه بدل ما استهداف الشبكات الصغيرة بلش استهداف المعامل، ومنها أيضا تفكيك الخلايا المرتبطة بإرث سابق، وبالتالي نحن ما عم نشوف خلل، عم نشوف مقياس الحجم الحقيقي. يعني على الرغم من تطور الأداء الأمني لسه عم نسمع عن أحداث. هلأ ما رح نقول ما راح نقول بس في سياق الحدث اليوم، في سياق أحداث أخرى مثلا مثل موضوع الخطف، موضوع القتل، موضوع السرقة، هي كلها إشكاليات أمنية ما زالت موجودة. موضوع الكابتيكون، تم رصد العديد من الشبكات ورصد العديد من خلينا نقول الشحنات اللي كانت معدل الإهراب ولكن لسه موجود. إذن التهديد ضخم، وبالتالي أنا بحاجة إلى تطوير أدواتي لانتقل بشكل فعلي من المرحلة من مبدأ رد الفعل إلى مبدأ الاستباق في العمل الأمني، وهذا يحتاج إلى جهد ضخم وتعاون ضخم.
0: شكرا أستاذ نوار على طرح هذه الفكرة، سأعود للتذكير ببعض الأخبار ومن ثم أعود إليك قليلا في التحليل. إذا نذكر بالخبر الذي قلناه منذ قليل وننقله عن مراسل تلفزيون سوريا الذي يتحدث عن مقتل شخص في حصيلة أولية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق. إذن الأنباء باتت أكثر تأكيدا حول مقتل شخص على الأقل في حصيلة أولية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق. ما زلنا لا نستطيع تحديد الهوية بحسب الأنباء التي تأتينا، ربما ننتظر بيانا من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع حول هذه الحادثة ولمعرفة إن كان هناك ضحايا سواء من المدنيين أو العسكريين في المنطقة. أستاذ نوار، هل هناك أي رمزية أو أي معنى لاستهداف مركز إدارة التسليح؟ هل هناك عمليات معينة أو أهداف معينة يمكن لأي جهة تريد الفوضى في سوريا اليوم أن تستهدفها في هذه المنطقة، أم أنه فقط يعني رمزية تبعية مركز كهذا لوزارة الدفاع؟
1: هلأ بداية أنا صراحة بربطه بخطاب سابق لتنظيم داعش في أكثر من عدد من صحيفة النبأ. أكد تنظيم داعش أنه هو يريد استهداف البنى الرسمية سواء كانت تتبع لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. فالاستهداف الموقع العسكري أنا يعني هو كان من الأهداف المعلنة لتنظيم داعش بآخر عددين بآخر مقالات افتتاحية في صحيفة النبأ، أكد أنه هو رح يستمر في استهداف عناصر من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو منشآت تتبع لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع. طبعا هلا لا يمكن الجزم إلى الآن، بغض النظر حجم الاستهداف صغير أو كبير، الاستهداف وقع قرب مبنى سيادي في وضح النهار بمنطقة مكتظة، فهذا الأمر جدا لازم يعالج بأهمية عالية. يعني ما ممكن القول أنه هناك شهيد واحد تم تدارك الموقف، لا في عندنا إشكالية أنه العبوة الناسفة وصلت إلى هذه النقطة الحساسة، فإذا في خطر. هذا هون بنسد الثغرات. إذا أنا لما بعالج هاي الإشكالية بهي الطريقة بقول إنه لا، أنا المشكلة عندي إنه كيف وصلت هاي العبوة لهالمكان بوضح النهار، أنا في عندي مشكلة وهون بطور أدواتي. أنا لما بقول هيك ما عم كسر من قدرتي، أو عم بقول أنا ما عندي القدرة الأمنية، لا بالعكس، أنا صار عندي مشكلة، أنا بعرفها صح للمشكلة وبحط لها الأدوات.
0: هو لافت أيضا أستاذ نوار يعني بأنه يعني ربما هذه الحادثة مرتبطة بوزارتي الداخلية والدفاع مع بعضهما. الداخلية التي يعني هي مسؤولة عن أمن الشوارع وقد تتحمل مسؤولية يعني وصول أو ثغرة أمنية كهذه في وسط العاصمة، وأيضا أنه المركز هو يتبع لوزارة الدفاع، فربما نسأل هنا عن الحراسة المتعلقة به وما إلى هنالك.
1: هلا هو المبدأ يتبع لوزارة الدفاع وبالتالي حراسة تكون إلى عناصر من وزارة الدفاع، ولكن في نقطة جدا مهمة أنه في فترات ما بعد النزاع يكون هناك في تداخل بعض الشيء فيما بين المهام الدفاعية والمهام الأمنية، ولكن واضح في سياق المجريات الأعمال الأمنية التي حدثت، خلينا نقول المداهمات الأمنية أو الأنشطة الأمنية، أنه في محاولة فصل ما بين النشاط الأمني والنشاط العسكري، ولكن مثل هذه الأحداث أكيد بتأكد على ضرورة تنسيق في محاور خلينا نقول نقاط معينة فيما يتعلق بأمن هذه المراكز السيادية. أكيد على مبدأ تحمل المسؤولية، في فترات ما بعد النزاع دائما المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الأمنية في ضبط خلينا نقول المناخ العام، سواء ولكن النقطة الأساسية والأخطر والأشد خطورة إنه المناخ العام إشكالي أصلا، الإرث عنا إشكالي، وبالتالي التعامل لا يمكن أن حصره فقط، أو التعامل مع هذا الإرث الإشكالي لا يمكن أن حصره فقط مع وزارة الداخلية، إنما يجب أن يكون هناك جهد تعاوني وتراكمي ما بين وزارات سيادية مختلفة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.
0: طب أستاذ نوار، سأذهب للحصول على المزيد من المعلومات من مراسلنا وأعود إليك في سياق هذه الساعة الإخبارية. مرحبا بك بدر كجك، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وتنضم إلينا الآن من مدخل حي باب شرقي. دعنا نبدأ معك من المعلومات المتوفرة بدر.
2: مرحبا بك نور. نحن الآن في أقرب نقطة استطعنا الوصول إليها، ازدحام مروري شديد حال بيننا وبين الوصول إلى موقع الحدث بالتحديد. بحسب المعلومات الأولية التي أشارت إلى وقوع الانفجار هنا في حي باب شرقي وأيضا بالقرب من إدارة التسليح في المنطقة هنا، هناك سقوط لضحية نتيجة إصابات بينها نور. تم نقل هذه الإصابات إلى المشافي المجاورة هنا في محافظة أو في مركز مدينة دمشق. توجهت فرق الإنقاذ وفرق الدفاع المدني والمسعفة أيضا إلى المكان على الفور، وقامت بإخلاء الجرحى. أيضا القوى الأمنية قامت بفرض طوق أمني في المنطقة حول المكان الذي وقع في هذا الانفجار. انفجار كان وصفه الأهالي هنا نور بأنه كان عنيف نوعا ما، ودوي الصوت كان عاليا جدا نتيجة هذا الانفجار الذي ربما يرجح أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد السيارات المتواجدة. أو في محافظة دمشق ازدحام مروري كبير نتيجة هذا الانفجار.
0: طيب دعنا بدر نفهم معك فقط جغرافية المنطقة بشكل أكبر، لو تشرح لنا أنه الانفجار يعني أين وقع تحديدا، أين تقع هذه الإدارة التابعة لوزارة الدفاع تحديدا، ولو تعطينا أيضا لمحة عن ما هي الشوارع المفتوحة والمغلقة الآن في هذه اللحظات.
2: نور، المكان بالتحديد هو بين الدويلعة ومنطقة باب شرقي على الطريق الذي يصل بمطار دمشق الدولي باتجاه ساحة العباسيين. أيضا هذه المنطقة تعتبر هي منطقة مزدحمة بشكل كبير جدا، وهي ممر رئيسي للسكان لأهالي محافظة دمشق وريف المدينة.
0: أيضا
2: كون هذه المنطقة تربط نعم بالضبط، هذا الوقت هو وقت انتهاء دوام أغلب موظفي القطاعات الخاصة والعامة أيضا والحكومية، وهذا الانفجار جاء في بالقرب من مبنى إدارة التسليح في منطقة باب شرقي، أيضا بالقرب من الدويلعة. يعتبر هذا الطريق هو الشريان الرئيسي لهذا للتوجه إلى ساحة العباسيين وكراجات العباسيين. أيضا هناك طرق فرعية نور، لكن هذه الطرق الفرعية لا تستخدم بشكل كبير مثل هذه الطرقات التي ترصدها الكاميرا خلفي تماما الآن. وهناك طوق أمني وحواجز قامت الجهات الأمنية بوضعها لمخافة من وجود عبوات أخرى أو وجود انفجارات أخرى. التحقيقات إلى هذه اللحظة مستمرة نور، وجمع
0: يعني
2: الأدلة
0: بدر الطرق باتجاه هذه النقطة كلها مغلقة الآن أم أنه هناك طرق مفتوحة أيضا؟
2: نور، هناك طرق مفتوحة، طرق فرعية مفتوحة، أما الطرق الرئيسية شبه مغلقة، ليست مغلقة بالكامل. نحن حاولنا الوصول إلى مركز الانفجار لكن لم يسعفنا الوقت نتيجة الازدحام المروري الكبير الذي كان منذ ربع ساعة. على حظنا الآن أن خفت وتيرة هذا الازدحام وبدأت الآليات والسيارات بالحركة بشكل أسهل منذ ربع ساعة تقريبا، والجهات المعنية لا تزال تتواجد في هذه المنطقة.
0: طيب بدر، يعني تحدثنا الآن عن الجغرافيا الخاصة بالانفجار. نعم. يعني دعنا نذهب إلى نقطة أخرى وهي المتعلقة بالتوقيت، متى تم سماع هذا الانفجار؟ وكان هناك حديث عن أنه سمع إطلاق نار لاحق له، هل كان هناك أي معلومات غير العبوة الناسفة أنه كان هناك اشتباك في المنطقة؟
2: نور، لا معلومات عن اشتباكات في المنطقة. الانفجار هو ناتج عن عبوة ناسفة كما هو مرجح، لا توجد أي اشتباكات عقب هذا الانفجار، والتوقيت كان في تمام الساعة تقريبا الثانية والنصف وخمس دقائق ربما حدث هذا الانفجار بالضبط، وتزامن مع كما ذكرت نور سابقا مع هذه الشوارع والتي المارة ومن المدنيين ومن أيضا سائقي الحافلات الخاصة بالموظفين الحكوميين وأيضا الجهات وأيضا الأهالي المدنيين القاطنين بالقرب من هذا الانفجار. هناك وقوع ضحية من في هذا المكان نور، والإصابات منها بعض هذه الإصابات هي حالات حرجة تم تحويلها إلى المشافي لتلقي العلاج.
0: نعم. معروف أعداد الإصابات بدر؟ وهل الضحايا يعني القتيل أو المصابين هل هم من المدنيين أو العسكريين أم أنه ليس هناك معلومات بعد؟
2: المعلومات الأولية تشير إلى وقوع 6 إصابات نور وضحية واحدة. الشخص الذي سقط ضحية في هذا الانفجار هو يتبع لوزارة الدفاع أو لإدارة التسليح، لمبنى إدارة التسليح، وهو من مرتبات وزارة الدفاع كما ذكرت. ربما فرق الإنقاذ تعمل على استكشاف واستطلاع المكان للبحث عن إصابات في محيط هذا الانفجار. نعم نور،
0: أشكرك شكرا جزيلا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عند مدخل حي باب شرقي. شكرا لك على هذه الإحاطة. نعود إلى ضيفنا الأستاذ نوار شعبان الباحث في الشأن الأمني، ضيفي من دمشق. أستاذ نوار، يعني حصلنا على بعض التفاصيل والمعلومات من مراسلنا، كما كنا نتحدث فإنه الانفجار وقع في وسط العاصمة في حي باب شرقي، وتقريبا يعني في وقت الذروة في منطقة قريبة من الكراجات التي تخرج، يعني كراجات الباصات التي تخرج وتدخل إلى دمشق، وأمام منشأة عسكرية. كونه ليس هناك تصريحات رسمية حتى الآن لا يمكن توجيه اتهام، لكن يمكن لنا أن نسأل من أصحاب المصلحة في استهداف العاصمة في هذا التوقيت، وهل يعني المطلوب من أعمال تخريبية كهذه هو الفوضى بحد ذاتها أم أنه هناك أهداف عسكرية وراءها؟
1: لا، نقطة جدا مهمة، سؤال جدا مهم. الاستهداف مثل هذا الموقع لا يوجد، ما في غاية استراتيجية مثلا واضحة. هو لا يستهدف مثلا كتلة عسكرية ضخمة، لا يستهدف مثلا تجمع عسكري ضخم، إنما هو ليس حتى فقط مجرد أنه أنا بدي أعمل فوضى، وإنما هي رسالة واضحة بغض النظر من قام بهذا العمل بقدرة الوصول على موقع حساس في قلب العاصمة دمشق في هذا التوقيت. هي النقطة الأساسية بنجي، يعني هي ليس فقط بهدف زرع الفوضى، وإنما عندما تتم زرع عبو ناسف في موقع سيادي يتبع لوزارة الدفاع وفي عاصمة دمشق، هي إشارة واضحة أنه أنا بغض النظر من أنا المنفذ أنه عندي قدرة للوصول. نجي بعدين لكتلة التهديدات التي قد تكون نفذت. هناك مثل ما أنا قلت أول شيء تهديدات مركبة عديدة، يهم في منهم قسم أساسي من هذه التهديدات يهم بشكل أساسي أنه استمرار حالة السيولة الأمنية وعدم الاستقرار الأمني، لأنه هي تهديدات تعمل في بيئة غير مستقرة. بعدين قد تكون شبكات إجرامية، قد تكون شبكات تخريبية، وبعدين بيجي عندك نسق آخر وهي الشبكات العابرة للحدود مثل مثلا تنظيم داعش أو شبكات مرتبطة قد تكون مرتبطة بالنظام البائد وغيره. هي كلها هون نرجع لنقطة أساسية، ضرورة تطوير الأدوات الأمنية فيما يتعلق باستباق مثل هذه الأحداث، جمع المعلومات، تحليلها بشكل واضح من أجل الاستمرارية في النهج. خلينا نقول اللي كان خلال الربع الأول من عام 2026 تصاعدي، ولكن هل هو يكفي؟ أكيد لا يكفي، ولكن بنفس الوقت لا يكفي ليه؟ لأن التهديدات صارت متشعبة بين بعض البعض. هي أخطر شيء بفترات ما بعد النزاع، تتحول التهديدات إلى تهديدات أمنية هجينة متراكبة ومتشعبة، قد لا تكون مرتبطة ببعضها ولكن بتحدث بنفس الجغرافيا بنفس الحيز الزمني، وكل وحدة إلى أدوات تعامل معها تختلف عن الأدوات الأخرى. وهذا الشيء اللي نحن بنأكد عليه دائما، حجم التهديدات والتحدي الأمني ضخم، لذلك حجم التطور بالأدوات الأمنية والتعامل مع هذه الإشكاليات الأمنية لازم يكون مطور أكثر. وهذا كيف بيتم؟ بيتم عن طريق التدريب، عن طريق تبادل الخبرات. نحن حاليا في سوريا انه صار في عندك انفتاح على دول الاقليم، دول مثلا سوريا هي الدوله 99 في منظومه مكافحه الارهاب، وبالتالي صار في قدره واضحه وفرصه ذهبيه لتطوير الادوات. هي كلها لازم الاستفاده منها من اجل تصدي لمثل هي التهديدات بالشكل الانسب.
0: طيب سأعود إليك أستاذ نوار، أتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا من دمشق أيضا مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة، كنا قد استعرضنا مع بدر منذ قليل التفاصيل المتعلقة بالانفجار، الزمان والمكان، ووضع الطرقات حول هذه النقطة. دعني أبدأ معك بالتصريحات أو البيانات الرسمية حتى الآن، أو المعلومات التي نستطيع أن نقول أنه تأكدنا منها من مصدر رسمي.
3: نعم نور، يعني حقيقة إلى الآن التصريحات الرسمية التي خرجت عن الحكومة السورية كانت هي تصريحات يعني خاصة من وزارة الصحة السورية، التي أعلنت في بيان قبل قليل بأنها استجابت أو فرقها استجابت يعني الانفجار الذي حدث في منطقة باب شرقي، وتم إسعاف يعني 12 إصابة وحالة وفاة واحدة جراء هذا الانفجار الذي حدث يعني بالقرب من إدارة التسليح يعني مقابل لباب أو منطقة باب شرقي. وزارة الصحة قالت بأنها أو بأن فرقها استجابت ل يعني وفرق الإسعاف استجابت بشكل مباشر، وتم نقل المصابين للمشافي بشكل مباشر، وهي تقوم بيعني الإسعافات المباشرة للمصابين الذين تم توزيعهم على عدد من المشافي. هناك بعض الإصابات هي إصابات يعني خطيرة وحرجة. طبعا يعني الطرف المقابل حقيقة إلى الآن نور لا يوجد تصريحات رسمية عن الحكومة أو وزارة الداخلية بالتحديد يعني أو عن الانفجار الذي حدث. حقيقة يعني هو واحد من يعني الانفجارات التي حدثت بمنطقة مكتظة بالسكان، وأيضا يعني هناك يعني يعتبر في منطقة أيضا يوجد فيها يعني نقاط عسكرية، وأيضا يوجد فيها كنائس ومساجد بالقرب من العبوة الناسفة. يعني هناك عدة روايات حقيقة إلى الآن تخرج وهي روايات غير رسمية إلى هذه اللحظة. هناك روايات تقول بأن العبوة الناسفة هي كانت تستهدف المنطقة الدينية التي بالقرب من باب شرقي، وأيضا كان هناك يعني بعض الروايات التي كانت حقيقة من الأهالي المتواجدين بالقرب من التفجير الذي حدث كانت تقول بأن العبوة أيضا هي كانت موجهة تستهدف العناصر العسكريين بالقرب من إدارة التسليح. لكن حقيقة نور إلى هذه اللحظة لا يوجد تصريحات رسمية من قبل وزارة الداخلية عن أسباب هذا التفجير وعن المنطقة المستهدفة فيه بشكل مباشر. حقيقة خلال الفترة الماضية كان هناك عمليات أمنية قالت وزارة الداخلية بأنها تمكنت من تفكيك عبا ناسفة كانت حقيقة هي بالقرب من هذه المنطقة، يعني المنطقة كان قد تم استهدافها قبل بعبوة ناسفة، لكن الفرق المختصة تعاملت مع هذه العبوة وتمكنت من تفكيكها بشكل مباشر. وزارة الداخلية أيضا خلال الفترة الماضية حقيقة عملت على تكثيف يعني وجود كاميرات المراقبة والعناصر وعناصر الحراسة تحديدا في المناطق التي تعتبر هي مناطق سياحية دينية كمنطقة باب شرقي، وأيضا المناطق التي يكون فيها يعني نقاط عسكرية أو أمنية. خلال الفترة الماضية حقيقة كان هناك تكثيف لوجود العناصر، وتحديدا هذه الأمور حقيقة بدأت بعد يعني تفكيك عدد كبير من خلايا داعش في محافظة دمشق وريفها، وبعد يعني حالات الاعتداء التي كانت خلال الصيف الماضي على بعض الرموز الدينية داخل محافظة دمشق.
0: ذكرت فيما ذكرت أنه هذه المنطقة نفسها قد استهدفت سابقا بعبوة ناسفة أيضا لكن تم تفكيكها. نتحدث نحن عن نفس المبنى التابع لوزارة الدفاع كان مستهدفا، وهل في ذلك الوقت هل كان هناك أي تصريح رسمي يتعلق بالجهة التي قامت بذلك بما أنه العبوة قد تم تفكيكها؟
3: طبعا يعني لا يوجد تصريحات من وزارة الدفاع بالتحديد، لكن هناك تصريحات من وزارة الداخلية التي قالت بأنها تمكنت التعامل مع عبوة ناسفة كانت هي بالقرب من هذا المكان، يعني لكنها هي حقيقة أبعد عن مكان التفجير، يعني هناك حوالي 500 متر. هي منطقة يعني بالعموم يوجد فيها نقطة عسكرية، يوجد فيها يعني طريق رئيسي، ويوجد أيضا فيها بعض المساجد والكنائس بالقرب من هذه النقطة بالتحديد. حقيقة يعني كان التعامل مع هذه العبوة كان هو تفكيك بشكل مباشر، ولم يكن هناك حقيقة يعني هذه الضجة الكبيرة بسبب عدم وقوع انفجار وتعامل مباشر من قوى الأمن. على أثره حقيقة كان هناك تعزيزات كبيرة كما ذكرت يعني وضع كاميرات مراقبة تحديدا في هذه المنطقة وأيضا في مناطق أخرى من العاصمة، هي مناطق يعني تكون كبوابات لدخول الأسواق الأثرية والمناطق المهمة كالمعالم الدينية تحديدا الكنائس والمساجد، إضافة إلى هذا أيضا بعض المناطق الرسمية التي تعتبر هي مناطق مهمة كيعني الوزارات والنقاط الأمنية. نور، خلال الفترة الماضية حقا كان هناك يعني تعزيزات على مستوى أيضا العناصر الحواجز الأمنية وغيرها من الأمور، هي بدأت بالانتشار بشكل أكبر وأوسع، وأيضا بحسب وزارة الداخلية يعني خلال الفترات الماضية يعني كان هناك تعامل أوسع مع هذه الحالات، لكن حقيقة هذه أو هذا الانفجار الأخير يعني بحسب ما تمكننا إلى الآن من معرفته بأنها يعني هي عبوة ناسفة تم زرعها في منطقة قريبة، وحاولت فرق يعني تفكيك يعني الألغام والمتفجرات في التعامل معها. حقيقة لا يوجد رواية رسمية إلى الآن، ننتظر حقيقة الروايات الرسمية التي ستصدر عن وزارة الداخلية والحكومة السورية لتوضيح.
0: في هذه اللحظات يعني هناك ما يرشح عن وزارة الدفاع، هناك تصريحات خاصة بهذا التفجير ننقلها إليك وإلى المشاهدين، حيث تقول وزارة الدفاع بأنه أو بأن الوزارة قد اكتشفت أو أن الجيش أو أحدى مجموعاته قد اكتشف عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، وقد تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخر بجروح متفاوتة. إذن أعيد التذكير بتصريحات وزارة الدفاع التي تقول بأن إحدى مجموعات الجيش قد اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في دمشق، وقد تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة في نفس المنطقة، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخر بجروح متفاوتة. إذن يحمل هذا التصريح مجموعة من المعلومات تأكيد المبنى المستهدف في منطقة باب شرقي، وهو مبنى تابع لوزارة الدفاع، الفصل بين العبوة الناسفة التي قام الجيش بتفكيكها وبين انفجار السيارة المفخخة والذي أدى إلى ما سمع في دمشق وإلى هذه الفوضى في المنطقة، وأدى أيضا إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وهذا أيضا يؤكد الخبر وتصريحات وزارة الصحة بأنه عدد الضحايا حتى الآن نتحدث عن قتيل ومجموعة من الجرحى، ويبدو أنهم من العسكريين حمى الله الجميع. أعود إليك عبادة، معنا هذه المعطيات، دعنا نشرح أكثر عن جغرافية المنطقة خاصة لمن لا يعرف دمشق حتى نستطيع أن نفهم أنه إلى أي مدى من السهولة بمكان الوصول أو الخرق الأمني في منطقة كهذه.
3: نعم نور، يعني حقيقة يعني إدارة التسليح يعني تعتبر هي موجودة في منطقة مهمة جدا في دمشق، هي تقع على يعني على استراد رئيسي أو شارع رئيسي، هذا الشارع يصل إلى ساحة يعني إلى ساحة العباسيين، وهذا الشارع أيضا هو يعني يعتبر شريان لمحافظة دمشق، هناك عدد كبير من المناطق المهمة في يعني دمشق كباب توما وباب شرقي، هذه المناطق يعني يعتبر هذا الشارع هو شارع رئيسي لها. طبعا يعني إدارة التسليح أيضا هي موجودة في منطقة تعتبر منطقة يعني قريبة جدا من السكان، هناك أبنية سكنية قريبة من هذا المكان، وأيضا هي تعتبر في مكان أيضا قريب من المناطق الأثرية، منطقة باب شرقي بالتحديد، ويوجد في هذه المنطقة حقيقة عدد كبير من الكنائس التي يعني يوجد لها زوار بشكل يومي، وهي منطقة أيضا سياحية يوجد فيها سواح بشكل دائم ويومي. طبعا يعني نور، حقيقة هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا، ووجود هذه المنطقة حقيقة يعني كان قد فرض خلال الفترة الماضية تعزيزات كبيرة بحسب ما كانت تصرح به وزارة الدفاع سابقا، يعني العبوة اليوم بحسب ما صرحت مؤخرا كان يوجد عبوة ناسفة وأيضا يوجد سيارة مفخخة، يعني كان هناك يعني توجيه بشكل مباشر لاستهداف إن كان العسكريين أو المدنيين الموجودين في النقطة القريبة من هذه من إدارة التسليح، لأن بالعموم إدارة التسليح هي يعني تقع بشكل مباشر على الطريق الرئيسي، يعني لا يوجد فاصل بين إدارة التسليح بين بوابة إدارة التسليح والطريق الرئيسي، إدارة التسليح هي تقع بشكل مباشر على الطريق الرئيسي الذي ذكرنا موقعه، وهي حقيقة هذه العبوة بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع هي تم زرعها بالقرب من إدارة التسليح، والسيارة المفخخة كانت هي أيضا بمنطقة قريبة، لكن العبوة تم التعامل معها بشكل مباشر، أما السيارة حقيقة انفجرت قبل أن يتمكن عناصر وزارة الدفاع من الوصول إليها. كان هناك حقيقة نور حديث عن يعني سماع صوت رصاص، مما تمكننا يعني من معرفته بأن هذا الرصاص حقيقة تم إطلاقه لتفريق الأهالي وعدم يعني السماح لهم بالاقتراب.
0: ليس هناك ما هو مؤكد إذن عن اشتباك. على كل سأعود إليك عبادة أثناء هذه الساعة الإخبارية. ينضم إلينا الآن الدكتور وائل دغمش مدير صحة دمشق وهو معنا عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور، دعنا نبدأ معك ونتحدث تحديدا عن أعداد الضحايا وطبيعة الإصابات التي وصلت إليكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية.
0: أهلا بك.
4: الإصابات لحد الآن هن 13 إصابة، 13 إصابة توجهت باتجاه مشفى دمشق المجتهد، 3 إصابات لمشفى الهلال الأحمر، وإصابة لمشفى الفرنسي بالبابتومة. الحمد لله تقريبا غالبية الإصابات باستثناء إصابتين هي إصابات طفيفة وبتخرج إن شاء الله بنفس اليوم. في عنا إصابتين، واحد يعني شخص إصابته بليغة بالرأس، وفي عنا شخص عنده إصابة بالكتف وإصابة عينية، وباقي الإصابات إن شاء الله ضمن السيطرة ويعني وضعه جيد.
0: نود أيضا أن نتحدث معك قليلا عن الاستجابة، استجابة وزارة الصحة واستجابة الكوادر الإسعافية لأحداث كهذه دكتور وائل، ويعني نتمنى أن هذه تكون خاتمة لها في عموم سوريا
4: إن شاء الله تعالى. نحن مجرد ما وصل الخبر في عنا منظومة الإسعاف والطوارئ بمدينة دمشق توجهت لمكان الحادث وبدأت بعملية إخلاء الجرحى. في عنا غرفة عمليات بدمشق لتوجيه الإصابات بحيث أنه كل مشفى يتوجه لإصابات معينة بحيث ما يصير في عنا ضغط على باقي المشافي. الحمد لله كانت الاستجابة سريعة وتم نقل جميع المصابين وأمورهم مثل ما حكينا الغالبية أمورهم بخير.
0: طيب إذن فقط للتأكيد معك دكتور، نحن نتحدث إذن عن 17 إصابة، معلومات وزارة الدفاع أو بيانها تحدث عن جندي واحد قد قتل في هذه العملية، هل لديك تأكيد أو نفي لذلك أو عدد مختلف عما صرحت به وزارة الدفاع أو تحديث يعني ربما لها؟
4: هلا أنا اللي وصل لعنا على وزارة الصحة على مديرية صحة دمشق إن الإصابات إذا في صارت حالة وفاة مكان التفجير ما عندي خبر، يعني ما عندي معلومة إذا في حدا من الشهداء يعني كان في شهيد أو لا. في عنا بعض العسكريين بس إصاباتهم خفيفة الحمد لله.
0: دكتور هل هناك بروتوكولات معينة وتعاونات معينة مع وزارة الداخلية والدفاع تقومون بالعمل عليها خاصة كخطط استباقية من أجل مواجهة أي حوادث محتملة لا سمح الله؟
4: هلا احنا بدمشق في عنا بمنظومه الاسعاف والطوارئ في عنا غرفه عمليات مشتركه مع كل المشافي، مشافي الدفاع، مشافي الشرطه، مشافي التعليم العالي، بالاضافه لمشافي وزاره الصحه. يعني دائما على اتصال دائم واي مشكله مباشره تم التحدث مع هاي المشافي.
0: هل هناك اي صعوبات واجهتها كوادر الإسعاف أو يعني كوادر وزارة الصحة في الوصول إلى المنطقة أو التحرك ضمنها، خاصة أنه كانت الشوارع مكتظة وقد قطع بعضها وكان هناك حتى يعني حديث أو إشاعة حول اشتباك في المنطقة؟
4: هلا الحمد لله المكان الانفجار هو قريب على محطة الإسعاف والطوارئ المركزية بدمشق، فمباشرة توجهت السيارات والمنطقة بين المرآب أو مكان سيارات الإسعاف ومنطقة التفجير ما له بعيد، فهذا الحمد لله خلى الاستجابة تكون سريعة. بس بالعادة بدمشق بهذا الوقت بتكون يعني الشوارع مزدحمة بكون في عنا أزمة سير للأمانة.
0: دكتور وائل هل هناك نمط في الإصابات؟ يعني كما تفضلت أنه معظم الإصابات هي إصابات طفيفة عدا إصابتين بشكل عام، يعني وبسبب أنه يعني هذه الإصابات ناتجة عن سيارة مفخخة، ما هي أنماط هذه الإصابة؟ هل نتحدث هنا عن حروق، عن شظايا؟ كيف لك أن تصف لنا هذا المشهد؟
4: لا هي العبارة عن شظايا، يعني أنا هلأ كنت جولة بمشفى دمشق، إصابات بالأطراف السفلية، غالبيتها بالأطراف السفلية، في إصابة بالعنق، الحمد لله سليمة، في إصابات بالكتف، إصابة عينية، في إصابة بالرأس اللي حكينا عليه، هو حالته خطيرة، هذا أكثر واحد حالته خطيرة بموجود بمشفى الهلال. غالبية الإصابات هي عبارة عن شظايا وغالبيتها بالأطراف السفلية.
0: هل هناك مدنيين بين المصابين، نساء أطفال، أم أنه جميعهم من العسكريين؟
4: طبعا لا، الغالبية هن مدنيين الحمد لله، ما في أطفال. نساء ما لاحظ أنه في نساء، ما في إصابات.

0: ربما تنظيم يعني نظرة كاملة على الأرقام.
1: هلا مشان نكون واضحين، الإصابات نساء، تنتين نساء. العسكريين حوالي 3 كانوا يلي شفتهم بإسعاف مشفى دمشق، بس الحمد لله أموره إن شاء الله سليمة.
0: يعني نتمنى ألا يكون هناك زيادة في هذه الحصيلة. هل لديكم أي احتجاجات دكتور وائل، يعني سواء في هذه الحادثة أو من أجل حوادث أخرى؟ أحيانا تطلب المستشفيات دم، أحيانا تطلب أدوية معينة، هل هناك أي احتياجات في مديريات الصحة الآن؟
1: الحمد لله يعني الأمور تحت السيطرة، ولكن دائما نحن نشجع أهلنا وناسنا أنه يتبرعوا بالدم ليكون الأمور جاهزة دائما في حال كانت الإصابات لا سمح الله أكثر من هيك يكون عندنا مخزون، فنحن نشجع الناس أنه تتبرع بالدم بشكل دائم، بس لحد الآن الأمور تحت السيطرة إن شاء الله.
0: طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل دغمش مدير صحة دمشق، كنت ضيفي عبر الهاتف، وربما نحاول معاودة التواصل معك خلال الساعات القادمة لتفاصيل إضافية. إذن أعود للتذكير ببعض التفاصيل التي نقلناها عن مدير صحة دمشق. نتحدث عن 17 إصابة نقلت إلى 3 مستشفيات في دمشق، معظمها إلى مستشفى دمشق أو ما يعرف باسم مستشفى المجتهد. بحسب مدير صحة دمشق فإن معظم المصابين هم من المدنيين، وبينهم امرأتان، ربما هناك 3 عسكريين. 2 من الإصابات 17 أكثر صعوبة، هناك إصابة في الرأس وهناك إصابة في الكتف، والإصابات الأخرى معظمها في الأطراف السفلية. وزارة الدفاع أيضا، وبما أننا نتحدث عن حصيلة الضحايا، تحدثت عن مقتل جندي واحد. إذن هذه المعلومات عن حصيلة الضحايا التي وصلت إلينا حتى الآن. نتابع المزيد أيضا مع مراسلنا من دمشق عبادة منصور. عبادة، كنا نصف معك منذ قليل موقع هذا الاستهداف، دعنا نعود لنعطي صورة بانورامية عن الحادث كله. متى سمعت هذه الأصوات؟ كم كانت الساعة بالضبط؟ وما الذي حدث بعد ذلك، خاصة من استجابة أمنية وصحية في المكان؟
2: نعم نور، يعني في الساعة 2:30 تقريبا وخمس دقائق سمع صوت الانفجار في يعني مقابل إدارة التسليح بالتحديد، ومقابل منطقة باب شرقي يعني على طريق ابن عساكر الواصل إلى ساحة العباسيين. هذه المنطقة حقيقة هي منطقة مهمة جدا في دمشق، وتعتبر هي يعني شريان لهذه المنطقة، وهو يعني طريق مكتظ يعني دائما بالسيارات والمرة. الانفجار الذي وقع بحسب يعني الأشخاص الذين كانوا متواجدين لحظة وقوع الانفجار كان لسيارة مدنية كانت موجودة على يعني دوار في هذه المنطقة بالتحديد. الانفجار يعني تلاه يعني سقوط لعدد من الإصابات في المنطقة. بحسب وزارة الصحة عدد الإصابات يعني حتى هذه اللحظة تجاوز 17 إصابة، وكان هناك يعني تسجيل لمقتل عسكري بشكل مباشر بعد التفجير. طبعا يعني خلال او بعد حدوث التفجير بشكل مباشر كان هناك اغلاق لهذا الطريق بشكل مباشر، واغلاق ايضا للطرق التي تصل الى هذه الساحه يعني التي تعتبر هي نقطه تفرع لعدد من الطرق ايضا باتجاه عدد من المناطق، ان كان منطقه باب توما او باب شرقي او بعض المناطق ايضا المحيطه بهذا الدوار بالتحديد. كان هناك تصريح مباشر ل يعني وزاره الصحه السوريه التي قالت بانها تعاملت او فرقها تعاملت مع الانفجار بشكل مباشر، وأرسلت الطواقم الطبية التي قامت بإسعاف المصابين بشكل مباشر وتوزيعهم على المشافي في محافظة دمشق. أيضا يعني وزارة الدفاع قالت بأن التفجير كان هو تفجير مزدوج، يعني أو عفوا التفجير كان هو تفجير لسيارة مفخخة، وكان هناك سبقه تفكيك لعبوة ناسفة أيضا وضعت بالقرب من إدارة التسليح. كان يعني بحسب يعني وزارة الدفاع كان المراد به تفجير مزدوج، لكن وزارة الدفاع تمكنت من تفكيك العبوة الناسفة، لكنها حقيقة لم تتمكن من الوصول إلى السيارة المفخخة وتم تفجيرها ووقوع هذا الانفجار. وزارة الدفاع قالت بأن الانفجار حقيقة أدى إلى مقتل جندي بشكل مباشر، وكان هناك تسجيل لعدد من الإصابات.

0: طبات ما تمكننا حقيقة من معرفته نور بحسب الشهود الذين كانوا قريبين من المنطقة بأن السيارة أيضا كانت موضوعة بالقرب من يعني إدارة التسليح. كان هناك سيارة مفخخة وكان هناك عبة ناسفة تمكنت يعني القوى الدفاع أو الجيش السوري من تفكيك العبة الناسفة، لكنها حقيقة لم تتمكن من تفكيك السيارة أو العبوة التي كانت موضوعة داخل السيارة. بالعموم نور حقيقة يعني إغلاق الطرقات كان هو مستمر إلى أو الإغلاق الطرقات مستمر إلى هذه اللحظة في المنطقة. فرق الإطفاء عملت على يعني إطفاء السيارة التي اشتعلت بعد الانفجار وحاولت أيضا تنظيف المنطقة بشكل مباشر. كان هناك يعني كمية كبيرة من حقيقة مخلفات الانفجار التي توزعت في أرجاء المكان. هناك يعني إجلاء أيضا ل يعني عدد من السيارات التي كانت موجودة أو مركونة بالقرب من التفجير والتي تضررت بشكل كبير جراء الانفجار. وزارة الصحة السورية تقول بأنها تتابع أوضاع المصابين في المشافي. هناك 17 حالة، هناك بعض الحالات الحرجة وبعض الحالات التي يعني تعتبر إصاباتها طفيفة، وأغلب الإصابات حقيقة كما تمكننا من معرفته هي إصابات من المدنيين. هناك حوالي يعني أو 3 عسكريين فقط، أغلب الإصابات هي إصابات من المدنيين الذين كانوا متواجدين في المنطقة. طبعا نور يعني العبوة الناسفة التي كانت أو التي كانت مزروعة بحسب إدارة أو وزارة الدفاع السورية هي عبوة كانت قريبة أكثر من إدارة التسليح، تم التعامل معها بشكل مباشر وتفكيكها، لكن حقيقة لم تستطع الفرق من تفكيك العبوة الثانية التي كانت موجودة داخل السيارة والتي تم تفجيرها لتكون هي يعني أو لتشكل هذا الانفجار الذي أدى حقيقة إلى وقوع ضحية ويعني حوالي 20 إصابة في المنطقة.
1: عبادة، دعنا نتحدث عن الانتشار الأمني الآن. هل ما زال هناك طرق مغلقة؟ هل أدى إغلاق بعض الطرق عقب الانفجار إلى يعني فوضى ربما يعني في المدينة، خاصة نحن نتحدث أنه عن ساعة ذروة عن منتصف النهار؟
0: طبعا نور يعني الطرق المؤديه الى النقطه ما تزال مغلقه، يعني قوى الجيش وايضا هناك فرق للاطفاء ما تزال موجوده داخل المنطقه مغلقه، لا يسمح حقيقه للدخول اليها، حتى يعني منع الصحفيين حتى هذه اللحظه من الدخول الى هذه النقطه التي حدث بها الانفجار. طبعا يعني الانفجار حقيقه قد سبب حاله من يعني الخوف في المنطقه المحيطه بها. كان هناك يعني انتشار لقوى الأمن في عدد من النقاط الرئيسية التي حاولت يعني تغيير وجهة السيارات إلى نقاط أخرى، وحقيقة هذا الأمر سبب حالة من الازدحام في أغلب الطرق في دمشق تحديدا في تلك المنطقة، لأنها تعتبر هي منطقة مكتظة بالسكان ويوجد فيها ازدحام مروري دائم بسبب يعني ضيق الطرقات، لأنها تعتبر منطقة أثرية على الرغم من وجود يعني بعض الطرقات الفرعية بالقرب منها، لكنها تعتبر منطقة أثرية والطرقات فيها ضيقة. هذا حقيقة سبب ازدحام في الطرق القريبة من المكان، لكن إلى هذه اللحظة حقيقة يعني قوى الأمن تغلق الطرق المؤدية إلى منطقة الانفجار، المنطقة التي كانت هي بالتحديد مقابل إدارة التسليح ويعني بالقرب من منطقة باب شرقي.
1: دعنا نعود قليلا إلى الوراء عبادة وإلى خلفيات متعلقة بهذا الحدث. هل تكررت حوادث مثل هذه في دمشق خلال الأشهر الأخيرة، سواء ما تسبب بأضرار أو سواء ما استطاعت القوى الأمنية ربما السيطرة عليه؟
0: طبعا يعني نور أبرز انفجار حقيقة حدث كان يعني صيف العام الماضي في الكنيسة في منطقة الدويلعة، حقيقة تلاه تجديد أمني كبير في العاصمة دمشق. جميع يعني التصريحات الرسمية التي خرجت عن وزارة الداخلية السورية كانت هي عن تفكيك إن كان خلايا لداعش أو بعض العبوات الناسفة التي زرعت في بعض المناطق، لكن حقيقة لم تشهد العاصمة سوى التفجير الكبير الذي حدث في الدويلعة وتلا حقيقة حالة يعني من التجديد الأمني في أغلب المناطق في دمشق. أيضا كان هناك خلال الفترة الماضية يعني بعض العبوات الناسفة، لكن وزارة الداخلية حقيقة لم تكن يعني تصرح عن الأماكن التي كانت تتواجد فيها هذه العبوات، هي تقول بأنها تمكنت من التعامل مع يعني العبوات الناسفة. كان هناك حقيقة يعني أو أبرز ما رصدناه خلال الأشهر الماضية نور هو يعني تفكيك عدد كبير من خلايا داعش في مناطق منتشرة في عدد من المناطق في دمشق، يعني إن كان في مناطق دمشق الشرقية أو الغربية
1: اعذرني عبادة، لكن زميلنا ومراسلنا بدر كجك وصل واستطاع الدخول إلى مقربة من مكان الانفجار، لعلنا نحصل عليه من بعض على بعض المعلومات الإضافية. مرحبا بك بدر، هل من تحديثات على الأخبار التي كانت لدينا خلال هذه الساعة الإخبارية؟
2: مرحبا بك نور، نحن الآن في موقع الانفجار بالتحديد في منطقة باب شرقي، على بوابة باب شرقي وبالقرب من الدويلعة أيضا. هذا الانفجار الذي حصل قرابة الساعة 2:30 تقريبا من ظهر اليوم، نتج عنه سقوط ضحية و13 إصابة إلى هذه اللحظة، تم نقل الإصابات والضحية إلى مشفى المجتهد الصحية القريبة أيضا لتلقي العلاج. شاهدنا نور، سأفسح المجال للكاميرا نور، شاهدنا ولاحظنا وجود فرق من الدفاع المدني وأيضا إدارة مكافحة الإرهاب وقيادة شرطة محافظة دمشق، توجهوا إلى هذا المكان وقاموا بفرض طوق أمني على مكان التفجير الذي سببته العبوة الناسفة التي تم زرعها بالقرب من مبنى إدارة التسليح بسيارة كانت مركونة على الرصيف الطريق المقابل لإدارة التسليح. هذا الانفجار نور نتج عنه ضرر كبير في السيارات المحيطة والمباني أيضا المحيطة، لاحظنا وجود أكثر من 7 أو 8 سيارات قد تحطمت بشكل شبه كامل نتيجة عنف وقوة هذا الانفجار. الأهالي هنا نور قالوا أن هذا دوي الانفجار كان قويا جدا، لا تزال إلى هذه اللحظة نور الفرق المختصة تقوم بالبحث والتحري في المنطقة لمعرفة هوية هذا منفذ هذا الانفجار أو حتى عائدة هذه السيارة التي تم زرع العبوة الناسفة فيها وأدت إلى هذا الانفجار. كما لاحظنا أيضا وصول قوات من وزارة الدفاع من الفرق المتواجدة في محافظة دمشق، أقصد فرق وزارة الدفاع نور، توجهت إلى هذا المكان بقوات وعناصر وقاموا أيضا بنشر القوات في محيط باب شرقي والدويلعة أيضا. جدير بالذكر نور أن الانفجار السابق الذي حصل في العام الماضي في كنيسة الدويلعة هو لا يبعد كثيرا عن مركز هذا الانفجار سوى مئات الأمتار نور. هذا المكان يعتبر هو شريان رئيسي لمحافظة دمشق وممر رئيسي للأهالي، فرق الدفاع المدني تستكشف وتستطلع المكان بحثا عن إصابات ليتم نقلهم وإخلاءهم إلى المشافي. حقيقة نور لا تزال الجهات المعنية والمختصة تقوم باستطلاع المركبة والخبراء نراهم الآن وربما واضحون أو تروهم في عدسة الكاميرا التي ترصد مكان هذا الانفجار في باب شرقي. انتشار أمني مكثف لقوى الشرطة العسكرية وشرطة المرور وشرطة محافظة دمشق لفرض طوق أمني وتفتيش السيارات التي تدخل إلى هذا المكان خوفا من وجود سيارات أخرى أيضا ربما من حصول انفجار آخر في هذه المنطقة نور. تشديدات أمنية كبيرة جدا من قبل وزارة الدفاع والداخلية وإدارة مكافحة الإرهاب، ترصد الآن الكاميرا لكم نور موقع هذا الانفجار ونستطلع لكم الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية والمختصة.
1: يبدو الطريق مفتوحا كما نرى في هذه الصور بدر، يعني يمشي بشكل بطيء لكنه مفتوح بشكل أو بآخر.
2: نعم نور بالفعل نعم صحيح، عاد الطريق بشكل شبه جزئي أو شبه كامل عفوا إلى العمل بعد مضي أكثر تقريبا من ساعة ونصف على هذا الانفجار الذي حصل في منطقة باب شرقي بالقرب أو مقابل لمبنى إدارة التسليح. شرطة المرور تقوم بتنظيم حركة السير وحركة مرور المدنيين، هناك بعض المداخل تم إغلاقها، هذه المداخل هي تؤدي إلى موقع الانفجار بالتحديد. أيضا نلاحظ الآن نور بعدسة الكاميرا مبنى إدارة التسليح الذي يطل بشكل مباشر على الساحة التي وقع فيها هذا الانفجار وتضرر أجزاء كبيرة من هذا المبنى. نعم نور.
1: أجبتني على السؤال الذي كنت سأطرحه عليك، أنه هل تضرر المبنى، يعني هل كان المبنى هو المستهدف أم أنه معظم الانفجار والأضرار قد حدثت في الشارع؟ لأنه مدير صحة دمشق منذ قليل تحدث عن أنه الإصابات معظمها مدنيين، فيعني يبدو لمن يسمع وكأنه الانفجار حدث في الشارع.
2: نعم نور، بالفعل سبق وأسلفت وذكرت أن الانفجار هو في الشارع بالفعل، وأغلب الإصابات هي إصابات مدنية، وهذا الطريق هو يقصده مئات
3: هذا أكثر نور. لكن ورسم السيارة التي زرعت فيها العبوة الناسفة تم رسمها مقابل مبنى إدارة التسليح الذي يطل بشكل مباشر على الشارع الرئيسي، هذا ما سبب أضرار كبيرة في المباني أو في السيارات المحيطة، أيضا ضرر كبير في مدخل مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع. نلاحظ الآن قدوم تعزيزات لوزارة الدفاع من طرف الدويرة باتجاه هذا المكان، ربما لا تستطيع عدسة الكاميرا الوصول إلى هذه التعزيزات، لكن ترى بالعين المجردة نور بهدف ضبط
2: المنطقة بشكل أكبر. وأيضا هناك تعزيزات من إدارة أو قوى الشرطة في محافظة دمشق تتوجه إلى المكان، وأيضا إدارة المباحث الجنائية نور توجهت إلى هذا المكان الذي تم فيه الانفجار والذي نتج عنه سقوط ضحية و13 إصابة إلى هذه اللحظة. فرق الدفاع المدني تستنفر بكل طاقتها. أيضا لاحظنا وجود سيارات إطفاء عملت على إخماد الحرائق التي نتجت عن هذا الانفجار. الحرائق أقصد نور الحرائق التي اندلعت في السيارات المحيطة والسيارات التي تتواجد في هذه المنطقة. بحسب ما رأينا والواضح نور اقتربنا كثيرا من الانفجار، ولاحظنا أن الانفجار كان عنيف بسبب تفحم واحتراق السيارة التي كانت فيها العبوة الناسفة، وضرر كبير في السيارات المحيطة التي تحيط في هذه السيارة، بالإضافة إلى الإصابات 13 إصابة وسقوط ضحية أيضا. إذا نور يعني لا تزال التحقيقات وإدارة المباحث الجنائية والجهات المعنية والمختصة تقوم بالبحث والتحري ولكشف ملابسات وأيضا محاولة الوصول إلى هوية من قام بركن هذه السيارة التي وضعت فيها
1: سنبقى معك في ساعات تغطيتنا اللاحقة للحصول على هذه المعلومات ومتابعة كل التصريحات الرسمية. حتى الآن أشكرك شكرا جزيلا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، كنت معنا من موقع الانفجار بين الدويلعة وباب شرقي. أشكر أيضا ضيوفي خلال هذه الساعة، نوار شعبان الباحث في الشأن الأمني ضيفي من دمشق، وكان معنا أيضا من دمشق مراسلنا عبادة منصور، والدكتور وائل دغمش مدير صحة دمشق انضم إلينا أيضا وأعطانا بعض التصريحات الرسمية. إذن مشاهدينا نعود لنلخص الأنباء حتى الساعة بعجالة، حوالي الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق سمع دوي انفجار، تبين أنه انفجار استهدف منطقة تقع بين باب شرقي والدويلعة أمام مركز إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع. في السيناريو الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع فإن الجيش كان يفكك عبوة ناسفة في النقطة نفسها، وأثناء التفكيك انفجرت سيارة مفخخة بالقرب منهم. وبحسب التصريحات الرسمية عن الدفاع والصحة فنحن نتحدث عن حصيلة الضحايا حوالي 18 شخصا قتيل من الجنود، ولدينا 17 إصابة معظمهم من المدنيين وبينهم امرأتان، معظم الإصابات كانت في الأطراف السفلية، وهناك إصابتين بالغتين في الرأس والكتف. تعود حركة السير في المنطقة للعمل رويدا رويدا، وكما نرى في الصور فإن هناك انتشار أمني وانتشار أيضا لقوات الدفاع المدني والكوادر الصحية والإطفاء. مشاهدينا مستمرون معكم في التغطية من تلفزيون سوريا على رأس الساعة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نستمر معكم في هذه التغطية لتطورات ما حصل في العاصمة السورية دمشق. قالت وزارة الدفاع أن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي في دمشق. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، وأضافت أنه جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهته قال مدير صحة دمشق نجيب النعسان لتلفزيون سوريا، قال إن الحصيلة الأولية للتفجير بلغت شخصا قتيلا ونحو 12 إصابة لعسكريين ومدنيين، مشيرا إلى إحالة المصابين إلى المشافي القريبة.

0: لمتابعة آخر التطورات ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. عبادة أهلا بك. إذن ما الحصيلة النهائية أو التحديثات بشأن حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة الانفجار وأيضا عدد الإصابات الأخيرة؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة إلى هذه اللحظة بحسب وزارة الصحة السورية فإن عدد الإصابات هو 17 إصابة، هناك ضحية واحدة وكانت هي ل يعني جندي من الجيش السوري سقط جراء الانفجار الذي حدث أمام إدارة التسليح في أو مبنى إدارة التسليح في العاصمة دمشق. الإصابات بعضها إصابات خطيرة وهناك أيضا عدد من الإصابات التي تعتبر هي إصابات طفيفة تم نقلها لعدد من المشافي بالقرب من منطقة وقوع الانفجار. طبعا فرات، يعني الانفجار الذي حدث في حوالي الساعة 2:35 بالتحديد كان قد وقع يعني بعد محاولة قوى من الجيش السوري تفكيك عبوتين ناسفتين إحداهما وضعت بالقرب من مبنى إدارة التسليح بالتحديد، والثانية كانت قد وضعت في سيارة مدنية. هذه يعني العبوة الثانية حقيقة لم تتمكن قوى الجيش من تفكيكها وكانت قد انفجرت وأدت إلى وقوع يعني ضحية من عناصر وأفراد الجيش، ويعني هناك عدد من الإصابات التي تنوعت حقيقة بعد حدوث
0: يعني الانفجار. عبادة نحن نتحدث يعني بحسب هذه الأنباء والمعلومات المتوافرة بأن هناك عبوتين ناسفتين قد تم زرعهما في منطقة باب شرقي، واحدة قد تم تفكيكها بينما الثانية انفجرت وهي من أوقعت يعني ما أوقعته من إصابات وضحايا.
1: نعم فرات تماما، يعني التصريحات التي صدرت عن وزارة الدفاع السورية قالت بأن يعني عناصر من الجيش تمكنوا من تفكيك العبوة الناسفة الأولى التي كانت قد وضعت بالقرب من مبنى إدارة التسليح، ولكنهم حقيقة لم يتمكنوا من يعني تفكيك العبوة الثانية بشكل يعني سليم، ويعني وقع الانفجار الذي حقيقة أحدث ضرر كبير والذي يعني بسببه سقطت ضحية وعدد كبير من الإصابات. طبعا فرات إلى هذه اللحظة يعني بحسب وزارة الداخلية السورية تجري التحقيقات ويعني مراجعة الكاميرات التي الموجودة في المكان لحقيقة يعني التأكد من الرواية التي كانت يعني هي رسمية أو التي هي تعتبر دقيقة بشكل أكثر. إلى هذه اللحظة حقيقة يعني جميع الروايات حتى الرواية التي صدرت عن يعني الحكومة السورية هي تتحدث عن المجريات التي حدثت قبل الانفجار، لكن يعني هناك تحقيقات تجري في هذه اللحظات للتأكد من يعني كيف تم زرع العبوات ومن هم الأشخاص يعني الذين قاموا بهذا العمل، وأيضا السيارة التي تم وضع العبوة الناسفة فيها. حقيقة فرات، يعني المنطقة هي منطقة مكتظة بالسكان وأيضا هي تعتبر منطقة يعني يوجد فيها بعض يعني الأماكن الدينية كالكنائس، إضافة إلى هذا أيضا يوجد هناك يعني طريق حيوي وشارع رئيسي يعني شارع ابن عساكر الذي يصل عدد من المناطق بساحة العباسيين. جميع هذه يعني جميع هذه المعطيات هي يعني تعتبر أو يعني تكون أو تكون هذه المنطقة حقيقة هي منطقة مكتظة بالسكان، مكتظة بالسيارات، يوجد فيها ازدحام مروري بشكل دائم. إضافة إلى هذا أيضا يوجد يعني هذه النقطة العسكرية، مبنى إدارة التسليح يعتبر واحدة من أهم المناطق العسكرية أو المباني العسكرية في أو داخل محافظة دمشق. إضافة إلى هذا أيضا يوجد كما ذكرت يعني عدد كبير من الأماكن المهمة بالقرب من يعني المكان الذي وقع فيه التفجير. الرواية الرسمية التي صدرت عن وزارة الدفاع تقول بأن المنطقة كانت مستهدفة بعبوتين، العبوة الأولى تمكنت من تفكيكها بشكل مباشر وحقيقة لم تتمكن من تفكيك العبوة الثانية مما يعني أحدث هذا الانفجار. طبعا وزارة الصحة فرات إلى هذه اللحظة تقول بأنها يعني تتعامل مع الإصابات داخل المشافي والفرق والطواقم الطبية تقوم ب يعني معالجة الإصابات الموجودة. هناك بعض الإصابات هي إصابات حرجة تم إدخالها بشكل مباشر إلى غرف العملية، وهناك بعض الإصابات هي تعتبر إصابات طفيفة سيتم تخريجهم بعد قليل. حقيقة
0: نتحدث قليلا عن الوضع الإنساني، يعني ردة الفعل بالنسبة لسكان باب شرقي على هذا التفجير في هذه العبوة التي استهدفت مقر التسليح، يعني في يعني ما يخص الجيش العربي السوري، وأدى ذلك إلى سقوط شهيد من الجيش، وأيضا بحسب طبعا ما ذكرت وزارة الدفاع السورية، وأيضا هناك حسب ما ذكرت لنا عبادة 17 إصابة إلى حد هذه اللحظة في آخر التحديثات والبيانات التي زودنا بها. أما بالنسبة أعود لسكان منطقة باب شرقي عبادة، كيف هي ردة الفعل على هذا التفجير؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة الانفجار سبب حالة من الخوف والهلع لأهالي المنطقة عموما. يعني هذه المنطقة كانت قد شهدت قبل عام تقريبا انفجار في كنيسة داخل حي الدويلع، وهي منطقة أيضا قريبة من هذه المنطقة، يعني لا تبعد عنها يعني سوى يعني عدة مئات من الأمتار، هي منطقة قريبة من المنطقة التي حدث فيها تفجير اليوم. حقيقة التفجير سبب حالة من الخوف والهلع لسكان المنطقة، لأن يعني المنطقة تعتبر هي منطقة أمنية، ويعني كما ذكرت هي منطقة يوجد فيها نقطة عسكرية، وبالرغم من هذا حدث هذا الانفجار، وهو حقيقة ما يعني يسبب حالة الخوف للأهالي. إضافة إلى هذا أيضا هناك حالة خوف بسبب أهمية المنطقة، لأن المنطقة يعني باب شرقي بالتحديد، والمنطقة هي تعتبر منطقة سياحية، يوجد عدد كبير من الزوار يوميا إلى هذه المنطقة، تحديدا المنطقة الأثرية بالقرب من الانفجار الذي وقع، وهذا حقيقة ما أقلق الأهالي المتواجدين في المنطقة. أيضا عدد كبير من السكان وعدد كبير من يعني التجار والباعة الموجودين في السوق التجاري القريب.
0: فقط يعني يشير عبادة بأننا نتابع الآن على الشاشة على شاشتنا مباشرة من موقع التفجير في منطقة باب شرقي، حيث انتشار لعناصر الشرطة العسكرية وقوات الأمن لتطويق المنطقة، وأيضا تأمينها طبعا خشية لحدوث أي عمليات أخرى لربما قد تعقب هذه العملية التفجيرية. طبعا إلى حد هذه اللحظة لم يتم الإشارة إلى أي طرف وتحديده من هو المسؤول عن هذه العملية في منطقة باب شرقي عن زرع عبوتين ناسفتين. بحسب ما ذكرت لنا إذن عبادة منصور، عبوة انفجرت، عبوة ثانية تم تفكيكها، وهذا الانفجار طبعا نجم عنه يعني سقوط قتيل من الجيش، وأيضا 17 إصابة إلى حد هذه اللحظة بين مدنيين وعسكريين. إذن عبادة يعني أعود إليك من جديد فيما يخص موضوع التطويق المنطقة وتأمينها، هل هناك أنباء أو معلومات لديك أولية تشير إلى توقع لربما القيام بعمليات أخرى قد تستهدف مناطق يعني قريبة من منطقة باب شرقي بما يخص موضوع القوى الأمنية وقوات الجيش في دمشق؟
1: طبعا فرات، يعني قوى الأمن في المنطقة عملت على تطويق المنطقة ونشر يعني حواجز في او على اغلب الطرق المؤدية الى المكان. حقيقة يعني بعد الانفجار بشكل مباشر منع وصول يعني او تم منع الجميع من الوصول الى المنطقة، فقط يعني فرق الإسعاف والفرق الطبية التي وصلت بشكل مباشر الى المكان. قوى الأمن عملت يعني بشكل مباشر على تطويق المكان وتفتيشه، كان هناك تخوف من ان يكون هناك عبوات ناسفة أخرى، لأن الانفجار حقيقة يعني هو كان يعني من عبة ثانية، العبة الأولى تم تفكيكها، العبة الثانية انفجرت، وكان هناك تخوف حقيقة من قوى الأمن الموجودة في المكان وفرق الجيش التي عملت على يعني تفتيش المكان بشكل مباشر، وهي إلى الآن تستمر بعمليات التفتيش والتدقيق، يعني التحقيقات تجري إن كان على الأرض وأيضا إن كان من خلال مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وأيضا بنشر عناصر في الطرق وال يعني المداخل القريبة من المكان. هناك تطويق أمني أو يعني شبه تطويق للمكان من جميع الاتجاهات، عادت الحركة بشكل جزئي إلى الطريق الرئيسي، لكن حقيقة هي أو أغلب الأهالي فضلوا عدم يعني أو تغيير مسار سيرهم وعدم الاقتراب من هذا المكان. يعني فرق الدفاع عملت بعد الانفجار بشكل مباشر على تنظيف المنطقة ومحاولة يعني إزالة الشظايا والمخلفات التي خلفها الانفجار، الذي حقيقة سبب ضرر كبير إن كان في السيارات المركونة بالقرب من السيارة التي انفجرت أو في يعني مبنى التسليح أو مبنى يعني قيادة التسليح والمناطق القريبة منه. إلى هذه اللحظة حقيقة يعني تجري التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين، تجري التحقيقات أيضا لمعرفة كيف تم زرع العبوات الناسفة إن كان بالقرب من مبنى إدارة التسليح أو حتى داخل هذه السيارة. طبعا فرات يعني الأهالي كما ذكرنا قبل قليل كان هناك حالة من التخوف، كثير من الأهالي حقيقة أغلقوا محلهم التجارية وفضلوا الذهاب إلى المنازل خوفا من أن يكون هناك يعني انفجارات أو أن يحدث يعني انفجار ثاني في المنطقة. فرق يعني الأمن الموجودة في المكان يعني انقسمت إلى قسمين، قسم يعمل على متابعة الأمور اللوجستية داخل المكان الذي حدث فيه الانفجار، والقسم الآخر يعمل على يعني فرض حواجز بالقرب من منطقة التفجير. هذه الحواجز مهمتها حقيقة التدقيق وتفتيش المرة، إضافة إلى أيضا ضبط المنطقة خوفا من حدوث أي حالات يعني يشتبه بها أن تكون لها علاقة بشكل مباشر بهذا التفجير. طبعا يعني فرات حقيقة هذا التفجير هو التفجير الأكبر الذي حدث يعني خلال هذا العام، كان قد سبقه قبل حوالي عام من الآن تقريبا يعني تفجير في منطقة قريبة من المنطقة التي حدث فيها التفجير اليوم، وهي كنيسة الدويلعة، التفجير الذي نتج عنه عدد من الضحايا والمصابين. هذا التفجير حقيقة اليوم كان أيضا في منطقة يعني تعتبر منطقة مكتظة بالسكان، ومنطقة أيضا يوجد فيها نقطة عسكرية ويوجد فيها أيضا.
0: طيب عبادة بالنسبة للأضرار التي لحقت يعني الممتلكات إذا ما تحدثنا في منطقة باب شرقي، يعني هذا التفجير بقطر كم يعني تقريبا بحسب الأنباء الرسمية، وما هي يعني الخسائر، دعنا نقول بعيدا عن الخسائر البشرية التي وقعت، الخسائر المادية أيضا، هل كان هناك خسائر مادية كبيرة إذا ما تحدثنا عن السيارات المركونة، إذا ما تحدثنا عن المحال التجارية الموجودة في محيط هذا الانفجار؟
1: طبعا فرات يعني الانفجار كان بقطر حوالي 500 متر من مكان السيارة التي كانت أو العبوة التي كانت مزروعة داخل السيارة المركونة. بالعموم المنطقة هي يعني تعتبر دوار رئيسي على طريق رئيسي، فالأبنية السكنية أو المحال التجارية أو غيرها هي بعيدة من المكان، لكن حقيقة المتضرر الأكبر هي السيارات المركونة بجانب هذه السيارة. كان هناك أضرار كبيرة حقيقة في عدد كبير من السيارات، إن كان سيارات مدنية أو سيارات يعني سيارات مدنية مركونة أو سيارات كانت عابرة لهذا الطريق. تحديدا يعني الأضرار كانت هي أضرار بشكل مباشر ومتتالي للسيارات بحسب قربها من السيارة التي انفجرت، كان هناك يعني اشتعال لعدد من السيارات، وتم يعني التعامل بشكل مباشر من قبل فرق الإطفاء وإخماد النيران التي حقيقة اشتعلت في السيارات أو يعني السيارات التي تضررت بشكل مباشر. لكن حقيقة لا توجد أضرار على مستوى الأبنية السكنية أو المتاجر القريبة، لأن يعني قطر المكان الذي انفجرت فيه السيارة حوالي 500 متر.
0: عبادة هل تم فرض حظر للتجوال يعني بحسب ما وصلت إليك أو ما يعني تمكنت من الحصول عليه من أنباء ومعلومات أولية عن منع للتجوال في منطقة باب شرقي أو حتى في محيط أكبر في العاصمة دمشق؟
1: نعم فرات حقيقة لا يوجد يعني فرض لحظر تجول في المنطقة، يعني فرق الأمن تعمل على تطويق المنطقة فقط، وكانت قد منعت دخول المنطقة في اللحظات الأولى لكنها سمحت الآن للمرور، لكن يعني بعد يعني تفتيش دقيق وفقط للأشخاص الذين لديهم يعني أو لديهم ضرورة للمرور من هذا المكان. أغلب الأهالي يعني بالعموم فراتهم قد يعني غيروا اتجاه سيرهم وغيروا المناطق التي يعني يتجهون إليها، يعني هي منطقة حقيقة هي أو هذا الطريق بالتحديد هو طريق رئيسي يصل عدد كبير من المناطق، لكن الأهالي فضلوا عدم الذهاب إلى هذه المنطقة. يعني كان الانفجار تحديدا هو في ساعة الذروة يعني اليوم في العاصمة دمشق، يعني الساعة الثانية ونصف تقريبا تعتبر ساعة الذروة في العاصمة، يوجد عدد كبير من الموظفين وأيضا عدد كبير من المرضى الذين يعبرون الطريق، لكن يعني فرق الأمن بعد تطويق المكان و يعني منع أي أحد من الاقتراب من يعني منطقة التفجير سمحت للأهالي والمارة بالعبور، لكن كما ذكرت لمن لديه ضرورة قصوى للعبور من هذه المنطقة.
0: نعم. إذن مشاهدينا يعني في آخر التحديثات وبحسب ما قالت وزارة الدفاع إن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرق. طبعا بحسب ما ذكر لنا عبادة منصور مراسلنا من دمشق بأن هناك إلى حد هذه اللحظة 17 إصابة قد حصلت نتيجة هذا الانفجار الناجم عن عبو ناسفة قد تم زرعها في أحد السيارات المركونة في منطقة باب شرقي قريبة من أحد المقار الأمنية التابعة لقوى الأمن والجيش السوري. طبعا أيضا عبادة، يعني بالعودة للحديث لربما عن التصدي لمثل هكذا عمليات، وخصوصا حينما تحدثت أنت وقارنت بعملية سابقة قد استهدفت طبعا كنيسة موجودة في منطقة باب شرقي، خصوصية هذه المنطقة عبادة إذا ما تحدثنا يعني عنها كونها من الغالبية المسيحية، كان سابقا يعني يراد مخطط وهو أن يتم ضرب لربما كما يقول في تلك الفترة قال بعض المحللين ضرب المكونات فيما بعضها في العاصمة دمشق. ولكن قبل ذلك دعني أنتقل إلى بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق الموجود أمام أو في مدخل حي باب شرقي. بدر أهلا بك، إذن كيف هو الوضع لديك الآن؟
2: أهلا بك فرات. نعم لا نزال نحن هنا في موقع التفجير الذي حصل في تمام الساعة 2:30 تقريبا في منطقة باب شرقي، وبين منطقة باب شرقي والدويلعة لا تزال الجهات المعنية والمختصة تقوم بالتحري والبحث في هذا المكان لمعرفة هوية الفاعل الذي تسبب بهذا الانفجار. فرات، صراحة الانفجار نتج عن عبوة ثانية كانت مزروعة في سيارة بعد تفكيك العبوة الأولى من قبل الجهات المختصة هنا في إدارة التسليح ومحافظة دمشق. أيضا نلتقي الآن مع حسن الحسان مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دمشق. مرحبا فيك أستاذ.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
2: لو سمحت بس بدنا تحكي لنا عن الانفجار، شو نتج عنه من إصابات وضحايا أيضا.
3: نحن الآن في منطقة الدويلعة في مدخل باب شرقي، تم الإبلاغ عن وقوع انفجار في هذه المنطقة. توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث للقيام بالاستجابة. عند الوصول تبين لنا وجود أضرار كبيرة جدا وعدة إصابات. وفقا للإحصائيات الأولية من وزارة الصحة كان هناك عدد من الإصابات عددها 12، اثنتان منها خطرة، وأيضا يوجد شهيد من مرتبات وزارة الدفاع. الحقيقة الأضرار المادية كبيرة جدا، عدة سيارات متضررة وهناك تخريب وضرر في البنية التحتية، مما يدل على وجود انفجار في عبوة ناسفة حسب التصريحات التي صدرت من وزارة الدفاع والجهات المعنية والمختصة. لا يوجد معلومات أمنية أكثر من الذي تم التصريح به. يوجد هناك فرق من الأمن الداخلي والمباحث الجنائية للقيام بالتحري والاستقصاء والبحث عن بعض المعلومات للوصول لبعض الدقة أو للوصول للمصدر الذي وصل بهذا الانفجار لهذا الحد، أو كيف أصبح الانفجار أو كما خطط له.
2: نحن بدنا نسألك عن المكان اللي حصل فيه هذا الانفجار. المكان تقريبا نحن عم نشوفه مكتظ بالسكان بالأيام الطبيعية والعادية. هذا المكان شو يعتبر هذا الطريق وهذا الشارع اللي صار فيه الانفجار؟
3: منطقة برمتة هي تعتبر منطقة حيوية وشريان حيوي، يعني مدخل مدينة باب شرقي ومنطقة دويلعة بشكل عام هي تعتبر شريان حيوي للكثير من المناطق إلى داخل دمشق وخارجها، وهي قريبة أيضا من الكثير من المنشآت الحكومية والمنشآت التي تعتبر دور العبادة والمداخل الرئيسية لبعض البلدات. لذلك بصراحة الأضرار كبيرة فيما يخص الحالة المادية أو الآليات، والحمد لله رب العالمين، يعني كنا لا سمح الله متوقعين الأعداد أكبر من ذلك بعد الإصابات، علما أنه يوجد هناك إصابات صدرت بسبب الخوف والهلع من السكان أثناء الانفجار في قطع الطريق أو في الهروب من مكان الانفجار في اصطدام بسيارات مدنية أخرى.
2: طيب كيف تبدو وضع الشوارع؟ عم نشوف أنه رجعت الشوارع تعمل إلى ما كانت عليه قبل الانفجار، رجعت الشوارع تشتغل، صارت حركة المرور سهلة أكثر. شو هي الإجراءات والترتيبات اللي عم تقوم فيها إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات الموجودة هون على أرض الميدان بموقع الانفجار؟
3: بشكل عام الفرق المختصة إن كان على مستوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائي، المكان الذين يقومون بالعمل به محاط بالإجراءات التحذيرية والأشرطة التحذيرية من أجل عدم الاقتراب من المنطقة الحمراء. فيما يخص المنطقة التي تلي الشريط هي منطقة خضراء يمكن المرور بها، عادت الحركة للحالة الطبيعية، عادت حركة الآليات، حركة الناس، ونحن الآن حاليا في المنطقة الخضراء نقوم بهذا اللقاء.
2: شكرا جزيلا لك حسن الحسان، مدير مديرية إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة دمشق. إذن فرات،
0: هل يمكن
2: سمعنا من الأشخاص المسؤولين هنا؟ نعم فرات.
0: نعم بدر، سأشكرك ولكن ابقى معي، سأتحول فقط إلى حزم عوض من مشفى المجتهد في العاصمة دمشق. حازم أهلا بك، إذن كيف هو الوضع في المستشفى؟ ما الذي وصل إلى حد الآن من إصابات وضحايا نتيجة هذا الانفجار؟
4: لا فرات، يعني حقيقة نحن حاليا في قسم الإسعاف في مستشفى المجتهد المستشفى دمشق، هناك حوالي 14 إصابة وصلت إلى هذا المستشفى، وهي الحدث تقريبا النهائي لحصيلة الزحفة. حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد عدد يعني تحقيق 100% على الزحفة، لكن توقف المستشفى حتى هذه اللحظة عن استقبال يعني جرحى قادمين من منطقة باب شرقي. بحسب الأطباء هنا عددهم 14 إصابة، أغلبهم يعني إصاباتهم تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، لم يتحول يعني أي منهم نحو العناية المشددة أو الأقسام التي فيها يعني تحتاج إلى عناية خاصة وخطورة. تم تخريج شخص واحد على الأقل حتى هذه اللحظة، كانت إصابته لها علاقة بكسور عظمية. طبعا حتى هذه اللحظة لا يزال يعني المصابين الذين وصلوا إلى هنا نتيجة الترجيم الذي حصل في باب شرقي لا يزالوا موجودين في قسم الإسعاف يتلقون العناية المناسبة والتي قدمها لهم المستشفى. قبل قليل كان هناك مدير صحة دمشق موجود هنا وقام بجولة للاطلاع على كيفية يعني الاهتمام بالمصابين الذين وصلوا إلى هنا، وكان هناك متابعة أيضا من مدير المستشفى والطاقم في المستشفى هنا في قسم الإسعاف.
0: نعم حازم، يعني هل يتوقع أيضا يعني وصول مزيد من الإصابات إلى مستشفى المجتهد؟ وماذا عن التجهيزات الموجودة في قسم الإسعاف؟ هل هي كافية ومناسبة لاستقبال يعني مزيد لربما في حال وجود إصابات أخرى؟
4: حقيقة يعني كما تحدثنا مع الأطباء قبل قليل قالوا أن يعني الإصابات الواردة من يعني منطقة باب شرقي تقريبا توقفت قبل قليل، يعني لم يعدوا يستقبلوا حالات من جرحى منطقة باب شرقي. التجهيزات الموجودة هنا في قسم الإسعاف كافية، حتى أن المشفى يعني يستقبل حالات غير تلك الحالات التي لها علاقة بتسجيل باب شرقي، الحالات كانت يعني كل دقيقة كل دقيقة تجد يعني حالة تدخل إلى قسم الإسعاف، التوافق هنا مستمرة، التجهيزات كافية، لم نشهد يعني أي مشكلة لها علاقة بتقديم الرعاية أو يعني التجهيزات الموجودة هنا، الكل يحصل على رعايته الخاصة. هناك كما قلت لك هناك بعض الجرحى لا يزالوا ينتظرون يعني كل العمليات الطبية اللازمة لأنهم يحتاجون لأكثر من فحص بأقسام مختلفة، وبالتالي التخريج لم يكن سوى شخص واحد. لكن وفقا لحديث الأطباء الإصابات هي بين الخفيفة والمتوسطة، ونتوقع يعني تخريج القسم الأكبر منهم.
0: نعم حازم ابقى معنا، أعود إلى بدر من أمام من مدخل حي باب شرقي مجددا. أعود إليك بدر، يعني هل يعني من الممكن بدر أن نحصل على شهادة من شهود عيان موجودين كانوا لحظة وقوع هذا الانفجار إذا ما توفر في المحيط؟ يعني بالمناسبة تحدثنا عن إخلاء لربما في محيط التفجير وما حصل يعني من انفجار نتيجة هذه العبوة الناسفة بدر.
2: نعم فرات، نحن الآن في هذا المكان في موقع التفجير، حاولنا الحصول على شهادة من سكان هذا الحي حي باب شرقي أو الدويلعة أيضا، لكن حالة خوف وهلع في المنطقة و...
0: نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع بدر. أعود إليك بدر من جديد. نعم بدر.
2: نعم فرات.
0: نعم تفضل.
2: نعم أسمعك فرات، كنت أتحدث عن الأهالي وعدم خروج الأهالي إلى الشوارع نتيجة الخوف من هذا الانفجار الذي حصل. الجهات المعنية والدفاع المدني قامت باستفقاد جميع المباني المحيطة في هذا المكان. لاحظنا وجود أضرار في بعض الأبنية القريبة جدا من هذا المكان فرات، ما دفع العديد من الأهالي إلى الخروج إلى أماكن أخرى قريبة ربما من موقع الانفجار كساحة العباسيين وغيرها أيضا من المناطق. حركة السير عادت إلى شكلها الشبه طبيعي فرات، تعود جزئيا وتدريجيا بعد قيام الجهات المعنية والمختصة بأخذ الأدلة والعينات التي قامت بالبحث عنها في السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة الثانية والتي نتج عنها عشرات الإصابات وضحية أيضا. تم نقل الإصابات إلى مشفى المجتهد عن طريق الجهات الطبية أيضا فرات، ووفاكم زميلي حازم بكل التفاصيل في المشفى هناك. وأيضا الدفاع المدني هنا يقوم بالبحث ومراقبة الأبنية المحيطة بحثا عن إصابات ربما تكون محتملة في هذه الأبنية. هذا مكان الانفجار فرات هو مكان حيوي جدا ويقصده الآلاف من المدنيين كونه هو الشريان الرئيسي الذي يربط محافظة دمشق في ساحة العباسيين التي تعتبر هي وجهة أساسية للمسافرين أيضا ولسكان هذه المنطقة. استهداف أو تحديد نقطة الانفجار هي كانت بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع. لاحظنا أيضا فرات وصول قوات من وزارة الدفاع إلى هذه المنطقة بهدف تأمينها بالشكل المطلوب. أيضا شرطة المرور تعمل على تأمين المنطقة بالشكل المطلوب وتسيير أيضا حركة الآليات.
0: نعم بدر، لو سألتك السير فيما يخص موضوع يعني فرض حظر للتجوال في منطقة باب الشرقي، هل تم ذكر ذلك على لسان المسؤولين الأمنيين؟
2: على لسان المسؤولين فرات لا يوجد حظر للتجوال بشكل رسمي أو بشكل كامل. حظر التجوال يكون في المنطقة التي تظهر الآن خلفي تماما. سأفسح المجال للكاميرا فرات لتتضح الصورة أكثر. هذه المنطقة هي المنطقة الحمراء التي قامت الجهات المعنية بتحديدها، وهي المنطقة التي يمنع الاقتراب إليها من قبل المدنيين. وحتى نحن استطعنا أن نصل إلى هذا المكان هي المنطقة الخضراء التي نقف فيها نحن الآن، المنطقة التي وصفتها الجهات المعنية بأنها المنطقة الآمنة. إدارة المباحث الجنائية وإدارة أمن الطرق وأيضا إدارة أو وزارة الدفاع تعمل على تأمين هذا المكان. نلاحظ الآن قيام الجهات المعنية بإغلاق الطرقات بالسيارات لمنع المرور من هذا الشارع لاستمرار عمليات البحث والتحريات التي تقوم بها وزارة الدفاع وإدارة المباحث الجنائية وأيضا الجهات المعنية والمختصة في هذا المجال كأيضا إدارة مكافحة الإرهاب. في العدسة الآن تظهر أمامكم فرات إدارة مبنى إدارة التسليح الذي كان مواجها للتفجير بشكل مباشر والذي كان هو ربما بحسب الجهات المعنية هو المستهدف، لكن فرات بحسب الدفاع المدني أن وإدارة الطوارئ والكوارث أن أغلب المصابين هم من المدنيين نتيجة ركن هذه العبوة الناسفة في السيارة. وأثناء تفكيك العبوة الثانية وقع الانفجار الذي تسبب بوقوع ضحية وأيضا أكثر من 17 إصابة في منطقة باب شرقي. هذه المنطقة هي منطقة حيوية جدا فرات، وفي العام الماضي حدث انفجار في الكنيسة، في كنيسة الدويلعة التي لا تبعد كثيرا عن هذا المكان سوى بضعة مئات المترات. فالجهات المعنية لا تزال تفرض الطوق الأمني في هذا المكان بهدف البحث والتحقيقات التي ستكون ربما مستمرة للساعات القادمة فرات. نحاول أن نكون أقرب بكثير من مكان الانفجار، لكن التحقيقات تحول بيننا وبين ذلك. نعم فرات.
0: نعم بدر، إذن مشاهدينا يعني بحسب ما وصلنا إلى حد هذه اللحظة، أعيد ويعني أكرر آخر التحديثات التي وصلتنا بحسب ما قالت وزارة الدفاع، إن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. طبعا كنا في جولة مع مراسلين بدر من مدخل باب شرقي، حيث تحدثنا عن يعني مكان وقوع هذا الانفجار وفرض طوق أمني في تلك المنطقة، كما تحدث لنا حازم عوض من مشفى المجتهد عن ما وصل إلى حد هذه اللحظة من إصابات وأيضا سقوط يعني بحسب ما قالت وزارة الدفاع جندي استشهد في هذه العملية التي حصلت إثر زرع عبوة ناسفة. أيضا كان معنا عبادة منصور تحدث لنا أيضا عن ما حصل وحصيلة ما وقع إلى حد هذه اللحظة من خسائر بشرية وأيضا مادية في محيط هذا الانفجار. الشكر لكم عبادة منصور مراسلنا من دمشق، الشكر كذلك لبدر كجك من مدخل باب حي باب شرقي، وأيضا لحازم عوض الذي كان معنا من مشفى المجتهد في العاصمة دمشق.

إذن مشاهدينا، أعود وأكرر آخر التحديثات بخصوص الانفجار الذي حصل في منطقة باب الشرقي، حيث قالت وزارة الدفاع أن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب الشرقي في العاصمة السورية دمشق. وقالت وزارة الدفاع في بيانها أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب الشرقي بدمشق. وأضافت أنه جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. مدير الإسعاف والطوارئ من جهته أعلن ارتفاع عدد الإصابات الواصلة

0: معنا بدر كجك من أمام طبعا النقطة أو المنطقة التي تعرضت للتفجير، وذكر لنا بأن هناك طوق أمني قد فرضت منطقة حمراء ومنطقة أخرى هي خضراء، حيث يسمح للإعلاميين والصحفيين بالوقوف في تلك المنطقة طبعا، والتي تأتينا منها الصور المباشرة التي نشاهدها من هناك مشاهدين. أيضا فرض طوق أمني في هذه المنطقة، لا حديث إلى حد هذه اللحظة عن فرض حظر للتجوال في منطقة باب شرقي أو في المناطق المحيطة، خوفا من عملية ثانية قد لربما تحدث بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون في هذه النقطة الأمنية، وهي طبعا تابعة لقوات الأمن والجيش السوري في منطقة باب شرقي. جل الإصابات بحسب ما ذكر المراسلون هم من المدنيين، وكان هناك بحسب مقاطع وزارة الدفاع جندي واحد استشهد من الجيش السوري. إلى مشفى المجتهد كان معنا طبعا حازم عوض، حيث تحدث وقال بأن هناك 14 إصابة قد وصلت، لكن هذه الإصابات لم تكن بالإصابات الخطيرة ما عدا إذا ما تحدثنا عن الضحية التي سقطت من قوات الجيش السوري. كذلك الأمر تحدثنا عن تفجير سابق قد حصل في كنيسة في منطقة باب الشرقي، وهي في طبيعة الحال تم نسبها إلى تنظيم داعش في تلك الفترة، وأعلن عنها التنظيم، ولربما قد تكون هذه العملية يعني صادرة عن نفس الجهة، إلى حد طبعا خروج معلومات من الجهات الرسمية تفيد عن هوية من قام بهذه العملية، حيث يعني المباحث الجنائية موجودة أيضا في منطقة باب شرقي تقوم برفع البصمات عن السيارة التي تفجرت، تعاين المكان، يعني تبحث عن بعض الأدلة الجنائية التي ممكن أن تفيد بهوية من قام بهذه العملية. طبعا لا تصريحات رسمية مشاهدينا إلى حد هذه اللحظة عن هوية من قام بهذا الفعل، ولا كيف وصلت العبواتين الناسفتين التي يعني اللتان تم زرعهما في السيارتين في منطقة باب الشرقي. الخسائر طبعا بحسب ما ذكر لنا عبادة منصور مراسلنا في دمشق بأن الانفجار كان بمحيط 500 متر، لم يحصل يعني تخريب للمباني نتيجة هذا الانفجار، بل اقتصرت الخسائر على الماديات. بما يخص السيارة المركونة في محيط طبعا هذا الانفجار، في يعني الصور المباشرة التي تصلنا من مستشفى المجتهد يبدو بأن هناك يعني حالة لربما قلق والذعر من قبل الوافدين إلى هذه المستشفى، حيث يبحث كل يعني عن من يعني قريب له، أخ لربما، صديق، أب، قد لربما أصيب في هذا التفجير الذي وقع في باب الشرقي. تم طبعا إعادة الطرق والحركة بالنسبة لمرور السيارات والعبور إلى وضعها الطبيعي بعد طبعا كما ذكرنا فرض طوق أمني في المنطقة التي حصل فيها هذا التفجير. إذن كما ذكرت يعني لا إشارة بأصابع الاتهام إلى حد هذه اللحظة من الجهات الرسمية إلى أي طرف قد يكون متورط في هذه العملية، ولم يصدر أي بيان من وزارة الدفاع أو حتى من وزارة الداخلية يفيد بمن قام بهذا الفعل. طبعا كما ذكر لنا حازم عوض بأن يعني قسم الإسعاف في مستشفى المجتهد يعني يحتوي على طبعا معدات قادرة على استقبال ربما مزيد من الإصابات في حال طبعا كان هناك إصابات في قد تأتي تواليا أو تباعا إلى مستشفى المجتهد. تحول لنا مشاهدينا إلى ضياء قدور الباحث الأمني معي من العاصمة دمشق. أهلا بك سيد ضياء، يعني عطفا على ما ذكرناه من معلومات وطبعا أخبار وأنباء عن هذا التفجير الذي حصل في منطقة باب شرقي وطريقة إعداد هذه العملية التفجيرية بعبوتين ناسفتين، واحدة فككت والثانية انفجرت، برأيك من المسؤول عن هذه العملية؟
1: بداية تحياتي، ويعني نتمنى السلامة والشفاء اللي

0: جرحى إذا كان هناك جرحى، حتى الآن لا توجد حصيلة حكومية. لكن بشكل عام شكل العمليات طبيعتها يشبه تقريبا شكل العمليات وطبيعة العمليات التي كان يعني ينفذها تنظيم داعش، خاصة أنه داعش وتنظيم الدولة كان يهدد. وفي في شهر مايو الجاري حصلت أول مواجهة مباشرة ما بين هذا التنظيم وبين الدولة السورية. كان هناك سيارة مفخخة أرسلها التنظيم نحو أحد المواقع الحكومية في منطقة الميادين، وبالتالي هذا أعطانا لمحة عن مدى تصاعد الخطر، خطر العمليات الإرهابية الموجهة من قبل تنظيم داعش، بالإضافة إلى تهديداته، بالإضافة إلى إصداراته المتعددة سواء كان على جريدة النبأ أو غيرها. حتى الآن لم يصدر يعني تبني من قبل تنظيم داعش لهذه العملية، لكن أعتقد هذه مجرد مسألة وقت. شهدنا في الأيام أو الأشهر القليل الماضي محاولات عديدة من قبل مهددات أمنية مختلفة، أبرزها داعش يريد أن يستهدف حقيقة خواصه كما تسمى، يحاول من خلالها إشعال فتنة طائفية. وقبل ذلك نجح ربما في بعض العمليات في تنفيذها وربما في بعضها أيضا فشل. اليوم طيب
1: حتى أن نصل سيد ضياء إلى من قام بهذا العمل الإرهابي، دعني فقط يعني أسألك في نظرة تحليلية منك، يعني كيف استطاع من يعني خطط لهذه العملية أن يصل إلى هذه المنطقة الأمنية مبنى إدارة التسليح، وهي المفروض هي منطقة مراقبة من قبل الجهات الأمنية والعسكرية وبمحيط قريب جدا منها؟ يعني
0: كما تعلم الإدارات والهيئات التي تعمل بها وزارة الدفاع كانت موجودة أساسا كإدارات وهيئات لدى النظام السابق، وهي موجودة أساسا ضمن الأحياء السكنية وضمن البنى المدنية، وبالتالي هي مناطق يمكن لأي مهدد أمني أن يقترف بها، يقترب منها، خاصة إذا ما اتبع الإجراءات وربما عمليات التمويه ويعني الازدحام المرور التي يمكن أن يحدث في تلك المنطقة. وأنت قلنا يعني أنه القوات الحكومية استطاعت أن تكشف أحد هذه المتفجرات وأحد هذه المفخخات، وبالتالي كان هناك نوع من العمليات الاستباقية التي ربما لم تكلل بالنجاح التام حتى نهاية الخط. لكن بحسب ما أعلم وزارة الدفاع تعمل على ربما نقل مقراتها من داخل المدن إلى خارجها، لا تعود تستخدم هذه المواقع كما كانت تسمى مثلا في السابق إدارة تسليح، ربما تستخدم لشيء آخر أو ربما تم نقلها أو ربما تم إعادة إعمارها.
1: بحسب معلوماتك سيد ضياء، يعني هل كان هناك مثلا كاميرات يعني تعمل في محيط هذه المنطقة تراقب لربما من يدخل من يخرج، السيارات المتوقفة يتم التحقق من هوية أصحاب هذه السيارات؟
0: نعم، التحقيقات الحكومية ستكون حاسمة في هذا الإطار. يعني أنت تعلم أنه خلال أشهر قليل الماضي شاهدنا تفجيرات تستهدف مساجد في مدينة حمص، كان الهدف من خلالها إثارة فتنة طائفية. بعد فترة قصيرة شاهدنا وزارة الداخلية تعلن عن إلقاء القبض على عناصر هؤلاء، وبالتالي هذا موضوع أعتقد يعني في حكم المؤكد أنه ستعلن وزارة الداخلية وربما جهاز الاستخبارات بالتعاون مع جهاز الاستخبارات عن طبيعة الجهة المتورطة في عملية في تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وستكشف عن الأشخاص في نهاية المطاف. هي مؤخرا كشفت عن وجوه شخصيات يعني ضمن مجموعة كانت تعمل لصالح حزب الله وتريد أيضا استهداف شخصية دينية داخل مدينة دمشق، ومن خلال البحث وبالمصادر المفتوحة وجدنا أن هؤلاء عناصر كانوا تابعين في السابق لميليشيات ما يسمى كان إيران في ذاك الوقت، ويعملون في ذاك يعني في في في في هذا الإطار. لكن اليوم يجب أن ننتظر التحقيقات الحكومية، يجب أن
1: طيب إلى حين صدور النتائج سيد ضياء، دعني أسألك يعني لماذا منطقة باب شرقي على وجه التحديد؟
0: يعني باب شرقي، هذه نقطة مهمة، يعني باب شرقي باب توما بدنا نسمع هذين الحيين كثيرا، وبالتالي المهددات الأمنية وهذه كنا نتحدث عنها بشكل مفصل على تلفزيون سوريا خلال أيام في منتدى دمشق، أنه المهددات الأمنية العديدة التي تهدد الحالة السورية باتت تتعاون ربما فيما بينها، وهذا ما يشكل خطر حقيقي، وهذا ما يعني يستوجب جهود أكبر من قبل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات للكشف مبكرا من خلال الاستخبارات الاستباقية والمبكرة عن هذه العمليات. ربما يعني بدنا نشاهد مجموعات تتسم شكليا وظاهريا بأنها مجموعات متطرفة جهادية، لكنها تتبع وتعمل وفق أجندات خارجية يعني وحسابات إقليمية، وبالتالي هنا الخطر الحقيقي. اليوم السلم الأهلي والاستقرار السوري النسبي هو المستهدف بالتأكيد، وأيضا الشرعية السياسية للحكومة السورية الجديدة بأجهزتها بمؤسساتها بكل شيء على المحك اليوم، عليها اليوم أن تبذل كل ما في وسعها لحماية هذه المناطق وعدم تعرضها لأي استهدافات إرهابية، والكشف أيضا إذا حدث هناك أي خلل. نحن في خضم عمليات أمنية، والعمليات الأمنية كما تعلم هي أكثر خطورة وأكثر تكلفة خلافا للجبهات المفتوحة. الجبهات المفتوحة عدوك أمامك وتستطيع أن تراه، لكن في المعارك الأمنية الموضوع يصبح مختلف. هناك خلايا نائمة، هناك عمليات تفجير، عمليات اغتيال تحدث هنا وهناك، وبالتالي الضرب والاستهداف يمكن أن يأتي من أي في أي لحظة ومن أي اتجاه، وبالتالي هذا ما يستوجب حقيقة يقظة تامة من قبل الأجهزة الحكومية ومن قبل الأجهزة الأمنية.
1: سيد ضياء، فقط أريد أن يعني أشير إلى النقطة، نحن نعلم بأن العمليات الأمنية التي تقوم في عموم سوريا اليوم هي تلاحق من كان يعني يتاجر بالمخدرات ويصدرها إلى من داخل سوريا إلى خارجها، وإن كان في بعض الأحيان هي محطة عبور تكون لدول أخرى. يتم القبض على مجموعات يعني تخريبية وأسلحة لديها كانت تخطط للقيام بعمليات وإلى ما هنالك. أيضا هناك من فلول النظام من موجود إلى حد هذه اللحظة ومختبئ ومتواري، ولكن لم نسمع كثيرا عن القبض على قادة أمنيين تابعين لتنظيم داعش أو حتى عناصر لخلايا موجودة في دمشق أو حتى في باقي المدن السورية. هل هذا يعود إلى تقصير أمني برأيك سيد ضياء؟
0: نعم، دعني فقط أختلف معك قليلا بهذا الإطار. في يوم واحد اعتقلت القوات الأمنية واليين لداعش، والي حوران والي دمشق، إذا تذكر هذا الخبر نشر قبل عدة أشهر تقريبا، يعني لم أعد أذكر التاريخ بالتحديد، لكن قبله أيضا نفذت عملية وصفت بأنها.
1: سيد ضياء أعذرني، ولكن أنا مضطر أن أنهي يعني المقابلة معك لأنتقل إلى بدر كاجك مراسل تلفزيون سوريا معي من مدخل باب الشرقي ليوفينا بآخر الأنباء والتفاصيل والتحديثات بشأن هذا الانفجار وحصيلة الضحايا إلى حد هذه اللحظة. بدر، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات. نعم، استطعنا تغيير المكان الأول الذي كنا فيه منذ قليل وتوجهنا إلى مدخل حي الدويلعة المقابل لحي باب شرقي الذي حصل فيه هذا الانفجار. التحديثات هي أن 18 إصابة نتيجة هذا الانفجار وضحية نعتها وزارة الدفاع، شخص من وزارة الدفاع. الانفجار الذي حصل منذ ساعات تقريبا وقع هنا في محافظة دمشق في بالقرب من حي باب شرقي الدمشقي. هذا المكان يعتبر هو شريان رئيسي للمدنيين وللمارة، أضرار كبيرة في المنازل. فرات، سأتيح المجال لعدسة الكاميرا لترصد المكان وحجم الضرر في الآليات المتواجدة هنا. أكثر من 7 أو 8 سيارات تضررت نتيجة هذا الانفجار. فرات، نشاهد الآن جهات المعنية والأمنية أيضا تقوم بفرض الطوق الأمني على هذا المكان. أيضا سمح للصحفيين بالدخول إلى هذا المكان، لكن ليس على مقربة كبيرة من موقع الانفجار. فرات، لا تزال الجهات إدارة المباحث الجنائية والشرطة دمشق وأيضا وزارة الدفاع تعمل على بحث على الأدلة وأيضا معاينة موقع هذا الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع. فرات، بصراحة أنا الآن نلاحظ وجود أو تكثيف للوجود الأمني هنا في هذه المنطقة، في منطقة حي باب شرقي القريبة من حي الدويلعة أو التي تربط حي الدويلعة أيضا. هذا المكان يعتبر شريان رئيسي للمارة. نلاحظ فرات الآن أنه يتم إخلاء السيارات التي تضررت نتيجة هذا الانفجار بالحاملات، تقوم الحاملات بنقل هذه السيارات. أثناء تفكيك عبوة ناسفة من سيارة كانت مركونة في هذا المكان.
1: سأكتفي بهذا القدر. نعم، أنا مضطر لأنهي يعني المقابلة. شكرا جزيلا لك بدر كاجك مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من مدخل حي باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة من تغطيتنا. نبقى مع هذه الصور المباشرة من موقع الانفجار الذي حصل في منطقة باب شرقي في العاصمة دمشق.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأ بأبرز العناوين. في عنواننا الأول، أهالي بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق يعترضون على مقترح البلدية بتحويل جميع الحدائق العامة إلى مقاهٍ ومطاعم ضمن مشاريع استثمارية. واستمرار أزمة انتشار النفايات في مدينة حلب ومخاوف من الأضرار الصحية الناجمة عن انتشار المكبات العشوائية. وأخيراً، مديرية صحة إدلب تطلق حملة رشي مبيدات لمكافحة ذبابة الرمل الناقلة لمرض اللاشمانيا، وتعلن عن تجهيز مراكز مخصصة لاستقبال المرضى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها، في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما يرى أهال أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
1: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاهي خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
2: طبعا المستثمر أول شيء عم بيعمله لما يجي يستلم الحديقة إنه عم يقص الشجر وعم بيعمر يعني محلها بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
1: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
3: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم بتفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
1: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوس الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
4: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم تتضخم على الفيس بعتوا إنذارات، يعني اليوم بعتوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
1: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا ديالة البحري، مرحبا بك ديالة. دعينا نبدأ مع السبب، يعني ما الذي قد يدفع الجهات المسؤولة لتطرح الحدائق العامة للاستثمار؟
5: نعم مرحبا نور، يمكن أن يكون السبب هو يعني موارد مالية تعود إلى البلديات لتوفير خدمات أخرى في المناطق، ولكن ما يمكن قوله فيما يتعلق بمسألة الاستثمارات وآراء الناس نور أن الأهالي ليس اعتراضهم على فكرة الاستثمار بالعموم، إنما على آلية هذه الاستثمارات، كيفية تطبيقها، على شفافية هذه العقود أيضا والعائدات من هذه الاستثمارات. كذلك الأمر الأهم أن هذه الحدائق العامة نور هي مساحات عامة يعني يستخدم تستخدمها كل شرائح المجتمع يمكن القول، خاصة ذوي الدخل المحدود كمتنفس يعني في هذا الوقت. هو يعني يمكن من خلال هذه المناطق قضاء وقت جيد ربما مع العائلة بأقل التكاليف. هذه الاستثمارات اليوم تحول هذه الحدائق إلى ما يشبه الاستثمارات الخاصة التي ربما يرتادها شرائح أخرى من المجتمع، وذلك مع فرض رسوم على دخول هذه الحدائق. هذا الأمر الذي يعتبره بعض الأهالي أنها حرمتهم من المساحات العامة المخصصة لهم ومن حقهم في قضاء الوقت في هذه الحدائق بشكل مجاني. كذلك أمر آخر وهو أيضا أمر مهم جدا له علاقة بالمساحات الخضراء، أن هناك من خلال هذه العقود يحدث ربما مخالفات من خلال إنشاء أبنية بتونية تتطلب قلع بعض الأشجار. هذه الأشجار بعضها يكون معمر قطع نعم. هذه الأشجار تكون بعضها معمرا مثلا، خاصة هناك حديث عن أنه تم قطع عدد من الشجيرات التي تم استخدامها أو زرعها خلال حملة

0: ريفنا بيستاهل، وهذه الأشجار التي كانت يعني تهدف لزيادة المساحات الخضراء التي أصلا يعني تشكل مشكلة اليوم حقيقة، مسألة المساحات الخضراء في دمشق أو في أرياف دمشق أيضا. وبالتالي لذلك تصاعدت بشكل كبير حقيقة انتقادات من الأهالي فيما يتعلق بهذا الأمر. البلدية بدورها وبعد هذه الانتقادات وجهت إنذارات لبعض المستثمرين الذين يقومون بقطع الأشجار أو بأمور مثل هذه، وهذا ربما يعني يشي بأنه ربما يكون هناك فعلا مخالفات خلال تطبيق هذه الاستثمارات. إذا بنور هذه هي المشكلة الأبرز بالنسبة للأهالي، أنهم ليس مشكلتهم في الاستثمار بحد ذاته إنما بآلية هذا الاستثمار.
1: كما نرى من الصور التي قمتم بإعدادها أثناء إعداد للتقرير، فإنه الاستثمارات قد بدأت، يعني نرى كتلا بيتونية كما تفضلتي، نرى أنه هناك بعض الكراسي والطاولات، يعني هناك مستثمرون يدفعون الآن للمجلس البلدي، ويقول المجلس البلدي أنه ذلك من أجل خدمات أخرى في المدينة. في الفيديوهات نفسها نرى يعني مشاهد غريبة جدا للنفايات المتراكمة، إذا ليس هناك خدمات حتى مقابل هذه الاستثمارات، كيف يبرر كل ذلك المجلس البلدي الآن؟
0: نعم نور، وخلال التقرير أيضا تم طرح أنه لم يكن هناك رد واضح من المجلس البلدي حول هذه العقود والآليات بشكل عام، وهذا ما يطالبه أيضا الأهالي بضرورة أن يكون هناك شفافية حول أيضا عائدات هذه الاستثمارات أين تذهب. لذلك نور كما قلنا يعني هناك تتصاعد مطالب الأهالي، ليس يعني طلبا بإيقاف هذه الاستثمارات إنما توضيح لآلية هذه الاستثمارات، آلية العائدات، أن يكون هناك شفافية في هذه العقود، وخاصة أيضا فيما يتعلق بمسألة المساحات التي يتم استخدامها خلال هذه الاستثمارات، بحيث يبقى أيضا للمواطن الحق بأن يمارس لنقل حقه في هذه المساحات العامة التي خصصت أصلا له.
1: طيب ديالا، هل هناك يعني عمليات مشابهة في مناطق أخرى في دمشق؟ هل هناك مجالس بلدية أخرى أيضا تتحدث عن استثمارات للمساحات العامة، عن إلغاء ربما لبعض الحدائق أو أن تصبح هذه الحدائق مدفوعة، خاصة أنه نحن نعرف يعني أنه في دمشق ومحيطها أصلا المساحات الخضراء والحدائق هي قليلة جدا وغير مجهزة كما يجب، يعني حتى في حالتها المجانية.
0: نعم نور، يعني كان هناك مؤخرا حقيقة طرح لاستثمارات لها علاقة بحدائق في منطقة البرامكة، ولكن لم يتم بعد يعني الحديث عن تفاصيل أخرى، ولم يتم أصلا المباشرة بهذه الاستثمارات أو معرفة توقيت محدد إن كانت ستبدأ فعلا أم لا. ولكن أيضا هناك مشاريع أخرى في مناطق ثانية، وفقا للمعلومات التي علمنا بها أنه طرحت استثمارات في حدائق عامة في دمشق، ولكن كان هناك رفض من بعض المناطق وبعض المجالس المحلية، خاصة أنه سيكون ربما يكون هناك قطع للأشجار أو ربما يكون هناك يعني أن تترك هذه المساحات للأهالي وليس فقط للاستثمارات الخاصة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من دمشق ديالا البحري. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
2: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة، روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
3: نحن عم نعاني كتير من نظافة عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير، يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف، يعني إذا نحن ما ساعدونا نحن عم نساعد وننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
4: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية.

0: بالاكيد يعني انه مثلا يدعمونا بهالامر هذا، مثلا يبعثوا لنا عمال نظافه، مثلا سياره يوميه تجي تشيلها القمامه بل على الارصفه، بتصير الامور كويسه.
1: رغم تبرير الجهات المعنيه سابقا بضعف الامكانات وشح الموارد، الا ان حملات النظافه بدات بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الاعلامي وتزايد الانتقادات الشعبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
2: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير، هي حالة كتير سيئة كتير، يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزل. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا اي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة. هون منطقة أثرية، تعتبر منطقة حلب، هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
3: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
4: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. ما هو حجم هذه الأزمة المتعلقة بالنفايات؟ ما هي أبرز المناطق التي تعاني منها؟
5: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني المناطق الشرقية في مدينة حلب، إذا بدأنا بالحديث عنها، أكثر المناطق التي تعرضت للقصف بنى الثورة من قبل النظام المخلوع حينها، والتي يعني تحتاج لبنى تحتية بأنواعها، وهذه المناطق التي كانت قد أهملت بنى أيضا سيطرة النظام المخلوع حينها منذ العام 2016 حين سيطر على مناطق حلب الشرقية حتى العام أو حتى التحرير في نهاية العام 2024. هذه المناطق يعني تحتاج لكثير من العمل، خاصة في البنى التحتية في جميع القطاعات، يعني وهذا قطاع النظافة واحد من هذه القطاعات. اليوم نتحدث عن يعني انتشار أكوام القمامة، خاصة في مناطق أكوام الأنقاض، الأبنية المهدومة، لا توجد حاويات قمامة كافية في هذه المناطق أصلاً. تحدث عنها مجلس مدينة حلب بأن هذه المناطق تحتاج لحاويات أيضاً، تحتاج مجلس مدينة حلب يحتاج إلى آليات للعمل، ضاغطات وآليات لنقل هذه القمامة، والتي كما أخبرنا السكان الأهالي بأنها لا تكفي، بأن السيارة في كثير من الشوارع الفرعية وكثير من الأحياء لا تصل إلى هذه الأكوام من القمامة التي تتكدس سوى مرة في الأسبوع، ومنها مرتين في الأسبوع على الأكثر، وهو يعني يحتاج إلى زيارة دورية، إلى صيانة دورية لهذه الحاويات، إلى صيانة دورية لهذه الآليات. مجلس مدينة حلب يحتاج إلى آليات منذ أيام، حتى كان هناك تصريح من قبل أحد الجهات المسؤولة بأنه تم الموافقة على استخدام أو شراء هذه الآليات نور.
4: عمار، هي تفاقمت الأزمة الآن لأنه يعني يجري الحديث عنها كثيراً في الأيام الأخيرة، أم أنه لأننا نقترب من الصيف فيبدو أنه الأهالي صاروا يعني أكثر يعني نقول حساسية ربما وخوفاً من أجل موضوع الأمراض والروائح؟
5: نعم نور، يعني هو قرب الصيف وارتفاع درجات الحرارة هو الذي يعني دفع لوجود هذه الحملة، إذا صح التعبير. كان هناك حملة من قبل الناشطين في مدينة حلب، حلب تختنق سميات هاشتاج حلب تختنق، والتي يعني خوف وهاجس من قدوم الصيف وارتفاع الحرارة، وهذه القمامة لم يوجد لها الحل حتى الآن بالمقارنة مع غير محافظات. يقولون بأن القمامة تتكدس، بأن هناك تقصير من قبل الجهات المعنية، الجهات المعنية بدورها تتحدث عن ضعف الإمكانيات، والناشطون بالمقابل يتحدثون عن وعود كثيرة لم تنفذ، وثمانية أشهر من وجود هذا المجلس ورئيس مجلس مدينة حلب لم ينفذ كما يقولون هذه الوعود، والتي يعني
4: تتحدث عن مجلس مدينة حلب عمار، لكن هناك مخاطبة للمحافظ أيضا.
5: نعم، المحافظ أو أعضاء المحافظة كانوا موجودين في ورشة العمل التي أقيمت منذ أيام، وكان أيضا لهم وجود في عدد من الحملات، ولكن المسؤول المباشر عن موضوع سواء القمامة والبلدية وانتشار أيضا القوارض والمبيدات الحشرية حتى الكلاب الشاردة التي تنتشر أيضا في أحياء مدينة حلب، هو مجلس مدينة حلب، مديرية الشؤون الصحية، المديريات والمكاتب التنفيذية في مجلس مدينة حلب هي المسؤول المباشر عن هذا الموضوع. ويعني الاجتماع الذي حصل منذ يومين أو منذ ثلاثة أيام تحديدا كان تحدث عن هذا الموضوع، عن وجود مساهمات بانتظار الآليات حتى تصل. كان هناك واحدة من المنظمات المحلية التي ساهمت بدفع أجور للعمال الإضافيين، ساهمت بوجود آليات. لذلك خلال الأيام السابقة، خلال ستة أو ثلاثة إلى أربعة أيام، كان هناك جهد واضح مبذول لتحسين الصورة من ناحية القمامة، من ناحية إزالة القمامة أو ترحيلها من أحياء حلب الشرقية، ولكن الناشطون يقولون بأنهم لا يحتاجون فقط إلى حركة مؤقتة، إلى حملات مؤقتة، بل إلى حل مستدام، إلى حل دائم لهذا الموضوع الذي يعني يكدر الأهالي هنا في مدينة حلب.
4: يعني هو بالأمس كان هناك خبر متعلق بوزارة الإدارة المحلية، وأنه ربما تعمل الآن على تشريعات قد تحلحل الكثير من هذه الأزمات والمشاكل. عمار، أود أن نذهب قليلاً إلى الآثار. يعني الصور للأمانة صعبة جداً، يعني تراكم النفايات مزعج حتى للبصر، فكيف بالناس التي تعيش بالقرب منها؟ ما هي الآثار التي بدأت بالظهور؟ تفضلت بالحديث عن قوارض وكلاب، ما الذي يحدث أيضاً؟ هل هناك أمراض؟ هل هناك آثار أخرى يتحدث عنها السكان؟
5: نعم، في الأحياء الشرقية التي نتحدث عنها خاصة، يعني هذه الأحياء شهدت قصف كثيف جدا وشهدت انهيار للأبنية، ثم بعد أن سيطر النظام المقلوع على هذه المناطق لم يكن هناك عمل، يعني كانت مهملة بشكل كامل باعتبار يعني الاعتبارات مختلفة عند السلطات أو النظام المقلوع. لذلك حتى اليوم نجد هناك أكوام من الأنقاض، هناك مباني مهدومة مهجورة كثيرة، وتحدثنا عنها كثيرا في أحياء حلب الشرقية. هذه المباني المهجورة، هذه الأكوام من الأنقاض التي من المفترض منذ بداية التحرير كان هناك حديث عن عدد من المشاريع لإزالة هذه الأنقاض، لم تزل حتى الآن. حتى الآن العدد كبير والرقم كبير، يعني هي تجمع للقوارض، آلاف الجرذان وآلاف من القوارض، هناك حشرات تهدد أيضا بوجود أكوام النفايات، بوجود هذه المناطق التي تبقى فيها هذه الأوساخ وحتى القمامة، بوجود حشرات، بوجود حبة الليشمانيا، يعني ذبابة الرمل التي تسبب حبة الليشمانيا خاصة في مدينة حلب، وأيضا بوجود كلاب شاردة في المناطق يعني في أطراف حلب خاصة، أو المناطق التي غير المأهولة بالسكان بشكل كبير أو بالمارة، خاصة أوقات الصباح وبعد منتصف الليل. كل هذه المواضيع يعني تؤثر على المواطنين أو السكان في مدينة حلب، ويطالبون أولاً بإزالة الأنقاض أو عمل سور لها أو حل ولو كان مؤقتاً لعدم تراكم النفايات فيها والحشرات والقوارض، خاصة في هذه المناطق المهجورة وغير المأهولة، والتي يمر من أمامها ويسكن في محيطها أيضا السكان، ويمر من أمامها طلاب المدارس والأطفال والمارة بشكل عام، وهي تؤثر أيضا على محيطها وعلى المباني المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يعني موضوع تراكم النفايات الذي حل أكثر من مرة. واحد منها كان الحديث عن المكبات في محيط مدينة حلب، ثم عن المكبات الوسيطة وأيضا المكبات التي تنقل إليها وترحل إليها القمامة نود.
4: وهو يعني يلحق أيضا بهذا الموضوع لاحقا موضوع معالجة النفايات أصلا، أنه كيف سيكون وهل سيكون هناك طرق حديثة في الموضوع، وكما قلت تعد وزارة الإدارة المحلية ربما ببعض الحلول. شكرا جزيلا لك عمار مرجان على هذه الإحاطة، مراسلنا من حلب. انطلقت حملة لرش المبيدات الحشرية لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض اللاشمانيا في معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وقال مدير صحة إدلب سامر عرابي لوكالة سانا إن الحملة التي انطلقت بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومديرية الصحة ومؤسسة إيكلين ورؤساء البلديات، وستستمر حتى القضاء الكامل على الذبابة وتقليص الإصابات إلى الصفر، مشيرا إلى القيام بإجراءات وقائية شملت إزالة الأنقاض وتأهيل شبكات الصرف الصحي وأعمال رش ميدانية. من جهته أوضح رئيس إدارة الأمراض المزمنة أحمد صبيح أن الحملة جاءت للحد من تفشي اللاشمانيا بعد انتشاره بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي عقب عودة الأهالي إليها وفق قوله. مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف. إذا نحن نتحدث عن رش من أجل القضاء على الذبابة المسببة للأشمانية، هذه الذبابة وجودها وتكاثرها أيضا له ظروف وأسباب موضوعية، هل يجري معالجة هذه الظروف المتعلقة بموضوع النفايات، موضوع الصرف الصحي، الحفاظ على نظافة المناطق؟ يبدو أن الصورة مع إيلاف قد إلاف، هل تسمعينني؟ إذا كنت قد سمعت السؤال فتفضلي بالإجابة.
6: نعم نور، نعم نعم نعم. صراحة يعني مع عودة المهجرين إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي ومع بقاء بيئة المخيمات الهشة ووجود الصرف الصحي المكشوف، الركام ومخلفات الحرب، الركام الناجم عن السنوات الماضية نتيجة القصف الممنهج على قرى ريف إدلب الجنوبي، جميع هذه العوامل صراحة وانتشار النفايات، عدم ترحيلها، انسحاب مشاريع المنظمات من مناطق الشمال السوري نور، كل هذه العوامل صراحة ساهمت في تفشي الأمراض وانتشار ذبابة الرمل، وتعتبر هذه البيئة بيئة حاضنة لها مع غياب النظافة ويعني الرعاية الطبية والخدمات الأساسية التي ممكن أن تحد من انتشار ذبابة الرمل والمتسببة بمرض الليشمانيا. صراحة اليوم مع عودة كما ذكرت لك المهجرين باتت يعني الليشمانيا تتفشى بين الكبار والصغار نتيجة غياب البنية التحتية، غياب مراكز الرعاية الصحية، وأيضا عمال النظافة وترحيل القمامة بشكل يومي. لذلك باتت الليشمانيا تتفشى بكثرة، يعني بحسب مدير المركز الصحي لمدينة خان شيخون سجلت الإصابات خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب 8000 إصابة، وخلال الشهر الماضي فقط 1200 إصابة، منها 200 إصابة جديدة نور. لذلك يعني قامت وبادرت الجهات المعنية من مؤسسة آيكلين للنظافة مع مديرية الصحة ومحافظة إدلب بالعمل على تفعيل خطة طوارئ للاستجابة لرش المبيدات الحشرية، التوعية للسكان والمدنيين بضرورة النظافة، أيضا العمل على تغطية الصرف الصحي المكشوف، ترحيل القمامة بشكل دوري ورش المبيدات الحشرية في تلك المناطق. انطلقت يوم البارحة من بلدة كفرومة وسبقها قبل 10 أيام من منطقة خان شيخون، وتشمل يعني هذه الحملة منطقة خان شيخون ومعرة النعمان وجميع الأرياف والقرى المحيطة بها لضمان عدم تفشي مرض الليشمانيا بين المدنيين وضمان بقاء السيطرة عليه. طبعا مديرية الصحة تعمل يعني بكوادرها الطبية والصحية بتفعيل المستوصفات في هذه القرى والمناطق ليتسنى للمدنيين اللجوء إلى هذه المراكز المراكز وأخذ العلاجات اللازمة للشفاء من حبة الليشمانيا أو حبة حلب كما يطلق عليها أيضا نور.
4: هل هناك مخاوف من توسع يعني وانتقال هذه الذبابة وهذه الإصابات إلى مناطق أخرى إلاف؟ لأنه مشكلة النفايات والصرف الصحي والنظافة والمجالس البلدية ليست خاصة بأرياف إدلب فقط، بل ربما في معظم المناطق السورية، لكن تختلف نسبتها من منطقة إلى أخرى. فهل هناك مخاوف بأن يصبح موضوع غير مسيطر عليه وينتشر على رقعة جغرافية أكبر؟
6: نعم نور، يعني صراحة بحسب تصريحات مدير الصحة كانت هناك مخاوف من تزايد أعداد الإصابات وأن عدد الإصابات هو كبير جدا، لم تفصح عنه مديرية الصحة بعدد إصابات يعني رسمي صادر عن مديرية الصحة، ولكن نعم كان هناك تخوفات. الأمر ممثل ربما في باقي المحافظات السورية أو في عموم سوريا، ولكن هناك بيئة هشة وهي بيئة المخيمات التي بات الدعم يعني منقطع عنها منذ ما يقارب العام. مشاريع الوش والإصحاح والمياه توقفت عن هذه المخيمات، وبالتالي تبقى هذه المناطق عرضة لانتشار مرض الليشمانيا أو حبة حلب أكثر من غيرها من المناطق نتيجة غياب الرعاية الصحية والنظافة الشخصية للسكان وتجهيزها المناطق نور. ولكن اليوم مع تصريحات مدير الصحة بتوفر العلاج بتوفر العقاقير اللازمة، من المتوقع أن يتم السيطرة على هذه يعني على مرض الليشمانيا حتى يكون صفر حالات في الإصابات.
4: يجري الحديث هذه الأيام إلاف من قبل وزارة الطوارئ والكوارث وحتى من قبل الرئيس أحمد الشرع عن أنه تفكيك المخيمات بشكل كامل هو قريب، لكن مع ذلك نرى أنه تجربة المخيمات التي تفككت وعاد الأهالي فيها إلى مناطقهم وريف إدلب كمثال، ويعني هو ربما مثال كبير وأساسي في هذا السياق، نرى أنه التجربة ليست إيجابية بالفعل. المخاوف التي كانت الحكومة تتحدث عنها من أنه ليس هناك خدمات مناسبة في المناطق تثبتها الوقائع الآن بانتشار هذا المرض وضعف الخدمات، إلى أي مدى يتشجع الباقون في مخيمات الآن في العودة إلى مناطقهم وهم يرون تجربة غيرهم، وإلى أي مدى تعتقدين وأنت ابنة المنطقة أننا بالفعل قريبون من تفكيك هذه المخيمات وتجهيز المناطق لعودة أهلها؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال إلاف. تفضل إلاف، يعني نحاول
6: نعم
4: أن نسمعك
6: جيدا.
4: تفضل.
6: نعم نعم نعم، موضوع يعني بيئة المخيمات وحول عودة السكان،
4: هناك مشكلة بالفعل بالتواصل مع إلاف. كنت أود أن أسمع منك هذا الجواب، لكن ربما نحاول في ساعات إخبارية أخرى. من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أنه لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. أجرى تلفزيون سوريا جولة في جزيرة أرواد واستطلع آراء بعض المواطنين بشأن الأسعار والموسم السياحي وأبرز المشكلات التي يعانون منها.
7: وصلنا الآن إلى جزيرة أرواد لنرصد الواقع المعيشي في الجزيرة وأبرز المشاكل التي يعانون منها هنا في الجزيرة، وهل اقتراب الموسم السياحي سيؤثر على الأسعار؟ يعطيكم العافية. يعطيك العافية. شو أبرز مشاكل عندكم بجزيرة أرواد وكيف وضع الأسعار هون مع اقتراب الموسم السياحي؟
8: هلا الأسعار بشكل عام هي عم تغلى كل يوم، عم تغلى يوميا مثلا. هلا انا بدي اجيب بضاعه كل يوم بلاقي سعر جديد، لا سعر جديد، لا سعر جديد. والمشاكل اللي عم نواجهها يعني احنا في عنا اجور نقل من طرطوس لهون نجيب بضاعه، في عنا اجور نقل، والتضخم اللي عم يصير مثلا مثل اسعار الكهرباء، مثل المواد الغذائيه اللي عم تصير كل يوم.

0: المربح تبعها ما عاد ما عاد يمشي حاله يعني 500 او 1000 ليره ما عاد يمشي الحال بهيك يعني التضخم اللي عم يصير.
1: وضع النقل كيف هون خلال فصل الشتاء وقت اللي بيكون في نو يعني البحر نو كيف بتتنقلوا على محافظه طرطوس؟
0: في صعوبه بنلاقي صعوبه مثلا بناخذ النشره نحن اذا فينا نطلع او لا، رئاسه المينا بتحدد انه اذا مثلا مينا مسكره او مفتوحه او شيء، او احنا بننطر الطقس حتى يصير طقس حتى نطلع نجيب غراضنا ونجي. اذا اخذنا النشره مثلا يومين بعد يومين راح يصير نو، نطلع نجيب بضاعتنا ونجي.
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
1: إذا كما يعني سمعنا الآن يوجد يعني بعض المشاكل لدى أهالي الجزيرة، سنستمع أيضا لآراء مختلفة. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية عمو. ما كيف شايف الاسعار هون بجزيره ارواد مع اقتراب موسم السياحي؟
2: تمام، رخيصه يعني عادي بالنسبه للنقليات لهالشغلات، رخيصه.
1: في اختلاف بين بين محافظه طرطوس والجزيره؟
2: هلا بتختلف شوي شو بسيط لانه على النقليات اجباري.
1: طب شو ابرز مشاكل موجوده هون بالجزيره؟ شو بينقصكم اليوم؟
2: هلا احنا هن الحمد لله عايشين وما احسننا وكلياتنا على 24 وهن كل الجزيره كلها بيحبوا بعضهم.
1: لا يعطيك العافيه. إذا يعني كما سمعنا يوجد اختلاف بالآراء، البعض يرى أن الأسعار مرتفعة والبعض يرى أنها يعني تتناسب مع دخلهم. يعطيك العافية عمو.
3: الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا فيك.
1: ممكن تحكي لنا كيف وضع الأسعار هون بالجزيرة؟ ممكن يعني
3: هلا بالنسبة لي كل شيء أسعاري أنا موحدة، كل شيء عندي هون أي قطعة 10,000 بزيد، بالإضافة عندي تشكيلة مكليان كليان بتجي كليان يعني 15,000، أكثر من هيك ما عندي. أي تشكيلة عندي هون أي قطعة 10,000 عندي موجودة.
1: هل في اختلاف بين الأسعار هون ومحافظة طرطوس؟
3: والله يعني شبه، مش يعني أجر الطريق الطلعة والنزل كلفة يعني الطريق وشوي وبس يعني ما أكثر. يعني أنا بعدل إنه جبنا شيء أسعار مقبولة.
1: طب في نقص خدمات هون بالجزيرة؟
3: لا، خدمات كويسة وممتازة والله، ما في شيء أي إشكال.
1: وضع المي هون كيف والكهرباء؟
3: ممتاز والله، كله ممتاز الحمد لله، كل الامور تمام الحمد لله، الوضع ممتاز جيد جدا يعني.
1: الله يعطيك العافيه.
3: اهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك العافيه عمو. عمو كيف شايف الاسعار هون بالجزيره مع اقتراب الموسم السياحي؟ سمعنا انه في ارتفاع بالاسعار هلا مع اقتراب الموسم، كيف شايف الوضع؟
4: والله هذا شيء طبيعي الغلاء، لأنه مزدوج غلاء والبنزين غلاء والغاز غلاء، بالطبع بدهم يغلوا، يعني شيء طبيعي.
1: هل اقتراب الموسم بيأثر على تواجد السلع بالسوق؟
4: لا أبدا، كله موجود، هو كله موجود، بس في تجار عم تحتكره، عم تخفيه عند مشان يغلوا. هذا
1: هل عم يتم ضبط مخالفات بحق هدول التجار؟
4: لا أبداً أبداً.
1: طب شو أبرز المشاكل عندكم هون بالجزيرة؟ وهل في عندكم شيء بينقصكم لتطوير أو تحسين الواقع بالجزيرة؟
4: والله جزيرة مناسة يعني 3/4 سنة بصير فيها نوات أبحار، معظم الصيادة يعني تقريباً نصف البلد صيادة. هلا الله صياد، انا 6 شهور ما اشتغلوا ما غلي الكهرباء، يطلع كل واحد تقريبا 10 ملايين، والصياد له 6 شهور ما اشتغل. هذا منين بدي اسكر المبلغ هذا؟ ما في مشكله الا مشكله الكهرباء بس.
1: يعطيك العافيه. اذا يعني تتكرر الشكاوى حول موضوع ارتفاع أسعار الكهرباء لدى يعني جميع المواطنين سواء في محافظة طرطوس وحتى هنا في الجزيرة. سنرصد أيضا آراء أخرى. يعطيك العافية عمو.
5: أهلا وسهلا فيكم
1: عمو. كيف شايف الوضع هون بالجزيرة هلا مع اقتراب الموسم السياحي؟ هل في ارتفاع بالأسعار؟
5: والله في ارتفاع كتير، وبالنسبة لأهل أرواد يعني الأسعار لما ترتفع بتضايقوا منها كتير، لأنه أهل أرواد متعلق شغلهم بالبحر يعني على طول، يعني الموج عندنا طقس ما على طول ظابط،

0: يعني أيام 10 أيام بيشتغلوا يوم ما بيشتغلوا، يعني لازم يعملوا رأفة بالذات بأهل الأرباد، يعني أهل الجزر المفروض يكون لهم وضع خاص، ومن هالمبدأ هذا يعني المفروض يكون الأسعار أخاف، الكهرباء تكون أخاف. يعني
1: ممكن تحكي لنا شوي عن الأسعار هون كيف؟
0: والله

0: بالجزيرة أو شو بينقصكم هون؟
1: والله إحنا لما بيصير عنا بحر موج يعني إحنا من الله ناو بنقطع الخبز عنا، المفروض يكون في فرن شغال، الخضار بتنقطع. وأنا بدي أحكي كلمة من خلال منبركم إنه بالشتوية لو يعني سؤال صعب شوي، حوام صغيرة يعني يكون في إلى مهبط بأرواد، لأنه بنقطع أيام البر عننا نهائيا، يكون واحد مريض لازم له إسعافات أولية صعبة، يعني المفروض يكون يلاقوا حل هالشيء. هذا في الأستاذ عبد القادر صبرا كتر الله خيره، عملنا هون إسعافات أولية شغالين 24 ساعة، بس في شغلات الحادة صعبة هذه، يعني لازم يلاقوا حل هالموضوع هذا.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية عمو. عمو كيف شايف وضع الأسعار هون بجزيرة أرواد مع اقتراب موسم سياحي؟
2: غالي كتير. فسر كهرباء، أنا عندي بات، عندي تلفزيون وغسالة وبرود، يعني طول لي مليونين ونص، أنا ما بيجيني بالشهر مليونين ونص، وعندي محل صغير كمان، عندي فريزة ولمبة طول لي مليون ونص، 4 ملايين، أما بدخل ال4 ملايين، يعني عبء علينا كتير هذه الكهرباء، أكبر عبء علينا.
0: طب شو الخدمات اللي بتنقصكم؟ شو الخدمات اللي بتنقصكم بجزيرة أرواد؟ هلأ في عالم حكت إنه في مشاكل بالقطاع الصحي، هل مخدمة أرواد بهذا الموضوع؟
2: والله عمي عطيم مستوصف، وفي بيداوموا فيه، في بيداوموا فيه دكاترة وفي مرضات بيداوموا فيه، بس ما بعرف كأنه بس إذا في مختصين مختصين ما بعرف.
0: طب كيف تتنقلوا بالشتاء؟ ما بتلاقوا صعوبة وقت اللي بيكون البحر نو؟
2: بنقطع البر عن طرطوس أيام يومين ثلاثة، وفي غلاء عنا بالخضرة والأشياء السلع للبيوت، يعني أدوات، يعني بيزيد الغرض عن طرطوس فرق بعيد، في أسعار غالية عنا بأرواد.
0: كيف أسعار الخضرة هم؟ ممكن تحكي لي سعر البندورة الخيار؟
2: غالية كتير عنا، بيفرق الكيلو من طرطوس للزيرة 3-4 آلاف، والسلع كمان غالية.
0: يعطيك العافية.
2: الأهم مش الكهرباء، الكهرباء ما أنا بيت كان يطلع لي 100 ألف، صحيح كما كان في كهرباء يعني ب 12 ساعة تجينا 4 ساعات، بس ما تطلع لنا كتير، البيت يطلع لي 10 آلاف، والمحل الزراعي يطلع لي 70-80 ألف، صور ما يطلع لي 4 ملايين، ما بيدفع يعني إذا بيطلعوا لي ما بيدفع 4 ملايين، ما معي يعني بدي حل شالت الكهرباء.
0: سمعنا انه في مشاكل بالصرف الصحي هون.
2: والله عم يزبطوا بالصرف الصحي.
0: شو المشكله بالضبط؟
2: المشكله الكهرباء، ما عندنا مشكله الا الكهرباء.
0: لا، مشكله الصرف الصحي هي شو؟
2: عم يزبطوا المجاري، ذيك المره بالصرف الصحي صار زبطوه بالشمالي، وانا عم يزبطوا البلديه عم تزبط والله كثير، بلديه ارويد عم يشتغل والله.
0: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك يا اهلا.
0: إذن كما يعني سمعنا هنا في الجزيرة، البعض يرى أن الأسعار مرتفعة، والبعض الآخر يرى أنها يعني لا تختلف بنسبة كبيرة عن محافظة طرطوس. كنا معكم بهذه الجولة من جزيرة أرواد، تلفزيون سوريا، لين جبارة، جزيرة أرواد، طرطوس.
3: مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة عن سوريا، ونتابع بعد الفاصل افتتاح مهرجان الربيع في مدينة دير الزور لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الصناعات اليدوية في مختلف المجالات.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية
1: نعم
0: أنه يضيق بصدري.

0: أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم، وما زهدناك، من في قلبه زهدة.
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعات الغذائية والألبسة.
1: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
2: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها. أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
1: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
3: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
4: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
5: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا أنه بشيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، بيها غلاء شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
1: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
6: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس، الكريمات من أساس، البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
1: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. مرحبا بك عهد. يعني في ختام التقرير قال مراسلنا أنه الهدف ربما من هذا المهرجان هو أنه يكون هناك يعني دعم للحركة التجارية وسط الوضع الذي يعانيه أهلنا في دير الزور اليوم، وليس خافيا على أحد. إلى أي مدى تجد هذه الفعاليات تفاعلا شعبيا، وهل تستطيع بالفعل تحريك الحركة التجارية، أم أنه يعني ينزل الناس ويتفرجون ولا يستطيعون الشراء؟
7: تحية لك نور والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة مثل هذه المهرجانات، يعني ذكر أحد يعني الذين ظهروا في التقرير بأنه الأول في دير الزور منذ إسقاط النظام، لكن هذا ربما هو المهرجان الخامس في المحافظة الذي يقام في هذه المنطقة. حقيقة الأسعار تكون يعني أقل بنسبة واضحة من الأسعار في المحال التجارية الأخرى، ربما يعني تعود الأسباب لعدم وجود أماكن أو محلات الإيجار وكثير من التفاصيل التي تلقى بنهاية المطاف على سعر أو ثمن السلعة التي تباع في المحال. فإذا هذه أول الأمور التي هي قد تشجع الأهالي للذهاب إلى مثل هذه المهرجانات للتبضع إذا صح القول، سواء من الغذائيات أو الألبسة أو غيرها من المنتجات التي تعرض في مثل هذه المهرجانات. المهرجان سيستمر لعشرة أيام، وربما أو يعني كما ذكر بأنه هو يعني الهدف منه هو فترة عيد الأضحى أربع أيام ستكون يعني هذه المحال موجودة ما قبل العيد، كذلك الأمر وجود ألبسة الأطفال في هذا المكان، كذلك الأمر بعض الفعاليات التي تقام بشكل يومي للأطفال وغيرهم. وأيضا هو تم افتتاحه في الحديقة المركزية إحدى متنفسات محافظة أو مدينة دير الزور، فإذا يعني حقيقة هو يساعد في يعني خدمة الناس. بالإجابة بشكل مركز على سؤالك بأن هل هو فعلا يعني هناك عائلات تخرج وتصل إلى هذا المكان كي تتبضع أو غير ذلك، فحقيقة هناك يعني عائلات كثيرة وصلت إلى المكان، وأخرى أيضا تنوي بالذهاب إليه لتجهيز ما تحتاجه العائلات في فترة العيد من ذات المكان. فإذا هناك يعني نسبة الأسعار المختلفة قليلا عن المحال التجارية هي التي تدفع الأهالي للوصول إلى هذا المهرجان، وربما أيضا يعزز يعني فكرة إعادة هذا إقامة مثل هذه الفعاليات في دير الزور سواء في المدينة أو في الريف.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون مواضيعنا في هذه الحلقة قد أعجبتكم. إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دمون؟ وما زهدناك، من في قلبه زهدة؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: خير يا غانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. هجمات متكررة تستهدف وزارة الدفاع وعناصرها في مختلف المدن السورية، يتعدد الفاعلون، إسرائيل، تنظيم داعش، مجهولون وغيرهم. هجمات جديدة تتزامن مع مسارات انفتاح اقتصادي إقليمي ودولي على سوريا. في حيباب شرقي في العاصمة دمشق جرى تفجير سيارة مفخخة، ما أوقع نحو 19 مصابا، حالة 2 منهم خطرة، بالإضافة إلى استشهاد عنصر من قوات وزارة الدفاع. جرى نقل الإصابات إلى المشافي القريبة في المنطقة وتقديم الإجراءات الطبية للمصابين وفق ما ذكره مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان. من جانبها ذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أنه جرى التعامل مع طبعا بشكل فوري مع عبوة ناسفة في المكان ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة في المنطقة موقعة هذه الخسائر البشرية. التقطت عدسات كاميرات المواطنين المشاهد الأولية للحظة التفجير في منطقة باب شرقي في ظل انتشار أمني مكثف. نتابع مشاهدينا هذه اللقطات ونعود. هذا الموضوع أثار كثير من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم من جراء التفجير. نتابع بعض التعليقات. خالد أبو صلاح كتب: رحم الله شهيد قواتنا المسلحة الذي ارتقى في الهجوم الغادر على إدارة التسليح بمنطقة باب شرقي في دمشق وتقبله مع الأبرار والصديقين، نسأل الله الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. تعليق آخر من حساب سمر تقول: يا رب لطفك وحمايتك. رولا كتبت: الله يستر ويحمي الجميع. ريما أيضا تقول: الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والحمد لله على سلامة الجميع. ما تزال الدراجات النارية تشكل عامل قلق وحالة فوضى مرورية في بعض المحافظات ومنها حمص رغم التعميمات والمساعي الرسمية لحل المشكلة. فقبل عام أصدر محافظ حمص قرارا لتنظيم حركة المركبات والدراجات النارية في المدينة، وبناء على القرار جرى منع تجوال هذه الدراجات في شارع مدينة حمص من 7 مساء وحتى 6 صباحا. طبعا ليس شارع واحد، هم شوارع كثر في مدينة حمص. أصدرت محافظة حمص في تموز من العام نفسه بيان توضيحي لآلية التعامل مع الدراجات النارية وحددت نوع المخالفة أو الإجراء الذي سيتخذ بحق صاحب الدراجة في حال كانت مجمركة ومسجلة أصولا أو غير نظامية. البيان التوضيحي في نصه أشار أيضا إلى دراسة المحافظة لأسباب ارتفاع أجور النقل الذي يدفع البعض للتنقل عبر هذه الدراجات، وهي حالة يعني أصبحت معروفة لربما في سوريا كثيرا بسبب غلاء أسعار المواصلات، يضطر البعض إلى شراء الموتورات وطبعا التنقل بها ليس فقط في حمص، في يعني كل المحافظات تقريبا سوريا. ولكن في حمص في موضوعنا هذا اختتم أحد المواطنين يومه بالتعرض لحادثة سرقة من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية فانتزعوا الحقيبة ولاذوا بالفرار. نتابع ونعود.
1: يعني الميتورات بهالبلد ما بعد تلتقى، الميتور مشجن تعتي بيمشي كيف هيك بأي منطق، بأي منطق هذا؟ فيها أغراض فيها الدنيا كلياتها، شد ميتور خلاص. شد الشدة ومشي هيك. يعني شو؟ شو الواحد بيعمل بحاله؟ شو بيعمل بحال الواحد؟ فيها أغراض فيها الدنيا كلياتها، فيها هويات. لا إليك العالم، ها ما حد يلحق، ما حد يلحق. والميتور حمل حاله مشي، ما بقى تلتقى الميتورات، ما بقى يعرفوا يعملوا لحل. تعبان الواحد من تاعي سلفه من الساعة 8 الصبح لآخر الليل. ما لحقتوه؟
2: ما شفناهم.
3: الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
2: الله لا يعفو يا رب. ايوه لو واحد طبعا لو رفقاتك احمد شحت وليد يقول له وينه؟
1: شحت شاف الميتال؟
2: لا
1: وينه؟ شو شكله؟ يعني بعدين مع هالمرض، بعدين مع هالمرض يا جماعه، ان شاء الله تفهمني بعدين مع هالمرض. ميتور سرق كل شيء من الصبح اخر لمع ما صار لها شيء للعالم وهويتها خطيتها اخذتينا. خلص يا عمي خلص يا عمي.
0: طبعا حينما يتعرض الشخص الى هكذا حادثه، حينما يسرق منه حقيبه، جزدان، نقود، إلى ما هنالك من متعلقات شخصية، يكون في حالة ذهول ويعني حيرة وقلق كما شاهدنا في هذا الفيديو. يعني لربما نستعيد في الذاكرة ما كان يحصل مع سياح كانوا يذهبون إلى بعض العواصم الأوروبية. على سبيل المثال في لندن يقول لك لا تسير في الشارع وأنت يعني تحمل هاتفك بشكل يعرضك إلى أن يسرق منك، لأنه هناك كثر يمشون أو يركبون دراجات نارية ويقومون بسرقة الهواتف أو حتى الحقائب إن كانت تحتوي على نقود أو إلى ما هنالك، وهذا ما حصل لهذا الشخص في محافظة حمص. بكل أحوال التعليقات جاءت يعني على هذا الموضوع. نبدأ من ياسر الذي قال: معقول حلينا مشكلة الأسد ولا نستطيع حل مشكلة الميتورات؟ صقر يقول: شخص ما يخرب على ملايين الميتورات. رامي يعلق: الموتور وسيلة ولكن هنالك أسباب وعلينا معالجتها، قلة الأمن والأمان، الجوع، الفوضى، القانون، وأهم شيء ضب الشباب فرص عمل. رغم محاولات تحسين الرواتب التي تنتهجها الحكومة السورية، حيث أعلنت وزارة المالية قبل أيام زيادة الأجور المقطوعة بنسبة تصل إلى 50%، لكن بعض القطاعات ما تزال متضررة، وتحديداً الفئات التي لا يشملها القرار، كالموظفين غير المثبتين والذين يعملون بنظام اليوم والساعة، ومنهم أيضاً المعلمون الذين يشكون أصلاً انخفاض الرواتب في الوقت الذي يفترض به تقديم كل الدعم للعملية التعليمية. ساعة التدريس في الجامعة ب 58 سنتاً من الدولار. متابع
4: يا جماعة، بتعرفوا شو هاي الورقة؟ هاي ورقة تكليف بالتدريس في أحسن جامعات سوريا. بتعرفوا قد ايه الراتب؟ عقد ساعات. عم يعطونا على الراتب 8000 ليرة على العملة القديمة. يعني متخيلين انتو انه هلأ في استاذ جامعي عم يقبض على الساعة الوحدة 8000 ليرة؟ يعني هلأ انا اذا في مدرسة جنب بيتي، إذا بروح بدرس بالمدرسة اللي جنب بيتي، يمكن بيعطونا على الساعة 12,000-15,000. مو أحسن ما بعذب حالي وإجي هون على جامعة وضغط وطلاب وماجستير وبالأخير بيعطونا على الساعة 8000 ليرة؟ يعني معقولة لسه لحد هذا الشيء، لحد هذا الوقت فيه هيك شيء بالبلد؟
0: بعض التعليقات التي اختارها لكم فريق إعداد ريبوست مشاهدينا. أسامة قال: عرض وطلب، وين ناس بكروح؟ تعليق من مهند قال فيه: كيف بده يكون عنده نفس يلقي محاضرة أو يوصل المعلومة للطالب؟ مجاهد كتب على الفيسبوك أيضا: قبل يوم كانوا يعطوا، قبل كم كانوا يعطوا على الساعة؟ طبعا يتساءل مجاهد. عامر قال: الوضع ترللي. هل تتعارض مظاهر التدين مع التعايش السلمي؟ هل يمكن أن تتحول هذه المظاهر من حق شخصي أو جمعي مشروع إلى عنصر تهديد للاستقرار؟ في كثير من المجتمعات كان التدين مصدرا للضمان الاجتماعي ومحركا للعمل الخيري والانضباط الأخلاقي وحتى بناء الثقة بين الناس. فالمشكلة لا تتشكل من وجود الدين أو التعبير عنه، بل من الفهم الخاطئ للدين وعلاقة ذلك بالسلطة والهوية والاختلاف. في بعض المجتمعات تكون الجماعات ذات تدين منفتح يمنح الناس حقها في الاختلاف والتعدد، فيعامل الناس أو يعاملون بعضهم على أساس المواطنة والكرامة الإنسانية، وهذا ينسجم بطبيعة الحال مشاهدين مع التعايش حتى لو لم تكن مظاهره واضحة. لكن بعض الفئات في بعض المجتمعات تتبنى تدينا إقصائيا يعتبر المختلف تهديدا أو أقل قيمة، أو يسعى لفرض نمط واحد من الاعتقاد والسلوك بالقوة الاجتماعية أو السياسية، وهذا يتعارض مع السلم الأهلي بعدة أشكال، منها حين يصبح التدين أداة لاحتكار الحقيقة أو القوة، أو حين يصبح الاختلاف الديني أو الفكري مبررا للإساءة أو نزع حقوق الآخرين. يتعارض التدين مع السلم الأهلي والتعايش حين تفرض المظاهر الدينية على الآخرين، سواء عبر القانون أو الضغط الاجتماعي أو الترهيب، بدلا من أن تبقى خيارا شخصيا أو جماعيا حر. يتعارض التدين مع التعايش حين يذوب الفارق بين الإيمان والهوية السياسية، فتتحول الجماعة لمعسكر مغلق ويسود خطاب نحن وهم. فهناك من يستخدم الدين لتبرير التمييز أو حتى العنف، سواء ضد جنس آخر أو رأي آخر أو جماعة أخرى، وهنا يتحول الدين لاستعراض للفضيلة أكثر من كونه التزاما أخلاقيا، فيطفو على السطح التناقض الذي يثير التوتر والنفاق الاجتماعي. لكن التدين الخاطئ أو فهم التدين بأسلوب خاطئ ليس التهديد الوحيد للتعايش، فهناك مجتمعات قليلة التدين لكنها تفشل في التعايش حين تتفشى العنصرية والتعصب القومي أو الإقصاء الأيديولوجي. وهذا يعني أن التعايش لا يعتمد على درجة التدين، بل على احترام أطر محددة كالقانون، حرية المعتقد، وقبول التعدد والاختلاف، وطبعا عدم إساءة استخدام القوة والترهيب والهيمنة لفرض القناعات. باختصار مشاهدينا، التعايش السلمي لا يتطلب غياب التدين، لكنه يشترط أن يبقى التدين متوافقا مع حق الآخر في الاختلاف. باب توما أحد الأحياء الشهيرة في دمشق، يحمل اسم أحد الأبواب السبعة التاريخية، يقع في الجهة الشمالية الشرقية من السور القديم للمدينة. اسم المنطقة مرتبط بالقديس توما الرسول، وهي منطقة مرتبطة تاريخيا بالمسيحية المشرقية والطابع الكنسي والثقافي لدمشق القديمة، وجذورها طبعا التي ترجع إلى العهد الروماني، لكن أعيد بناء باب توما في العصر الأيوبي في القرن 13. كل هذه المعطيات تقول إن باب توما مركز مهم للمسيحيين في دمشق. طبعا الروم الكاثوليك الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والأرمن وطوائف مسيحية أخرى، ومع ذلك فالحي ليس مغلقا طائفيا بالكامل، عاش فيه مسلمون وارتبط اقتصاديا وثقافيا بأحياء دمشق القديمة المجاورة كباب شرقي والقصة، وهو أيضا من الأحياء الغنية بالتنوع، وتتجاور فيه الكنيسة مع الأسواق والمقاهي والبيوت الدمشقية العريقة. الحي يعد قبلة فنية وثقافية وسياحية في سوريا. باب توما حي يمثل التعدد الديني والمسيحية الشرقية والحياة الشامية التقليدية والتعايش الاجتماعي، وكل ذلك في الوقت نفسه، وهو مضرب مثل عن الحديث عن التنوع السوري، وهو فضاء مدني مختلط وليس مغلقا على جماعة بعينها. بالأمس خرجت مجموعة شبان ليتجولوا في الحي وهم يرفعون التكبيرات في حي ذي غالبية مسيحية، في مشهد أعاد فتح الباب حول ترخيص التظاهر الذي حددته وزارة الداخلية قبل أشهر، حيث اعتبر البعض ما جرى مخالفة لبلاغ الوزارة بشأن ترخيص التظاهر. نتابع ما جرى في هذا المقطع ونعود.

0: نستعرض جانبا من التعليقات مشاهدينا على اعتبار أن الموضوع خلق موجة واسعة من ردود الفعل. نهاية كتبت مظاهرات دينية ما بدها ترخيص، بس مظاهرات الخبز بدها ترخيص، مظاهرات خطف البنات كمان بدها ترخيص. عباس، يروحوا يحلوا مشكلة الغلاء أفضل من هذا التصرف. الدكتور مالك قال اجتمعوا 10-15 واحد ماشيين عم يكبروا تكبيرات العيد، لابسين عادي وما قربوا على حدا، الخبر صار عالمي، يعدمني إياكم شو خايفين على البلد. نازك كتبت إثارة الفتن من صنع الشيطان. في الكثير من الخلافات العائلية للأسف كثيرا ما يدفع الأطفال الثمن حين يزوج بهم أحد الطرفين في صراع، ويجري استعمالهم لأغراض شخصية قد تخلو من الإنسانية للأسف في مكان ما، فيجري تعنيف طفل مثلا لإغاظة والده أو والدته. قبل يومين انتشر تسجيل مصور لطفل تعرض لضرب مبرح على يد زوجة والده الثانية، فما تفاصيل هذه القصة؟ الأب يرويها للتلفزيون سوريا، نتابع.
1: اللي سوى بالولد هيك زوجته الثانية عبنه تأخر بالقراية، هو قاعد بقرأ بالبيت الساعة 9 بالليل تأخر. إنه قبل 3-4 شهور الولد ضاق ضربة على راسه مثل ما ظهر بالفيديو، كسر بالقاعدة تبعيت الجمجمة. قلت الولد انضرب بالليل. ثاني يوم الصبح أنا كان معي السيارة وطلعت على الدكتور أنا وزوجتي الثانية، وخلصنا من الدكتور. إجاني اتصال من أمه للولد إنه إلحق ابنك رأسه مفتوح نصين بالمدرسة. من درعا لقيت الولد ماخذينه من المدرسة، أمه ماخذيته من المدرسة على درعا على مشفى الوطني مع الطبيب الشرعي. قمت أنا أخذت الولد منهم وأخذته على مشفى الشفاء الخاص، والدكتور صور وشاف السي دي وبين انه معاه كسر بالقاعده تبعيه الجمجمه، وظليت اعالج فيه قريب الشهرين. اللي سوى بالولد هيك زوجته الثانيه عبنه تاخر بالقرايه، هو قاعد بقرا بالبيت الساعه 9 بالليل تاخر، يعني بدل مثلا ما يخلص المغرب اخلص الساعه 9 بعد العشاء، هذا سبب الضرب والعنف. الفيديو عبني طلعت على النيابه العامه على درعا وجبت ورقه من المحكمه، قدمت شكوى على مخفر المسافرة واخذوا اقوالي ودقوا عليها واخذوا اقوالها ونكرت بهالشيء وحلفت على القران كذب، وما حدا فادني يعني بمخفر المسافرة باي شيء او اي تحرك. 10 ايام تعرض ابني الكبير ابراهيم الى محاوله شنق داخل الحمام، وبعدها طعن في ملعقه حديد، وبعدها جود وإبراهيم الزوجة مدت لسانهم وحطت السكين على لسانهم، إذا بتحكوا أي كلمة لأحد اللي قاعد بصير فيكم غير أقطع لسانكم. وقت صار بالأطفال هيك أبوهم اللي هو أني كنت بشغلي فاتح محل خضرة، بطلع من الساعة 6 الصبح بسكر الساعة 11 بالليل، يعني باجي على البيت بلاقيهم نايمين أو أحيانا بلاقيهم فايقين، بحطوا لي العشاء تعالوا تعشوا يا أولاد، ما حدا برضى يسترجي يقدم تعشى معي طبعا من الخوف. وبعد ما فلت من البيت الأولاد اعترفوا بكل شيء. انتشر الفيديو هسه عبنه، رحت على درعا النيابة العامة وجبت ورقة لمركز المسافرة والروابير الطبية وقدمت شكوى رسمية بحق زوجتي الثانية، وأخذوا أقوالي ودقوا عليها وأخذوا أقوالها وحلفت يمين كذب إنه مو هي. مشان هيك أنا نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي عبنه ناحية المسافرة نامت على الموضوع وما حدا يعني جاب لي حقي أو تحرك بأي شيء.
0: بهذه القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانة، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركاب مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركاب هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركاب إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته، إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924 استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

0: لطالما قيل أن التاريخ لا يكرر نفسه، لكن العلاقة بين السوريين والمصريين ما كانت يوماً علاقة غربة، بل أقرب لحكاية ناس جمعتهم المحبة والعيش المشترك، وكأن بين دمشق والقاهرة خيطاً قديماً من الألفة. في مصر اليوم للأسف طبعاً كتير من قصص المعاناة اللي عم بيعيشوها السوريين، مو بس من ذكريات حرب تركت وراهم، لا، بل من خوف يومي صار جزء من تفاصيل حياتهم اليومية. أب يخرج في الصباح إلى عمله ولا يعلم إن كان سيعود إلى أطفاله أم لا، وأم تعيش بقلق وتوتر خوفا من خبر اعتقال أو ترحيل الزوج، وشبان لا يخرجون من منازلهم خوفا من اعتقالهم وترحيلهم بعد أن يبقوا لأيام في المخفر الذي يساقون إليه كمجرمين. حملات التضييق على السوريين في مصر اللي بديت من أشهر خلت كثير من السوريين يعيشوا بخوف مستمر، ومنهم لم يعد يخرج من منزله خوفا من الترحيل، وهناك بعض العائلات قررت على الرحيل أنه يلا خلاص خلينا نرجع على بلدنا وبلا حرق هالأعصاب. بس طولوا بالكم علينا شوي، الرحيل والعودة ليس بالسهل، عقبات عدة عم تواجه السوريين اللي اتخذوا قرار العودة. مثل شو؟ مثل بيع الفرش والسيارة أو حتى تصفية الأعمال، وهي الأمور اللي ممكن يعمل أي شخص قرر يترك البلد اللي عايش فيه ويرجع لبلده، بس عندهم صارت رفاهية للأسف. وهي رفاهية ما بيملكها كتير من السوريين في مصر، وإن باع ما يملك بده يبيع بأسعار زهيدة، يعني بتراب المصاري مثل ما بنقول نحن بالسوري. لماذا حدث ذلك؟ ما الذي جرى؟ لماذا انقلب الحال؟ أسئلة كثيرة لا جواب صريحا عليها، وعند الإجابة تكون هذه الإجراءات لقوننة وضع السوريين، علما بأنه كثير من السوريين أجبروا على التقديم على البطاقة الصفراء التابعة للأمم المتحدة، وهذا الشيء قبل سقوط النظام، ولشدة الضغط ربما يصل موعد الحصول على هالبطاقة لأكثر من سنة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المهجر، واللي خصصناها عن واقع السوريين في مصر. في مصر بين تضييق الإقامات ومخاوف الاحتجاز والعودة. سألنا عدد من السوريين عن واقعهم بمصر، خلينا نشوف الإجابات ونرجع للنقاش.
1: في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث عن أوضاع السوريين في مصر، خاصة مع تداول أخبار عن ترحيل وتضييق. تشير المعطيات إلى أن الإجراءات ليست عامة، بل تقتصر على حالات محددة مرتبطة غالباً بالوضع القانوني، إلى أن القلق انتشر بشكل واسع بين أوساط السوريين، مما دفع كثيرين للتعامل بحذر أكبر عبر تسوية أوضاعهم وتجنب أي مخالفة. اقتصادياً، بعض السوريين بدأوا بتقليص أعمالهم أو إغلاقها خوفاً من خسارة مفاجئة، بينما يواصل آخرون العمل بانتظار اتضاح الصورة. مدن مثل 6 أكتوبر ودمياط التي كانت مراكز رئيسية لوجود السوريين شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادهم، ما انعكس أيضاً على توفر المنتجات السورية، حيث باتت بعض المواد الغذائية أقل حضوراً أو تباع بأسعار أعلى بسبب قلة المعروض.
2: للأسف المواد اللي كنا نجيبها عادة اللي كانت متوفرة بشكل كبير سابقا، المواد السورية تحديدا، المستلزمات مثل الألبان والأجبان والأشياء اللي مختصين فيها السوريين، كنا نجيبها من أكتوبر، اللي للأسف صارت شبه فاضية حاليا. كل المحلات قفلت، أغلبها 90% من المحلات سكرت، فعم نستعيد عنها بأماكن تانية مثل العبور مثل التجمع، لكن كتير من المواد ما عاد لقيناها، لأنه للأسف اللي بينتجوا أساساً رجعوا على البلد وسكروا محلاتهم.
1: رغم هذا التراجع في أعدادهم، لا يتجه جميع السوريين نحو العودة، إذ ما يزال جزء كبير منهم مستقراً في مصر متمسكاً بحياته وأعماله التي بناها على مدار سنوات.
3: أنا حالياً موجود بمصر، صار لي 13 سنة مقيم بالقاهرة. ما في فكرة بالمغادرة حاليا مشان الجامعات والمدارس تبع الأولاد، بما أنه الشخص إقاماته نظامية خلال 13 سنة فهو وضعه بيكون مريح جدا.
1: اليوم يعيش السوريون بين الحذر والقلق في ظل واقع متغير ومستقبل غير محسوم.
0: قلنا ومناقشة هذا الملف وتفاصيل ما يجري للسوريين في مصر معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أحمد محمد ذيب طهماس، سوري كان مقيم في مصر ومعي الآن من حما. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك أحمد محمد ذيب طهماز، أنت كنت مقيم بمصر ورجعت لسوريا، بدي تحكي لي عن حالتك، شو اللي خلاك ترجع، كيف رجعت؟
4: هلأ يعني ملخص الكلام، أنا رجعت على سوريا أرجع بكرامتي أحسن ما أرجع بلاها، تمام؟ يعني كان الأمور التضييق كانت بدأت من 2018 التضييق الشديد، يعني لدرجة أنه مثلا بال 2018 أنا تعرضت للأسر. ليش ما معي إقامة؟ طيب كيف انأسرت؟ جوني اثنين لابسين مدني عادي، تمام؟ إقامتك، جوازك، خير يا شباب، وين بدي اطلع؟ تفضل اطلع معنا. وين؟ بيقولوا لي تفضل على الميكروباص. طلعت على الميكروباص مدني، انتوا لابسين مدني. فطلبت بشكل مؤدب جدا انه بدي الكرنيه، بدي اثبات شخصيه، انا اعرف حالي رايح مع مين وطالع مع مين. فطبعا هذا الكلام اعتبروه انه من الامن الوطني طلعوا الشباب، انا ما بعرف. ففرجاني المسدس تبعه، قلت له هذا ما انه بطاقه شخصيه، اعطيني بطاقه شخصيه تعرفني عنك، مو مسدس. فاعتدوا علي بالضرب مع الاسف، وضليت 14 يوم بالسجن شاملين 4 ايام لعيد الاضحى، علما انه مرتي كانت حامل ولا واحده بالبيت، تمام؟ كانت بالشهر الثامن، والحمد لله رب العالمين. بعدين طلعنا، طبعا ما طلعنا لحتى نشوف رينا.
0: كيف طلعت؟
4: بعدين بدات التضييق لسه اكثر، يعني صار الموضوع ما بدك يا اخي شهاده سواقه، ما بحسن تاخذها شهاده سواقه، ليش بدك اقامه؟ تاخذها على مده الاقامه، الاقامه اصلا هي حلم لك. طيب انا كنت على الكرت الاصفر، لما تزوجت زوجتي كانت هي عملت في الكرت الاصفر معي، ولكن كان معي اقامه دراسيه، فانا حبيت الغي الكرت الاصفر وانقل على الاقامه الدراسيه لكون هي افضل. ما معك وقت، انت تلغي الكرت الاصفر معك اسبوع لتترحل لتطلع برا البلد، او انك تصير مخالف ومعرض للترحيل القسري، تمام؟ فبالحاله انا ما احسنت. طيب رحت على الاقامات، قلت انا طيب مرتي زوجتي هي معها كرت، معها اقامه دراسيه، ما في داعي نحط على الكرت الاصفر. لا، بدك تحط على الكرت الاصفر والا ما في اقامه اصلا، تمام؟ صرنا يعني كنا نستفيد اساسا من الاقامه لمده شهر، بعدين ما عاد نستفيد منه اصلا. انا لما بعت سيارتي، لما بعت اغراضي، لما صفيت اموري، انا ظبطت البيعات كلها بحيث انه بسبعة ايام انا كنت يعني عملت الاجراءات كلها خلال 7 ايام الاقامه.
0: طيب انت حالتك
4: بدا ب 2018 بحملات ممنهجه جدا جدا جدا للشعب المصري.
0: بس استاذ احمد، عم تسمعني استاذ احمد؟ مشان بس هيك انا بدي اكسب وجودك معي قبل الانتقال للدكتور احمد. هي الحملات بشكل عام عم بتكون على المصريين، يعني بس المخالفين اللي ما معهم اوراق ولا ما معهم بطاقه صفراء، ولا حتى عم نسمع انه اللي معهم بطاقه عم بيتم مضايقه؟

0: واللي معه بطاقة تاجر،
1: واللي معه بطاقة تاجر يعني نوعا ما بيكون ألطف شوي، ولكن نفس الوقت هو بخطر لكونه ما في ورق، يعني ما بيعتمدوا على كلامك ولا بيعتمدوا على الورق اللي معه، بدنا نتأكد بالاسم، فلازم تروح على الاسم وتعمل له زيارة بقى انت ورزقك، تتأكدوا بيوم، تتأكدوا باثنين، تتأكدوا بعشرة انت ورزقك. يعني كانوا اول يحطونا بشيء اسمه الحجز، مكان مؤقت. هلا حاليا عم بسأل الشباب بمصر رفقاتنا عم يحطوهم بالسجن تحت مع المجرمين. انت اساسا بتروح وبايدك كلبشه كانك مجرم وحدا تاني مكلبش معك، وبتمشي بالشارع، بتمشي بياخذوك على سفاره بلدك بالاسر بالكلبشه. يعني طيب يا جماعه والله يعني ما لنا مجرمين نحن بالاخر، مثلا الاقامه انتم ما بتعطونا اياها ونحن ما عم نقدم عليها.
0: طيب اذا سالتك شو سبب هذا التضييق على السوريين خاصه بعد سقوط الاسد، اصبح التضييق اكثر؟
1: يعني فئة معينة من الناس ما حابة هالشيء اللي صار كلياته، فعم يضغطوا عليك، وين الفئة الأقوى؟
0: طيب الشعب المصري،
1: الشعب المصري أحلى أحسن شعب بالعالم الشعب المصري.
0: نعم، وهو ما نسمعه، يعني الشعب المصري هو ضد هذا الشيء، بالعكس عم يتعاطفوا مع السوريين، عم بيخبوا سوريين عم نسمع، فهذا الشيء صحيح، ولكن الحكومة المصرية هي عم بتضيق على الشعب المصري، على الشعب السوري عفوا.
1: والناس اللي مأيدين لها، وهن ما بشكلوا فئة كبيرة من المجتمع، يعني فئة المجتمع الكبيرة هن بيحبوا السوريين ونحن معهم أخوة. هل تعلم أخي الكريم إنه السوري بمصر قاعد من غير حقوق مدنية من زمان هالكلام؟ لو كان الشعب المصري ما له متعاون كان الشعب السوري تبهدل. لكونه أنت بدك تروح على الاسم تقدم شكوى بيقول لك وين إقامتك والإقامة ما نعطيك إياها، إذا وين حقوقك؟ أنا عمي أخذته على مشفى المركز الطبي العالمي، مشفى إقامتك بعد إذنك. طيب أنا فايت على مشفى يا شباب، يعني إقامة شو دخل بالموضوع؟ أنا مقدم إنه حدا ضرب لي سيارتي، حدا سرقني. إقامتك طيب وين إقامة ما تعطوني إياها؟ فلولا إنه الشعب المصري شعب محترم جدا ما كنا أحسن نعيش أصلا. شهادة سواء ممنوع تأخذها، تليفونك بده يطفي، فكل لازم تليفوناتك باسم حدا مصري.
0: نعم، ونحن عم نشوف كثير يعني من خلال أشخاص موجودين في مصر، من خلال علاقاتنا أيضا مع مصريين، يعني هن ضد هذا الشيء اللي عم بيصير، وسمعنا أنه كثير من المصريين عم بيحموا سوريين، خاصة يعني في حكي أنه عم بيفوتوا على البيوت أو بدقوا البيوت أو بيسألوا بواب البناية أنه في عندكم سوريين ما في عندكم سوريين حتى يتم التأكد من وراءهم وترحيلهم. هذا الشيء صحيح أم لا؟
1: إلى حد ما صحيح. طيب. ما قلت لك يعني هو الشعب المصري بالعموم هو مناهض لكل شيء عم يصير، ولكن الصوت الأعلى والأقوى هو للناس للحكومة بالآخر. طيب. ولكن الشعب المصري شعب محترم جدا، هو معانا، وبالفعل أنا كثير فعلا بحب الشعب المصري كله وبحب مصر.
0: صحيح، خاصة يعني بداية لجوء السوريين لمصر كان في ترحيب وما زال الآن ترحيب من الشعب المصري. ولكن أستاذ أحمد، خليني أنتقل للدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من أمريكا. وأستاذ دكتور أحمد، حضرتك أيضا يعني كنت مقيم في مصر لسنوات وسنوات طويلة وانتقلت الآن إلى أمريكا، وعلى اطلاع بأدق التفاصيل لما يحصل للشعب السوري هناك، لماذا هذا التضييق على السوريين حتى الأشخاص اللي معهم إقامات صالحة؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الواقع هذه يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، دعونا لا يعني نختبئ وراء لنا ونجيب بشكل واضح ونضع النقاط على الحروف. في الواقع بدأ التضييق على السوريين منذ سنة 2013 مع وصول إدارة الرئيس أو الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أنا كسوري مقيم في جمهورية مصر العربية بدافع الدراسة والتبادل الثقافي، كنت عاصرت حكم الرئيس مبارك ومن ثم المجلس العسكري ومن ثم إدارة الرئيس المرحوم مرسي، وأيضا وصولا إلى إدارة الرئيس السيسي. المرة الأولى والحادثة غير المسبوقة التي ضيق على السوريين فيها والتي يسجن فيها السوريون في مصر بأسباب الإقامة وما والبيروقراطية هي في عهد هذه الإدارة. منذ 2013 تم إيقاف دخول السوريين إلى مصر إلا باستثناء الإقامة الموافقة الأمنية، وهي عبارة عن إجراء بيروقراطي يتم من خلال وسطاء طبعا، وأنت مضطر أن تدفع رشاوي، وكل السوريين والمصريون يسمعونني يعرفون هذا الأمر، أنا لا أتحدث من الخيال. يعني تبدأ الأسعار من $1,500 ل $3,500، واستمر الوضع على هذا المنوال وصولا باستثناء بعض الطلبة الذين يحصلون على منح التبادل الثقافي. طيب سايكس بيكو يا سيدي الفاضل كانت في 1916، احنا اليوم في 2026، يعني 110 سنوات.

0: سنوات سقطت هذه الاتفاقية، وما يزال أو تزال الحكومات العربية تفعل وتدق الأسفين لزيادة الدخول ولزيادة الحدود وأسفين الفرقة والتباعد بين المواطنين العرب. يعني نحن مسلمون ونحن عرب، ونحن ومن نحن ومن أنتم أساسا؟ يعني السوري والمصري هم كلاهما في الهم شرقه، يعني الرصيد من المحبة والرصيد من نعم، ولكن الأخوة
1: دكتور أحمد من المواد يعني أرجو منك يعني أرجو منك دكتور أحمد يعني الإجابة بشكل مباشر لكي أستغل وجودك معي ولضيق وقت البرنامج، لماذا نعم هذه الحملات؟
0: دعني أجيب بشكل مباشر. بصراحة أستاذ حسام، هناك حالة واضحة من عدم التوافق وعدم القبول وعدم الاستساغة من قبل إدارة الرئيس السيسي لإدارة الرئيس الشرع، ويبدو أن هناك طلبات وجهت للإدارة السورية حول تسليم بعض المعارضين السوري المصريين المقيمين في سوريا، ولكن لم يكن هذا الأمر قد لبي بشكل مباشر. وأنت تعلم أن الموضوع في سوريا معقد وليس بهذه السهولة، وأنا لا أحاول أن أتلمس الأعذار لأحد، لكن بكل بساطة يعني الإدارة المصرية وتصريحات وزارة الخارجية المصرية تقول بشكل واضح نحن ندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مصيره. طيب الشعب السوري اليوم يرى في شخص الرئيس الشرع رمزية وجودية لهذا الشعب، وكلنا نقف خلف إدارته، فلماذا هذا التعامل وهذا العقاب الجماعي للجالية السورية الموجودة في مصر وكأنهم من الرهائن؟ يعني اليوم أنت استقبلتني 14 سنة أو 15 سنة وبآخر لحظة تطردني بشكل يعني يمتهن كرامتي. يعني السوري، أنا هناك على تواصل مع سجناء سوريين داخل العنابر المصرية، أعطيك أرقام بالتفصيل: السجن 105 الدور الثالث، العنبر 5، الغرفة 16 ملأة بالسوريين المسجونين بداعي الإقامة. يعني إجراءات بيروقراطية، أنت تلقيني في اليم مغلول اليد وتقول إياك أن تبتل بالماء. يعني مثل ما القصة الشهيرة بطفولتنا، البيضة عند النجار والنجار بده ما بعرف إيش والطاحونة مسكرة، يعني طيب ست شهور مدة البطاقة الصفراء، ولما أنت تنفذ تخلص الإقامة.
1: نعم قانونيا
0: فهذا
1: دكتور
0: نوع
1: أحمد.
0: من أنواع العبث.
1: نعم قانونيا دكتور أحمد، ما الذي يجب على السوري اليوم أن يفعله في مصر لكي يؤجل عودة إن صح التعبير؟ يعني خاصة البنية التحتية في مصر في سوريا هي بنية في إعادة الأعمار، وأيضا نعم. يعني هناك الكثير من يملكون سيارات ويملكون أعمال لتصفية هذه الأمور.
0: سيدي الفاضل، الأمر يحتاج إجراء كما تحدث الأخ أحمد من سوريا، من سوريا، أن الموضوع يعني يستدعي استجابة مباشرة وصريحة واعتراف بالقضية وبالأزمة الموجودة على السوريين وعلى السودانيين وغيرهم من الجاليات التي يضيق عليها في مصر. يعني لابد من الاعتراف بالأمر ووضع جدول زمني لعودة هؤلاء. نحن نقدر ونحترم استضافة مصر الشقيقة للجالية السورية لمدة طويلة، ونكبر فيهم هذه الاستضافة، ولم يبنى مخيمات في مصر، ولكن لابد أن يكون هناك جدول زمني. العام، الناس تعرف جميعا أن العام الدراسي في نهاياته، لابد من منح هؤلاء الناس مدة زمنية وإعفاء من شرط الإقامة لبيع أثاث المنزل، لبيع السيارة، لحصول على الشهادات الدراسية لأطفالهم وطلاب الجامعات.
1: نعم حتى
0: المشكلة
1: يعود
0: أن الاعتقالات لا تميز بين تاجر وبين لاجئ وبين
1: صحيح
0: طبيب أو مهندس.
1: والأسف أيضا يعني يكلف الشخص يعني بدفع مبالغ مالية داخل الاعتقالات. شكرا لك دكتور أحمد لأنك أعطيتنا أرقام بالتفاصيل على أماكن وجود السوريين في إحدى المخافر والزنزانات في مصر. أستاذ أحمد بدي بـ30 ثانية بدي هلأ واقع السوريين في مصر عم بيستنوا نهاية العام الدراسي لحتى يرجعوا، وشو وضعهم الآن؟ خاصة يعني في كتير من معارفك وأشخاص ما بدي أذكر اسم على الهواء موجودين بعدهم في مصر، تفضل.
2: يعني وضعهم كتير كتير سيء بالنسبة لأنهم يحسنوا يرجعوا، الموضوع كتير صعب. يعني يرجعوا باحترام، يعني اليوم معلش أنت عم تمسكوا للبني آدم كوراشي بخضرة لبيته، أنت عم تمسكوا بتحطه بالسجن بصير بالطيارة، طيب وبيته؟ أعطيه فرصة يا أخي إنه يروح يصفي شغله، عرفت علي؟ أعطيه فرصة يصفي شغله. الناس عم تخاف تمشي بالشارع، حرفياً عم تخاف تمشي بالشارع. هذا الشيء غير مقبول تماماً بأي مكان بالعالم، غير مقبول. بدك تروح له بتعطيه إشعار إنه خاص أنت بدك تروح على أخي، بعد ما بتعطيه مدة شهر إقامة يحسن ينفذ فيها اللي بده إياه، بعد إذا ما نزل طبعاً خاص بوقت تمسكه وروح له بالطريقة اللي أنت بتحبها، ولكن ما تمسكه وتروح له بشكل مباشر. أنت بكون نازل على شغله، ولا نازل على يجيب خضرة، ولا نازل أي كان مشواره يجيب خبز، انت بتمسكه بتحطه بالسجن وبعدين على الطياره.
1: وبترحل كمان زوج وبتضل بتضل مثلا مثلا الزوجه والابناء بيضلوا في مصر
2: يعني في كثير مصر لوحدهم بدهم يبيعوا ويتعاملوا مع الناس ويبيعوا اغراضه ويبيعوا عفشه والاساس السياره مو باسم مرته مثلا هي خلاص راحت ورحنا يا بده يدفع رقم وقدره مشان الفيزا يرجع يدخل على مصر مشان يبيع اغراضه
1: بتمنى ان تحل هذه القضيه شكرا لك الاستاذ احمد محمد ديب طهما السوري كنت مقيم في مصر معي الان من حماة وأحد الأشخاص الذين اضطروا للخروج من مصر وأيضا الشكر موصول للدكتور أحمد رحوم باحث أكاديمي كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية. والآن برنامج المهجر بيتابع قضايا السوريين في مهجرهم وبينقل كل الأخبار اللي بتهم وبتخص السوريين في الخارج خبر إيجابي وبيهم شريحة واسعة من السوريين بتركيا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك واللي هو لتمكين أبناء الجمهورية العربية السورية المقيمين خارج الوطن من قضاء عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم وتخفيفاً للأعباء عليهم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قرار بالإعفاء المؤقت من رسوم دخول السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى وطنهم بهدف قضاء عطلة عيد الأضحى بس القرار بيشترط أن يكون مالك السيارة أو مستخدم السيارة سوري الجنسية وأن يكون دخول المركبة بهدف الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار وعلى ذكر فترة الإعفاء حددت الهيئة من تاريخ 18/5/2026 لغاية 31 من ذات الشهر يعني شهر أيار اللي نحن فيه هلأ وطبعا السوريين بيتمنوا انه الاعفاء يطول او يلتغى وهي رساله حملوني اياها جمهور المهجر للساده في اداره المعابر وبالاخص للسيد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئه العامه للمنافذ والجمارك كون السيد علوش هو الشخص اللي مرتبط اسمه بمعظم التصريحات كل عام وانتم بخير راح اختم حلقه اليوم بقصه شاب سوري ابتدع زراعة أنواع محددة من النباتات في المياه فقط وبدون الحاجة إلى التربة لحتى افتتح مقهى خاص بالنباتات وفي بعض الأشخاص صاروا يلاقوا بهذا المقهى هو مكان لحتى يجلسوا يطالعوا وأيضا في أطباء عم بيلاقوا مرضاهم النفسيين لإجراء معالجات داخل هذا المقهى وقرر صاحب المشروع أنه ينقل هي التجربة للداخل السوري راح أترككم مع هاي القصة وبلقاكم الأسبوع الجاي بقضايا جديدة للسوريين في المهجر
3: بدأنا بمشروع النباتات المائية أجت الفكرة تبعه بعام 2020 لما نحن تعرضنا لظرف معين لحتى نترك البيت صرنا نترك البيت لفترات طويلة وأنا وزوجتي وعائلتي من محبين النباتات فلاحظنا أنه كل النباتات الترابية ماتت بسبب قلة الاهتمام قلة السقاية وقلة العناية فيها إلا نبات واحد اللي هو نبات البامبو اللي هو معروف عند الجميع بسموه عصا موسى أو نبات البامبو هذا الوحيد اللي هو داخل المي وظل عايش وما أحلاه بالعكس كبر وتكاثر خلال فترة انقطاعنا عن البيت فأجت الفكرة من هون فبدأنا كعائلة كاملة ندرس كيف بدنا نطور هاي الفكرة وكيف ندخل نباتات أخرى غير البامبو على الوسيط لأنه في مثلنا كتير ناس بتسافر ناس ما عندها وقت للعناية بالنباتات فبدأنا وجبنا مختبر بسيط صرنا ناخذ نباتات ونزرعها ونختار بعض الأسمدة اللي هي بتعطي بديل التربة لداخل هي النبتة لحتى تعطيها احتياجها من الفيتامينات للنبتة منطلق المشروع لساوينا فوق عنا مكان مخصص للقراءة والكافيه الدكاترة والمعالجين النفسيين بيجوا بيجلسوا عنا بالمكان بيجيبوا مرضاهم بيعملوا جلسات المعالجة النفسية داخل المكان هيك تطورت الفكرة وهيك كبرت الفكرة والحمد لله نحن يوم عن يوم عم يكبر المشروع أكثر وأكثر تلقينا خبر سقوط النظام مع نفس الوقت اللي استلمنا فيه المحل من المهندسين العام الماضي بشهر 12، فهذا الفرحة صارت فرحتين انه نحن سقط النظام وفتحنا المحل بنفس الوقت، فهذا ولد عنا افكار جديدة انه نحن الحمد لله صار فينا نفتح هذا المشروع بسوريا، وخصوصي انه نحن نزلنا على سوريا وتم توزيع بعض النباتات داخل سوريا في المسجد الاموي، ففي قابلية من الناس بسوريا انه نفتح ان شاء الله، فنحن ان شاء الله قريبا باذن الله حنفتح داخل دمشق ومن دمشق ننطلق لباقي المحافظات اذا الله راد ويسر.
4: هو فكرة المكان بشكل عام يعني جدا جميلة، ولحالة أصلا الفكرة بدون ما الواحد قبل ما يجي حتى يعني بكون مشتاق إنه هو يجي لمكان هيك، يعني لأنه هذا المكان دائما ممكن نشوفه بالرسوم، فإنه حلو الواحد إنه يجي ويشوفه على أرض الواقع يعني. وأول ما فتت أصلا يعني بكفي الديتيلز تاعون الكوبايات إنه كيف في يعني فنجين كل واحد يعني سبيشل أكثر من الثاني، فحلو كمان فكرة أن أنا فيني أختار فنجاني وفيني أختار الكتاب اللي بدي إياه وفيني أختار النقطة اللي أنا حابة أقعد فيها، والجو يعني كشكل عام هيك خلص بياخدك، بتصير أنت عن جد منفصل، بكون بعجقة برا بعدين أول ما تفتح الباب بتفوت بتلاقي أنه عن جد أنت صرت بمكان تاني، مكان جدا رايق، مكان اللي هو هيك زي خلوة مع نفسك ومع كتابك يعني.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم، وما زهدناك، من في قلبه زهد.
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: بكفي بقى بكفي بكفي.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة ملغمة قرب إدارة التسليح في حي باب شرقي بدمشق، ووزارة الصحة تؤكد تسجيل 23 إصابة لعسكريين ومدنيين في التفجير. الرئيس أحمد الشرعي يلتقي رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في دمشق ويبحث معه سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة. خلال وقفة احتجاجية في دمشق، أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل والضغط للإفراج عن أبنائهم. ترامب يتحدث عن انفراجة قريبة مع إيران سواء عبر اتفاق أو مسار عسكري، ويقول إن طهران تعلمت درساً.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. قالت وزارة الدفاع إن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي، وأضافت أنه جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. حازم أهلا بك، إذن ما هي آخر التطورات والتحديثات للضحايا والمصابين نتيجة هذا التفجير الإرهابي في دمشق؟
1: نعم فرات، حقيقة يعني آخر التحديثات هي عدد الإصابات أو الجرحى، وصل العدد النهائي تقريبا حتى هذه اللحظة إلى 23 إصابة ناجمة عن الانفجار الذي حدث في شرقي. هذه التحديثات كانت صادرة عن وزارة الصحة والتي تقوم بتعديل الأرقام، يعني خلال النهار. آخر إحصائية هي 23 وجميعهم حصلوا على العلاج اللازم لهم وفقا لوزارة الصحة. هنا خلفي هو مشفى المجتهد، ربما كان أكبر عدد من الإصابات قد وصل إلى هذا المشفى، حوالي 19 إصابة كانت هنا في المشفى، تم تخريج حتى ما قبل ساعة من الآن نحو 10 إصابات كانت موجودة هنا. تراوحت الإصابات في مشفى المجتهد والتي يعني قمنا بجولة وكان هناك أيضا مدير الصحة، كانت الإصابات تتراوح ما بين البسيطة جدا إلى المتوسطة ولا تحتاج إلى يعني حتى مبيت داخل المشفى. بشكل عام كان هناك يعني تصريح أو بيان من وزارة الداخلية أيضا تحدثت فيه بأن رجال الأمن الداخلي أو عناصر الأمن الداخلي قد انتشروا في منطقة باب شرقي ويعني قاموا بعمل طوق أمني احترازي في تلك المنطقة تلافيا لحدود أي خرق أمني، وكانت هناك فرق الهندسة وفرق مختصة قامت برفع الأدلة الجنائية وقامت بالبحث في نوعية يعني العبوة التي انفجرت ومن هي الجهة، والتي حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن يعني لا تبني من قبل جهة معينة ولا إعلان رسمي حتى من الحكومة السورية بأن هناك جهة معينة تقف وراء هذا التفجير. وزارة الدفاع كان لها بيان أيضا تحدثت فيه بأن القصة بدأت عندما عثر عناصر من الجيش على عبوة كانت مزروعة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع وهو إدارة التسليح، قاموا بالتعاون معها ومحاولة تفكيكها، لكن هناك عبوة أخرى انفجرت في سيارة مركونة في المنطقة، وهذه السيارة التي انفجرت خلفت يعني قليلا من الجيش وإصابات أخرى أيضا من عناصر الجيش، إضافة إلى الإصابات التي تحدثنا عنها ما بين صفوف المدنيين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. أتحول الآن إلى العقيد فايز الأسمر المحلل العسكري والاستراتيجي معي من حلب. عقيد فايز أهلا بك معنا، يعني إلى ماذا تشير هذه العملية في أصابع الاتهام من خلال عملية التخطيط لها، عملية التنفيذ والسيناريو الكامل الذي وضع لهذه العملية في باب شرقي؟
2: تحياتي يا أخي فرات. بداية خلينا نقول أخي فرات، لا تزال الحالة الأمنية في سوريا غير مستقرة بالكامل وبشكلها الطبيعي، رغم العمل الأمني الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بجميع مسمياتها. حقيقة هناك جهد كبير على الأجهزة الأمنية في متابعة الحلول، متابعة المهربين، في متابعة الخلايا النائمة لعناصر تنظيم داعش، في متابعة من يريد الإساءة للدولة السورية. لا شك أن هناك مجموعات أخي يعني فرات مسلحة وخلايا نائمة منفلتة، قد يكون منها إيديولوجي التوجه أو عرقي أو طائفي التوجه، تمارس نشاطها بين الحين والآخر، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة السورية وتهديد السلم الأهلي وإثارة الفتن والنعرات الطائفية في البلاد والإبقاء على حالة الفوضى الأمنية من خلال عمليات استهداف تقوم بين الحين والآخر هنا أو هناك كاستهداف الذي جرى من خلال أيام إثر كمين تعرضت له مجموعة من مجموعات الجيش السوري في غربي الحسكة. وهذا التفجير اليوم بالقرب من إدارة التسليح في محطة باب شرقي، وأيضا عمليات استهدفت جوامع وكنائس. إذن الحالة الأمنية والاستهدافات متكررة، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار. أما من حيث سؤالك، وهذا السؤال ممتاز، إذا أردنا أن نعرف أخي فرات، أنا كمحلل عسكري أو الكشف والتحقيق في كشف ملابسات أي حادثة أمنية من هذا النوع تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، فلنبحث عن المستفيد. من هو المستفيد من هذه التفجيرات أو الأعمال التي تقوم الاستفزازية والإرهابية التي تقوم بين الحير والآخر؟ وأنا أتصور برأيي الجهات المستفيدة حتى يثبت العكس أفندها حسب 5 اتجاهات لها المصلحة والهدف أو بالانتقام من الدولة السورية الجديدة وتنفيذ مخططات أعدائها. أولاً خلينا نقول فلول النظام، فلول النظام الذين خسروا مناصبهم وامتيازاتهم حقيقة برحيل نظام الأسد البائد، ولم يستسلموا للواقع الجديد للدولة السورية، ولا زال حلمهم إعادة النظام البائد وتحقيق حلمهم في ذلك، وهذا بعيد عنهم. الطرف الثاني الذي له مصلحة في مثل هذه الأحداث الأمنية عناصر داعش التي كفرت حقيقة النظام السوري الجديد. الثالث، الطرف الثالث هم عصابات ومجموعات قد جندها حزب الله، قد تكون موجودة لا تزال، جندها بالمال أو بغير ذلك، وأيضا خلايا إيرانية هدفهم زعزعة أمن واستقرار البلاد والانتقام من الدولة السورية، لأنها حقيقة قطعت مشاريعهم وأنهت مشاريعهم في سوريا. العنصر الرابع أو المستفيد الرابع والذي قد تشير إصبع الاتهام إليه هو عناصر وعصابات ما يسمى بالحرس الوطني وعصابات الهجري التي تنفذ مخططات إسرائيل وتنفذ أجندات إسرائيلية معادية. الخامس ممكن أن يكون أيضا هناك عناصر منفلتة من جناح قنديل أو حزب العمال الكردستاني الانفصالي، والتي لم يعجبها حقيقة أخي فرات الاتفاقيات التي تمت بين قسد وبين الدولة السورية بعملية الاندماج. إذن 5 نعم. جهات.
0: أنا طيب، ولكن عقيد فايز أنا أريد الوقوف عند نقطة، يعني هذه المنطقة التي تعد إلى حد ما أمنية وفيها يعني مقر إدارة التسليح، لماذا لم تكن يعني الضوابط الأمنية الموجودة هناك أو الاحتياطات الأمنية بالقدر الكافي، يعني حينما يتم الدخول ويعني تفخيخ سيارة وأيضا وضع عبوة ناسفة في سيارة أخرى في منطقة قريبة جدا من هذا المبنى، يعني هذا ألا يدل إلى وجود خلل أمني أو اختراق أمني من نوع ما يعني قوات الأمن أو حتى الجيش؟
2: قد يكون كل هذا موجود بالتأكيد. أنا حقيقة ما اطلعت على المكان الذي تم فيه التفجير، شفت شريط فيديو، ولكن هل هو قريب من بوابة إدارة التسليح؟ هل هو بعيد؟ هل هو في شارع؟ هذا حقيقة يتطلب الوجود لكي أحكم على هذه المنطقة. إذا كان شارع وتمر فيه وتصطف فيه السيارات من الصعب حقيقة.
0: لا، هو قريب لأنه في الفيديوهات والصور المباشرة عقيد فايز التي يعني كنا قد استعرضناها في نشرات سابقة حين وحصل هذا الانفجار، كان قريب إلى حد ما من هذا المبنى، مبنى إدارة التسليح.
2: تماما، ممكن أن يكون قريب ولكن ليس ضمن الطوق الأمني للإدارة، قد يكون مبتعد قليلا. أنت تعرف البوابات الرئيسية يكون عليها عناصر من الأمن، أما بداية الشارع الذي يوصل إلى إدارة التسليح أو غيرها من الإدارات الأمنية والمناطق العسكرية يكون منفلت.
0: يعني عقيد لأنه منفلت أيضا قتل يعني من الجيش السوري عنصر، إذن هذا يدل على أنه كان قريب.
2: تماما، يعني كل هذه الحيثيات أستطيع أن أحكم عليها بالمجمل أن هناك خلل أمني بشكل أو بآخر في هذه المنطقة. من المفروض بمناطق عسكرية أو أمنية أن يكون الحراسة أشد وتصاريح الدخول لهذه المنطقة أشد، وأن تعرف من هي السيارات المتوقفة والتحقيق بشأنها. ليس أي سيارة، يعني هاي السيارة ممكن أن تكون مركونة منذ يومين أو تكون أعدت بمكان معين في دكان أو منطقة خلاء وأوقفت في هذه المنطقة. قد تكون هناك أجهزة، أتصور إن كانت هناك مراقبة بالكاميرات، يجب أن يكون هذه البوابات وهذه الشوارع حقيقة مراقبة بالكاميرات نظرا لحساسيتها من أجل الوصول إلى رأس الخيط من قام بركن هذه السيارة بالقرب من إدارة التسليح. للتأكيد عموما بالمطلق نستطيع أن نقول هناك خلل أمني بشكل أو بآخر.
0: طيب الاحتمال الأكبر كون كان هناك يعني اعتداء وعمل إرهابي على كنيسة في باب شرقي في السابق، وأنت تعلم هذه الحادثة التي حصلت وذهب خلالها ضحايا للأسف، لربما يمكن أن نرجح أو ترجح أنت عقيد فايز بأن يكون تنظيم داعش أو الخلايا النائمة لهذا التنظيم هو خلف هذه العملية، كون يعني التخطيط والتنفيذ لربما بشكل أو بآخر يشبه عمليات داعش السابقة.
2: يعني عمليات داعش ليست ببعيدة عن كل هؤلاء الذين ذكرت لك، يعني عبوة لاصقة أو عبوة ناسفة، ليس هناك أسهل من هذا الأمر أن تجهز هذه العبوة إن كان في داخل دمشق أو في شوارع دمشق وتركن في هذه المنطقة. إذن أنا عددت 5 جهات ممكن أن تقوم بهذا، وهذا الأسلوب ليس هو حكرا على تنظيم داعش.
0: ألا يعيدنا ذلك إلى قضية حصر السلاح بيد الدولة مجددا، لأنه إلى حد الآن على ما يبدو السلاح منفلت؟
2: بالتأكيد، وهذا أنا دائما في مجموعات معينة أحرص على تقديم هذا الأمر، حتى حمل السلاح ضمن المدن. أنا ألاحظ كثيرا حقيقة انفلات السلاح، حتى العناصر الأمنية قد تكون مسلحة وتتنقل بين الحين والآخر حتى على الميتور أو ما نسميه الدراجة النارية. يجب أن يكون هناك انضباطية أكثر في حمل السلاح. بالتأكيد فوضى السلاح موجودة الآن حتى بين المدنيين، لعل الحالة الأمنية الآن الموجودة بين السكان المدنيين وتقول أن البلاد غير مستقرة أمنيا بعد، فمن حقي أن أحمل السلاح للدفاع عن نفسي، والسلاح المنفلت هو مشكلة كبيرة حقيقة أخي فرات. ولكن هذا لا نستطيع أن نسمي هذه العملية هي عملية مقصودة وليست حمل سلاح منفلت، هي تفقيق، هي عملية إرهابية هدفها إرهاب وتهديد السلم الأهلي. إن كان المستهدف حي باب شرقي فهو تهديد إرهابي، وإن كان التهديد يستهدف إدارة التسليح فهو أيضا مثل ما نقول حادث إرهابي وللمنطقة خصوصيتها. أنت تعرف باب شرقي غالبية السكان من الطائفة المسيحية، إذن ممكن أن يكون هناك هدف مزدوج أن يكون هو إرهاب هؤلاء السكان وأيضا إرهاب النقاط العسكرية الموجودة في هذه.
0: جزيلا لك العقيد فايز الأسمر المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معي من حلب. استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعب بدمشق، وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية سعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

0: ينضم إلينا الآن بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. بدر أهلا بك. إذن ما التصريحات التي خرجت بعد هذا اللقاء بين رئيس سوريا أحمد الشرع ورئيس جهاز الاستخبارات التركية؟
1: أهلا بك فرات. بالفعل زيارة مفاجئة كانت اليوم من قبل رئيس جهاز الاستخبارات التركية. وصل إلى دمشق وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين سلامة، والتقى أيضا في الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب. بنود عديدة فرات من المتوقع أن يتم البحث فيها أو الحديث حول هذه البنود، أهمها هو ملف الحدود السورية التركية وآلية ضبط هذا الملف وآلية ضبط الحدود أيضا لمنع التهريب. أيضا من المتوقع فرات أن يكون هناك حديث عن السجون التي تضم عناصر تنظيم قسد في شرق سوريا في مناطق الحسكة والرقة وأيضا القامشلي وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها الحكومة السورية أو لا تزال متواجدة فيها قوات قصد. هناك أيضا ملفات عديدة من الممكن أن يتم البحث فيها، وهو ملف السويداء التي لعبت تركيا دور كبير في التهدئة والتوصل لاتفاق بين الحكومة السورية من جهة والأطراف المتواجدة في السويداء من جهة أخرى، بوساطة أيضا بين رئيس جهاز الاستخبارات التركية واتصالات مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا. هذه البنود أو هذه التفاصيل ربما يتم العمل عليها. أيضا سيتم فرات من المؤكد أن يتم البحث في سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والتوصل لاتفاقيات أمنية تقضي في استقرار سوريا وتركيا. أيضا بنود عديدة من المتوقع أن تطرح على الطاولة فرات للبحث وللمناقشة بهدف الوصول إلى الاستقرار الأمثل بين سوريا وتركيا. نعم فرات.
0: نعم شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية للتدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
2: نمل من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
3: ما حد يرد عليه يا عمي، قال له أي مثل ما قال.
4: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة السمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور إنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس إنه يفك أسرك وإنه ما عليه أي ذنب. بس هاي طلبنا بسيط جدا.
5: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني وشي، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أني وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو له سنة ما نعرف عني وشي والله.
0: تشهد محافظة القنيطرة وريف درع الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
6: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
7: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
6: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
8: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بده يروحوا يسرحون بمواشيهم لما اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
6: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلاً عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا طريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صهارج النفط المتجهة من المحافظة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
9: احنا قاطعين الطريق مشان المازوت مقطع اليوم وبكره وبعده بكره
10: هلا
9: يشوفونا حل،
10: هلا يجون المسؤولين
11: والكل يستلمون،
9: والكل تستلم، مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل رتل وانت ذابح عليه، يسلمون كل المزارعين منطقة مدفع ما استلمت خالص.
10: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان
9: الحصادات
10: ابو تركتور ابو حصاده
9: زراعه
10: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
12: سوري احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار، بكره دولارنا يصير ب 20,000، وين المسؤولين اللي لابسه جرافيطات تعرف بالدولار؟ بكره احنا نستلم فواتير نوصل دولارنا ب 20,000
0: كفو،
12: احنا رفعهم علينا الدولار. احنا نطالب بالمازوتات الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا، سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت شحنة تحتوي على نحو 25 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل أوان فخارية، وذلك في إطار حملة أمنية استهدفت إحدى شبكات الإتجار بالمخدرات. أضاف مراسلنا أن العملية أسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية وعددهم 7 أشخاص إلى جانب المسؤول عنهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. تواصل قوى الأمن الداخلي حملتها الأمنية في عموم المحافظات السورية لملاحقة تجار المخدرات ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة تجارة المواد المخدرة. عقدت اليوم أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لجلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجناية الرابعة جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجانبان بحثا الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا والشعبين اللبناني والسوري. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعت دولا وشركات إقليمية إلى البحث عن بدائل عاجلة لنقل النفط والبضائع في المنطقة. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن سوريا عادت إلى الواجهة بوصفها ممرا استراتيجيا محتملا للتجارة والطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الرابط بين آسيا وأوروبا، مضيفة أن الموانئ السورية المطلة على البحر المتوسط إلى جانب حدودها مع تركيا والعراق والأردن واللبنان تمنحها أهمية متزايدة كطريق بديل نحو الأسواق الأوروبية والعالمية. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن 450 عائلة نازحة تعود من مدينة عين العرب كوبان إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب. وأضاف الهلالي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن العمل يجري لإعادة النازحين إلى قراهم وبلداتهم عن طريق محافظة حلب. هذا وأشار الهلالي إلى أن عضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد مصطفى عبدي موجود في عين العرب كوباني لمتابعة تفاصيل عودة النازحين. وتتواصل عودة النازحين من محافظة الحسكة وعين العرب بإشراف محافظة حلب وتنسيق مع الفريق الرئاسي. شارك وزير المالية محمد ياسر برنية في اجتماع مجموعة السبع المالية والمصرفية في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الوزارة إن الوزير محمد ياسر برنية استعرض الإصلاحات المالية وتعزيز اندماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت الوزارة أن رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي أثنيا على الإصلاحات المالية الجارية في سوريا. يأتي ذلك بعد انعقاد جلسة مغلقة للمجموعة في باريس بدعوة من الرئاسة الفرنسية.

0: أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية إنهاء شراكتها في مشروع البوابة الثامنة في منطقة عفور بريف دمشق. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الشركة ستستأنف أعمالها بشكل مستقل في سوريا، كما أشارت إلى أن الشركة تستهل فصلا جديدا في علاقتها الممتدة مع سوريا في الدولة، وستواصل الشركة عملياتها في الدولة من دون أي شركة. أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة. وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات. هذا وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة تتمثل في النقص المستمر بالأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تراجع البنية التحتية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
1: الحاجة كبيرة جدا، ولكن ما بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحيانا 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما، جرى تسيير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي، يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
2: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما، تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
3: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه المنطقة الصناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا، الحمد لله رب العالمين، كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة. برعاية السيد المحافظ يعني الحمد لله كان افتتاح العمل. أتوقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قاطرة، أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: من جانبه، أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
4: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هي الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم يشاهدوه جميعا بالطاقه الاستيعابيه للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينه اللاذقيه. طبعا الشركه العامه للخطوط الحديديه قامت باعمال جباره لحتى قدرت تشغل العربات هذه بالتعاون مع محطه الحاويات بالتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبار على مدار الاشهر السابقه. باذن الله تعالى بس تنجح الحاله التجريبيه اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني راح ينعكس ايجابا على حركه الشحن وعلى اداء المرفأ واداء محطه الحاويات ان شاء الله.
0: قال وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري على هامش زيارته لحجاج سوريين في مكة المكرمة، قال إن العدد الأكبر من الحجاج السوريين قد وصل، مشيرا إلى وصول بقية الدفعات في السابع من ذي الحجة.
5: الآن أتى القسم الأكبر من حجاج بيت الله الحرام، وسوف يعني نستقبل مزيدا من الحجاج إلى يوم 7 ذي الحجة من أجل أن نتهيأ إن شاء الله تعالى لصعود إلى منى في يوم التروية، ثم إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. وفريقنا العامل في إدارة الحج يواصل كما قلت العمل ليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام. عدد الحجاج في هذا العام سوف يتجاوز 24500 حاج بعد يعني مكرمة زيادة عددية من المملكة العربية السعودية.
6: مغرب العشرين نزاع الحرام، الفجر نزاع الحرام، في واحدة أرضية كلها بالفندق.
0: تجري جمعية مبصرون في مكة المكرمة عمليات جراحية لنحو 1000 حاج سوري مصاب بالماء البيضاء في العين ضمن مشروع إنساني للعام الثالث على التوالي خلال موسم الحج تنفذه جمعيات سعودية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المجانية للحجاج من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.
7: تدير المملكة العربية السعودية منظومة صحية تعد من الأكبر عالمياً، تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن مجانا في موسم الحج.
8: يجي الآن الاستشاري بإذن الله ويبدأ الكشف معنا اليوم ويتأكد من الحالة، في حالة تأكده سيسحب منه عينات الدم وتجرى التحاليل كاملة، وبعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمل العملية ويرجع إن شاء الله نبارك له بالحج ونبارك له بالنظر. طبعا هدفنا إحنا إلى 1000 عملية إن شاء الله، لكن سنة يعني ستشمل 20 دولة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السنة.
7: وضمن مبادرة إنسانية طبية تقدمها جمعيات سعودية هذا العام، هنالك قرابة 1000 عملية لإزالة الماء البيضاء من العين، سيستفيد منها نحو 1000 شخص من الحجاج السوريين.
9: والله نحن خبرونا عن طريق المجلس الإداري بالفندق أنه في اللي عنده ماء بيضاء بده يساويها، وأنا عندي واحدة من عيوني فيها مي بيضاء، واحدة عاملها ومي نجحان، هلق عم تتعب معي كتير، عم تتعب يعني عم استعملها، عم تنشف، عم بعملها قطرة على طول، يعني بنهار شي 4 مرات قطرة لحتى أظل مرتاح فيها. والثانية هاي شوفها يعني ضعيفة كتير فيها مي بيضاء، ونأمل أنه على أساس قالوا لنا فيها يساوي مي البيضاء، ونأمل أنه يساعدونا إن شاء الله وتعالى يساوي لنا عملية الميتة البيضاء.
7: عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وأكثر من 23,000 متطوع طبي أيضا، وآلاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية جميعها تسخر لضمان سلامة الحجاج خلال أداء مناسكهم.
10: نحن اليوم في مكة المكرمة والعام الثالث على التوالي، يقوم المكتب الطبي بالتنسيق مع جمعية يبصرون لإجراء عمليات الساد للحجاج السوريين. تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للحجاج المستفيدين من هذه المبادرة، على أن تجرى العمليات الجراحية لهم بعد انتهاء مناسك الحج لهم. يبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حوالي 250 حاج، حيث سيتم إجراء عمليات الماء البيضاء لهم ضمن برنامج طبي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على أداء مناسكهم براحة.
7: وشهدت مواسم الحج السابقة إجراء عشرات العمليات الطبية الكبرى إضافة إلى أخرى طارئة ضمن برنامج طبي متطور.
11: منظومة طبية متكاملة تقدم الرعاية الصحية لملايين الناس في موسم الحج، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقسطرة والماء البيضاء، ويستفيد منها الحجاج السوريون أيضا كغيرهم من ضيوف الرحمن. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: أعلنت السلطات التركية توقيف 110 أشخاص للاشتباه بارتباطهم بداعش في عملية أمنية واسعة نفذت في ثلاث ولايات تركية تركزت في إسطنبول. وقالت وكالة الأناضول إن العملية جرت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث وجهت للمشتبه بهم اتهامات بتنظيم أنشطة ودروس داخل جمعيات غير قانونية وتلقين أطفال أفكار التنظيم، إضافة إلى جمع الأموال ومحاولة تجنيد عناصر جديدة. كما أسفرت العملية عن ضبط أسلحة ووثائق ومواد رقمية.

0: لمزيد من التوضيحات ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معي من أنقرة. يوسف أهلا بك، إذن ماذا لديك من تفاصيل بشأن هذه العملية التي تركزت في 3 ولايات تركيا ومن خلالها تم القبض على عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اليوم أعلنت السلطات التركية توقيف 110 من الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة في عملية أمنية واسعة نفذت بشكل رئيسي في مدينة إسطنبول. العملية جرت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث وجهت للمشتبه بهم اتهامات بتنظيم أنشطة ودروس داخل جمعيات غير قانونية وتلقين الأطفال أفكار التنظيم، إضافة إلى جمع الأموال ومحاولة تجنيد عناصر جديدة لصالح التنظيم. فرات، نفذت المداهمات بشكل متزامن في 3 ولايات تركزت غالبيتها في إسطنبول، وأسفرت عن ضبط أسلحة ووثائق ومواد رقمية. وزارة الداخلية التركية فرات كانت قد أعلنت في وقت سابق توقيف 324 شخصا في حملات أمنية استهدفت مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم داعش في 47 ولاية. هذه العمليات تأتي في سياق تصنيف تركيا لتنظيم الدولة كأحد أبرز التهديدات لأمنها الداخلي، حيث تؤكد السلطات التركية فرات استمرار تنفيذ عملياتها الأمنية لمكافحة وملاحقة خلايا التنظيم في مختلف أنحاء المدن التركية. سبق أن أعلنت أيضا مديرية أمن إسطنبول أن أنقرة كانت من أوائل الدول التي صنفت تنظيم داعش كتنظيم إرهابي عام 2013، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت في فترات سابقة من إحباط مخططات عديدة لهجمات كانت تستهدف دور عبادة ومقار دبلوماسية. فرات، تؤكد السلطات التركية أن عناصر التنظيم يعتمدون على شبكات دعم محلية وخارجية، مما يدفعها إلى تكثيف جهودها الاستخباراتية والأمنية بين الفينة والأخرى للقبض على كل الخلايا المتواجدة أو التي يتم الكشف عنها تباعاً بحسب التحقيقات، والاستمرار في عمليات المداهمات والعمليات الأمنية التي تطال التنظيم.
0: شكرا جزيلا ليوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش استولى على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود العالمية المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. أوضح المصدر أن القوات سيطرت على أكثر من 40 قاربا واحتجزت أكثر من 300 مشارك، في حين ما تزال بعض القوارب في عرض البحر المتوسط ولم تخضع للسيطرة بعد. وكان الأسطول أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة فرون قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان تجاوزت 12,000 قتيل وجريح منذ بدء التصعيد في 2 آذار الفائت في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أصدر إنذارا لسكان منطقة المعشوق قرب مدينة صور جنوبي لبنان بضرورة إخلاء مبان محددة ومحيطها فورا. وقال الجيش إن قوات لحزب الله تتمركز في المنطقة المحددة وتستخدم أحد المباني هناك، مشيرا إلى أن ضرورة الابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر. يأتي ذلك بالرغم من إعلان الخارجية الأمريكية في 15 من أيار الجاري تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مدة 45 يوما إضافية. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران.

0: قريبا مجددا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. وقال ترامب إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مرجحا حدوث انفراجة قريبة سواء عبر اتفاق أو حل عسكري. وأضاف أن طهران ما تزال تمتلك قدرة عسكرية محدودة للرد، معتبرا أنها تعلمت درسا، وشدد على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس ملكا لإيران. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع الكابينت إمكانية استئناف الحرب ضد إيران للمرة الثانية خلال 24 ساعة. أضافت الصحيفة أن نتنياهو عقد مساء يوم أمس الاثنين اجتماعا للكابينت المصغر كان في صلبه احتمال اندلاع جولة قتال إضافية مع إيران. ونقلت صحيفة عن مصدر مطلع على التحركات الأمريكية قوله إن شن هجوم أمريكي جديد على إيران هي مسألة وقت، مشيرا إلى أن الهجوم المخطط له سيكون مختلفا عن سابقيه وسيستهدف مواقع كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجنب استهدافها حتى الآن وفق المصدر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تناقض المواقف الأمريكية والمطالب المفرطة يشكلان عقبة أمام المسار الدبلوماسي. أضاف عراقجي أن طهران دخلت هذا المسار بمسؤولية رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده تقدر مساعي إسلامباد لدفع الدبلوماسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. جاءت تصريحات عرقجي خلال لقائه في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، حيث بحث الجانبان الجهود الجارية لإنهاء الحرب ومنع التصعيد في المنطقة، في حين عرب نقوي عن أمله في أن تسهم جهود بلاده في إرساء السلام بالمنطقة. نقلت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا إلى الولايات المتحدة يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة برفع العقوبات. وأوضح غريب أبادي أن المقترح الإيراني يدعو إلى رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف غريب أبادي أن المبادرة تشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلى جانب خروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
1: تتوزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خرج بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني سيعزز قدرات الدفاع الجوي في تركيا ضمن إطار حلف شمال الأطلسي الناتو. وبحسب بيان الدفاع الألمانية سيتم نشر بطارية صواريخ باتريوت ونحو 150 جنديا ألمانيا اعتبارا من نهاية الشهر الفائت في مهمة تمتد حتى أيلول القادم لتحل محل وحدة أمريكية. وقال وزير الدفاع الألماني أن ألمانيا تتحمل مزيدا من المسؤولية داخل الناتو، مشيرا لأن التنسيق الوثيق مع تركيا والولايات المتحدة يعكس قوة وموثوقية التعاون بين الحلفاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم، وما زهدناك، من في قلبه زهد.
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين مجموعة من الملفات على الساحتين السورية والإقليمية. نبدأ من انفجار قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، والذي يطرح أسئلة عميقة حول طبيعة التهديدات داخل العاصمة وحول حدود الاختراقات الأمنية، وما إذا كنا أمام تحول في أساليب الاستهداف ورسائله. في الجنوب السوري تتصاعد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة وفي ريف درعا الغربي، وسط احتكاك مباشر بحياة المدنيين ومصادر رزقهم، إضافة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية أمام المؤسسات الدولية للمطالبة بالمختطفين لدى الاحتلال، في مشهد يعكس احتقانا متناميا وضغطا إنسانيا وأمنيا مفتوح الاحتمالات. اقتصاديا، في المحور الثالث، يدخل قانون الجمارك الجديد حيز النقاش بوصفه خطوة مفصلية في إعادة تنظيم الحركة التجارية والرقابية بين من يراه محاولة لضبط الفوضى والتهريب، وبين من يتخوف من انعكاساته على الأسواق وعلى حركة الاستيراد والتصدير في مرحلة اقتصادية معقدة تشهدها سوريا. إقليميا، في المحور الأخير والرابع، لا يقل المشهد سخونة عن المشهد في سوريا مع إعلان ترامب عن تأجيل ضربة عسكرية محتملة ضد إيران بعد وساطات خليجية، في تطور يعكس تداخل مسارات التفاوض والردع ويفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل المواجهة أو التسوية وانعكاساتها على أمن المنطقة وعلى أسواق الطاقة.

0: قالت وزارة الدفاع إن جندياً استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي في العاصمة. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف إدارة التسليح في منطقة باب شرقي بدمشق. معنا الآن للنقاش العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، أهلا بك. ومعي رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك أستاذ رشيد، أرحب بكما. أبدأ مع العميد منير، ودعني أقتبس من تقرير الزميلة كندة التي تقول بأن هذه الانفجارات المتتالية التي كان آخرها اليوم في باب شرقي في العاصمة دمشق تأتي في سياق محاولات ضرب المشهد الأمني في سوريا، إلى أي درجة هذه الدلالة صحيحة عميد منير؟
2: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. ما تقوم به العصابات المارقة أو الدول ربما التي تحيك لسوريا التآمر والمؤامرات عليها بعد خسارة سوريا بالنسبة للجانب الإيراني أو لحزب الله أو لجماعات الدولة الإسلامية أو للفلول الذين كانوا يراهنون على أن بشار الأسد هو ربهم وباقي للأبد، كل هذه لم ترق لهم، لذلك هم يقومون بالكثير من هذه الدسائس وهذا التآمر وهذه التفجيرات، وخاصة في هذه الأيام، أيام مباركة وأيام عيد أضحى وأيام زحمة ناس وأيام حركة ناس وأيام أضاحي، هناك إذن مقصودة العملية لبلبلة وإثارة فتنة وإثارة جو من عدم الاستقرار وإعطاء العالم الغربي والعالم الشرقي ولكل العالم أن سوريا لا زالت غير مستقرة أمنيا أو غير مقبولة أمنيا بالنسبة لزياراتها لسياحتها للاستثمار فيها. كل هذا يريدون هؤلاء ما يقومون به من تفجيرات ومن أعمال قتل ومن أعمال تخل بالأمن والاستقرار، الغاية منه هذه التي ذكرتها. لكن هناك تفجيرات كثيرة جدا وقد رصد كثير منها، وشفنا احنا العبوة التي كانت مزروعة لأحد رجال الدين عند الكنيسة المريمية كشفت قبل، الآن كشفت عبوة ناسفة اليوم، قبل ما يصير تفجير إذن هناك تفجير كان مزدوج، بمعنى أن هناك تفجير سيكون في الأول هو إما السيارة الملغمة، ثم عندما يأتي الناس ويهرع الناس، وهناك بتعرف في مناطق مكتظة بالناس، مناطق باب شرقي، منطقة سياحية، منطقة فيها المسيحيين، منطقة فيها كل الملل الأسورية موجودة هناك، خاصة إن مدخل جرمانة التي فيها مليون مواطن لحالها. إذا هناك الغاية منها بلبلة، عندما يجمع الناس تنفجر العبوة الثانية، لكن الله سبحانه وتعالى تلطف وستر إنه هناك كشفت هذه العبوة الناسفة قبل أن تنفجر. طيب. لكن انفجرت السيارة الملغومة والتي أدت إلى بعض الضحايا الذين يعني إن شاء الله تكون إصاباتهم بسيطة، ما عدا أحد شهداء الجيش وآخر حالته شديدة، البقية إن شاء الله إصاباتهم طفيفة وبعضهم خرج من المشافي. إذن لكن أنا أعني ناحية أن هناك إدارة التسليح في هذه المنطقة يجب أن تكون وزارة الدفاع تقوم بحماية إداراتها.
0: هذا سأتحدث عنه بعد قليل بشكل أكثر عميق من المنير. يعني وهنا المكان له دلالة، وأريد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ رشيد. هو دلالة المكان تكتسب أهمية من حيث أنه التفجير جاء بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، أم أنه من قبيل أنه في حي دويلعة الذي شهد أيضا سابقا استهداف من قبل داعش وله خصوصية بالنسبة للمكون الموجود فيه؟ أيهما يكتسب الدلالة أستاذ رشيد برأيك؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، والرحمة لروح الشهيد العنصر في وزارة الدفاع، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. فيما يتعلق بالتفجير ومن خلال يعني مجريات ما أو متابعة وتحليل ما نشرته وزارة الدفاع السورية، يبدو أن العبوة الناسفة ومن ثم الإبلاغ عنها ومن ثم توجه فرق المختصة للتعامل معها، وعند التعامل معها تم تفجير السيارة المفخخة الأخرى. هذه السيارة يعني من خلال المتابعة والمشاهدة كان تفجير السيارة بشكل كبير وتشظت، ولم يبقى منها إلا قطع صغيرة، وأيضا تضرر في المكان أكثر من 10 سيارات. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن الجهة التي تقف وراء التفجير مخططة ومنفذة بشكل حرفي ومهني، وتعلم بشكل دقيق حيثيات المكان. أما فيما يتعلق برمزية المكان من الناحية التقنية، التفجيرات بشكل عام يلجأ إليها الطرف الضعيف اتجاه الطرف الأقوى، عندما يعني يستخدمه كأسلوب أمني غير مباشر للتأثير على الطرف القوي الذي يعجز عن مواجهته بشكل مباشر. وهذه التفجيرات عادة يعني تستهدف مقرات أمنية وعسكرية ولها رمزية ودلالة، وقد تستهدف أيضا شخصيات مؤثرة، لا يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الشخصيات سياسية واقتصادية، ممكن أن تكون دينية واجتماعية لها ثقلها في المجتمع. ومن هنا يأتي التفجير، بالإضافة إلى نقطة يجب الإشارة إليها وعرج عليها السيد عميد منير مشكورا، هي أن رمزية دلالة باب شرقي والتوزع أو من يقيم فيه من الناحية الديموغرافية والسكان والتنوع الذي يشهده أو يعيشه منطقة باب شرقي، فيه السكان المسيحيين، وأيضا يحتوي باب شرقي على كنيسة يهودة، وبالتالي الطرف المنفذ لهذا التفجير يريد إرسال رسالة أن النظام السوري الجديد، الإدارة السورية الجديدة هي غير قادرة على حماية أماكن تواجد المكونات الأخرى.
0: عميد منير، هو هنا نعود لسؤال الذي ينطلق من الفكرة التي تفضلت بها، كيف تمكن منفذو العملية من الوصول إلى منطقة حساسة بالقرب من مبنى إدارة التسليح، وأيضا في قلب يعني المنطقة السياحية في سوريا بالقرب من باب شرقي في دمشق؟
2: تماما أختي الكريمة، سوريا بعد التحرير الحقيقة كان هناك شيء كثير من التساهلات والتسامح، وشفنا كنا هاي اذهبوا فأنتم الطلقاء التي كانت واشتهرت. وهناك لابد في دول التي تنهض من جديد، وخاصة بعد تحرير وبعد جثمان 55 سنة من حكم الأسد على صدر السوريين، هذه الفرحة السوريين العامرة تهت لا نريد أن تنتهي بمآسي، نريد أن تنتهي بفرح غامر. لابد للدولة أن تكون إجراءاتها حازمة، إجراءات صارمة، إجراءات أمنية دقيقة جدا، لأن هناك مرحلة يعتبر الناس كثير منها هناك فوضى، وهناك لنا أعداء داخلين متربصين كثر، وهناك لنا أعداء خارجين متربصين كثر. لابد من حيطة وحذر شديدين، إجراءات أمنية صارمة دقيقة، تفتيش دقيق خاصة حول المنشآت العسكرية، المنشآت الأمنية يجب أن تكون محصورة ضمن مربعات أمنية خالصة لها حماية خالصة، بالإضافة إلى حماية الأسواق خاصة في مناطق الاكتظاظ، سوق الحميدية، سوق الحمراء، سوق مدحت باشا، منطقة باب شرقي، هذه المنطقة العبور التي إلى منطقة جرمانة، وقلت لك هناك آلاف مؤلفة بالملايين الناس ساكنين بها المنطقة والعبور يوميا بالآلاف لهناك. لابد تكون إجراءات الأمنية صارمة. لذلك هذا التسلل أحيانا يعتبر هو شيء من النوع يعني حس أمني ناقص، لابد يكون ممتلئ. يعني إحنا لينا فضل المستخبارات والأمن العام بكشف الكثير من الحوادث قبل وقوعها، وهذا تطور مثير جدا وجميل جدا، إنه إحنا نعرف ونستشعر الحدث.
0: عن قصور في الحس الأمني، لكن كيف يمكن أيضا أن نطلق هذا التوصيف في ظل أنه مجموعات الجيش في البداية اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني، ثم حصل التفجير بعد ذلك بعبوة ناسفة في سيارة، أو حتى الآن حسب يعني ما يظهر؟
2: أنا أختي، الجريمة هي جريمة منظمة مهيئة لها مرتبة. الجريمة أنا حكيت عليها بالأول، أن هناك لابد أن تفجر السيارة في بداية الأمر، ثم عندما يجتمع الناس والأمن والكذا تنفجر العبوة الناسفة الأخرى المعدل التفجير كي تقتل أكبر عدد ممكن، والغاية منه هو إظهار أن سوريا ضعيفة أمنيا، لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، لا تحمي أن تستطيع الطوائف الأخرى، خاصة أن هناك وتر حساس الآن في أيام الفضيلة، هناك لعبة كبيرة، أسواق مزدحمة، كانت أعياد المسيحيين فترة لها مرت، إذن هناك شيء يخطط في الخفاء للكثيرين ممن يتربصون للسوريين ولسوريا. سوريا دولة قوية، لابد أن تنهض من جديد بعسكرها، بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بأمنياتها، باستخباراتها، أن تكون قوة ضاربة. وأنا مع إجراءات صارمة في كل مواقع التفتيش، يعني أن لا نكون إن إحنا يلا أمرؤوا، لا، لازم هناك تفتيش دقيق، تفتيش بالمرايا، تفتيش عبوات لاصقة للسيارات، تفتيش المواطنين حتى في الأماكن المزدحمة أثناء دخول مثلا إلى أموي أو لأسواق كبيرة جدا مثل سوق الحميدية. لابد أن تكون هناك ضوابط أمنية، يعني هامش الأمني الكبير المتاح للبشر أو للناس كبير جدا، لابد أن تقيد. كان الحاجز اللي كان على دور النظام السابق، لحظة بس هالنقطة، يوقفوا ساعتين وثلاث ينتظروا بس دورهم، وعندما يصلوا يقولهم امشوا. احنا اليوم معلش نوقف خمس دقائق وعشر دقائق ثانيات، بس المهم نوصل لإجراء أمني ينضبط الناس، لا سمح الله يصير شيء بيكون احنا خربنا بيوتنا بدينا.
0: أستاذ رشيد، ما رأيك بما تفضل به العميد منير؟ ما الواجب فعله؟ وما مدى فعالية ما يتم اتخاذه حتى الآن من إجراءات أمنية في الأماكن الحساسة، في الأماكن أو بالقرب من الأماكن التابعة لوزارات سيادية وحكومية في العاصمة دمشق؟
3: نعم، هنا أود يعني الإشارة إلى نقطة جد هامة، وهي أن الساحة السورية خلال السنوات السابقة 15 عام الماضية يعني شهدت صراعات وحروب ومعارك عسكرية كبيرة، وأيضا شهدت تدخلات إقليمية ودولية كبيرة. ومن هذه الأطراف اليوم يعني باتت هذه الأطراف أو قسم كبير من هذه الأطراف التي دخلت لصالح النظام السوري البائد، وهنا أخص بالذكر إيران وميليشياتها، تضررت كثيرا مما آلت إليه الوضع السوري. وأيضا في ظل هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في على مستوى المنطقة والإقليم بشكل عام، يبدو أن العمل على محاصرة النفوذ الإقليمي قائم على قدم وساق من المجتمع الدولي وحتى من الدول الإقليمية وإن لم تعلن ذلك. وأيضا نحن لاحظنا أن إيران خلال الفترات السابقة والسنوات السابقة عملت على بناء نموذجين من الشبكات التابعة لها، النموذج المعلن والظاهر ومثاله حزب الله وأنصار الله الحوثي، وهي تحاول دعمهم ضمن الدول وضمن النظام السياسي في دولهم للوصول إلى اتخاذ القرار والمشاركة السياسية في تلك الدول. هذا النوع الأول من الأذرع الإيرانية. النوع الثاني من الأذرع الإيرانية هي الخلايا النائمة والشبكات النائمة التي تمثلت وظهرت بشكل واضح.
0: أستاذ رشيد، لكن يعني أنت تتحدث وكأنه يعني وكأنك تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الحدث الأمني.
3: لا سيدتي، في المجال الأمني يعني هناك مبدأ يعمل به، الشك في كل شيء على الشك في نفس في مبدأ الشك. ولذلك يعني نحن نقول أن هناك أطراف متضررة مما جرى في الساحة السورية، وأيضا الانفتاح السياسي التي تحققه الساحة السورية اليوم، خاصة يعني هناك يعني مجريات سياسية كبيرة واجتماعات شاركت بها الدولة السورية على مستوى الرئاسة واجتماع القمة، وكان آخرها اجتماع الرئيس الشرع في قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص. أيضا دعي الرئيس الشرع ودعي السورية للاجتماع في قمة الناتو التي ستنعقد في تركيا في تموز المقبل. كل ذلك له دلالات وله دلالات كبيرة ودور كبير لسوريا يؤثر على النفوذ الإقليمي. وأيضا في الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ضبطت شبكة من هذه الخلايا النائمة تريد أو تسعى لإحداث عمليات كانت على وشك تنفيذ هذه العمليات في كل من مدينة دمشق وحمص وحماة وحلب في المدن الكبرى. طيب. الكبرى. وأيضا وزارة الداخلية أعلنت أن بحوزة هذه الشبكات أجهزة متطورة وكاميرات وأجهزة تنصت ورصد وأسناد الكتروني، بمعنى أن إيران اليوم لم تتخلى حتى اليوم عن محاولة سعيها لقلقلة الساحة السورية.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني يبدو بأن هناك العديد من الأطراف يعني ليس من مصلحتها أن يستقر الوضع أمنيا في سوريا. وهنا سؤالي للأستاذ عميد، للعميد منير، لمصلحة من أو من مصلحة من عدم استقرار سوريا؟ ضيفي يعني رجح رواية تتعلق بإيران والفصائل التابعة لإيران، لكن ماذا أيضا عن تنظيم الدولة، عن داعش الذي كان مسؤولا عن تفجير سابق في كنيسة في دويلعة، الذي أعلن أيضا مسؤوليته عن تفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب، والذي يهدد على المواقع التابعة له الدولة الوليدة في سوريا؟
2: تماما أختي الكريمة. إذن هناك التحقيقات التي ستجري لاحقا ستكشف مين اللي وراء هذا التفجير، أو مين اللي قام وراء هذا التدبير الخطير في هذه المنطقة. إذن لا يمكن الاتهام، لا يمكن أن يقدم الاتهام جهة واحدة. هناك الكثير من المتربصين في الداخل، وأنا حكيت هناك الفلول، هناك تنظيم الدولة، هناك الخلايا النائمة للحزب الله وللإيرانيين، بالإضافة إلى مجموعات راديكالية لا أستطيع أن نبوح عنها بالآن، ربما يكشف التحقيق شو وضعها. إذن هناك الكثير من المتربصين. الأمور ستسير بشكل جيد عندما نمسك أحد الخيوط، وهناك الكثير طبعا من المعطيات بكرة من خلال العبوة، شو هي تصنيعها، شو قوتها، شو سيارة اللي هي كانت ملصقة فيها، كيف إدخالها، كل هالأمور هاي مسرح الجريمة عندما يتم مسحه بشكل دقيق ستعطي معطيات كثيرة جدا تكشف مين وراها. لكن هناك حكينا متربصين كثر، مثل ما حكى ضيفك الكريم، هناك الإيراني الجانب الإيراني، خسارته لسوريا وخسارة كبيرة جدا لمشروعه الإيراني، بالإضافة إلى أن هناك الفلول والكثير من غيرهم الفلول مثل جماعة الهجري بيراهنوا على أي تخريب بسوريا. التخريب أختي الكريمة لا يؤثر صانتي على الدولة، هو يؤثر على المعنويات، يؤثر على شيء. هلأ حصل تفجير في منطقة، انضر بناء أو انقتل واحد، ماذا يؤثر؟ لا يؤثر. لكن هناك العامل المعنوي هو عامل الردع وعامل الفوضى اللي هم يريدون من خلاله إنشاء حالة إنه سوريا غير آمنة، غير مستقرة، غير قادرة على أنه تحمي سكانها، غير قادرة على استقبال السوريين اللاجئين في الخارج، غير قادرة على بناء واحتواء استثمارات كبيرة جدا، غير قادرة على إدارة موسم سياحي. إذن هم يريدون هذا، يريدون. إذن عامل التخريب هو عامل مهم. عامل التخريب أنا بتقديري كأمني هو من داخلي و وليس خارجي. يعني عندما تكون الإيرانيين لهم عامل بيكون عملهم أكبر من هذا الحدث بأشياء أكثر، لكن هون هذا العامل كونه هو بجوز ضرب الشيء اللي أنا حكيت عنه ربما يكون من الفلول، ربما يكون من تنظيم الدولة، وهذا بجوز أرجح، وغدا التحقيقات ستكشف ما يقال إليه التحقيق.
0: طيب عبيد منير، هل هناك مؤشرات على وجود خلايا منظمة تابعة لأي جهة؟ يعني بغض النظر عن الجهة، هذه الخلايا تنشط مجددا في العاصمة دمشق في المركز، هل هناك مؤشرات على ذلك من الناحية الأمنية؟
2: أختي الكريمة، دمشق فيها 4 ملايين بني آدم، بضواحيها فيها 4 ملايين بني آدم، السيطرة

0: بسيط وراء خلفية كبيرة هامة وراء دمشق. ممكن يكون هذا الشيء ممكن يكون في غير المحافظات. إذن سوريا الآن في مرحلة بناء. هذا البناء الحمد لله إحنا ما عندناش حرب أهلية، صار لنا سنة ونصف عايشين بنعيم، عايشين مقبولين. إذن في إجراءات لكن لازم تكون أكثر صرامة أكثر حزم من أجل أن تبقى الحالة الأمنية مستقرة وثابتة.
1: أستاذ رشيد، أشار ضيفي إلى ما يحدث أيضا من جهود دبلوماسية تقوم بها سوريا، هل ترجح ذلك أيضا؟ ما مدى ارتباط مثل هذه الحوادث بأي سياق إقليمي تمر به سوريا، أو أي نجاح دبلوماسي أيضا تقوم به سوريا على مستوى الخارج؟
2: نعم، بداية فقط أود أن أوضح لماذا وضعت يعني إيران على قائمة المتهمين بهذا التفجير. التفجير الذي حدث في باب شرقي هو كان مقر عسكري لأحد الجهات العسكرية التابعة لجيش النظام البائد، ونعلم جميعا يعني مدى التغلغل الإيراني في جيش النظام البائد. ولذلك من السهولة
1: بس أستاذ رشيد، هو مبنى إدارة التسليح، هو مبنى إدارة التسليح هو يعني هيئة مدنية صحيح؟
2: إدارة التسليح إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش سابقا في جيش النظام، واليوم إدارة التسليح هي تتبع لوزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش السوري اليوم.
1: مفهوم، لكنها مدنية، لكنها هيئة مدنية تابعة لوزارة الدفاع.
2: لا، من يقوم عليها هم من العسكريين المختصين بالتسليح ويعني معرفة الميزات الفنية والتعبوية وآليات استخدام السلاح وآليات تخزينه وآليات توزيعه على الوحدات العسكرية. هي هيئة عسكرية أو إدارة عسكرية بالمطلق، وكافة كوادرها من العسكريين الاختصاصيين.
1: طيب،
2: أما فيما يتعلق بالنجاحات السياسية والدبلوماسية التي تحققها الدولة السورية، يعني هذا واحد من أبرز العوامل التي يغيظ الدول المتضررة من هذه النجاحات. لأن اليوم أيضا أربط هذا ما أتحدث به مع ما قام به الاتحاد الأوروبي من رفع العقوبات على مجموعة من الكيانات السورية، ومن بين هذه الكيانات وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية أيضا. وهذا يدل على بالإضافة أن المسار السياسي للدولة السورية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي يسير بالتوازي وجنبا إلى جنب مع المسار الأمني والعسكري. فالمجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي ودوله وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعولان اليوم كثيرا على التجربة السورية وعلى الحكومة السورية من خلال ضمها للمنظومة الأمنية الأقليمية وضبط كل التوترات والمهددات الأمنية التي ممكن أن تشكل تهديدا أمنيا على السلم أو الاستقرار الإقليمي وأيضا دولي. الميليشيات الإيرانية يعني شكلت لمرحلة طويلة ولا تزال عامل مهدد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نلاحظ ونتابع ما تفعله في مضيق هرمز.
1: طيب أستاذ رشيد اسمح لي فقط بالانتقال إلى العميد منير. اليوم ما انعكاسات هذه الحادثة على عمل وزارة الدفاع وأيضا على عمل الأجهزة الأمنية؟
0: لا تؤثر أختي، أنا قلت لك هي تعتبر حوادث فردية في دولة فتية طالعة هلأ باستقلال جديد وفيها حالة أمنية جديدة، لا تؤثر كثيرا لكن تؤثر حالة معنوية. لكن أنا نصيحتي لوزارة الدفاع أو أي وزارة ثانية وزارة الداخلية أنه إحنا نحمي مقراتنا بشكل دقيق سليم، نضعها ضمن مربعات أمنية كاملة مشددة، مشدد الحصار، نشدد الحراسة عليها، ما تكون متفرقة في مناطق عديدة خاصة المناطق المكتظة بالسكان مثل هذه المنطقة في باب شرقي. هناك إدارة التسليح وهي إدارة ليست مدنية، ومثل ما حكى ضيفك إدارة تابعة للجيش والقوات المسلحة مثل إدارة المدفعية أو إدارة المدرعات أو إدارة شؤون الضباط أو أي إدارة من الإدارات اللي مختصة بعمل الجيش حصرا. إذن هذا العمل لازم يكون دقيق بالنسبة للجيش، بالنسبة للأمن، الأمن، بالنسبة للاستخبارات، بالنسبة للأمن العام، كل المقرات الهامة نحميها، لأن هي تعتبر تعبر عن رمزية الدولة كشخص اعتباري صحيح، لكن هي تعبر عن رمزية الدولة، وأي إهانة لها هي ورهونة للدولة ورموزها لابد أن تكون مشددة الحراسة عليها، محمية بشكل دقيق.
1: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟
0: سليم.
1: هل تتوقع أن يحدث ذلك في
0: الفترة وغالبا المقبلة؟ راح يكون هناك، وأنا أعرف أن هناك إجراءات ستتم على مستوى وزارة الدفاع والداخلية وضبط الحالة الأمنية أكثر وتكون شديدة، وخاصة بالنسبة لحماية المقرات وحماية الأفراد والمجتمع.
1: أستاذ رشيد، من انعكاس هذه الحادثة أيضا على الاستقرار الأمني، على الخطط الاقتصادية، على الاستثمارات الموعودة بها دمشق أيضا؟
2: نعم، أتفق مع ما ذكره كله يعني السيد العميد، وأضيف عليه أن التأثير الأكبر هو الرسالة الموجهة إلى الخارج ودفع المستثمرين إلى التخوف والانتظار والترقب للاستقرار، لفرض الاستقرار بشكل أكبر. وبشكل عام يعني الانفجارات التي تحدث هنا أو هناك على الساحة السورية هي في النسبة، إذا ما أخذنا نسبة وتناسب، فهي في حدودها الطبيعية كما ذكرت، في بلد ناشئ وفتي ويؤسس مؤسساته الأمنية والعسكرية.
1: نعم.
2: فالانفجارات يعني تحدث في كثير من البلدان الأكثر استقرارا وأكثر رسوخا في الاستقرار، ولديها نظام سياسي وديمقراطي ومستقر. فمثلا في العام 2024 حدث هناك تفجير أمام مقر لصناعة الطائرات المسيرة في أنقرة في تركيا، ورغم يعني الدولة التركية مستقرة وراسخة ولا تعاني مما يعانيه الساحة السورية. أيضا يعني مؤخرا في حفل عشاء للبيت الأبيض في فندق هالتون يعني حدثة إطلاق نار بحضور الرئيس الأمريكي.
1: هذه طبعاً مع تقدير الشديد لما تتفضل به أستاذ رشيد، لكن هذه المساحات يعني لا تبدو هشة أصلاً منذ البداية، ولا يوجد تخوف لدى المستثمرين منذ الأصل بالتوجه إليها. على أي حال، انتهى وقتي أستاذ رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق وأنت الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، وشكري كذلك للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. فاصل قصير، نتابع بعده وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
3: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
4: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
3: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
5: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
6: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
5: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
6: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
5: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
6: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
5: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
6: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
5: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
6: نعم.
5: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
6: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
5: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
6: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
5: أنت متأثرة جدا بالتراث.
6: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
5: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
6: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
5: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
7: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ورددوا في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
1: ولن نمل من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
2: ما حد يرد علي يا عمي، علي له أي مثل ما قال.
3: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنة، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
4: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني يو شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل، فزعنا أني وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شيء.
3: بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
4: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني يو شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل، فزعنا أني وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
5: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات، وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
6: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر، على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
5: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
7: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لما اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
5: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة، مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: للنقاش معي حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبات الخشب من القنيطرة. أهلا بك أستاذ حسن، ومعي أحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ مع سيد حسن. سيد حسن، إذن اليوم نظم أهالي المختطفين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، ما هي المطالبات التي لديكم والتي تودون أن تصل إلى الأمم المتحدة؟
8: نعم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن اليوم أهالي المختطفين اتجهنا باتجاه مقر الأمم المتحدة، مش المرة الأولى اللي بنروح فيها باتجاه لمشق ومطالب المختطفين، ولا المرة الأولى اللي من توجه فيها باتجاه الأمم المتحدة، لكن ذهبت كل الأهالي باتجاه مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أبنائهم الذين طال غيابهم وطالت فرقتهم. ونحن نعلم وتعلم أهالي المختطفين أن الجهة الوحيدة المخولة بالمطالبة

0: المطالب بهؤلاء المعتقلين هي القوات الدولية والأمم المتحدة المتواجدة في أراضي سوريا منذ عام 1974. حتى اليوم لم نرى ولم نشاهد أي تطور أو أي تقدم بموضوع إما الاستبيان عن هؤلاء المختطفين. لا أحد يعلم أين ابنه أو أين أزواجهم أو أين أبنائهم. هذا الموضوع سبب كثير معاناة للأهالي، مما جبرهم أن يتجهوا بالمرات الماضية لوزارة الخارجية.
1: نعم.

0: مخولة فعلاً من الناحية القانونية بالسؤال عن مصير المختطفين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذين حتى الآن يبلغ عددهم 47 حسب آخر المعلومات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذة آلاء، مساء الخير لضيفك الكريم أبو صدام والد أحد المعتقلين.
0: أهلاً بك.
1: طبعاً الجهة، طبعاً في ظل حالياً يعني ما في أي علاقات بين الحكومة السورية والاحتلال الإسرائيلي، طبعاً الجهات القانونية الوحيدة هي يعني هيئات الأمم المتحدة، سواء مجلس حقوق الإنسان أو عن طريق الصليب الأحمر الدولي. هذول الجهتين يعني حاليا المخولين يعني بنقل قضية صوت الأهالي من دمشق إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأنا كمحامي مفوض من أهالي
0: حتى نركز
1: المنطقة
0: فقط على الفكرة التي أشرت لها، الصليب الأحمر والأمم المتحدة هي الجهة التي يمكن أن توصل صوت
1: مجلس
0: أهالي
1: حقوق الإنسان
0: المختطفين.
1: والصليب الأحمر طبعا.
0: طيب تفضل أكمل.
1: نعم طبعا، يعني أنا عم بحكي هلأ الجهات الحالية المتوفرة بين أهالي المعتقلين وليس بين بيد الحكومة السورية صراحة. يعني هلأ أنا كمحامي مفوض من أهالي المعتقلين، أنا على مدى 7 أشهر من متابعة قضية المعتقلين أنا يعني رفعت أسمائهم إلى هذه الجهات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، وجميع المعتقلين تم توثيقهم لدى لجنة الاختفاء القسري، وتم بعث رسالتين، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي ورسالة إلى الحكومة السورية لمعرفة مصير المعتقلين. وبالنسبة للصليب الأحمر الدولي زودت الأهالي بإيميل وبرقم مباشر، وتواصل الأهالي عن طريق الإيميل والرقم المباشر مع الصليب الأحمر الدولي، وبلغوهم بحالات الاختطاف القسري الذي تمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي لذويهم.
0: يعني أنت مفوض من الأهالي، وبالتالي هذا المسار من الأهالي أهالي المختطفين، وإنما هناك أيضا مسار قانوني يمكن للدولة أن تسير به أستاذ أحمد، وفصل لي بذلك أيضا.
1: هلأ المسار بالنسبة للدولة السورية الذي ممكن أن تسير فيه هو مسار سياسي قانوني. يعني هلأ بالنسبة للدولة السورية يعني في عنا نحن للدولة السورية في إلها مندوب موجود بمجلس بالأمم المتحدة، يعني ممثل سوريا دائم للأمم المتحدة يعني، وأنا يعني في عتب كبير على الأستاذ إبراهيم العلبي ممثل الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة. يعني من يومين عقد مجلس الأمن جلسة بخصوص سوريا، وللأسف لم نسمع من الأستاذ إبراهيم العلبي أي مطالبة بالأسرى أو بالمختطفين السوريين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأنا شخصيا يعني عن طريق رقم زودت برقم من وزارة الخارجية وطلبوا مني أسماء المعتقلين، وأنا زودتهم بلائحة بأسماء 47 معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الوضع يعني فالعتب كبير، يعني مثل ما حكيت قبل شوي بالنسبة للمبعوث الدولي المبعوث السوري في الأمم المتحدة، يعني ما أثار القضية هي أمام مثلا الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري.
0: إذا أنت تواصلت كما تقول مع الخارجية، نعم، وأعطيتهم لائحة وقائمة بأسماء المختطفين السوريين 47 شخص حتى الآن. الآن سأعود لك، يعني هناك نقاط مهمة يجب أن أناقشها معك أستاذ أحمد، لكن معي الآن أستاذة سمر دريبي، والدة مختطف من كناكر من ريف دمشق. أهلا بك سيدة سمر. بداية أريد أن أسمع منك وأن يسمع منك المشاهد قصة ابنك المختطف لدى الاحتلال الإسرائيلي، كيف اختطف، متى، لماذا، ما المعلومات التي تصلكم حتى الآن؟ سيدة سمر؟
2: أيوة،
0: أعيد السؤال. أريد أن أسمع منك قصة ابنك، متى فقد، كيف اختطفه الاحتلال، هل تتواصلون معه الآن، ما المعلومات التي تصلكم؟
2: أستاذة، هلأ أنا تم اعتقال ابني بتاريخ 29/7 بسنة 2025. تم اعتقال ابني بالحيلة.

0: يعني تم اختطافه وتسليمه وأخذوه عبر المنطقة الحدودية على حدود الجولان المحتل يعني. وتم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي يعني من هداك اليوم لهي اللحظة ونحن ما بنعرف شيء عنه.
1: آخر معلومة وصلتك منه أو عنه أستاذة سمر؟
0: نحن ما بنعرف شيء عنه أستاذة
1: أبداً.
0: هلا نحن يعني نعم
1: لا تعرفين أي شيء عنه من شهر 7 العام الماضي وحتى اليوم؟
0: لحتى اللحظة هاي أستاذة ما بعرف أنا شيء عنه. نحن تواصلنا مع الأستاذ أحمد موسى هو رفع الأسماء يعني للاختفاء القسري للجنة الاختفاء القسري وما هو أي رد على
1: طيب يعني لو نعود إلى لحظة الخطف سيدة سمر لو نعود إلى لحظة الخطف أنا أعرف أن ذلك بالتأكيد يستجر لديك ذكريات مؤلمة لكن لو تحدثتي لنا كيف تم خطف ابنك كيف خطفه الاحتلال
0: هلا كيف تم اعتقاله أستاذة أنا ما بعرف هلا أنا فقدت ابني يعني مثل ما تقولي أنا فقدت ابني من تاريخ 29/7/2025 ونحن يعني ضلينا 3 أشهر ونحن ندور على ابني بس إنه ما بدون نتيجة لحد نحن ما تواصلنا مع الأستاذ أحمد.
1: ماذا يعمل ابنك؟ كان خارج إلى العمل يعني وتم اختطافه؟
0: قاصر ابني عمره 16 سنة بيدرس
1: 16 عاما يدرس في الجامعة أو في المدرسة في المدرسة
0: بالمدرسة صف تاسع ابني بيدرس
1: صف تاسع طب هل يعني هذا مثير حقيقة هل تلقيتم أي وعود من جهة رسمية من الحكومة هل نقلتي قصة ابنك إلى الحكومة ماذا يقال لكم؟
0: هلا نحن اول ما اختفى ابني يعني اكيد نحن رحنا على الدوله السوريه واعطيناهم البيانات واعطيناهم عن ابني ولكن من غير جدوى يعني
1: من غير جدوى
0: ما حدا اعطانا نتيجه يعني
1: ثم توجهتم الى الاستاذ احمد الموسى كمفوض كمحامي
0: تواصلنا نحن مع الأستاذ أحمد موسى هو اللي رفع الأسامي للجنة الاختفاء القسري
1: طيب سيدة سمر
0: رقم الاختفاء القسري.
1: تحكي لنا أنه يعني جلستم 3 شهور لا تعرفون أين هو بعدين كيف عرفتوا أنه أخذوا الاحتلال؟
0: هلا كيف عرفنا هلا في أستاذة في واحد من درعا كان مع ابني ايه وخبرنا انه شادي موجود هنيك بس
1: يعني احد المختطفين الذين اخذهم الاحتلال كان مع ابنك في سجون الاحتلال عندما خرج اخبركم بانه هناك
0: ايوه
1: طيب اليوم ما هي الرسالة التي تودين ايصالها الى الجهات المعنية الى الحكومة السورية الى المنظمات الدولية التي تسمع الان هذه القصة بشكل مباشر عن طفل لم يتجاوز 16 عاماً أخذه الاحتلال
0: هلأ بدي وجه رسالة يعني نحن اليوم طلعنا لأنه ما عاد فينا نسكت الصراحة أكثر من هيك يعني في أمهات وفي آباء من سنين ما بيعرفوا شيء عن أولادهم المعتقلين عند الاحتلال الإسرائيلي لا خبر ولا زيارة نحن اليوم رحنا لعند الأمم المتحدة لأنه بده صوتنا يوصل للعالم كله بدنا نعرف نحن وين أولادنا وشو مصيرهم بدنا تحرك فوري حقيقي مو بس وعود وحكي كمان أنا اليوم ما عم طالب لحالي عم طالب بابني وبكل الشباب المعتقلين في 46 معتقل وفي منهم 6 قصر وهالشباب إلهم أهل كمان قلوبهم محروقة كتير وإلهم حق يعيشوا بحرية بين أهلهم رسالتنا واضحة للعالم ما بدنا العالم ينسى أنه في أسرى سوريين وما رح نسكت حتى ينكشف مصيرهم ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين
1: يا رب أستاذة سمر الاحتلال يعني عبر وسائل الإعلام الخاصة به يتذرع بأنه هذه العمليات عمليات اختطاف السوريين أساسها لأن هؤلاء حسب ما يدعي الاحتلال يرتبطون بحزب الله يرتبطون بإيران يرتبطون بفصائل إلى جانب إيران كانت تقاتل في سوريا كيف تردين على هذه الاتهامات أو كيف تستقبلين هذه الادعاءات؟
0: هلا أستاذة، يعني معقولة مثلا يعني إنه مثلا مثل ابني، ولا في وحدة كمان يعني ولادة كمان عندها توم وولاد، أخدين ولادة توم اثنين كمان عمرهم 16 سنة، يعني مثل هدول الأولاد يعني شفتهم يكونوا عاملين مثلا، يعني مثل ابني أنا عم يدرس، يعني اليوم أنا ابني عم يدرس صف تاسع، يعني من مدرسته على بيته، من بيته على مدرسته، وكتير في أمهات يعني لسه، وفي كتير يعني في شباب بأخوات اثنين، وفي صهرن كمان، يعني في شباب كتير، وفي ستة قصر كمان.
1: جيد. بالعودة إلى أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هو أنا دائما يشغلني التوصيف القانوني لما يقوم به الاحتلال، هل هو اختفاء قسري، هل هو اعتقال، هل هو خطف؟ كيف يمكن توصيف الحالة من الناحية القانونية؟
2: هلا بالنسبة لحالة الاختفاء القسري أصبحت حالة قانونية مثبتة بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مع سكان المنطقة الجنوبية من سوريا في دمشق وريف دمشق ودرعا. كونه في حالة الاختفاء القسري يعني كل شروط الاختفاء القسري ثابتة بحقوق السوريين، عدم أول شيء خطفهم بظروف يعني غامضة، ما في أي جهة للتواصل، يعني ما في أي معلومة عن حالة هؤلاء المعتقلين، أين هؤلاء المعتقلين، الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين. لجنة الاختفاء القسري من مدة تقريبا شهر بعثت رسالة للاحتلال الإسرائيلي، لحد الآن ما في أي جواب من الاحتلال الإسرائيلي على هذه الرسالة، ما في أي معلومة. الصليب الأحمر الدولي كذلك ما زود أهل المعتقلين بأي معلومة عن أين أبناء ذوي المعتقلين. فهذه كلها تثبت أنه الذي أن حالة الاختطاف الذي تمت في المناطق الجنوبية السورية هي حالة اختفاء قسري، وهي جريمة يعني ضد الإنسانية بصراحة، وجريمة حرب يعني ثابتة وفق
1: ترقى لجرائم حرب
2: وفق القانون الدولي.
1: ترقى لجرائم حرب من الناحية القانونية؟
2: طبعا ترقى لجرائم حرب طبعا، لأنه هي عملية ممنهجة، هي ما هي وليدة مثلا شهر أو يوم، هي ممتدة من قبل سقوط نظام المجرم بشار الأسد بعامين حتى آخر معتقل تقريبا 16/4.
1: بس عفوا أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة، 47 الذين نتحدث عنهم، يعني حتى هذا الرقم أنت أكدته قبل قليل، هؤلاء تم اختطافهم بعد سقوط النظام كلهم؟
2: لا، في تقريبا 4 حالات من
1: قبل السقوط
2: سقوط النظام.
1: طيب اذا
2: نعم.
1: كان اذا كان هذا
2: البقية ال... وال...
1: اذا
2: نعم
1: كان هذا
2: عفوا.
1: اختفاء
2: في حالة
1: تفضل.
2: بس عفوا، في حالة منذ عام 1993 كذلك، أهالي هذا المعتقل كانوا بسبب سطوة النظام الأمنية كانوا يخافون ذكر أن ابنهم قد اختفى، وذكروا أن ابنهم قد توفى ولا يعرفون أين هو ابنهم، ولم يذكروا أن من أخذه هو الاحتلال الإسرائيلي من لبنان منذ عام 1993، بالإضافة إلى 4 حالات ما قبل سقوط نظام المجرم بشار
1: طيب.
2: الأسد، والبقية ما بعد سقوط النظام حتى 16/4/2026.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كان هذه حالات اختفاء قسري ترقى لجرائم حرب، هل توجد إمكانية لرفع دعاوى لمسار قانوني يمكن فيه المطالبة على الأقل بمعرفة مصير يعني هذا العدد من السوريين، وما هي الوثائق المطلوبة من أجل القيام بذلك، وهل يجب أن يتم ذلك بدعم حكومي أم لا؟
2: هلا احنا بلشنا بأول خطوة، وهي تثبيت حالة الاختفاء القسري عن طريق في لجنة دولية مختصة بحالات الاختفاء القسري. تمام، فهذه اللجنة الدولية قد استلمت حتى الآن أسماء كل المعتقلين، طبعا سلمت هذه الأسماء على دفعات بسبب أني أنا لم أكن أملك كامل التفويض من الأهالي، فكنت مفوض من قسم من الأهالي، والآن أنا أصبحت مفوض من كل الأهالي، فأنا رفعت أسماء المعتقلين على المختفين قسريا على دفعات. أول دفعة نزلت كان فيها 29 حالة اختفاء قسري تم تثبيتها، وكل مختفي قسري أصبح له كود رقم دولي عند لجنة الاختفاء القسري، وبقية حالات الاختفاء القسري حاليا تم رفعها على مراحل، وأنا أنتظر الآن جواب لجنة الاختفاء القسري.
1: طب الخطوة التالية ما هي بعد
2: طبعاً
1: تثبيت حالة الاختفاء القسري؟
2: هلا لجنة الاختفاء القسري بتجتمع تقريبا كل 3 أشهر، فهلا بدها هلا بدها ترد علي لجنة الاختفاء القسري انه ما هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي، هل تتجاوب الاحتلال الإسرائيلي، ما تجاوب الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أساس هذا الأمر ممكن انه سيتم تثبيت هذا الأمر كحالة اختفاء قسري، وإن شاء الله ممكن التحرك يعني الأقل أمام لجنة الاختفاء القسري ستقوم يعني بحسب آليات عملها بإدراج هذا الأمر أمام جلسات الأمم المتحدة، أمام جلسات
1: هل من صعوبات أو تحديات قد تقف يعني عائقا أمام هذا الملف القانوني أستاذ أحمد؟
2: هلا شوفي، هلا احنا مشان لا أبالغ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية إذا كنت تقصدين بهذا الأمر. هلا نحن بالنسبه لا لا لا عفوا هلا بالنسبه نحن لمحكمه الجنايات الدوليه نحن ما فينا نقوم فيها باي تحرك، كونه اول شيء سوريا غير منضمه لمحكمه الجنايات الدوليه، بصراحه سوريا غير موقعه على نظام روما لمحكمه الجنايات الدوليه حتى الان، وانا اتمنى ان يتم يعني انا من بعد التحرير انا كان اول مناشد للحكومه السوريه طالبت انه اتمنى من الحكومه السوريه التوقيع على نظام روما لمحكمه الجنايات الدوليه حتى نتجنب الوقوع في هذه المآزق، حتى نتمكن نحن كقانونيين موجودين في الخارج واشتغلنا على الملفات القانونيه خلال الثوره السوريه من رفع دعاوي امام محكمه الجنايات الدوليه لملاحقه قادة الاحتلال الإسرائيلي، ونحن سمعنا طبعا قبل فترة كيف تمكن يعني تم ملاحق الآن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملاحق أمام محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
1: واضح. إذن هذه أحد التحديات. بالعودة إلى أستاذة سمر بدقيقة واحدة، أستاذة سمر تحدثتي أنه هناك أيضا عائلة تم اختطاف توأم منها، وأيضا هم يعني قُصّر، تحدثتي عن شخص كان داخل السجن وخرج وأخبركم بأن ابنك هناك. أريد أن أسأل، هل هناك انتهاكات معينة، معاملة ربما يعني يقوم بها الاحتلال تجاه المعتقلين، هل وصلتكم شهادات أو معلومات عن هذا الأمر؟
0: لا أستاذة، لا ما يعني ما حكى شيء، بس أنه مجرد أنه ابني موجود، أكثر من هالكلمة ما حكى نهائيا.
1: أنا أريد أن أختم معك، هل هناك رسالة أخيرة تودين أن تقولينها عبر شاشتنا؟
0: هلا أنا بدي طالب، يعني بدي أحكي إنه أنا كتير مشتاقة لابني، ونفسي يا رب بقول يا رب إنه إن شاء الله الله يفرج عن الجميع، يعني مو بطالب بس بابني وباسم المعتقلين كلياتهم الأسرة، لأنه والله كتير احترقنا، ونحن يا كمان ما عاد فينا يعني نسكت أكثر من هيك أستاذة، يعني في غيري كلياتهم قلب محروق أمهات يعني.
1: آمين. نتمنى يعني الفرج لابنك ولبقية المختطفين السوريين لدى الاحتلال ولكافة الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. سيدة سمر الدريبي والدة مختطف، كنت معنا من كناكر من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبهة الخشب، كان معنا من القنيطرة، لم نحظى به كثيرا. وشكري لأحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. مستمرون معكم في سوريا اليوم في ساعته الثانية، نتابع فيها بعد الفاصل تفاصيل القانون الجديد للجمارك.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
1: هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد مع إلغاء النصوص التشريعية السابقة المخالفة لأحكامه.
1: في خطوة تشريعية
0: وجدول التعريفة الجمركية الموحد مع إلغاء النصوص التشريعية السابقة المخالفة لأحكامه.
1: في خطوة تشريعية جديدة أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد في إطار تحديث شامل للنظام الجمركي في سوريا. ويحل القانون الجديد محل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 ويتألف من 264 مادة تعالج الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية إضافة إلى آليات التخليص الجمركي ومكافحة التهريب ويصبح نافذاً بعد 3 أشهر من تاريخ نشره، ما يفتح باب التساؤل عن هذه الخطوة وهل هي مرتبطة بانعقاد مجلس الشعب كما نص المرسوم 110 على تطبيق جدول التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من بداية حزيران المقبل. وتتولى إدارة الجمارك تنفيذ قوانين الاستيراد والتصدير والعبور وتحصيل الإيرادات العامة ومكافحة التهريب وحماية الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما وينظم القانون التعيينات وفق قانون العاملين في الدولة مع السماح بتعيين ضباط عسكريين في الضابطة الجمركية وفق شروط محددة إلى جانب إحداث أكاديمية للعلوم الجمركية لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم. كما يحدد القانون توزيع الغرامات بنسبة 60% للخزينة العامة و 40% للعاملين والمساهمين في ضبط المخالفات مع تنظيم آليات المكافآت وحصص صناديق مكافحة التهريب، ويمنح القانون العاملين في الجمارك صفة الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم ويشترط موافقة لجنة خاصة قبل ملاحقتهم قضائياً مع تشديد العقوبات على جرائم التهريب التي تصل إلى أضعاف قيمة البضائع مع مصادرتها، كما يمنح المحاكم الجمركية صلاحيات واسعة في الحكم بالمصادرة أو التعويض. ويأتي إصدار هذين المرسومين ضمن توجه لإعادة هيكلة القطاع الجمركي وتحديث أدواته القانونية والإدارية، فهل ينجح هذا القانون الجديد في تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، أم ستكشف المرحلة القادمة تحديات جديدة في التطبيق؟
0: للنقاش معي دكتور باسل الطحان نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وفي ريفها، أهلا بك. ومعي كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، إذن قانون جديد

0: الجمارك، ما التغييرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون عام 2006؟
1: مساء الخير، شكرا على الاستضافة وأهلا فيك وبمشاهدين تلفزيون سوريا. الحقيقة القانون الجديد جاء تقريبا بنفس روح القوانين كلها المعمول فيها بالعالم. نحن القانون الجديد كان مستوحى تقريبا من القانون القديم، ولكن حذف بعض البنود أو بعض المواد اللي كانت موجودة ومن بينها الضابطة الجمركية. الضابطة الجمركية انحذفت نهائيا أو تم التعديل لها، وتم بالأصل هي كانت موجودة بالقانون القديم، ولكن بالقانون الجديد تم اختصارها بشكل كتير عصري. طبعا في نوع من انواع الابهام بالنسبه للضابطه الجمركيه شو وضعها، كان احنا متمنين انه يكون في تعريفات اكثر، والحقيقه هذا الشيء تحيى عليه اداره الهيئه كونها انها حلت الضابطه الجمركيه القديمه، لانه بصراحه كانت متغوله بالاسواق، عم تمارس كانت نوع من انواع يعني التشبيح اذا كان نحن استخدمناه كمصطلح، كانت تفوت على المحلات وعلى تصادر البضائع اثناء العبور، وهذا كان مو من صلاحياتها، لانه القانون الجديد قسمهم للضابطه الجمركيه ولمكافحه التهريب، والضابطه الجمركيه هن اللي هن حرس الحدود الموجودين، اما مكافحه التهريب هن اللي بيتولوا بعد ما يتولوا مثل ما سمعت انا من مدير الجمارك الجديد انهم يخضعوا لدورات تدريبيه لكيفيه التعامل بهذا الموضوع. هذا شيء عظيم جدا، بقي بس نوعيه، بتعرفي انت كل قانون يصدر بدنا نشوف نحن النواحي التطبيقيه، اجراءات العمل، التنفيذ، يعني الاوامر التنفيذيه، التعليمات التنفيذيه، هي اللي بتهمني انا بهذا الموضوع.
0: لكن من الناحيه النظريه، من الناحيه النظريه انت تجد بأن القانون الجديد يعني ايجابي
1: لحد اللحظة هاي ضمن البنود اللي قرأناها واللي شفناها، إيجابي يتماشى مع روح المرحلة، بحاجة إلى بعض الشروحات بيفهم ببعض الفصول، ولكن أهم شيء هو حذف المستودع المستوجب للرسوم. كانت هذا عم تصير عمليات تهريب كتير فيها، عملية توحيد كمان سلطة إدارة الجمارك على المناطق الحرة كانت رائعة وخطوة رائعة جدا، حيون عليها، لأنه صارت في سلطة واحدة حاطة إيدها على كل المعابر الحدودية وعلى المناطق الحرة.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك؟ هل ترى الجديد في قانون الجمارك العامة وجدول التعريفة الجمركية كما يقول ضيفي دكتور باسل، أم أن لك رأيا مخالفا؟
2: حياكم الله، الكريم وجميع السادة المشاهدين. هلا بداية يجب التمييز بين القانونين. أولا، القانون 109 هو قانون إجراء تنظيم إداري، أما القانون 110 هو القانون التعرفة الجمركية الموحدة. أن أي إصلاح جمركي يجب أن ننطلق من هذه النقطة، أي إصلاح جمركي في سوريا يجب أن يكون ويقرأ ضمن ثلاث محددات وأولويات رئيسية، ألا وهي زيادة الإيرادات المحلية وحماية المنتج المحلي وتخفيض كلفة الانسياب التجاري. القانون، أنا طبعا أجريت مقارنة ما بين القانونين بعد قراءتي القانون 206 وعفوا القانون في عام 2006 وقانون 2026. تبين معي أن هناك العديد من الفروقات التي يجب الوقوف عليها ما بين القانونين. من حيث البنية التشريعية، كان لدينا في عام 2006 قانونين منفصلين، وهو قانون الضبط الجمركي وقانون الجمارك. أما القانون الجديد دمج القانونين في قانون واحد موحد ضمن إطار تعريفي واحد. أثره الاقتصادي يكمن في توحيد مرجعية القانونية ويخفض كلفة الامتثال القانوني على التجار. من ناحية أيضا حجم النص وتفصيله، القانون عام 2006 كان أقل تفصيلا من حيث البنية الحديثة، أما قانون 2026 يتضمن 264 مادة تنظيمية، له أثر اقتصادي بحيث يزيد من الوضوح القانوني، لكنه قد يدفع الحاجة إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. أيضا طبيعة الإدارة الجمركية، قانون عام 2006 نموذج إداري تقليدي أكثر مركزية وأقل امتثال قانوني، بينما قانون 2026 إدارة جمارك ذات شخصية اعتباري واستقلال مادي وإداري، له أثر اقتصادي قد يحسن المرونة الإدارية وسرعة القرار، ما يدعم الانسياب التجاري. الإجراءات الجمركية، قانون عام 2006 كان هناك إجراءات أكثر تقليدية وأبطأ نسبياً،

0: بينما قانون 2026 عمد إلى تسهيل التخليص والإفراج وتبسيط دفع الرسوم. أثره الاقتصادي يكمن في خفض زمن التخليص ويقلل كلفة التخزين ويرفع كفاءة التجارة. طبعا نحن نتحدث كما ذكر الضيف الكريم من الناحية النظرية، ولكن يبقى الأساس هو التطبيق العملي للقانون.
1: طب بخصوص التطبيق العملي للقانون، تفضل مزيد من الفروقات، تفضل أستاذ معاذ، تفضل.
0: نعم، من حيث الرقمنة وتبادل المعلومات، قانون عام 2006 كان له حضور رقمي ضعيف جدا، وكان يعتمد على النصوص القديمة ولا سيما في المبادلات في المراسلات البريدية، كان يعتمد على الطرود البريدية وعلى المراسلات الورقية. بينما قانون 2026 نص على اعتماد التبادل الإلكتروني للمعلومات. هذا يعني من ناحية الاقتصادية تقليل الاحتكاك البشري، ما يقلل الفساد المحتمل، وأيضا يخفف الكلفة غير المباشرة للمعاملات الورقية والتجارية. من ناحية الشفافية، قانون عام 2006 كان هناك فيه مساحة أوسع للاجتهادات الإدارية، أما قانون عام 2026 هو
1: طيب صوت تقطع، سنعود لك لإصلاحه. بالعودة إلى دكتور باسل، دكتور باسل يعني هذا كلام يعني شديد التفصيل في اختصاص الاقتصاد، حتى يعني نجعل الحوار أكثر قربة من الناس. أنا سؤالي اليوم ربما هذا ما يعني يسأله أيضا التجار، هل القانون الجديد سيساهم أو يساعد في حركة التصدير والاستيراد، سيسهل الأمر على التجار أم أنه سيزيد الرقابة عليهم وكيف؟
2: صحيح. الحقيقة كل قانون من القوانين، كل ما كان، خلينا نحن نسألك السؤال بالشكل التالي، كل ما كانت زادت السلع الممنوعة زادت الرقابة، وبالتالي زادت عملية التدقيق للجمارك على المستوردات. الجميل بالموضوع هو اقتراح اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، والتي تضم رئيس الهيئة وتضم وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الصناعة. هدول لما بيجتمعوا هؤلاء لحتى يصيغوا القوانين والرؤية، فصار الاقتصاد السوري دافعة كبيرة لحتى ترفع الاقتصاد السوري. وبالتالي أنا بطمن التاجر، صحيح بالمرحلة الأولانية بعد التحرير كان في شوية معوقات، كان في مثلا على سبيل المثال كنا التعرفة الجمركية ناخدها عن سبيل الوزن، وما في أي دولة من العالم بتاخد على سبيل الوزن بكل شيء. التعرفة الجمركية التي ستطبق حاليا تتوافق مع النموذج العالمي. نحن كسوريا كدولة، الجمهورية العربية السورية موقعة على التعرفة الجمركية العالمية الموحدة، وبالتالي نحن حتى نرتبط بالشبكة العالمية لتبادل البضائع، نحن مفروض نوحد التعرفة الجمركية. وبالتالي هلأ حاليا صار في تعرفة جمركية. التهريب أين يقع يا سيدتي؟ التهريب كان يقع من زمان أو بالوقت السابق لما كنا نحن نمرق البضائع على رسم مخفض، وبالتالي هون بتجي الحوكمة، الحوكمة الإدارية العالية. وبالتالي لما نقول نحن الهيئة العامة للمنافذ عليها كتير كتير شغل، يعني عليها منوط كتير كبير من العمل لحتى تحسن تضبط هذا الموضوع.
1: باعتقادك ظروف الحوكمة اليوم في هيئة المنافذ دكتور باسل، ظروف اليوم الحوكمة والبنى التحتية أيضا ويعني الكوادر في هيئة المنافذ، هل تساهم في تطبيق ما جاء في القانون كما تتفضل به؟ هل تساهم في تقليل الفساد والتهريب عبر المعابر الحدودية فعلا؟
2: تمام، هذا سؤال جميل جدا. الحقيقة هذا مطروح هو لإدارة هيئة المعابر لحتى تجاوبنا عليه، ولكن أنا بحسن نجاوب من منظوري أنا. لازم يخضع العاملين إلى دورات تدريبية مكثفة لأن حتى يواكبوا عملية التطوير. يعني حطيك على سبيل المثال كيف بالدول الأوروبية مثلا بتكون عملية، ولو أنه مثال مو كتير بعيد، التفتيش على البضائع كيف يصير؟ أي بضاعة بتدخل المنفست تبعها بتسجل، بتنزل بالبيان الإلكتروني بالبرنامج الأسيكودا، بيجي مندوب الجمارك بس بيحط إشارة على أي بضاعة معينة بفتشها، وبالتالي عملية انسياب البضائع بتكون أسرع بالنسبة للتجار. عملية نحن عنا بسوريا لحد الآن لسه بطيئة شوي، فيها سكانرات، لازم السكانرات هي تفحص، ولازم من السكانر هو قصدنا فيها هي عملية فحص البضائع بشكل تحت بالأشعة لحتى نتأكد من أنه مطابقة للوصف. فلحنا بدنا شوية تدريب بهذا الموضوع. تطبيق المواصفات

0: الصفات العالمية بالنسبة للفساد كتير عالي، يعني لازم تدرب العاملين، تبسيط الإجراءات، لازم نفهم الهيكلية، هيكلية التوصيف الوظيفي لإدارات الدولة بسوريا لحد الآن غير مكتملة، وأكيد إدارة الجمارك مثل بقية هيكليات الدولة متسارعة الآن للبناء، فأنا كيف بدي أحكم على تطبيق قانون إذا غير قادر العامل أو غير كفو؟ وبالتالي الدورات التدريبية هي اللي بتورجي على أرض الواقع واضح. الكفاءة بالتطبيق. ماشي. الطريقة اللي حكى فيها ضيفك الأستاذ معاذ وأنا بحييه أكيد بالمقارنة بين القوانين بالمقارنة بيناتها بإمكانك تقارنها أحصائيا، ولكن عمليا هي عبارة ممكن أنت تقارني إذا نجح الموضوع ولا لا من عمليات قمع التهريب، عمليات الكشف على البضائع المخالفة، ولو أنه أنا في عندي بعض الاستفسارات بطريقة حفظ البيانات.
1: سأعود يعني لهذه الاستفسارات دكتور باسل، سأعود لهذه الاستفسارات، لكن بالانتقال إلى أستاذ معاذ، يعني مسألة الرقابة الجمركية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة الجمركية وبين تسهيل النشاط التجاري وبالتالي انتعاش الحالة الاقتصادية في سوريا من ناحية اقتصادية بحتة؟
2: نعم، من ناحية اقتصادية تعزيز الرقابة الجمركية أيضا يجب أن يرافق بتعزيز الرقابة الجمركية الضابطة الجمركية على الأسواق ورقابة جمركية وحماية المستهلك. كما ذكر ضيفك الكريم يجب أن تترافق جميع الخطوات المذكورة والبنود المذكورة بالقرار والمرسوم بخطوات عملية. مراقبة الأسواق المحلية تلعب دورا رئيسيا في حماية المستهلك وفي خفض الأسعار وضبط الأسعار لمنع التلاعب بها. هذه من الناحية الاقتصادية ومن ناحية خفض الأسعار وحماية المستهلك النهائي. أيضا بالنسبة لمكافحة التهريب، القرار والمرسوم جاء فيه نقطة جوهرية مهمة، وهي تخصيص مبلغ أو قسم 40% من الإيرادات لصناديق الهيئة. هذا يعني تخفيض نسب الفساد وأيضا الحد من الفساد إلى حد كبير. عندما تزيد الحوافز المكافآت للعاملين في المجال الجمركي هذا يقلل من الفساد بشكل كبير، لأنه قونا هذا الأمر ضمن قانون وإطار واحد موحد شفاف معلن، مما يحد من نسب الفساد بشكل كبير.
1: طب هل سيتم توحيد الإجراءات الجمركية على كافة المعابر السورية برأيك أستاذ معاذ؟ هل من المتوقع أن يتم ذلك؟
2: من المتوقع أيضا نعم تماما أن يتم توحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية بعد القرار الجديد، لا سيما بعد أن سيطرت الدولة على المعابر الجديدة التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد، مثل المعابر العربية ومنفذ الوليد مع العراق. نحن شهدنا تجربة سابقة خلال العام الماضي بعد التحرير بحوالي 3 أشهر، أيضا تم إصدار نشرة جمركية وتم تعميمها وتوحيدها على جميع المعابر التي كانت تسيطر عليها الدولة السورية. كانت بعض المعابر في منطقة شمال غرب سوريا التي كانت محررة سابقا تتعامل بتعرف الجمركية مختلفة عن المعابر التي تم تحريرها بعد سقوط النظام البائد. أجت التعرفة الجمركية في عام 2025 لتوحيد الإجراءات وتوحيد الرسوم وتوحيد القيمة لجميع المعابر، والتعرفة الجديدة أيضا هدفها الأمر ذاته بعد السيطرة على جميع معابر الدولة السورية بتوحيد جميع الإجراءات وجميع الرسوم على كافة المعابر السورية.
1: دكتور باسل، كان لديك بعض الاستفسارات وأسئلة حول آلية تطبيق ربما القانون الجديد، وأريد أن أسأل هل هناك علاقة بين خطط الإصلاح المالي التي أعلنت عنها الحكومة وبين الإعلان عن هذا القانون الجديد؟ تفضل.
0: صحيح، بس أنا عندي تعقيب صغير بالنسبة لضيفك، بالنسبة للستين أربعين اللي كان عم يحكي عليها، طبعا هو قصده على كل شيء مصادرات يتم تخصيص 60% للخزينة أو الصندوق السيادي و40% للعاملين اللي قاموا بالصدر، وفعلا هي بتأدي للفساد. ولكن نحن عنا عتب صغير على القانون، لأنه مفروض كان كاتب قبل أو بعد، مفروض هن الخزينة أولا وبعدين العاملين ثانيا. فهذا كان موجود بالقانون القديم وما زال موجود بالقانون الجديد. فنحن بكل الأحوال أكيد نحن الهدف منه هو تشجيع العاملين على التصدي لعملية الفساد، أوكي، ولكن هذا لا يعني أنه كمان ما نكون نحن مدرمينهم ضمن مواصفات وإجراءات معينة للضبط. بالنسبة لسؤالك اللي تفضلتي فيه تسهيل حركة البضائع، طبعا أنا

0: للأخوة التجار وبطمنهم أنه عملية أنه تكون الهيئة هي رأس الهرم بالتعاون مع الاقتصاد ومع الصناعة، إذا ما عاد في عملية إغراق بضائع مثل ما شفناها بعد التحرير. إذا لاحظتي بعد التحرير دخلت كتير من السلع غير المواصفة مطابقة للمواصفات، وبالتالي لحتى فرضت الدولة هيبتها وفرضت الجمارك وإدارة الهيئة المنافذ، فما عاد في عندك عملية إغراق سلع. غير طبعا إغراق السلع هو أصلا أنه تدخل سلع من دول تانية غير مطابقة للمواصفات وما ينافس السلع والمنتج المحلي. طالما موجودة هلأ لجنة وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وبرئاسة الهيئة، فالجمارك ما أصبحت هي عبارة عن جهاز لجباية الأموال، أصبحت هي جهاز لتنفيذ الخطة الاقتصادية المتكاملة لرفض الاقتصاد الوطني السوري، وهذا شيء كتير عظيم كنا نفتقده من زمان، وهذا فرصة كتير كبيرة للنمو
1: نحو إعادة تنظيم الاقتصاد السوري. دكتور باسل،
0: بالضبط بين قوسين لازم نكون الإجراءات عملية التشبيك بين الوزارات كلها لحتى ترتيب، يعني البنية التخاطبية اللي تفضل عليها ضيفك أكيد لازم تكون في عملية سرعة، يعني أي قرار بده يطلع بده يصدر مباشرة، وزارة الاقتصاد بدها تكون متعاونة مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة تشوف تضبط شو هي المنتجات اللي مفروض نحن نعمل عليها حماية.
1: هل هذا يرتبط بلجنة الاقتصاد التي أيضا صدر بحقها مرسوم بالأمس من قبل الرئيس السوري؟
0: هذا هو بالضبط، هو جوهر عمله، هذا هو جوهر عمله، هو حماية الصناعة الوطنية. أنا في عندي صناعة سورية متقدمة جدا، بدي أحمي التاجر اللي بدي أحمي المواطنين العمال اللي عندي عمي هي، فلذلك أنا بدي أحميهم من السلع اللي ممكن أنها تدخل وتعمل منافسة، وخصوصا أنه أنا هلأ باقتصاد ناشئ، اقتصاد خارج من الحرب، وبالتالي لازم يكون في دقة كتيرة وفي لجان كتيرة لحتى نصل للرسوب، وخصوصا أنت القوة الشرائية السورية هلأ بالنسبة للمستهلك النهائي عنا منخفضة، وبالتالي المستهلك عم يدور على أي سلعة تلبي حاجاته ضمن الميزانية اللي معه إياها، وبالتالي هون يبرز دور الجمارك أو هيئة العامة للمنافذ كهيئة متكاملة.
1: لكن أيضاً هذا يطرح سؤالاً دكتور باسل، يعني توسيع صلاحيات الضابطة الجمركية تأثيره على الواقع التجاري وعلى الواقع الأمني أيضاً في سوريا في ظل يعني الفترة الانتقالية التي تعيشها سوريا؟
0: خليني أقول مثل ما ضيفك قال لك ياها، ومثل ما أنا سمعت كمان استمعت إلى حديث مدير الجمارك وكان موضوعي بالكلام، نحن في فرق بين الضابطة الجمركية وبين مكافحة التهريب. الضابطة الجمركية هي فقط هدفها حماية الحدود والنطاق الجمركي، أما مكافحة التهريب فمفروض ينحط الله إجراءات واضحة وشؤون يعني تدخل فيها بشؤون القانونية والشؤون تدرس فيه كيف إجراءات ضبط السلع، كيف بتمشي، كيف بتحولها لقضية جمركية، وكيف بتسري العملية هيك لحتى تتحول لقضية جمركية. طبعا التحكيم التغى، كان في بالأول في تحكيم وكان في عليه كتير إشارات استفهام كون أنه المحكمين كانوا 2 من إدارة الجمارك وشخص مسؤول عن التاجر، وكان في فساد كتير في هذا الموضوع، فالتغى التحكيم مع أنه في بعض الدول ما زال معمول فيه، ولكن بعد ما أعادوا هيكلته، يعني كان في شخص واحد من الجمارك وشخص ثاني من هيئة مستقلة وشخص عن التاجر، وكانت سريعة. السؤال الذي يطرح نفسه واللي خطر ببالي لما كنت مستمع لمدير الجمارك لما قال أنه أنا بدي نتجه لحنا للمحاكم الجمركية، هل إحنا عنا القدرة والمرونة والكادر الكافي بالمحاكم الجمركية؟
1: شو يعني أصلا المحاكم الجمركية دكتور باسل؟ ماذا يقصد
0: المحاكم الجمركية؟ هي المحاكم المختصة فقط بالنظر بالمخالفات الجمركية والتهريب، ما بتنظر بأي مشاكل أخرى، فهي بتحدد شو نوع العطل، شو الغرامات المفروضة، كيف ممكن تفرج على البضاعة، شو البدلات، وهي بتحدد الترتيب الخاص بهذا الموضوع. فهي إذن محاكم مختصة بهذا الموضوع. هل هي عنا القدرة الكاملة؟ لأنه على هو ما ذكر سيد مدير الجمارك أنه كان عندهم 4500 تقريبا يعني مخالفة جمركية بعد التحرير رصدوها، فبالتالي عكفوا على انه كيف بدهم يحلوها. فنحن الاليات، برجع بقول اليات التطبيق، انا استمع الى كلام جميل وانا معه ونحن نمد يدينا للجميع، ولكن بدي انا اليه التطبيق

0: كيف؟ لأنه هون إجراءات العمل هي اللي بتنجح القانون أو بتبطئ عمله.
1: طيب أنا سأعود لك حتى تتحدث نتحدث معك عن الآلية وكيف يجب أن تكون الآلية، لكن أستاذ معاذ اليوم ربما يعني يتابعنا المشاهد ويسأل تأثير ذلك على أسعار السلع، تأثير ذلك على أسعار السوق، وتأثير ذلك على البضاعة المحلية وعلى البضاعة المستوردة، كيف؟
2: نحن هنا نتحدث عن التعرفة الجمركية المتناسقة الموحدة عن قانون 110 هي المؤثر المباشر على أسعار السلع. بحسب بعض المصادر المحلية في الأمانة العامة للمنافذ والجمارك تحدثنا إليهم اليوم، التعرفة الجمركية الجديدة تسعى إلى تخفيض التكاليف عن مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي قد لا يظهر أثر ذلك بشكل مباشر على الأسواق المحلية وعلى المستهلك النهائي، لأنها ستحتاج إلى دورة اقتصادية قد تمتد إلى 6 أشهر ربما لكي يظهر أثر الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية.
1: يعني ما سيشعر بها التاجر وليس المستهلك، يعني
2: نعم
1: هذا ما
2: سيشعر بها الصناعي نعم المصانع يجب أن تدور عجلة الدورة الاقتصادية للصناعات وبالمصانع لكي تنتج سلع جديدة تطرح في الأسواق ومن ثم سيشعر بها المواطن والمستهلك. تهدف بحسب المصدر التعرفة الجمركية إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض التكاليف على مدخلات الإنتاج كما ذكرت، بالإضافة إلى رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية لسيما السيارات وغيرها. هذا قد يعمل في المستقبل على تحقيق توازن وكبح جماح الاستيراد، لأن كما ذكر ضيفك الكريم وشاهدنا أيضا في الأسواق السورية بعد التحرير مباشرة تم إغراق الأسواق بالكثير من السلع المستوردة من الخارج. هذا أثر بشكل مباشر على المنتجات المحلية وعلى المنتج المحلي والصناعة المحلية. هنا التعرفة الجمركية قد تلعب دورا مهما، ولكن نعود إلى النقطة التي هي جوهرية في الموضوع، نقطة التطبيق العملي للقوانين ولا يكتفي بالتطبيق الكلام النظري.
1: هل هناك ثغرات يعني يمكن أن ينطلق منها بمسألة تطبيق القانون وألا يعود بشكل إيجابي، يعني كما طرحنا في هذا النقاش أستاذ معاذ، ما الذي يمكن التخوف منه من خلال التطبيق؟
2: نعم أكيد كل قانون ثغرات، لا يوجد قانون كامل 100%. كما ذكرت أنا منذ قليل هناك أيضا في التفصيل الذي ذكرته الوضوح القانوني يحتاج إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. المواد فضفاضة هي 264 مادة تنظيمية وبند، هذه المواد قد تدعو إلى التأويل والاجتهاد إذا لم يكن هناك لوائح قانونية تنفيذية دقيقة تضبط هذه المواد وهذه
1: هذا مرتبط بالقضاء يعني وبالقوانين في سوريا أستاذ معاذ عندما تقول لوائح قانونية؟
2: ربما يحتاج المرسوم إلى ملحق، هذا الملحق يكون فيه لوائح تنفيذية دقيقة تحدد وتضبط المواد. تعقيبا على موضوع القضاء والمحاكم، أنا قرأت بعض المواد الموجودة في المرسوم 109 قد تعمد أو قد تحتوي هذه المحاكم على قضاة مختصين ربما من وزارة العدل، يتم تشكيل محاكم مختصة بالجمارك ومكافحة التهريب وضبط التهريب وأيضا النظر في الغرامات والقضايا الجمركية.
1: هذا بخصوص المحاكم الجمركية. طيب هل الأمر علاقة يعني مسألة التطبيق ومسألة اللوائح القانونية، هل الأمر علاقة بشكل أو بآخر بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب أستاذ معاذ؟
2: هناك العديد من المحددات لتأجيل تطبيق القانون ل3 أشهر، ليس فقط انعقاد مجلس الشعب. هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها وبعض المصادرات الموجودة في المعابر والساحات الجمركية والمناطق الحرة، هذه كلها بحاجة إلى وقت للبت فيها والنظر بها وإنهاء التفاصيل الموجودة. أيضا ربما يكون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ومن ثم المصادقة على القرار، ولكن بحسب الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية صلاحية باتخاذ القرارات والمراسيم ريثما يتم انعقاد مجلس الشعب. فالأمر ليس مرتبط فقط في انعقاد جلسة مجلس الشعب، هناك العديد من العوامل التي ذكرتها أيضا. طيب. القضايا العالقة، المصادرات الموجودة، البت في القضايا السابقة ريثما يتم حلها بشكل نهائي للبدء بتطبيق إجراءات المرسوم الجديد.
1: من سيشكل الإطار الناظم لكل ذلك؟ المصادرات الموجودة، القضايا العالقة، دكتور باسل، وماذا أيضا عن آلية التطبيق التي أشرت إلى يعني علامات استفهام حولها قبل قليل؟

0: نعم، أنا بس خليني الأستاذ الضيف كتير عم يعطي مواد جيدة جدا للنقاش، فبس أنا عندي تعقيب صغير بعد إذنك.
1: وأنا عالقة بينكما، يعني هذه مواد تفصيلية في مسألة الاقتصاد، وأنا أحاول يعني أن أبسط المسألة. تفضل.
0: صحيح، لأنه أنا كمان خبير اقتصادي، كمان عندي فكرة بهذا الموضوع. طيب. بالنسبة للتكاليف اللي كان عم يحكي عليها، في عنا أحد التكاليف اللي فعلا هلأ عم طرق، اللي هي المناولة. نحن عنا بالنسبة للمواد اللي تدخل إلى سوريا، يشترط القانون هلأ بالنسبة لنا أنه تعبر هذه المواد، مجرد ما دخلت الأراضي السورية يتم نقل هذه المواد من السيارات التي تنتقل من البلد، لنفرض من لبنان أو من الأردن، إلى سيارات السورية الموجودة للنقل. وصارت في إشكالات بالنسبة لها، لأنه هي عم تزيد تكاليف المونتاج، زائد أنه آليات النقل عم تصير في نوع من أنواع يعني ما في طرق للمناولة صح، فعم يصير في نوع من أنواع التخريب أحيانا، مو تخريب معمود ولكن تكسير هي نتيجة النقل قوي. ناهيك على بعض المواد السريعة العطب اللي ما ممكن عملية المناولة. يعني نأمل لحنا من إدارة الجمارك أنه تلاقي أو الهيئة العامة تلاقي طريقة لهذا الموضوع، لأنه هذا بيخفض جدا من تكاليف اللي على عاتق المواطن. خليني أتذكر لك الموضوع، مو بس في التعرفة الجمركية، التعرفة الجمركية بتنضاف لكلفة المنتج، لتكاليف الشحن، ويضاف ربح للتاجر. فلحنا كل ما خففنا بهذا الموضوع أساسي بيكون هذا الموضوع. عودة على النقاط اللي ذكرها الأخ معاذ، أكيد الإجراءات اللي نحكي عليها هي إجراءات بدها إعادة يعني فحص. على سبيل المثال، إيقاف برنامج الأسيكودا يلي هو برنامج عالمي متعامل، ما عرفنا شو الأسباب اللي أدت بالهيئة العامة لإيقافه، علما أنه كل الدول اللي حوالينا معتمدوا. فإذا عملية الربط برنامج الأسيكودا فيها كتير أساسية لحتى نحن نسرع حركة البضائع. فإيقاف هذا البرنامج واعتماد برنامج تاني بديل، ناهيك على موضوع كتير خطير اللي هو ذكر ضيفك، هو موضوع الضبط الإلكتروني. هل نحن لدينا أمن سبراني قادر على حماية المعلومات الموجودة عنا؟ أنا ما عندي معلومات بهالقصة، ولكن أنا برجع لمواصفة دولية خاصة بضبط الوثائق بتقول أنه لازم أنه يكون مع النظام الإلكتروني نظام ضبط ورقي. نظام الضبط الورقي المعمول فيه حاليا هو نظام كتير بسيط، إذا بتروحي على أي معبر أو تخليج جمركي بتلاقي أنه بيتصدر البيان، بنحط بورقة، الورقة بتنحط بجلاتينة وبعدين بنحط. طيب أنا حأفترض افتراض أنه دخلت بضائع، خلينا نقول أدوية،
1: طيب
0: وبعد مثلا سنة أو سنتين اكتشفنا أن الأدوية مخالفة، عملية البحث عن هذا البيان إلكترونيا سهلة جدا. طيب نفرض أنه وقف النظام أو السيستم العمل وقف الإلكتروني، البحث عنه ورقي لحد الآن ما في عملية ضبط صح للإجراءات.
1: إذن يبدو أنه هناك أيضا يعني يبدو هناك ضبابية حول الآليات كما أشرت دكتور باسل الطحان. انتهى وقتي.
0: هي مو ضبابية، من أكثر من أكثر من تطوير.
1: تطوير
0: لهذا العمل، هي عبارة عن تشاركية بين الأي، لأنه كانت بالأول البيان الجمركي بيصدر على عدة نسخ وكان في حافظة موجودة.
1: وربما هذا التطوير يجب أن يكون على كافة المناحي وليس فقط من ناحية القانون، وإنما من ناحية الآليات التي سيطبق بها القانون. دكتور باسل الطحان نائب رئيس
0: جمعية لازم أنظر.
1: شكرا دكتور باسل، انتهى الوقت. كنت معنا من دمشق،
0: وشكرا كثير لك.
1: شكرا جزيلا، وأشكر كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي أيضا كان معنا من دمشق.
2: شكرا جزيلا لكم، كل الشكر.
1: شكرا. فاصل ونتابع بعده تأجيل ترامب الهجوم على إيران مع تأكيده عدم استبعاد الخيار العسكري.
3: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح،
4: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
3: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوماً لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم على إيران بعد اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات. وأضاف ترامب أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما بخصوص إيران، وأشار إلى أنه ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أو عن طريق اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه قد يوجه ضربة لإيران لكنه ليس متأكدا من ذلك. وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وأضاف أنه لا يجوز لها أيضا التحكم في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي شل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات. معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي جواد الصايغ من واشنطن، أهلا بك. إذا كان يود ضرب إيران ثم حالة وساطات خليجية دون ذلك، ثم يقول لا أعرف إن كان هناك عملية عسكرية ضد إيران، ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟
1: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف البرنامج النووي و الحد من خطورة الصواريخ الباليستية وموضوع الوكلاء. بطبيعة الأمر الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لا تريد الحرب من أجل الحرب، ولو كانت فعلا تريد ذلك لكنا شاهدنا أنها أكملت الحرب التي بدأت في حزيران من عام 2025 لتحقيق ما تريده. الهدف الأمريكي الأساسي هو في منع إيران من الحصول على قنبلة نووية. اليوم الرئيس الأمريكي يمتلك ورقتين يحاول تحقيق هذا الاتفاق من خلالهما. الورقة الأولى التلويح الدائم بإعادة استئناف الحرب نتيجة التحشيدات العسكرية في المنطقة، والورقة الثانية تتمثل في الحصار المفروض على إيران، حيث أن طهران غير قادرة على تصدير وارداتها النفطية، مع لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بمجمله على موضوع بيع النفط. وهناك ورقة ثالثة ولكن أقل أهمية أو أقل فعالية، تتمثل في التباين الحاصل داخل القيادات الإيرانية. هناك جناح يريد الاتفاق مع الأمريكيين كي ينقذ فيها مؤسسات الدولة، لأنه خائف من أن ينفذ ترامب تهديده في نهاية المطاف ويذهب باتجاه تدمير محطات الطاقة والمؤسسات الحيوية، ما يعني فعليا أن الدولة قد دمرت، وهذا ما قد يستغرق أعوام طويلة لإعادة البناء من الصفر. وهناك جناح آخر يتمثل بالحرس الثوري الإيراني، يعتبر أن الاتفاق مع الأمريكيين بالشروط الأمريكية أو بالتخلي عن الموضوع النووي والوكلاء والصواريخ الباليستية ضمنيا يعني إزالة النظام الإيراني، لأن هذا النظام منذ بدايته بني على سردية تصدير الثورات إلى الخارج، وبالتالي الموافقة على الشروط الأمريكية سيعني تلقائيا

0: إزالة النظام الإيراني بالشكل الذي عليه الآن.
1: إذن أشرت إلى ما يريده الرئيس ترامب، لكنك تؤكد بأن هذا الهدف الأمريكي يود الوصول له ترامب عبر المفاوضات ولا يريد العودة إلى الحرب، صحيح؟
0: نعم، ترامب يريد تحقيق هذا الهدف عبر المفاوضات،
1: ولكن يا أستاذ جواد، يعني إيران كثيرا ما تصرح بأنه ما لم تحصل عليه الولايات المتحدة عبر الحرب فبالتأكيد لن تحصل عليه من خلال المفاوضات، بالتالي إلى أين يتجه المشهد؟
0: نعم، إيران من جانبها تعول على مجموعة أوراق منذ بداية هذه الحرب الأخيرة. هناك مجموعة أوراق تعول عليها إيران. الورقة الأولى كانت تتمثل في إغلاق مضيق هرمز. هذه الورقة تمكن ترامب من سحبها عبر منع إيران من تصدير نفطها، وبالتالي تغيرت اللعبة هنا. الورقة الثانية تمثلت منذ البداية باستهداف دول الخليج، استهداف دول الخليج بشكل عشوائي، لأنها تريد من دول الخليج أن تضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب. هذه الورقة الثانية التي تعول عليها إيران. الورقة الثالثة بعيدة

0: مصرية بعد 5 أشهر، ولكن هذه الانتخابات تتعلق بالقضايا الداخلية أكثر منها بالقضايا الخارجية، وبالتالي التعويل الإيراني هو على الوقت والتهديد المستمر
1: لكن
0: لدول
1: حتى هذه
0: الخليج.
1: المسألة لكن حتى هذه المسألة يوجد خلافات أصلا داخل صفوف الجمهوريين بخصوص الحرب وبخصوص جدوى الحرب، وبالتالي المسألة لا تعتمد فقط على السياقات الداخلية، وإنما أيضا تم تأثير للسياقات الخارجية، على رأس ذلك الحرب وقرار الحرب على إيران. ما رأيك؟
0: بشكل عام الشعب الأمريكي لا يحبذ الحروب الخارجية، لأن هذه الحروب الخارجية تتعلق بالسياسة الخارجية، وهم يريدون أن تكون القضايا الداخلية أو السياسات الداخلية أولى أولويات الإدارة. في هذه الحرب الديمقراطيون بطبيعة الحال يعارضون الرئيس ترامب في معظم قراراته أو في جميع قراراته، أما على الناحية الجمهورية فبحسب آخر استطلاع للرأي تبين أن حوالي 75% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن ترامب اتخذ القرار الصحيح ببدء هذه الحرب. أيضا هناك نقطة، في الأيام الأولى كان هناك معارضة، ولكن مع الأيام وخصوصا عندما استهدفت إيران دول الخليج التي لا علاقة لها بشكل مباشر بالحرب وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز، دفع الأمريكيون إلى إعادة التشكيك في النوايا الإيرانية.
1: طيب
0: كما نعلم،
1: دعني أستأنس برأي ضيفي من إيران الذي ينضم معنا الآن أستاذ جواد.
0: نعم،
1: سأعود لك لاحقا، سأعود لك، اسمح لي فقط، أنا أود الترحيب بضيفي من طهران محمد علي حكيم المحلل السياسي. أستاذ محمد، كيف تستقبل إيران هذه التصريحات الأمريكية بخصوص أن الضربة العسكرية تأجلت بسبب وساطة خليجية، وكيف تقرأ هذه الرسالة أيضا من الخليج العربي الذي تعتدي عليه بطبيعة الحال؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. بطبيعة الحال إيران تعودت على تصريحات ترامب المتغيرة المكوكية بين تغريدة وتغريدة، وتارة ما في خطاب واحد يتغير في بادئ الخطاب بأنه تمكن من إنهاء الحرب وإنهاء البرنامج النووي والصاروخي، وفي نهاية الخطاب يؤكد بأنه ما لم تحقق أهدافها الحرب فلن تنتهي الحرب. فإذا تعودنا على الخطابات المكوكية المتذبذبة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا أنه يوم أمس هاجم بعض وسائل الإعلام وبالتحديد قناة CNN وصحيفة واشنطن بوست وبعض الصحف الأخرى، أي بمعنى هناك خلافات عميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل فيما بين الأحزاب وبالتحديد داخل الحزب الواحد وهو الجمهوري. لذلك اليوم إذا أردنا أن نتكلم بصورة موضوعية وحقيقية وبصورة أكاديمية، إيران لم تنتصر، ألا أنه في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها تعتبر نفسها الأسد، الجيش القوي والأسد في الغابة، وكذلك في ظل وجود نووي، برنامج نووي، وفي ظل صواريخ نووية وطائرات حربية وحاملات طائرات، وفي ظل كل هذه الأمور التي تمتلكها، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق أهدافها الثلاثة: إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، تشينج نظام.
1: لكنها مصرة الآن على تحقيق هذه الأهداف، خصوصا وأن ورقة مضيق هرمز التي حاولت أن تستثمر بها، يقول ضيفي بأنه تم سحبها من إيران من خلال الحصار المفروض عليها.
2: لا، هذا كلام غير صحيح، ويعني كلام الحقيقة يعني بروباغندا إعلامية ليست إلا. إيران لحد هذه اللحظة مسيطرة على مضيق هرمز، وبعد تولي المرشد الجديد السيد مجتبى الخامنئي أكد بأن هذه ورقة استراتيجية وبنفس الوقت ورقة ذهبية لم ولن نفرط بها. اليوم 21% من الاقتصاد العالمي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت إيران أن تفرض نفسها وتمتلك اليوم ورقة ذهبية من المستحيل أن تناور بهذه الورقة وتفرط بها. لذلك اليوم المحدد الرئيسي،
1: لكن ما قيمتها إذا كانت إيران محاصرة أستاذ محمد؟ إذا كانت موانئها محاصرة، إذا كانت سفنها لا تستطيع العبور أيضا؟
2: عبرت يوم أمس 4 سفن طبقا لوكالة فارس المقربة للحرس الثوري، وطبقا لوكالة تسنيم الإيرانية، هناك يعني هناك حركة مرور طبيعية للعديد من الدول.
1: هناك من يقول
2: يعني
1: بأن أيضا

0: هذا بروباغندا أو يصب في وصف بروباغندا؟
1: يوم أمس يعني معدل منذ بدء الحرب لحد الآن يومياً 947 ألف برميل نفط يعبر من مضيق هرمز باتجاه الصين. يعني إيران اليوم أكدت بأنه السفن التابعة لها ولحلفائها وأصدقائها تعبر من مضيق هرمز. لكن المشكلة الرئيسية البعض لا يريد أن يصدق بأن لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. البرنامج النووي اليوم بخير، البرنامج الصاروخي اليوم بخير، وتزامن كخطاب ترامب حينما أكد تم إنهاء البرنامج الصاروخي، تزامن باستهداف القواعد الأمريكية وتزامن باستهداف العمق الإسرائيلي. وكذلك اليوم إيران تمكنت من تعزيز برنامجها الصاروخي 23% أكثر من بداية الحرب يوم 28 فبراير. أي بمعنى إذا يعني على فرض المثال إذا كانت أول يوم الحرب لديها 1000 صاروخ، أي بمعنى اليوم لديها 1230 صاروخ.
0: أستاذ محمد، قبل العودة إلى ضيفي أستاذ جواد، الخليج الذي تضربه إيران يتوسط من أجل عدم مواصلة الحرب أيضا، كيف تقرأ إيران ذلك؟ لم تجبني على هذه النقطة.
1: يعني إيران لم تستهدف الخليج بقدر ما استهدفت القواعد الأمريكية التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية واستهدفت العمق الإيراني.
0: حسب بيانات دول الخليجية استهدفت أيضا أهدافا مدنية، استهدفت أماكن تجارية، هذا ما تقوله البيانات الرسمية أستاذ محمد.
1: زين، نحن نسأل الآن سؤال بأنه هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم انطلقت لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم تم تزويدها من بعض الدول العربية؟ سؤال يطرح. إيران هناك دلائل وبراهين موجودة لدى إيران بأنه بعض الدول شاركت في عدوانها على إيران.
0: يعني لا قيمة لهذه الوساطة الخليجية لأنه أصلا إيران لم تستهدف الخليج، هذا ما تود قوله؟
1: لا نقول بأنه لا يعني غير مفيدة، ألا أنه في حال انطلقت استؤنفت الحرب ومرة أخرى انطلقت يعني الطائرات من القواعد الأمريكية من دون أدنى شك ستتعرض القواعد الأمريكية والدول الخليجية ستتعرض إلى ضربة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: دعني أذكر أستاذ محمد أن إيران ضربت عمان التي كانت أيضا تقوم بدور الوسط، وضربت قطر أيضا. على أي حال، بالعودة إلى أستاذ جواد، أستاذ جواد، يعني إذا كان هذا الخطاب الإيراني بعد مرور كل هذه الفترة، بعد كل التلويح بالعودة إلى الحرب وإلى خيار الحرب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا تعتقد بأن ترامب اليوم في مأزق إذا كان هذا الحال؟
2: التصريحات الإيرانية العالية السقف تأتي نتيجة سيطرة الحرس على القرار، الحرس الثوري. كما قلت سابقا، الحرس يعتقد أن الذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي الأحلام النووية وموضوع الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء يعني تلقائيا إزالة النظام، لأن النظام بني على هذه الشعارات. هذا أولا. ثانياً،
0: عفوا فقط أعد هذه الجملة، أنه ما الذي سيؤدي إلى إزالة النظام؟
2: الذهاب باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتم بموجبه انهاء الحلم النووي والحد من مدى الصواريخ الباليستية، البرنامج الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء، يعني ضمنيا إزالة النظام.
0: من قال أن إيران ستوافق على ذلك؟ هل من مؤشرات على أن إيران يمكن أن توافق على ذلك؟
2: أنا أقول لماذا التصريحات الإيرانية لا تزال عالية السقف؟ لأن الموافقة على هذه الشروط تعني ضمنيا إزالة النظام. الولايات المتحدة، هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، الولايات المتحدة لم تدخل الحرب لإزاحة نظام والإتيان بنظام جديد. هناك دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير النظام يريدونه كحال النظام كما حدث في فنزويلا. أما اجتثاث النظام بشكل كامل على النسق العراقي الذي حدث عام 2003 فكان له عواقب سلبية جدا، ولهذا لا يريدون الانخراط في تغيير نظام بشكل كامل، أي إزاحة نظام كامل عن المشهد بتدخل خارجي مباشر أمريكي والإتيان بنظام جديد لما له من مشاكل وعقبات كثيرة.
0: وأيضا أصلا الحالة العراقية ربما أستاذ جواد يعني من يسمعنا يعلق بأن الحالة العراقية مختلفة. التدخل الأمريكي الاحتلال الأمريكي حينها يعني أيضا مختلف عما يجري الآن في إيران، طبيعة نعم الجغرافيا الإيرانية مختلفة.
2: نعم، إزاحة نظام بشكل كامل والإتيان بنظام جديد، درس تعلم منه الأمريكيون، هذا ما أقوله ما أحاول القول هنا. طيب. مع اختلاف الملف العراقي عن الملف الإيراني، أنا أتكلم عن على صعيد تغيير نظام بشكل كامل. أيضا الولايات المتحدة تريد الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكن على خط موازن إذا نظرنا إلى موضوع الوكلاء، الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن دعم الوكلاء الإقليميين، ولكن هي تعمل أيضا على خط موازي آخر متمثل في قطع هذه الورقة أو في إزالة هذه الورقة، لأنها دفعت أو ساهمت في بدء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الورقة اللبنانية سحبت من يد طهران في هذه النقطة، فهي تعمل على أكثر من خط في وقت واحد. اليوم عوضا
0: هناك الورقة العراقية وهناك الورقة اليمنية، لكن أستاذ نعم. أستاذ جواد يعني نعم. ولكن أنا بعد تقديري بكل ما تتفضل به يعني، لكن لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت الكثير في ملف النووي أو في الملف البالستي أو حتى في ملف الوكلاء. وأيضا هناك عامل الوقت الضاغط على ترامب، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب طويلا. أما إيران حسب ما يقول مسؤولوها فإنها متعودة على العقوبات، متعودة على الاستنزاف، وبالتالي هي جاهزة لكل السيناريوهات. ما رأيك بذلك؟
2: هذا ما تقولينه، ولكن أنا قلت التعويل على عامل الوقت ليس بالخيار الجيد، خصوصا إذا
0: لا لست أنا من أقول، أنا أقول لك ما يقوله الإيرانيون.
2: نعم، ضربات ترامب، هو لا يريد إرغام إيران على التوقيع على اتفاق بمواصلة الحرب، هو منذ البداية لا يريد الحرب وهذا كان معلوما، وتأجلت الحرب في أكثر من مرحلة نتيجة تدخل الوسطاء ومنها عمان، ثم دخلت باكستان وفشلت باكستان، واليوم دول الخليج. هو يريد اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية. هذا الاتفاق إن أتى بالحرب أو أتى بالسلم، هو يفضل السلم لا يريد الحرب.
0: لكن وزير الخارجية العماني قبل بدء الجولة الأولى من هذه الحرب كان قد صرح بأن المفاوضات وصلت إلى نقطة متقدمة جدا وكانت على وشك التمام لولا أن ترامب أخذ قرارا بالحرب.
2: نعم، ولكن في نفس الوقت هذا كان يوم الجمعة على ما أذكر، أعتقد بالـ 27 أو 28 من شباط فبراير، التصريحات الأمريكية جميعها لم تكن بهذه الإيجابية. الجميع كان يتحدث عن عقبات وعن أن إيران لا تريد الوصول إلى تفاهم أو اتفاق، وخرج هذا التصريح وزير الخارجية العماني ليغرد وحيدا عن أن النتائج إيجابية، وشاهدنا في اليوم التالي بدأت الحرب.
0: الآن ترامب سيعود للحرب أم لا أستاذ جواد؟
2: مسألة أيام، يومين أو ثلاثة، لتتبين الأمور، ليتبين إن كان أي صوت في إيران هو الأعلى، الصوت الذي يريد الحفاظ على المؤسسات ومؤسسات الدولة، أو الصوت الذي يريد الحفاظ على النظام مهما كانت النتائج.
0: جواد الصايغ الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا، وأشكر كذلك محمد علي حكيم المحلل السياسي كان معنا من طهران. انتهت هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: تناء وخلاني بعيد فراقه معلقة لا طلت أرضا ولا سما، وما زادني في الهجر إلا تولعا كغصن إذا قلمت أطرافه نما. وأعجب ما في الأمر أن وصاله يزيد الذي يسقاه من ظمأ ظما، كأني وقد لامست راحة كفه أجوب سماوات وأقبض أنجما. وما ذقت مر الفقد حتى فقدته، ولا ابتسمت دنياي حتى تبسما. صمتنا ونابت عن كلينا عيوننا، فكانت على عجز الشفاء لنا فما. ما هذا يا أم عمر؟ ما هذا؟
1: أن تكون أعجبتك.
0: جميلة ما شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أن تكتب الأخت صفية دغيم بهذه اللغة العالية والراقية، مع أن القصيدة فيها فقد.
1: نعم.
0: وأنت يعني
1: هذا حال قصائدي جميعا حقيقة.
0: وهذا المؤلم.
1: نعم نعم.
0: يعني ما أدري إن كانت المرأة يعني تستدعي ذلك من اللاوعي الجمعي للنساء النادبات.
1: لا لا، الحقيقة ربما الذكريات، يعني ربما هذا المخزون من الذاكرة إما أن يكون يستدعي الفرح أو يستدعي الحزن. يعني أنا حقيقة كانت لحظات السعادة في حياتي أقولها حقيقة وأمامك وأمام السادة المشاهدين، هي قطرات ماء تمر على بحر ذم، أو ربما كبسمات على وجه شيخ ضرير يعاني آلام الاحتضار. حقيقة يعني نادرة جدا.
0: سنتحدث عن صبغة الألم التي تسود كثيرا من قصائدك، ولكن قبل هذا في منزل جديد من منازل القصيد نرحب بالشاعرة صفية الدغيم. مرحبا بأم عمر.
1: حياك الله أستاذنا، حيا الله السادة المشاهدين.
0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: شرف كبير والله.
0: والله شرف لنا.
1: ربي يخليك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا
0: نحن
1: بك.
0: سعداء أن تكوني معنا وأن نكون معك.
1: أنا أسعد والله.
0: القصيدة التي تكتبها الأنثى أو التي تكتبها المرأة، دعيني أبدأ بالقضايا الإشكالية منذ البداية. لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات في تراثنا العربي حتى وفي يومنا هذا؟
1: أستاذي، أنت تقيمني أنا كامرأة أو كأنثى حسب المساحة التي تمنحني إياها من الحرية. نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع كما هي شرط التكليف. يعني ذلك ترى الشعوب كافة تقاتل لأجل الحرية، صحيح أم لا؟
0: صحيح.
1: لذلك أنت ستحاسبني على ما تمنحني إياه من هامش. يعني
0: أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: 100% 100%.
0: وليس لضعف الشعرية عند النساء.
1: إلا وسأبرهن لك هذا بعد قليل.
0: أنا أرجو أن تقنعيني.
1: نعم. أنا منذ أيام تكلمت معي أحداهن على الماسنجر، أرسلت لي قصيدة. كانت القصيدة فيها واضحة بثرث الموهبة، يعني كانت جميلة، أو دعنا نقول جيدة جيدة. هذه البذرة ربما لو سقيتها نمت ونضجت، لكن حقيقة تفاجأت عندما سألتها لماذا لم تضعينها على صفحتك، فقالت أنا ممنوعة حتى من الكتابة، أنا أكتب سرا في البيت، فكيف أنشرها على صفحتي على العام؟ فقلت لها لماذا؟ فقالت لا أعلم. تصور أنا لم تستطع الإجابة فعلا، يعني كلمة لا أعلم أدخلتني أنا نفسي في دوامة أسئلة لم أجد لها جوابا مطلقا. لماذا؟ أنت أخبرني لماذا؟
0: يعني أنت تحملين السلطة المجتمعية أو المجتمع
1: تماما، الضغط المجتمعي. نعم، في مجتمعاتنا يعني الدين ليس له علاقة، الدين يسر، الدين سماحة، يعني لكن هناك تفكير غريب عجيب، لا أعلم ما يعني بماذا بأي شيء له علاقة حقيقة.
0: يا أم عمر رضي الله تعالى عنك، ألا تعتقدين بكل يعني أريحية واسترخاء أن الأنثى بعاطفتها وبيعني تكوينها النفسي والفيزيائي ربما تكون أقل قدرة على الوصول إلى القصيدة أو الشعر من الرجل، الذي يعني إذا كنا نستطيع أن ندعي ونزعم من أن القصيدة تحتاج إلى شكل من أشكال الفروسية لأن فيها اختلاط بين الحرب والحب والجمال والجلال والحقد أحيانا؟
1: حقيقة لا، ربما في بعض المواضيع يبدع فيها الرجل أكثر وبعض المواضيع تبدع فيها المرأة أكثر، باعتبارها كتلة عاطفة، باعتبار الله سبحانه وتعالى كونها لتكون أما في المستقبل. الأم تحتاج هذه العاطفة، تحتاج هذا النضح من العطاء، فربما في هذا المجال تبرع الأنثى أكثر. يعني أما في مجال الهجاء والفروسية وما شابه ذلك، ربما نعم للرجل ميدانه. أنا عندي أسماء في بالي لن أخبرك بها إلا بعد الحلقة، أعتقد جازمة
0: أنهن
1: أشعر من الرجال، نعم، ومن الصف الأول من الرجال قولا واحدا. لو لم تكن المرأة إن أعطيت هذه المساحة الكافية، نعم من سوريا، لا في شاعرتين
0: من الوطن العربي،
1: هناك شاعرتان من الأردن.
0: جميل، والله هذا يسعدنا. أنا على فكرة حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل، هذا يسعدنا.
1: طالما وجدت لماذا تبقى القاعدة هكذا؟ يعني أنا أقول لك أربع أسماء، يعني أنا جازمة وربما تتفق معي بعد انتهاء الحلقة أنهن أشعر من الأفحل الرجول حاليا.
0: أنا ليس لدي مشكلة في الحلقة، إذا كان لديك يعني تحفظ على أن تذكري أسماءهن
1: حقيقة فقط لرفع الحرج عن بعض الأمور يعني.
0: طيب لا بأس. نعم. نحن كلما تحدثنا عن القصيدة السورية التي تكتبها المرأة في المجتمع الشعري،
1: نعم،
0: ونصل إلى المرأة الشاعرة، فلا شك أننا سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي. والحقيقة أن هذا ليس حكم قيمة وليس حكما مطلقا، لكنه إلى حد كبير أشبه ما يكون بالتوافق بين الشعراء والشاعرات وبين النقاد وبين مجتمعي الشعر. أنت خطي القصيدة العربية الفصيحة من سنامها، من ذروتها، ببحورها الجليلة والقوية، تكتبين على الطويل كثيرا وعلى البسيط وعلى الكامل والوافر، البحور الأساسية. طبعت ديوان ما أفضى به الجرح، وطبعت ديوان في غيابة الجب، وكلا الديوانين يحمل الأسى والحزن. بعيدا عن الأسى والحزن، يكثر عتابك للوطن وكأنك تجلسين في حجرة العتاب، ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد تعاتبينه فيها في تفاصيل كثيرة.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا أعان ولده على بره، أو في معنى ما قال لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة. ربما يفهمني المشاهدون خطأ، أنا لا أقصد الوطن كأشجار، سماء، أرض،
0: جغرافيا،
1: لا أقصد الوطن كحالة رمزية. لم يمنحني هذا الوطن ما كنت أنتظره منه، يعني لم يمنحني الحضن الدافئ، لم يمنحني الملاذ الآمن من الخوف، بل على العكس كان كالعدو المبين حقيقة. يعني ليس لي فقط، لكل من هاجروا، هناك حوالي 10 ملايين شردوا خارج سوريا.
0: ماذا تسمعين في هذا من شعرك حتى
1: أقول
0: نكسر الشرف؟
1: مرير إذا أغنى الغياب عن اللقاء، وأقسى مرارا أن أحب فأتقى، وما كان ذا حظي لنقص يعيبني، ولكنه نأي الخداع عن النقاء. أأذنبت لما خفت طول خريفه، فرويته من دمع عيني ليورق، وما في الأسى شيء أشد على امرئ من الموت ظمآنا على يد من سقى. ألست التي شابت ليحيا شبابه، وألقت ستار الليل عنه ليشرق؟ إذن كيف لم يرفق بقلب فراشة وغررها بالقرب منه لتحرق؟ ولولا انكساري ما تصلب عوده، ولولا ارتمائي تحت عليه ما ارتقى. فيا دمع أذركني، ففي الحلق بحة، وما لجراحي من لسان لتنطق. فما قائل كالدمع أفصح لهجة، ولا منه عند العي أحسن منطقة. لأشكو الذي لم يعرف الرفق قلبه، ولم يبق بابا للعتاب فيطرق، ولو كان صخر الأرض يدري بلوعتي لكان بقلبي منه أحنى وأرفق. ولو أن عندي ألف روح لأزهقت فداء حبيب كلما مت صفق. حنانيك بالعشاق كم بعت شاريا، وجافيت مشتاقا وأشقيت مشفقا، ومع ذاك ما غادرت قلبي للحظة ولا غاب عن عيني خيالك مطلقا. فما حيلتي إن كنت أول جنة أعدت لكل الخلق إلا من اتقى.
0: يا حرام أن يكون الوطن جنة معدة لكل الخلق إلا المتقين.
1: من اتقى. نعم نعم نعم، هكذا كان فكرة،
0: هذا لكنه كان. تغير
1: ليس كما ننشد،
0: يعني سيكون إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ما هذه اللغة العالية يا أم عمر؟ ما هذه اللغة العالية؟
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا جالس الحقيقة وأصبت بالرهبة.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنا أقرأ ديوانك وأقرأ شعرك وأسمع لك، لكنني أنا الآن في حالة رهبة.
1: بارك الله فيك، سعيدة جدا بهذا الانطباع الجميل. شكرا لك.
0: برهبتي بخوفي؟
1: لا لا، بانطباعك الجميل على القصيدة. لو يعني لم يصلك إحساسي في القصيدة والصدقية لما تأثرت.
0: هذا العتاب للوطن واضح اللغة فيه لغة أنثوية لكنها لغة فخمة.
1: نعم.
0: يعني أنا لما أستعرض قصائد العتاب التي وجهها الشعراء للوطن فيها علن، فيها حضور من علن. أنت اتخذت نمطا مختلفا.
1: نعم نعم.
0: شكلا من أشكال العتاب الصارخ المدمى. نعم. بصوت الألم.
1: نعم نعم.
0: يعني أنا لما أقرأ لعمر أبو ريشة: عاتبته ونسيت طيب نجاره، وأبيت أن تصغي إلى أعذاره، أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره.
1: الله.
0: هو يتكلم عن صورة الوطن.
1: لا.
0: أو ما لمحت على كآبة صمته ما شقت الأقدار من أستاره. أين انطلاق خياله في ملعب روى الجفون الرمد من أنواره.
1: الله.
0: كم نجمة وثبت لتلثمه فلم تظفر به فتعلقت بإزاره.
1: الله.
0: وقد وجدت لك صورة تشبه هذه، التعلق بالنجوم والإزار. لا. وغير. لا. ذلك.
1: لا. نعم.
0: على أننا على الباب وما زلنا على ما يعني باب منازل القصيد. نستزيد ونستزيد.
1: على الباب قصدناك، لا أما قصدنا ولا أبا، ثكالا وأيتاما وشعبا معذبا. قصدناك نشكو عند بابك إخوة، ظنناهم في الكرب ظهرا ومنكبا، وكنا نمني أن يلبى نداؤنا، ولكنه ما ظل من يوصل النبى. وما لم يطقه الناس كنا نطيقه، ولكنه يا رب قد بلغ الزبا. فإن كان عن ذنب جناه كبارنا، فماذا جنى الطفل الذي بعد ما حبى. ويحدث أن يكبو الجواد لعارض، ولكنه يبقى جوادا وإن كبى. فإن كان موت الحر عتقا ورحمة من الذل في الدنيا، فأهلا ومرحبا. فتن ما رأى الراؤون قوما تفرقوا لحزبين، إلا كان للحق أقرب.
0: يا سلام.
1: فتن نادت الدنيا عليه فما ابتغى سوى الحق دربا والبسالة مذهبا. يحار الذي يدري جلالة قدره لجسم هزيل كيف يجمع كوكبا.
0: الله الله،
1: أجمل الرثائيات، أجمل الرثائيات.
0: من هذا الحر الجميل الذي تتحدثين عنه؟
1: هو حالة رمزية. دائما أنا أتكلم عن حالة رمزية معينة، لا أتكلم عن شخص بعينه. حتى في الغزل بالمناسبة، أنا عندما أكتب الغزل أكتبه كحالة إبداعية محض.
0: سنأتي على محور الوجدانيات. نعم. والغزل.
1: نعم.
0: وأنا لفت نظري يعني فتى عادتني إلى أبي تمام.
1: نعم.
0: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر.
1: الله.
0: وأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر.
1: الله.
0: تردى ثياب الموت حمرا فما دجى له الليل إلا وهي من سندس خضر.
1: الله. أعشقها، أعشقها لهذه القصيدة.
0: معناها مؤلمة هذه القصيدة.
1: مؤلمة لكن أعشقها حقيقة.
0: يستمر عتابك للوطن. وهذا كله في مرحلة الثورة، حتى يعني يتبين للسادة المتابعين.
1: حام.
0: أن هذه النصوص كتبت في مرحلة الثورة وأنت مهجرة نائية بعيدة.
1: نعم.
0: كنت في تركيا آنذاك.
1: نعم.
0: وكتبت هذه النصوص من هناك.
1: نعم.
0: وأنت توجهين للوطن تعاتبينه. هو الجنة التي لا يدخلها المتقون.
1: كنت في الغربة بالمناسبة أكتب عن الحنين للوطن كثيرا، لكن أكتب عن الحنين للوطن المنشود ليس للوطن الذي تركته.
0: تصنعين وطنا آخر؟
1: لا، أصنع وطنا آخر في مخيلتي وأحن إليه. حقيقة لم أجده كما أريد، يعني حتى عندما عدت لم أجده كما كنت أتمنى وكما كنت أتخيل وآمل أن نصل يوما إلى وطن منشود أو إلى الوطن المنشود لدى كل السوريين في الخارج والداخل. آمل.
0: جميل. الوطن نعم. يعلم الحب كما
1: نقول
0: تقولين.
1: نعم، علمتنا الحب والإحسان والشغف.
0: هنا تخاطبين البلاد.
1: نعم. فكيف جرت على أبنائك الضعفة؟ علمتنا الحب والإحسان والشغف، فكيف جرت على أبنائك الضعفة حتى تناءوا وما خل الزمان لهم إلا المدى ملجأ والبرد ملتحفا؟ بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف. لا أرهب الموت، هات الموت واقتربي، فقد يموت أسا من لم يمت لهفا.
0: يا سلام.
1: حملت همك من صغر على كتفي، وقد ذوى الجسم من ذا يحمل الكتف. يا من تلومين صبا ما تركت له خيطا للقياك لم يمسك له طرفا. يخط بالدمع سطرا ثم يحذفه، فيقرأ الناس في عينيه ما حذف. لم يعرفوك، وكاد القهر يقتلهم حزنا عليك، فما حال الذي عرف. عشمت روحي بوصل منك تنظره، وحين أخلفت قلت الساقطي كسفا. فمن يعيد لإدراك توازنه، عقلي الذي تاه أم صوتي الذي رجف؟ إن كان شوقي إلى لقياك يا بلدي ذنبا، فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام يا سلام،
1: بارك الله فيك أستاذ.
0: يا سلام. إن كان شوقي إلى لقياك
1: يا بلدي ذنبا، فلا تغفري للقلب ما اقترف.
0: يا سلام. ماذا قال لا. صريع الغواني؟ وأني لأخلو مذ فقدتك دائبا، فأنقش تمثالا لوجهك في الترب، فأسقيه من عيني وأشكو تضرعا إليه بما ألقاه من شدة الحب. فإن كان ذا ذنبي الذي تدعينه، فلا فرج الرحمن ذلك من ذنبي.
1: الله.
0: لا توجد قصيدة لك أقرأها إلا وتعيدني إلى ماض تراثي في نص آخر.
1: نعم.
0: لا أظن أن هنالك قصيدة مرت إلا وأعادتني مثل هذه القبسات. هنا وهناك أنت متأثرة جدا بالتراث، ولكن لغتك كما قال مقدم الديوان المرحوم الدكتور رياض نحسان آغا، لغتك لغة معاصرة. غير أنك تعيدين القصيدة إلى أصول.
1: أستاذي، نحن نعلم أن الشعر موهبة واكتساب. طبعا الموهبة تلعب الدور الأكبر، لكن الاكتساب أيضا له دور كبير. يعني القراءة وكثرة قراءة الشعر الجميل لابد أن تصل بك يوما ما إلى أن تبدع، إذا كانت عندك بذرة الموهبة موجودة. يعني أنا حقيقة حاولت أن أكون عصامية بهذا الأمر. اشتغلت على ذاتي كثيرا، قرأت كثيرا، كنت أقرأ كثيرا الشعر الجميل، أحاول أن
0: القديم.
1: نعم نعم. ليس بالضرورة القديم، لا ليس بالضرورة القديم.
0: واضح،
1: كل شعر جميل، كل
0: شعر التراث.
1: نعم، كل شعر جميل كنت أحاول أن أقرأه. ساعدني في ذلك مكتبة والدي التي كانت تطيح بالجدار لكثرة ما فيها من كتب من أمهات الكتب وبناتها، فساعدتني لله الحمد في هذا هذا الخزين من يعني المعلومات، هذا الخزين من القراءة في جميع. على فكرة الشعر ليس فقط حالة أدبية،
0: لا هو حالة فكرية وفلسفية
1: تماما. فيجب أن يكون عندك هذا الخليط الجميل، أنت متمكن منه تماما حتى تكتب، يعني تكتب بفحولة الشعراء.
0: جميل.
1: نعم.
0: جاء دوري لكي أقرأ، ولكن لك في سياق العتاب، في سياق الحوار مع الوطن، في سياق هذا المونولوج الصارخ.
1: نعم.
0: لماذا تخليت عني؟ لماذا تخليت عنا؟ هذا الصوت القوي الشعري.
1: نعم.
0: علينا وإلا لا تدور الدوائر، وفينا وإلا لا تمر الخناجر، بلينا بما لم يختبره مصابر، وما لم يعاقب فيه عاص وكافر، وحين ترانا لا نموت من الأسى، فما نحن أحياء ولكن نكابر. هجرنا بلادا لا نحب فراقها، بشكر جزيل لا تفيه الحناجر، عزيز على الأطيار ترك بلادها، ولكنها خوف الصقيع تهاجر. أيا وطنا عاتبت ما كنت حافظا، لود ولا قربى ولا أن تعاذر، وكنا سنبقى لو مسحت جراحنا، ولو لم تغب في ناظريك الضمائر. حنانيك لا تحصي الجراح فإننا ذبحنا، أبعد الذبح تحصى الخسائر، ولو لم يكن موج المحيط وحوته، أحن على من بعت كيف يغامر. وصعب مقامي في بلاد بأرضها، يقتل أحرار وتسبى حرائر، ومالي عن كتم المواجع حيلة، إذا القلب أخفى فالدموع تجاهر. ولدت وفي جنبي ألف شظية، ومت وما زالت بقلبي تكاثر. على أي حال فات وقت غيابنا، لتصبر أنا والحمد لله
1: صابر.
0: صابر
1: الحمد لله.
0: هنيئا لك الصبر وهنيئا لك الشعر.
1: الحمد لله، ذلك من نعم الله علي. الحمد لله.
0: ونحن يعني في مرحلة قريبة ننتظر أن يكون خطاب الوطن أكثر دفئا وحنانا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: وأقل عتابا
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. في سياق الحديث عن الوطن وعتاب الوطن، وفي سياق هذه المرحلة الزمنية التي ولدت فيها قصيدة العتاب، وهي مرحلة الثورة السورية، هل كانت صفية دغيم شاعرة حاضرة؟ أعني هل كانت صفية دغيم الشاعرة حاضرة في الخط الثوري للقصيدة؟
1: أظن حاضرة بقوة.
0: جميل.
1: وربما لم يكن إلا اسمي يعني معروفا في الساحة الثورية كشاعر، كشاعر الثورة، كشاعر الثورة.
0: كان للثورة دور في إخراج اسمك إلى الناس.
1: نعم، ربما الاسم، أو لنقل يعني الاسم الأشهر.
0: متى بدأت بكتابة الشعر أستاذة صفية؟
1: بدأت وأنا صغيرة حقيقة.
0: ومتى نشرتي؟
1: نشرت بعد أن هاجرت إلى تركيا، يعني في الفترة التي هاجرت فيها إلى تركيا، هنا بدأت وسائل التواصل يعني تكون رائجة بين الناس وكذا، فأنشأت الفيس. وبالمناسبة ما عندي إلا الفيس نافذة على العالم، يعني ما عندي أي نافذة أخرى على العالم. وفي تركيا لم يتح لي المجال حقيقة للمشاركة بنطاق واسع.
0: هل نلج إلى قصيدة ثورية لك؟ نريد أن نستحضر الآن.
1: نعم.
0: أنا في اللاوعي، أنا والسادة المتابعون.
1: نعم.
0: والسيدات المتابعات.
1: نعم.
0: لهذه تخصيص عشان حضور المرأة اليوم معنا.
1: نعم.
0: نريد أن نستحضر الصوت الذكوري الثوري والصوت الأنثوي الثوري في مقارنة سيدخل بها اللاوعي، يعني شئنا أم لم نشأ.
1: أرجوك لا تقارن، يعني أنا عندما تكون الظروف مهيئة بسوية واحدة للطرفين هنا قارن، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا من العدل ولا من الإنصاف، مقارنة الحالة الإبداعية للمرأة وهي بهذا الضغط أو تحت هذا الضغط الاجتماعي مع الرجل الذي هو يعني يملك مطلق الحرية فيما يشاء.
0: طيب حقيقة. سنستمع.
1: يعني أنا كيف تطلب مني مثلا، أو كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. وربما أنا حالة شاذة، يعني أنا كوني أكتب ويعني وأنشر، أنا يجوز حالة شاذة في المجتمعات المحافظة الشديدة يعني. وقلت لك لا علاقة للدين بهذا، هو فهم خاطئ للدين يعني. طيب. هذا ما أنا مصر عليه.
0: جميل. طيب فلنستمع إلى قصيدة ثورية منك.
1: أقول نعاند إلا إن دعتنا المناقب، ونزهد إلا أن تجل المطالب، بذلك أصبحنا على الناس حجة، إذا قيل لا يطوي السماوات واثب. فمن لم يكن فينا ستأتيه ساعة ويحزنه ألا تعود العقارب. وذا أننا لو أطفأ الله ريحنا لما أشرعت للمبحرين المراكب، ولا سر محزون ولا بر معدم، ولا رد مفقود ولا عاد غائب. على غيرنا بالفضل يعلو مقامنا إذا ما علت بالطامعين المناصب. وما ضرنا بأس الفراعين طالما لنا شأو موسى والعصا والمآرب. بلينا إلى أن صار أهون أمرنا وأحناه فينا أن تعد المصائب. ولم يبق مما لا نطيق وقوعه بنا غير أن تهوي علينا الكواكب. وما همنا أن الأباعد أجمعوا على قتلنا لو ذب عنا الأقارب. فمن قبلهم ما أضمر الشر والأذى ليوسف إلا إخوة أو صواحب. وكل الذي كنا نرجيه منهم ضمائر تغلي لا عيون تراقب. ولكنه ما أطرب الناي أوشج سوى بعد أن مرت عليه المثاقب.
0: الله الله الله، يا عازف الناي هذا اللحن يشجيني.
1: نعم.
0: ويبعث الحزن في أعماق نعم. تكويني.
1: نعم.
0: هي الصورة فيها نفس حزين مع أنها قصيدة ثورية.
1: نعم.
0: وأنت
1: نعم.
0: يعني تصفين
1: مع أنني أبدأها بالفخر أيضا. نعم.
0: في الديوان وجدت لك قصيدة بعنوان ملح الأرض.
1: نعم.
0: كأنها عن الشهداء.
1: تقريبا غالب قصائد الثورية إما عن الثوار أو الشهداء أو المستضعفين يعني في الأرض إجمالا. يعني أتحدث أحيانا عن المستضعفين إجمالا، لا أنظر إلى بلدي فقط على فكرة.
0: الذاهبون فدا والعائدون مدى، والباسطون لكف السائلين يدا، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا.
1: نعم.
0: المتعبون إذا ما الغيم ظل لهم نادوا عليه بأن يستدرك البعد. الوادعون وغيظ الأرض في دمهم كالجمر إن نفخت ريح به اتقد. مجردون سوى من نار غيرتهم تكفي لطلابها في حربهم مددا. هم ملح هذا الثرى مذ أن تعمدهم، لو غاب ملحهم عن طينه فسد.
1: بالمناسبة هذا المطلع استخدمته في قصيدة أخرى أول ما جئت يعني، وكان من المفترض أن أشارك في مهرجان النصر الذي تأجلها لاحقا يعني، فاستخدمت هذا المطلع لكتابة قصيدة جديدة
0: يعني
1: جمعت فيذن. نعم الذاهبون فذن، جمعت ما بين حالة ما قبل التحرير وأثناء التحرير وبعد التحرير. قلت فيها الذاهبون فذن والعائدون متى، والنازفون دماهم كوثرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرين إلى أن تدرك البعد، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالمآسي التي لو أنها قسمت على الكواكب ما احتاجت لها مددا، وبالكروب التي لو كان أولها وصلا لآخرها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا.
0: يا سلام.
1: بكل ما كنزوا من أدمع ودم، وكل ما ورث الأجداد للحفدة، لله كل ضمي جائع بهم، يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يشتبي الله منها أنفسا جددا، أولاء إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي، وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. إن قيل هانت فذا ناقوس شدتها، كالسهم لم يقترب إلا ليبتعدا.
0: يا سلام.
1: أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يخبر الزردا، فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد يدعى له ولدا، ومثلهم جئت، لكن كنت أكثرهم شوقا وإن كنت أدنى منهم رشدا.
0: الله.
1: ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلد. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهد. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا. أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟ إن التقينا فنور الرد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح، فيا موت استرح وأرح وانفض يديك، فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قري عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدبوع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله رب.
0: ما شاء الله، جميل.
1: ربي يخليك، ربي يخليك.
0: وماذا قلت في البيت؟ كوني
1: كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الدمع والرمدة.
0: يا سلام، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا،
1: لا تجمعي في العيون الدمع والرمدة.
0: ونحن نقول لك ذلك
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: جميل،
1: ربي يخليك أستاذنا.
0: يعني أنت اختلف خطاب الوطن بالمناسبة، يعني في هذا النص فتحت الشام وتحررت.
1: نعم، هنا نعم، الحدث ألقى بظلاله على هذا النص.
0: وإن كنا نجد لك يعني في ديوانك قصائد تتحدثين، ما سر هذا التركيب اللغوي عندك؟ الناثرون، الناصبون، الجالسون، حتى هنا يعني
1: حقيقة لا أعلم، ربما لكل شاعر بصمة وأسلوب يعني، وهذا من أسلوبي أو من ملامح بصمتي في الشعر يعني. ربما
0: تحدثت عن أهل الخيام؟
1: نعم، لكن في قصائد متعددة، ولكن ليس الناصبون
0: على الضلوع خيامة.
1: خيامة، نعم نعم نعم.
0: أشاد الدكتور المرحوم رياض نعسان آغا بهذا المقطع،
1: نعم،
0: في مقدمة الديوان، وهو الذي قدم لك هذا الديوان.
1: نعم صحيح، رحمه الله،
0: رحمه الله عليه. والأمانة شدتني مقدمته كثيرا. هو يرى أن صفية دغيم تجمع يعني بين الحداثة،
1: نعم،
0: بصورة جديدة، وبين التقليد بصيغة أخرى، وبين أصول الشعر العربي.
1: نعم نعم نعم نعم. لذلك أنا دائما في بصراحة في أخذ ورد مع الحداثيين في هذا المطبع.
0: يقول: أحسب أن صفية تمثل جيلا جديدا من المبدعين والمبدعات في تأصيل القصيدة العربية الجديدة التي ستشق طريقها إلى استعادة الأصالة دون صراع مع الحداثة.
1: طبعا.
0: التي أضاعت طريقها في زحام الفوضى.
1: صحيح.
0: التي
1: صحيح.
0: تكاد تعم حياتنا
1: كلام
0: العربية.
1: كلام دقيق جدا. نعم، نحن والحداثيون على خلاف في موضوع المسميات يعني. أولا هم يسمونه شعرا حداثيا، وأستغرب من هذا المصطلح يعني، لماذا حداثي، لماذا ليس حديثا مثلا. زائد أنهم يعني يتحللون من كل شروط وما يجعل الشعر شعرا يعني، ما يسمى به الشعر شعرا يتحللون منه.
0: أنت لم تكتبي.
1: يتفلتون منه تماما. طيب، نحن أنا لا أقول لهم يعني أننا نحن أفضل منكم، ربما أنتم جيدون وربما أفضل منا، لكن دعونا نحافظ على المسميات فقط يعني. أنا قرأت مثلا لمصطفى صادق الرافعي الكاتب المعروف الشهير يعني المصري، قرأت له ما هو أعلى من الشعر في بعض الأحيان،
0: النثر.
1: من الشعر الجميل أيضا، أعلى من الشعر الجميل في بعض الأحيان
0: نثرا،
1: لكنه نثر ويبقى نثرا يعني. لم يسميه مصطفى صادق
0: قصيدة.
1: الرافعي قصيدة، ولم يسميه النقاد قصيدة، رغم أنه أعلى يعني من الشعر بلاغة أحيانا، في بعض الأحيان طبعا بلاغة وبيانا وجودة. فنحن على خلاف فقط في المسميات، سموه ما تشاءون، خواطر نثرية نثر، لكن لا تسموه شعرا. نعم.
0: الجنس الأدبي الشعر بوصفه شعرا لا يضم إلى
1: لا كيانه وبنيانه بأي حال من الأحوال. لا، الأدب مجاله واسع، يعني سموه ما شئتم، لكن الشعر له ضوابط معينة، له شروط معينة. لا تستطيع أن تقول أنا أكتب شعرا إلا إذا التزمت بها حقيقة ويقينا. يعني
0: جميل.
1: نعم.
0: في سياق الحديث عن الخط الثوري في شعرك،
1: نعم،
0: يعني نبقى هنا، وهذه ثورة على الحداثة وأهلها.
1: نعم.
0: يعني هذا التعقيب، هل غاب حقا؟
1: هذه تقمصت فيها حال الأم التي تفقد ولدها، هل غاب حقا؟ أما في الدار من أثر يكذب العين، يا ضوء المصابيح، من كان أحرص من جفني على مقلي، وكان أرفق من روحي على روحي.
0: يا سلام.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي. ماذا إذا عاد لي والروح ذابلة، وقال يا وردة لم أسقيها فوحي. أو ربما عاد والأبواب مقفلة، وقيل ماتت، فما نفع المفاتيح. ما كان آخر وعد باللقاء سوى عقد يعلقه في جيد مذبوحي. لو كنت يا بحر ذا قلب يرق لما سلمت مركب من أهواه للريح.
0: يا سلام. ويا حرام. وهذا جزء من أدب الثورة الذي كتبته.
1: نعم، نعم، نعم.
0: في حالة الفقد أستاذي صفية، في حالة الفقد، النزوح، اللجوء، في حالة صراع الأجيال، في حالة أيضا تناغم،
1: نعم،
0: الأجيال.
1: نعم،
0: في العلاقة
1: كتبت
0: بين
1: الكثير طبعا في هذا، كتبت وتقمصت حالة الكثير، يعني الأب الغريب، الأم الفاقدة، اليتيم، المشرد، الكذا، تقمصت حال الكثيرين يعني. فكتبت في إحدى قصائدي أقول، طبعا بين خطاب من والد لولده، أقول مذبت في الأرض منفيا بلا بلدي، ما عدت والدك المعهود يا ولدي. سيل من القهر يجري داخلي، ويد تنقل الدمع من عيني إلى كبدي. أمرر العمر في خيطان مسبحتي، مذ أن وقفنا على بوابة المدد. أقول للريح لا تمضي بأشرعتي، وللبلاد التي أنفى لها ابتعدي. والآن صرت غريقا، ليس بي رمق في اليم يسعفني حتى أمد يدي. قد عشت يا ولدي زهرا بلا عبق، طيرا بلا أفق، سقفا بلا عمد. ألوذ بالدمع حتى خفت يتركني وحدي، وما ظل لي إلاه من أحدي. فما حفرنا قبور العمر يا ولدي، ولا مشينا لها إلا يدا بيدي. لا سحبة تمطرني، أحتاج معجزة تقيم جذعي الذي لا غصن فيه ندي. أحتاج من نور رب النور لو قبسا يعيد عيني لي من قبضة الرمد. أشكو مصابي لمن؟ من ذا سيمهلني حتى يحل فمي ما فيه من عقدي؟ كفاك يا أمس أوجاعي، شبعت وما في القلب متسع يكفي لحزن غدي. لو أن عينيك يا أماه تبصرني، لقلت يا ليت لم أحمل ولم ألدي.
0: يا حرام.
1: نعم.
0: ويا سلام على النص. من أين تأتين بهذه الصور الشعرية أستاذة؟
1: ما أنا أحيانا أؤمن بالمقولة القائلة أن الألم رحم الإبداع،
0: لكن هذا الألم استمر عندك، يعني هو لم يكن فقط في الثورة السورية، استمر.
1: نعم.
0: حتى في الوجدانيات عندك.
1: نعم، نعم، صحيح.
0: فكانت يعني صبغة الألم طاغية عندك حتى في القضايا التي تتطلب وهجا، والتي تتطلب إنارة.
1: صحيح، صحيح.
0: ما سر ذلك؟
1: قل

0: إن الإناء لا ينضح إلا بما فيه. يعني أنا ما جربت حقيقة إلا الألم، وكما قلت لك أن الفرح كان لحظات خاطفة عابرة تعتبر كالنشاذ في القاعدة العامة يعني. وجربت لذلك لاحظ أنني دائما أركز على قضية دعم المظلوم أينما كان، يعني ليس في بلادي فقط. لماذا؟ لأنني حقيقة جربت الظلم كثيرا، تجرعت مرارته لأعوام كثيرة يعني لسنوات، فأحس بالموجوعين جدا. يعني ربما تتفق معي أن كل ذي فطرة سليمة أو ذي ضمير حي لنقل لابد أن يقف مع المظلوم ضد الظالم، لكن أكثر من يحس بمعاناة المظلومين والموجوعين هم المظلومون والموجوعون، هاي حقيقة. يعني
1: من جرب الكي لا ينسى مواجعه.
0: تماما. فحقيقة أنا لم أكن أتابع ما يحصل، أنا كنت أعيش ما يحصل بكل تفاصيله، بكل ألمه، بكل دموعه، بكل يعني أتابع حتى الفيديوهات أستاذي، فأقول لهم دائما أنني أتابع قصدا عن عمد لكي أزيد حنقا على الظلم والظالمين.
1: الحمد لله الذي خلصنا منهم.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم،
1: خذينا من
0: كانت فرحة كبيرة. نعم،
1: من الثورة والنصر والتحرير. هذا الذي يعني لن ينتهي التغني به بسهولة.
0: صحيح.
1: نحتاج
0: صحيح.
1: إلى زمن مديد.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم. نعم.
1: حتى يعني نستطيع أن نلم شعث خواطرنا، ونحن نتحدث عن سوريا كيف عادت لأهلها وأبنائها، عن الشام كيف فتحت وحررت.
0: صحيح صحيح. أنا فرحت للوطن، لم أفرح لذاتي حقيقة. وبعد أن عدت يعني تمنيت لو أنني لم أعد وعشت وحيدة في غربتي.
1: لماذا؟
0: حقيقة قلت
1: يعني
0: لك
1: كما قال نزار، كل المنافي لا تبدد غربتي ما دام منفاي الكبير بداخلي.
0: تماما تماما. نعم نعم، هو هكذا. يعني قلت لك أن الوطن سبحان الله كان مخزونا لذاكرة سيئة، يعني ذاكرة محزنة شديدة الألم.
1: خذينا إلى الحب.
0: الحب كحالة غزلية يعني.
1: نعم نعم، كحالة شعرية. هل هذا الألم موجود أيضا في قصيدة الوجدان؟
0: في جميع أشعاري.
1: فلنستمع. نعم. مشكورة.
0: إلي وشد بلهفتي ومدامعي، فما عاد لي من بعد سر أذيعه، وما زادني إلا هوى حين باعني حبيب إذا أجرى دمي لا أبيعه، وما ذبت وجدا لو أتاني غرامه على دفع، لكن أتاني جميعه.
1: الله.
0: ونسيانه صعب لو أني استطعته، فما حالتي إن كنت لا أستطيعه، ولا عمر لي إلا سويعات وصله، وإن قصير العمر ليس يضيعه، فلم تبق لي عيناه عقلا يردني ويصرفني عن حبه فأطيعه، وما كان هذا باختياري، وإنما أتاك قضاء لا يرد وقوعه. ورغم حنيني كنت أرضى من الهوى شتاء طويلا لو تلاه ربيعه، حنين جوى قلبي علامته كما علامة إيمان المصلي خشوعه، فرفقا بولها كاد يقفز قلبها لمرآه لولا أمسكته ضلوعه.
1: يا سلام. وكثيرا وقفت على هذه الصورة الشعرية.
0: نعم نعم.
1: كيف للضلوع أن تمسك القلب حتى لا يخرج.
0: حتى لا يخرج. حتى
1: جميلة.
0: نعم.
1: هذه الصورة.
0: نعم.
1: بالرغم من الدموع التي بدأت بها والمدامع التي بدأت
0: نعم.
1: بها هنا الحالة.
0: وهي العادة. نعم نعم.
1: كذلك عندي
0: أنت زل فتعذر.
1: ها تمام. هنا الآن اختلف الحديث. أغرك أنني كلما أذنبت جئت إليك أعتذر. هكذا.
0: حسب الحالة أحيانا تكون، حسب الحالة، حسب حالة التجلي التي أنت بها. أقول فيها هذه القصيدة كذلك عندي أنت زل فتعذر، وتقسو فتسترضى، وتنسى فتذكر، وأني لا أرضى بغيري حبيبة لقلبك إلا أن تحبك أكثر، فإن كنت تدري ما بقلبي من الجوى فزر لو نفاقا والتفت لي ولو مرى، وإلا أعرني مهجة غير مهجتي لأنسى، وعينا لا تراك لأصبر، لقد عذروا من لا تراك عيونهم، وإلا أحلوا بعض ما كان مسكرا، فلولا ارتشاح الماء من يدك التي على الخد مرت ما دروا كيف

0: سهرا، فما لبصير لا يراك مزية، ولا نقص للأعمى وإن كان لا يرى، فحسبي وإن لم أعلن علك أنني على قصري جربت أن أبلغ الذرة.
1: وقد بلغت الذرة.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والله هذه ذرة الشعرية، التصوير الشعري، تفكرين بالصورة الشعرية كثيرا وأنت
0: نعم.
1: تركبين القصيدة.
0: نعم نعم، حتى أنا ضد من يقول أن القصيدة هكذا تأتي كوحي. نعم، هي في ساعات معينة تأتيك طائعة أكثر يعني، أما أن لا تتعب في الحصول عليها لا. أنا أعتقد أنه دائما أن يعني اختيار الوقت المناسب أو الحالة المناسبة، حالة التي تكون أنت فيها في صفاء تام، لها خصوصية مع القصيدة. يعني المفروض أن تختار أنت الوقت المناسب الذي تكون به خالية البال، خالية الذهن، صافية الذهن تماما من أي عوائق وشوائب وأي أمور ممكن أن تعكر مزاجك يعني.
1: جميل، لكن تتكئين
0: لأن
1: كثيرا،
0: لأن القصيدة عندما تأتيك بهذه الحالة تأتيك طائعة، وعندما تأتيك طائعة تأتيك بكامل أبهتها وزينتها، لا تجرها من شعرها، لا تحاول أن تجرجرها من شعرها، حاول أن تأتيك طائعة. نعم، هي لا تأتي لوحدها، أنت تستدعيها، لكن اختيار الوقت المناسب مهم جدا.
1: لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف.
0: لا تذرف.
1: أنا يعني لما أطوف في التراث العربي،
0: نعم،
1: فأجد هذه الصورة، لكن أنت تناولتها بشيء جديد، بشكل جديد.
0: مم.
1: تقولين أقسى الدموع التي
0: لا تذرف.
1: لا تذرف.
0: نعم.
1: قال أبو ريشة: وأقتل الدمع ما لا يلمح النظر.
0: نعم.
1: وقال
0: نعم.
1: ابن الرومي،
0: نعم،
1: وهو يتحدث عن الشمس الغاربة،
0: نعم،
1: وظلت عيون الروض تخضل بالندى، هنا الزهر، وظلت عيون الروض تخضل بالندى كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله،
1: يعني هي لم تدمع. وقال الصم القشيري: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك، أفسحي لي المجال. قال الصم القشيري: فما كلمتني غير رجع، وإنما ترقرقت العينان منها لتدمع.
0: هلا أنا صورة الدمع هنا تختلف أستاذي، لاحظ أنني أتكلم عن الدمع الذي لا يزرف وهو الأقسى فعلا، لأنه دمع المكابرة عن الجراح. أنت لا أحيانا تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الآخرين والذات الظلام، يعني تحتاج ألا تكون ضعيفا أمام الظلام، فهذا الدمع الذي يحرقك من الداخل هو فعلا الأقتل والأكثر قساوة ومرارة.
1: الحقيقة نتكلم على الصورة الشعرية بشكل وبصراحة استوقفتني وجميلة. لا دمع يسعفني وقلبي متلف، أقسى الدموع هي التي لا تذرف، غاضت حروفي كيف أجمع ماءها، ومثقب دلوي بماذا أغرف، وأنا الذي شاهدت زهرة حلمنا من قبل أن تنوي التفتح تقطف. يا حرام، أنا طبعا كنت أستفزك يعني فقط حتى أرى كيف ستتعاملين في العلاقة مع التراث، وإن كان النزوع إلى التراث عندك واضحا، سوى أنني أجد بكل وضوح حالة من حالات التجديد اللطيف والجميل الذي لا يكسر قالب القصيدة. تقولين مثلا
0: لابد يعني لابد من الربط بين القديم والحديث،
1: وأنت موفقة بهذا.
0: أنت يعني أنت كحالة شعرية جديدة، أنت خلاصة تجارب أيضا قديمة، يعني لابد من أن يكون هناك نتاج سابق أثر فيك تأثيرا كبيرا حتى بدأت أنت تضيف عليه. يعني الاكتساب كما قلنا مهم جدا، يعني لولا الاكتساب لا توجد موهبة لوحدها تصنع شاعر.
1: كنا معا والله ما فارقتني، حتى ولو كنا على دربيني نبكي سويا والدموع تحار، هل سبقت لعينك أولا
0: أم عيني
1: ونحار، كيف يظل قلب واحد رغم البعاد يعيش في صدريني، فإذا أضعتك ضعت حتى إنني إن صحت أينك كنت أقصد أيني. ما هذا؟
0: نعم، ونقلها لي الأستاذ الكبير شيخنا إبراهيم الأسود على صفحتي وأثنى عليها ثناء
1: على
0: شديد.
1: هذه
0: نعم على
1: جميل
0: هذه. نعم نعم. الغزل عندي يعني كما قلت حالة إبداعية، أنا كالتي ترسم لوحة،
1: حالة فنية.
0: نعم، وأنا أجيد الغزل أكثر من غيره ربما للسبب الذي ذكرته مسبقا، وهو أن المرأة مجبولة على تدفق العاطفة الزائد يعني، فربما أفلح في هذا أكثر من غيره.
1: أحن لمن تحلو،
0: أحن لمن تحلو الحياة بقربه، حنين وريقات الرياحين للندى، يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: يا سلام.
0: مشيت وجربت الدروب جميعها، إليه فما ألفيت دربا معبدا، ولكن طيفا من سناه يقودني، فما ضر لو أمضيت عمري مشردا. تعالي، فطار القلب للغيم نورسا، وحط على شط الحبيب وغردا. أتذكر لما قلت لي ذات خلوة أحبك حتى الموت؟ قلها مجددا، فلو كان هذا الحب نارا تقاد بي، لكان على قلبي من الثلج أبردا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: يا سلام.
0: ربما أنا أحيانا أحذف أو أضيف أو كذا.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: رائع.
0: نعم.
1: والله رائع. يعني نحن معشر الذين نحب الشعر نسعد بهذا.
0: ربي يخليك.
1: هذا مختلف.
0: هذا يسعدني أيضا. سعادتكم تسعدون.
1: بوركتي أيضا ذكرتني بعمر أبو ريشي لما قال ألفيت منزلها بوجهي موصدا ما كان أقربه إلي وأبعد.
0: نعم.
1: أنت أيضا استعملت.
0: نعم.
1: وابن الرومي سبقكم جميعا.
0: نعم.
1: لما قال
0: أيضا
1: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، طواه الردى عني فأضحى مزاره. نعم. بعيدا على قرب قريبا على بعده. نعم. هذه الصورة. نعم. الأم التي رسمت.
0: نعم. نعم.
1: هذا الجو.
0: الشعراء الكبار جدا ما شاء الله. نعم.
1: هل يغادر طيف العين أو يغادر العين أم يظل في العين؟
0: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: يا سلام.
0: أغليه يا من إذا ما أدفأت يده خدي، فكيف إذا تنورها فار. فلم فكاك لمن قد حكمته على حالي، أنصف من يهواه أو جارة.
1: يا سلام.
0: فلا حنيني بهياب لأزجره، ولا سلوي إذا صيرته صار. ولا على القلب سلطان ليردعه عقل، ولا للهوى رأي ليختار. من لم يرى المزن في كفيه، كيف يرى على يد صافحته الورد والغارة.
1: الله.
0: ذبحت شوقا إلى من كان أقرب لي مني، فيا رب ممن أطلب الثارة. كون بعينيه ما أدركت آخره، منذ ابتدأت به سيرا وإبحارا. يلوم ضعفي الذي لو أن ناظره رنا إلى جبن لارتج وانهار. كالطفل يخفو وأقضي الليل أحرسه، حتى إذا شب عن طوق الهوى طار.
1: الله.
0: عد للزمان صبا، للعين مكحلة، للوجه إشراقة، لليل أقمار.
1: يا سلام. يا نعم. سلام.
0: بارك الله فيك أستاذنا.
1: جميل. عندك صور شعرية يعني فريدة خاصة. إذ قال قلبي ألم تؤمن فقلت بلى، مذ كان يبعث من أهدابه الرسل. يعني نحن معتادون أن نقرأ في الشعر القديم أن العيون تبعث السهام، والموت رمت عبيلة قلبي من نواظرها بكل سهم غريق النزع في الحوري، وهنا تبعث الرسل المختلفة.
0: لا، حتى هذا البيت ذكرني بتعليق، عفوا لمقاطعتك، ذكرني بتعليق لوليد الشواقبي وهو شاعر يمني كبير حقيقة، على ذات القصيدة، واستشهد بذات البيت، ثقله في تعليق ثم قال لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها، مع الاستشهاد بالبيت ذاته.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم.
1: نحن سعداء بما قال.
0: والله أنا أحب الشعر اليماني بشكل رهيب حقيقة.
1: والنقد اليماني.
0: والنقد اليماني، لكن الشعر أكثر حقيقة.
1: قدمت نصا شعريا متميزا أستاذة.
0: نعم.
1: صفية.
0: نعم.
1: ونحن كسوريين نفخر بك ونرجو لك مزيدا من النجاح والتفوق الأدبي والتفوق الإنساني الذي نرجو أن يكون رافدا أساسيا في روافد الأدب الشعري العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: نحن وقتنا يضيق في منازل القصيد، وكنا مستمتعين جدا بهذا اللقاء الطيب معك. والذي نرجو أن يظل أدبك دائما رافدا أساسيا من روافد الشعر العربي الذي نعتز به بهذا الصوت الأنثوي الخاص والذي يعني يمحور عبابة الجمال والجماليات الأدبية. في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالتك للدنيا؟
0: أقول للدنيا: مري على الجرح واستوصي به وجعا، لا تتركي لقليل اللوم متسعا، مري علي بمجموعي ولا تذري، فأسهل الموت أن آتيه مجتمعا، صبي على الدمع دمعا غيره وخذي عيني مع الدمع، إن لم تدخمي شبعا، قولي إذا حوتك المجنون غيبني، لي صيد بحري ولي حوتي وما بلع، قولي إذا حضن الدمع الحزين دمي، إن الحزين على أشباهه وقع، خوضي حروبك بعد الموت واغتنمي، ما كان مني قبيل الموت ممتنعا، لا تجعليني أعيش العمر مرتبكا، صعب هو الوقت إن أعطى وإن منع، فإن تأخرت بالموت الأخير فقد أموت في كل يوم ميتة جزعا، ثم اصلبيني وقولي لم يمت بيدي، شبهتموه ولكن للسماء رفعا.
1: الله الله،
0: بارك الله فيك أستاذ.
1: شبهتموه ولكن للسماء رفعا. جميل. نعم. جميل. نعم. نعم. صور شعرية متفردة ولغة خاصة ومتفردة. نحن نستزيد إن شاء الله في منازل الله. القصيد في لقاءات أخرى
0: إن شاء الله،
1: ولا شك أن السادة المتابعين والمتابعات بالتحديد ربما سيستزيدنا ويستزدنا أكثر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا للشاعرة الأستاذة صفية الدغيم،
0: سعيدة جدا بهذا اللقاء وسعيدة بمنازل القصيد وبالقائمين عليها كلهم.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا
0: الله
1: لكم.
0: الله يخليك يا رب أستاذنا، حياك الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة ملغمة قرب إدارة التسليح في حي باب شرقي بدمشق. والمتحدث باسم الداخلية يقول إن التحقيقات الأولية رصدت رأس خيط لكشف تفاصيل الخبر. للمرة الثالثة المحكمة الجنائية بدمشق تعقد جلسة استجواب للرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية. عودة 624 عائلة نازحة من مدينة عين العرب كوباني إلى قراهم في منطقة عفرين بريف حلب تطبيقاً لاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد. بعد أيام قليلة من زيارة ترامب، بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية، والكرملين يقول إنها ستستمر لمدة يومين.

0: قالت وزارة الدفاع إن جنديا استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: من جهته كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق، وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. وأكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار البابا إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل سوريا، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف محيط حي باب شرقي بدمشق. نتابع.
2: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا الانفجار، طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين أجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله بيعوضنا.
3: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالأول لأنه كونهم مسكرين القصة، بعدين وقت شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.
0: معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عواض. حازم، إذن مؤشرات أولية تقود إلى المتورطين بحادثة باب شرقي أو تفجير باب شرقي حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، التفاصيل.
4: نعم، لا حقيقة يعني نور الدين البابا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية تحدث عن أنهم وصلوا إلى طرف الخيط وهم يتابعون للوصول إلى تفاصيل ما حدث في باب شرقي، وأكد بأنه بعد ساعتين فقط من الانفجار تم العثور على أدلة تشير إلى جهة متورطة بهذا التفجير، أي أنه يعني بعد التفجير بساعات مبكرة بوقت مبكر كان لدى وزارة الداخلية ما تبحث من خلاله على يعني الجهة المتورطة، ولديها علم حاليا بهذه الجهة ريثما تنتهي التحقيقات، لكن يعني البابا لم يشر صراحة أو لم يعلن صراحة عن اسم هذه الجهة. لا تزال التكهنات تدور في الشارع السوري حول من يقف خلف هذا التفجير ومن هو المستهدف أصلا من هذا التفجير، هل هي يعني إدارة التسليح أم يعني السكان أم المارة بهذا المكان. نور الدين بابا تحدث بأن يعني استهدف من زرع هذه العبوة الناسفة استهدف منطقة حيوية جدا وهي بالفعل منطقة مزدحمة فيها كراج لنقل الركاب إلى مناطق مختلفة في العاصمة دمشق. هذا آخر تحديث من قبل وزارة الداخلية التي علقت على
0: في التفاصيل التي أوردها البابا أيضا بأن السيارة الملغمة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، هل من معلومات عن المنفذ؟ صحيح. هل من معلومات عن مصيره أيضا؟
4: لا توجد أي معلومات عن مصير المنفذ، وعندما تحدث البابا عن أن هناك خطة يعني أشار إليها إشارة لم يتحدث بذلك بشكل صريح، لكنه قال بأنها كان هناك ما يشتت انتباه يعني العسكريين أثناء يعني تفكيك العبوة الناسفة التي كانت في حقيبة وفقا لحديث صحيح. البابا، وهذا ما أكدته وزارة الدفاع أنه كان هناك عبوة ناسفة تعمل عليها عناصر وزارة الدفاع لتفكيكها ثم انفجرت بعدها يعني السيارة المفخخة، وبالتالي هناك خطة يعني استهدفت تجمع عناصر وزارة الدفاع وفقا للمؤشرات الأولية. لا نقول هذا ما حدث، لكن يعني الوقائع على الأرض تتحدث، وبحسب ما نستند إليه من حديث نور الدين بابا هناك ما يشبه الخطة بأن يكون هناك ما يشتت الانتباه ومن ثم يتجمع عناصر وزارة الدفاع ومن ثم يتم التفجير عن بعد. لم تتم الإشارة إلى الشخص ومصير هذا الشخص، لم يحصى ضمن يعني الوفيات ولا حتى ضمن الجرحى، عدد الجرحى النهائي هو 23 جريحا أغلبهم ما بين إصابات خفيفة ومتوسطة، أغلبهم الذين وصلوا إلى مشفى المجتهد بدمشق أغلبهم تم تخريجهم يعني بعد وصولهم إلى المشفى بساعات قليلة فقط. وبالتالي نحن نتحدث عن شهيد في وزارة الدفاع كما قالت وزارة الدفاع في بيانها، وعدة إصابات بين صفوف عناصر وزارة الدفاع لكنها لم تؤكد كم هو عدد أو ما هو عدد العناصر
0: حزم. دعني فقط أثبت هذه
4: التحديثات
0: التي تشير لها بخصوص إحصائية الضحايا، نتحدث عن شهيد تابع لوزارة الدفاع عن 23 جريحا، لم يتبين بعد من الذين ينتمون فيهم إلى وزارة الداخلية. حازم،
4: لا يوجد أي يعني فرز من يعني حتى في بيان وزارة الدفاع لم يكن هناك فرز يعني من قبل وزارة الصحة عندما أعلنت عن العدد النهائي قبل ساعات من الآن بأنه 23، ولا حتى وزارة الدفاع التي قالت هناك عدة إصابات لم تشر إلى عدد الإصابات، لكن من الواضح حتى في يعني عندما كنا يعني في مشفى المجتهد كان هناك بعض العسكريين، لكن لا توجد أي إحصائيات لها علاقة يعني في قطاع وزارة الدفاع. لكن يعني وزارة الداخلية أكدت بأنها يعني طوقت المكان واستمر تطويق المكان بطبيعة الحال لساعات حتى تم يعني تأمين المكان وتم رفع الأدلة الجنائية والبحث في طبيعة العبوة الناسفة التي انفجرت. كان هناك غير يعني الجرحى وغير يعني الضحية كان هناك أضرار بالممتلكات الشخصية من السيارات التي كانت مركونة في هذا المكان.
0: هو هذا ما أود أن أختم به حازم، كيف يبدو الوضع الأمني، انتشار القوات الأمنية أيضا في المكان المستهدف الآن وحركة الشارع، حركة الناس فيه؟
4: الطوق الأمني لم يعد موجودا، حركة الشارع عادت بعد ساعات من التفجير، يعني بعد انتهاء الطوق الأمني وعمليات قوات الأمن عادت الحركة الآن هناك، الطوق الأمني فك عن المنطقة، كان هناك ممنوع حتى وصول فرق الإعلام إلى يعني مكان التفجير في الساعات الأولى، من ثم بدأت تدريجيا بعد تأمين المكان بشكل يعني قوي من قبل عناصر وزارة الداخلية كما تم فتح الطريق أمام يعني السيارات. وبالتالي نحن نتحدث عن طوق أمني فرض لساعات حتى تم تأمين المكان والتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة مزروعة. نحن نتحدث عن عبوتين، وبالتالي كان هناك شك بأن هناك مزيد من العبوات في المنطقة، وكان هناك بحث من قبل مختصين وفرق متخصصة بهذا الشأن للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة موجودة في محيط المكان.
0: حازم عوض من دمشق مراسلنا، شكرا جزيلا لك.

0: في ملف آخر، عقدت اليوم أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبسبب حضور الشهود لجلسة اليوم لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة لحماية الشهود، على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات المحاكمة، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجواب المتهم ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. معنا الآن من حلب المحامي ومدير منظمة العدالة قتيبة قطيط. أهلا بك أستاذ قتيبة. إذن الجلسة الثالثة من مسار محاكمة عاطف نجيب لم تبث بشكل علني بسبب أمن الشهود، ما تقييمك لمسار المحاكمة حتى الآن؟
1: مساء الخير لك والمشاهدين. المحاكمة هذه تعتبر الجلسة الثالثة، استكملت المحكمة استجواب المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، قامت بمواجهته بالأدلة والشهود اليوم. والجلسة الماضية تم قراءة اللائحة الاتهامية، تم تقديم أيضا تعقيبات قانونية، تم أيضا أخذ إفادة الشهود والأدلة بشكل غير علني، والسبب بذلك لحماية الشهود وحماية الأدلة بنفس الوقت حتى لا تغير، لا يتم الضغط عليهم في الحالات الطبيعيه، يتم عقدهم في القانون الجنائي او القانون الجنائي، يتم عقد فتح الشهود بشكل سري حتى لا يتم الضغط عليهم او القمص معالم الادله او الى اخره. كانت استجواب، حاول المتهم نفي التهمه عن نفسه وانه لم يحضر الجزرتين التي قامت بها في وحده مجلس الدوله الثانيه في كانت الكازيه ومطار المهرجانات الكازيه، نفته وربط الموضوع، ربط الكلام عن نفسه وربطه برئيس الامن القومي هشام بختيار. حاول التهرب وطلب في الجلسه الماضيه، في الجلسه الثانيه قال ان هناك احد الشهود وهو شيخ الصواصمه انه يشهد انه هو ليس له علاقه في الموضوع، لكن اتت افاده الشيخ وبشكل علني ايضا انه التي نشرت على السوشيال ميديا شهادة السيف، انه لم يعرف، ذهب لزيارة عاطف نجيب ونفى علمه بوجود الأطفال لديه. المحكمة كانت يعني تسير بشكل علني، المتهم لديه محامي، أي تعلم يعني أي شخص يقتل بالجنايات أن يكون موقوف موجودا وأن يوكل له محامي، كان هناك محامي للدفاع عنه كمتهم جنايات، لم يحضر الا متهم واحد، المتهم الاخرين ليسوا موجودين وقد يصدر بحكم لاحقا حكم غيابي. وجه المتهم بالادله واعطي فرصه كافيه للدفاع عن نفسه. ايضا حاول تفنيد بعض الامور، كانت هناك روايات متضاربه، اللائحه التهميه كانت واضحه لكن رواياته كانت متضاربه، مرتبكا كان مرتبكا، وهذا يدل على الادعاءات قد تكون غير صحيحه. كانت اقواله متضاربه وارتباك واضح، تغيير الروايه لاكثر من مره، محاوله التنصل من الجرم المسند اليه، انه كان يعارض، ذكر المتهم انه كان يعارض ايضا اطلاق النار، وكان هناك بما يسمى بالمسجد او الكمين الذي تعرض له المتظاهرين القادمين من ريف درعا الى المدينه، انه كان يعترض على اطلاق النار وخاصه في موضوع المسجد، لكنه تلعثم عند موضوع المسجد وذكر انه له علم ومن ثم تنصل من انه له
0: انه اذا هي محاولات من قبل عاطف نجيب للتنصل من يعني التهم الموجهه له. لكن استاذ قتيبه بشكل عام، يعني اذا نظرنا الى المشهد العام بالنسبه للعداله الانتقاليه، هذه البدايه التي بدات بها أيضا الحكومة بخصوص محاسبة عاطف نجيب، بماذا يشي ذلك بمسار العدالة بشكل عام في سوريا؟ هناك من يتخوف بأن تكون محاكمة عاطف نجيب فقط لامتصاص غضب الشارع وأن هذا المسار لن يكتمل، ما رأيك بذلك؟
1: أستاذ أنا حاولت أن أكون بشكل يومي ما هي القضايا التي تحال كمحاكم عسكرية أو محاكم كما كانت سابقا المحكمة العسكرية بحلب تستجوب مرتكبي انتهاكات الساحل. هناك يوميا عدد من الأشخاص يتم، نحن نخشى أن تكون هذه العدالة انتقائية وليست عدالة انتقالية. نحن اليوم يجب أن يكون لدينا قانون واضح، من هم الأشخاص المرتكبين هذه الجرائم، من هم تعبدهم، ما هي حجم الجرائم، ما هي الانتهاكات، ما هي الرتب التي يجب محاسبتها. يعني اليوم عاطف نجيب تنصر المسؤولية يقول أنه أخذ أوامر من الرئيس لأن القوم هشام بختيار أن أثبت ذلك فهو بريء، وأن ثاني وأنه أعفي من منصبه باليوم الثالث، يعني لم يكن هناك أدلة ولم يكن هناك شهود وتم مواجهته بها كان يستطيع التنصر من جرمه. فنحن اليوم يجب أن يكون لدينا قانون واضح للعدالة الانتقالية ومن ثم إنشاء محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية. هذه المحاكم الجنائية هي جيدة، قد تكون تحقق بعض من مسار أو مسار موازي لمسار العدالة الانتقالية، لكن يجب أن يكون لدينا فريق كامل، يجب أن يكون مكتب شكوى ثم محاكم خاصة بهذا المسار بشكل تتلقى الشكاوى وتتلقى الأدلة وتتلقى الشهود وتتلقى الادعاءات، والقانون يحدد ما هي عقوبة كل فرد. يعني اليوم كان نصف قد يكون نصف الشعب السوري إما لجان أو أمن أو شرطة أو كتائب حزب البعث أو إلى آخره. فنحن اليوم أمام يجب أن نفهم الآلية، يجب أن يكون قوانين واضحة ومحددة، نعرف ما هو المسار الذي يجب أن نتبعه. هل نحن نتبع المسار المختلط
0: لماذا لا نعرف أو لماذا لا يعرف السوريون الآلية؟ هل المسألة متعلقة بغياب الشفافية أم عدم اكتمال القوانين حتى الآن أستاذ قتيبة؟ عدم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب،
1: يجب أن يكون هناك البرلمان المفتوح أن تصدر قانون عدالة الانتقالية. هناك انتهوا من كتابة القانون لكن يجب أن يكون يناقش من قبل مجلس الشعب ويتم إقراره من قبل مجلس الشعب. لا يمكن إطلاقه بالمرسوم كقانون العدالة الانتقالية. ما هي الرتب التي يجب محاسبتها؟ ما هم يعني ضباط الأمراء، ضباط العناصر، صف الضباط، من يجب أن نحاسب؟ هل صف الضباط يتلقون أوامر من الضباط الأمراء والضباط الدرجة اللي كانوا يسمونه الثانية أو الثالثة يتلقون أوامر من مؤسيهم؟ من هم اللي يجب محاسبتهم؟ هل يجب محاسبة ضباط المرور، ضباط الجوازات، ضباط الأمن، منتسبين ميليشيات؟ من يجب محاسبته؟ يحدد القانون ما هي ماهية عقوبته، ما هي الإجراءات الجزائية، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع بحقه، ما هو الاستجواب، هل يكون كيف يكون، هل كيفية آلية توكيل محامي له، أين مكان اعتقاله، أين مكان احتجازه. يعني هناك شيء غير واضح. يعني أنا أعتقد أن هذه المحاكمات هي يعني بذرة أولى بالنهاية لدينا مجرم موقوف، فماذا نفعل؟
0: واضح أستاذ قتيبة، حقيقة أشرت إلى نقاط مهمة جدا وطرحت العديد من الأسئلة المهمة، هي بالتأكيد برسم الإجابة للمعنيين. أستاذ قتيبة قطيط المحامي والمدير في منظمة العدالة من حلب، شكرا.

0: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله ابني جاي وأولادي جاي بدي أحضرهم. يعني فرحة ما بتشوفها.
1: وصلنا 16 سنة 15 سنة مقتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بدنا نقوله. والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15 16 سنة تعرف قديه صعبة. واحد رجع بلده وكاني ولدان من جديد.
2: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي؟ ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا. وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها. 9 سنين عم بعدل أيام يوم يوم عم بعدل حتى الآن هاي اللحظة حتى وصلت لهون. يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من أول وجديد.
3: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوعها لعفرين بعد 9 سنوات غياب الشعب بعد 9 سنوات ولي أهله وأولاده وابنه. يعني اليوم الفرحة عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إلنا كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين يرجعوا على عفرين.
4: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين. الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا. الحمد لله الحمد لله عمتي نورتي العفرين كلها يا عمتي.
5: معنا الآن من حلب عمار مرجان مراسلنا من هناك. عمار انقل لنا ظروف عودة هذا العدد من العوائل من مهاجري عفرين إلى قراهم ومناطقهم في المكان في عفرين.
6: نعم، هلا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين، مساء الخير. يعني اليوم هذه القافلة ليست الأولى التي عادت من المناطق الشرقية من سوريا، سواء الحسكة أو عين العرب أو مسد الشهباء وغيرها من المناطق المزوح التي كانت تتواجد فيها العائلات التي نزحت من عفرين منذ سنوات. هذه القافلة 5 أو 6 بدأت هذه القوافل بعد اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد، ثم في 10 من آذار بدأت أول قافلة بالوصول إلى منطقة عفرين والمناطق الأصلية للسكان. اليوم نتحدث عن أكثر من 600 عائلة عادت على هذه القافلة. أريد التنويه لأن هذه القوافل هي الطريق مفتوح من عين العرب من الحسكة من كل المناطق باتجاه مدينة أو منطقة عفرين والمناطق المحيطة، ولكن يعني ربما هناك هواجس، ربما هناك يعني لدى السكان، لذلك كان هناك مرافقة لهذه القوافل من قبل الحكومة السورية والأمن واستنفار سيارة إسعاف والدفاع المدني متواجدة هذه الفرق مع هذه العائلات التي عادت منها من عدد بالحافلات التي عملتها الحكومة ومنها بالسيارات الخاصة. هذه القافلة واحدة من عدة قوافل بعد ضمن مسار أوسع ضمن اتفاقية بين الحكومة السورية وقسد لعودة النازحين وإنهاء هذا الملف عن النازحين من منطقة عفرين. ربما التحدي اليوم يعني بعد الهاجس الذي كان لدى السكان، اليوم نتحدث عن قوافل كانت منها 800 عائلة منها 1200 عائلة. اليوم ربما التحدي الأكبر هو التحدي الخدمي بسبب هذه العائلات أو الكثافة السكانية التي تصل إلى هذه المناطق، أكثر من التحدي الأمني الذي كنا نتحدث عنه في الشهور الماضية. اليوم نتحدث عن مركز إيواء موجود يعني لاستقبال هذه العائلات، ولكن

0: يعني بعض المحتاجين له ربما يكون مركز للاستراحة ثم الانطلاق في المحطة التالية. لا توجد هذه الأيام أو في هذه القوافل الأخيرة
1: نعم.
0: أي مشاكل أمنية لعودة الأهالي إلى بيوتهم الآن.
1: عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لك. نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
2: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
3: ما حد يرد علي يا عمي، قال لي أي مثل ما قال.
4: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة السمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
5: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل، فزعنا أنا وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
1: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي ازديادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
6: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
7: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
6: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
8: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لما اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
6: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: في ملف آخر، نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من الكبتاجون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
9: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتكون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قالت وزارة الداخلية العراقية إن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار كونكريتي بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرة مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا طريق الأبيض غربي الحسكة أمام صهاريج النفط المتجهة من المحافظة، يأتي ذلك احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
10: الطريق مشان ما زود مقطع اليوم وبكره وبعده بكره هل يشوفون حل؟
11: هل يجون المسؤولين؟
12: والكل يستلمون؟
10: والكل تستلم، مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل رتل وانت ذابح عليه، يسلمون كل المزارعين
11: منطقه
10: ام مدفع ما استلمت خالص.
11: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان يحصدون.
10: حصادات
11: ابو تركتون ابو حصاده
10: زراعه
11: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
13: احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار. بكره دولارنا يصير ب 20,000، وين المسؤولين اللي لابسه قرافطات تعرف بالدولار؟ بكره احنا نستلم فواتير يوصل دولارنا ب 20,000.
10: كفو
13: احنا نرفعهم علينا الدولار. احنا نطالب بالمازوطة الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
1: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل الزيادة النوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار تركو إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ويعزز مبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. شهدت بلدة زملكة بريف دمشق هبوطاً أرضياً ناجماً عن نفق من مخلفات الحرب في أسفل طريق حيوي. وقالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق إن الهبوط الأرضي نجم عن نفق كبير أسفل الطريق الحيوي الواصل بين دمشق وبين بلدات الغوطة الشرقية. وأضافت أن فرق الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الجهات المحلية وفرع المرور على ردم النفق وإصلاح البنية التحتية المتضررة، كما شملت الأعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وانسيابية الحركة على الطريق. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها، في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما يرى أهالٍ أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخول وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي، إضافة إلى تساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
12: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوس غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاهي خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
14: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
12: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
15: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هوا نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم تفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوف بالنسبة لخدمات عم تحس انها خدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
12: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
16: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كثير عم بتتضخم على الفيس بعثوا إنذارات، يعني اليوم بعثوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
12: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
1: أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرار بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت الصحية والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطة لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية.

في الملف الدولي، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية تستغرق يومين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين. ومن المقرر أن يبحث بوتين وشي

0: بين البلدين. وقال الكرملين إن المباحثات ستشمل أبرز القضايا الدولية والإقليمية مع توقيع إعلان مشترك في ختام الزيارة. معنا الآن من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، ما الذي رشح حتى الآن عن هذه الزيارة خصوصا فيما يتعلق بالحرب على إيران؟
1: مرحبا آلاء. فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين. البرامج الأساسي لهذه الزيارة سيعقد غدا الخميس والأربعاء، وستبدأ هذه اللقاءات الرسمية غدا من المفاوضات المصغرة بين الرئيسين الروسي والصيني بمشاركة الوزراء والأشخاص المعنيين، ثم بعد ذلك ستعقد مفاوضات موسعة بمشاركة الوفدين الروسي والصيني. الوفد الروسي ممثل بشكل جيد حسب وصف المكتب الإعلامي للكرملين، وجاء إلى رفقة بوتين في هذه الزيارة وزراء ورؤساء لشركات وطنية كبرى ولبنوك روسية كبرى. إلى ذلك بالنسبة لأجندة هذه المفاوضات، فإن الكرملين لم يحدد ما هي المواضيع الدولية التي سيتم مناقشتها في هذه المفاوضات. التركيز في بيانات الكرملين وفي تصريحات رسمية حول هذه الزيارة كان على أن هذه الزيارة هي مكرسة لذكرى مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية حسن الجوار والتعاون والشراكة بين روسيا والصين، وأن هذه الزيارة تم التخطيط لها منذ 3 أشهر، أي حتى قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط. وأيضا جاء التركيز على أن المفاوضات التي ستعقد غدا بين بوتين وشي ستركز على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمجال التعليمي، وأيضا تعزيز التعاون الاستراتيجي دون التلميح إلى أن المواضيع المتعلقة بالتعاون العسكري ستكون مدرجة على طاولة المفاوضات غدا. وسيتم خلال هذه الزيارة سيتم التوقيع على نحو 40 وثيقة بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين الروسي والصيني، ثم في ختام هذه المفاوضات سيكون هناك إعلان مشترك لفلاديمير بوتين وشي جين بينغ عن تعزيز الشراكة الثنائية وعن إنشاء العالم المتعدد الأقطاب حسب تعبير الكرملين. إلى ذلك في ختام هذه الزيارة ستعقد محادثات غير رسمية بين الرئيسين الروسي والصيني خلف أبواب مغلقة، وكما يقول المراقبون فإن هذه المحادثات المغلقة ربما ستركز على المواضيع الأهم المتعلقة بالقضايا الدولية وبالعلاقات الروسية الصينية، لكن الكرملين لم يكشف عن طبيعة هذه الملفات.
0: ليلى كف الغزال من موسكو، شكرا جزيلا لك. حذر نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس من امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا استعداد واشنطن للخيار العسكري إذا لزم الأمر. وقال إن حصول إيران على سلاح نووي قد

0: يشعل سباق التسلح النووي عالميا، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد المسار العسكري لكنها مستعدة له بالكامل مع وجود خطة بديلة إذا تعثر الاتفاق. وأوضح فانس أن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، ولا تعتقد أن طهران ستقبل بنقله إلى الولايات المتحدة أو روسيا. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، مجددا رفضه امتلاكها سلاحا نوويا. وقال ترامب إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مرجحا حدوث انفراجة قريبة سواء عبر اتفاق أو حل عسكري. وأضاف أن طهران لا تزال تمتلك قدرة عسكرية محدودة للرد، معتبرا أنها تعلمت درسا. وشدد ترامب على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس ملكا لإيران. من جانبها، نقلت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي، نقلت عنه أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا إلى الولايات المتحدة يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة برفع العقوبات. وأوضح غريب أبادي أن المقترح الإيراني يدعو إلى رفع العقوبات عن إيران وإلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف غريب أبادي أن المبادرة تشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلى جانب خروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. هذا وتمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وعلى خليج عمان. نتابع أبرزها في هذه المادة.
1: تتوزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية، يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: مع هذه المادة ومع صوت الزميل زاهر تنتهي هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائباً عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سناً. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاساً وروائياً. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين مجموعة من الملفات على الساحتين السورية والإقليمية. نبدأ من انفجار قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق، والذي يطرح أسئلة عميقة حول طبيعة التهديدات داخل العاصمة وحول حدود الاختراقات الأمنية، وما إذا كنا أمام تحول في أساليب الاستهداف ورسائله. في الجنوب السوري تتصاعد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة وفي ريف درعا الغربي، وسط احتكاك مباشر بحياة المدنيين ومصادر رزقهم، إضافة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية أمام المؤسسات الدولية للمطالبة بالمختطفين لدى الاحتلال، في مشهد يعكس احتقانا متناميا وضغطا إنسانيا وأمنيا مفتوح الاحتمالات. اقتصاديا، في المحور الثالث، يدخل قانون الجمارك الجديد حيز النقاش بوصفه خطوة مفصلية في إعادة تنظيم الحركة التجارية والرقابية بين من يراه محاولة لضبط الفوضى والتهريب، وبين من يتخوف من انعكاساته على الأسواق وعلى حركة الاستيراد والتصدير في مرحلة اقتصادية معقدة تشهدها سوريا. إقليميا، في المحور الأخير والرابع، لا يقل المشهد سخونة عن المشهد في سوريا مع إعلان ترامب عن تأجيل ضربة عسكرية محتملة ضد إيران بعد وساطات خليجية، في تطور يعكس تداخل مسارات التفاوض والردع ويفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل المواجهة أو التسوية وانعكاساتها على أمن المنطقة وعلى أسواق الطاقة.

0: قالت وزارة الدفاع إن جندياً استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي في العاصمة. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة ماري الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف إدارة التسليح في منطقة باب شرقي بدمشق. معنا الآن للنقاش العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، أهلا بك. ومعي رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، أهلا بك أستاذ رشيد، أرحب بكما. أبدأ مع العميد منير، ودعني أقتبس من تقرير الزميلة كندة التي تقول بأن هذه الانفجارات المتتالية التي كان آخرها اليوم في باب شرقي في العاصمة دمشق تأتي في سياق محاولات ضرب المشهد الأمني في سوريا، إلى أي درجة هذه الدلالة صحيحة عميد منير؟
2: مساء الخير سيدتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. ما تقوم به العصابات المارقة أو الدول ربما التي تحيك لسوريا التآمر والمؤامرات عليها بعد خسارة سوريا بالنسبة للجانب الإيراني أو لحزب الله أو لجماعات الدولة الإسلامية أو للفلول الذين كانوا يراهنون على أن بشار الأسد هو ربهم وباقي للأبد، كل هذه لم ترق لهم، لذلك هم يقومون بالكثير من هذه الدسائس وهذا التآمر وهذه التفجيرات، وخاصة في هذه الأيام، أيام مباركة وأيام عيد أضحى وأيام زحمة ناس وأيام حركة ناس وأيام أضاحي، هناك إذن مقصودة العملية لبلبلة وإثارة فتنة وإثارة جو من عدم الاستقرار وإعطاء العالم الغربي والعالم الشرقي ولكل العالم أن سوريا لا زالت غير مستقرة أمنيا أو غير مقبولة أمنيا بالنسبة لزيارات لسياحتة للاستثمار فيها. كل هذا يريدون هؤلاء ما يقومون به من تفجيرات ومن أعمال قتل ومن أعمال تخل بالأمن والاستقرار، الغاية منه هذه التي ذكرتها. لكن هناك تفجيرات كثيرة جدا وقد رصد كثير منها، وشفنا احنا العبوة التي كانت مزروعة لأحد رجال الدين عند الكنيسة المريمية كشفت قبل، الآن كشفت عبوة ناسفة اليوم، قبل ما يصير تفجير إذن هناك تفجير كان مزدوج، بمعنى أن هناك تفجير سيكون في الأول هو إما السيارة الملغمة، ثم عندما يأتي الناس ويهرع الناس، وهناك بتعرف في مناطق مكتظة بالناس، مناطق باب شرقي، منطقة سياحية، منطقة فيها المسيحيين، منطقة فيها كل من الأسورية موجودة هناك، خاصة إنها مدخل جرمانة التي فيها مليون مواطن لحالها. إذن هناك الغاية منها بلبلة، عندما يجمع الناس تنفجر العبوة الثانية، لكن الله سبحانه وتعالى تلطف وستر إنه هناك كشفت هذه العبوة الناسفة قبل أن تنفجر. طيب. لكن انفجرت السيارة الملغومة والتي أدت إلى بعض الضحايا الذين يعني إن شاء الله تكون إصاباتهم بسيطة، ما عدا أحد شهداء الجيش وآخر حالته شديدة، البقية إن شاء الله إصاباتهم طفيفة وبعضهم خرج من المشافي. إذن لكن أنا أعني ناحية أن هناك إدارة التسليح في هذه المنطقة، يجب أن تكون وزارة الدفاع تقوم بحماية إداراتها.
0: هذا سؤال تحدث عنه بعد قليل بشكل أكثر عن المنير. يعني وهنا المكان له دلالة، وأريد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ رشيد. هو دلالة المكان تكتسب أهمية من حيث أنه التفجير جاء بالقرب من مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، أم أنه من قبيل أنه في حي دويلعة الذي شهد أيضا سابقا استهداف من قبل داعش وله خصوصية بالنسبة للمكون الموجود فيه؟ أيهما يكتسب الدلالة أستاذ رشيد برأيك؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، والرحمة لروح الشهيد العنصر في وزارة الدفاع، والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. فيما يتعلق بالتفجير، ومن خلال يعني مجريات ما أو متابعة وتحليل ما نشرته وزارة الدفاع السورية، يبدو أن العبوة الناسفة ومن ثم الإبلاغ عنها ومن ثم توجه فرق المختصة للتعامل معها، وعند التعامل معها تم تفجير السيارة المفخخة الأخرى. هذه السيارة يعني من خلال المتابعة والمشاهدة كان تفجير السيارة بشكل كبير وتشظت، ولم يبقى منها إلا قطع صغيرة، وأيضا تضرر في المكان أكثر من 10 سيارات. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن الجهة التي تقف وراء التفجير مخططة ومنفذة بشكل حرفي ومهني، وتعلم بشكل دقيق حيثيات المكان. أما فيما يتعلق برمزية المكان، من الناحية التقنية التفجيرات بشكل عام يلجأ إليها الطرف الضعيف اتجاه الطرف الأقوى، عندما يعني يستخدمه كأسلوب أمني غير مباشر للتأثير على الطرف القوي الذي يعجز عن مواجهته بشكل مباشر. وهذه التفجيرات عادة يعني تستهدف مقرات أمنية وعسكرية ولها رمزية ودلالة، وقد تستهدف أيضا شخصيات مؤثرة، لا يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الشخصيات سياسية واقتصادية، ممكن أن تكون دينية واجتماعية لها ثقلها في المجتمع. ومن هنا يأتي التفجير، بالإضافة إلى نقطة يجب الإشارة إليها وعرج عليها السيد عميد منير مشكورا، هي أن رمزية دلالة باب شرقي والتوزع أو من يقيم فيه من الناحية الديمغرافية والسكان والتنوع الذي يشهده أو يعيشه منطقة باب شرقي، فيه السكان المسيحيين، وأيضا يحتوي باب شرقي على كنيسة يهودية، وبالتالي الطرف المنفذ لهذا التفجير يريد إرسال رسالة أن النظام السوري الجديد، الإدارة السورية الجديدة هي غير قادرة على حماية الأماكن، أماكن تواجد المكونات الأخرى.
0: عميد منير، هو هنا نعود لسؤال الذي ينطلق من الفكرة التي تفضلت بها، كيف تمكن منفذو العملية من الوصول إلى منطقة حساسة بالقرب من مبنى إدارة التسليح، وأيضا في قلب يعني المنطقة السياحية في سوريا بالقرب من باب شرقي في دمشق؟
2: تماما أختي الكريمة، سوريا بعد التحرير الحقيقة كان هناك شيء كثير من التساهلات والتسامح، وشفنا كأنها اذهبوا فأنتم الطلقاء التي كانت واشتهرت. وهناك لابد في دول التي تنهض من جديد، وخاصة بعد التحرير وبعد جثمان 55 سنة من حكم الأسد على صدر السوريين، هذه الفرحة السوريين العامرة تهت لا نريد أن تنتهي بمآسي، نريد أن تنتهي بفرح غامر. لابد للدولة أن تكون إجراءاتها حازمة، إجراءات صارمة، إجراءات أمنية دقيقة جدا، لأن هناك مرحلة يعتبر الناس كثير منها هناك فوضى، وهناك لنا أعداء داخلين متربصين كثر، وهناك لنا أعداء خارجين متربصين كثر. لابد من حيطة وحذر شديدين، إجراءات أمنية صارمة دقيقة، تفتيش دقيق خاصة حول المنشآت العسكرية، المنشآت الأمنية يجب أن تكون محصورة ضمن مربعات أمنية خالصة لها حماية خالصة، بالإضافة إلى حماية الأسواق خاصة في مناطق الاكتظاظ، سوق الحميدية، سوق الحمراء، سوق مدحت باشا، منطقة باب شرقي، هذه المنطقة العبور التي إلى منطقة جرمانة، وقلت لك هناك آلاف مؤلفة بالملايين الناس ساكنين بها المنطقة والعبور يوميا بالآلاف لهناك. لابد تكون إجراءات الأمنية صارمة. لذلك هذا التسلل أحيانا يعتبر هو شيء من النوع يعني حس أمني ناقص، لابد يكون ممتلئ. يعني إحنا لينا فضل المستخبارات والأمن العام بكشف الكثير من الحوادث قبل وقوعها، وهذا تطور مثير جدا وجميل جدا إنه إحنا نعرف ونستشعر الحدث.
0: عن قصور في الحس الأمني، لكن كيف يمكن أيضا أن نطلق هذا التوصيف في ظل أنه مجموعات الجيش في البداية اكتشفت عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني، ثم حصل التفجير بعد ذلك بعبوة ناسفة في سيارة، أو حتى الآن حسب يعني ما يظهر؟
2: أنا أختي الجريمة هي جريمة منظمة مهيئة لها مرتبة. الجريمة أنا حكيت عليها بالأول أن هناك لابد أن تفجر سيارة في بداية الأمر، ثم عندما يجتمع الناس والأمن والكذا تنفجر العبوة الناسفة الأخرى المعدل التفجير كي تقتل أكبر عدد ممكن، والغاية منه هو إظهار أن سوريا ضعيفة أمنيا، لا تستطيع أن تحمي مواطنيها، لا تحمي أن تستطيع الطوائف الأخرى، خاصة أن هناك وتر حساس الآن في أيام الفضيلة، هناك لعبة كبيرة، أسواق مزدحمة، كانت أعياد المسيحيين فترة لها مرت، إذن هناك شيء يخطط في الخفاء للكثيرين ممن يتربصون للسوريين ولسوريا. سوريا دولة قوية، لابد أن تنهض من جديد بعسكرها، بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بأمنياتها، باستخباراتها، أن تكون قوة ضاربة. وأنا مع إجراءات صارمة في كل مواقع التفتيش، يعني أن لا نكون إن إحنا يلا أمرؤوا، لا، لازم هناك تفتيش دقيق، تفتيش بالمرايا، تفتيش عبوات لاصقة للسيارات، تفتيش المواطنين حتى في الأماكن المزدحمة أثناء دخول مثلا الأموي أو لأسواق كبيرة جدا مثل سوق الحميدية. لابد أن تكون هناك ضوابط أمنية، يعني هامش الأمني الكبير المتاح للبشر أو للناس كبير جدا، لابد أن تقيد. كان الحاجز اللي كان على دور النظام السابق، لحظة بس هالنقطة، يوقفوا ساعتين وثلاث ينتظروا بس دورهم، وعندما يصلوا يقولهم امشوا. احنا اليوم معلش نوقف خمس دقائق وعشر دقائق ثانيات، بس المهم نوصل لإجراء أمني ينضبط الناس، لا سمح الله يصير شيء بكون احنا خربنا بيوتنا بدينا.
0: أستاذ رشيد، ما رأيك بما تفضل به العميد منير؟ ما الواجب فعله؟ وما مدى فعالية ما يتم اتخاذه حتى الآن من إجراءات أمنية في الأماكن الحساسة، في الأماكن أو بالقرب من الأماكن التابعة لوزارات سيادية وحكومية في العاصمة دمشق؟
3: نعم، هنا أود يعني الإشارة إلى نقطة جد هامة، وهي أن الساحة السورية خلال السنوات السابقة 15 عام الماضية يعني شهدت صراعات وحروب ومعارك عسكرية كبيرة، وأيضا شهدت تدخلات إقليمية ودولية كبيرة. ومن هذه الأطراف اليوم يعني باتت هذه الأطراف أو قسم كبير من هذه الأطراف التي دخلت لصالح النظام السوري البائد، وهنا أخص بالذكر إيران وميليشياتها، تضررت كثيرا مما آلت إليه الوضع السوري. وأيضا في ظل هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في على مستوى المنطقة والإقليم بشكل عام، يبدو أن العمل على محاصرة النفوذ الإقليمي قائم على قدم وساق من المجتمع الدولي وحتى من الدول الإقليمية وإن لم تعلن ذلك. وأيضا نحن لاحظنا أن إيران خلال الفترات السابقة والسنوات السابقة عملت على بناء نموذجين من الشبكات التابعة لها، النموذج المعلن والظاهر ومثاله حزب الله وأنصار الله الحوثي، وهي تحاول دعمهم ضمن الدول وضمن النظام السياسي في دولهم للوصول إلى اتخاذ القرار والمشاركة السياسية في تلك الدول. هذا النوع الأول من الأذرع الإيرانية. النوع الثاني من الأذرع الإيرانية هي الخلايا النائمة والشبكات النائمة التي تمثلت وظهرت بشكل واضح.
0: أستاذ رشيد، لكن يعني أنت تتحدث وكأنه يعني وكأنك تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الحدث الأمني.
3: سيدتي في المجال الأمني يعني هناك مبدأ يعمل به الشك في كل شيء على الشك في نفس في مبدأ الشك. ولذلك يعني نحن نقول أن هناك أطراف متضررة مما جرى في الساحة السورية، وأيضا الانفتاح السياسي التي تحققه الساحة السورية اليوم، خاصة يعني هناك يعني مجريات سياسية كبيرة واجتماعات شاركت بها الدولة السورية على مستوى الرئاسة واجتماع القمة، وكان آخرها اجتماع الرئيس الشرع في قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص. أيضا دعي الرئيس الشرع ودعي السورية للاجتماع في قمة الناتو التي ستنعقد في تركيا في تموز المقبل. كل ذلك له دلالات كبيرة ودور كبير لسوريا يؤثر على النفوذ الإقليمي. وأيضا في الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ضبطت شبكة من هذه الخلايا النائمة تريد أو تسعى لإحداث عمليات كانت على وشك تنفيذ هذه العمليات في كل من مدينة دمشق وحمص وحماة وحلب في المدن الكبرى. طيب. الكبرى. وأيضا وزارة الداخلية أعلنت أن بحوزة هذه الشبكات أجهزة متطورة وكاميرات وأجهزة تنصت ورصد وأسناد الكتروني، بمعنى أن إيران اليوم لم تتخلى حتى اليوم عن محاولة سعيها لقلقلة الساحة السورية.
0: طيب أستاذ رشيد، يعني يبدو بأن هناك العديد من الأطراف يعني ليس من مصلحتها أن يستقر الوضع أمنيا في سوريا. وهنا سؤالي للأستاذ عميد للعميد منير، لمصلحة من أو من مصلحة من عدم استقرار سوريا؟ ضيفي يعني رجح رواية تتعلق بإيران والفصائل التابعة لإيران، لكن ماذا أيضا عن تنظيم الدولة، عن داعش الذي كان مسؤولا عن تفجير سابق في كنيسة في دويلعة، الذي أعلن أيضا مسؤوليته عن تفجير الذي حدث في منطقة السيدة زينب، والذي يهدد على المواقع التابعة له الدولة الوليدة في سوريا؟
2: تماما أختي الكريمة. إذن هناك التحقيقات التي ستجري لاحقا ستكشف مين اللي وراء هذا التفجير أو مين اللي قام وراء هذا التدبير الخطير في هذه المنطقة. إذن لا يمكن الاتهام، لا يمكن أن نتهم جهة واحدة. هناك الكثير من المتربصين في الداخل، وأنا حكيت هناك الفلول، هناك تنظيم الدولة، هناك الخلايا النائمة للحزب الله وللإيرانيين، بالإضافة إلى مجموعات راديكالية لا أستطيع أن ننبوح عنها بالآن، ربما يكشف التحقيق شو وضعها. إذن هناك الكثير من المتربصين. الأمور ستسير بشكل جيد عندما نمسك أحد الخيوط، وهناك الكثير طبعا من المعطيات بكرة من خلال العبوة، شو هي تصنيعها، شو قوتها، شو سيارة اللي هي كانت ملصقة فيها، كيف إدخالها، كل هالأمور هاي مسرح الجريمة عندما يتم مسحه بشكل دقيق ستعطي معطيات كثيرة جدا تكشف مين وراها. لكن هناك حكينا متربصين كثر، مثل ما حكى ضيفك الكريم، هناك الإيراني جام الإيراني، خسارته لسوريا وخسارة كبيرة جدا لمشروعه الإيراني، بالإضافة إلى أن هناك الفلول والكثير من غيرهم الفلول مثل جماعة الهجري بيراهنوا على أي تخريب بسوريا. التخريب أختي الكريمة لا يؤثر في صانتي على الدولة، هو يؤثر على المعنويات، يؤثر على شيء. هل حصل تفجير في منطقة، انضرب بناء أو انقتل واحد، ماذا يؤثر؟ لا يؤثر. لكن هناك العامل المعنوي هو عامل الردع وعامل الفوضى اللي هم يريدون من خلاله إنشاء حالة إنه سوريا غير آمنة، غير مستقرة، غير قادرة على أنه تحمي سكانها، غير قادرة على استقبال السوريين اللاجئين في الخارج، غير قادرة على بناء واحتواء استثمارات كبيرة جدا، غير قادرة على إدارة موسم سياحي. إذن هم يريدون هذا، يريدون. إذن عامل التخريب هو عامل مهم. عامل التخريب أنا بتقديري كأمني هو من داخلي وليس خارجي. يعني عندما تكون الإيرانيين لهم عامل بيكونوا عملهم أكبر من هذا الحدث بأشياء أكثر، لكن هون هذا العامل كونه هو بجوز ضرب الشيء اللي أنا حكيت عنه ربما يكون من الفلول، ربما يكون من تنظيم الدولة، وهذا بجوز أرجح، وغدا التحقيقات ستكشف ما يقال إليه التحقيق.
0: طيب عبيد منير، هل هناك مؤشرات على وجود خلايا منظمة تابعة لأي جهة؟ يعني بغض النظر عن الجهة، هذه الخلايا تنشط مجددا في العاصمة دمشق في المركز، هل هناك مؤشرات على ذلك من الناحية الأمنية؟
2: أختي الكريمة، دمشق فيها 4 ملايين بني آدم، بضواحيها فيها 4 ملايين بني آدم، السيطرة الأمنية صعبة، مو سهلة يعني على هيك على قطاع أمني كبير جدا. اثنين، هناك كثير من ضعاف النفوس يشترون، مو شرط خلايا نائمة، هناك بيجوز حالة من الناس اللامبالاة، حالة فقر، حالة الحشيش الذي هو منتشر بين الناس واللي هو بس يشربوا الحب يذهب عقولهم، ممكن شرائهم، ممكن زرعها، يعني ممكن يكون الحادث يكون بسيط جدا وراء خلفية مش كثير همة، ومن وراء لكن هو وراء حشيش ومخدرات، وتم شراء ضعاف نفوس، وكثيرين من هؤلاء موجودين في في في في كل المناطق طبعا، ليس بدمشق. دمشق ممكن يكون فيها كل هذا الشيء، وممكن يكون في غير المحافظات. إذن سوريا الآن في مرحلة بناء، هذا البناء الحمد لله احنا ما عندناش حرب اهليه، صار لنا سنه ونصف عايشين بنعيم، عايشين مقبولين. اذا في اجراءات، لكن لازم تكون اكثر صرامه، اكثر حزم، من اجل ان تبقى الحاله الامنيه مستقره وثابته.
0: استاذ رشيد، اشار ضيفي الى ما يحدث ايضا من جهود دبلوماسيه تقوم بها سوريا، هل ترجح ذلك ايضا؟ ما مدى ارتباط مثل هذه الحوادث باي سياق اقليمي تمر به سوريا، أو أي نجاح دبلوماسي أيضا تقوم به سوريا على مستوى الخارج؟
3: نعم، بداية فقط أود أن أوضح لماذا وضعت يعني إيران على قائمة المتهمين بهذا التفجير. التفجير الذي حدث في باب شرقي هو كان مقر عسكري لأحد الجهات العسكرية التابعة لجيش النظام البائد، ونعلم جميعا يعني مدى التغلغل الإيراني في جيش النظام البائد، ولذلك من السهولة.
0: بس أستاذ رشيد، هو مبنى إدارة التسليح، هو مبنى إدارة التسليح هو يعني هيئة مدنية صحيح؟
3: إدارة التسليح إحدى الإدارات التابعة للقيادة العامة للجيش سابقا في جيش النظام، واليوم إدارة التسليح هي تتبع لوزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش السوري اليوم.
0: مفهوم، لكنها مدنية، لكنها هيئة مدنية تابعة لوزارة الدفاع.
3: لا، من يقوم عليها هم من العسكريين المختصين بالتسليح، ويعني معرفة الميزات الفنية والتعبوية وآليات استخدام السلاح وآليات تخزينه وآليات توزيعه على الوحدات العسكرية. هي هيئة عسكرية أو إدارة عسكرية بالمطلق، وكافة كوادرها من العسكريين الاختصاصيين.
0: طيب،
3: أما فيما يتعلق بالنجاحات السياسية والدبلوماسية التي تحققها الدولة السورية، فيعني هذا واحد من أبرز العوامل التي يغيظ الدول المتضررة من هذه النجاحات، لأن اليوم أيضا أربط هذا ما أتحدث به مع ما قامت به ما قام به الاتحاد الأوروبي من رفع العقوبات على مجموعة من الكيانات السورية، ومن بين هذه الكيانات وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية أيضا. وهذا يدل على، بالإضافة، أن المسار السياسي للدولة السورية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي يسير بالتوازي وجنبا إلى جنب مع المسار الأمني والعسكري. فالمجتمع الدولي بالاتحاد الأوروبي ودوله وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعولان اليوم كثيرا على التجربة السورية وعلى الحكومة السورية من خلال ضمها للمنظومة الأمنية الإقليمية وضبط كل التوترات والمهددات الأمنية التي ممكن أن تشكل تهديدا أمنيا على السلم أو الاستقرار الإقليمي وأيضا دولي. الميليشيات الإيرانية يعني شكلت لمرحلة طويلة ولا تزال عامل مهدد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نلاحظ ونتابع ما تفعله في مضيق هرمز.
0: طيب، أيضاً أستاذ رشيد، اسمح لي فقط بالانتقال إلى العميد منير. اليوم ما انعكاسات هذه الحادثة على عمل وزارة الدفاع وأيضا على عمل الأجهزة الأمنية؟
2: لا تؤثر أختي، أنا قلت لك هي تعتبر حوادث فردية في دولة فتية طالعة هلأ باستقلال جديد وفيها حالة أمنية جديدة، لا تؤثر كثيرا لكن تؤثر حالة معنوية. لكن أنا نصيحتي لوزارة الدفاع أو أي وزارة ثانية، وزارة الداخلية، أنه إحنا نحمي مقراتنا بشكل دقيق سليم، نضعها ضمن مربعات أمنية كاملة مشددة، مشدد الحصار، نشدد الحراسة عليها، ما تكون متفرقة في مناطق عديدة، خاصة المناطق المكتظة بالسكان مثل هذه المنطقة في باب شرقي. هناك إدارة التسليح وهي إدارة ليست مدنية، ومثل ما حكى ضيفك إدارة تابعة للجيش والقوات المسلحة مثل إدارة المدفعية أو إدارة المدرعات أو إدارة شؤون الضباط أو أي إدارة من الإدارات اللي مختصة بعمل الجيش حصرا. إذن هذا العمل لازم يكون دقيق بالنسبة للجيش، بالنسبة للأمن، بالنسبة للاستخبارات، بالنسبة للأمن العام، كل المقرات الهامة نحميها، لأن هي تعتبر تعبر عن رمزية الدولة كشخص اعتباري صحيح، لكن هي تعبر عن رمزية الدولة، وأي إهانة لها هي ورهونة للدولة ورموزها لابد أن تكون مشددة الحراسة عليها، محمية بشكل دقيق.
0: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟
2: سليم.
0: هل تتوقع أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة؟
2: وغالبا راح يكون هناك، وأنا أعرف أن هناك إجراءات ستتم على مستوى وزارة الدفاع والداخلية وضبط الحالة الأمنية أكثر وتكون شديدة، وخاصة بالنسبة لحماية المقرات وحماية الأفراد والمجتمع.
0: أستاذ رشيد، من انعكاس هذه الحادثة أيضا على الاستقرار الأمني، على الخطط الاقتصادية، على الاستثمارات الموعودة بها دمشق أيضا؟
3: نعم، أتفق مع ما ذكره كله يعني السيد العميد، وأضيف عليه أن التأثير الأكبر هو الرسالة الموجهة إلى الخارج ودفع المستثمرين إلى التخوف والانتظار والترقب للاستقرار، لفرض الاستقرار بشكل أكبر. وبشكل عام يعني الانفجارات التي تحدث هنا أو هناك على الساحة السورية هي في النسبة، إذا ما أخذنا نسبة وتناسب، فهي في حدودها الطبيعية كما ذكرت، في بلد ناشئ وفتي ويؤسس مؤسساته الأمنية والعسكرية.
0: نعم.
3: فالانفجارات يعني تحدث في كثير من البلدان الأكثر استقرارا وأكثر رسوخا في الاستقرار، ولديها نظام سياسي وديمقراطي ومستقر. فمثلا في العام 2024 حدث هناك تفجير أمام مقر لصناعة الطائرات المسيرة في أنقرة في تركيا، ورغم يعني الدولة التركية مستقرة وراسخة ولا تعاني مما يعانيه ما تعانيه الساحة السورية. أيضا يعني مؤخرا في حفل عشاء للبيت الأبيض في فندق هالتون يعني حدثت حادثة إطلاق نار بحضور الرئيس الأمريكي.
0: هذه طبعا مع تقديري الشديد لما تتفضل به أستاذ رشيد، لكن هذه المساحات يعني لا تبدو هشة أصلا منذ البداية، ولا يوجد تخوف لدى المستثمرين منذ الأصل بالتوجه إليها. على أي حال، انتهى وقتي أستاذ رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق وأنت الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، وشكري كذلك للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. فاصل قصير نتابع بعده وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
4: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات، تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح،
5: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
4: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوما لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ورددوا في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
3: ولن نمل من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
4: ما حد يرد عليه عمي، قالي له أي مثل ما قالهم.
5: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل. بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
6: أخذوا جوزي، له سنة ما بعرف عني شيء، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل، فزعنا أنا وجوزي، قاموا اعتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وله سنة ما نعرف عنه شيء والله.
7: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات، وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزاً مؤقتاً أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
8: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر، على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
7: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
9: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم، لهم اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. نحن بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
7: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبيه مباشره على حياه السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلا عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية، يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
2: للنقاش معي حسن أحمد، المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبات الخشب من القنيطرة. أهلا بك أستاذ حسن، ومعي أحمد الموسى، المحامي المفوض عن أهالي مختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ مع سيد حسن. سيد حسن، إذن اليوم نظم أهالي المختطفين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، ما هي المطالبات التي لديكم والتي تودون أن تصل إلى الأمم المتحدة؟
10: نعم، أهلا وسهلا بكم جميعا. نحن اليوم أهالي المختطفين اتجهنا باتجاه مقر الأمم المتحدة، مش المرة الأولى اللي بنروح فيها باتجاه دمشق والمطالب المختطفين، ولا المرة الأولى اللي بنتوجه فيها باتجاه الأمم المتحدة، لكن ذهبت كل الأهالي باتجاه مقر الأمم المتحدة بدمشق للمطالبة بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أبنائهم الذين طال غيابهم وطالت فرقتهم. ونحن نعلم وتعلم أهالي المختطفين أن الجهة الوحيدة المخولة بالمطالبة بهؤلاء المعتقلين هي القوات الدولية والأمم المتحدة المتواجدة في أراضي سوريا منذ عام 1974. حتى اليوم لم نرى ولم نشاهد أي تطور أو أي تقدم بموضوع إما الاستبيان عن هؤلاء المختطفين. لا أحد يعلم أين ابنه أو أين أزواجهم أو أين أبنائهم. هذا الموضوع سبب كثير معاناة للأهالي، مما جبرهم أن يتجهوا بالمرات الماضية لوزارة الخارجية.
2: نعم.
10: واللي مقر الأمم المتحدة المركز إلى مكاتب الصليب الأحمر بدمشق.
2: سنعود لك أستاذ حسن بالانتقال إلى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، من هي الجهة المخولة فعلا من الناحية القانونية بالسؤال عن مصير المختطفين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي والذين حتى الآن يبلغ عددهم 47 حسب آخر المعلومات؟
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ آلاء، مساء الخير لضيفك الكريم أبو صدام والد أحد المعتقلين.
2: أهلا بك.
11: طبعا الجهة طبعا في ظل حاليا يعني ما في أي علاقات بين الحكومة السورية والاحتلال الإسرائيلي، طبعا الجهات القانونية الوحيدة هي يعني هيئات الأمم المتحدة سواء مجلس حقوق الإنسان أو عن طريق الصليب الأحمر الدولي. هذول الجهتين يعني حاليا المخولين يعني بنقل قضية صوت الأهالي من دمشق إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأنا كمحامي مفوض من أهالي
2: حتى نركز فقط على الفكرة التي أشرت لها، الصليب الأحمر والأمم المتحدة هي الجهة التي يمكن أن توصل صوت أهالي المختطفين. طيب تفضل أكمل.
11: طبعا يعني أنا عم أحكي هلأ الجهات الحالية المتوفرة بين أهالي المعتقلين وليس بين بيد الحكومة السورية صراحة. يعني هل أنا كمحامي مفوض من أهالي المعتقلين، أنا على مدى 7 أشهر من متابعة قضية المعتقلين أنا يعني رفعت أسماءهم إلى هذه الجهات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، لجنة الاختفاء القسري، وجميع المعتقلين تم توثيقهم لدى لجنة الاختفاء القسري، وتم بعث رسالتين، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي ورسالة إلى الحكومة السورية لمعرفة مصير المعتقلين. وبالنسبة للصليب الأحمر الدولي زودت الأهالي بإيميل وبرقم مباشر وتواصل الأهالي عن طريق الإيميل والرقم المباشر مع الصليب الأحمر الدولي وبلغوهم بحالات الاختطاف القسري الذي تمت من قبل الاحتلال الإسرائيلي لذويهم.
2: يعني أنت مفوض من الأهالي وبالتالي هذا المسار من الأهالي أهالي المختطفين، وإنما هناك أيضا مسار قانوني يمكن للدولة أن تسير به أستاذ أحمد، وفصل لي بذلك أيضا.
11: هلأ المسار بالنسبة للدولة السورية الذي ممكن أن تسير فيه هو مسار سياسي قانوني. يعني هلأ بالنسبة للدولة السورية يعني في عنا نحن للدولة السورية في إلها مندوب موجود بمجلس

0: المتحدة يعني من يومين عقد مجلس الأمن جلسة بخصوص سوريا، وللأسف لم نسمع من الأستاذ إبراهيم العلبي أي مطالبة بالأسرى أو بالمختطفين السوريين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأنا شخصيا يعني عن طريق رقم زودت برقم من وزارة الخارجية وطلبوا مني أسماء المعتقلين، وأنا زودتهم بلائحة بأسماء 47 معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي. فهذا الوضع يعني فالعتب كبير، يعني مثل ما حكيت قبل شوي بالنسبه للمبعوث الدولي المبعوث السوري في الامم المتحده، يعني ما اثار القضيه هي امام مثلا الجلسه الخاصه بمناقشه الوضع السوري.
1: اذا انت تواصلت كما تقول مع الخارجيه، نعم، واعطيتهم لائحه وقائمة بأسماء المختطفين السوريين 47 شخص حتى الآن. الآن سأعود لك، يعني هناك نقاط مهمة يجب أن أناقشها معك أستاذ أحمد، لكن معي الآن أستاذة سمر دريبي، والدة مختطف من كناكر من ريف دمشق. أهلا بك سيدة سمر. بداية أريد أن أسمع منك وأن يسمع منك المشاهد قصة ابنك المختطف لدى الاحتلال الإسرائيلي. كيف اختطف؟ متى؟ لماذا؟ ما المعلومات التي تصلكم حتى الآن؟ سيدة سمر؟
2: أيوة،
1: أعيد السؤال. أريد أن أسمع منك قصة ابنك، متى فقد؟ كيف اختطفه الاحتلال؟ هل تتواصلون معه الآن؟ ما المعلومات التي تصلكم؟
2: أستاذي، هلأ أنا تم اعتقال ابني بتاريخ 29/7 بسنة 2025. تم اعتقال ابني بالحيلة، يعني تم اختطافه وتسليمه وأخذوه عبر المنطقة الحدودية على حدود الجولان المحتل يعني. وتم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي يعني من هداك اليوم لهي اللحظة ونحن ما بنعرف شيء عنه.
1: آخر معلومة وصلتك منه أو عنه أستاذة سمر؟
2: هلا نحن ما بنعرف شيء عنه أستاذة. أبداً. هلا نحن يعني نعم
1: لا تعرفين أي شيء عنه من شهر 7 العام الماضي وحتى اليوم؟
2: لحتى اللحظة هاي أستاذة ما بعرف أنا شيء عنه. نحن تواصلنا مع الأستاذ أحمد موسى. هو رفع الأسماء يعني للاختفاء القسري، للجنة الاختفاء القسري. وماكو اي رد على
1: طيب، يعني لو نعود الى لحظه الخطف سيده سمر، لو نعود الى لحظه الخطف، انا اعرف ان ذلك بالتاكيد يستجر لديك ذكريات مؤلمه، لكن لو تحدثتي لنا كيف تم خطف ابنك؟ كيف خطفه الاحتلال؟
2: هلا كيف تم اعتقاله استاذه انا ما بعرف. هلا انا فقدت ابني، يعني مثل ما تقولي انا فقدت ابني من تاريخ 29/7/2025، ونحن يعني ضلينا 3 اشهر ونحن ندور على ابني بس انه ما بدون نتيجه لحد نحن ما تواصلنا مع الاستاذ احمد.
1: ماذا يعمل ابنك؟ كان خارج الى العمل يعني وتم اختطافه؟
2: قاصر ابني عمره 16 سنة بيدرس.
1: 16 عاما، يدرس في الجامعة أو في المدرسة؟ في المدرسة.
2: بالمدرسة صف تاسع ابني بيدرس.
1: صف تاسع. طب هل يعني هذا مثير حقيقة، هل تلقيتم أي وعود من جهة رسمية من الحكومة؟ هل نقلتي قصة ابنك إلى الحكومة؟ ماذا يقال لكم؟
2: هلا نحن اول ما اختفى ابني يعني اكيد نحن رحنا على الدولة السورية واعطيناهم البيانات واعطيناهم عن ابني، ولكن من غير جدوى يعني.
1: من غير جدوى؟
2: ما حدا اعطانا نتيجة يعني.
1: ثم توجهتم للاستاذ احمد الموسى كمفوض كمحامي؟
2: تواصلنا نحن مع الأستاذ أحمد موسى، هو اللي رفع الأسامي للجنة الاختفاء القسري.
1: طيب سيدة سمر،
2: رقم الاختفاء القسري.
1: تحكي لنا أنه يعني جلستم 3 شهور لا تعرفون أين هو، بعدين كيف عرفتوا أنه أخذوا الاحتلال؟
2: هلا كيف عرفنا؟ هلا في استاذه، في واحد من

0: درعا كان مع ابني. ايه وخبرنا انه شادي موجود هنيك بس.
1: يعني احد المختطفين الذين اخذهم الاحتلال كان مع ابنك في سجون الاحتلال، عندما خرج اخبركم بانه هناك؟
0: ايوه.
1: طيب اليوم ما هي الرسالة التي تودين إيصالها إلى الجهات المعنية، إلى الحكومة السورية، إلى المنظمات الدولية التي تسمع الآن هذه القصة بشكل مباشر عن طفل لم يتجاوز 16 عاما أخذه الاحتلال؟
0: هلا بدي وجه رسالة، يعني نحن اليوم طلعنا لأنه ما عاد فينا نسكت الصراحة أكثر من هيك. يعني في أمهات وفي آباء من سنين ما بيعرفوا شيء عن أولادهم المعتقلين عند الاحتلال الإسرائيلي، لا خبر ولا زيارة. نحن اليوم رحنا لعند الأمم المتحدة لأنه بده صوتنا يوصل للعالم كله، بدنا نعرف نحن وين أولادنا وشو مصيرهم، بدنا تحرك فوري حقيقي مو بس وعود وحكي كمان. أنا اليوم ما عم طالب لحالي، عم طالب بابني وبكل الشباب المعتقلين. في 46 معتقل وفي منهم 6 قصر، وهالشباب إلهم أهل كمان، قلوبهم محروقة كتير وإلهم حق يعيشوا بحرية بين أهلهم. رسالتنا واضحة للعالم، ما بدنا العالم ينسى أنه في أسرى سوريين، وما رح نسكت حتى ينكشف مصيرهم ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين
1: يا رب. أستاذة سمر، الاحتلال يعني عبر وسائل الإعلام الخاصة به يتذرع بأن هذه العمليات، عمليات اختطاف السوريين، أساسها لأن هؤلاء حسب ما يدعي الاحتلال يرتبطون بحزب الله، يرتبطون بإيران، يرتبطون بفصائل إلى جانب إيران كانت تقاتل في سوريا. كيف تردين على هذه الاتهامات أو كيف تستقبلين هذه الادعاءات؟
0: هلا أستاذة، يعني معقولة مثلا يعني إنه مثلا مثل ابني ولا في وحدة كمان، يعني ولادة كمان عندها توم ولاد، أخذين ولادة توم 2 كمان عمرهم 16 سنة، يعني مثل هدول ولاد يعني شفتهم يكونوا عاملين مثلا، يعني مثل ابني أنا عم يدرس، يعني اليوم أنا ابني عم يدرس صف تاسع، يعني يعني من مدرسته على بيته، من بيته على مدرسته. وكتير في أمهات يعني لسه، وفي كتير يعني في شباب بأخوات 2 وفي صهرهم كمان، يعني في شباب كتير وفي 6 قصر كمان.
1: جيد. بالعودة إلى أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هو أنا دائما يشغلني التوصيف القانوني لما يقوم به الاحتلال، هل هو اختفاء قسري، هل هو اعتقال، هل هو خطف، كيف يمكن توصيف الحالة من الناحية القانونية؟
2: هلا بالنسبة لحالة الاختفاء القسري أصبحت حالة قانونية مثبتة بالنسبة للإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مع سكان المنطقة الجنوبية من سوريا في دمشق وريف دمشق ودرعا. كونه في حالة الاختفاء القسري، يعني كل شروط الاختفاء القسري ثابتة بحقوق السوريين. عدم أول شيء خطفهم بظروف يعني غامضة، ما في أي جهة للتواصل، يعني ما في أي معلومة عن حالة هؤلاء المعتقلين، أين هؤلاء المعتقلين، الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين. لجنة الاختفاء القسري من مدة تقريبا شهر بعثت رسالة للاحتلال الإسرائيلي، لحد الآن ما في أي جواب من الاحتلال الإسرائيلي على هذه الرسالة، ما في أي معلومة. الصليب الأحمر الدولي كذلك ما زود أهل المعتقلين بأي معلومة عن أين أبناء أين أبناء ذوي المعتقلين. فهذه كلها تثبت أنه الذي أن حالة الاختطاف الذي تمت في المناطق الجنوبية السورية هي حالة اختفاء قسري، وهي جريمة يعني ضد الإنسانية بصراحة، وجريمة حرب يعني ثابتة وفق
1: ترقى لجرائم حرب. ترقى لجرائم حرب من الناحية القانونية؟
2: طبعا ترقى لجرائم حرب طبعا، لأنه هي عملية ممنهجة، هي ما هي وليدة مثلا شهر أو يوم، هي ممتدة من قبل سقوط نظام المجرم بشار الأسد بعامين حتى آخر معتقل تقريبا 16/4.
1: بس عفوا أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة، 47 الذين نتحدث عنهم، يعني حتى هذا الرقم أنت أكدته قبل قليل، هؤلاء تم اختطافهم بعد سقوط النظام كلهم؟
2: لا، في تقريبا 4 حالات من
1: قبل السقوط. طيب اذا كان هذا إذا كان هذا اختفاء
2: في حالة
1: تفضل.
2: بس عفوا، في حالة منذ عام 1993 كذلك، أهالي هذا المعتقل كانوا بسبب سطوة النظام الأمنية كانوا يخافون ذكر أن ابنهم قد اختفى، وذكروا أن ابنهم قد توفى ولا يعرفون أين هو ابنهم، ولم يذكر أن من أخذه هو الاحتلال الإسرائيلي من لبنان منذ عام 1993، بالإضافة إلى 4 حالات ما قبل سقوط نظام المجرم بشار الأسد. طيب. والبقية ما بعد سقوط النظام حتى 16/4/2026.
1: أستاذ أحمد، يعني إذا كان هذه حالات اختفاء قسري ترقى لجرائم حرب، هل توجد إمكانية لرفع دعاوى لمسار قانوني يمكن فيه المطالبة على الأقل بمعرفة مصير يعني هذا العدد من السوريين، وما هي الوثائق المطلوبة من أجل القيام بذلك، وهل يجب أن يتم ذلك بدعم حكومي أم لا؟
2: هلأ إحنا بلشنا بأول خطوة، وهي تثبيت حالة الاختفاء القسري عن طريق في لجنة دولية مختصة بحالات الاختفاء القسري. تمام. فهذه اللجنة الدولية قد استلمت حتى الآن أسماء كل المعتقلين، طبعا سلمت هذه الأسماء على دفعات بسبب أني أنا لم أكن أملك كامل التفويض من الأهالي، فكنت مفوض من قسم من الأهالي، والآن أنا أصبحت مفوض من كل الأهالي، فأنا رفعت أسماء المعتقلين على المختفين قسريا على دفعات. أول دفعة نزلت كان فيها 29 حالة اختفاء قسري تم تثبيتها، وكل مختفي قسري أصبح له كود رقم دولي عند لجنة الاختفاء القسري، وبقية حالات الاختفاء القسري حاليا تم رفعها على مراحل، وأنا أنتظر الآن جواب لجنة الاختفاء القسري.
1: طب الخطوة التالية، الخطوة التالية ما هي بعد تثبيت حالة الاختفاء القسري؟
2: هلا لجنة الاختفاء القسري بتجتمع تقريبا كل 3 أشهر. فهلا بدها ترد علي لجنة الاختفاء القسري انه ما هي رسالة الاحتلال الإسرائيلي، هل تتجاوب الاحتلال الإسرائيلي، ما تجاوب الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أساس هذا الأمر ممكن انه سيتم تثبيت هذا الأمر كحالة اختفاء قسري، وان شاء الله ممكن التحرك يعني الأقل أمام لجنة الاختفاء القسري ستقوم يعني بحسب آليات عملها بإدراج هذا الأمر أمام جلسات الأمم المتحدة، أمام
1: هل من صعوبات أو تحديات قد تقف يعني عائقا أمام هذا الملف القانوني أستاذ أحمد؟
2: هلا احنا مشان لا أبالغ بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية إذا كنت تقصدين بهذا الأمر. بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية نحن ما فينا نقوم فيها بأي تحرك، كونه أول شيء سوريا غير منضمة لمحكمة الجنايات الدولية، بصراحة سوريا غير موقعة على نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية حتى الآن، وأنا أتمنى أن يتم يعني أنا من بعد التحرير أنا كان أول مناشد للحكومة السورية، طالبت أنه أتمنى من الحكومة السورية التوقيع على نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية حتى نتجنب الوقوع في هذه المآزق، حتى نتمكن نحن كقانونيين موجودين في الخارج واشتغلنا على الملفات القانونية خلال الثورة السورية من رفع دعاوي أمام محكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي. ونحن سمعنا طبعا قبل فترة كيف تمكن يعني تم ملاحق الآن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملاحق أمام محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
1: واضح. إذن هذه أحد التحديات. بالعودة إلى أستاذة سمر بدقيقة واحدة، أستاذة سمر تحدثتي أنه هناك أيضا عائلة تم اختطاف توأم منها، وأيضا هم يعني قصر، تحدثت عن شخص كان داخل السجن وخرج وأخبركم بأن ابنك هناك، أريد أن أسأل هل هناك انتهاكات معينة، معاملة ربما يعني يقوم بها الاحتلال تجاه المعتقلين، هل وصلتكم شهادات أو معلومات عن هذا الأمر؟
0: لا أستاذة، لا ما يعني ما حكى شيء، بس إنه مجرد إنه ابني موجود أكثر من هالكلمة ما حكى نهائيا.
1: أنا أريد أن أختم معك، هل هناك رسالة أخيرة تودين أن تقولينها عبر شاشتنا؟
0: هلا أنا بدي طالب يعني بدي أحكي إنه أنا كتير مشتاقة لابني، ونفسي يا رب بقول يا رب إنه إن شاء الله الله يفرج عن الجميع، يعني مو بطالب بس بابني وباسم المعتقلين كلياتهم الأسرة، لأنه والله كتير احترقنا، ونحن يا كمان ما عاد فينا يعني نسكت أكثر من هيك أستاذة، يعني في غيري كلياتهم قلب محروق معات يعني.
1: آمين. نتمنى يعني الفرج لابنك ولبقية المختطفين السوريين لدى الاحتلال ولكافة الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي. سيدة سمر الدريبي والدة مختطف، كنت معنا من كناكر من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك حسن أحمد المتحدث باسم أهالي المختطفين من جبهة الخشب، كان معنا من القنيطرة، لم نحظى به كثيرا. وشكري لأحمد الموسى المحامي المفوض عن أهالي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من برلين. مستمرون معكم في سوريا اليوم في ساعته الثانية، نتابع فيها بعد الفاصل تفاصيل القانون الجديد للجمارك.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد مع إلغاء النصوص التشريعية السابقة المخالفة لأحكامه.
1: في خطوة تشريعية جديدة أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 109 و110 لعام 2026 اللذين يتضمنان قانون الجمارك العامة الجديد وجدول التعريفة الجمركية الموحد في إطار تحديث شامل للنظام الجمركي في سوريا. ويحل القانون الجديد محل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 ويتألف من 264 مادة تعالج الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية إضافة إلى آليات التخليص الجمركي ومكافحة التهريب ويصبح نافذاً بعد 3 أشهر من تاريخ نشره، ما يفتح باب التساؤل عن هذه الخطوة وهل هي مرتبطة بانعقاد مجلس الشعب كما نص المرسوم 110 على تطبيق جدول التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من بداية حزيران المقبل. وتتولى إدارة الجمارك تنفيذ قوانين الاستيراد والتصدير والعبور وتحصيل الإيرادات العامة ومكافحة التهريب وحماية الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما وينظم القانون التعيينات وفق قانون العاملين في الدولة مع السماح بتعيين ضباط عسكريين في الضابطة الجمركية وفق شروط محددة إلى جانب إحداث أكاديمية للعلوم الجمركية لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم. كما يحدد القانون توزيع الغرامات بنسبة 60% للخزينة العامة و 40% للعاملين والمساهمين في ضبط المخالفات مع تنظيم آليات المكافآت وحصص صناديق مكافحة التهريب، ويمنح القانون العاملين في الجمارك صفة الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم ويشترط موافقة لجنة خاصة قبل ملاحقتهم قضائياً مع تشديد العقوبات على جرائم التهريب التي تصل إلى أضعاف قيمة البضائع مع مصادرتها، كما يمنح المحاكم الجمركية صلاحيات واسعة في الحكم بالمصادرة أو التعويض. ويأتي إصدار هذين المرسومين ضمن توجه لإعادة هيكلة القطاع الجمركي وتحديث أدواته القانونية والإدارية، فهل ينجح هذا القانون الجديد في تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، أم ستكشف المرحلة القادمة تحديات جديدة في التطبيق؟
0: للنقاش معي دكتور باسل الطحان نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وفي ريفها، أهلا بك. ومعي كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع دكتور باسل. دكتور باسل، إذن قانون جديد الجمارك، ما التغييرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون عام 2006؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة وأهلا فيكي وبمشاهدين تلفزيون سوريا. الحقيقة القانون الجديد جاء تقريبا بنفس روح القوانين كلها المعمول فيها بالعالم. لحنا القانون الجديد كان مستوحى تقريبا من القانون القديم، ولكن حذف بعض البنود أو بعض المواد اللي كانت موجودة وبينتها الضابطة الجمركية. الضابطة الجمركية انحذفت نهائيا أو تم التعديل لها، وتم بالأصل هي كانت موجودة بالقانون القديم، ولكن بالقانون الجديد تم اختصارها بشكل كتير عصري. طبعا في نوع من أنواع الإبهام بالنسبة للضابطة الجمركية شو وضعها، كان احنا متمنين أنه يكون في تعريفات أكثر، والحقيقة هذا الشيء تحيى عليه إدارة الهيئة كون أن حلت الضابطة الجمركية القديمة، لأنه بصراحة كانت متغولة بالأسواق، عم تمارس كانت نوع من أنواع يعني التشبيه إذا كان نحن استخدمناه كمصطلح، كانت تفوت على المحلات وعلى تصادر البضائع أثناء العبور، وهذا كان مو من صلاحياتها لأنه القانون الجديد قسم للضابطة الجمركية ولمكافحة التهريب، والضابطة الجمركية هن اللي هن حرس الحدود الموجودين، أما مكافحة التهريب هن اللي بيتولوا بعد ما يتولوا مثل ما سمعت أنا مدير الجمارك الجديد أنه يخضعوا لدورات تدريبية لكيفية التعامل بهذا الموضوع. هذا شيء عظيم جدا، بقي بس نوعية بتعرفي أنت كل قانون يصدر بدنا نشوف لحنا النواحي التطبيقية، إجراءات العمل، التنفيذ، يعني الأوامر التنفيذية، تعليمات التنفيذية، هي اللي بتهمني أنا بهذا الموضوع.
0: لكن من الناحية النظرية، من الناحية النظرية أنت تجد بأن القانون الجديد يعني إيجابي
2: لحد اللحظة هاي ضمن البنود اللي قرأناها واللي شفناها، إيجابي يتماشى مع روح المرحلة، بحاجة إلى بعض الشروحات بمفهم ببعض الفصول، ولكن أهم شيء هو حذف المستودع المستوجب للرسوم. كانت هذا عم تصير عمليات تهريب كتير فيها، عملية توحيد كمان سلطة إدارة الجمارك على المناطق الحرة كانت رائعة وخطوة رائعة جدا، حيون عليها لأنه صارت في سلطة واحدة حاطة إيدها على كل المعابر الحدودية وعلى المناطق الحرة.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك؟ هل ترى الجديد في قانون الجمارك العامة وجدول التعريفة الجمركية كما يقول ضيفي دكتور باسل، أم أن لك رأيا مخالفا؟
3: حياكم الله، الكريم وجميع السادة المشاهدين. هلا بداية يجب التمييز بين القانونين. أولا، القانون 109 هو قانون جمارك إجراء تنظيم إداري، أما القانون 110 هو القانون التعرف الجمركية الموحدة. أن أي إصلاح جمركي يجب أن ننطلق من هذه النقطة، أي إصلاح جمركي في سوريا يجب أن يكون ويقرأ ضمن ثلاث محددات وأولويات رئيسية، ألا وهي زيادة الإيرادات المحلية وحماية المنتج المحلي وتخفيض كلفة الانسياب التجاري. القانون، أنا طبعا أجريت مقارنة ما بين القانونين بعد قراءتي القانون 206 وعفوا القانون في عام 2006 وقانون 2026، تبين معي أن هناك العديد من الفروقات التي يجب الوقوف عليها ما بين القانونين. من حيث البنية التشريعية، كان لدينا في عام 2006 قانونين منفصلين، وهو قانون الضبط الجمركي وقانون الجمارك. أما القانون الجديد دمج القانونين في قانون واحد موحد ضمن إطار تعريفي واحد. أثره الاقتصادي يكمن في توحيد مرجعية القانونية ويخفض كلفة الامتثال القانوني على التجار. من ناحية أيضا حجم النص وتفصيله، القانون عام 2006 كان أقل تفصيلا من حيث البنية الحديثة، أما قانون 2026 يتضمن 264 مادة تنظيمية، له أثر اقتصادي بحيث يزيد من الوضوح القانوني، لكنه قد يدفع الحاجة إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. أيضا طبيعة الإدارة الجمركية، قانون عام 2006 نموذج إداري تقليدي أكثر مركزية وأقل امتثال قانوني، بينما قانون 2026 إدارة الجمارك ذات شخصية اعتباري واستقلال مادي وإداري، له أثر اقتصادي قد يحسن المرونة الإدارية وسرعة القرار ما يدعم الانسياب التجاري. الإجراءات الجمركية، قانون عام 2006 كان هناك إجراءات أكثر تقليدية وأبطأ نسبيا، بينما قانون 2026 عمد إلى تسهيل التخليص والإفراج وتبسيط دفع الرسوم. أثره الاقتصادي يكمن في خفض زمن التخليص ويقلل كلفة التخزين ويرفع كفاءة التجارة. طبعا نحن نتحدث كما ذكر الضيف الكريم من الناحية النظرية، ولكن يبقى الأساس هو التطبيق العملي للقانون.
0: طب بخصوص التطبيق العملي للقانون، تفضل، مزيد من الفروقات، تفضل أستاذ معاذ، تفضل.
3: نعم، من حيث الرقمنة وتبادل المعلومات، قانون عام 2006 كان له حضور رقمي ضعيف جدا، وكان يعتمد على النصوص القديمة ولا سيما في المبادلات في المراسلات البريدية، كان يعتمد على الطرود البريدية وعلى المراسلات الورقية، بينما قانون 2026 نص على اعتماد التبادل الإلكتروني بالمعلومات. هذا يعني من ناحية الاقتصادية تقليل الاحتكاك البشري، ما يقلل الفساد المحتمل وأيضا يخفف الكلفة غير المباشرة للمعاملات الورقية والتجارية. من ناحية الشفافية، قانون عام 2006 كان هناك فيه مساحة أوسع للاجتهادات الإدارية، أما قانون عام 2026 هو
0: طيب
3: إلزام أكبر
0: صوتي تقطع، سنعود لك لإصلاحه. بالعودة إلى دكتور باسل، دكتور باسل يعني هذا كلام يعني شديد التفصيل في اختصاص الاقتصاد حتى يعني نجعل الحوار أكثر قربة من الناس. أنا سؤالي اليوم ربما هذا ما يعني يسأله أيضا التجار، هل القانون الجديد سيساهم أو يساعد في حركة التصدير والاستيراد، سيسهل الأمر على التجار أم أنه سيزيد الرقابة عليهم وكيف؟
2: صحيح الحقيقة كل قانون من القوانين، كل ما كان، خلينا نحن نسألك السؤال بشكل التالي، كل ما كانت زادت السلع الممنوعة زادت الرقابة وبالتالي زادت عملية التدقيق للجمارك على المستوردات. الجميل بالموضوع هو اقتراح اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير والتي تضم رئيس الهيئة وتضم وزير الاقتصاد ووزير الصحة ووزير الصناعة. هدول لما بيجتمعوا هؤلاء لحتى يصيغوا القوانين والرؤية، فصار الاقتصاد السوري دافعة كبيرة لحتى ترفع الاقتصاد السوري. وبالتالي أنا بطمن التاجر، صحيح بالمرحلة الأولانية بعد التحرير كان في شوية معوقات، كان في مثلا على سبيل المثال كنا التعرفة الجمركية ناخذها عن سبيل الوزن، وما في أي دولة من العالم بتاخذ على سبيل الوزن بكل شيء. التعرفة الجمركية التي ستطبق حاليا تتوافق مع النموذج العالمي. نحن كسوريا كدولة، الجمهورية العربية السورية موقعة على التعرفة الجمركية العالمية الموحدة، وبالتالي نحن لحتى نرتبط بالشبكة العالمية لتبادل البضائع نحن مفروض نوحد التعرفة الجمركية. وبالتالي هلأ حاليا صار في تعرفة جمركية. التهريب أين يقع يا سيدتي؟ التهريب كان يقع من زمان أو بالوقت السابق لما كنا نحن نمرق البضائع على رسم مخفض، وبالتالي هون بتجي الحوكمة الإدارية العالية. وبالتالي لما نقول نحن الهيئة العامة للمنافذ عليها كتير شغل، يعني عليها منوط كتير كبير من العمل لحتى تحسن تضبط هذا الموضوع.
0: باعتقادك ظروف الحوكمة اليوم في هيئة المنافذ دكتور باسل، ظروف اليوم الحوكمة والبنى التحتية أيضا ويعني الكوادر في هيئة المنافذ، هل تساهم في تطبيق ما جاء في القانون كما تتفضل به؟ هل تساهم في تقليل الفساد والتهريب عبر المعابر الحدودية فعلا؟
2: تمام، هذا سؤال جميل جدا. الحقيقة هذا مطروح هو لإدارة هيئة المعابر لحتى تجاوبنا عليه، ولكن أنا بحسن نجاوب من منظوري أنا. لازم يخضع العاملين إلى دورات تدريبية مكثفة لأن حتى يواكبوا عملية التطوير. يعني أعطيك على سبيل المثال كيف بالدول الأوروبية مثلا بتكون عملية، ولو أنه مثال مو كتير بعيد، التفتيش على البضائع كيف يصير؟ أي بضاعة بتدخل منفست تبعها بتسجل، بتنزل بالبيان الإلكتروني بالبرنامج الأسيكودا، بيجي مندوب الجمارك بس بيحط إشارة على أي بضاعة معينة بفتشها، وبالتالي عملية انسياب البضائع بتكون أسرع بالنسبة للتجار. عملية نحن عنا بسوريا لحد الآن لسه بطيئة شوي، فيها سكانرات، لازم السكانرات هي تفحص، ولازم من السكانر هو قصدنا فيها هي عملية فحص البضائع بشكل تحت بالأشعة لحتى نتأكد من أنه مطابقة للوصف. فلحنا بدنا شوية تدريب بهذا الموضوع. تطبيق المواصفات العالمية بالنسبة للفساد كتير عالي، يعني لازم تدرب العاملين، تبسيط الإجراءات، لازم نفهم الهيكلية، هيكلية التوصيف الوظيفي لإدارات الدولة بسوريا حد الآن غير مكتملة، وأكيد إدارة الجمارك مثل بقية هيكليات الدولة متسارعة الآن للبناء. فأنا كيف بدي أحكم على تطبيق قانون إذا غير قادر العامل أو غير كفوء؟ وبالتالي الدورات التدريبية هي اللي بتورجي على أرض الواقع الكفاءة بالتطبيق. ماشي. الطريقة اللي حكى فيها ضيفك الأستاذ معاذ وأنا بحييه، أكيد بالمقارنة بين القوانين بالمقارنة بيناتها بإمكانك تقارنها إحصائيا، ولكن عمليا هي عمارة ممكن أنت تقارني إذا نجح الموضوع ولا لا من عمليات قمع التهريب، عمليات الكشف على البضائع المخالفة، ولو أنه أنا في عندي بعض الاستفسارات بطريقة حفظ البيانات.
0: سأعود يعني لهذه الاستفسارات دكتور باسل، سأعود لهذه الاستفسارات، لكن بالانتقال إلى أستاذ معاذ، يعني مسألة الرقابة الجمركية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة الجمركية وبين تسهيل النشاط التجاري وبالتالي انتعاش الحالة الاقتصادية في سوريا من ناحية اقتصادية بحتة؟
3: نعم، من ناحية اقتصادية تعزيز الرقابة الجمركية أيضا يجب أن يرافق بتعزيز الرقابة الجمركية الضابطة الجمركية على الأسواق ورقابة جمركية وحماية المستهلك. كما ذكر ضيفك الكريم، يجب أن تترافق جميع الخطوات المذكورة والبنود المذكورة بالقرار والمرسوم بخطوات عملية. مراقبة الأسواق المحلية تلعب دورا رئيسيا في حماية المستهلك وفي خفض الأسعار وضبط الأسعار لمنع التلاعب بها. هذه من الناحية الاقتصادية ومن ناحية خفض الأسعار وحماية المستهلك النهائي. أيضا بالنسبة لمكافحة التهريب، القرار والمرسوم جاء فيه نقطة جوهرية مهمة، وهي تخصيص مبلغ أو قسم 40% من الإيرادات لصناديق الهيئة. هذا يعني تخفيض نسب الفساد وأيضا الحد من الفساد إلى حد كبير. عندما تزيد الحوافز المكافآت للعاملين في المجال الجمركي، هذا يقلل من الفساد بشكل كبير، لأنه قونا هذا الأمر ضمن قانون وإطار واحد موحد شفاف معلن، مما يحد من نسب الفساد بشكل كبير.
0: طب هل سيتم توحيد الإجراءات الجمركية على كافة المعابر السورية برأيك أستاذ معاذ؟ هل من المتوقع أن يتم ذلك؟
3: من المتوقع أيضا نعم تماما أن يتم توحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر والمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية بعد القرار الجديد، لا سيما بعد أن سيطرت الدولة على المعابر الجديدة التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد، مثل المعبر العربية ومنفذ الوليد مع العراق. نحن شهدنا تجربة سابقة خلال العام الماضي بعد التحرير بحوالي 3 أشهر، أيضا تم إصدار نشرة جمركية وتم تعميمها وتوحيدها على جميع المعابر التي كانت تسيطر عليها الدولة السورية. كانت بعض المعابر في منطقة شمال غرب سوريا التي كانت محررة سابقا تتعامل بتعرف الجمركية مختلفة عن المعابر التي تم تحريرها بعد سقوط النظام البائد. أجت التعرف الجمركية في عام 2025 لتوحيد الإجراءات وتوحيد الرسوم وتوحيد القيمة لجميع المعابر، والتعرف الجديدة أيضا هدفها الأمر ذاته بعد السيطرة على جميع معابر الدولة السورية بتوحيد جميع الإجراءات وجميع الرسوم على كافة المعابر السورية.
0: دكتور باسل، كان لديك بعض الاستفسارات وأسئلة حول آلية تطبيق ربما القانون الجديد، وأريد أن أسأل هل هناك علاقة بين خطط الإصلاح المالي التي أعلنت عنها الحكومة وبين الإعلان عن هذا القانون الجديد؟ تفضل.
2: صحيح، بس أنا عندي تعقيب صغير بالنسبة لضيفك. بالنسبة للستين أربعين اللي كان عم يحكي عليها، طبعا هو قصده على كل شيء مصادرات يتم تخصيص 60% للخزينة أو الصندوق السيادي و 40% للعاملين اللي قاموا بصدر، وفعلا هي بتأدي للفساد. ولكن نحن عنا عتب صغير على القانون، لأنه مفروض كان كاتب قبل أو بعد، مفروض هن الخزينة أولا وبعدين العاملين ثانيا. فهذا كان موجود بالقانون القديم وما زال موجود بالقانون الجديد. فنحن بكل الأحوال أكيد نحن الهدف منه هو تشجيع العاملين على التصدي لعملية الفساد، أوكي؟ ولكن هذا لا يعني أنه كمان ما نكون نحن مدرمينهم ضمن مواصفات وإجراءات معينة للضبط. بالنسبة لسؤالك اللي تفضلتي فيه تسهيل حركة البضائع، طبعا أنا بقول لهم للأخوة التجار وبطمنهم أنه عملية أنه تكون الهيئة هي رأس الهرم بالتعاون مع الاقتصاد ومع الصناعة، إذا ما عاد في عملية إغراق بضائع مثل ما شفناها بعد التحرير. إذا لاحظتي بعد التحرير دخلت كتير من السلع غير المواصفة مطابقة للمواصفات، وبالتالي لحتى فرضت الدولة هيبتها وفرضت الجمارك وإدارة الهيئة على المنافذ، فما عاد في عندك عملية إغراق سلع. غير طبعا إغراق السلع هو أصلا أنه تدخل سلع من دول تانية غير مطابقة للمواصفات وما ينافس السلع والمنتج المحلي. طالما موجودة هلأ لجنة وزير الاقتصاد ووزير الصناعة وبرئاسة الهيئة، فالجمارك ما أصبحت هي عبارة عن جهاز لجباية الأموال، أصبحت هي جهاز لتنفيذ الخطة الاقتصادية المتكاملة لرفض الاقتصاد الوطني السوري. وهذا شيء كتير عظيم كنا نفتقده من زمان، وهذا فرصة كبيرة للنمو
0: نحو إعادة تنظيم الاقتصاد السوري. دكتور باسل،
2: بالضبط بين قوسين لازم نكون الإجراءات عملية التشبيك بين الوزارات كلها لحتى ترتيب، يعني البنية التخاطبية اللي تفضل عليها ضيفك أكيد لازم تكون في عملية سرعة. يعني أي قرار بده يطلع بده يصدر مباشرة، وزارة الاقتصاد بدها تكون متعاونة مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة تشوف تضبط شو هي المنتجات اللي مفروض نحن نعمل عليها حماية.
0: هل هذا يرتبط بلجنة الاقتصاد التي أيضا صدر بحقها مرسوم بالأمس من قبل الرئيس السوري؟
2: هذا هو بالضبط، هو جوهر عمله، هذا هو جوهر عمله، هو حماية الصناعة الوطنية. أنا في عندي صناعة سورية متقدمة جدا، بدي أحمي التاجر اللي بدي أحمي المواطنين العمال اللي عندي عم هي، فلذلك أنا بدي أحميهم من السلع اللي ممكن أنها تدخل وتعمل منافسة، وخصوصا أنه أنا هلأ باقتصاد ناشئ، اقتصاد خارج من الحرب، وبالتالي لازم يكون في دقة كتيرة وفي لجان كتيرة لحتى نصل للرسوب، وخصوصا انت القوة الشرائية السورية هلأ بالنسبة للمستهلك النهائي عنا منخفضة، وبالتالي المستهلك عم يدور على أي سلعة تلبي حاجاته ضمن الميزانية اللي معه إياها، وبالتالي هون يبرز دور الجمارك أو هيئة العامة للمنافس كهيئة متكاملة.
0: لكن أيضا هذا يطرح سؤالا دكتور باسل، يعني توسيع صلاحيات الضابطة الجمركية تأثيره على الواقع التجاري وعلى الواقع الأمني أيضا في سوريا في ظل يعني الفترة الانتقالية التي تعيشها سوريا.
2: خليني أقول مثل ما ضيفك قال لك ياها، ومثل ما أنا سمعت كمان، استمعت إلى حديث مدير الجمارك وكان موضوعي بالكلام، نحن في فرق بين الضابطة الجمركية وبين مكافحة التهريب. الضابطة الجمركية هي فقط هدفها حماية الحدود والنطاق الجمركي، أما مكافحة التهريب فمفروض ينحط لها إجراءات واضحة وشؤون يعني تدخل فيها بشؤون القانونية والشؤون تدرس فيه كيف إجراءات ضبط السلع، كيف بتمشي، كيف بتحولها لقضية جمركية وكيف بتسري العملية هيك لحتى تتحول لقضية جمركية. طبعا التحكيم التغى، كان في بالأول في تحكيم وكان في عليه كثير إشارات استفهام كون أنه المحكمين كانوا 2 من إدارة الجمارك وشخص مسؤول عن التاجر، وكان في فساد كثير في هذا الموضوع، فالتغى التحكيم مع أنه في بعض الدول ما زال معمول فيه، ولكن بعد ما أعادوا هيكلته، يعني كان في شخص واحد من الجمارك وشخص ثاني من هيئة مستقلة وشخص عن التاجر، وكانت سريعة. السؤال الذي يطرح نفسه واللي خطر ببالي لما كنت مستمع لمدير الجمارك لما قال أنه أنا بدي نتجه لحنا للمحاكم الجمركية، هل إحنا عنا القدرة والمرونة والكادر الكافي بالمحاكم الجمركية؟
0: شو يعني أصلاً محاكم جمركية دكتور باسل؟ ماذا يقصد؟
2: المحاكم الجمركية هي المحاكم المختصة فقط بالنظر بالمخالفات الجمركية والتهريب، ما بتنظر بأي مشاكل أخرى، فهي بتحدد شو نوع العطل، شو الغرامات المفروضة، كيف ممكن تفرج على البضاعة، شو البدلات، وهي بتحدد الترتيب الخاص بهذا الموضوع. فهي إذن محاكم مختصة بهذا الموضوع. هل هي عنا القدرة الكاملة؟ لأنه على هو ما ذكر سيد مدير الجمارك أنه كان عندهم 4500 تقريبا يعني مخالفة جمركية بعد التحرير رصدوها، فبالتالي عكفوا على أنه كيف بدهم يحلوها. فنحن الآليات، برجع بقول آليات التطبيق، أنا أستمع إلى كلام جميل وأنا معه ونحن نمد يدينا للجميع، ولكن بدي أنا آلية التطبيق كيف، لأنه هون إجراءات العمل هي اللي بتنجح القانون أو بتبطئ عمله.
0: طيب أنا سأعود لك حتى نتحدث معك عن الآلية وكيف يجب أن تكون الآلية، لكن أستاذ معاذ اليوم ربما يعني يتابعنا المشاهد ويسأل تأثير ذلك على أسعار السلع، تأثير ذلك على أسعار السوق، وتأثير ذلك على البضاعة المحلية وعلى البضاعة المستوردة، كيف؟
3: نحن هنا نتحدث عن التعرفة الجمركية المتناسقة الموحدة عن قانون 110، هي المؤثر المباشر على أسعار السلع. بحسب بعض المصادر المحلية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحدثنا إليهم اليوم، التعرفة الجمركية الجديدة تسعى إلى تخفيض التكاليف عن مدخلات الإنتاج الصناعي، والزراعي، وبالتالي قد لا يظهر أثر ذلك بشكل مباشر على الأسواق المحلية وعلى المستهلك النهائي، لأنها ستحتاج إلى دورة اقتصادية قد تمتد إلى 6 أشهر ربما لكي يظهر أثر الإنتاج المحلي في الأسواق المحلية.
0: يعني ما سيشعر بها التاجر وليس المستهلك، يعني
3: نعم
0: هذا ما تقصد،
3: سيشعر بها الصناعي. الصناعي نعم الصناعي. المصانع يجب أن نعم تدور عجلة الدورة الاقتصادية للصناعات وبالمصانع لكي تنتج سلع جديدة تطرح في الأسواق ومن ثم سيشعر بها المواطن والمستهلك. تهدف بحسب المصدر التعرفة الجمركية إلى حماية المنتج المحلي من خلال تخفيض التكاليف على مدخلات الإنتاج كما ذكرت، بالإضافة إلى رفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية لسيما السيارات وغيرها. هذا قد يعمل في المستقبل على تحقيق توازن وفي وكبح جماح الاستيراد، لأن كما ذكر ضيفك الكريم وشاهدنا أيضا في الأسواق السورية بعد التحرير مباشرة تم إغراق الأسواق بكثير من السلع المستوردة من الخارج. هذا أثر بشكل مباشر على المنتجات المحلية وعلى المنتج المحلي والصناعة المحلية. هنا التعرفة الجمركية قد تلعب دورا مهما، ولكن نعود إلى النقطة التي هي جوهرية في الموضوع، نقطة التطبيق العملي للقوانين، ولا يكتفي بالتطبيق الكلام النظري.
0: هل هناك ثغرات يعني يمكن أن ينطلق منها بمسألة تطبيق القانون وألا يعود بشكل إيجابي، يعني كما طرحنا في هذا النقاش أستاذ معاذ، ما الذي يمكن التخوف منه من خلال التطبيق؟
3: نعم أكيد كل قانون ثغرات، لا يوجد قانون كامل 100%. كما ذكرت أنا منذ قليل هناك أيضا في التفصيل الذي ذكرته الوضوح القانوني يحتاج إلى لوائح تنفيذية دقيقة حتى لا تتسع مساحة التأويل. المواد فضفاضة هي 264 مادة تنظيمية وبند، هذه المواد قد تدعو إلى التأويل والاجتهاد إذا لم يكن هناك لوائح قانونية تنفيذية دقيقة تضبط هذه المواد وهذه الإجراء.
0: هذا مرتبط بالقضاء يعني وبالقوانين في سوريا أستاذ معاذ عندما تقول لوائح قانونية؟
3: ربما يحتاج المرسوم إلى ملحق، هذا الملحق يكون فيه لوائح تنفيذية دقيقة تحدد وتضبط المواد. تعقيبا على موضوع القضاء والمحاكم، أنا قرأت بعض المواد الموجودة في المرسوم 109 قد تعمد أو قد تحتوي هذه المحاكم على قضاة مختصين ربما من وزارة العدل، يتم تشكيل محاكم مختصة بالجمارك ومكافحة التهريب وضبط التهريب وأيضا النظر في الغرامات والقضايا الجمركية.
0: هذا بخصوص المحاكم الجمركية. طيب هل نعم الأمر علاقة يعني مسألة التطبيق ومسألة اللوائح القانونية، هل الأمر علاقة بشكل أو بآخر بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب أستاذ معاذ؟
3: هناك العديد من المحددات لتأجيل تطبيق القانون لثلاثة أشهر، ليس فقط انعقاد مجلس الشعب. هناك بعض القضايا العالقة التي يجب حلها وبعض المصادرات الموجودة في المعابر والساحات الجمركية والمناطق الحرة، هذه كلها بحاجة إلى وقت للبحث فيها والنظر بها وإنهاء التفاصيل الموجودة. أيضا ربما يكون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ومن ثم المصادقة على القرار، ولكن بحسب الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية صلاحية باتخاذ القرارات والمراسيم ريثما يتم انعقاد مجلس الشعب. فالأمر ليس مرتبط فقط في انعقاد جلسة وانعقاد مجلس الشعب، هناك العديد من العوامل التي ذكرتها أيضا. طيب. القضايا العالقة، المصادرات الموجودة، البت في القضايا السابقة ريثما يتم حلها بشكل نهائي للبدء بتطبيق إجراءات المرسوم الجديد.
0: من سيشكل الإطار الناظم لكل ذلك؟ المصادرات الموجودة، القضايا العالقة، دكتور باسل، وماذا أيضا عن آلية التطبيق التي أشرت إلى يعني علامات استفهام حولها قبل قليل؟
2: نعم نعم، أنا بس خليني الأستاذ الضيف كتير عم يعطي مواد جيدة جدا للنقاش، فبس أنا عندي تعقيب صغير بعد إذنك.
0: وأنا عالقة بينكما، يعني هذه مواد تفصيلية في مسألة الاقتصاد وأنا أحاول يعني أن أبسط. صحيح. المسألة تفضل.
2: صحيح صحيح، لأنه أنا كمان خبير اقتصادي كمان عندي فكرة بهذا الموضوع. طيب. بالنسبة للتكاليف اللي كان عم يحكي عليها، في عنا أحد التكاليف اللي فعلا هلأ عم ترهق اللي هي المناولة، نحن عندنا بالنسبة للمواد اللي تدخل إلى سوريا يشترط القانون هلأ بالنسبة لنا أنه تعبر هالمواد، مجرد ما دخلت الأراضي السورية يتم نقل هذه المواد من السيارات التي تنتقل من البلد لنفرض من لبنان أو من الأردن إلى سيارات السورية الموجودة للنقل. وصارت في إشكالات بالنسبة لأنه هي عم تزيد تكاليف المونتاج، زائد أنه آليات النقل عم تصير في نوع من أنواع يعني ما في طرق للمناولة صح، فعم يصير في نوع من أنواع التخريب أحيانا، مو تخريب معمود ولكن تكسير هي نتيجة النقل القوي. نهيك على بعض المواد السريعة العطب اللي ما ممكن عملية المناولة. يعني نأمل لحنا من إدارة الجمارك أنه تلاقي أو الهيئة العامة تلاقي طريقة لهذا الموضوع، لأنه هذا بيخفض جدا من تكاليف اللي على عاتق المواطن. خليني أذكر لك الموضوع، مو بس في التعرفة الجمركية، التعرفة الجمركية بتنضاف لكلفة المنتج لتكاليف الشحن ويضاف ربح للتاجر، فلحنا كل ما خففنا بهذا الموضوع أساسي بيكون هذا الموضوع. عودة على النقاط اللي ذكرها الأخ معاذ، أكيد الإجراءات اللي نحكي عليها هي إجراءات بدها إعادة يعني فحص. على سبيل المثال إيقاف برنامج الأسي كودا يلي هو برنامج عالمي متعامل، ما عرفنا شو الأسباب اللي أدت بالهيئة العامة لإيقافه، علما أنه كل الدول اللي حوالينا معتمدوا. فإذا عملية الربط برنامج الأسيكودافية كتير أساسية لحتى نحن نسرع حركة البضائع، فإيقاف هذا البرنامج واعتماد برنامج تاني بديل ناهيكي على موضوع كتير خطير اللي هو ذكر ضيفك، هو موضوع الضبط الإلكتروني. هل نحن لدينا أمن سبراني قادر على حماية المعلومات الموجودة عنا؟ أنا ما عندي معلومات بهالقصة، ولكن أنا برجع لمواصفة دولية خاصة بضبط الوثائق بتقول أنه لازم أنه يكون مع النظام الإلكتروني نظام ضبط ورقي. نظام الضبط الورقي المعمول فيه حاليا هو نظام كتير بسيط، إذا بتروحي على أي معبر أو تخليج جمركي بتلاقي أنه بيتصدر البيان بنحط بورقة، الورقة بتنحط بجلاتينة وبعدين بنحط. طيب أنا حأفترض افتراض أنه دخلت بضائع خلينا نقول أدوية،
0: طيب
2: وبعد مثلا سنة أو سنتين اكتشفنا أنه الأدوية مخالفة، عملية البحث عن هذا البيان إلكترونيا سهلة جدا. طالما افترض أنه وقف النظام أو السيستم العمل وقف الإلكتروني، البحث عنه ورقي لحد الآن ما في عملية ضبط صح للإجراءات.
0: إذن يبدو أنه هناك أيضا يعني يبدو هناك ضبابية حول الآليات كما أشرت دكتور باسل الطحان. انتهى وقتي.
2: هي مو ضبابية بين أكثر من تطوير لهذا العمل، هي عبارة عن تشاركية بين لأنه كانت بالأول للبيان الجمركي بيصدر على عدة نسخ وكان في حافظة موجودة،
0: وربما هذا التطوير يجب أن يكون على كافة المناحي وليس فقط من ناحية القانون وإنما من ناحية الآليات التي سيطبق بها القانون. دكتور باسل الطحان نائب رئيس
2: بالضبط
0: جمعية
2: لازم
0: المخلصين
2: انظر.
0: شكرا دكتور باسل، انتهى الوقت. كنت معنا من دمشق
2: شكرا كثير لك.
0: شكرا جزيلا، وأشكر كذلك معاذ القاسم الباحث الاقتصادي أيضا كان معنا من دمشق.
3: شكرا جزيلا لكم، كل الشكر.
0: شكرا. فاصل ونتابع بعده تأجيل ترامب الهجوم على إيران مع تأكيده عدم استبعاد الخيار العسكري.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم على إيران بعد اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات. وأضاف ترامب أن هناك قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأخبروه أن هناك تقدما بخصوص إيران، وأشار إلى أنه ستكون هناك انفراجة في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أو عن طريق اتفاق مع إيران. وقال ترامب أنه قد يوجه ضربة لإيران لكنه ليس متأكدا من ذلك. وأكد الرئيس الأمريكي إصراره على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وأضاف أنه لا يجوز لها أيضا التحكم في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي شل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات. معنا الآن الكاتب والمحلل السياسي جواد الصايغ من واشنطن، أهلا بك. إذا كان يود ضرب إيران ثم حالة وساطات خليجية دون ذلك، ثم يقول لا أعرف إن كان هناك عملية عسكرية ضد إيران، ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟
1: بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف البرنامج النووي والحد من خطورة الصواريخ الفلسطينية وموضوع الوكلاء بطبيعة الأمر. الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لا تريد الحرب من أجل الحرب، ولو كانت فعلا تريد ذلك لكنا شاهدنا أنها أكملت الحرب التي بدأت في حزيران من عام 2025 لتحقيق ما تريده. الهدف الأمريكي الأساسي هو في منع إيران من الحصول على قنبلة نووية. اليوم الرئيس الأمريكي يمتلك ورقتين يحاول تحقيق هذا الاتفاق من خلالهما. الورقة الأولى التلويح الدائم إعادة استئناف الحرب نتيجة التحشيدات العسكرية في المنطقة، والورقة الثانية تتمثل في الحصار المفروض على إيران، حيث أن طهران غير قادرة على تصدير وارداتها النفطية، مع لهذا الأمر من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بمجمله على موضوع بيع النفط. وهناك ورقة ثالثة ولكن أقل أهمية أو أقل فعالية، تتمثل في التباين الحاصل داخل القيادات الإيرانية. هناك جناح يريد الاتفاق مع الأمريكيين كي ينقذ فيها مؤسسات الدولة، لأنه خائف من أن ينفذ ترامب تهديده في نهاية المطاف ويذهب باتجاه تدمير محطات الطاقة والمؤسسات الحيوية، ما يعني فعليا أن الدولة قد دمرت، وهذا ما قد يستغرق أعوام طويلة لإعادة البناء من الصفر. وهناك جناح آخر يتمثل بالحرس الثوري الإيراني، يعتبر أن الاتفاق مع الأمريكيين بالشروط الأمريكية أو بالتخلي عن الموضوع النووي والوكلاء والصواريخ الفلسطينية ضمنيا يعني إزالة النظام الإيراني، لأن هذا النظام منذ بدايته بني على سردية تصدير الثورات إلى الخارج، وبالتالي الموافقة على الشروط الأمريكية سيعني تلقائيا إزالة النظام الإيراني بالشكل الذي عليه الآن.
0: إذن أشرت إلى ما يريده الرئيس ترامب، لكنك تؤكد بأن هذا الهدف الأمريكي يود الوصول له ترامب عبر المفاوضات ولا يريد العودة إلى الحرب، صحيح؟
1: نعم، ترامب يريد تحقيق هذا الهدف عبر المفاوضات،
0: ولكن المفاوضات... يا أستاذ جواد، يعني إيران كثيرا ما تصرح بأنه ما لم تحصل عليه الولايات المتحدة عبر الحرب فبالتأكيد لن تحصل عليه على من خلال المفاوضات، بالتالي إلى أين يتجه إيران... المشهد؟
1: نعم، إيران من جانبها تعول على مجموعة أوراق منذ بداية هذه الحرب الأخيرة. هناك مجموعة أوراق تعول عليها إيران. الورقة الأولى كانت تتمثل في إغلاق مضيق هرمز، هذه الورقة تمكن ترامب من سحبها عبر منع إيران من تصدير نفطها، وبالتالي تغيرت اللعبة هنا. الورقة الثانية تمثلت منذ البداية باستهداف دول الخليج، استهداف دول الخليج بشكل عشوائي، لأنها تريد من دول الخليج أن تضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب. هذه الورقة الثانية التي تعول عليها إيران. الورقة الثالثة بعيدة المدى نسبيا، وهي تتمثل في انتظار الانتخابات النصفية الأمريكية. كما نعلم هناك انتخابات نصفية بعد 5 أشهر، ولكن هذه الانتخابات تتعلق بالقضايا الداخلية أكثر منها بالقضايا الخارجية، وبالتالي التعويل الإيراني هو على الوقت والتهديد المستمر لدول الخليج.
0: لكن حتى هذه المسألة يوجد خلافات أصلا داخل صفوف الجمهوريين بخصوص الحرب وبخصوص جدوى الحرب، وبالتالي المسألة لا تعتمد فقط على السياقات الداخلية، وإنما أيضا تم تأثير للسياقات الخارجية، على رأس ذلك الحرب وقرار الحرب على إيران. ما رأيك؟
1: بشكل عام الشعب الأمريكي لا يحبذ الحروب الخارجية، لأن هذه الحروب الخارجية تتعلق بالسياسة الخارجية، وهم يريدون أن تكون القضايا الداخلية أو السياسات الداخلية أولى أولويات الإدارة. في هذه الحرب الديمقراطيون بطبيعة الحال يعارضون الرئيس ترامب في معظم قراراته أو في جميع قراراته، أما على الناحية الجمهورية فبحسب آخر استطلاع للرأي تبين أن حوالي 75% من الناخبين الجمهوريين يعتقد

0: مباشر بالحرب، وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز، دفع الأمريكيين إلى إعادة أو دفع الأمريكيون إلى إعادة التشكيك في النوايا الإيرانية.
1: طيب
0: كما نعلم،
1: دعني أستأنس برأي ضيفي من إيران الذي ينضم معنا الآن أستاذ جواد. نعم، سأعود لك لاحقا، سأعود لك. اسمح لي فقط، أنا أود الترحيب بضيفي من طهران محمد علي حكيم المحلل السياسي. أستاذ محمد، كيف تستقبل إيران هذه التصريحات الأمريكية بخصوص أن الضربة العسكرية تأجلت بسبب وساطة خليجية، وكيف تقرأ هذه الرسالة أيضا من الخليج العربي الذي تعتدي عليه بطبيعة الحال؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. بطبيعة الحال إيران تعودت على تصريحات ترامب المتغيرة المكوكية بين تغريدة وتغريدة، وتارة ما في خطاب واحد يتغير في بادئ الخطاب بأنه تمكن من إنهاء الحرب وإنهاء البرنامج النووي والصاروخي، وفي نهاية الخطاب يؤكد بأنه ما لم تحقق أهدافها الحرب فلن تنتهي الحرب. فإذا تعودنا على الخطابات المكوكية المتذبذبة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا أنه يوم أمس هاجم بعض وسائل الإعلام وبالتحديد قناة CNN وصحيفة واشنطن بوست وبعض الصحف الأخرى، أي بمعنى هناك خلافات عميقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل فيما بين الأحزاب وبالتحديد داخل الحزب الواحد وهو الجمهوري. لذلك اليوم إذا أردنا أن نتكلم بصورة موضوعية وحقيقية وبصورة أكاديمية، إيران لم تنتصر، ألا أنه في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها تعتبر نفسها الأسد، الجيش القوي والأسد في الغابة، وكذلك في ظل وجود نووي، برنامج نووي، وفي ظل صواريخ نووية وطائرات حربية وحاملات طائرات، وفي ظل كل هذه الأمور التي تمتلكها، لكن في نهاية المطاف لم تتمكن من تحقيق أهدافها الثلاثة: إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي تشينج نظام.
1: لكنها مصرة الآن على تحقيق هذه الأهداف، خصوصا وأن ورقة مضيق هرمز التي حاولت أن تستثمر بها، يقول ضيفي بأنه تم سحبها من إيران من خلال الحصار المفروض عليها.
2: لا، هذا كلام غير صحيح، ويعني كلام الحقيقة يعني بروباغندا إعلامية ليست إلا. إيران لحد هذه اللحظة مسيطرة على مضيق هرمز، وبعد تولي المرشد الجديد السيد مجتبى الخامنئي أكد بأن هذه ورقة استراتيجية وبنفس الوقت ورقة ذهبية لم ولن نفرط بها. اليوم 21% من الاقتصاد العالمي بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمكنت إيران أن تفرض نفسها وتمتلك اليوم ورقة ذهبية من المستحيل أن تناور بهذه الورقة وتفرط بها. لذلك اليوم المحدد
1: لكن ما
2: الرئيسي
1: قيمتها
2: في
1: إذا كانت إيران محاصرة أستاذ محمد، إذا كانت موانئها محاصرة، إذا كانت سفنها لا تستطيع العبور أيضا؟
2: عبرت يوم أمس، عبرت 4 سفن طبقا لوكالة فارس المقربة للحرس الثوري وطبقا لوكالة تسنيم الإيرانية. هناك حركة مرور طبيعية للعديد من الدول.
1: هناك من يقول بأن أيضا هذا بروباغندا أو يصب في وصف بروباغندا.
2: يوم أمس معدل منذ بدء الحرب لحد الآن يوميا 947 ألف برميل نفط يعبر من مضيق هرمز باتجاه الصين. إيران اليوم أكدت بأنه السفن التابعة لها ولحلفائها وأصدقائها تعبر. طيب، تعبر من مضيق هرمز. لكن المشكلة الرئيسية، البعض لا يريد أن يصدق بأن لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. البرنامج النووي اليوم بخير، البرنامج الصاروخي اليوم بخير، وتزامن كخطاب ترامب حينما أكد تم إنهاء البرنامج الصاروخي، تزامن باستهداف القواعد الأمريكية وتزامن باستهداف العمق الإسرائيلي. وكذلك اليوم إيران تمكنت من تعزيز برنامجها الصاروخي 23% أكثر من بداية الحرب يوم 28 فبراير. أي بمعنى، إذا على فرض المثال إذا كانت أول يوم الحرب لديها 1000 صاروخ، أي بمعنى اليوم لديها 1230 صاروخ.
1: أستاذ محمد، قبل العودة إلى ضيفي أستاذ جواد، الخليج الذي تضربه إيران يتوسط

0: من أجل عدم مواصلة الحرب. أيضا كيف تقرأ إيران ذلك؟ لم تجبني على هذه النقطة.
1: يعني إيران لم تستهدف الخليج بقدر ما استهدفت القواعد الأمريكية التي انطلقت منها الطائرات الأمريكية واستهدفت العمق الإيراني.
0: حسب بيانات دول الخليجية استهدفت أيضا أهدافا مدنية، استهدفت أماكن تجارية، هذا ما تقوله البيانات الرسمية أستاذ محمد.
1: زين، نحن نسأل الآن سؤال بأنه هل الطائرات الأمريكية التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية في القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم انطلقت لاستهداف العمق الإيراني، هل جاءت بالوقود من الولايات المتحدة الأمريكية أم تم تزويدها من بعض الدول العربية؟ سؤال يطرح. إيران تريد، إيران هناك دلائل وبراهين موجودة لدى إيران بأنه بعض الدول شاركت في عدوانها على إيران.
0: يعني لا قيمة لهذه الوساطة الخليجية لأنه أصلا إيران لم تستهدف الخليج، هذا ما تود قوله؟
1: لا نقول بأنه لا يعني غير مفيدة، ألا أنه في حال انطلقت، استؤنفت الحرب ومرة أخرى انطلقت يعني الطائرات من القواعد الأمريكية، من دون أدنى شك ستتعرض القواعد الأمريكية والدول الخليجية ستتعرض إلى ضربة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: دعني أذكر أستاذ محمد أن إيران ضربت عمان التي كانت أيضا تقوم بدور الوساطة، ضربت قطر أيضا. على أي حال، بالعودة إلى أستاذ جواد، أستاذ جواد، يعني إذا كان هذا الخطاب الإيراني بعد مرور كل هذه الفترة، بعد كل التلويح بالعودة إلى الحرب وإلى خيار الحرب من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، ألا تعتقد بأن ترامب اليوم في مأزق إذا كان هذا الحال؟
2: التصريحات الإيرانية العالية السقف تأتي نتيجة سيطرة الحرس على القرار، الحرس الثوري. كما قلت سابقا، الحرس يعتقد أن الذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي الأحلام النووية وموضوع الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء يعني تلقائيا إزالة النظام، لأن النظام بني على هذه الشعارات. هذا أولا. ثانيا،
0: عفوا فقط أعد هذه الجملة، أنه ما الذي سيؤدي إلى إزالة النظام؟
2: الذهاب باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتم بموجبه انهاء الحلم النووي والحد من مدى الصواريخ الباليستية، البرنامج الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء، يعني ضمنيا إزالة النظام.
0: من قال أن إيران ستوافق على ذلك؟ هل من مؤشرات على أن إيران يمكن أن توافق على ذلك؟
2: أنا أقول لماذا التصريحات الإيرانية لا تزال عالية السقف، لأن الموافقة على هذه الشروط تعني ضمنيا إزالة النظام. الولايات المتحدة، هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، الولايات المتحدة لم تدخل الحرب لإزاحة نظام والإتيان بنظام جديد. هناك دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير النظام يريدونه كحال النظام كما حدث في فنزويلا. أما اجتثاث النظام بشكل كامل على النسق العراقي الذي حدث عام 2003 فكان له عواقب سلبية جدا، ولهذا لا يريدون الانخراط في تغيير نظام بشكل كامل، أي إزاحة نظام كامل عن المشهد بتدخل خارجي مباشر أمريكي والإتيان بنظام جديد لما له من مشاكل وعقبات كثيرة.
0: وأيضا أصلا الحالة العراقية، ربما أستاذ جواد يعني من يسمعنا يعلق بأن الحالة العراقية مختلفة، التدخل الأمريكي، الاحتلال الأمريكي حينها يعني أيضا مختلف عما يجري الآن في إيران، طبيعة الجغرافيا الإيرانية مختلفة.
2: إزاحة نظام بشكل كامل والإتيان بنظام جديد درس تعلم منه الأمريكيون، هذا ما أقوله وما أحاول القول هنا. مع اختلاف الملف العراقي عن الملف الإيراني، أنا أتكلم عن على صعيد تغيير نظام بشكل كامل. أيضا الولايات المتحدة تريد الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكن على خط موازن إذا نظرنا إلى موضوع الوكلاء، الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن دعم الوكلاء الإقليميين، ولكن هي تعمل أيضا على خط موازي آخر متمثل في قطع هذه الورقة أو في إزالة هذه الورقة، لأنها دفعت أو ساهمت في بدء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الورقة اللبنانية سحبت من يد طهران في هذه النقطة، فهي تعمل على أكثر من خط في وقت واحد. اليوم عوضا
0: هناك الورقة العراقية وهناك مشكلة. الورقة اليمنية، لكن أستاذ نعم. أستاذ جواد يعني
2: نعم. ولكن أنا
0: بعد تقديري بكل ما تتفضل به بعد تقديري بكل ما تتفضل به يعني، لكن لا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت الكثير في ملف النووي أو في الملف البالستي أو حتى في ملف الوكلاء. وأيضا هناك عامل الوقت الضاغط على ترامب، لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب طويلا. أما إيران حسب ما يقول مسؤولوها فإنها متعودة على العقوبات، متعودة على الاستنزاف، وبالتالي هي جاهزة لكل السيناريوهات. ما رأيك بذلك؟
2: هذا ما تقولينه، ولكن أنا قلت التعويل على عامل الوقت ليس بالخيار الجيد، خصوصا إذا
0: لا لست أنا من أقول، أنا أقول لك ما يقوله الإيرانيون.
2: نعم ضربات ترامب، هو لا يريد إرغام إيران على التوقيع على اتفاق بمواصلة الحرب. هو منذ البداية لا يريد الحرب، وهذا كان معلوما، وتأجلت الحرب في أكثر من مرحلة نتيجة تدخل الوسطاء ومنها عمان، وثم دخلت باكستان وفشلت باكستان، واليوم دول الخليج. هو يريد اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية. هذا الاتفاق إن أتى بالحرب أو أتى بالسلم، هو يفضل السلم لا يريد الحرب.
0: لكن وزير الخارجية العماني قبل بدء الجولة الأولى من هذه الحرب كان قد صرح بأن المفاوضات وصلت إلى نقطة متقدمة جدا وكانت على وشك التمام لولا أن ترامب أخذ قرارا بالحرب.
2: نعم، ولكن في نفس الوقت هذا كان يوم الجمعة على ما أذكر، أعتقد 27 أو 28 من شباط فبراير، التصريحات الأمريكية جميعها لم تكن بهذه الإيجابية. الجميع كان يتحدث عن عقبات وعن أن إيران لا تريد الوصول إلى تفاهم أو اتفاق، وخرج هذا التصريح وزير الخارجية العماني ليغرد وحيدا عن أن النتائج إيجابية، وشاهدنا في اليوم التالي بدأت الحرب.
0: الآن ترامب سيعود للحرب أم لا أستاذ جواد؟
2: مسألة أيام، يومين أو ثلاثة، لتتبين الأمور، ليتبين إن كان أي صوت في إيران هو الأعلى، الصوت الذي يريد الحفاظ على المؤسسات ومؤسسات الدولة، أو الصوت الذي يريد الحفاظ على النظام مهما كانت النتائج.
0: جواد الصايغ الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا، وأشكر كذلك محمد علي حكيم المحلل السياسي كان معنا من طهران. انتهت هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة. صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. مقتل جندي وإصابة آخرين بانفجار سيارة ملغمة قرب إدارة التسليح في حي باب شرقي بدمشق. وزارة الداخلية تشير إلى تورط جهة بالتفجير من دون تحديدها. الرئيس أحمد الشرع يلتقي رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالان في دمشق ويبحث معه سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة. وقفة لذوي المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، ومطالبات متجددة للإفراج عن أبنائهم. ترامب يحذر إيران من هجوم أمريكي جديد قد يقع خلال يومين أو ثلاثة أيام، ويشدد على أنها مهلة محدودة لأن بلاده لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

0: قالت وزارة الدفاع أن جندياً استشهد وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة ملغمة في منطقة باب شرقي بدمشق، مضيفة أن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق. وبحسب بيان للوزارة فقد جرى التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: وزارة الدفاع تعلن عن استشهاد جندي وإصابة آخرين بانفجار وقع بين منطقة الدويلع وباب شرقي في العاصمة دمشق قرب نفق يؤدي إلى ساحة العباسيين وباب مصلى. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إن إحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لها في منطقة باب شرقي بدمشق، ليتم التعامل مع العبوة بشكل فوري قبل أن تنفجر سيارة ملغمة. مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد ارتفاع عدد الإصابات الواصلة إلى المشافي من جراء الانفجار، بينها إصابات خطيرة وطفيفة. من جانب آخر أكد مدير صحة دمشق لتلفزيون سوريا أن حصيلة ضحايا التفجير في منطقة باب شرقي بلغت قتيلاً واحداً وإصابات بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن باقي الإصابات في وضع صحي مستقر. منطقة الدويلع بدمشق سبق أن شهدت تفجيراً العام الماضي استهدف كنيسة مار الياس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ذكرت وزارة الداخلية حينها أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الانفجار، ليتبعها محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي المزة كانت تستهدف أحد عناصر الأمن الداخلي من دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً لوكالة سانا. انفجارات متتالية تأتي في سياق محاولات تضرب المشهد الأمني في العاصمة دمشق وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عنه وإحباط أي محاولات تهدد أمن واستقرار المدينة.
0: من جهته كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن مؤشرات أولية تقود إلى جهة متورطة بتفجير باب شرقي في دمشق. وأوضح البابا أن السيارة المفخخة فجرت عن بعد بعد نزول السائق منها، وأن المنفذ استغل انشغال الحراسة بالتعامل مع حقيبة مشبوهة في المكان. وأضاف أن الأدلة الأولية التي جمعت بعد التفجير تشير إلى جهة متورطة لكنه لم يحددها. أكد البابا أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات العامة تحبط بشكل متكرر مخططات لجهات إرهابية قد تكون مرتبطة بفلول النظام أو ميليشيات خارجية أو جماعات متطرفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل للوصول إلى مرحلة صفر عمليات إرهابية داخل المجتمع السوري، معلنا عن مؤتمر صحفي سيعقد قريبا يكشف تفاصيل خلايا كانت تستهدف سوريا. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات لمدنيين تضرروا من التفجير الذي استهدف محيط حي باب شرقي بدمشق.
2: قاعد بالبيت لأنه بيتي قريب أنا، وبنفس الوقت سمعنا الانفجار طلعت لنطمن، شفنا الانفجار والعالم والزحمة هون باب شرقي، وسيارتي موجودة هون. طبعا ما خلوا العالم يقربوا على السيارات وعلى هذا لمدة ساعة ساعتين لبين ما هديت الأمور، وبعدين اجيت شفت السيارة لقيت سيارتي بهالشكل، والله بيعوضنا.
3: لما بعد ما طلع الانفجار خفنا، نزل عنا حديد وكذا شظايا. المهم رجعنا لنشوف، ما قدرنا نشوف بالأول لأنه كونهم مسكرين القصة، بعدين وقت شفناها هيك بهالوضعية هي، قدر الله ما شاء فعل.

0: للوقوف أكثر على هذا الموضوع وتداعياته ينضم معي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق مصطفى النعيمي. أهلا ومرحبا بكم سيد مصطفى. اليوم دعني أبدأ معك بداية، ما الذي يعنيه تنفيذ تفجير في منطقة حساسة اليوم داخل العاصمة دمشق؟ ما قراءتكم لما جرى؟
1: تحياتي لك أستاذ جمال، تحياتي للسادة المشاهدين في سوريا الكرام. طبعاً أن هذه التحديات الأمنية التي ما زالت ترافق القيادة السورية على مستويات كافة هي بقايا لفلول الأسد. أنا أعتقد طبيعة هذه الانفجارات طبعاً وارتباطها بمشاريع مماثلة، لو أجرينا أحد المقاربات وهي طبيعة العبوات الترادفية بدءاً بالسيارة المفخخة وانتقالاً منها إلى العبوة التي كانت قد زرعت، الغاية منها الحق أكبر كم من الخسائر. فهذه الاستراتيجية التي كانت تعتمدها الفصائل الموالية لإيران في استهدافها للمدنيين العزل، وكان في حينها يتبناها بعض تنظيمات الدولة أو الذين يتبعون لتنظيم القاعدة، وانطلاقا من هذه الرؤية فأعتقد بأن هنالك فلول المحور وما تبقى من فلول المحور من الممكن أن يكون هم من أقدم على تنفيذ تلك العملية، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية من حيث تبني تلك العملية. أما على المستوى الأمني وطبيعة تعاطي المؤسسة الأمنية، أعتقد بأن المؤسسة الأمنية لديها الكثير من الصور الدقيقة حول ما هي تلك المركبات التي قد تم ركنها وطبيعة تلك المركبات التي انتقل منها هؤلاء المنفذون ومن ثم غادروا المكان، وطبيعة العمل الذي قاموا به بدءا بتفجير العبوة الناسفة وانطلاقا منها إلى تفجير السيارة المفخخة، كلها وسائل ومؤشرات. وأعتقد بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في طبيعة هذه الملابسات في هذه الانفجار وطبيعة توجيه هذا الانفجار. طبعا هذه يعني هنالك المشاهد المصورة التي تمت متابعتها من خلال السوشيال ميديا ومن خلال أيضا ما نشرتموه يعني من خلال موقعكم تلفزيون سوريا، والمشاهد تدلل على أن هذه العبوة كانت موجهة، لم تكن باتجاه باتجاه المباني المحيطة، وهي كانت موجهة بالقرب من بوابة إدارة التسليح التابعة لهيئة التابعة لوزارة الدفاع السورية.
0: نعم.
1: وعلى ما يبدو فشلت تلك العملية استهداف يعني طبعا الحاق أكبر كم من الأضرار داخل تلك المؤسسة، ولكن هنالك شهيد من قبل منتسبي وزارة الدفاع السورية إضافة لإصابة 5 عناصر داخل يعني إدارة التسليح، وكذلك أيضا المدنيين. ارتفع عدد يعني المصابين إلى 23 وفق التصريحات الرسمية.
0: طيب سيد مصطفى. نعم. في هذا يعني السياق الذي أشرت إليه اليوم، المتحدث باسم يعني الداخلية نور الدين البابا أشار إلى نقطة اليوم بأن السيارة فجرت عن بعد بعد استدراج الحراسة للتعامل مع جسم مشبوه. اليوم يعني ما الذي يكشفه هذا الأسلوب عن مستوى التخطيط بشكل أو بآخر، حتى التنسيق لدى المنفذين لهذا الهجوم؟
1: أنا أعتقد بأن هنالك يعني مجموعة من الصور يتم البحث من خلالها، طبعا مشاهد مصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة بدءا بإدارة التسليح وما يحيط بها ككاميرات. نتحدث عن منطقة طبعا نتحدث فيها أنفاق وفيها مداخل ومخارج، فبالتالي كل المركبات التي قد قدمت من هذه المنطقة قد سجلت أرقامها أو لوحاتها التي تحملها، وبالتالي سيتم التدقيق في هذه اللوحات وطبيعة من توقف من تلك السيارات، إضافة إلى بعض يعني من كان يتواجد في هذه المنطقة أو من الذين كان مشتبه بهم تواجدهم أثناء يعني عملية ركن تلك المركبة وليس انتهاء في عملية تفجيرها من حيث مراقبة المشهد يعني منذ اللحظة الأولى للانفجار. ومقارنة هذه الصور ومقاطعتها، أتحدث هنا مع الصور الخارجية مع الداخلية، ومن ثم ربطها ستصل الجهات الأمنية إلى تحديد هوية هؤلاء الذين يعملون ضمن تلك المشاريع الهدامة التي تستهدف سوريا. وأعتقد بأن البيان وعفوا المؤتمر الصحفي الذي سيجري غدا سيكشف لنا المزيد من الأوراق التي ربما حتى هذه اللحظة لم تكن يعني معلومة، ولكن تحتاج إلى مزيد من التدقيق، تحتاج أيضا إلى مسك خيوط هذا الإرهاب الذي يطرب سوريا. ويعني أعتقد بأنه سوريا ماضية في عملية الانتقال من مستوى العمليات الاستباقية للتعامل مع التهديدات والمخاطر إلى الوقائية منها، وهذا ما أشار إليه السيد البابا من خلال تصريحه كناطق بوزارة الداخلية، دلالة واضحة على أن هنالك تحرك على أعلى المستويات، إضافة إلى معاينة الموقع ما بعد هذا الانفجار وطبيعة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
0: نعم.
1: وطبيعة عملية الإغلاق الذي جرى، تؤكد على حرص القيادة السورية والأمنية طبعا منها على أمن المواطن وعدم إدخال المواطنين في اللحظات الأولى نظرا لخطورة المشهد، وربما قد يكون هناك بعض الأجسام الأخرى التي كانت طبعا في اللحظات الأولى قد تكون هي قد يعني تحمل أبواب إلى غير ذلك، ولكن ما بعد وصول الأجهزة والفرق المختصة والهندسية بالتحديد إلى مكان الانفجار، وهنالك أيضا جرت ترتيبات للصحفيين لعدم دخولهم منذ اللحظات الأولى، وذلك استكمال لتلك التحقيقات، دلالة واضحة على أن هنالك حس ومسؤولية مشترك طيب. بين المؤسسات الإعلامية وكذلك أيضا الانضباط من خلال أعلام وزارة الدفاع السورية، وصولا إلى إدارة التسليح في تعاطيها مع تلك المعلومات وتوجيه المعلومات بشكل متدرج إلى أعلام الدفاع، ومن ثم يقوم أيضا أعلام الدفاع بتوجيهه إلى المؤسسات الإعلامية لتحييدهم عن أي مخاطر ربما قد تحصل في اللحظات الأولى من هذا الانفجار.
0: طيب اليوم سيد مصطفى، كيف نفهم حديث الداخلية بطبيعة الحال عن جهة متورطة لكن دون الكشف عن هذه الجهة؟ هل يعود ذلك برأيكم لطبيعة التحقيقات أم يمكن اعتبارها لحساسية الموقف مثلا وحساسية هذا يعني الانفجار في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: أنا أعتقد بأنه لن تعلن عن المعلومات بشكل كامل ما لم يكن هنالك إحاطة متكاملة ما بين مقاطعة تلك المعلومات مع البحث عن هؤلاء المجرمين الذين قد نفذوا هذا الانفجار أو هذا التفجير، سواء كان طبعا عن بعد هو تم تفجيره عن بعد، وبالتالي جمع هذه البيانات يحدد ماهية الجهة التي قامت بتنفيذه. كذلك أيضا هنالك بعض المجرمين ربما يحاولون الهروب، فبمجرد أعلان الجهة التي تقف وراء هذه المسؤولية أعتقد ستكون مبرر لهم من أجل الهروب ربما إلى دول الجوار أو غير ذلك، فبالتالي يعني تحييدهم عن أي محاولة للهروب هو أولوية لدى القيادة السورية، وتعتمد هذه الإدارة طبعا إدارة المشهد بشكل عام على المستوى الاستخباري في تعاطيها حتى مع البيانات المتاحة وطبيعة معالجة هذه البيانات المتاحة، وصولا إلى إصدار البيان الرسمي الكامل حول ملابسات هذا الانفجار من قبل السيد نور الدين البابا، والذي سيقوم بتسليط الضوء على ماهية تلك العملية وماهية الجهة المرتبطة بها وطبيعة هذه الأهداف التي من خلالها تسعى هذه المجموعات إلى يعني زعزعة الأمن السوري وزعزعة أمن المواطن السوري، لا سيما أنها لم تحقق أهداف، ربما هنالك ضحايا طبعا نتحدث هنالك يعني استشهد أحد عناصر وزارة الدفاع أو إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع، لكن هنالك أيضا إصابات متوسطة وخفيفة من المواطنين ومن منتسبي إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع السورية. وأعتقد يعني نحن اليوم يعني بموجب هذه التهديدات والمخاطر ستأخذ القيادة السورية على عاتقها أيضا يعني استخدام مزيد من القدرة والحرص للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية من خلال يعني إجراءات تتبعها عبر التوجيهات المشتركة، سواء كان من خلال جهاز الاستخبارات أو حتى من الجهات الأمنية للتعامل مع هكذا حالات، وصولا إلى الفرق الهندسية التي يتم استدعائها في لحظات حاسمة في ظل وجود اشتباه أو غير ذلك، حتى مع الصور نتحدث اليوم عن كاميرات منتشرة في العاصمة السورية في دمشق بشكل عام، فهي تستطيع تحديد ماهية وهوية وهؤلاء الذين قد قاموا بالانتقال من مركبة إلى مركبة وصولا إلى الهروب إلى يعني داخل العاصمة السورية دمشق، وبالتالي تحديد ماهية وأهداف وطبيعة هذه الشبكات سيكون أسرع، وأعتقد ربما قد تكون يعني ربما حتى اللحظة التي نتحدث فيها هنالك جهود ما زالت مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مزيد من هؤلاء الذين قد تورطوا في هذا العمل المدان والجبان الذي استهدف المدنيين ومنتسبي وزارة الدفاع السورية.
0: أشكرك جزيل الشكر مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من دمشق. عقدت أمس أمام المحكمة الجنائية في دمشق الجلسة الثالثة من استجواب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب ضمن جلسات محاكمته الجارية في القضية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه. وبحسب حضور الشهود للجلسة لم تسمح وزارة العدل ببث الجلسة، وذلك لحماية الشهود على أن تنشر لاحقا وقائع الجلسة بعد حذف أسمائهم. وكانت المحكمة قد عقدت في 26 من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمته، تلتها جلسة علنية ثانية في 10 من أيار الجاري أمام محكمة الجنايات الرابعة، جرى خلالها تلاوة التهم وبدء استجوابه ضمن ملف القضية وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وخلال الجلسات السابقة نفى عاطف نجيب جميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ما يتعلق باعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011. استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن بقصر الشعبي بدمشق، وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء الذي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العام حسين السلامة بحث تطورات الأوضاع في المنطقة إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. قدم الرئيس أحمد الشرع اعتذارا لأهالي محافظة دير الزور خلال اتصال هاتفي مع وجهاء وممثلين عن الأهالي كانوا مجتمعين مع محافظ دير الزور زياد العايش، وجاء الاعتذار على خلفية تعليق ورد على لسان والد الرئيس حسين الشرع خلال لقاء إعلامي واعتبره الأهالي مسيئا لهم.
2: اليوم أنا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام، الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح أهل الدير يعني، حقه محفوظ إن شاء الله وخلي صعوبة بلحيتنا.
3: الله يسلمك يا
2: سيدي. تاريخكم سابق يعني لأقوالكم، ما في داعي نتكلم على المحبة والمعزة اللي بيننا وبين أهل الدير، ريف ومدينة طبعا، فربما هو صار في يعني زلة بالحوار اللي صار، ونعتذر إن شاء الله عن نيابة عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين إن شاء الله، ريف ومدينة، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
0: عادت 624 عائلة من مهجري عفرين من مدينة عين العرب كوباني إلى مناطقهم بعفرين، ذلك تطبيق الاتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقسد.
4: اليوم أكبر فرحة بحياتي باستقباله، ابني جاي وأولادي جايين بدي أحضنهم، يعني فرحة ما بتشوفها.
5: وصلنا 16 سنة 15 سنة مغتربين ورجعنا على بلدنا، يعني بلد أجداد بتقولوا، والفرحة بالنسبة لي أنا ما بعطي لحدا، وتعرف اللي غايب عن بلده 15-16 سنة تعرف قد ايش صعب، واحد رجع بلده وكأني ولدان من جديد.
6: كان استقبال كثير حلو، عرفت علي، ما توقعنا انه يكون استقبال لهالدرجة، العالم كله عم تستنانا، وثاني شيء الغربة ما كان في أصعب منها، 9 سنين عم بعدل ايام يوم عم بعدل حتى الان هاي اللحظه لحتى وصلت لهون، يعني اليوم اعتبرت حالي خلصت من اول وجديد.
7: بعد 9 سنوات استنيت حماتي لا ترجع لي، ورجوع على عفرين بعد 9 سنوات غياب هالشعب، بعد 9 سنوات ولي اهله واولاده وابنه، يعني اليوم الفرحه عند الشعب عفرين فرحة كتير كبيرة، ونحن فرحة إنها كتير كبيرة، وإن شاء الله العالم اللي باقيين نرجعوا على عفرين.
8: هاي عمتي صلت من سنين ما شفتها، الحمد لله الله جمعني فيها ومنورة عفرين كلها، وأهلا وسهلا بترحبوا فيها عفرين، الحمد لله بخير سلامات بيجي بشو من شفنا، الحمد لله الحمد لله عمتي نورت العفرين كلها يا عمتي.
0: نظم أهالي مختطفين لدى قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تدعو الجهات الدولية إلى التدخل والضغط للإفراج عن المختطفين، مؤكدين استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
9: من الملاحقة القانونية حتى يعود آخر مختطف إلى بيته وأهله.
10: ما حد يرد علي يا عمي، علي مثل ما قال.
11: عندي أخ أنا معتقل من 10 شهور بالقنيطرة منطقة الصمدانية، عامل عادي يشتغل بمعمل لبنى، أخذوه قسريا ما عليه أي تهمة، فما عرفنا نحن لبعد 7 شهور أنه موجود بإسرائيل، بعد ما طلع شخص من بيت بكر من القنيطرة قال أخوك موجود عندنا جوا، إيداع محطوط ما عليه شيء، نحن بنطالب بس أنه يفك أسره كونه ما عليه أي ذنب، بس هاي طلبنا، طلبنا بسيط جدا جدا.
12: أخذوا جوزي له سنة ما بعرف عني وشي، لما هجموا على بيت أهلي نص الليل الساعة 3 بالليل فزعنا أنا وجوزي، قاموا معتقلوه ضربوه أخذوه غصب عنه، بس ما نعرف على شو، وإله سنة ما نعرف عنه وشي والله.
0: هذا وتشهد محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي زيادا في الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية وعمليات الدهم والتفتيش ومنع المزارعين ورعاة الأغنام من الوصول إلى المناطق القريبة من الخط العازل.
3: تشهد محافظة القنيطرة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات والاستهدافات وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة العازلة، حيث سجل خلال الأسبوعين الماضيين 7 عمليات قصف استهدفت محيط الأراضي الزراعية، إلى جانب أكثر من 20 عملية توغل ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، إضافة إلى إقامة 16 حاجزا مؤقتا أعاق حركة المدنيين وتنقلهم.
13: تشهد محافظة القنيطرة وخصوصا في الأرياف الشمالية والجنوبية تصعيدا وبشكل يومي ومستمر على وخصوصا التضييق على المزارعين في محافظة القنيطرة. هذه التوغلات ليست بالجديدة على الاحتلال الإسرائيلي، هنالك نوع من القلق والخوف على أبناء محافظة القنيطرة.
3: امتد التصعيد أيضا إلى ريف درعا الغربي، حيث شهدت عدة مناطق عمليات مداهمة متكررة وأكثر من 5 عمليات توغل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي القنيطرة ودرعا.
14: الجيش الاحتلال عم يعيق تحركات المزارعين، الناس اللي عم تربي المواشي، المواشي عم تضطر احيانا الرعاة الاغنام عم يعني غصبا عنهم بدهم يروحوا يسرحون بمواشيهم لما اعتماد الرئيسي على على على الناحيه هذه. احنا بمحافظه القنيطره الناس ما عندها اي مورد ثاني حتى تلتجئ له.
3: يترك هذا التصعيد انعكاسات سلبية مباشرة على حياة السكان، لا سيما المزارعين ومربي المواشي، بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، إذ بات الوصول إلى الأراضي الزراعية أكثر صعوبة وخطورة، والتضييق على المدنيين وتنقلاتهم اليومية وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فضلاً عن حالة القلق المستمرة التي يعيشها الأهالي نتيجة للتحركات العسكرية المتكررة وحالات الخطف. في ظل التوترات وتزايد التحركات الإسرائيلية يواجه الأهالي تحديات أمنية ومعيشية متزايدة مع استمرار التوغلات وما يرافقه من قيود على حركة المدنيين وتأثير مباشر على المزارعين ومربي المواشي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية تمكنت من خلالها من ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الموانئ السورية، كما تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 7 أشخاص إضافة إلى المسؤول عنها.
15: خلال متابعة التحري تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للتهريب وهي ما تقدر 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل أواني فخارية. تم تفكيك شبكة دولية واعتقال أفراد الخلية 7 أشخاص وضبط المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة. تعمل إدارة مكافحة المخدرات وتواصل ليلة بالنهار لوقت آفة المخدرات عن مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قالت وزارة الداخلية العراقية أن سوريا سجلت الحصة الأكبر من التعاون المتبادل بين دول الجوار في إطار الجهود المشتركة لتبادل المعلومات وتعقب شبكات التهريب في المنطقة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إن الوزارة نفذت 12 عملية أمنية بالتعاون مع دول عدة بينها سوريا استهدفت ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، مضيفا أن السلطات العراقية استكملت إجراءات تأمين الشريط الحدودي مع سوريا عبر إنشاء جدار بطول 380 كيلومترا إلى جانب نصب موانع طبيعية واستخدام نحو 900 كاميرا حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مزارعين وفلاحين نفذوا اعتصاما مفتوحا في منطقتي أم مدفع وزين المبرج وقطعوا طريق الأبيض غربي مدينة الحسكة أمام صهاريج النفط المتجهة من المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بالمماطلة في حل أزمة المحروقات المتعلقة بالمشاريع الزراعية.
16: مقاطعين الطريق مشان ما زوق مقطوع اليوم وبكره وبعده بكره وبكره يشوفونا حل.
17: هلا يجون المسؤولين
18: والكل يستلمون.
16: والكل تستلم مو يسلمون كيل واحد ما يجي على واحد رتل وانت ذابح عليه. يسلمون كل المزارعين.
17: منطقة
16: مدفع ما استلمت خالص.
17: نطلب منهم ينطون الحصادات مشان
16: يحصدون الحصادات.
17: يا ابو دركتور ابو حصاده
16: زراعه
17: هسه ابو حصاده ما حد منطع حتى
19: سوري احنا مثل الحنطه مسعروها بالسوري واحنا علينا دولار بكره دولارنا يصير ب 20,000 وين المسؤولين اللي لابسه قرافطات تعرف بالدولار بكره احنا نستلم فواتير يوصل دولارنا ب 20,000
17: كفو
19: احنا نرفعهم علينا الدولار احنا نطالب بالمازوطات الحصادات ودخولهم مشان يحصدونا سيضربون علينا 15 دولار للدونم الواحد.
0: تقلب انتاج القمح في سوريا ما بين الاكتفاء الذاتي والتصدير الى الاستيراد ثم الى ازمه تهدد الامن الغذائي للسوريين. نتعرف في هذه المادة على أحوال القمح خلال الألفية الجديدة مع الزميل أمير رضوان.
20: الذهب الأصفر القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية إذ كان يحقق للبلاد الاكتفاء الذاتي مع فائض في التصدير لسنوات طويلة، لكن مشهد الحرب غير هذه المعادلة. متوسط إنتاج القمح منذ 1990 حتى 2010 كان يزيد على 4 ملايين طن وفقا للمكتب المركزي للإحصاء مقابل متوسط استهلاك يتجاوز 2 مليوني طن بقليل ما أتاح هامشا للتصدير. في السنوات اللاحقة تراجع الإنتاج تدريجيا حتى بلغ قرابة 1 مليون طن في عام 2021 بهبوط يزيد على 75% عن مستويات ما قبل عام 2011 ولتتحول سوريا من دولة مصدرة إلى مستوردة للقمح خاصة من روسيا. طبعا الجفاف كان عاملا أساسيا في تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الحرائق والدمار في الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الري وأسعار الوقود والأسمدة، كل ذلك أدى إلى الضغط على معدلات الإنتاج إنتاج القمح وزيادة المخاوف على الأمن الغذائي. عام 2024 شهد حلول سوريا في المرتبة الرابعة عربيا بإنتاج القمح بعد مصر والعراق والجزائر بكمية تقارب 1,700,000 طن. المؤسسة السورية للحبوب ذكرت أنه في العام الحالي لن تحتاج سوريا لاستيراد القمح مع مؤشرات إيجابية للموسم الزراعي منها غزارة الأمطار وزيادة مراكز استقبال القمح وجودة المحصول. وأمام ذلك كله يؤمل بأن يشكل المحصول انفراجة تخفف من وطأة الوضع المعيشي للمواطنين وتزيد من قدرة المواطن على تأمين رغيف الخبز.
0: أعلن وزير التربية محمد تركو إنجاز التعليمات التنفيذية لزيادة رواتب الكوادر التربوية وفق المرسوم 68. وأوضح تركو أن المرسوم يتضمن تفاصيل زيادة نوعية لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، وأكد أن الخطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتوحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في المحافظات السورية. كما أشار إلى أن الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ومبدأ المساواة بين أبناء الأسرة التربوية. شهدت بلدة زملكة بريف دمشق هبوطا أرضيا ناجما عن نفق من مخلفات الحرب أسفل طريق حيوي. وقالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق إن الهبوط الأرضي نجم عن نفق كبير أسفل الطريق الحيوي الواصل بين دمشق وبلدات الغوطة الشرقية. أضافت أن فرق الدفاع المدني عملت بالتعاون مع الجهات المحلية وفرع المرور على ردم النفق وإصلاح البنية التحتية المتضررة، كما شملت الأعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وانسيابية الحركة على الطريق. تحول ملف استثمار الحدائق العامة في بلدة جديدة عرطوس غربية دمشق إلى محور جدل واسع بعد طرح معظم حدائق البلدة للاستثمار بعقود سمحت بإشغال مساحات كبيرة منها. في خطوة قال المجلس البلدي إنها تهدف إلى تنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، بينما يرى أهالي أنها حولت المتنفس الأخير للسكان إلى مشاريع خاصة وسط اعتراضات على رسوم الدخل وقطع الأشجار وتراجع الغطاء النباتي وتساؤلات حول عائدات الاستثمار في ظل تردي واقع الخدمات والنظافة.
18: بين حدائق عامة كانت تعتبر المتنفس الأخير للأهالي ومشاريع استثمارية تقول البلدية إنها لتحسين المظهر العام، يتصاعد الجدل في جديدة عرطوز غربية دمشق حول استثمار الحدائق العامة بعدما طرح المجلس البلدي معظمها للاستثمار بعقود سمحت بإشغال أكثر من 70% من مساحتها، مبررا قراره بتنظيم الحدائق وتحسين واقعها الخدمي، إلا أن أهالي يقولون إن الحدائق تحولت فعليا إلى مطاعم ومقاهي خاصة بعد فرض رسوم دخول وأسعار لا تناسب جميع السكان.
21: طبعا المستثمر أول شيء عم يعمله لما يجي يستلم الحديقة أنه عم يقص الشجر وعم يعمر يعني محلة بناء مثل ما أننا شايفين، فهي ما عم بتعود حديقة، هي عم بتصير عبارة عن مقهى، وطبعا هذا المقهى بعد ما أخذوه من الحديقة العامة يعني عم بيصير خاص، عم بيصير الدخول عليه بمصاري، فما عم بيضل الواحد ما بيعرف وين بده يروح بحاله يعني.
18: وامتدت الاعتراضات إلى اتهامات بالإضرار بالغطاء النباتي وقطع أشجار معمرة، إضافة إلى تشييد إنشاءات بيتونية يقول أهال إنها نفذت بطريقة مخالفة للعقود، كما تعرضت مئات الشجيرات التي حصلت عليها البلدة ضمن حملة ريفنا أخضر للتلف بسبب تجاهل زراعتها وإهمال السقاية وسوء التخزين.
22: شو قلت حدائق؟ ما ضل عنا حدائق، كلها راحت استثمارات، كلها ما ضل عنا شيء، شجر ما ضل، يعني كان كنا يمكن 3-4 سنين بذكر وقت انزل على الجامعة الساعة 6-7 الصبح بلاقي ختيار هيك عم يتمشى على العكاسة وعم يشم هواء نظيف، اليوم ما في خالص، اليوم تفوت على الحديقة أول شغلة ممنوع بمصاري واستثمارات وما بعرف شو، غير عدا قطع الشجر، باطون، حديد، يعني شوفها بالنسبة لخدمات عم تحسنها الخدمات، يعني جوا الحديقة بمصاري وعلى أساس إنه مرتب لأنه في دفع مصاري وبرا لأنه ما في دفع مصاري، هذا هيك منظر.
18: ومع تصاعد الانتقادات أصدرت البلدية إنذارات للمستثمرين لإزالة المخالفات وأغلقت إحدى الحدائق بعد فترة قصيرة من بدء العمل فيها في وقت رفض فيه رئيس بلدية جديدة عرطوز الإدلاء بأي تصريح حول ملف الاستثمار والخدمات.
23: اليوم بالذات وقت شافوا الحملة كتير عم تتضخم على الفيس بعتوا إنذارات، يعني اليوم بعتوا إنذارات للمستثمرين انه لا تبنوا شيء حديد، لا تقصوا شجر، مع انه مفروض انت وقت تعمل العقد معهم بهذاك الوقت تنبهوا، مو هلا تنبهوا. نحن ما ضد المستثمرين، بس نحن اليوم ضد القرار الغلط اللي عم يطلع بدون دراسه.
18: بين مبررات التنظيم والاستثمار ومطالب الحفاظ على الحدائق العامة والغطاء الأخضر يبقى الملف مفتوحا على تساؤلات تتعلق بعائدات الاستثمار وواقع الخدمات والنظافة في البلدة.
0: أعلن وزير الصحة مصعب العلي اتخاذ قرارا بإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، وقال العلي في تصريح لوسائل إعلام حكومية إن الوزارة تعمل على إعادة توزيع الخدمات الصحية والمنشآت والكوادر على جميع المحافظات، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لإجراءات مرضية فيما يتعلق برواتب الكوادر الصحية، لافتا إلى أن لدى الحكومة خطط لإعادة بناء نحو 12 مشفى مدمرا في عدة محافظات. وأوضح العلي أن توفر الخدمات الصحية يعد عاملا أساسيا في عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامج للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية بما يسمى تنمو، وذلك في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب دمشق. أذكرت الوزارة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، ويأتي إطلاق البرنامج بدعم من الحكومتين الفرنسية والسويسرية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. تتفاقم أزمة تراكم النفايات في مدينة حلب وسط شكاوى متزايدة من السكان من انتشار المكبات العشوائية والروائح الكريهة في الأحياء السكنية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، و ويخشى الأهالي من تداعيات صحية وبيئية قد تؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.
1: تصدر مشهد تراكم النفايات في أحياء مدينة حلب مرة جديدة وسط شكاوى الأهالي المتكررة ومطالبات لم تلقى أي استجابة فعلية بحسب السكان، سوى حملات مؤقتة هنا وهناك من دون استدامة. روائح خانقة وانتشار للحشرات ومخاوف من الأمراض في وقت أكد فيه الأهالي أن المشهد بات جزءا من يومياتهم من دون حلول جذرية تنهي الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نعاني كتير من النظافة ومن عم نعاني كتير من السيارات ما عم تجي تبعية القمامة إنه تلم القمامة، عم نعاني كتير. يعني هلا مثل ما بقولوا صار يطلع حباية السنة هالقصص، صار بدها تنظيف. يعني إذا نحن ما ساعدونا، نحن عم نساعد ومننظف، طب نحن عم نلم القمامة وين نكبها؟
4: يعني منطالب من أهل يعني الجهة المهنية بالأكيد يعني إنه مثلا يدعمونا بهالأمر هذا، مثلا يبعتونا عمال نظافة، مثلا سيارة يومية تجي تشيلها القمامة بل على الأرصفة بتصير الأمور كويسة.
1: رغم تبرير الجهات المعنية سابقا بضعف الإمكانات وشح الموارد، إلا أن حملات النظافة بدأت بالظهور مؤخرا بعد تصاعد الضغط الإعلامي وتزايد الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرى أهل التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا أن المدينة لا تحتاج إلى تحركات مؤقتة مرتبطة بردود الفعل، بل إلى خطة دائمة وإدارة قادرة على التعامل مع ملف النظافة باعتباره أولوية خدمية وصحية.
5: يعني هون عندنا مثلا نزلة المغير هي حالة كتير سيئة، كتير يعني لدرجة أنه بتجي نسمة هواء كل البيت بيصير غبرة، ومع هيك بتلاقي النفايات هون عم يجوا بيكبوها. كل الناس بتقول هون شو هاد مكب، هذا هون مو مكب، هذا كانوا بيوت وانخربت لازم تنزال. هون عملوا لنا بدالة حديقة، عملوا لنا أي شيء، لك شيء بيجمل جمال المنطقة. هون منطقة أثرية، تعتبر منطقة حلب، هي تعتبر حلب القديمة. طيب وين الجهات المعنية بس تتابع هذا الأمر؟ يعني الله يعطيهم العافية ما رح نحملهم فوق طاقتهم، بس لحنا الأمر طلع عن طاقتنا.
1: طالب عدد من الأهالي بمحاسبة المقصرين وإيجاد حلول حقيقية تمنع عودة مشاهد تراكم القمامة التي باتت بحسب وصفهم تعكس حجم التراجع الخدمي الذي تعيشه المدينة.
24: ما تزال أكوام النفايات تتصدر مشهد العديد من أحياء مدينة حلب. أهالي يؤكدون أن المشكلة لم تعد مجرد مظهر مزعج، بل تحولت إلى تهديد يومي للصحة العامة، وسط مطالب بتحرك فعلي ومستدام لا يقتصر على حملات مؤقتة تظهر تحت الضغط. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاما جرى تسير الرحلة التجريبية الأولى لقطار نقل البضائع بين مرفأ اللاذقية ومحطة المنطقة الصناعية في عدرا بريف دمشق. الخطوة التي تأتي تمهيدا لإعادة تفعيل شبكة النقل السككي والربط اللوجستي يتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء والضغط عن شبكة الطرق البرية.
25: بعد توقفها لأكثر من 14 عاما تنطلق اليوم الرحلة التجريبية الأولى لقطار النقل من مرفأ اللاذقية باتجاه محطة عدرا، في خطوة من شأنها تعزيز الربط اللوجستي ما بين الموانئ السورية ومراكز التوزيع الداخلية، وأيضا تخفف الضغط عن شبكة الطرق الرئيسية.
26: اليوم قمنا بأول تجربة لعملية نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية باتجاه منطقة صناعية في عدرا العمالية بريف دمشق. الحمد لله الجهود الفنية المبذولة من قبل الكادر الفني المتميز عنا الحمد لله رب العالمين كللت إن شاء الله بالنجاح. هالعملية من الواضح إن هي تكون استغرقت دقائق معدودة، لكن هي استغرقت بالفعل أشهر سابقة لحتى نعمل إعادة صيانة للخطوط الرئيسية والمفاتيح والمحطات، بالإضافة لتدريب الكوادر الموجودة على تلك العمليات. نأمل إن شاء الله تعالى أنه هذا الشيء يخفف ضغط كبير على الميناء، بالإضافة للطرق الرئيسية في المحافظة برعاية السيد المحافظ. يعني الحمد لله كان افتتاح العمل، توقع إن شاء الله تعالى أنه تصل أول قطار من تلك الشحنات غدا صباحا إن شاء الله تعالى.
0: من جانبه أكد مدير مرفأ اللاذقية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع طاقة الاستيعابية للمرفأ، وتهدف إلى حل أزمة الاختناق المروري التي تسببها شاحنات النقل البري داخل المدينة.
6: نحن اليوم مشينا أول قطار كحالة تجريبية باتجاه عدرا. هي الخطوة يعني عم تأتي ضمن التسارع اللي عم يشاهدوه جميعا بالطاقة الاستيعابية للمرفأ، عم تساعد لتوجد حل اختناق الشاحنات في مدينة اللاذقية. طبعا الشركة العامة للخطوط الحديدية قامت بأعمال جبارة لحتى قدرت تشغل العربات هذه بتعاون مع محطة الحاويات بتعاون مع المرفأ. يعني كان في جهود جبارة على مدار الأشهر السابقة. بإذن الله تعالى بس تنجح الحالة التجريبية اليوم بيكون في برامج، وهذا يعني رح ينعكس إيجابا على حركة الشحن وعلى أداء المرفأ وأداء محطة الحاويات إن شاء الله.
0: افتتحت المؤسسة العامة لبنوك الدم قسما لبنك الدم في مشفى الجولان بالقنيطرة بهدف تأمين احتياجات المحافظة من الوحدات الدموية وتخفيف أعباء التوجه إلى دمشق، لا سيما لمرضى أرتلاسيميا.
7: اليوم عندنا افتتاح بنك الدم في محافظة القنيطرة عن طريق المؤسسة العامة لبنوك الدم. الهدف منه تلبية احتياجات المرضى وخصوصا مرضى الثلاسيميا الموجودين في المحافظة، تأمية احتياجات مشفى جولان بشكل خاص والمشافي المحيطة اللي كانت في الريف أو اللي كانت في غير مكان، تأمين خدمة الوصول السهل لمشتقات الدموية.

0: علاقاتها الممتدة مع سوريا، حيث ستواصل شركة عملياتها في الدولة من دون أي شريك. شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح الحلبي في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي الدولي ودعم الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن المشاركة السورية تتضمن بحث فرص التعاون مع جهات تعليمية دولية وبرامج أكاديمية وتدريبية تدعم بناء القدرات العلمية والمعرفية للطلبة السوريين. افتتحت في مدينة دير الزور فعاليات مهرجان الربيع للتسوق بمشاركة عشرات الفعاليات التجارية والحرفية في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة. ويضم المهرجان أجنحة متنوعة للمنتجات المحلية والأعمال اليدوية والصناعة الغذائية والألبسة.
1: تعلق سوسن قطع الملابس التي أعادت تدويرها داخل منزلها بعناية على الجدار المخصص لها في مهرجان الربيع للتسوق المقام وسط الحديقة المركزية في مدينة دير الزور.
2: أنا شغلي أعادة تدوير الملابس، الأقمشة والألبسة الموجودة بالبيت نعيد تجديدها، نفكها ونعيد تجديدها. أعادة تدوير الملابس للأطفال وللكبار، بيجامات، شورتات، كنزات، ونبيعها بأسعار رمزية.
1: يضم مهرجان الربيع للتسوق فعاليات ترفيهية للعائلات وعروضا على الألبسة والمواد الغذائية ومنتجات محلية متنوعة، ويستمر من 17 حتى 26 من أيار الجاري.
3: الهدف من السوق يعني تشجيع للتجار ومساعدة الأهالي بأسعار مخفضة، وهذا أول مهرجان سوق تسوق بدير الزور بعد التحرير بفضل رب العالمين.
4: احنا من أهداف جمعيتنا دعم المرأة المعيلة لأسرتها، واحنا من خلال هالمشاركة فتحنا المجال للمستفيدات عندنا ممكن أنه يحصلون على دعم بالمستقبل.
5: كبداية ما شاء الله الحمد لله حلوة، بس بدنا النوب شيء أفضل. يعني شفتوا الألبسة زينة حلوة معقولة، فيها غلاء شوي بالأسعار يعني، بس ماشي الحال يعني نفس أسعار السوق، والغذائيات زادين زينة مناسبة والحمد لله، ونتمنى الأحسن والأفضل.
1: في زاوية أخرى من السوق تعرض ريف منتجاتها من العطور والزيوت الطبيعية التي بدأت بصناعتها خلال إقامتها في دول الخليج قبل أن تنقل تجربتها إلى دير الزور.
6: طبعا هاي المنتجات من A to Z كلها صناعة يدوية، أنا مشتغلتها من الأساس، الكريمات من أساس، البخور، الزيوت العطرية، كلها شغل يدوي هاند ميد شغلي أنا. حبيت الانطلاقة تكون مسقط رأسي مدينة دير الزور، وبعرف شعب دير الزور على العطورات الخليجية، وبصراحة فكرة رائعة إقامة المهرجان بعد الحرب الطويلة.
1: وبين العروض والمنتجات المحلية يواصل مهرجان الربيع للتسوق استقبال الزوار في محاولة لتنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أسواق دير الزور. يشكل مهرجان الربيع الأول خطوة عملية نحو تنشيط الحركة التجارية المحلية، ليجتمع جهد البائع بعوز المواطن في مكان واحد، وتمنح الناس متنفسا لشراء ما يلزمهم دون أعباء إضافية. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده قد تضطر لمهاجمة إيران مجددا خلال 3 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكشف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد 1 ساعة من اتخاذ قرار الهجوم يوم أمس الثلاثاء قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة بناء على طلب قادة دول قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق في الوقت الذي شدد فيه على أن المهلة أمامها محدودة لأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، في حين أكد جيدي فانس نائب الرئيس ترامب أنه مستعد تماما لاستئناف الحملة العسكرية إذا انهارت المفاوضات.

نقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا إلى الولايات المتحدة يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة برفع العقوبات. وأوضح غريب أبادي أن المقترح الإيراني يدعو إلى رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. وأضاف غريب أبادي أن المبادرة تشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلى جانب خروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. يا ذا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية. حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملق.
1: لكن لم نرى شيء ملموس على أرض الواقع كدعم. محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة صراحة على كافة الأصعدة، ليس فقط بالمجال الزراعي والري.
0: فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوماً لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم يقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعلا من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. هجمات متكررة تستهدف وزارة الدفاع وعناصرها في مختلف المدن السورية، يتعدد الفاعلون إسرائيل، تنظيم داعش، مجهولون وغيرهم. هجمات جديدة تتزامن مع مسارات انفتاح اقتصادي إقليمي ودولي على سوريا. في حيباب شرقي في العاصمة دمشق جرى تفجير سيارة مفخخة، ما أوقع نحو 19 مصابا، حالة 2 منهم خطرة، بالإضافة إلى استشهاد عنصر من قوات وزارة الدفاع. جرى نقل الإصابات إلى المشافي القريبة في المنطقة وتقديم الإجراءات الطبية للمصابين وفق ما ذكره مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان. من جانبها ذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع أنه جرى التعامل مع طبعا بشكل فوري مع عبوة ناسفة في المكان ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة في المنطقة موقعة هذه الخسائر البشرية. التقطت عدسات كاميرات المواطنين المشاهد الأولية للحظة التفجير في منطقة باب شرقي في ظل انتشار أمني مكثف. نتابع مشاهدين هذه اللقطات ونعود. هذا الموضوع أثار كثير من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم من جراء التفجير. نتابع بعض التعليقات. خالد أبو صلاح كتب: رحم الله شهيد قواتنا المسلحة الذي ارتقى في الهجوم الغادر على إدارة التسليح بمنطقة باب شرقي في دمشق وتقبله مع الأبرار والصديقين، نسأل الله الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. تعليق آخر من حساب سمر تقول: يا رب لطفك وحمايتك. رولا كتبت: الله يستر ويحمي الجميع. ريما أيضا تقول: الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى والحمد لله على سلامة الجميع. ما تزال الدراجات النارية تشكل عامل قلق وحالة فوضى مرورية في بعض المحافظات ومنها حمص رغم التعميمات والمساعي الرسمية لحل المشكلة. فقبل عام أصدر محافظ حمص قرارا لتنظيم حركة المركبات والدراجات النارية في المدينة، وبناء على القرار جرى منع تجوال هذه الدراجات في شارع مدينة حمص من 7 مساء وحتى 6 صباحا. طبعا ليس شارع واحد، هم شوارع كثر في مدينة حمص. أصدرت محافظة حمص في تموز من العام نفسه